0: نور الشريف عام 1966.
1: ثم يأتي بعدها المزيد من الأفلام التي جعلته نجماً يشع لم ولن يخفت بريقه حتى بعد مماته.
0: بعد النجاح الذي حققه توالت عليه الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، أو لنقل سعى الفن إليه.
1: طالما أنه ممثل فبالتأكيد قد مثل أعمالاً كثيرة، ولكن ما الجديد الذي قد لا يعرفه المستمع؟
0: الجديد أنه في عام 1999 قدم فيلم العاشقان الذي قام فيه بتجربة الإخراج لأول مرة.
1: الحاج متولي كان مخرجاً أيضاً.
0: أنت الآن تشيرين إلى أكثر أعماله التلفزيونية شهرة يا عزيزتي.
1: بكل تأكيد إنه مسلسل عائلة الحاج متولي الذي نجح نجاحاً منقطع النظير في الوطن العربي.
0: كما تألق أيضاً في التلفزيون المصري من خلال مسلسلاته الأشهر لن أعيش في جلباب أبي والرجل الآخر وعدة مسلسلات تاريخية أهمها هارون الرشيد وعمر بن عبد العزيز.
1: لقد كان ممثلاً رائعاً ومقنعاً، مهما ابتعد عنا نور فنور نجمه لن يغيب.
0: أصدقائنا، يقال أنه لا توجد مساحة أو خطوط فاصلة بين نور الشريف الفنان والإنسان.
1: لقد كان نور يتعامل مع الجميع بإنسانية شديدة، ويؤمن بأن الفن رسالة وليس وسيلة للمتعة أو للكسب المادي.
0: عشق السينما عشقاً عظيماً جداً، لدرجة أنه قام بالاقتراض من البنوك لإنتاج أفلام سينمائية تعبر عن قناعاته وأفكاره بعيداً عن سطوة شركات الإنتاج التي تبحث عن الربح فقط.
1: لقد قرأت معلومة عن نور الشريف لا أعلم مدى صحتها.
0: حسناً، هاتي ما لديك فلعلي أعرف شيئاً مما تريدين التأكد منه.
1: قرأت أن نور الشريف كان لاعب كرة قدم في نادي الزمالك.
0: المعلومة تحتاج إلى ضبط وتصحيح.
1: كيف؟
0: تقدم نور الشريف في شبابه لاختبارات نادي الزمالك التي يجريها للناشئين ونجح في كل الاختبارات وأصبح لاعبا ضمن ناشئ النادي، وتعرض لإصابة بالغة في قدمه مكث على إثرها في المنزل 3 أشهر، وخلال هذه الفترة تغيرت ميوله وتبدلت وامتنع عن الانتظام في التدريبات باحثا عن جينات الممثل الكامنة فيه.
1: نور الممثل، توهج نور الشريف على خشبة المسرح وقدم عروضا مهمة أبرزها يا مسافر وحدك ويا غولة عينك حمراء والأميرة والصعلوك وكنت فين يا علي. نجوم لا تغيب.
0: نور الشريف. أصدقائنا، من الأفلام التي كادت أن تسبب لنور الشريف الكثير من الأزمات فيلم ناجي العلي.
1: ناجي العلي فيلم مصري فلسطيني من إنتاج سنة 1992، وهو من إخراج عاطف الطيب وتأليف بشير الديك.
0: تم دبلجة الفيلم إلى اللغة الفارسية وبثه التلفزيون الإيراني أكثر من مرة.
1: وناجي رسام كاريكاتير فلسطيني تميز بالنقد اللاذع، ويعد من أهم الفنانين الفلسطينيين الذين عملوا على ريادة التغيير السياسي باستخدام الفن كأحد أساليب التكثيف.
0: له 40,000 رسم كاريكاتوري اغتاله شخص مجهول في لندن عام 1987 للميلاد.
1: تعرض نور الشريف لأزمة بعد عرض فيلم ناجي العلي نتيجة انتقاد الصحافة المصرية له، تركت أثراً كبيراً في نفسه، فقد كشفت له بعض الفنانين الذين كان يعدهم أصدقاء له واستغلوا هذه المحنة وشاركوا في الحملة التي وجهت ضده.
0: وآخرون كانوا مجرد زملاء مهنة لكنهم وقفوا معه، على رأسهم الفنان سمير صبري كما سنده محمود ياسين ويحيى الفخراني في محنته.
1: الأعمال السينمائية التي اشتغلها الفنان نور الشريف تفوق الأعمال التلفزيونية والمسرحية بعشرات المرات.
0: فمن أعماله السينمائية، أو لعلنا نتعرف عليها بعد الفاصل.
1: أيها الأصدقاء، في العادة يكتشف المخرجون الممثلين، لكن نور الشريف قلب الآية فاكتشف عدداً من المخرجين الموهوبين أمثال عاطف الطيب ومحمد خان وسمير سيف الذي قدم معه فيلم ضربة شمس في عام 1976.
0: أصدقائنا، بالتنقل بين محطات نور الشريف الفنية يسهل اكتشاف كم كانت أعماله مختلفة عن باقي جيله، يميزها تفرد اختياراته

0: حتى أن 7 من أفلامه جاءت من بين أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.
1: هذه الأفلام هي زوجتي والكلب، أبناء الصمت، الكرونك، وأهل القمة، وحدودة مصرية، والعار، وسواق الأوتوبيس.
0: لم يكن ذلك ناتجاً عن موهبته العارمة فحسب، بل ساهم فيه نضجه ووعيه الشخصي، مما جعله يتفادى بذكاء الهوة التي سقط فيها الآخرون.
1: تلك الهوة هي هوة أفلام المقاولات بين فترة الثمانينيات والتسعينيات، حيث كان غالبية الفنانين يبحثون عن الثراء السريع والانتشار،
0: فيما انتصر هو للكيف على حساب الكم، مفضلاً تقديم أعمال لم تتميز فقط بجودة المضمون وإنما بالتنوع أيضاً. أصدقاءنا، من الأفلام السينمائية الكثيرة التي اشتغلها نور الشريف بالإضافة إلى ما تم ذكره في سياق هذه الحلقة، فيلم مسجون ترانزيت،
1: فيلم دم الغزال،
0: فيلم اختفاء جعفر المصري،
1: فيلم الكلام في الممنوع،
0: فيلم الزمن والكلاب،
1: فيلم الهروب إلى القمة،
0: فيلم زمن حاتم زهران،
1: فيلم لست شيطانا ولا ملاكا،
0: فيلم الطاووس،
1: وغيرها الكثير والكثير من الأفلام.
0: وللحديث بقية مع النجم الذي لن يغيب.
2: ناوي تدخل مدرسة ايه ان شاء الله؟
3: تزوجت يا بابا بإذن الله، وبعد موافقة حضرتك طبعا ادخل مدرسة المعلمين العليا.
2: المعلمين العليا؟ مدرسة المجاني مش كده؟
3: يمكن، بس انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده.
2: بس لازم تعرف ان المدرسه دي من النادر انك تلاقي فيها اولاد ناس طيبين، ثم ان مهنه المعلم مهنه تعيسه وغير محترمه. هات لي عيله محترمه تقدر تجوز بنتها لواحد معلم.
3: يا بابا انا
2: ترى فؤاد ابن جميل الحمزاوي اللي بتديله بدلك القديمه يدخل مدرسه الحقوق، وانت عايز تطلع لي خوجه؟
3: العلم فوق المال والجاه يا بابا.
2: كلام فارغ، مش قادر افهم ايه اللي مش عاجبك في الحقوق. مش بتخرج الكبرى والوزراء؟
3: انا ما بحبش القانون يا بابا.
2: ايه اللي دخل الحب في العلم والمدارس؟ قول لي يا اخوي، بتحب ايه في مدارس المعلمين؟ عايز اعرف ايه امارات الحزن اللي فتنتك فيها، ولا انت من اللي بيحبوا الرمامه؟ اتكلم.
3: مدارس المعلمين بتدرس علوم جليله زي تاريخ الانسان الحافل بالعظات، وكمان بتدرس لغه انجليزيه.
1: اصدقائنا، كان نجمنا الذي لا يغيب فنانا مثقفا ثقافة عالية.
0: لقد كان كثير القراءة والاطلاع، حيث ساعدته ثقافته الكبيرة على انتقاء أدواره.
1: لذلك شمل مشواره الأعمال السياسية والدينية والتاريخية والاجتماعية والرومانسية.
0: عمل نور الشريف مع مخرجين أصحاب مدارس مختلفة مثل يوسف شاهين وداود عبد السيد وعلي عبد الخالق وعاطف الطيب وعلي بدر خان وغيرهم.
1: مع ذلك فقد نجح في الوصول إلى حالة من التناغم مع كل منهم.
0: مشوار نور السينمائي تجاوز 170 فيلما، وكان من الطبيعي أن تجمعه ثنائيات ببعض النجمات، منهن بوسي ومرفت أمين ونورة وسعاد حسني.
1: أما النجوم الذكور فعمل عدة مرات مع محمود عبد العزيز وحسين فهمي ويحيى الفخراني.
0: من المسلسلات الكثيرة التي عمل فيها نور الشريف مسلسل لن أعيش في جلباب أبي،
1: ومسلسل خلف الله،
0: ومسلسل الدالي في 3 أجزاء،
1: ومسلسل حضرة المتهم أبي،
0: مسلسل رجل الأقدار،
1: مسلسل العطار والسبع بنات،
0: وغيرها العشرات من المسلسلات الناجحة.
1: أصدقائنا، حصل نور الشريف على العديد من الجوائز طوال مشواره الفني، منها جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام 1977،
0: وحصل أيضا على جائزة التمثيل الذهبية من مهرجان نيو دلهي عن دوره في فيلم سواق الأوتوبيس،
1: ونال العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مهرجانات مختلفة عن دوره الرائع في فيلم ليلة ساخنة،
0: كما فاز بجائزة أفضل ممثل من مهرجان وهران بالجزائر عن دوره في فيلم بتوقيت القاهرة.
1: أصدقائنا، ويبقى نجم نور الشريف ساطعاً لا يغيب.
4: عزيزي المستمع، الفن خطوة من خطى الطبيعة إلى اللا نهاية.
5: كذلك النجوم تشع بلا نهاية، نجوم لا تغيب.
4: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي
5: والمخرج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي،
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي،
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادل العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران،
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي،
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: سلطنة عمان.
1: في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم، بل من كثرة التشتت. ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحباً بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه، خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع اتزان. في محطاتنا الثلاث الماضية عرفنا لماذا يختل الميزان وكيف تبدو الحياة المتزنة ومن أين تبدأ الرحلة. واليوم نخطو أول خطوة حقيقية في هذا المنهج، منهج اتزان. نقف عند أول الموازين وأعمقها، ميزان الروح. دعني أسألك سؤالا، حين يتحدث الناس عن النجاح فإنهم غالبا يتحدثون عن المال أو الوظيفة أو المكانة أو الإنجاز، وحين يتحدثون عن السعادة فإن كثيرا منهم يبحث عنها في الخارج، في الأشياء التي يملكها أو الأماكن التي يزورها أو الأمنيات التي يحققها. لكن لماذا يشعر بعض الناس بالفراغ رغم أنهم يملكون كل شيء؟ يقول الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الآية تتحدث عن نوعين من الناس، من يمشي بنور ومن هو في ظلام لا يراه إلا هو. والفرق بينهما ليس في المال ولا في الصحة ولا في الذكاء، بل هو في حال الروح. الإنسان ليس جسدا فقط ولا عقلا فقط ولا مشاعر فقط، في داخله روح، وهي ألطف ما فيه وأعمق ما فيه وأكثر ما يحتاج إلى العناية. وكما أن الجسد يضعف إذا حرم من الطعام، فإن الروح تضعف إذا انقطعت عن غذائها. وإذا ضعفت الروح قد يبقى الإنسان قادرا على العمل والإنجاز، لكنه يشعر أن شيئا في داخله ليس بخير. قد يضحك أمام الناس لكنه لا يجد السكينة حين يخلو بنفسه. فما غذاء الروح؟ غذاء الروح ليس معقدا وليس بعيدا، هو صلاة بخشوع توقف الإنسان لحظة أمام ربه، وذكر يوقظ القلب من غفلته، وقراءة للقرآن بتدبر تعيد ترتيب الأولويات، ودعاء صادق يكسر الكبر ويذيب القسوة، وإحسان إلى الناس يملأ الروح بما لا يملأها شيء آخر. يقول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الأعمال ليست طقوسا منفصلة عن الحياة، بل هي التي تعيد للروح اتزانها كلما أثقلتها هموم الدنيا. وقد تسألني: كيف أعرف أن ميزان روحي اختل؟ العلامات أحيانا تكون واضحة، حين تشعر بضيق لا تعرف له سببا، وحين تنجز وتنجح لكن لا تجد فرحا حقيقيا، وحين تبحث عن الراحة في كل مكان ولا تجدها، وحين تمر الأيام وتشعر أنك تعيش على السطح دون أن تلمس شيئا في العمق. ليس كل ضيق سببه ضعف الروح، لننتبه. فالحياة بطبيعتها فيها ابتلاءات وأحزان، لكن استمرار الفراغ رغم توافر النعم هو الدعوة للمراجعة. ولذلك كان ميزان الروح أول الموازين وأساسها، لأن الروح إذا امتلأت بالإيمان واليقين انعكس ذلك على الفكر والمشاعر والعلاقات والعمل. من هنا تبدأ رحلة التوازن الحقيقية. أسألك بهدوء، متى كانت آخر مرة جلست فيها مع نفسك بعيدا عن ضجيج الحياة وصخبها وإشعارات الهاتف وضغوط العمل، وسألت نفسك بصدق: كيف هي صلتي بالله؟ وهل أمنح روحي من الوقت والعناية ما أمنحه لجسدي وعقلي وعملي؟ أم أن الروح هي آخر ما أفكر فيه وأول ما يدفع ثمن الانشغال؟ خصص 10 دقائق كل يوم تخلو فيها بنفسك تماما. اقرأ شيئا من القرآن بتدبر لا بسرعة، أو أكثر من الذكر والدعاء بحضور قلب، واجعلها موعدا ثابتا لا تزاحمه مشاغل الحياة. 10 دقائق فقط، لكنها ستغير كيف تبدأ يومك وكيف تنهيه. وتذكر دائما: ليست الحياة بما نملك بل بما يحيي أرواحنا. إذا كانت الروح هي الأصل، فإن أول ثمرة تظهر على الإنسان حين تصلح روحه هي شيء يبحث عنه الجميع ولا يجده كثيرون: الطمأنينة. فما هي الطمأنينة حقا؟ وهل يمكن أن يعيشها الإنسان وسط ضغوط الحياة وتقلباتها؟ هذا ما سنكتشفه معا في محطتنا القادمة. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

0: المستكشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
0: غيرك.
1: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
0: المستكشف الرقمي
1: مع عبد الله البحراني.

إذاعة سلطنة عمان. أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، يسرنا أن نلتقي بكم مجددا في برنامجكم أثر يتجدد، أثر يبقى وخير يتجدد بالحديث عن هذه الأوقاف التي لا زال عطاؤها مستمرا حتى الآن. وفي هذا اللقاء نستضيف كذلك الأستاذ العزيز سعيد بن عبد الله المعشري، الباحث في الأوقاف في ولاية بوشهر، ليحدثنا عن وقف مميز من الأوقاف القديمة التي لا زال أثرها باقيا إلى الآن. نتحدث اليوم عن وقف سيدة من سيدات البيت البوسعيدي. كنا تحدثنا في لقاء سابق كذلك عن سيدة من سيدات البيت البوسعيدي، السيدة خولة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية بنت السيد حمود بن أحمد البوسعيدي، تحدثنا عنها. وهذه السيدة هي من البيت البوسعيدي التي كانت عايشة في زنجبار، وهي حفيدة للسلطان الكبير السيد سعيد بن سلطان. واليوم نتحدث عن سيدة وهي كانت في عمان وكان لها فضل كبير وأثرها باق إلى الآن. نتحدث عن السيدة ثريا بنت محمد بن عزان البوسعيدية، ونستضيف الأستاذ العزيز سعيد بن عبد الله المعشري ليحدثنا عن هذه السيدة الجليلة ويبين لنا بداية من هي السيدة ثريا وما هو نسبها، لنتحدث بعد ذلك عن أوقافها وفضلها. تفضل أستاذ سعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدة ثريا حقيقة هي سيدة محسنة كريمة فاضلة معروفة، سكنت في بوشهر ولها بيت لا زال موجود إلى الآن يعرف ببيت السيدة ثريا أو البيت الكبير، وحاليا تم تغيير اسمه إلى بيت المقحم. سيدة ثريا هي ثريا بنت محمد بن عزان بن علي بن خلفان بن محمد بن عبد الله بن محمد بن خالد بن سعيد بن بارك البوسعيدية. نلاحظ هنا من نسب السيدة ثريا أيضا تلتقي مع الإمام أحمد بن سعيد في خلف بن سعيد بن بارك البوسعيدي، وكذلك ما تحدثنا سابقا فهي تلتقي أيضا مع السيدة خولة في خلف بن سعيد بن بارك البوسعيدي. ينتهي نسب السيدة ثريا إلى خلفان بن محمد بن عبد الله بن محمد البوسعيدي، أحد أعلام عمان في نهاية القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر للهجرة، المشهور في كتب التاريخ العماني بالسيد الوكيل، وإليه ينسب مسجد الوكيل حيث بناه في عام 1182 هجري في مدينة مسقط. والسيد الوكيل له جملة أولاد منهم محمد بن خلفان وماجد بن خلفان وعلي بن خلفان. علي بن خلفان هو من نسله السيدة ثريا، ومهنة بن خلفان وهو العلامة الفقيه المشهور.
0: جميل، ما شاء الله. إذن هي من بيت علم وكذلك من بيت رئاسة وسيادة وغنى. السيدة ثريا مثل ما ذكرت ارتبط وقفها أكثر ما ارتبط بمسجد الوكيل في مسقط، وهو مسجد يعني مشهور مع العمانيين، مسجد الوكيل، بسبب حلقات العلم وطلبة العلم الذين كانوا يأمون هذا المسجد ويتعلمون فيه. كما قلت أن السيدة ثريا عرفت بالسخاء وما شاء الله يعني عطاءها الكبير، هل ممكن أن تعرف ببعض أوقاف السيدة ثريا؟
1: نعم، السيدة ثريا لها وصيتان موجودات في الوثائق أوقفت هذه الأموال، والأموال لا زالت موجودة وموقوفة حسب ما أوقفتها السيدة ثريا بنفسها. طبعا السيدة ثريا عينت أيضا الشيخ سليمان بن زاهر الريامي وكيل لها بمسجد الوكيل يوزع النفق على الدارسين فيه من طلاب العلم، وقد تخرج في هذا المسجد جملة من العلماء والمشايخ. وقف السيدة ثريا كان مخصص لمسجد الوكيل، مخصص لمسجد الوكيل ولقيام إمام الجماعة فيه، وأيضا لمن يتعلم فيه الدارسين في مسجد الوكيل. بالنسبة لوقف السيدة ثريا، مجموعة من المقاصير منها خرس المالح وجيل مناع والرمامين، هذه أموال أوقفتها السيدة ثريا لمسجد الوكيل، ولا زالت هذه الأموال موجودة إلى الآن، ولها دخل أيضا لمسجد الوكيل. أيضا السيدة ثريا ذكرت في أحد الوصايا أنها أوقفت لمسجد المقحم، لكن حقيقة ما وجدت يعني المال الذي أوقف لمسجد المقحم. ولما سألت بعض الأفاضل في بوشر هل لمسجد المقحم وقف، قالوا لا نعلم أن له وقف، فلعله تداخل مع بعض المقاصير، لأن في الوصية هي لم تذكر اسم المقصورة التي وقفت لبيت المقحم، لكنها حددت في الوصية وقف لبيت المقحم.
0: أيوه، هي حددت
1: لمسجد المقحم.
0: لمسجد المقحم.
1: نعم،
0: لمسجد المقحم. بجانب مقصورتها في خرس المالح، لكنها لم تبين. نعم. اسما لها.
1: نعم، هو بيت السيدة ثريا ملازق لمقصورة الرمامين. نعم. والمسجد المقحم يعني قريب أيضا من البيت السيدة ثريا ومن مسجد مقصورة الرمامين، قريب جدا.
0: ما شاء الله.
1: نعم.
0: ما شاء الله. فإذا يعني تعرفتم على أوقافها ومسمياتها عن طريق الوصيتين التي سجلت فيهما هذه الأوقاف.
1: نعم، وأيضا تعرفنا أكثر لأنه تحت إشراف الديوان بالنسبة لأوقاف السيدة ثريا، لأن المسجد الوكيل هو تابع إلى الجوامع السلطانية والمساجد، ما شاء الله بالنسبة للديوان يعني عمل لكل مقصورة لوحة حددت اسم المقصورة وحددت المساحة وحددت أيضا لمن أوقف هذا الوقف.
0: يعني الوقف لقي عناية كبيرة من الحكومة الرشيدة في قضية العناية به والتعريف به، ولا زال خير يعني أكله يأتي ثمرته إلى الآن.
1: نعم، والملاحظ في الوقف في بوشر ويمكن في سائر عمان أن الموقوف له محدد وموجود. نعم. في كل الوقف، لكن أحيانا نحن نفقد الواقف وتاريخ الوقف. نعم. لكن المهم والأهم في الموضوع أنه لمن أوقف، فهذه الأشياء كلها موجودة وموثقة لجميع الوقف خاصة في بوشر.
0: نعم نعم، هو قد يكون يعني من باب هضم النفس وأنفق نفقة. نعم. فبيمينه يعني فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فقد لا يعتن كثيرا بتوثيق، يعني هو يعني قلة العناية بالتاريخ أيضا موجودة في عمان ككل في عصورها. فلكن كونها السيدة ثريا من بيت علم ورياسة وغنى، ربما هذا ساهم في بقاء وصاياها وكذلك معرفة شخصيتها وبيان كذلك فضلها. نخرج في فاصل قصير مستمعين الكرام لنواصل هذا الحديث الماتع مع الأستاذ سعيد بن عبد الله المعشري عن السيدة ثريا البسعيدية وأوقافها في ولاية بوشر.
2: أثر يتجدد.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى لنواصل الحديث حول أوقاف السيدة ثريا التي مضى عليها أكثر من 100 عام منذ أن وقفتها. السيدة ثريا مثل ما ذكرت أستاذ سعيد لها وصيتان محفوظتان الآن، الأولى سنة 1332 والثانية سنة 1340. ما يميز سيدة ثريا أنها اختارت علماء زمانها في ذلك الوقت أن يشهدوا على وصيتها، وأن يكون أحد هؤلاء الأفاضل من أصحاب العلم والدين كذلك وكيلا على هذه الأوقاف. وهذا تجد ميزة في الأوقاف التي بقى أثرها إلى الآن، هو قضية التوثيق. فعندما توثق الأوقاف تحفظ ويمتد أثرها إلى باقي الزمان. نريد منك أستاذ سعيد تبين لنا حال هذه الأوقاف الآن بعد مضي هذه السنوات الطوال من هذه الأوقاف، كيف حالها الآن وهل هي لا زالت تؤتي أكلها؟
1: نعم، أكيد أنها لا زالت تؤتي أكلها، والأوقاف ما شاء الله المقاصير مثل ما أخبرتك سابقا، الأموال في بوشر أموال مزدهرة وأموال عامرة، سواء كانت أموال الوقف أو سواء كانت أموال لأشخاص، لأنه يعني طبيعة المقاصير في بوشر لا يصيبها الجفاف ولا المحل، فهي تشرب من أفلاك ولله الحمد لا تتأثر بالمحل، أفلاك لا تتأثر بالمحل، ولذلك هذه الأموال قائمة للآن. وإلى الآن أيضا الحين ممكن تغير النظام، كان سابقا تعطى البيدار، وكان في نهاية العام الزراعي يتم طنى الأموال وكان يجنى منها الأموال، حاليا أصبح تعطى لمستثمرين بعقود، فيقوم المستثمر بصيانة الأموال وإقامة ما يحدده في العقد من يعني ما ممكن يضيفه أو يعمله في العقد هذا، بحيث لا تتغير طبيعة هذه الأموال، لأن هذه أموال زراعية فيها نخيل وهي تنتج يعني سنويا، فبالتالي بعضهم قد يكون عمل نزل أو عمل استراحة، لكن لم يتغير أو لم يتأثر المال بطبيعته فظل كما هو. وهذا الدخل شهري يعني قد يكون أحيانا المقصورة الواحدة تدخل في العام ما يقارب 3000 إلى 4000 ريال عماني، هذا مبلغ كثير جيد بالنسبة لهذه الأموال.
0: نعم. ما الذي يميز وقف السيدة ثريا عن غيره من الأوقاف في ولاية بوشر؟ هل هناك له ميزة خاصة مثلا؟
1: ما يميزه قد يكون يعني بحكم الجهة المشرفة عليه، أنه يعني يوجد لوحة على كل مقصورة من هذه المقاصير، وحقيقة هذا في كل المقاصير التي يشرف عليها الديوان موجودة هذه اللوحة، يعني جميلة جدا، اسم المقصورة والمساحة ولمن أوقفت.
0: جميل.
1: فظاهر للعيان لكل المقاصير التي للسيدة ثريا والمقاصير الأخرى التي هي يشرف عليها الديوان بحكم أنها وقفت لمساجد تابعة للديوان.
0: أكيد هذا حقيقة له أثر كبير لما تأتي الأجيال الحالية واللاحقة وترى هذه اللوحة التي تحدد أن هذه الأوقاف وقفت قبل أكثر من 100 سنة ولا زال عطاءها مستمر، فتعريف الأجيال الحالية والقادمة بهذه الأوقاف حقيقة مهمة جيدة، وهذا هو هدف هذا البرنامج، هو تعريف الناس بهذه الأوقاف وبيان فضلها وخيرها العميم، وأن الإنسان وإن كان في قبره لا زال ذلك عداد الحسنات يصله مستمرا بسبب هذا الوقف الذي يدر خيره. أوقاف السيدة ثريا كما ذكر سعيد هي أغلبها ذهبت إلى مسجد الوكيل.
1: نعم.
0: طيب، هل هي فقط لصيانة المسجد أم هي أيضا يدخل فيها الفقراء المساكين طلبة العلم الإمام؟ ما هي المصارف التي حددت لي؟
1: نعم، هي كانت واضحة في الوصية للمسجد، لعمارة المسجد وللإمام وأيضا للمتعلمين، خاصة يعني كان في السابق مسجد الوكيل كان يرتاده المتعلمون.
0: نعم.
1: فبالتالي كان ينفق عليهم من دخل هذه المقاصير
0: ما شاء الله.
1: أيضا بغيت يعني ملاحظة بالنسبة للمقاصير التي عليها اللوحة والأسماء، هذه حقيقة يعني شيء جميل جدا، لأنه يحفظ أسماء المقاصير. نحن بمرور الوقت قد الأجيال لا تعرف أسماء المقاصير، وأسماء المقاصير خاصة في بوشر أسماء يعني جميلة، وقد لا نعرف سبب التسمية لكن تستحق أن يعمل فيها بحث وتجمع هذه الأسماء، لأنها يعني كانت في السابق المال أو المقصورة تعرف بالاسم، لأنه ما كان في ملكيات وليس كان في مساحات محددة. حتى نلاحظ في الوصية أن مقصورة الرمامين بكل ما يحدها والفلك التابع لها، ويذكر أيضا فلك مثلا بسمان، يذكر الفلك التي تشرب منه. فالمسميات للمقاصير وعمل لوحة لكل مقصورة ولمن أوقفت جميل جدا، يحفظ الاسم المقصورة وأيضا يحفظ الوقف، ويكون العامة الناس تعرف أن هذا وقف ولمن أوقف.
0: جميل جميل، شكرا لك أستاذ سعيد. بالفعل يعني هذا يحفظ ليس فقط الوقف بل كذلك التاريخ الزراعي في عمان. سعدنا بهذا اللقاء الطيب والتعرف على هذا الوقف المميز للسيدة ثريا. كذلك نشكر لكم مستمعين الكرام حسن استماعكم، ونعدكم بلقاء آخر حول وقف من الأوقاف ذات الأثر الباقي إلى الآن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
3: رفعة الجادرجي.
4: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
3: معاذ الألوسي.
5: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
3: راسم بدران.
6: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
3: شهيرة فهمي.
7: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
8: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
7: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
9: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
10: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
9: لها قصة وحكاية،
10: نضعها هنا تحت المجهر
9: لنبين أصلها
10: وجذورها
9: وتاريخها. أصل الأشياء.
11: أصل الأشياء.
9: من إعداد عمر برادعي،
10: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
9: إخراج مريم الكواري.
11: أصل الأشياء.

0: الآيس كريم من البلاط الإمبراطوري إلى عربة البائع المتجول. قد تستغرب لو قيل لك إنك تحتاج إلى رحلة عبر الزمن لتكتشف أصل واحدة من أكثر الحلويات المحبوبة حول العالم، وهي البوظة أو الآيس كريم.
1: بدايات القصة تعود إلى آلاف السنين قبل الميلاد، حيث استخدمت الحضارات القديمة الثلج لصنع أطباق باردة. ففي الصين القديمة يعتقد بأن الإمبراطور الصيني تشين شوانغ دي قد أمر بتجميد مزيج من الأرز والحليب مع الثلج القادم من الجبال نحو عام 2000 قبل الميلاد، وكان يحفظ لتقديمه كحلوى فاخرة لطبقة النبلاء فقط. وقد نقل هذه الوصفة إلى إيطاليا المستكشف الشهير ماركو بولو في القرن 13.
0: في بلاد فارس كانت هناك تقنية مشابهة تسمى الفالودة، وهي عبارة عن خليط من الثلج والماء المحلى مع نكهات الفواكه. ولكن كيف أصبح هذا الطبق البارد حلوى عالمية؟
1: في العصر الإسلامي الذهبي طور العلماء المسلمون تقنيات جديدة لتحضير الأطعمة الباردة في القرن 9 الميلادي، إذ كانوا يستخدمون مزيجاً من الثلج والملح لتقليل درجة حرارة الخليط، ما يجعله أبرد وأسهل للتشكيل. وقد وصلت هذه التقنية إلى أوروبا عبر التجارة والرحلات الاستكشافية.
0: وفي القرن 16 بدأت قصة الآيس كريم كما نعرفها اليوم، وينسب الفضل إلى أميرة فلورنسا الإيطالية كاترين دي ميتشي، التي أحضرت وصفات الحلويات الباردة معها عندما تزوجت ملك فرنسا هنري الثاني.
1: لاحقاً جاء برناردو بونتالينتي، وهو طاهٍ إيطالي اشتهر بابتكار أول آيس كريم حقيقي باستخدام الحليب والكريمة والسكر، وكانت وصفته تتضمن خلط هذه المكونات وتبريدها باستخدام الثلج والملح، ما أنتج قواماً كريمياً مشابهاً لما نعرفه اليوم.
0: لكن التحول حدث عام 1686 عندما افتتح الإيطالي فرانشيسكو بروكوبيو أول مقهى يقدم الآيس كريم للعامة في باريس، وكان اسمه لوبروكوب.
1: مع وصول الآيس كريم إلى أمريكا في القرن 18 بدأ التحول الكبير. ففي عام 1776 أعلن فيليب لينزي افتتاح أول متجر لبيع الآيس كريم في مدينة نيويورك.
0: وفي عام 1843 صممت الأمريكية نانسي جونسون أول جهاز لتجميد الكريمة، كما سجلت براءة اختراع لجهاز يدوي لصنع الآيس كريم.
1: وفي عام 1851 أسس الأمريكي جاكوب فوسل أول مصنع تجاري للآيس كريم في بالتيمور، ما جعله متاحاً بأسعار معقولة للجميع.
0: لكن الثورة الحقيقية حدثت مع ظهور التبريد الصناعي في أواخر القرن 19، حيث أصبح بالإمكان تخزين وإنتاج الآيس كريم بكميات كبيرة. وعلى مر السنين تطورت نكهات الآيس كريم بشكل كبير، بدءاً من النكهات الكلاسيكية مثل الفانيليا والشوكولا، مروراً بالنكهات الغريبة مثل الزنجبيل والمسالة، وصولاً إلى نكهات مستوحاة من مختلف الثقافات حول العالم.
1: الآيس كريم ليس مجرد حلوى، بل هو رحلة عابرة للعصور كانت ذات يوم حكراً على الأباطرة، لكن اليوم يستهلك العالم منها نحو 15 مليار لتر سنوياً.
0: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
1: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
1: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
1: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
1: أصل الأشياء.
0: من إعداد عمر برادعي،
1: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
2: أصل الأشياء.

0: إذاعة سلطنة عمان. عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
1: يخرج الصباح مشرقا في وردة بحوش الدار أو في زهرة ذات ألوان بديعة على جانبي الطرقات أو في مؤسسة رسمية يرفرف عليها علم الوطن. إنه السعادة التي تنقش كل يوم حروفها على دفتر الحياة، تكتب المحبة وترسم السلام وتبث النور وتعطي عسل الزهور لأرغفة تستعد ليفطر عليها الكادحون. صباح الخير من جعلان بني بوعلي.

جعلان بني بوعلي شمسها تشرق على الأرجاء، فمن الأشخرة ورمالها الناعمة تتراقص الكوس مع غبش ضبابي على البحر، تدفع بالأمواج لتغني، وهي تدفع بالرمال تارة إلى الساحل وتارة إلى البحر. لا يقطع غناءها إلا صافرة عذبة للطائر النورسي والبلشوم العذب، وهي توجه أسرابها نحو البقعة التي وصلتها غيمة الشروق الأولى، تاركة للبحر غسل رجليها النظيفتين، وتاركة للشمس ترصيع ريشها بالشعاع الذهبي. على الساحل تظهر بيوت الشباب، تلك الفكرة الجريئة التي أطلقتها الحكومة عام 2004، ثم منحتها التجديد عام 2019 كضيافة فندقية راقية. يتسرب الهواء العليل إلى داخلها المترف، وأمامها شاطئ ممتد يدعوك دائما إلى البحر وإلى رياضة واستجمام وحب للحياة.

تطل جعلان بني بوعلي على ساحل بحر العرب لمسافة 180 كيلومترا، يخرج إليها الصيادون آخر الليل وقد حملوا بالخير في مشهد يومي متكرر يعطي الصباح معناه، حين تجلس على البحر أو في إحدى قرى الصيادين البالغة 22 قرية، فترى القوارب تتسابق نحو العودة، يهدهدها البحر وتدفعها الريح نحو الساحل. أما الذين تشرق قلوبهم بطيور الصباح لن يجدوا مواقع تمنحهم هذه اللغة إلا الأخوار الطبيعية الخلابة كخور عمر وخور عويجة، حيث الهدوء شيخ المكان والطيور زينته والملامح البحرية أثاثه.

شعلان بني بو علي ليست بحرا فقط، إنها تجمعات البدو في وسط الكثبان الرملية، وهم ينصبون خيامهم تحيط بهم إبلهم وقطعانهم، يشعلون نيران مواقدهم عند الفجر ويرفعون دلة قهوتهم للقادمين، يكرمون ضيوفهم برحابة صدورهم وببساطتهم حين يرفعون لهم إناء الحليب الطازج وهم يطبخون قهوتهم السمراء في خفة ونشاط على وادي سال والبطحة والبهدي. تخرج غيوم الضباب وتحت عباءتها هواء عليل يشعرك بصباح مختلف، تمتزج فيه نعومة الهواء مع روائح شجرة الأراك والغاف والسمر، وعلى الحصى المصفوف بعناية تشتعل النار كموقد للشاي والقهوة وقرص الجمر أو رغيف الجمر. هنا لا تملك نفسك من التسبيح بحمد الله على تفاصيل الجمال ونقاهة الأجواء وروعة الشمس وهي تختفي وتظهر بين السحب الشفيفة البيضاء، وبجانبك الماء يسيل بعد مطر عابر أو موسمي، وربما تتقافز أمامك بعض الحيوانات البرية أو الكائنات التي خرجت لتروي عطشها من جمال الصباح.

0: التاريخ هنا له رائحة زاكية، فعلى قلعة آل حمودة تشرق الشمس عن قلعة تم ترميمها رسميا بجدران لامعة ومداخل واسعة وتقسيمات لا تستطيع أن تفارقها. يحيط بها سورها الضخم وبوابة رئيسية من الخشب الثقيل والنقوش الإسلامية البارزة. وإذا يممت لجهة أخرى فإنك لن تخطئ النظر إلى مسجد جامع القباب، ويا لها من بداعة معمارية فريدة، حيث مجموعة من القبب من الجص والطين والحصى تصل إلى 52 قبة متقنة بهندسة عجيبة. يشرق الصباح على مركز المدينة لترى الناس يرفعون آمالهم وآمال بلادهم فيهم على قمم من العطاء والنشاط، وترى المدينة بوجه عمراني حديث يحدثك عن نهضة متواكبة مع رغبة عمان وسلطانها لصنع مشهد مدني يعلو بالوطن الحبيب وأهله الطيبين. صباح الخير من جعلان بني بو علي.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصدر مرسومين سلطانيين ساميين بالتصديق على تعديل ميثاق منظمة التعاون الإسلامي والتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية رواندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان أكثر من 5% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ نحو 9,900,000,000 ريال عماني. أسياد للحوض الجاف تنجح في إنجاز 130 مشروعا واستقطاب 56 عميلا دوليا.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا زياد بن صالح بن سليمان الكلباني، عمري 11 سنة، من مدرسة كعب بن زيد في الموالح.
11: زياد يهوى القراءة والكتابة والرسم والسباحة، ويتمنى أن يصبح في المستقبل كاتبا، وقد بدأ أولى خطوات تحقيق هذه الأمنية بإصداره كتاب قصص من طفولتي عن مجمع الأطرش للكتاب المختص في تونس عام 2024. مرحبا زياد.
12: أهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
12: زين الحمد لله.
11: ما شاء الله، أنت الحين عمرك 11 سنة وصار عندك كتاب باسمك، صحيح؟
12: نعم.
11: حكي لنا عن هذا الكتاب، متى صدر وكيف جاءت فكرته؟ اللي احنا طبعا قلنا في المقدمة انه عنوانه قصص من طفولتي، صح؟
12: نعم.
11: احكي لنا عنه.
12: كتاب قصص من طفولتي اصدرته عام 2024. بدأ الشغف من الحلقة الاولى. بعد ان اشترى ابي الكثير من الكتب بدأت القراءة، ثم ادركت ان لماذا لا اصبح مثل هذه الكتاب.
11: يعني أنت من كثر ما قرأت للقصص والكتاب تمنيت أنك تصبح كاتب مثلهم؟
12: نعم.
11: ممتاز. وبديت تكتب، تتذكر أول قصة كتبتها متى؟
12: لما كان عمري أتوقع 6 سنين.
11: آه. وشيء موجود من يعني من هذه القصص القديمة في هذا الكتاب، ولا هذه القصص كلها كانت؟
12: لا، في.
11: في. جميل. وجمعت 23 قصة حطيتهم في هذا الكتاب.
12: نعم.
11: ممتاز. ومن اللي شجعك على نشر الكتاب؟
12: شجعني عائلتي وأهلي وأبي وأمي وأصدقائي.
11: جميل. وهذا الكتاب دشن في معرض مسقط، صح؟
12: نعم.
11: سنة 2025.
12: نعم، في معرض الكتاب.
11: معرض الكتاب. كيف كان صدى هذا الكتاب؟ يعني الناس اللي قروا إيش رأيهم فيه؟
12: كانوا يمدحوا هذا الكتاب بأنه جميل جداً. وأنه يناسب الأطفال.
11: جميل. وأنا بعد والدك خبرني أنه يعني تم استعراض هذا الكتاب من ضمن نشاطات الصيف في في في,
12: نعم.
11: في الشرقية، صح؟
12: نعم.
11: جميل. احكي لي بعد عن هذا، إيش قلت وهين كان بالضبط؟
12: في الشرقية في موقع مسجد. حدثتهم عن القصص.
11: قصدك كان محاضرة في مسجد، صح؟
12: نعم.
11: من اللي ألقاها؟
12: ألقاها الدكتور بسام بلقاوي. حدثتهم عن الكتاب وماذا يحدث.

0: بداخله.
1: جميل جميل، حدثنا أنت الآن عن الكتاب وما يحتوي بداخله.
0: يحتوي على قصص طفولية تحكي عن قصص وبها عبر جميلة جدا
1: جميل
0: تستطيع الاستفادة منها.
1: جميل. أنا لاحظت أنه أيضا الحيوانات حاضرة في الكتاب،
0: نعم
1: في قصة فيها أرنب، وفيها قصة فيها ببغاء يفقد صوته، وفيها قصص فيها قطط، صح؟
0: نعم
1: جميل. هذه القصص 23، أي قصة أنت تحبها أكثر؟
0: أحب قصة أنا وجدتي.
1: أها، علشان كذا أنت خليت هذه القصة أول قصة، صح؟
0: نعم
1: إذن إيش رأيك تسمعنا إياها؟
0: أنا وجدتي. في أحد الأيام أرادت شمس أن تزور جدتها، فهي تحبها كثيرا. فذهبت لأمها قائلة: يا أمي، أتسمحين لي بالذهاب إلى جدتي؟ فقالت الأم: لا بأس يا عزيزتي، اذهبي، ولكن احذري من الناس الذين حولك، ولا تثقي بأي أحد يا بنيتي. احتضنت جمسة أمها وقالت: شكرا لك يا أمي، وسأمشي على نصيحتك التي نصحتني بها، فأنا أعلم مدى حرصك علي، وأنا عند حسن ظنك بي بإذن الله تعالى. ذهبت شمسة مسرعة إلى بيت جدتها، وعند وصولها لبيتها رأت أمامها خروفا جميلا اللون والشكل، وقالت: يا له من منظر رائع. ورأت خلفه جدتها، كانت تبعها إلى كل مكان تذهب إليه، وكانت جدتها تعتني به ولا تتركه وحيدا أبدا، وتحبه كثيرا وكأنه أحد أبنائها. احتضنت شمس جدتها وقالت: من هذا يا جدتي؟ فقالت: إنه خروف نعيم نشيط يحب الحركة. لقد كانت جدتها تقص منه الصوف كل سنة مرة واحدة، وتستفيد منه بصنع الملابس وغيرها الكثير من الفوائد، وتبيع تلك الأشياء للآخرين لتشتري بعض الطعام والاحتياجات. وعند مجيء العصر ذهبت شمس لرؤية خروف جدتها، فبحثت عنه لكنها لم تره، واستمرت في البحث ولم تجده أبدا. فذهبت لجدتها مسرعة وقالت: يا جدتي، بحثت عن خروفك فلم أجده أبدا. تعجبت الجدة من كلام حفيدتها، فذهبت الجدة للبحث عنه فلم تجده أبدا. وعند مجيء الليل فتحت الجدة الباب والدموع في عينيها تركته مفتوعا طوال الليل. وفي اليوم التالي استيقظت شمسة ورأت أمامها نعيم، ففرحت وقالت بأعلى صوتها: جدتي جدتي، إنه نعيم. استيقظت الجدة واحتضنت نعيم، فقالت شمسة: لكنني متعجبة من الأمر يا جدتي. فقالت لها الجدة: وما الغرب يا حبيبتي شمسة؟ قالت شمسة: أنا فرحة بقدوم نعيم فرحا عظيما، ولكن كيف دخل إلى البيت يا جدتي؟ قالت الجدة: إني تركت الباب مفتوحا، فإني أعلم أنه لن تفرقنا الحياة أنا ونعيم. الهدف من القصة الثقة بأن الفعل الحسن عاقبته الفرح والسعادة.
1: جميل جميل يا زياد، ما شاء الله عليك. إذا أنت ناوي تواصل الكتابة في المستقبل إن شاء الله؟
0: أكيد.
1: جميل، عشان كذا تتمنى أن تكون كاتبا؟
0: نعم.
1: ممتاز ممتاز. طيب إحنا تكلمنا عن الكتابة، خلينا الحين نتكلم عن القراءة. أنت إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
0: أحب قراءة الكتب التي تناسب عمري.
1: إيش الكتب اللي تناسب عمرك؟
0: أحيانا قصص للشخصيات البارزة مثل خليل بن أحمد الفراهيدي، وقصص السندباد التي تحكي مغامراته.
1: أنت قريت كتاب عن خليل بن أحمد الفراهيدي، صح؟
0: نعم.
1: تأليف من؟
0: تأليف زينب الغريبي.
1: زينب الغريبي. طيب عن يعني أعطيني معلومات عن خليل بن أحمد الفراهيدي.
0: أنه أول معجم عربي وقد وضع علم العقول.
1: هو صاحب أول معجم عربي؟
0: نعم.
1: إيش اسم المعجم تعرف؟
0: العين.
1: العين، ممتاز. وقلت لي بعد قريت سندباد البحري؟
0: نعم.
1: تأليف من؟
0: تأليف كامل كيلاني.
1: كامل الكيلاني. إيش حكاية سندباد البحري؟
0: كانت الجزيرة التي تحركت، فكان سندباد في رحلة بحرية كالعادة، فرأى جزيرة فقرر أن يخيم بها بذي بضعة أيام. فجلس هناك وأشعل النار بها. وحين كان مستلقيا على الجزيرة رأى أن الجزيرة تتحرك، فاستغرب وقال: كيف للجزيرة أن تتحرك؟ فبعد القليل من التفكير أدرك أن هذه ليست جزيرة بالفعل، بل أنها حوت مستلقي على البحر.
1: حوت ضخم.
0: نعم.
1: لدرجة أنه من ضخامته ظنه جزيرة، صح؟
0: نعم.
1: ممتاز يا زياد، ممتاز.
0: فألقى الحوت ألقى الحوت بالسندباد في البحر، فلم يستسلم للسندباد ولم يخف، بل أمسك بقطعة خشب وبدأ بالسباحة إلى جزيرة أخرى.
1: ممتاز ممتاز يا زياد. أنت لك نشاطات في المدرسة؟
0: نعم، قد شاركت بالكثير من المسابقات القرائية والكتابية.
1: ممتاز.
0: ومثلا قبل سنتين في مدرسة المحامد قد شاركت بمسابقة قرائية بمسمى القارئ الصغير، وقد حصلت بها على المركز الأول والكثير من المسابقات الأخرى.
1: جميل، هذه المسابقة على اسم برنامجنا القارئ الصغير. وأنت الآن في مدرسة كعب بن زيد.
0: نعم.
1: ممتاز. طيب تحفظ قصائد أو أناشيد؟
0: نعم، أحفظ قصيدة.
1: قصيدة سمعنيها؟
0: نعم. تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما، كبير إذا ردت إليه المحافل.
1: ممتاز ممتاز يا زياد، ما شاء الله عليك، رائع. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: أمنيتي أن أكون كاتبا يعلم به العالم بعلمه وكتبه.
1: جميل، كاتبا يعني كاتب مشهور يعلم به العالم، صح؟
0: نعم.
1: إن شاء الله تصبح كاتب كبير ويعني كاتب قصص.
0: نعم.
1: ممتاز، إن شاء الله تصير كاتب كبير في المستقبل، قصص وغير قصص، صح؟
0: نعم.
1: ممتاز. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: الفشل هو أول النجاح.
1: الفشل
0: هو أول النجاح.
1: هو أول نجاح، هذا حكمة رائعة، لكن أريدك تشرح لي إياها.
0: فحين تفشل لا تظن أنك لا تستطيع الاستمرار، بل استمر وصلح من أخطائك التي أخطأت بها في الماضي.
1: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا زياد، أنت رائع وأنا استمتعت بالحوار معك. إذن زياد بن صالح بن سليمان الكلباني، البالغ من العمر 11 عاما، الطالب الرائع في مدرسة كعب بن زيد في الموالح، شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: اللهم إنا نبتدئ الثناء بحمدك، فأنت أهل الثناء والحمد، ومسيرتنا تتواصل ونهضتنا تتجدد بفضل منك وعون في حركة دؤوبة، بقدر ما تأخذ من الماضي عبرها ومن التاريخ دروسها، فهي تتطلع إلى المستقبل بعزيمة وثبات وبتماسك أبنائها ووحدتهم.
1: صباحكم الخير والبركة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم، ننطلق وإياكم في رحلة جديدة وصباح متجدد من صباحات الوطن الشامخ على همات السمو والعزة، الراسخ على أسس الحق والسلم والحكمة، الوطن الذي ما فتأ أن يكون عصيا على كل معتد خبيث مشيع للفتنة. حفظ الله عمان الحبيبة بأمنها وأمانها وسلمها وعزها ووفاء أبنائها.

بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الصباح الجديد والمتجدد معكم وبرفقتكم هنا عبر صباح الخير يا بلادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الصباح صباحا مشرق في دروبكم إلى ميادين الأعمال والعهد الذي يتجدد، أن نحافظ على ما أنجز وأن نعمل على صناعة المستقبل المشرق بإنجازنا المتواصل المستمر واستكمالا للمسيرة التي نضعها نصب أعيننا في كل يوم.

صباح العافية والبركة من وطن الخير عمان. يتفتح الصباح هنا على وجنات الفجر، ينسج من خيوط الشمس الأولى قصيدة من ضياء تشبه عمان. صباح يحمل في أنفاسه نسيم البحر، وفي صوته عزف الموج، وفي قمم الجبال صدى الكبرياء والخلود. المستمعون الكرام، ها هي عماننا الحبيبة تستيقظ في ثوب النهضة المتجددة، تمضي في أيامها بخطى الواثق خلف قائده المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أيده الله، فتغدو كل لحظة فيها وعدا بالإنجاز، وكل جهد فيها لبنة جديدة في بناء الوطن، وكل قلب نابض فيها شمعة تضيء درب المستقبل.

تشرق فجر هذا اليوم في أغلى الأوطان عمان وطن الجلال. صباحكم بعمان بنهضتها المتجددة التي تواصل كتابة التاريخ في صفحات ترصع ما سبقها بالجواهر والأمان الزاهرة. صباح بشائر الخير والخطى المتقدمة والقرى الوادعة في الجبال وحواضر المدن الممتدة في محافظة عمان. صباحكم الدروب التي تتوجهون عبرها إلى العلم والعمل من أجل عمان.

الأفعال وحدها من تؤكد حب الغالية العظيمة عمان. أبناء عمان، أنتم أوتاد الأرض وأعمدة النهضة، أنتم النبض الذي يسقي الطموح، السواعد التي تصوغ حاضرا ناصعا وتفتح للمستقبل أبوابا من نور. فكونوا كما أرادكم الوطن، حماة للأصالة، صناعا للمجد، رسلا دائما للتفاؤل والإنجاز والعمل المستمر.

0: أدام الله عز ومجد هذه الأرض عمان التي تمضي بثوابتها الراسخة وبسياستها الفاعلة لإرساء السلام وتنمية الاقتصاد مع دول العالم بسعي دؤوب يقوده حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بجهد وإخلاص للرقي بعمان ونفوس طموحة للعمانيين للمجد والعلياء. يبدأ اليوم حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه زيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان تلبية للدعوة الكريمة الموجهة لجلالته من فخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف رئيس الجمهورية الكازاخستانية.
1: أبناء عمان الأوفياء، لقد عرف العالم عمان عبر تاريخها العريق والمشرف كيانا حضاريا فاعلا ومؤثرا في نماء المنطقة وازدهارها واستتباب الأمن والسلام فيها، تتناوب الأجيال على إعلاء رؤيتها وتحرص على أن تظل رسالة عمان للسلام تجوب العالم حاملة إرثا عظيما وغايات سامية، تبني ولا تهدم، تقرب ولا تباعد، وهذا ما سنحرص على استمراره معكم وبكم لنؤدي جميعا بكل عزم وإصرار دورنا الحضاري وأمانتنا التاريخية.
2: تمضي عمان بفضل الله وحمده في هذه العلاقات الراقية مع الدول الصديقة وكذا أيضا الدول الشقيقة، واتساع أفق ما نلتقي حوله من مشتركات من توسيع الاقتصاد وكذلك أيضا جوانب التعاون المختلفة. العاصمة الكازاخستانية أستانا تستعد لزيارة دولة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، وشهد رفع علم سلطنة عمان في بعض الطرق الرئيسية وعدد أيضا من المواقع هناك في جمهورية كازاخستان في عدد من الأماكن القريبة من قصر الاستقلال.

وفق الله جلالة السلطان المعظم في الحل وفي الترحال ولما فيه خير عمان وتعزيز العلاقات والشراكات بين سلطنة عمان والدول الصديقة والشقيقة. إذن هي محطة جديدة في مسار العلاقات. الآن المحطة الجديدة هي أستانا في كازاخستان، العاصمة الكازاخستانية، ولقاء حضرة صاحب الجلالة بفخامة الرئيس، رئيس الجمهورية كازاخستان. زيارة ستبدأ اليوم، تستغرق يومين، وهي زيارة دولة تعتبر محطة تاريخية أيضا لمسار العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان.

0: صباح الرقي والشموخ لكم جميعا مستمعين الأعزاء، مستمعي صباح الخير يا بلادي. نرحب بكم في حلقة 223 من ربيع الآخر من عام 1448، يوافق الخامس من أكتوبر عام 2026.
1: هذه حلقة جديدة تبدأ معكم، حلقة الاثنين، ثاني أيام أسبوع العمل. نتمنى أن يكون هذا اليوم يوما موفقا لكم جميعا، ويحمل لكم الخير والرزق والبركة بإذن الله تعالى منذ الصباح. أهلا بكم مستمعينا إلى صباح الخير يا بلادي، تبدأ معكم هذه الحلقة من السادسة وتستمر حتى التاسعة، وتجدون في ساعتها ثلاث تفاصيل متعلقة بأخبارنا الوطنية، ولربما الحديث الأبرز سيكون حول الزيارة المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان اليوم. ثم أيضا نمضي في أخبارنا المحلية المختلفة ونستعرض تفاصيلها برفقتكم. أتمنى إن شاء الله أن تكون هذه متابعة شائقة لكم مستمعينا الكرام، وننتظر أيضا مشاركاتكم على 724-2410، رسائلكم الصباحية، مشاركاتكم، سؤالفكم، دردشاتكم معنا بانتظارها بإذن الله تعالى، وتفاعلكم أيضا في الموضوعات التي نطرحها في هذه الحلقة.
0: إن شاء الله يا رب تقضوا أجمل الأوقات معنا، نعينكم كذا على زحام الطريق لمن يركب الآن الطريق ذاهب لعمله، أو حتى ذاهب يوصل أبنائه للمدارس، أو ربما ذاهب لجامعته وكليته، سمح الله كل هذه الدروب، الله يحفظكم، مسافة الأمان، حزام الأمان لا تنسوه، الله يحميكم يا رب. تقبلوا منا وافر التحية، نصحبكم في هذا الصباح في الإعداد والتقديم عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبد الله البداعي، المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد رواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، أما في الإخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: صبح عليكم بالخير مستمعين الكرام، نتمنى لكم إن شاء الله صباح طيب. صباح الخير لمسعود العوائد من محافظة ظفار، يقول صباح السعادة لكم ولطاقم العمل. شكرا لك يا مسعود. صباح الخير أيضا لعبد الله الحنائي من بهلة، عبد المجيد المزيني، وكذلك خالد السعيد العاصمي، أبو صيف الرواحي، سمير الأسمر، أبو مشعل، صباح الخير. وكذلك أيضا من موقع جبال بالصحراء أبو عادل عبد العزيز البحري.
1: صباح الخير لكل من يستمع لنا ويتواصل معنا. تركي المعمري، أهلا بك يا تركي، يقول صباح الخير من زحمة ولاية الصحار. الله يحفظك يا تركي، تصل بأمان إن شاء الله، مرابعينكم كذا في الطريق، نخفف عنكم عبء الزحام. وصباح الخير أيضا لأبو عمر الشعيبي من بلدة كبدة، اللي دائما غالبا يسمعنا كذا في سيارته أو ما أعرف هو باص يمكن، رفقة عدد من الطلبة، وراسلنا مقطع فيديو يقول مشاهد يومية لحافلات المدارس في الطرق الترابية في المناطق الجبلية أثناء ذهابهم وعودتهم من المدارس، نرجو إيجاد حلول لهذه المشكلة من المديرية العامة للتربية والتعليم في محافظة جنوب الشرقية. ويقول يعني يقترح أن خروج مثلا الطلبة المدارس باكرا ولو بفارق 10 دقائق قبل الوقت المعتاد بين كل مدرسة وأخرى، ولتقليل كثافة الحافلات للمناطق الجبلية وتجنب هذه المشكلة سبب مخاطر حوادث جراء ذلك السنة الماضية، نرجو تفاديها هذه السنة كما يكتب قبل حدوث أي مكروه لا سمح الله. بإذن الله تعالى تصل رسالتك يا أبو عمر الشعيبي ويتم تهيئة هذه الطرق. حقيقة صح، يعني من أصعب الأشياء الطرق الجبلية صح. وإذا كان فيها زحام تخيل الوضع يعني
0: فعلا، أو حتى لو ما كان فيها زحام، إحنا مقبلين على فصل الشتاء، بالعادة تكون يكون الوقت أبكر للذهاب صحيح. للمدرسة بيصير شوي الوضع يعني مظلم بعد ما أشرقت الشمس، أو ما في ذاك النور اللي يكون في مثل هذه الأماكن، مع يعني عدم يعني الإغفال عن عدم وجود أصلا الإنارة في مثل هذه الطرقات، خاصة الطرقات الترابية والوعرة في المناطق الجبلية. نسأل الله السلامة والعافية إن شاء الله، ويسلم أبنائنا الطلبة، وإن شاء الله تصل رسالتك يا تركي
1: أبو عمر
0: من ولاية صور بلدة كبدة بالتحديد. كذلك أيضا صباح الخير لأبو حكيم عبد الله دبدوب من صحار، يسعد صباحك بكل خير، يقول كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا ترمى بحجر فتعطي أطيب الثمر. يا سلام، شكرا لك على هذه أو على هذا البيت الشعري الجميل يا أبو حكيم، صباحك خير. إيش نسولف اليوم مع عائشة في موضوع حلقتنا لهذا الصباح؟ عن الابتزاز عبر الألعاب الإلكترونية لما يتحول الترفيه إلى تهديد.
1: فعلا، حتى أن وكالة الأنباء العمانية ذكرت تفاصيل حول هذا الموضوع، وأن لوحظ فعلا انتشار عدد من الألعاب الإلكترونية اللي فيها منفذ للمحادثة والدردشات، وعن طريقها يتم أحيانا استغلال يعني بعض يمكن الأشخاص، خاصة إذا كان

0: قصر وصغار السن في مثلا جلب معلومات محددة، جمع بيانات، وصارت حتى على مستوى نطاق عالمي. يمكن جبنا احنا كم خبر عالمي خالد ومستمعنا
1: صحيح.
0: العزيز، ان يعني يتم تجنيد حتى بعض الأطفال واستخدامهم دون علمهم لجمع بيانات خطيرة، كما حدث مثلا في الحرب الإيرانية الأخيرة. يعني ذكر حتى ان في أطفال في الكيان المحتل هم معتقلين الآن بهذه التهمة، أن هم سربوا الكثير من المعلومات، أو حتى تم ابتزازهم لاحقا وصوروا مواقع وجابوا عناوين وكثير من التفاصيل. فالواحد ما يستهين بهذه الألعاب الإلكترونية ووجود هذه المساحة للحديث والدردشة فيها.
1: الألعاب الإلكترونية هي منصات تفاعلية تتيح للاعبين التواصل المباشر بالصوت والصورة، وتشكل تحدي جديد في ظل التقدم التكنولوجي والأمن السيبراني. ومع انتشارها وخدمات المحادثة المدمجة فيها، تتزايد بعض السلوكيات الخاطئة والمخاطر المصاحبة لها، الأمر اللي يطلب وعي مجتمعي والتعامل معها في حال وقوعها. أنت إذا كان مع أطفالك موجود مثل هذه الألعاب الإلكترونية اللي فيها المحادثة اليوم، حتى من يعني خلينا نقول من أشهر الألعاب الإلكترونية اللي موجودة في مثلا في البلاي ستيشن، أو حتى أيضا في الألعاب الأخرى، في ألعاب محددة يلعبها الأطفال وهي شهيرة بينهم، حتى مثلا في ألعاب مثلا لكرة القدم أو غيرها أيضا من الألعاب الأخرى، بدون لا نسمي بعض أسماء الألعاب، هذه فيها محادثات. أنت تعرف أصلا من يلعب مع طفلك، من اللي يشتري له مثل هذه الألعاب، كيف يشترك مثل هذه الألعاب. كثير من الناس تحدثنا عن الفجوة الإلكترونية عايشة في فترة من الفترات. هل هذه الفجوة الإلكترونية كبيرة بينك وبين أطفالك، بحيث أنك أنت ما عندك ذاك الخبر والمعلومة الصحيحة والمعرفة حول إيش اللعبة اللي يلعبونها ومع من يلعبونها أصلا؟
0: يعني العميد جمال بن حبيب القريشي، مدير عام التحريات والبحث الجنائي في شرطة عمان السلطانية، ذكر إن الألعاب الإلكترونية تطورت وشكلت يعني مجتمعات أساساً رقمية تشجع التواصل مع أشخاص مجهولين. هذا يوفر طبعاً هذه البيئة اللي تستغل لاستدراج الأطفال، واللي تبدأ ببناء علاقات ثقة. يعني أكيد إنه ما بالبداية إنه بيطلب منه طلبات مشبوهة، لا، أكيد إنه بيوضح له إنه ترى أنا معاك وصديقك، وممكن تمر أشهر هذه المرحلة، مرحلة بناء الثقة، بعدين يجي عاد الموضوع الانتقال إلى المحادثات أو طلبات غير مناسبة. والحمد لله يعني هي حملات التوعية مستمرة حقيقة، حتى في إعلان جميل في تلفزيون سلطنة عمان حولها التوعية لهذا يعني الموضوع، عن الابتزاز الإلكتروني واستغلال الأطفال بشكل محدد في هذا السياق. ولكن هذا الأمر يعني متجدد، يجب أن ما الواحد فقط يقول نحن نوعي نفسنا وأطفالنا، لا، يجب أن أنت تكون خلاص مقتنع بالرسالة وبكل التحديثات الجديدة المرتبطة بها، توعي أبنائك وتحرص أيضا يعني رجاء عدم التراخي في هذا الموضوع. إن الأطفال ما شاء الله عليهم والشباب اليافعين شوية أحيانا يكونوا عنيدين في هذا السياق، يقول لك لا نحن ما نكلم حد، لا، أنت خليك دائم حريص ومتابع أول بأول. حم الله أبنائنا وأبنائكم جميعا، شاركونا على 72 44 20.

0: كثروا الكلام.
1: أهلا بكم إلى عطر الكلام. أحيانا لا نكره الشيء لأنه سيء، بل لأننا لا نفهمه. فكم شيئا رفضناه في حياتنا قبل أن نمنحه فرصة واحدة لفهمه. هذا قول منسوب للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه: الناس أعداء ما جهلوا.
2: الإنسان الواثق من نفسه هو الذي يتمكن من اكتشاف نعم الله في نفسه ويعمل على تطويرها واستعمالها في أوجهها الصحيحة دون عجب أو غرور، ونراه يؤمن بذاته وقدراته وإمكاناته التي وهبها الله له. محمود حسين عيسى.

إن مشاق الطاعات تذهب ويبقى ثوابها، وإن ملذات المعاصي تذهب ويبقى عقابها، وإن العاقل هو الذي يؤثر أو يؤثر الباقي على الفاني ويعمل وهو يعي العواقب. عبد الكريم بكار.

0: 아이돌 올케네.
1: قال فيكتور فرانكل إن الإنسان لا يختار ما يحدث له، لكنه يختار كيف يستجيب له.

العقل الذي اعتاد أفكارا معينة سيصبح على شاكلتها، فالنفس تصطبغ بلون أفكارها. ماركوس أوريليوس.

ختامنا مع أبيات صاغها حمد بن خليفة مخاطبا القلم، كتب: هل أنت مثلي محب أيها القلم؟ تشدو وتبكي كما أبكي وتبتسم، فكيف شاطرت من هاموا بمن شغفوا حبا، وكيف مع العشاق تنسجم، وكيف تعلم نجواهم وما نطقوا، وتستجيب لشكواهم وقد كتموا، وتظهر الخافي المخبوء من نفس، وترسم الحب تبيانا كما رسموا. هل للأناميل أم للقلب واسطة؟ أو حث إليك بما قالوا وما نظموا، أم أن علمك بالأسرار ينظر ما يخفى وتعلم منهم فوق ما علموا؟ أم فيك سر من الأسرار محتفظ به لذاتك دون الخلق يا قلم؟ مني عليك سلام الله يا قلم، فاسلم فإن بك الإنسان محترم.

0: رايحين في المود وفي الفيلينج جمال مع هذه الأغنية. عجيب يعني استخدام الجيتار مع صوت ميحد حمد عاشور.
1: جيتار الكهربائي.
0: جيتار كهربائي طبعا نقصد.
1: مرتبط كان بالروك اند رول وغيرها من كذا الأشياء الصاخبة.
0: أمريكا الجنوبية بالتحديد. اللي جلب الجيتار الكهربائي أول شيء أعتقد للخليج يمكن المرحوم علي بحر. في أغاني هذا اللي منشور. بعدها تم استخدامه بطريقة مختلفة لكن قليل الاستخدام خاصة في الخليج. بس هذه الأغنية جميلة أنا طالع. شكرا عائشة. طبعا هذه اللي اختارت الأغنية هي عائشة. جمال يقول لي
1: إيش يقول هو؟ هات القلم. نحن نقول هاتوا إيش؟ هات الهواء. جمال عطانا إياه وبعدين تأخذ منا من زميلتنا وعد الهطالي.
0: وعد الهطالي إن شاء الله بعد شوية في الفترة الإخبارية
1: الأولى. إذن نحن بنواصل حادثنا المنوعة خالد مع مستمعينا الأعزاء في هذه التفاصيل اللي ذكرناها. سولفوا ودردشوا عن موضوع الألعاب الإلكترونية، تخلوا أولادكم يستخدموا المايك يكلموا أحد، تعرفوا تتابعوهم أو لا. هذا جانب فقط من المواضيع الكثيرة اللي راح نأخذها إن شاء الله في حلقة اليوم. خلكم تابعين.

0: شكرا للزملاء في صباح الخير يا بلادي، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. جمهورية كازاخستان تكمل استعدادها لزيارة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وسط اهتمام رسمي وشعبي ومظاهر ترحيبية في أستانا. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان أكثر من 5% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ نحو 9,900,000,000 عماني. إيران تدعو الولايات المتحدة إلى استئناف المفاوضات وتحذر من التصعيد العسكري. واستشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة 10 آخرين في قطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. إلى التفاصيل. اكتملت في أستانا الاستعدادات لزيارة دولة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان اليوم الاثنين، وتركز المباحثات المرتقبة بين البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وربط الموانئ العمانية بسلاسل الإمداد الكازاخستانية، إضافة إلى قطاعات الطاقة والتعدين والأمن الغذائي، بما يعكس تطور العلاقات الثنائية الممتدة لأكثر من 3 عقود.
1: أكملت العاصمة الكازاخستانية أستانا استعداداتها لاستقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، الذي سيحل ضيفا على جمهورية كازاخستان في زيارة دولة تستغرق يومين، هي الأولى منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، بدعوة كريمة من فخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان في محطة جديدة من مسار العلاقات بين البلدين، تحمل أبعادا سياسية واقتصادية وتؤسس لمرحلة أكثر اتساعا في مجالات التعاون والشراكة. استعدادات رسمية تواكب مستوى الزيارة وما تحمله من أهمية في مسار العلاقات العمانية الكازاخستانية. شوارع أستانا ازدانت بأعلام سلطنة عمان إلى جانب الأعلام الوطنية الكازاخستانية في مشهد يعكس مكانة الضيف الكبير. وعلى امتداد الميادين الرئيسية تواصلت الجهود لاستكمال التجهيزات بما يجسد حفاوة الاستقبال ويعكس العناية البالغة التي توليها جمهورية كازاخستان لهذه الزيارة. وسائل الإعلام في كازاخستان بدورها تناولت الزيارة وما تمثله من أهمية في مسار العلاقات بين البلدين، مسلطة الضوء على ما تشهده العلاقات العمانية الكازاخستانية من تطور وعلى الفرص التي يمكن أن تتيحها هذه المحطة في توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، كما أبرزت الصحافة الكازاخستانية ما تحمله من دلالات

0: مستوى، حراك يعكس رغبة البلدين في البناء على أكثر من 3 عقود من العلاقات والانتقال بها إلى مستوى أكثر تقدما في التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي والاستثماري. وفي هذا التناول تحضر سلطنة عمان بوصفها شريكا مهما لكازاخستان في المنطقة بما تمتلكه من موقع استراتيجي وموانئ ومناطق اقتصادية وشبكات لوجستية متصلة بالأسواق الدولية، فيما تحضر كازاخستان بما تمتلكه من موارد في الطاقة والتعدين والزراعة وبموقعها على مسارات التجارة بين آسيا وأوروبا، مقومات تضع أمام البلدين مساحة واسعة لبناء شراكات تتجاوز التجارة المباشرة إلى الاستثمار وسلاسل الإمداد ومسارات النقل. ومن هنا تتقدم الملفات الاقتصادية ضمن الاهتمام المصاحب للزيارة: الطاقة والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والاستثمار، إلى جانب السياحة والخدمات المالية والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. قطاعات شهدت خلال الفترة الماضية مباحثات متتالية بين مسؤولي البلدين، وباتت تمثل مسارات رئيسة لتوسيع قاعدة المصالح المشتركة. ويحظى الجانب اللوجستي باهتمام خاص، فكازاخستان تبحث عن تنويع مسارات وصول منتجاتها إلى الأسواق الدولية، فيما تتيح الموانئ العمانية منافذ نحو الخليج والمحيط الهندي والأسواق الآسيوية والأفريقية، ومن السكك الحديدية في كازاخستان إلى الموانئ العمانية تتشكل فرص لربط مسارات التجارة البرية بالممرات البحرية وإعطاء التعاون بين البلدين بعدا يتجاوز أسواقهما المحلية. ومن أستانا تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه الزيارة من نتائج ترسم ملامح مرحلة جديدة في العلاقات العمانية الكازاخستانية، وتمنح التعاون بين البلدين زخما يتناسب مع تطلعاتهما المشتركة. وبين مسقط وأستانا تتقدم العلاقة بخطى محسوبة من رصيد سياسي امتد لأكثر من 3 عقود إلى مصالح اقتصادية أكثر تنوعا، ومن فرص التعاون إلى شراكات يراد لها أن تترسخ في الاستثمار والتجارة والنقل والتقنية. وفي هذا السياق تأتي الزيارة السامية لتمنح هذا المسار دفعة جديدة وتضع أمام البلدين أفقا أوسع للتعاون والمصالح المشتركة.
1: أحمد بن حافظ العامري، موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان إلى جمهورية كازاخستان، أستانا.
2: سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري نمواً بنسبة 5.1% ليبلغ نحو 9.9 مليار ريال عماني، مقارنة بالربع المماثل من عام 2025. وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تسجيل الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 14.7% لتبلغ نحو 3.4 مليار ريال عماني خلال النصف الثاني. في المقابل ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.7% لتبلغ نحو 7 مليار ريال عماني، حيث ارتفع نشاط الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 2.3% ليبلغ 325 مليون ريال عماني، وارتفعت الأنشطة الخدمية بنسبة 1.5% لتبلغ نحو 4.6 مليار ريال عماني، في حين سجلت الأنشطة الصناعية انخفاضا بنسبة 1.5% لتبلغ نحو 1.9 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 2 ملياري ريال عماني في الفترة المماثلة من العام السابق. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع مع الولايات المتحدة، داعيا إلى استئناف المفاوضات.

0: والتوصل إلى حل عادل ومشرف. وقال عراقجي إن بلاده سترد بقوة أكبر إذا اختارت الولايات المتحدة وحلفاؤها المواجهة العسكرية، لكنها لا تزال مستعدة للمسار الدبلوماسي في وقت وصلت فيه المحادثات بين الجانبين إلى طريق مسدود. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المقترح الأمريكي الجديد يشبه إلى حد كبير مقترحات سابقة، مشيرا إلى أن واشنطن تواصل تركيزها على الملف النووي. وأكد بقائي أن طهران لم تتهرب من المسار الدبلوماسي، وأن محادثاتها الأخيرة لم تتطرق إلى الملف النووي أو السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها. وشدد على أن أي تفاهم مع واشنطن مشروط بالتزامها بتعهداتها واحترام حقوق إيران. استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب 10 آخرون جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. من جانب آخر قالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 74,237 شهيداً.
1: لا رادع لإسرائيل التي تواصل سفك دماء الفلسطينيين واستهداف وجودهم. قطاع غزة ودع شهداء. طفلة لم تتجاوز 6 من عمرها قضت متأثرة بجروحها إثر استهداف إسرائيلي لخيام نازحين في دير البلح بالمنطقة الوسطى. كما شهدت المدينة استشهاد شاب يدير مؤسسة إغاثية إثر استهداف المركبة التي كان يستقلها. ومع تواصل الغارات أعلن عن شهيد وإصابات في قصف طال الجزء الغربي لمدينة خان يونس، إضافة لوقوع إصابات نتيجة مواصلة المدفعية والطائرة المسيرة إطلاقها القذائف والرصاص الثقيل في المناطق الشمالية والشرقية لقطاع غزة. وعن الوضع الإنساني أعلنت مصادر فلسطينية تعرض القطاع لأزمة وقود خانقة إلى جانب تراجع إمدادات غاز الطهي بفعل سياسة التقييد الإسرائيلية، والتي تتسبب حسب منظمة الصحة العالمية في عرقلة إدخال المساعدات الطبية أيضا. معبر كرم أبو سالم ورفح سيتم إغلاقهما مع معابر الضفة الغربية خلال الفترة من 5 وحتى 7 أكتوبر بأمر من وزير الجيش الإسرائيلي. الضفة الغربية شهدت استشهاد فلسطيني عقب احتجازه من جانب قوات الاحتلال على حاجز عنتيل شمال مدينة طول كرم. واعتقل جيش الاحتلال 20 فلسطينيا على الأقل بينهم صحفيون، إلى جانب مهاجمة مزارعين في قرية المغير شمال رام الله، حيث يعمل جيش الاحتلال على شق طريق استيطاني يعزل القرية عن مدينة رام الله القريبة. في سياق الاستيطان تمضي إسرائيل في مخطط إقامة مستوطنة جديدة باسم جاد ناتان تمتد نحو الخليل والقدس والبحر الميت لترسيخ تواصل استيطاني تعزل بموجبه مدن الخليل وبيت لحم عن محيطها الفلسطيني. المستوطنون بدورهم هاجموا المنازل في بلدة السموع جنوب الخليل وأحرقوا مركبات مع تجريفهم أراضي زراعية لقرية أم صفا شمال رام الله. وأغلق جيش الاحتلال المداخل المؤدية إلى مدينتي رام الله والبيرة وشدد الإجراءات العسكرية. أما القدس المحتلة فشهدت مجددا اقتحام مستوطنين بحماية الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى لأداء طقوس تلمودية، إضافة لاقتحام جنود الاحتلال بلدة الطور في محيط القدس المستهدفة بالتهويد. وأصبح معروفا أن اقتراب انتخابات الكنيست يدفع قادة إسرائيل نحو مزيد من التطرف واستهداف الفلسطينيين، حيث يلوح الغالبية بإلغاء اتفاقية أوسلو وتفكيك السلطة الفلسطينية والسيطرة على المناطق جيم في الضفة الغربية، مع الإبقاء على واقع استهداف القدس بالتهويد وقطاع غزة بالتصعيد الميداني والجمود السياسي قائما. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية اليمنية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها بعد استنفاد فرص التهدئة. ووجه العليمي القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها وفق الخطط المعتمدة، مؤكدا حماية المدنيين والمدنيين والممتلكات والالتزام بالقانون. وأكد أن الدولة ستعمل بالتزامن مع استعادة المناطق على إعادة تفعيل مؤسساتها وصرف رواتب الموظفين وإطلاق برامج عاجلة للتعافي وإعادة الإعمار وتهيئة الظروف لعودة النازحين. هذا وقتل أكثر من 70 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية وأنصار الله في محافظة تعز ومناطق محاذية لها جنوب غربي اليمن خلال الساعات 24 الماضية. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استمرار بلاده في بذل جهودها إقليميا ودوليا للدفع نحو حل سياسي للأزمة السودانية وإنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني. جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بمدينة العلمين الجديدة، حيث جدد السيسي دعم مصر لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية. من جانبه أعرب البرهان عن تقديره للمواقف المصرية الداعمة للسودان، مثمنا الدعم السياسي والإنساني الذي تقدمه مصر واستضافتها أعدادا كبيرة من السودانيين، ومؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين. التقى المستشار الألماني فريدريتش ميرتس الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في كييف، معلنا تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا تقارب قيمتها مليار يورو وحزمة دعم لقطاع الطاقة. وتزامنت الزيارة مع عدوي صفارات الإنذار والانفجارات في العاصمة إثر هجوم روسي بالطائرات المسيرة. وأكد ميرتس دعم بلاده لأوكرانيا داعيا روسيا إلى وقف هجماتها، فيما يستعد البلدان لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق للإنتاج المشترك للطائرات المسيرة والأسلحة بعيدة المدى. وفي موضوع متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها ستكثف هجماتها على كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا، ردا على تعهد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بزيادة الهجمات على مصافي النفط الروسية. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت الجسر الشمالي فوق نهر ديمبيرو في كييف، إلى جانب سفينتين تنقلان معدات عسكرية متجهة إلى ميناء أوديسا. وأشار إلى أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 559 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية وبحر آزوف والبحر الأسود. لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وفقد آخر جراء عواصف وأمطار غزيرة ضربت إسبانيا، وسجل هطول أكثر من 200 مليمتر من الأمطار في مناطق من برشلونة وشمالها، وأغرقت المياه شوارع ومنازل وألحقت أضرارا بممتلكات في عدة مناطق، فيما تلقت فرق الإطفاء أكثر من 1000 بلاغ وتعطلت حركة المرور في عدد من الطرق بسبب الفيضانات. أعلنت كوريا الشمالية اختبار صاروخ فرط صوتي تحت إشراف الزعيم كيم جونغ أون في إطار تدريب قالت إنه يهدف إلى تعزيز قدرات الردع الاستراتيجي. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الصاروخ متوسط المدى أطلق من شرق كوريا الشمالية وأصاب هدفا على بعد نحو 1000 كيلومتر في البحر، فيما أكدت كوريا الجنوبية أنها رصدت الإطلاق وتتبعت. وقال كيم إن تطوير قوة الردع النووية سيظل ضروريا لأمن بلاده. شاركت سلطنة عمان في أعمال الاجتماع 27 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون الذي عقد عبر الاتصال المرئي. ومثل سلطنة عمان في الاجتماع معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء، حيث ناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى وآلية تنفيذها. كما تناول الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بالعمل الخليجي المشترك بما يعزز مسيرة التكامل والترابط بين دول المجلس ويدعم الرؤية التي رسمها قادة دول مجلس التعاون. اعتمدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مسار النقل الجوي لنقل حجاج سلطنة عمان إلى الديار المقدسة لأداء شعائر الحج خلال موسم حج 1448 للهجرة. وأوضحت الوزارة أنها رتبت مع جهات الاختصاص بالمملكة العربية السعودية وهيئة الطيران المدني بسلطنة عمان والناقلات الجوية لحجاج سلطنة عمان لاستكمال الترتيبات اللازمة وتسهيل رحلات الحجاج جوا. وأضافت الوزارة أنها أشعرت بهذا القرار شركات الحج بعد استطلاع آرائها وآراء مقدمي طلبات الحج خلال هذا العام. أعلنت أسياد للحوض الجاف بالدقم عن إنجاز 130 مشروعا خلال العام الجاري واستقطاب 56 عميلا دوليا جديدا ليرتفع إجمالي قاعدة عملائها إلى نحو 900 عميل تجاري من مختلف الأسواق العالمية. وتنوعت أعمال أسياد للحوض الجاف المنجزة بين الخدمات المقدمة في إصلاح وصيانة السفن والمشاريع الصناعية، ما يعكس تصاعد وتيرة الأداء التشغيلي في قطاع الصناعات البحرية.
2: مؤشرات إيجابية تعكس تنامي مكانة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كمركز للخدمات والصناعات البحرية في سلطنة عمان، إذ تواصل أسياد للحوض الجاف التابعة لمجموعة أسياد تواصل تعزيز تنافسيتها العالمية في القطاع، مستفيدة من بنيتها الأساسية والمرافق المتخصصة لخدمة السفن والأساطيل الدولية، إلى جانب تكاملها مع منظومة الموانئ والخدمات والصناعات القائمة في المنطقة. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري أنجزت الشركة 130 مشروعا في إصلاح وصيانة السفن والمشروعات الصناعية، كما ارتفع إجمالي قاعدة مستفيديها التجاريين إلى نحو 900 من مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية. وسجلت الشركة أيضا رقما قياسيا جديدا في ازدواجية رصف السفن أثناء أعمال الصيانة بتنفيذ 10 عمليات متزامنة لأول مرة من خلال رصف سفينتين بمحاذاة بعضهما على الرصيف وإجراء أعمال الصيانة عليهما في الوقت ذاته. ويضاف إلى ذلك تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح ل27 سفينة في الوقت ذاته، فيما جرى تنفيذ أعمال ل13 سفينة في الحوض العائم، بما يعكس كفاءة القدرات الفنية والتشغيلية والطاقة الاستيعابية للمرافق. وتعمل أسيال للحوض الجاف حاليا على مشروعين جديدين لبناء السفن بمختلف الاستخدامات، امتدادا لنجاحاتها في هذا القطاع بعد إنجاز وتسليم 3 مشروعات في الأسواق المحلية والخليجية خلال السنوات الماضية. وأسندت الشركة عقودا وأوامر شراء بقيمة 6.5 مليون ريال عماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و 12.5 مليون ريال عماني للشركات المحلية، بما يمثل 81% من إجمالي قيمة العقود الممنوحة. وتظهر هذه المؤشرات الأثر المباشر لنمو أعمال الحوض الجاف في تنشيط سلاسل الإمداد المحلية وتوسيع فرص الأعمال أمام المؤسسات والشركات الوطنية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم استقطاب الخدمات والصناعات البحرية من الأسواق الدولية إلى سلطنة عمان.
0: هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جمهورية كازاخستان تكمل استعدادها لزيارة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وسط اهتمام رسمي وشعبي ومظاهر ترحيبية في أستانا. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان أكثر من 5% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ نحو 9.9 مليار ريال عماني. إيران تدعو الولايات المتحدة إلى استئناف المفاوضات وتحذر من التصعيد العسكري. واستشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة 10 آخرين في قطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. مستمعينا، حرر لكم هذه الفترة يونس بن سعيد القنوبي، نفذها لكم على الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيلي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة يأتيكم في استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: بدية، رمال الشرقية الذهبية، ليال صافية، واحات وتلال زاهية، أصالة وموروثات بامتداد الأزمان باقية. استمعوا إلينا في ولاية بدية وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 91 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

صباحاتكم بكل خير ومحبة، أهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. شكرا لزميلة وعدت الهطالي على الفترة الإخبارية الأولى، هذه عودتنا لك مستمعنا العزيز، مستمعتنا العزيزة، وعودة أيضا لرسائلكم اللطيفة على 72-44-20-10. حديث عن الألعاب الإلكترونية وكونها مساحة للاستغلال إذا كان فيها خاصة دردشات ومراسلات، كما نبهت شرطة عمان السلطانية بأهمية الانتباه وأيضا أهمية متابعة خاصة الأطفال والنشأ اللي يستخدموا الألعاب الإلكترونية بكثرة. تعرف إيش الألعاب اللي يلعبها ابنك أو حتى في تجمع العائلة مثلا، هل فيها دردشة هذه الألعاب؟ تسمحوا لهم بالحديث؟ تتابعون مع من يلعبون؟ ما هي الأحاديث اللي تدور أيضا في هذه الألعاب المختلفة؟ 72-24-10 هذا جانب من الأشياء اللي سألناك عنها مستمعنا العزيز. شكرا للتفاعل اللطيف حتى بالكذا اللي يسميوهن الرسائل الصباحية الجميلة. ضمن الرسائل أبو حكيم عبد الله الدبدوب من صحار، أهلا بك يا أبو حكيم، صباح النور. يقول الألعاب الإلكترونية منصات تفاعلية تتيح للاعبين التواصل مباشر بالصوت والصورة، وهي تشكل تحدي كبير في ظل التقدم الإلكتروني والأمن السبراني مهم في هذا السياق، والأمر يتطلب التوعية الدائمة من قبل أولياء الأمور لفلذات أكبادهم وأيضا خاصة القصر منهم، والحذر من الوقوع في الابتزاز الإلكتروني. ويقول للمبتز أساليب إقناع حتى يقع الفأس في الرأس ولا ينفع اللوم بعد ذلك. ويقول نشكر النيابة العامة لدورها الملموس في التوعية العامة لعدم الوقوع في الابتزاز والإبلاغ الفوري عن أي إساءة يتعرض لها أي شخص. ربي يحفظ الجميع من كل شر ومن شر الألعاب الإلكترونية، ويديم على عماننا الحبيبة أمنها واستقرارها، ويحفظ شعبها الوفي وسلطانها المفدى في حله وترحاله. اللهم أمين يا أبو حكيم. إذن هذه مشاركة أبو حكيم، سنستمع لباقي مشاركاتكم وآراءكم على ذات الرقم 72-44-20-10. كذلك عزيزي المستمع، شهر أكتوبر هو الشهر المخصص للتوعية بالسرطان وبالتحديد سرطان الثدي. أطلقت وزارة الصحة ممثلة بالمركز الوطني لصحة المرأة والطفل أمس الحملة الوطنية التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار اطمئني، بالتزامن مع شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي أكتوبر الوردي، وتستمر عاما في مختلف محافظات السلطنة. يعني حقيقة من الأشياء اللي نسمع انتشارها كذا في فئة، ليس فقط فئة نساء كبيرات مثلا في العمر، فئة الشابات، فئة حتى اللي في مقتبل العمر صغار، يعني حتى 17-18 نسمع بهذه الأعمار للأسف عندهم إصابات مثلا بسرطان الثدي، وهو أمر عالمي أيضا كثرة انتشار السرطان بشكل عام وسرطان الثدي بشكل خاص. فمؤسف جدا أن الواحد يسمع متأخرا عن هذا المرض، فما يلحق طبعا على موضوع العلاج بشكل وافي وتام وسريع. لذلك هنا يأتي دور الكشف المبكر وأهميته، أهمية أن الواحد كذا دائما يكون حريص على صحته وعافيته وصحة أيضا أبنائه. جدير بالذكر أنه صحيح هو النسبة الأكبر للإصابة بسرطان الثدي هي طبعا للنساء، ولكن أيضا الرجال قد يصابون بسرطان الثدي، سلمنا وسلمكم الله. لذا هو يعني موضوع توعوي يخص الجميع. هل سمعتوا عن بعض الحالات اللي يعني أصيبت بسرطان الثدي بعدين صار في توعية في العائلة مثلا وفي المعارف أن الواحد يروح يعمل
للفحوصات المبكرة لتجنب طبعا الوصول لمراحل متقدمة من هذا السرطان. الله يحمينا ويحمي الجميع بإذن الله تعالى. إذن شهر أكتوبر هو الشهر الوردي للتوعية بسرطان الثدي. قم بدورك أيضا في التوعية. إذا وصلك منشور أو فيديو للتوعية حاول أنك أيضا تنشره على قدر واسع من الوسائل اللي أنت تتواصل فيها مع أحبابك. وكذلك أيضا أهمية نحن أن نوعي أنفسنا بنمط حياة صحي يجعل الأمر طبعا أقل حدة على كثير من الأشخاص. طبعا الشخص اللي غالبا يكون سليم وما شاء الله جسده قوي ومناعته قوية يكون أقدر على بإذن الله تعالى طبعا على محاربة أي مرض وضمنها أمراض السرطانات. عافانا وعافاكم الله. التلفريك مطرح، بنسولف شوية أكثر عن التلفريك بعض التفاصيل اللي فيه. عندك حماسة تجرب التلفريك؟ شفت الأماكن كذا اللي يمر فيها هذا المشروع؟ بنسولف إن شاء الله عن هذا المشروع وكيف أنه بيقدم تجربة سياحية فريدة تستفيد من المقومات اللي موجودة أساسا في ولاية مطرح، اللي ما أعتقد حد في عمان كذا غير محب لمطرح بجمالها بروحها يعني عبق التاريخ فيها بالحياة الكثيرة. حتى أن السياح أصلا يقصدوا مطرح بشكل كبير يحبوها، فما بالك بأهل البلد نفسها. 724410 سولف دردش معانا، كيف صباح الاثنين معاك حتى الآن؟ نذكرك أن جلالة السلطان الله يحفظه يا رب هو في زيارة دولة إلى كازاخستان تبدأ اليوم، واهتمام إعلامي بزيارة الدولة التاريخية التي يقوم بها صاحب الجلالة الله يحميه هناك في أستانا العاصمة الكازاخية. بنسولف أكثر عن هذه التفاصيل، وأيضا سيكون معنا لقاء حاضر عن هذه الزيارة بتفاصيلها. بيكون معنا سعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان. تقبل منا وافر التحية، نصحبك في هذا الصباح. أكون معك إعدادا وتقديما عائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، أما في الإخراج جمال بن محمد الشعيري.

صباح الخير والعافية والبركة للجميع. أهلا بكم في صباح الخير يا بلادي. حيا الله ومرحب بكل من أرسل على 72-24-10 رسائل طيبة سنقراها إن شاء الله في قادم الوقت تباعا. أنت في الزحام الحين اللي تسمعنا؟ وين بالتحديد موقعك؟ في أي زحمة إذا كنت تسمعنا من زحام؟ في أي شارع بالتحديد؟ واللي يستمع لنا في مكان ثابت أو مذياع ثابت، الله يحفظك يا رب، وشكرا لأنك اخترت صباح الخير يا بلادي ليكون جزء من صباحاتك. في ناس تشرد من الزحام بطرق عديدة، ضمنهم الأمريكي جيك هاتسلر اللي اختار أنه يروح يسميه العمانيين بالباراشوت مع السايكل فيها، يروح دوامه بهذا الباراشوت يشرد عن الزحمة. هو أساساً يشتغل مراقب جوي في مطار بوبيليو ميموريال في كولورادو الأمريكية، وقال إن زحمة، أنا ما بصير بالسيارة، بصير بهذه المظلة اللي فيها موصولة بكذا أيضاً محرك، ولكن الوقت زيادة، كان يوصل لدوامه بالسيارة 20 دقيقة فصار يوصل 30 دقيقة، زيادة 10 دقائق، فما سويت شيء يا هاتسلر، قال لك لا، على الأقل ما كل شوية أضغط على البريك وأتعب، لا أنا من فوق أشوف الحقول الخضراء والمناظر الجميلة وأوصل دوامي بنفسية رائعة. تخيل نفسك مكانه، يعني تستخدم الطيران الشراعي عشان توصل لدوامك، بس جونا بعد يعني احيانا لما يكون الحين شهر 10 بعدها مقبول، لكن اذا تروح في الصيف والله ما اعرف كيف وضعك عاد توصل. صباحكم سعاده ورضا وجمال كجمال عمان الشامخه، الحمد لله على امنها وامانها التي تمضي بهذه العزه غير ابها بكل الاصوات التي تتصاغر امام عزتها وشموخها. اليوم حضره صاحب الجلاله السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يبدا زياره الدوله الى جمهوريه كازاخستان تلبيه للدعوه الموجهه لجلالته من الرئيس قاسم كومارت توكاييف رئيس الجمهوريه. بطبيعة الحال ستتم خلال هذه الزيارة اللي تستغرق يومين الكثير من المباحثات، من خلالها يبحث القائدان كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات.

0: في قادم الدقائق نسافر معكم إلى أستانا، إلى كازاخستان، للحديث بتفاصيل أوفى عن هذه الزيارة وأبعادها، زيارة الدولة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم إلى جمهورية كازاخستان. نرحب باسمكم بضيفنا سعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب، سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان. سعادتك سلام الله عليك، صباح الخير.
1: وعليكم السلام، صباح النور، يا هلا وسهلا، حياكم الله.
0: أهلا ومرحبا بك. بداية نسأل عن أبرز الدلالات لهذه الزيارة السامية باعتبارها أول زيارة لسلطان عماني إلى كازاخستان وبالتحديد أيضا آسيا الوسطى، ما الذي يمكن أن تضيفه هذه الزيارة للعلاقات بين البلدين؟
1: سامية يعني تحمل دلالات تاريخية واستراتيجية مهمة، فمثل ما تفضلتي فهي أول زيارة يقوم بها سلطان عماني إلى جمهورية كازاخستان وأول زيارة لجلالته إلى منطقة آسيا الوسطى، فبالتالي هذه الزيارة تفتح صفحة جديدة في العلاقات العمانية مع هذه المنطقة الحيوية. وكازاخستان بالنسبة لسلطنة عمان ليست مجرد دولة تربطنا بها علاقات دبلوماسية سابقة، وإنما يعني على امتداد 3 عقود، وإنما دولة تجمعنا بها العديد من المقومات والمصالح المشتركة. فإرادة القيادتين يعني لديهم رؤية بأن ينقلوا هذه العلاقات إلى آفاق أوسع وأرحب لما يخدم يعني الشعبين والمصالح المشتركة. وأعتقد أنه الأهمية الحقيقية لهذه الزيارة يعني تكمن في الانتقال بالعلاقات من مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية إلى مستوى أوسع من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية واللوجستية والسياحية التقنية الحقيقية يعني.
0: نعم فعلا، وكذلك يمكن من الأشياء سعادتك اللي تربط أو القواسم المشتركة بين البلدين أن كليهما لديهما الموقع الاستراتيجي المميز، أبرز الفرص للتعاون فيما يتعلق بالنقل، اللوجستيات، كذا أيضا ربما الأمن الغذائي للطبيعة التي تحظى بها كازاخستان، خاصة في ربط الصادرات الكازاخية بالموانئ العمانية.
1: نعم، يعني كازاخستان من الدول التي تصدر الحبوب والقمح من أوائل الدول، وهي دولة يعني جارة للصين، وقديما في التاريخ كانت يعني يمر عبرها طريق الحرير، وحاليا طبعا يربطها بالسكك الحديد، القطارات عبر الطريق الحزام والطريق والحزام، فهي تمر عبر الصين ومنها تصدر إلى أوروبا. هذا الموقع الاستراتيجي الذي يمر في آسيا الوسطى يمكن أن يكون بوابة للصادرات العمانية، وكذلك الموانئ العمانية الممتدة على المحيط الهندي وبحر العرب يمكن أن تكون بوابة لكازاخستان إلى المنطقة العربية والخليجية ومنطقة أفريقيا. هذا الربط اللوجستي يفتح المجال أمام القطاع الخاص بأنه ينشط ويتم هناك في تبادل، يعني حركة للتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين. ويمكن القول أن هذه الزيارة تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات حقيقة، وتفتح في الوقت ذاته جسورا أوسع بين دول الخليج وآسيا الوسطى.
0: نعم فعلا، يعني كما ذكرت موضوع الحبوب اللي يمكن انتشر بشكل كبير الحديث عنه بعد جائحة كورونا، الله لعاتها سلم الله الجميع، الحبوب وأزمة الحدود، الحبوب التي حدثت أيضا، الكثير من الدول بدأت تبحث أيضا عن شراكات جديدة لتأثر كذلك المناطق المصدرة للحدود لاحقا حتى بالحرب الروسية الأوكرانية التي لا تزال مع الأسف دائرة. إذن هذا من المجالات المهمة الحديث عنها. في التعاون بين البلدين. كذلك التبادل التجاري أبرز المجالات الاستثمارية الأخرى اللي بالإمكان الحديث عنها إلى جانب التعاون في ملف الأمن الغذائي، التعاون الاقتصادي، ربما التقني. ما هي أبرز الملفات والمجالات التي تستهدفها هذه الزيارة ودور اللجنة العمانية الكازاخستانية المشتركة في دعم كل هذه المساعي؟
1: طبعا الزيارة تركز في يعني في أهم المواضيع الاقتصادية التي تهم البلدين أو تخدم البلدين، ومنها قطاع التقنيات وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، وهذا بذاته يفتح مجال أمام المؤسسات الناشئة والمتوسطة بين البلدين ويفتح لهم الفرص. وهناك أيضا المجال السياحي، يعني إن شاء الله راح يتم التوقيع على عدة اتفاقيات في هذا المجال لإنشاء يعني يخدم القطاع الفندقي في السلطنة. كذلك يعني سوف نشهد يعني إنشاء مجلس رجال الأعمال الذي بدوره سوف يسهم ويساعد رجال الأعمال العمانيين الالتقاء بنظرائهم الكازاخستانيين لبحث الفرص الممكنة والاستثمار في كلا البلدين. وكما ذكرتي يعني أن اللجنة الاقتصادية دورها هنا راح يكون يعني هي الإطار أو المرجع الذي سوف ينظم هذه العلاقات ويتابعها ويعني وينقلها إلى واقع ملموس. يعني بعد الزيارة إن شاء الله أول الخطوات العملية التي سوف نراها رحلة مباشرة إلى صلالة، يعني خط طيران لنقل السياح الكازاخستانيين إلى مدينة صلالة، وهذا يعني وجهة جديدة نفتحها أمام السوق السياحي الكازاخستاني. ومن شأن هذه الرحلة أن تفتح آفاق للفرص الاستثمارية في قطاع السياحة وما يحتاجه السائح الكازاخستاني من مقومات أو من فرص أو أفكار في يعني تخدم القطاع السياحي أو السوق السياحي في كازاخستان.
0: نعم فعلا، إذن هناك الكثير من الفرص في التعاون السياحي بين البلدين، وكذا أيضا التعاون الثقافي، وأكيد أنه سيتم أيضا الاستفادة من الإعفاء من التأشيرات الرحلات الجوية كما ذكرت بين البلدين ساعتك، ومنها هذه الرحلة التي تنطلق من كازاخستان إلى صلالة بالتحديد. هل هناك أيضا ربما أشياء مرتقبة الحديث عنها أو مجالات أوفى للتعاون عدا عن هذه المجالات اللي ذكرتها، كما أيضا استقبال جميل في وسائل الإعلام الكازاخستانية سعادتك لهذه الزيارة والاستعداد لها؟
1: نعم حقيقة يعني الاستعدادات يعني الكازاخستانية تستكمل لاستقبال الضيف الكبير للمقام السامي إلى كازاخستان، وتناولت وسائل الإعلام المختلفة، وكالة الأنباء الكازاخستانية وكذلك الرئاسة، يعني خبر زيارة مولانا إلى كازاخستان. فهناك استقبال على مستوى كبير من الرسمي والشعبي لهذه الزيارة الكبيرة التي ينظرون لها يعني بأنه مولانا يعني زار كازاخستان بين هذه دول آسيا الوسطى.
0: نعم صحيح، نعم فعلا.
1: والمجالات الأخرى الواعدة التي يعني سوف يعني نراها وسيتم الإعلان عنها إن شاء الله خلال الزيارة، يعني هناك التوقيع على مذكرات تفاهم واتفاقيات كثيرة في قطاعات مثل التعاون المالي وكذلك النقل الجوي، وهناك أيضا في القطاع الخاص يعني تعاون بين غرفتين البلدين وإنشاء شراكات حقيقية بين قطاعات البنوك بين البلدين و يعني العديد من يعني تكاد تصل إلى يعني لا نكاد نحصيها مرة واحدة الآن هكذا، ولكن ما شاء الله نتوقع العديد منها. هذه الاتفاقيات سوف توقع على هامش هذه الزيارة، بالإضافة إلى أن هناك سوف يقام منتدى اقتصادي استثماري يجمع رجال الأعمال العمانيين ورجال الأعمال الكازاخستانيين، وسوف يتم التوقيع على مشاريع حقيقية ملموسة سوف يعني ترى النور قريبا في السلطنة بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى نرجو كل الخير والتوفيق لهذه المساعي التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق أيده الله من خلال هذه الزيارة، وإلى مجالات أوسع من التعاون بين البلدين الصديقين. أنا شاكرة لك سعادتك وجودك معنا في هذا الصباح والإضاءات المهمة التي أضأتها حول هذه الزيارة وأبعادها، بارك الله فيكم.
1: شكرا جزيلا. مع السلامة، حفظكم الله.
0: حفظكم الله. نرجو بقية صباح سعيد هناك في كازاخستان لسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان. كما استمعتم إذن العديد من الأبعاد لهذه الزيارة المرتقبة وأفاق التعاون بإذن الله التي ستثمر بين البلدين.

أهلا ومرحبا بكم جميعا أعزائي المستمعين في صباح الخير يا بلادي. تحدثنا عن تنبيه شرطة عمان السلطانية من الألعاب الإلكترونية وكونها مساحة للدردشات اللي ممكن يستغل فيها خاصة الأطفال صغار السن وحتى اليافعين وحتى الأشخاص اللي لديهم يمكن وعي منخفض باستغلالهم لجمع بيانات محددة أو لاستدراجهم بطريقة أو بأخرى لأغراض طبعا الابتزاز وأغراض الاحتيال. من المشاركات هنا رسالة من صاحب الرقم المنتهي ب1130، نعم كاتب اسمه علي باقي من محافظة ظفار، أهلا بك يا علي. يقول أسعد الله صباحكم بكل خير. فعلا باتت الألعاب الإلكترونية تشكل وتأخذ حيز كبير من وقت أطفالنا، فصارت الملاذ الذي يهرعون إليه في كل حين، ومن هنا يأتي دور الوالدين، الجهات المعنية، المعلمين والمعلمات في توعية الأطفال وإرشادهم إلى الطرق الصحيحة. شكرا لكم وحفظ الله عمان وشعبها من كل سوء ومكروه. أيضا هنا رسالة من عليا، صباح النور يا عليا. تقول الأجهزة الإلكترونية بحد ذاتها تشكل تحدي كبير لأولياء الأمور، المنصات التفاعلية بمختلف أشكالها هي التحدي الأكبر، لذلك من الضروري ضبط طرق استخدامها وجدولة أوقات الاستخدام. أيضا تقول لا مانع من الاستخدام في ظل المتابعة والمشاركة من ولي الأمر في بعض الأحيان، لأنه قد لا يستطيع الشخص طبعا أن يمنع المنع التام لهذه الأجهزة التي أصبحت جزء من واقعنا، لكن المتابعة والانتباه والقرب من الأبناء هو جزء كبير من الحل. أتفق معك تماما يا عليا. صباح الخير أيضا لمن لأبو محمد المعمري.

إن شاء الله متونسين معانا في صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعتكم إذاعة سلطنة عمان. أذكرك عزيزي المستمع أن بإمكانك أن تجد كل اللقاءات على منصة عين، فقط تكتب صباح الخير يا بلادي وتظهر لك إن شاء الله كل اللقاءات محفوظة. كما أيضا نذكرك بأن تتابع منصات التواصل الاجتماعي لإذاعة سلطنة عمان وأن تنضم لقناة الواتساب ليصلك كل جديد. كثير ناس ما عندها وقت مثلا تطالع الصحف الجريدة، فتستمع للكثير من الأخبار عبر برنامجنا وعبر أيضا البرامج المختلفة، وأيضا بالإمكان أن تصلك كل الأخبار المهمة في الوطن العزيز عبر انضمامك لقناة الواتساب لإذاعة سلطنة عمان. صباح الخير والسعادة، شاكرة لكل المتفاعلين على 724-24-10. الله يحفظكم يا رب.

ويسعدكم. هنا رسالة تقول: أبنائنا أصبحوا شبه مدمنين على الألعاب الإلكترونية، ولكن الحل إننا نصير نلعب معاهم ونتابع، فبذلك يكسبوا الثقة وما يدخلوا للألعاب المشبوهة. ويقول صاحب الرسالة: أنا مانعنهم أنهم يفتحوا المايك إلا إذا كان يلعبوا مع أبناء العائلة، بس خليك دائما متابع حتى لو أبناء العائلة، خليك حريص على أنواع الأحاديث أيضا التي تدور، وهل أنت متأكد أن دائما فقط مع هؤلاء الأشخاص اللي يتحدث معهم. نذكر أن هناك حديث عن استغلال هذه المنصات في الألعاب الإلكترونية تتحول من ترفيه إلى تهديد عندما يكون هناك حديث مع شخص غريب له أهداف أخرى غير طبعا اللعب. ونقول أن أكيد أن المبتز والمحتال أصبح خلاص عنده أساليب ذكية، يعرف أنه يأخذ وقت طويل ليكسب ثقة هذا الشخص سواء كان طفل أو حتى شخص كبير، حتى يتمكن من استخدامه واستغلاله لأغراض غير محمودة. صباح الخير لسالم الهجري الذي يكتب: بطبيعة الحال التفكك الأسري وغياب التربية أحيانا والتوجيه والمتابعة، كذلك التأثير السلبي لأصدقاء السوء وإدمان الألعاب الإلكترونية، كل ذلك يؤدي إلى تغير في سلوك الأطفال والمراهقين حتى في الحياة الواقعية، كما لا ننسى غياب الوازع الديني وبالطبع غياب الإدماج مع المجتمع والأهل لعدم معرفة سمت الأجداد، العادات، التقاليد الأصيلة. كل ذلك قد يؤدي إلى تبني سلوكيات غير محمودة خارجة عن العرف السائد في المجتمع، فمن المهم المتابعة والنصح وتحديد أوقات اللعب ومعرفة مع من يلعبون ونوعية هذه الألعاب. هذه رسالة سالم بن محمد الهاشري. الله يحفظكم يا رب ويحفظ أبنائكم من كل سوء ومكروه. مع عودة المدارس عادت الكثير من الأمراض الموسمية وانتشارها بين أطفالنا، كثير كذا تحسها راجع بزكام مثلا على سبيل المثال، أو حتى التهابات الحلق وغيرها من الأمراض اللي تكون مصاحبة غالبا لبداية المدارس. فكثير من الأهل لما يودي طفله لخاصة يمكن مراكز صحية خاصة يلجأوا لحل اللي هو المضاد الحيوي. هل هو يعني الحل أو الخيار الأول لهذه المشاكل المرتبطة بالتهابات الحلق أو حتى نزلات البرد وغيرها؟ في لاحق الوقت إن شاء الله بتكون عندنا مساحة نتحدث فيها عن هذا الموضوع، متى أعطي ابني مضاد حيوي أو أسمح للدكتور حتى أنه يصرف ليه، ومتى لا يجب أن أقف وقفة مع موضوع المضاد الحيوي لأنه مؤثر بشكل كبير على مناعة الطفل بشكل عام. صباح اللطف والبركة عليكم جميعا، نحن مواصلين معكم مشوارنا حتى تمام التاسعة، لا تروحوا بعيد.

0: 20 دقيقة بعد الثامنة صباحاً، تستمعون لصباح الخير يا بلادي. عزيزي المستمع، اليوم الخامس من أكتوبر تنطلق النسخة السادسة من أكتوبر العمران ومعرض ومؤتمر البيت والبناء التي ستقام خلال هذه الفترة بين الخامس حتى الثامن من أكتوبر. طبعاً بيكون في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض هذا العام، سيكون تحت شعار سكن ملائم للجميع، بالتزامن أيضاً مع استضافة سلطنة عمان لفعاليات اليوم العالمي للموئل بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. النسخ السابقة لأكتوبر العمران شهدت الكثير من تفاصيل النماء في الوطن العزيز، في سياق الحضري، في سياق العمران، في سياق الشراكات الاقتصادية أيضا الكبيرة، حضور أيضا كبير من الأشخاص اللي مهتمين بمجال العقار، البناء اللي يبني الحين، حتى كان مشروع صغير، كان بناء منزل مثلا، بالإمكان أن يستفيد من تفاصيل هذا المعرض وهذه المعارض المصاحبة بالطبع هذا المؤتمر الكبير. تفاصيل أوفى حول معرض ومؤتمر العمران البيت والبناء 2026 يأخذنا فيها ضيفنا الأستاذ علي بن مسعود بن حمود الطوقي، وهو أخصائي تسويق في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. أستاذ علي، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: وعليكم السلام، أهلا أختي عائشة، صباح الخير يا رب.
0: يا مرحبا بك أستاذ علي. إذن انطلاقة موفقة بإذن الله تعالى لهذا المؤتمر المنتظر من كثير من الأشخاص، مؤتمر وأكتوبر العمران الكامل الشهر، كل تفاصيله مرتبطة بهذا السياق. سلطنة عمان تستضيف هذا العام اليوم العالمي للموئل تحت شعار مسكن ملائم للجميع، ما الذي تمثله هذه الاستضافة لسلطنة عمان وأيضا تزامنها مع معرض ومؤتمر العمران؟
1: يا أهلا وسهلا أستاذة عائشة. والله الاستضافة هالسنة مثل ما قلتي للمنظمة ولليوم العالمي للموئل، خلينا أقول إنها استضافة استثنائية وحدث مهم جدا. طبعا منظمة الأمم المتحدة للموئل اليوم ضيف وشريك، ويشاركون الفعاليات هذه، ويشاركون أيضا في إحياء فعاليات الافتتاح وجلسات مع الخبراء، وأيضا بإضافة إلى تكريم الفائزين بجائزة لائحة الشرف الخاصة بالموئل. وطبعا مثل ما أسلفتي، شعارنا هالسنة بيكون مسكن ملائم للجميع، وهو بشكل عام يركز على أن كيف نوفر سكن يلبي احتياجاتنا اليوم ويواكب تطلعاتنا يعني لبكرة. فنستعرض في هذا المؤتمر حلول ونماذج لتوفير السكن الميسر، وكيف نعزز قدرة المواطن على التملك بشكل عام.
0: جميل. تفضل.
1: فهالسنة يعني أيضا نفس الشيء بالتزامن مع يوم الموئل العالمي. اليوم العالمي للموئل هو يعني يقام تقريبا سنويا أول اثنين من شهر أكتوبر. فاليوم العالمي للموئل مع المعرض هم يعتبروا كذا هالسنة معنا كمنصة متكاملة وشاملة بشكل عام. فموجود عندنا حضور عالمي ومحلي ودولي، من حيث صناع القرار، من حيث الخبراء، المؤثرين، مؤسسات القطاع الخاص، أيضا المواطن راح يكون موجود، وكلهم تحت سقف واحد في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
0: إذن هذا الحدث بهذه المشاركة الواسعة أستاذ علي، يعني أكيد أنه يعد حدث مؤثر محليا ودوليا، وسيناقش أيضا عدد من الملفات ضمنها تحديات المدن السريعة، خاصة سريعة النمو، التخطيط العمراني المرتكز على الإنسان أو أنسنة المدن، هذا المفهوم اللي تم التسويق له بشكل كبير أيضا في آخر الأعوام، جودة الحياة المرتبطة بأنسنة المدن، أبرز الحلول أيضا التي بإذن الله ستطرح في أو سيتم نقاشها حتى من خلال هذا المؤتمر لمدن مستقبلية أكثر تواؤما مع ظروف الحياة وأيضا أكثر قابلية للعيش بسلام وراحة لأبناء هذه المدن الحديثة.
1: هذه السنة احنا كل سنة يعني في اكتوبر العمران نطلع بعدة محاور، وهذه السنة عندنا 4 محاور رئيسية ومهمة. مسكن ملائم للجميع احد هذه المحاور، وايضا المدن الواعدة سريعة النمو، والمدن المزدهرة بالجميع او مدن للجميع، واخر محور هو محور الاسكان وصناعة المكان. يعني خلينا نقول احنا نناقش فيها في هذه المحاور كيف نهيئ مدننا انها مثلا تكون سريعة النمو في المستقبل وبطريقة منظمة، وكيف نجذب الاستثمارات بشكل عام في محور الانسان او الاسكان وصناعة المكان. في عدة أشياء تتعرفوا أن اليوم إحنا عندنا مثلا السكن أحيانا بروحه ما يكفي، أنت تحتاج تصنع مجتمع مزدهر، وجودة المكان جدا مهمة. نتكلم عن مدن يعني تعتبر قابلة للمشي، مساحاتها خضراء، مرافقها وخدماتها وكل شيء فيها منظم، كل التفاصيل. يعني كل هذه الجهود والمحاور عشان يعني نبني مجتمعات متكاملة وأحياء مترابطة وهي تكون مدن أيضا للجميع.
0: نعم.
1: فيها كثير من الأشياء اللي راح نناقشها يعني بشكل عام.
0: جميل.
1: من ضمنها السياسات والتشريعات، موضوع التمويل، الأنماط السكنية، كيف نستهدف الجميع، أيضا مثلا حتى البنية الأساسية، التنويع الاقتصادي. يعني في كثير من التفاصيل في هذه المحاور الأربعة، وتقريبا كل محور راح ياخذ أو راح يتم مناقشته بشكل عام في المسرح الكبير من خلال الجلسات الحوارية والأوراق العمل.
0: نعم فعلا، يعني إذن سيكون هناك الكثير من التفاصيل المرتبطة بالعمران، أنسنة المدن، أيضا أنماط البناء المختلفة الآن مواكبة مع تغير أيضا الزمن. وأنت تتحدث أستاذ علي، يعني مر في خاطري أكيد أن مثلا مدينة السلطان هيثم على سبيل المثال يتم الحديث عنها بشكل واسع عندما نقول مدن سريعة النمو وأيضا متكاملة كما ذكرت بعض تفاصيلها. أكيد أن المعرض أيضا سيتضمن نقل تجارب واقعية من خلالها يتم تبسيط هذه المفاهيم وربما الحديث عن مستقبلها، أمثلة كمدينة السلطان هيثم، مدينة الثريا، أو ربما الجبل العالي وغيرها من المبادرات. كيف للزوار والمستثمرين أن يستفيدوا من هذه الفرص ومن طرق أيضا العرض المختلفة، وعلى إثرها ربما حتى تنشأ مدن أخرى جديدة على ذات السياق؟
1: نعم، يعني لما نتكلم عن مشروعات كبيرة مثل مدينة سلطان هيثم، مدينة الثريا، جبل العالي، صروح، يعني الحمد لله رب العالمين الأعمال على قدم وساق يعني تمشي، وفيها تطورات سنة بعد سنة. هذه السنة بشكل عام زوار المعرض قدروا يتعرفوا على الخيارات السكنية الحديثة المتاحة ضمن هذه المشاريع، مشاريع المدن المستقبلية ومشاريع صروح. طبعا المطورين فترة بعد فترة تنزل عندهم مثل ما يقولوا مساحات جديدة، خيارات جديدة. وأيضا حلو أنه تتواجد البنوك عندنا في المعرض، تتواجد عندنا كل الجوانب اللي سواء كان المستثمر أو الزائر يقدر يتعرف عليها، وتسهل نفس الشيء قراراته هو كمستثمر أو كشخص راغب مثلا أنه يتملك بشكل عام. فبالنسبة حتى للفرص الاستثمارية للمستثمرين هذه السنة، في موجودة عندنا مجموعة من الفرص الاستثمارية كبيرة. يعني حتى احنا في هذه السنة خصصنا في كل جناح من أجنحة المشاريع اللي ذكرتها مكان خاص للفرص الاستثمارية موجودة في المدن المستقبلية وفي مشاريع صروح، وأيضا في مشروع وسط الخوير، وأيضا حتى في المدن الزراعية اللي في نجد وفي صحن.
0: جميل، إذا هي تجربة متكاملة ممكن للزائر أنه يأخذ فكرة معمقة عن العمران هنا في سلطنة عمان، عن الفرص الاستثمارية أيضا في هذه المشاريع القائمة كما ذكرتها. تبارك الرحمن هي النسخة السادسة لأكتوبر العمران نتحدث. الكثير من الزوار اللي زاروا النسخ السابقة تحدثوا عن الاستفادة الكبيرة، عن التفاعل الإيجابي بينهم كزوار لهذا هذا الحدث، وكذلك أيضا ربما شراكات نشأت من خلال وجودهم في أكتوبر العمران. أتحدث عن أكثر من 220 عارض و65 مطور عقاري بيكون موجودين، وأكثر أيضا من 90 متحدث. ما هو أبرز ما تحرصون على تقديمه لزائر المؤتمر بشكل عام، المعرض، وأيضا المستثمر المهتم بقطاع الإسكان والعمران؟
1: يعني خليني أنا أقول أنه الحدث هذا مثل ما ذكرتي أنت الأرقام، إحنا نعتبره من أبرز الأحداث العمرانية في المنطقة، ما بس في عمان يعني بشكل عام.
0: بالضبط.
1: وسنة عن سنة تكبر عندنا، يعني حتى إحنا كيف كانت البدايات، كان عبارة مثلا عن قاعة واحدة، سنة بعد سنة تزيد، اليوم إحنا عندنا 5 قاعات. والتفاصيل أنت ذكرتيها من حيث عدد الأجنحة والمطورين المتحدثين أوراق العمل، فأنا أقدر أقول أنها هي عبارة مثلا عن وجهة متكاملة. أعتقد أنه مثلا كل شخص راح يزورنا راح يحصل الشيء اللي يناسبه، سواء كان مثلا مستثمر أو راغب بالتملك أو غيرهم حتى من الفئات، يعني اللي مقبل على البناء على سبيل المثال راح يحصل على العديد مثلا من الخيارات في مثلا عملية التصميم، مواد البناء، حلول مثلا الطاقة الذكية وغيرها. المستثمر نفس الشيء تكلمنا سابقا، وهو أمام منصة متكاملة اليوم يقدر يطلع على الفرص المتاحة ويحدد حتى توجهات الاستثمارية. بالنسبة للمهتمين بالقطاع مثلا العمراني، التخطيط الحضري، الأكاديميين، الجلسات الحوارية، إحنا عندنا ما يعني ما تتوقف 4 أيام أوراق عمل، جلسات حوارية يشاركوا فيها أكثر من تقريبا 90 متحدث ينقلوا تجاربهم وخبراتهم ومعرفتهم بالمجال. حتى مثلا الأطفال، العوائل لهم أجنحة كاملة فيها فعاليات مصاحبة، يعني تقريبا حتى الفعاليات المصاحبة تستهدف الجميع بلا استثناء، يمكن عدد الفعاليات المصاحبة يتجاوز 25 فعالية. فإحنا يعني نعتبرها دعوة عامة لكل أفراد المجتمع أنهم يزورونا في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
0: جميل جدا، إذن هي حتى بالإمكانها تكون زيارة يأخذ فيها رب الأسرة المهتم بعالم العقار والعمران، يأخذ كل الأسرة، لأنها سيجدون كما ذكرت الجميع سيجد إن شاء الله بغيته في هذا المؤتمر. نرجو لكم كل توفيق وسداد من خلال كل هذا الجهد المتواصل من بداية وانطلاقة هذا المعرض والمؤتمر أكتوبر العمران البيت والبناء حتى إن شاء الله الختام في 8 أكتوبر. شكرا جزيلا لك أستاذ علي لوجودك معنا ولكل الإيضاحات التي أدليت بها من خلال حديثك معنا اليوم.
1: شكرا جزيلا أختي عائشة، بارك الله فيكم، أحسنتم.
0: الله يحفظكم، بقية صباح سعيد نرجوه لضيفنا الأستاذ علي بن مسعود بن حمود الطوقي أخصائي تسويق في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. تكلمنا معه عن انطلاق معرض ومؤتمر العمران والبيت البناء 2026 واستضافة سلطنة عمان لليوم العالمي للموئل.

0: أحلامنا في عمان سويوه إن شاء الله يا رب، تصل عمان لأسمى الغايات والأمال بعظيم كذا الإنجاز، عظيم الجهد اللي يبذل، الأمانة اللي يستشعرها كل شخص يعمل في هذا الوطن العزيز، حتى في المنازل المضيئة دائما بفكر الأمهات المستنير، الآباء، الجميع له دور فاعل في هذا المجتمع وفي هذا الوطن الشامخ العزيز. من ضمن الأحلام والآمال أن الواحد لما يسافر لدولة ما يرى مشروع سياحي ناجح، يتخيله كذا في وطنه العزيز كيف ممكن تكون التجربة. ضمنها التلفريك اللي هو مشروع منتظر من أعوام طويلة، والواحد ممكن يتخيل في عمان أكثر من موقع ينفع فيه يكون تلفريك. تلفريك مطرح، سألتكم هل متحمسين له بتجربوه، ولا أنتم بالأشخاص غالبا اللي خافوا أساسا المرتفعات؟ تلفريك مطرح يربط بين الميناء والمرتفعات الجبلية حديقة حي الورد في مسار يمتد لنحو 3 كيلومترات، وأكيد أن الزائر بيشوف المدينة، الواجهة البحرية، المعالم التاريخية من الأعلى من منظور مختلف. مشروع يجمع بين النقل، الترفيه، الثقافة، وأيضا المطاعم والمرافق التجارية اللي بتكون مصاحبة لهذا المشروع. سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة ذكر في حديث له لجريدة عمان أن الوزارة تنظر إلى المشروع، مشروع تلفريك مطرح، أن يعتبر أحد المشاريع النوعية اللي يمكن تضيف بعد جديد إلى المنتج السياحي في محافظة مسقط. يعني هو ما بس كذا جانب ترفيهي، ولكن هي تجربة سياحية متكاملة بتستفيد من المقومات اللي تتميز فيها ولاية مطرح اللي نحبها كلنا. بيكون في فرص واسعة لأن يرتبط هذا التلفريك بتجربته الفريدة بالمعالم التاريخية والأساسية الموجودة هناك في ولاية مطرح. محطة الميناء بيكون فيها كذا بوابة للزوار والقادمين على أو عبر السفن السياحية والقريبة من سوق مطرح. بديتوا تتخيلوا المكان كذا. محطة القمة هي الوجهة الرئيسية بإطلالة 360 درجة على مطرح، فيها مسرح مطرح، مدرج جبلي مكشوف يتسع لأكثر من 1000 زائر، وحديقة عمان المصغرة، مجسمات تفاعلية لأبرز المعالم العمانية من الشمال للجنوب. أيضا في محطة القمة بيكون موجود بيت مطرح الرقمي، وهي تجربة تجمع السرد الرقمي والعروض البصرية والذكاء الاصطناعي لاستكشاف تاريخ مطرح. أما المحطة التالية هي محطة حي الورد، فيها مساحة للاسترخاء، الإطلالة البحرية، مطاعم، أروقة تجارية، محطات أيضا كذا ثانية للصعود للقمة. هي 3 محطات، إذن محطة الميناء، محطة القمة، ومحطة حي الورد. يعني قلنا 3 كيلومتر هي طول مسار التلفريك، بتستغرق من الوقت من محطة الأولى الميناء حتى محطة حي الورد 15 دقيقة. بيكون موجود 18 كابينة، منها كابينات لكبار الشخصيات. الكابينة الوحدة للتلفريك هذه، الصندوق المتحرك انصح تسميته بذلك، يسع لي 8 ركاب، ومتوقع أن تكون تتعدى 1000 زائر سعة مسرح مطرح بالتحديد، و800 راكب لكل ساعة، هي الطاقة الاستيعابية لهذا المشروع. طبعا تم هذا المشروع ويتم الآن ويستمر في العمل في سياق شراكات مع مؤسسات صغيرة ومتوسطة عشان يطوروا أكثر طبعا، ويعرضوا أيضا منتجاتهم وخدماتهم المرافقة، دعم القطاع السياحي عبر إضافة وجهة ترفيهية وسياحية جديدة. هذا هو المقصد الأساسي من هذا المشروع تلفريك مطرح. عن نفسي أنا متحمسة لجاهزية هذا المشروع وللتجربة بإذن الله، لهم كل التوفيق. من الأشياء الأساسية للواحد ممكن حتى يسأل عنها موضوع الأمان، نسبة الأمان الكبيرة في المشروع، وذلك بالاعتماد طبعا على الشركات المشغلة والشركات العاملة في بناء وتجهيز هذا المشروع، ولا بد أن لها أيضا باع عالمي طويل في هذا المجال.
1: مطرح بوابة مسقط، كنز التاريخ، درة الماضي الباهر، وجوهرة الحاضر الزاهر. استمعوا إلينا في ولاية مطرح وما جاورها على موجة الأفام بتردد 94.4 ميجاهرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم.

0: الخير والعافية والبركة لكم جميعا أعزائنا المستمعين. طبعا هناك حديث واسع عن عدد من المشاريع الاقتصادية المهمة في سلطنتنا الحبيبة، ضمنها مواصلة أسياد للحوض الجاف التابعة لمجموعة أسياد، تعزيز التنافسية العالمية في قطاع الخدمات والصناعات البحرية. أنجزت 130 مشروع خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام 2026، منها 119 مشروع في مجال إصلاح وصيانة السفن، 11 مشروع في المشروعات الصناعية، إلى جانب طبعا استقطاب 56 عميل دولي جديد. وبالطبع هناك ارتفاع لعدد العملاء العالميين إلى نحو 900 عميل تجاري في مختلف الأسواق العالمية. إذن هذا باختصار كذا في أرقام بعض الإنجازات في هذا السياق، سياق الكثير من المشروعات المرتبطة بالصناعة وأيضا اللوجستيات في أسياد للحوض الجاف. حديث أوفى مع ضيفنا اللي نرحبه في دقائق القادمة، المهندس سيف بن حمود بن ناصر الصوتي، وهو مدير أول دائرة التحكم بالإنتاج في أسياد للحوض الجاف. المهندس سيف، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي عائشة، صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين الكرام عبر هذا الأثير الطيب. وسعيد جدا بتواجدي معكم هذا الصباح من هنا من الدقم إن شاء الله.
0: يا حي ومرحب بك، والأخبار الطيبة إن شاء الله دائما تأتينا من الدقم
1: بإذن الله
0: تعالى. المهندس سيف، إذن كما ذكرت قبل قليل عدد من الأرقام للمشاريع الكبيرة اللي وصلت 130 مشروع خلال فقط هذه 8 الأشهر الأولى من هذا العام، استقطاب أيضا عملاء دوليين جدد، أبرز العوامل اللي عززت تنافسية الحوض وأيضا قدرته على جذب العملاء الجدد من مختلف الأسواق العالمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ولله الحمد، هذا النمو يعتبر نتاج منظومة متكاملة عملنا فيها من سنوات، والنتائج الحمد لله بدأت تظهر على السطح وعلى الواقع. العوامل كثيرة، نعد بعض منها، والكفاءة الفنية للعمال المتواجدة في الحوض الجاف من مختلف الجنسيات عززت هذا الموقع في مجال صيانة السفن، بالإضافة إلى موقع الدقم الاستراتيجي كحلقة وصل عبر خطوط الملاحة الدولية، وكحلقة وصل ما بين خطوط الملاحة الشرقية والغربية وخارج مناطق النزاعات، بالإضافة إلى القدرة العالية على التكيف والحفاظ على استمرارية العمليات حتى في أصعب الظروف. قبل سنوات خلال جائحة كورونا، التحديات الإقليمية الحالية، الحمد لله رب العالمين، الشباب أو الفريق الموجود في الحوض الجاف بالدقم يتعامل ويتكيف مع الظروف الموجودة بحيث أن نطلع بصورة نترجم فيها التحديات إلى فرص. في هذه السنة بدأ ميناء الدقم عمليات المناولة تدريجيا، فكان في عملية تكاملية ما بين الحوض الجاف والدقم، ميناء الدقم، في موضوع خدمة السفن هم عليهم المناولة، وفي بعض الأحيان بعض السفن طبعا نقدم لها الصيانة المطلوبة، سواء كانت صيانة المستعجلة أو الصيانة الروتينية. نحن اليوم نتحدث عن قفزة ملموسة ما بس في الأعداد، في حجم الأعمال، في مستوى جودة الأعمال الموجودة، في مستوى نفس الشيء جودة التنفيذ. الارتفاع العائد لكل مشروع مقترن بمعدلات إنتاجية مرتفعة، تكاليف تشغيلية منخفضة، هذا كله انعكس مباشرة على أعلى مستوى في مؤشرات رضا العملاء.
0: جميل جدا. يعني الموقع أيضا الاستراتيجي الحمد لله لسلطنة عمان أهلها أن تكون المكان الأفضل لمثلا قطاع واعد كقطاع إصلاح وصيانة السفن. نذكر أن 119 مشروعا في هذا الجانب بالتحديد، يعني هذه الأعداد اللي نذكرها وأيضا أهمية الموقع واغتنامه، كيف أيضا تحرصون على تطوير القدرات الفنية والتشغيلية، وكيف هذه التعهد لهذا التطوير المستمر في الكفاءات والقدرات الفنية كيف له أيضا أن يزيد الطاقة الاستيعابية وسرعة إنجاز كل المشاريع مما يعظم العائد كما ذكرت قبل قليل؟
1: بالنسبة لسوق صيانة السفن أو سوق الأحواض الجافة بشكل عام، هو سوق تنافسي يتطلب من الحوض الجاف أنه يكون مواكب لهذه المنافسة. طبعا جزء كبير من المنافسة يتم عبر قدرة الحوض الجاف على استيعاب عدد كبير من السفن. طبعا نحن هنا في سيادة الحوض الجاف بالدقم دائما أن نحاول أن نوجد حلول مبتكرة على أساس أن نزيد القدرة الاستيعابية. من ضمن الحلول المبتكرة اللي ابتكرناها في سيادة الحوض الجاف هو عملية التراصف المزدوج في الأرصفة بالنسبة للسفن، حيث أن نزيد أو أن نوسع القدرة الاستيعابية للأرصفة معنا. وصلنا إلى سابقة تاريخية في تاريخ الحوض الجافيني والدقم بوجود 10 عمليات تراصف مزدوج متزامنة في نفس الوقت وفي نفس اليوم. هذا رفع الكفاءة استغلال الأرصفة، مكننا كذلك أنه ندير أكثر من 27 سفينة صيانة في نفس الوقت، وهذا يعكس على نضج منظومة الإنتاج في التخطيط في الجدولة في تسليم المشاريع في مدد قياسية وأعلى معايير الجودة. هذا طبعا كله انعكس على تحسين الصورة العامة بالنسبة للحوض الجاف في الدقم. احنا الحين نتكلم على بعض الأمور الفنية أو جوانب الصيانة الحوض الجاف ينافس فيها عالميا، يعني نتكلم على التصنيع بالنسبة للحديد وصيانة الحديد، نتكلم على الصباغة. الحوض الجاف في معظم هذه الأعمال قد ينافس على المستوى العالمي وليس على المستوى الإقليمي فقط.
0: جميل, جميل جدا. ويذكر أيضا أن هذه المشاريع الاقتصادية الكبيرة خاصة في المناطق الخاصة، ونحن حديثنا اليوم عن الدقم والحوض الجاف بشكل محدد، أيضا يعني يدعم بشكل كبير القطاع الخاص، يدعم أيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إسناد 81% من قيمة العقود الممنوحة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شراكات محلية عديدة أيضا. كيف ينعكس نمو الأعمال هناك في الحوض الجاف على تعزيز المحتوى المحلي، فتح فرص أوسع أمام الشركات العمانية؟
1: في رقم 81% من قيمة العقود تسند إلى شركات عمانية، شركات صغيرة ومتوسطة. هذا يترجم التزام شركة سيادة الحوض الجاف الاستراتيجي في برامج القيمة المحلية المضافة، وفي نفس الوقت توطين سلاسل الإمداد. طبعا علاقتنا مع الشركات العمانية مبنية على شراكة الرابحة للطرفين، يعني نحن رابحين هم رابحين. الحوض الجاف يستفيد من مرونة وسرعة استجابة سلاسل الإمداد الوطنية في تلبية متطلبات المشاريع العاجلة. معظم المشاريع في الصيانة طبعا المدة أقل عن 20 يوم، في الوقت الدائم أن طلب قطع الغيار يكون بشكل مستعجل، فنحن مستفيدين من هذا الجانب من شراكتنا العملية مع الشركات العمانية. في المقابل نوفر لهذه الشركات فرص للنمو.
0: صحيح.
1: معظم هذه الشركات في جزء كبير من عدد هذه الشركات مبنية على أعمالها الموجودة في الحوض الجاف. الحمد لله رب العالمين، على مدار السنوات ملتزمين بشركات في بعض منها أكثر من 5 سنوات وفي بعض منها أكثر من 10 سنوات، ولا زلنا على نفس الوتيرة. وبإذن الله تعالى بتستمر مع الشركات العمانية، وطبعا مثل ما قلت هي شراكة رابحة ما بين الطرفين.
0: صحيح، وبإذن الله تعالى تستمر كل النجاحات في كل الخطوات المرتبطة بالأعمال هناك في الحوض الجاف وفي الدقم كمنطقة اقتصادية مهمة في بناء الاقتصاد الوطني. شكرا جزيلا لك المهندس سيف بن حمود بن ناصر الصوتي، مدير أول دائرة التحكم بالإنتاج في أسياد للحوض الجاف، حدثتنا مشكورا عن إنجاز أكثر من 130 مشروع خلال هذا العام 2026 واستقطاب 56 عميلا دوليا جديدا في الحوض الجاف. بارك الله فيك.
1: شكرا جزيلا ويومكم سعيد إن شاء الله.

دام الله إنما في الوطن العزيز عمان. أهلا وسهلا بكم في صباح الخير يا بلادي في دقائق الأخيرة إن شاء الله يا رب. أهم شيء إن نكون كذا خففنا عنكم عبء الطريق وعبء الزحام، تصلون بأمان وسلام إن شاء الله لغاياتكم ومقاصدكم المختلفة. أن اليوم نتكلم عن خطر الألعاب الإلكترونية، كثير من الأشخاص ذكروا كونها طبعا مساحة للابتزاز الإلكتروني، وخاصة إذا كان فيه مساحات للدردشة. كثير من الأشخاص ذكروا أن الأب والأم زين أنهم إذا كان يعني محبين لعالم التقنية أنهم يشاركوا أبنائهم في اللعب، يعني بدل اللي هي المراقبة اللي ممكن تخنق كذا الطفل أو حتى الشاب اليافع، وممكن إنها تؤدي إلى سلوكه أيضا منحى آخر أنت لا تود أن ترى ابنك فيه. لذلك إذن وسيلة جميلة أن الواحد يلعب مع أبنائه. كذلك ضمن هذه الأخبار، مدرب أمريكي في رياضة طبعا كرة القدم الأمريكية بالتحديد، هو مدرب كبير عنده باع طويل في هذا السياق، طلع على في يوتيوب مقطع كذا له للمدينة اللي بناها في ماينكرافت مثلا. كنا قد تحدثنا عن سلبيات في هذه اللعبة بالمناسبة، ولكن يقول 12 سنة يعني باني مدينة متكاملة، كيف سويتها؟ قال أنا كنت أقضي وقت مع أبنائي لأنهم كانوا محبين لهذه اللعبة، فأنا اضطريت أني أحبها معاهم وألعب معاهم هذه اللعبة فشكلت هذه المدينة. يعني الشيء بالشيء يذكر. وأحد من المستمعين الأعزاء ذكر الموضوع البدائل اللي لازم نحن نطرحها لأبنائنا عشان يخففوا استخدامهم للألعاب الإلكترونية، ضمنها طبعا أن نعيد إحياء الشغف بالكتب والمكتبات. الكثير من المكتبات الأهلية هنا تسوي لهم فعاليات جميلة لأبنائنا، ولكن أيضا الطفل اللي يتأثر بك أنت كوالد ووالدة، فضروري يشوف أمه وأبوه محبين لهذا المجال. بالمناسبة اليوم مساء اليوم الاثنين تنطلق فعاليات ملتقى المكتبات والمراكز الثقافية الأهلية لعام 2026، تنظم وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بدائرة المكتبات والمراكز الثقافية الأهلية تحت شعار شركاء في التمكين المعرفي وبناء الهوية المجتمعية. الله يحفظنا ويحفظكم جميعا، ونختار لذواتنا ولأبنائنا إن شاء الله كل ما فيه الخير لاغتنام الوقت. نصل وإياكم للختام في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم في حلقات أخرى قادمة. كونوا بخير. كنت معكم في الإعداد والتقديم عائشة بن سالم الهنائي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، أما في الإخراج جمال بن محمد الشعيلي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. جمهورية كازاخستان تكمل استعدادها لزيارة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه اليوم الاثنين وسط اهتمام رسمي وشعبي ومظاهر ترحيبية في أستانا. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان أكثر من 5% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ نحو 9,900,000,000 ريال عماني. أسياد للحوض الجاف تنجح في إنجاز 130 مشروعاً واستقطاب 56 عميلاً دولياً جديداً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. إيران تدعو الولايات المتحدة إلى استئناف المفاوضات وتحذر من التصعيد العسكري. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة 10 آخرين في قطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. وألمانيا تدعو روسيا إلى وقف الحرب في أوكرانيا وبدء مفاوضات للسلام وسط استمرار الهجمات الروسية الأوكرانية. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم،
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخل، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. ماتت نور جيهان تاركة وراءها طفلة جائعة وأبا حائرا أذهلته المصيبة. بعد الدفن رفض أن يغادر القبر، وأصابته الوساوس وصار يهذي، فقام عيسى بحمله رغما عنه باتجاه

0: خيمة أمه حليمة.
1: ما به؟ لماذا تحمله؟
2: لقد رفض مغادرة القبر وجلس تحت أشعة الشمس، ثم صار يحكي لي بأنه شاهد عزرائيل يحمل زوجته ويمضي بها، ثم قال لي بأن السيل قد جرفه إلى البحر وابتلعه الحوت وصار مثل النبي يونس.
1: يا إلهي، لقد جن تماما. اتركه يستريح في زاوية الخيمة.
2: لقد نام

0: ما حليمة، أنا عطشان.
1: الحمد لله، خذ.
0: أنا جائع.
1: كل هذا التمر، صب له فنجان قهوة يا عيسى.
0: أين ابنتي؟
1: إنها نائمة هنا في طرف الخيمة، لقد جاءت امرأة وأرضعتها. أخبرني، ماذا سوف تسميها يا دلشاد؟
0: مريم.

0: كبرت مريم وصارت تشبه أمها كثيراً، وضفيرتها تطول حتى تقارب الأرض. كانت نحيلة جداً وشاحبة. كان دلشاد يجلسها كل صباح بين ساقيه، يفليها من القمل ويمشط شعرها وهو يغني لها.
1: أبي، كم صار عمري؟
2: 11 سنة أو 12 سنة. نسيت.
1: ها؟ متى ولدت؟
2: أذكر أنه كانت هناك حرب.
1: حرب؟ ومن كان يقاتل من؟
2: لا أدري، لا أدري، الحروب هنا لا تنتهي. أتعرفين أنك قد ولدت بسن صغيرة؟
1: أين؟
2: في فكك العلوي، وكانت نساء الحارة يتوجعن من إرضاعك، فلا يتحملن مصك النهم أكثر من أسبوع.
1: وماذا فعلت مع حليمة؟
2: كانت تدور بك من بيت إلى بيت، وقد أرضعتك نساء لا يعرف عددهن إلا الله، وصار لك في حواري مسقط الفقيرة أخوال وأخوة وأخوات.
1: أبي، أنا لم آكل رزا في حياتي حتى الآن، ولا أعرف إلا التمر الأسود المنخور وعصيدة جيرة.
2: يا مريم، الناس كلهم جياع في مسقط، رائحة الجوع تفوح في كل مكان، وبطون الناس خاوية ولم يعرفوا الشبع يوما.
3: دلشاد، دلشاد!
1: هذا عمي عيسى.
4: هيا يا دلشاد، تأخرنا عن السوق.
0: كبرت مريم وكبر دلشاد معها، وثقلت ضحكته، وهو مستمر في عتالة السوق ونقل القمامة ومساعدة البانيان في نقل روث البقر. وفي أحد المساءات عاد مع عيسى ليجد ما حليمة ميتة في خيمتها. بقيت مريم بلا أم رغم كثرة الأمهات اللواتي أرضعنها، فصارت مريم هي الأم، تطبخ وتنظف الخيمة وتحضر الماء وتغني كل ليلة الأغاني التي ورثتها

0: يا إلهي، عيناك حمراوان كالجمر يا أبي، إنهما تدمعان وفيهما قيح.
1: معك حق، لم أستطع النوم من الألم طوال الليل.
0: اجلس هنا، اجلس يا أبي واسترح هذا اليوم.
1: لا أستطيع، ليس لدينا أي طعام.
0: نصبر كما صبرنا البارحة.
1: لا يا بنتي، يجب أن أعمل، عمك عيسى ينتظرني في الميناء.

0: هي أنت، ما اسمك؟
1: دلشاد.
0: هل تستطيع حمل هذا الصندوق إلى مخزني في السوق؟
1: أستطيع.
0: انتبه انتبه، إنه ثقيل. ما بهما عيناك؟
1: لا شيء لا شيء.
0: طيب سوف أعطيك بيسة واحدة. ها هيا هيا احمل.
1: حقا؟ إن شاء الله. يا
0: انتبه انتبه، هناك أخشاب أمامك. لقد أوقعت الصندوق. هل أنت أعمى؟ انصرف من هنا، انصرف، اترك الصندوق. هل أنت أطرش أيضا؟
1: أرجوك دعني أحمله مرة أخرى.
0: انصرف انصرف، سوف أشكوك لعقيد الحمالين.

0: اشتد مرض العينين على دلشاد، ولم يعد يرى سوى أشباح وخيالات. وبعد جلوسه في البيت عدة أيام والجوع ينهشه وينهش ابنته مريم.
1: مريم، يا مريم.
2: نعم يا أبي.
1: أين عصاي؟
2: إنها هنا.
1: أعطيني إياها وتعالي معي.
2: إلى أين؟
1: إلى السوق.
2: لكنك لا تستطيع العمل.
1: سوف أتسول يا ابنتي ولن أتركك جائعة. أنا خائف عليك يا مريم. هيا هيا يا ابنتي.

0: أين وصلنا يا ابنتي؟
1: وصلنا إلى الباب الصغير.
0: لا بأس، سوف أجلس هنا. انصرفي إلى البيت حالا، وإياك أن تكلمي أحدا في الطريق أو تضحكي. مريم، مريم.
1: نعم يا أبي.
0: تعالي بعد العصر حتى ترجعيني إلى البيت. من مال الله يا أهل الخير، من مال الله حسنة لوجه الله، الحسنة بعشر أمثالها. من مال الله حسنة لهذا الفتاة.

0: لم يكن نصيب دلشاد طوال الليل من هذا النداء سوى بيسات قليلة وبعض التمر، فكل الناس جوعى. مريم تزداد نحولا، ولكنها تكبر وتكبر، فيشتد خوف دلشاد عليها، فحصون الفقراء هشة وضعيفة، فيذهب إلى العم سنجور ليستشيره.
1: عم سنجور، أنا خائف على ابنتي مريم.
2: سوف أقص عليك حكاية مريم ابنة عمران التي حملت بسيدنا عيسى دون أن يمسها بشر.
1: لقد حكيتها لي أكثر من مرة.
2: أنا؟ متى؟
1: في الصيف الماضي كنت أسهر عندك أنا وعيسى في الخيمة، ألا تذكر؟
2: أذكر أنني حكيت لكما حكاية النبي صالح وناقته التي عقرها قومه فعاقبهم الله.
1: عم سنجور، اسمعني أرجوك، أنا خائف جدا على مريم.
2: ومن أي شيء أنت خائف؟
1: من الجوع، أنا خائف عليها من الجوع، من الدروب والمارة أمام الخيمة، من ضحكتها الرنانة التي تفرح القلب، من أخي عيسى أيضا، أتصدق ذلك؟
2: إذن ماذا تنوي أن تفعل؟
1: ما رأيك أن أخذها لتعمل خادمة عند بيت البدري؟ قد تجد هناك طعاما يقيها من وجع الجوع وأمراضه.
2: أستغفر الله،
1: ماذا أفعل إذن؟
2: الحل عندي، اطمئن.
1: كيف؟
2: أنا أنصحك أن تضعها خادمة في بيت لوما.
1: هل تعرفهم؟
2: طبعا، والبيبي فردوس متعلمة وسوف تعلمها الصلاة وقراءة القرآن، والتاجر عبد اللطيف لوما صاحب البيت رجل غني وشريف ومحترم.
1: وهل سيعاملونها هناك معاملة حسنة؟
2: طبعا يا دلشاد، وهناك تضمن شبعها في بيت ناس مسلمين. لكن انتبه يا دلشاد.
1: ماذا هناك؟
2: من يدخل بيت لوما لا يخرج منه أبدا. ما رأيك؟
1: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم.
2: موافق أم لا؟
1: لا حيلة لي، موافق، موافق، وأمري إلى الله.

0: ما هي أحوالك يا ماموزي؟
1: الحمد لله.
0: أعرف أن هذا البيت بيت خير وصلاح وإحسان، وأنت امرأة طيبة.
1: ماذا تريد يا عم سنجور؟
0: أريد أن أضع عندكم طفلة فقيرة يتيمة ووالدها أعمى ويخاف عليها من غدر الزمان.
1: الأمر ليس بيدي يا عم سنجور، يجب أن أخذ موافقة البيبي فردوس، فهي صاحبة الشأن في غياب أخيها عبد اللطيف.
0: افعلي ما تستطيعين، سوف تكسبون الثواب في الدنيا والآخرة إن شاء الله.
1: انتظر هنا.
2: دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي، التاليف الموسيقي إدريس محسن، قام بدور الراوي خالد السلامي، إخراج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف. والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية. اطلعت على ملاحظة مهمة في كتاب التسمم بالنباتات الطبية، وأرغب في أن أذكرها يا صلاح.
2: طبعاً، وماذا تقول يا أمي؟
1: تقول لمن يحب قطف الأزهار البرية مثلي إن عليه الانتباه وعدم قطف زهرة الآلام الزرقاء لأنها تحتوي على مادة سامة، أما زهرة الآلام ذات الأزهار البيضاء المعطرة الملونة بالقرمزي والتي تعطي ثمرة صفراء أو برتقالية فهي زهرة الآلام الطبية.
2: صحيح، ولهذا تدعى زهرة الآلام الطبية كرمة المشمش أو شمام الماء، وهي من النباتات اللطيفة والمسكنة من حيث مفعولها، ويمكن وصفها لمعالجة القلق والشدة والأرق وأيضا للوقاية من نوبات القلب.
1: فعلا، وكان سكان الأنكا منذ زمن بعيد يحضرون شايا مقويا انطلاقا من زهرة الآلام طعمه مقبول، ما جعلهم يستهلكونه بكثرة كمهدئ وكمسكن لطيف.
2: أجل، فيما الهنود كانوا يتناولون شاي زهرة الآلام لتهدئة الحالات العصبية، وكانوا يطبقون أوراق هذه الزهرة على شكل كمادات على الجروح والكدمات.
1: وأواخر القرن التاسع عشر شاعت استعمالات زهرة الآلام العلاجية، فاتخذها سكان جنوب أمريكا كنبات مسكن ومسهل للهضم، لكن الأطباء الانتقائيين اعتمدوه بعد ذلك كعلاج مهم للصرع والسعال الدكي والاضطرابات المعوية، ووصفوا عصارة أوراقه كدواء خارجي بتطبيقه على الحروق والجروح وآلام الأسنان.
2: بالضبط يا أمي، والحقيقة أن أطباء الأعشاب المعاصرين أكدوا على استخدامات زهرة الآلام السابقة، ولكنهم أوصوا بتناولها بشكل أساسي كمهدئ ومسكن، إلى درجة أن العالم ميشيل وينر كتب أنه يمكن لنبات زهرة الآلام أن يكون أفضل مهدئ لنا.
1: نعم، وورد فيما قرأته أن أطباء الأعشاب أوصوا أيضا باستعمال زهرة الآلام لتسهيل الهضم وتخفيف الآلام.
2: وبديهي أن كل ما في زهرة الآلام من فوائد يعود الفضل فيه إلى محتوياتها، وعن ماهية هذه المحتويات ودورها سنتحدث بعد أن أحضر ما سأحمله معي إلى العمل حتى لا أنسى شيئا.
1: حسنا.

0: أهم محتويات زهرة الآلام الطبية هي المواد المهدئة كالمالتول والمالتول الآتيلي والفلافونويد، وقد استنتج العديد من الباحثين جراء ذلك أن هذا النبات له مفعول معقد على الجهاز العصبي المركزي لكونه يعطيه أثراً لطيفاً شاملاً كمهدئ وكمسكن رغم وجود المنبه فيه.
1: أحسنت يا أمي. والجدير ذكره هنا أن زهرة الآلام تعتبر من العناصر المكونة التي نجدها في بعض المستحضرات المسكنة والمهدئة التي لا تحتوي على أي مواد مخدرة ولا تسبب أي حالة اعتياد.
0: صدقت. وما يلفت في فاعلية مكونات زهرة الآلام أنها ترخي جدران العضلة الملساء للأنبوب الهضمي بصفتها من مضادات التشنج، ما يؤكد صوابية الاستخدام التقليدي لهذا النبات كمنشط للهضم.
1: أضيفي يا أمي أن دراسة أجريت حول خصائص زهرة الآلام بيّنت أنها تسمح بتخفيف الألم، فيما أكدت دراستان أخريان حديثتان أن زهرة الآلام تقتل عدداً لا بأس به من العفن والجراثيم والفطور التي يمكن أن تسبب العديد من الأمراض.
0: وهذا طبعاً يدعم الاستعمال التقليدي للهنود وللأطباء الانتقائيين في أمريكا لهذه الزهرة في علاج الجروح والقروح.
1: صحيح. وما بيّنته الدراسات الحديثة العديدة التي تناولت زهرة الآلام من مزايا علاجية جدير بالإشارة إليه يا أمي.
0: بالتأكيد يا صلاح، إذ كشفت هذه الدراسات أن بعض المكونات الكيميائية لهذا النبات توسع الشرايين التاجية التي يمكن أن يؤدي احتقانها إلى حدوث أزمة قلبية.
1: كما يمكن أن يكون استعمال هذا النبات طريقة جيدة للوقاية من هذا المرض الخطير على حياة الإنسان، على ألا يدرجه المرضى بين الأدوية التي تشكل علاجهم المنتظم إلا بعد موافقة الطبيب.
0: ويوصي الخبراء من يرغبون في استخدام زهرة الآلام لعلاج أي من الحالات التي ذكرناها باختيار زهرة الآلام من نوع إنكارناتا ذات الأزهار البيضاء التي تزودنا أوراقها بكل الخصائص العلاجية لهذه النبتة.
1: أحسنت يا أمي. وفي مقدمة الخصائص العلاجية لزهرة الآلام أنها دواء للتوتر والقلق والأرق وواقية من النوبات القلبية.

0: دليل العافية، إعداد
1: الدكتور عمار شاهين،
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: إذاعة سلطنة عمان، الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
9: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
10: رفعت الجادرجي،
11: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
10: معاذ الألوسي،
12: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
10: راسم بدران،
13: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
10: شهيرة فهمي،
14: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
15: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
14: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:01 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: عزيزي المستمع، انطلق نحو القمر،
16: فلو أخطأته فسوف تهبط بين النجوم،
1: فنجومنا لا تغيب
16: في عالم الفن، نجومه بازغة لا تعرف الأفول حتى وإن رحلت.
1: نجوم لا تغيب،
17: نجوم لا تغيب.
1: نجوم لا تغيب،
16: الإبداع لا وطن له.
1: أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد.
16: هذا البرنامج يقدم نجوم الفن في عالم الإبداع،
1: يقدمه خالد السلامي وعائشة الهنائية.
16: لقد اخترعنا الفن لكي لا تموت الحقيقة.
1: المخرج حمد بن عامر الوردي.

0: نجوم لا تغيب.
1: فاتن حمامة
0: 1931 إلى 2015.

0: أصدقائنا، أولى النجمات العربيات التي نتناولها في برنامجنا هذا سيطول الحديث عنها،
1: لكننا سنكثف حديثنا عنها من خلال المساحة الزمنية المخصصة للبرنامج.
0: لذلك نحاول استثمار كل ثانية من البرنامج لتقديم معلومة عن النجمة التي لن تغيب عن عالم الأرض بعد أن توارت روحها خلف الأفق.
1: النجمة التي لا تغيب عنا هي سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.
0: فاتن حمامة تعد علامة بارزة في السينما العربية.
1: أثناء احتفال السينما المصرية بمناسبة مرور 100 عام على نشاطها، تم اختيارها كأفضل ممثلة،
0: كما تم اختيار 18 من أفلامها ضمن 150 فيلما من أحسن ما أنتجته السينما المصرية.
1: عاصرت عقودا طويلة من تطور السينما المصرية،
0: وساهمت بشكل كبير في صياغة صورة جديرة بالاحترام لدور السيدات بصورة عامة في السينما العربية من خلال تمثيلها منذ عام 1940.
1: فاتن أحمد حمامة.
0: في عام 1999 تسلمت شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة،
1: وفي عام 2000 منحتها منظمة الكتاب والنقاد المصريين جائزة نجمة القرن،
0: كما منحت وسام الأرز من لبنان
1: ووسام الكفاءة الفكرية من المغرب،
0: والجائزة الأولى للمرأة العربية في عام 2001.
1: إنها فاتن حمامة، نجم لن يغيب.
0: أيها الأصدقاء، اعترف المخرج يوسف وهبي عميد المسرح العربي بإمكانيات فاتن حمامة وأعطاها الدور الرئيسي في فيلم ملاك الرحمة.
1: حصل هذا الفيلم على شعبية كبيرة وأوصلها إلى النجومية.
0: أفلام أخرى ظهرت فيها أيضا في السنوات القليلة التالية كانت تتضمن العقاب عام 1948،
1: وفيلم اليتيمين عام 1948،
0: سيدة البيت عام 1949،
1: والأب أمين عام 1950.
0: أصدقائنا، في عام 2007 اختارت لجنة السينما للمجلس الأعلى للثقافة في القاهرة 8 من الأفلام التي ظهرت فيها فاتن حمامة ضمن قائمة أفضل فيلم في تاريخ السينما المصرية.
1: سؤال اعتيادي، متى بدأت تظهر موهبة فاتن حمامة التمثيلية؟
0: بدأ ولعها بعالم السينما في سن مبكرة عندما كانت في 6 من عمرها، حين أخذها والدها معه لمشاهدة فيلم في إحدى دور العرض في مدينتها.
1: نعم، وكان ذلك الفيلم الذي شاهدته تلعب بطولته الممثلة آسيا داغر.
0: وعندما بدأ جميع من في الصالة بالتصفيق لآسيا داغر واستنادا إلى فاتن حمامة، فإنها قالت لوالدها أنها تشعر بأن الجميع يصفقون لها.
1: ومنذ ذلك اليوم بدأ ولعها بعالم السينما،
0: ولع ثم نجومية حلقت في الآفاق وأصبحت نجما لا يغيب.
1: نجوم لا تغيب،
0: فاتن حمامة.
1: عزيزي المستمع، البدايات المبكرة جدا للنجمة فاتن حمامة كانت إثر فوزها في مسابقة أجمل طفلة في مصر.
0: تزامن فوز فاتن حمامة بهذه الجائزة مع طلب المخرج محمد كريم الذي كان يبحث في ذلك الوقت عن طفلة تقوم بدور البطولة مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.
1: لم يتأخر أحمد حمامة والد الفنانة فاتن حمامة في إرسال صورتها الصغيرة للمخرج محمد كريم.
0: أعجب المخرج كريم بهذه الموهبة المعجزة فأشركها معه مباشرة لتقف أمام محمد عبد الوهاب في فيلم يوم سعيد سنة 1940.
1: لم يشأ المخرج محمد كريم إضاعة الفرصة المستقبلية من بين يديه، فوقع مع والد الفنانة فاتن حمامة عقدا ليضمن مشاركتها في أعماله السينمائية المستقبلية.
0: بعد 4 سنوات استدعاها نفس المخرج مرة ثانية لتمثل أمام محمد عبد الوهاب في فيلم رصاصة في القلب عام 1944.
1: ومع فيلمها الثالث دنيا عام 1946 استطاعت إنشاء موضع قدم لها في السينما المصرية.
0: وانتقلت عائلتها إلى القاهرة تشجيعا منها للفنانة الناشئة، ودخلت فاتن حمامة المعهد العالي للتمثيل في عام 1946.
1: أيها الأصدقاء، قبل مرحلة الخمسينيات ظهرت فاتن حمامة في 30%.
0: كان المخرجون يسندون لها دور الفتاة المسكينة البريئة، ولكن كل هذا تغير مع بداية الخمسينيات،
1: حيث بدأت في الخمسينيات ونتيجة التوجه العام في السينما المصرية نحو الواقعية بتجسيد شخصيات أقرب إلى الواقع.
0: في عام 1954 جسدت شخصية مختلفة لابنة الباشا في فيلم صراع في الوادي.
1: لم تكن تلك الابنة السطحية لرجل ثري، وإنما كانت متعاطفة مع الفقراء والمسحوقين وقامت بمساندتهم.
0: وفي فيلم الأستاذة فاطمة في عام 1952 مثلت دور طالبة في كلية الحقوق من عائلة متوسطة، وكانت تؤمن أن للنساء دوراً يوازي دور الرجال في المجتمع.
1: وفي فيلم إمبراطورية ميم عام 1972 مثلت دور الأم التي كانت مسؤولة عن عائلتها في ظل غياب الأب.
0: أما في فيلم أريد حلاً عام 1975 جسدت دور امرأة معاصرة تحاول أن يعاملها القانون بالمساواة مع الرجل.
1: وفي عام 1988 قدمت مع المخرج خير بشارة فيلم يوم حلو يوم مر، ولعبت فيه دور أرملة في عصر الانفتاح والمبادئ المتقلبة.
0: وتحمل هذه الأرملة أعباء ثقيلة جدا دون أن تشكو، وكلها أمل بالوصول إلى يوم حلو لتمسح ذاكرة اليوم المر.
1: إنها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة
0: ونجم لا يغيب.
2: أنا غلطانة اللي حكيت لك على حكاية بيومي، اللي اتفقنا عليه مظبوط، لكن العين بصيرة والإيد قصيرة. الراجل من يوم ما مات وأنا بسد في الديون.
3: 3 سنين
2: قبلهم سنتين راقت، بعت فيهم كل حاجة، صغتي، نحاسي، حالي ومالي ومحتالي.
3: جوزك كمل زكاتي في الجيش، بيسفروا بر.
2: خرابي عرابي، هتخش في كل أسراري؟
3: يعني نجم أنا بس اللي مكشوف وعارفين عني كل حاجة.
2: طب اقعد خلينا نتفاهم، عيب الجيران يسمعوا كل كلامنا. دلوقتي أنا ما عنديش غير المكنة دي ومنها بنعيش.
4: ليكون فاكر الكام مطوش اللي بتاخدهم الست سنق ليهم ايه؟
2: بس يا بت، أنا لما بعت الراديو ما كانش فيه مليم أحمر في البيت، السمك ده منه، والعشرين جنيه إيجار متأخر دفعتهم، وعشرين جنيه لبن للبيت العيانة أسمة، ده غير الخضار وامه يحيى.
4: يا عزوز الجزار يا أخي.
2: يا بنت اسكتي.
1: أيها الأصدقاء، المحطات الفنية في حياة الفنانة الراحلة فاتن حمامة كثيرة جدا.
0: تلك المحطات الكثيرة جعلت منها نجما لا يغيب، بل ستبقى في ذاكرة المشاهد.
1: كانت الخمسينيات بداية ما سمي بالعصر الذهبي للسينما المصرية،
0: وكان التوجه العام في ذلك الوقت نحو الواقعية، وخاصة على يد المخرج صلاح أبو سيف.
1: قامت سيدة الشاشة العربية بدور البطولة في فيلم لك يوم يا ظالم في عام 1952.
0: هذا الفيلم اعتبر من أوائل الأفلام الواقعية، واشترك هذا الفيلم في مهرجان كان السينمائي.
1: كذلك اشتركت فاتن حمامة في أول فيلم للمخرج يوسف شاهين، بابا أمين عام 1950،
0: ثم في فيلم صراع في الوادي عام 1954 الذي كان منافساً رئيسياً في مهرجان كان السينمائي.
1: يرى معظم النقاد أنها وصلت إلى مرحلة النضج الفني مع فيلم دعاء الكروان عام 1959.
0: هذا الفيلم اختير كواحد من أحسن ما أنتجته السينما المصرية، وكان مستنداً على رواية لعميد الأدب العربي طه حسين.
1: الشخصية التي قامت بتجسيدها في دعاء الكروان معقدة جداً من الناحية النفسية.
0: من دعاء الكروان الذي يعد مرحلة انتقالية مهمة في حياة فاتن حمامة، بدأت بانتقاء أدوارها بعناية تامة.
1: فبعد دعاء الكروان اشتركت في فيلم نهر الحب عام 1960 الذي كان مستنداً على رواية تولستوي الشهيرة أنا كارنينا،
0: وفيلم لا تطفئ الشمس عام 1961 عن رواية إحسان عبد القدوس،
1: وفيلم لا وقت للحب في عام 1963 عن رواية يوسف إدريس.
0: كذلك اشتركت في أول فيلم للمخرج كمال الشيخ، المنزل رقم 13، والذي يعتبر من أوائل أفلام اللغز أو الغموض.
1: في عام 1963 حصلت على جائزة أحسن ممثلة في الفيلم السياسي لا وقت للحب.
0: أرشح فيلم دعاء الكروان لجائزة أحسن فيلم في مهرجان برلين الدولي.
1: أصدقائنا، ما زال هناك المزيد من تاريخ هذه الشخصية التي لن تغيب، فتابعونا. نجوم لا تغيب.
0: فاتن حمامة. أصدقائنا، من أقوال الفنانة التي لن تغيب فاتن حمامة، الحياة بالنسبة لكم باب مقفول على أنانيتكم، وأنا الحياة بالنسبة لي باب مفتوح على الأمل وعلى السعادة.
1: ومن أقوالها أيضا،
0: أنا فخورة جدا بما قمت به، الفن والتمثيل ليس فقط من أجل الشهرة، إنه عمل أكثر جدية، وإذا قام كل شخص بعمله بجدية واحترام سيكون فخورا به.
1: أصدقائنا، توقفت فاتن حمامة عن التمثيل فترة طويلة ثم عادت بعد فترة الانقطاع.
0: صاحب عودتها للعمل الفني بعد غياب طويل ضجة إعلامية، حيث شاركت في عام 2000 في المسلسل التلفزيوني وجه القمر، والذي عرض على 24 قناة فضائية ومحطة تلفزيونية عربية. وفي هذا المسلسل انتقدت العديد من السلبيات بالمجتمع المصري من خلال تجسيدها شخصية مذيعة شهيرة في التلفزيون.
1: كان مسلسل وجه القمر تعاطفاً مع الانتفاضة الفلسطينية عبر مشاهدة أبطال المسلسل للأحداث على أرض فلسطين إلى شاشات التلفزيون وتأييدها، خصوصاً عبر تعليقات المذيعة ابتسام البستاني التي تقوم بتأدية دورها فاتن حمامة حول الانتفاضة وتجار السلاح.
0: أيها الأصدقاء، في بداية هذه الحلقة استعرضنا بعض الجوائز التي حصلت عليها الفنانة فاتن حمامة.
1: ومن الجوائز الأخرى التي توجت مسيرتها الفنية جائزة وسام الكفاءة الفكرية من المغرب،
0: الجائزة الأولى للمرأة العربية عام 2001،
1: ميدالية الشرف من قبل جمال عبد الناصر،
0: ميدالية الشرف من قبل محمد أنور سادات،
1: ميدالية الاستحقاق من ملك المغرب الحسن الثاني بن محمد،
0: ميدالية الشرف من قبل إيميل لحود،
1: وسام المرأة العربية من قبل رفيق الحريري،
0: وعضوة في لجنة التحكيم في مهرجانات موسكو وكان والقاهرة والمغرب والبندقية وطهران والإسكندرية وجاكرتا.
1: أصدقائنا، ويبقى نجم فاتن حمامة ساطعاً لا يغيب.
5: عزيزي المستمع، الفن خطوة من خطى الطبيعة إلى اللانهاية،
6: كذلك النجوم تشع بلا نهاية. نجوم لا تغيب،
5: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي
6: والمخرج حمد بن عامر الوردي.

0: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
1: بانوراما إذاعة سلطنة عمان.
2: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
3: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
4: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
5: إذن القارئ الصغير في سنه، الكبير بعطائه.
6: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
7: نعم، أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
8: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
9: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
10: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
11: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
1: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
1: أنا زياد بن صالح بن سليمان الكلباني، عمري 11 سنة، من مدرسة كعب بن زيد في الموالح.
0: زياد يهوى القراءة والكتابة والرسم والسباحة، ويتمنى أن يصبح في المستقبل كاتبا، وقد بدأ أولى خطوات تحقيق هذه الأمنية بإصداره كتاب قصص من طفولتي عن مجمع الأطرش للكتاب المختص في تونس عام 2024. مرحبا زياد.
1: أهلا وسهلا.
0: كيف حالك؟
1: زين الحمد لله.
0: ما شاء الله، أنت الحين عمرك 11 سنة وصار عندك كتاب باسمك، صحيح؟
1: نعم.
0: حكي لنا عن هذا الكتاب، متى صدر وكيف جات فكرته؟ اللي احنا طبعا قلنا في المقدمة أنه عنوانه قصص من طفولتي، صح؟
1: نعم.
0: حكي لنا عنه.
1: كتاب قصص من طفولتي أصدرته عام 2024. بدأ الشغف من الحلقة الأولى. بعد أن اشترى أبي الكثير من الكتب بدأت القراءة، ثم أدركت أنا لماذا لا أصبح مثل هذه الكتاب.
0: يعني من كثر ما قرأت للقصص والكتاب تمنيت أنك تصبح كاتب مثلهم.
1: نعم.
0: ممتاز. وبدأت تكتب، تتذكر أول قصة كتبتها متى؟
1: لما كان عمري أتوقع 6 سنين.
0: آه. شيء موجود من يعني من هذا القصص القديمة في هذا الكتاب، ولا هذا القصص كلها كانت؟
1: لا، فيه.
0: فيه. جميل. وجمعت 23 قصة حطيتهم في هذا الكتاب.
1: نعم.
0: ممتاز. ومن اللي شجعك على نشر الكتاب؟
1: شجعني عائلتي وأهلي وأبي وأمي وأصدقائي.
0: جميل. وهذا الكتاب دشن في معرض مسقط، صح؟
1: نعم.
0: سنة 2025.
1: نعم، في معرض الكتاب.
0: معرض الكتاب. كيف كان صدى هذا الكتاب؟ يعني الناس اللي قروا إيش رأيهم فيه؟
1: كانوا يمدحوا هذا الكتاب بأنه جميل جدا وأنه يناسب الأطفال.
0: جميل. وأنا بعد والدك خبرني أنه يعني تم استعراض هذا الكتاب من ضمن نشاطات الصيف في في في,
1: نعم.
0: في الشرقية، صح؟
1: نعم. في.
0: جميل. احكي لي بعد عن هذا، ايش قلت وهين كان بالضبط؟
1: في الشرقية، في موقع مسجد. حدثتهم عن القصص.
0: قصدك كان محاضرة في مسجد، صح؟
1: نعم.
0: من اللي ألقاها؟
1: ألقاها الدكتور بسام بلقاوي. حدثتهم عن الكتاب وماذا يحتوي بداخله.
0: جميل جميل. حدثنا أنت الآن عن الكتاب وما يحتوي بداخله.
1: يحتوي على قصص طفولية. تحكي عن قصص وبها عبر جميلة جدا.
0: جميل.
1: تستطيع الاستفادة منها.
0: جميل. أنا لاحظت أنه أيضا الحيوانات حاضرة في الكتاب.
1: نعم.
0: في قصة فيها أرنب، وفيها قصة فيها ببغاء يفقد صوته، وفيها قصص فيها قطط، صح؟
1: نعم.
0: جميل. هذه القصص 23، أي قصة أنت تحبها أكثر؟
1: أحب قصة أنا وجدتي.
0: آها، علشان كذا أنت خليت هذه القصة أول قصة، صح؟
1: نعم.
0: إذن إيش رأيك تسمعنا إياها؟
1: أنا وجدتي. في أحد الأيام أرادت شمسة أن تزور جدتها، فهي تحبها كثيرا، فذهبت لأمها قائلة: يا أمي، أتسمحين لي بالذهاب إلى جدتي؟ فقالت الأم: لا بأس يا عزيزتي، اذهبي، ولكن احذري من الناس الذين حولك، ولا تثقي بأي أحد يا بنيتي. احتضنت جمسة أمها وقالت: شكرا لك يا أمي، وسأمشي على نصيحتك التي نصحتني بها، فأنا أعلم مدى حرصك علي، وأنا عند حسن ظنك بي بإذن الله تعالى. ذهبت شمسة مسرعة إلى بيت جدتها، وعند وصولها لبيتها رأت أمامها خروفا جميلا اللون والشكل، وقالت: يا له من مظهر رائع. ورأت خلفه جدتها كانت تبعها إلى كل مكان تذهب إليه، وكانت جدتها تعتني به ولا تتركه وحيدا أبدا، وتحبه كثيرا وكأنه أحد أبنائها. احتضنت شمس جدتها وقالت: من هذا يا جدتي؟ فقالت: إنه خروف نعيم نشيط يحب الحركة، لا لقد كانت جدتها تقص منه الصوف كل سنة مرة واحدة، وتستفيد منه بصنع الملابس وغيرها الكثير من الفوائد، وتبيع تلك الأشياء للآخرين لتشتري بعض الطعام والاحتياجات. وعند مجيء العصر ذهبت شمس لرؤية خروف جدتها، فبحثت عنه لكنها لم تره، واستمرت في البحث ولم تجده أبدا. فذهبت لجدتها مسرعة وقالت: يا جدتي، بحثت عن خروفك فلم أجده أبدا. تعجبت الجدة من كلام حفيدتها، فذهبت الجدة للبحث عنه فلم تجده أبدا. وعند مجيء الليل فتحت الجدة الباب والدموع في عينيها تركته مفتوعا طوال الليل. وفي اليوم التالي استيقظت شمسة ورأت أمامها نعيم، ففرحت وقالت بأعلى صوتها: جدتي، جدتي، إنه نعيم. استيقظت الجدة واحتضنت نعيم، فقالت شمسة: لكنني متعجبة من الأمر يا جدتي. فقالت لها الجدة: وما الغرب يا حبيبتي شمسة؟ قالت شمسة: أنا فرحة بقدوم نعيم فرحا عظيما، ولكن كيف دخل إلى البيت يا جدتي؟ قال جدة: إني تركت الباب مفتوحا، فإني أعلم أنه لن تفرقنا الحياة أنا ونعيم. الهدف من القصة الثقة بأن الفعل الحسن عاقبته الفرح والسعادة.
0: جميل جميل يا زياد، ما شاء الله عليك. إذن أنت ناوي تواصل الكتابة في المستقبل إن شاء الله؟
1: أكيد.
0: جميل، عشان كذا تتمنى أن تكون كاتبا؟
1: نعم.
0: ممتاز ممتاز. طيب احنا تكلمنا عن الكتابة، خلينا الحين نتكلم عن القراءة. أنت إيش نوعية الكتب اللي تحب تقراها؟
1: أحب قراءة الكتب التي تناسب عمري.
0: إيش الكتب اللي تناسب عمرك؟
1: أحيانا قصص للشخصيات البارزة مثل خليل بن أحمد الفراهيدي، وقصص سندباد التي تحكي مغامراته.
0: أنت قريت كتاب عن خليل بن أحمد الفراهيدي صح؟
1: نعم.
0: تأليف من؟
1: تأليف زينب الغريبية.
0: زينب الغريبية. طيب عن يعني أعطيني معلومات عن خليل بن أحمد الفراهيدي.
1: أنه أول معجم عربي وقد وضع علم العقول.
0: هو صاحب أول معجم عربي؟
1: نعم.
0: إيش اسم المعجم تعرف؟
1: العين.
0: العين، ممتاز. وقلت لي بعد قريت سندباد البحري؟
1: نعم.
0: تأليف من؟
1: تأليف كامل الكيلاني.
0: كامل الكيلاني. إيش حكاية سندباد البحري؟
1: كانت الجزيرة التي تحركت. فكان سندباد في رحلة بحرية كالعادة، فرأى جزيرة فقرر أن يخيم بها لي بضعة أيام. فجلس هناك وأشعل النار بها. وحين كان مستلقيا على الجزيرة رأى أن الجزيرة تتحرك، فاستغرب وقال: كيف للجزيرة أن تتحرك؟ فبعد القليل من التفكير أدرك أن هذه ليست جزيرة بالفعل، بل أنها حوت مستلقي على البحر.
0: حوت ضخم.
1: نعم.
0: لدرجة أنه من ضخامته ظنوا جزيرة صح؟
1: نعم.
0: ممتاز يا زياد، ممتاز.
1: فألقى الحوت بالسندباد في البحر. فلم يستسلم للسندباد ولم يخف، بل أمسك بقطعة خشب وبدأ بالسباحة إلى جزيرة أخرى.
0: ممتاز ممتاز يا زياد. أنت لك نشاطات في المدرسة؟
1: نعم، قد شاركت بالكثير من المسابقات القرائية والكتابية.
0: ممتاز.
1: ومثلا قبل سنتين في مدرسة المحامد قد شاركت بمسابقة قرائية بمسمى القارئ الصغير، قد حصلت بها على المركز الأول والكثير من المسابقات الأخرى.
0: جميل، هذه المسابقة على اسم برنامجنا القارئ الصغير. وأنت الآن في مدرسة كعب بن زيد.
1: نعم.
0: ممتاز. طيب تحفظ قصائد أو أناشيد؟
1: نعم، أحفظ قصيدة.
0: قصيدة ثمانيها.
1: نعم. تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما، كبير إذا ردت إليه المحافل.
0: ممتاز ممتاز يا زياد، ما شاء الله عليك، رائع. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
1: أمنيتي أن أكون كاتبا يعلم به العالم بعلمه وكتبه.
0: جميل، كاتبا يعني كاتب مشهور يعلم به العالم صح؟
1: نعم.
0: إن شاء الله تصبح كاتب كبير ويعني كاتب قصص.
1: نعم.
0: ممتاز، إن شاء الله تصير كاتب كبير في المستقبل، قصص وغير قصص صح؟
1: نعم.
0: ممتاز. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: الفشل هو أول النجاح.
0: الفشل
1: هو أول النجاح.
0: هو أول نجاح، هذا حكمة رائعة، لكن أريدك تشرح لي إياها.
1: فحين تفشل لا تظن أنك لا تستطيع الاستمرار، بل استمر وصلح من أخطائك التي أخطأت بها في الماضي.
0: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا زياد، أنت رائع وأنا استمتعت بالحوار معك. إذن زياد بن صالح بن سليمان الكلباني.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس درف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8:00 إلى 9:00 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم، بل من كثرة التشتت. ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحباً بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه، خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع اتزان. في محطتنا السابقة وقفنا عند ميزان الروح، وعرفنا أن الروح إذا صلحت استقام ما بعدها، واليوم نقف عند أول ثمرة تظهر حين تصلح الروح، نقف عند الطمأنينة. دعني أسألك سؤالا ربما فكرت فيه من قبل: لماذا يملك بعض الناس كل شيء ولا يملكون راحة القلب والطمأنينة؟ لديهم المال والصحة والأسرة والعمل، لكن في داخلهم شيء لا يهدأ. ولماذا في المقابل تجد أناسا يعيشون في ضيق من الدنيا، ومع ذلك تشعر حين تجلس إليهم بسكينة تفيض من قلوبهم؟ السر ليس في الظروف، بل في الميزان الداخلي. كثير منا يخلط بين شيئين مختلفين تماما، بين السعادة المؤقتة والطمأنينة العميقة. السعادة المؤقتة تأتي من الخارج، من خبر سار أو إنجاز أو لحظة ممتعة، وهي حقيقية ولا ننكرها، لكنها كالموجة تأتي ثم تذهب. أما الطمأنينة فهي شيء آخر تماما، هي ليست غياب المشكلات، بل القدرة على الثبات رغم المشكلات والتحديات. هي ليست أن تكون حياتك مثالية، بل أن يكون قلبك في مكانه الصحيح حين لا تكون الحياة كذلك. يقول الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لاحظ الآية، لم تقل من اتبع هداي لم تصبه مصيبة أو لم يمر عليه ضيق، بل قالت لا يضل ولا يشقى، لأن الإنسان المتصل بهدى الله يعرف طريقه حتى في الظلام، ويجد السكينة حتى في العاصفة. هذه هي الطمأنينة. فمن أين تأتي الطمأنينة؟ تأتي حين يعرف الإنسان من هو ولماذا هو هنا وإلى أين يسير. تأتي حين يسلم أمره لله، لا استسلاما يعني التوقف عن العمل، بل توكلا يعني العمل بأقصى ما تستطيع، ثم الثقة بما يقدره الله. تأتي حين يتوقف الإنسان عن مقارنة نفسه بالآخرين، وعن الجري خلف ما ليس له، وعن الخوف مما لا يستطيع السيطرة عليه. والطمأنينة لا تعني أنك لن تحزن، فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن حين فقد أحبابه، وضاق حين آذاه قومه، لكنه كان دائما يعود إلى مركزه، إلى ربه، إلى يقينه، إلى رسالته. هذه العودة إلى المركز هي سر الطمأنينة. وللطمأنينة أعداء يسرقونها في غفلة منا. المقارنة المستمرة أحد أعداء الطمأنينة، بما في يد الآخرين تنسي الإنسان في ما في يده. وأحد أعداء الطمأنينة القلق من المستقبل، يسرق بهجة الحاضر قبل أن يأتي المستقبل أصلا. وأحد أعداء الطمأنينة الامتنان المنعدم، يجعل النعم غير مرئية، فيعيش الإنسان وسط الخير ولا يراه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، وهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. اسأل نفسك الآن: هل طمأنينتي مرتبطة بظروفي، فترتفع حين تسير الأمور وتنهار حين تتعثر؟ أم أن في داخلي شيئا ثابتا لا تهزه تقلبات الحياة؟ وما الذي يسرق طمأنينتك أكثر من غيره؟ المقارنة أم القلق أم الانشغال الدائم؟ في نهاية كل يوم قبل أن تنام اكتب نعمة واحدة لم تلتفت إليها اليوم، نعمة ربما اعتدت عليها حتى نسيت أنها نعمة: صحة أو أمان أو إنسان يحبك أو لقمة هنيئة أو سقف يؤويك. افعل هذا 7 أيام متواصلة ثم أكثر، وستبدأ عيناك تركزان وتريان ما كانتا تتجاوزانه من قبل. الامتنان لا يغير الواقع، لكنه يغير كيف تراه. وتذكر دائما: القلب المطمئن يرى ما لا تراه العين القلقة. بعد أن وقفنا عند الروح والطمأنينة ننتقل إلى ميزان يعيش معنا كل لحظة، هو الأقرب إلينا والأكثر تأثيرا في حياتنا اليومية، ميزان النفس. كيف نفهم أنفسنا وكيف نصلح ما اختل فيها؟ هذا ما سنكتشفه في محطتنا القادمة. تذكروا إخواني أخواتي المتابعين دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان مباهج.
1: يمر الإنسان في حياته بمراحل مختلفة، لكل منها احتياجاتها وتحدياتها،
2: من مرحلة الطفولة وصولاً للمراهقة وحتى النضج.
1: إذا ما أردنا أن نحقق السلام الحقيقي في العالم، فعلينا أن نبدأ بتنشئة وتربية أبنائنا على القيم والأسس المتينة،
2: حيث تنعكس التربية على حياتهم وسلوكياتهم مستقبلاً وعلى تفاعلهم في المجتمع.
1: أن نزرع القيم وبذور القوة والثقة لأبنائنا بمختلف مراحلهم العمرية ونهتم بصحتهم النفسية
2: أسهل من أن نداوي أفراداً محطمين.
1: مباهج.
2: مباهج.
1: في مباهج نصحبكم برحلة في دروس الحياة في عالم الأطفال والمراهقين،
2: لأن أبناءنا هم بهجة الحياة.
1: نلتقي كل أسبوع في مباهج.
2: صحة أطفالنا وأبنائنا المراهقين النفسية وكل ما يتعلق بالتربية،
1: كيف يراها المختصون
2: وكيف يحققها المربون.
1: مباهج.
2: مباهج.
1: إعداد وتقديم
2: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
1: حنان المعمرية.
3: مستمعين الأكارم، طاب يومكم بكل خير ومسرة، وأهلا وسهلا بكم اليوم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مباهج. اليوم نتحدث عن أهمية حماية الطفل. الطفولة أكيد مرحلة مهمة، وحماية الطفل لا تعني أن الطفل يملك قدرة على حماية نفسه أو فهم ما قد يعرضه للخطر، لذا تصبح مسؤولية حماية الطفل مسؤولية كبيرة تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المدرسة ومن ثم المجتمع. وحماية الطفل أيضا لا تعني أن نحيطه بالخوف أو نمنعه من خوض التجارب، بل توفير بيئة آمنة داعمة لهذا الطفل، تحفظ له أكيد كرامته وتصون جسده ومشاعره. ما الذي نعنيه بموضوع حماية الطفل، وأين تبدأ مسؤولية الوالدين؟ ما أهمية الوعي المشترك بين الأسرة والمجتمع وبيئة المدرسة لحماية الطفل؟ كل هذه المحاور إن شاء الله راح نناقشها مع ضيفتنا اليوم في استوديو مباهج، سعاد بنت عبد الله الغيلاني، وهي أخصائية صحة نفسية، نناقشها أكثر في هذا الموضوع. أهلا وسهلا بك سعاد. بداية، عندما نتحدث عن حماية الطفل، ما المقصود بموضوع حماية الطفل بشكل عام؟
4: لما نتكلم عن حماية الطفل، شيء جدا مهم أن احنا نفهم أنه ما يكون بعد وقوع الإساءة. حماية الطفل تبدأ بكثير قبل ذلك.
3: نعم.
4: هي أن احنا نوفر لبيئة فيها أمان اجتماعي ونفسي وجسدي، وأنه يحس أنه محترم ومسموع، وأن هناك شخص بالغ يستمع له ويدعمه في هذه المواقف حتى قبل وقوعها. فمثل ما ذكرتي في المقدمة، الطفل نفسه ما يقدر أنه يوصل صوته أو يقول بشكل مباشر أن أنا
3: بحاجة
4: لحماية، أو تعرضت أساساً إلى إساءة بأي شكل من الأشكال. ولكن لما إحنا نوفر البيئة الآمنة بحيث أنه هو يقدر يوصل ويتكلم ويعرف أن أنا لما بتكلم هناك شخص من بيسمعني بيصدقني وبيساعدني في هذه المواقف، هنا إحنا خلقنا هذه المنظومة أو خلقنا هذه البيئة الآمنة لتحميه. فحماية الطفل ما تبدأ بس لما هو يتعرض لأي إساءة من الإساءات، ولكن تبدأ في توفير هذه البيئة. ولما نتكلم مثلا عن حماية الطفل في البيئة المدرسية مثلا، هي أن احنا نسوي هذه المنظومة أو السياسة. أنا أتوقع أن أغلب المدارس عندهم هذه السياسات بشكل ممتاز، ولكن من الأهم أن احنا نوفر هذه البيئة ونوصلها للطفل بشكل مباشر. يعني الحماية هي مش بس اللي احنا نسويه بعد حدوث الضرر، وإنما أيضا ما نفعله عشان نمنع هذه المخاطر أو عشان نبني بيئة آمنة أكثر.
3: نعم. ما الذي نعنيه بحماية الطفل في بيئة المدرسة؟ يعني بما أن يعني انتهيتم مؤخرا من ملتقى حماية الطفل في المدارس، وطبعا أبرز المفاهيم والمعارف اللي حاولتوا تركزوا عليها وتوعوا فيها سواء العاملين في المدارس أو حتى الأسر.
4: الملتقى ركز أكثر على المهنيين، هو كان ملتقى مهني متعدد التخصصات، فكانت من أكثر من جهة معنية في حماية الطفل، فكان عندنا متحدثين من وزارة الصحة، وزارة التعليم، والنيابة العامة، فكانت الفكرة أن احنا يعني نسد الفجوات في النظام أو في منظومة حماية الطفل لما تكون بشكل خاص في المدارس، لأن المنظومة نفسها أو مسؤولية حماية الطفل ما تقع على شخص واحد، بل هي مسؤولية أفراد مختلفين في محيط هذا الطفل، فابتداء من المنزل إلى المدرسة وإلى الدعم ما بعد ذلك. فكانت فكرة الملتقى إن إحنا نقرب وجهات النظر أو نقرب سياسات مع بعض، ونحاول قدر المستطاع إن إحنا نجمع أو نوضح المسارات في حماية الطفل لكل من يشتغل أو يعمل مع الطفل والأسرة بشكل مباشر أو غير مباشر.
3: في حالات حماية الطفل عزيزتي سعاد، هل وجدتم يعني أنتم كأخصائيين نفسيين يوجد تداخل ما بين أدوار الأسرة مثلاً والجهات المختصة فيما يتعلق بموضوع التعامل مع هذه الحالات بالتنسيق أكيد مع الجهات المعنية؟
4: أكيد، مثل ما ذكرت حماية الطفل مش مسؤولية شخص واحد مثل ما ذكرنا، هي تبدأ من حمايته من والديه، وبعد ذلك حمايته في البيئة المدرسية ومجتمعياً أيضاً، يكون التنسيق مع الجهات المختلفة لأنها هي منظومة واحدة تحمي، مش شخص واحد اللي يحمي. فكان من المهم إن إحنا مثل ما نقول إن إحنا نحط يدنا بيد بعض عشان نقوي هذه المنظومة اللي موجودة الحمد لله في جميع المدارس في المحافظات، بحيث إن إحنا نساعد على خلق هذه البيئة الآمنة للطفل، بحيث إنه ينشأ في مكان ما يعني يعرف إن إذا حدث ضرر في مكان يقدر يلجأ له، وحتى قبل ما يكون مثل ما ذكرت سابقا إن إحنا الحماية تبدأ قبل حدوث الإساءة وليس بعدها فقط،
3: وقاية يعني.
4: بالضبط.
3: نعم. نرجع لموضوع المخاطر نفسها التي تهدد الأطفال، ولما نتحدث عن منظومة حماية الطفل نحمي الطفل من ماذا تحديدا، وما هي المخاطر اللي أنتوا ترون إن هي مرة أخرى كأخصائيين نفسيين تهدد الأطفال اليوم؟ مفهوم الحماية يمكن على طول يجي في بالنا حمايته من العنف الجسدي، وإنما بينما هناك أشكال أقل وضوح مثل الإهمال النفسي، العنف النفسي، التنمر، وحتى الاستغلال الرقمي.
4: صحيح، المنظومة الحماية تشمل الإساءات هذه بمختلف أنواعها، في الإساءات الجسدية مثل ما ذكرتي، الجنسية، بعد الإهمال والتنمر، يمكن هذه من أبرز
3: التنمر الإلكتروني.
4: التنمر بكل أنواعه، جسدي، نعم، لفظي، نفسي، اجتماعي، أو حتى إلكتروني. نعم. فهي تبدأ من إن إحنا نخلق هذه البيئة الآمنة لهم بحيث إنهم ما يتعرضوا مثل هذه الإساءات، وبنفس الوقت كيف نتصرف عندما تحدث هذه الإساءات، يعني تكون في أسس نظامي أو برنامج نظامي أو تعليمي وتثقيفي للأطفال، بحيث أنه كيف أن احنا ممكن نوقف التنمر في المدارس، وكثير من المدارس بعد تواصلت مع أخصائيين مختلفين بحيث أن احنا نسوي مثل هذه البرامج. الإهمال النفسي مثل ما ذكرتي، أو الإهمال بكل أنواعه، بعد هذه من الإساءات اللي نشوفها، والجسدي والجنسي.
3: الأسرة لها دور كبير في منظومة الحماية، ويفترض أن الأسرة هي الحامل الأول لطفلها، لكن أين تنتهي خصوصية الأسرة؟ يعني وين ترون أن لا يعني حتى الأسرة الآن لم تعد يعني مكان لحماية هذا الطفل، مكان آمن لحماية الطفل، متى يبدأ هنا دور ومسؤولية ومؤسسات المجتمع؟
4: مثل ما ذكرت لك، كانت في مسارات جدا مختلفة في وقت الإحالة، عندما يكون هناك خطر أو تم وقوع إساءة لطفل معين، فهي بمختلف أنواعها هناك مسارات مختلفة. إذا كان طبعا هناك خطر أو إساءة مباشرة للطفل في بيئة المنزلية يتم التدخل من قبل حماية منظومة حماية الطفل بسحب الطفل بعيدا عن هذه البيئة الخطرة. ولكن يمكن أنا أؤمن أن لما أنا كأخصائية أطفال أؤمن أن يعني دور مختلف الجهات مهم هنا، فدور الوالدين، دور الطبيب النفسي، المرشد الاجتماعي، والدور القانوني، ودورك أخصائية نفسية ما يكتمل إلا بوجود هذه الأطراف أو هذه التدخلات بعد. ولكن يبدأ أول شيء ملاحظة الإساءة، فهي الحماية تبدأ أو نبدأ إن إحنا نتدخل لما نلاحظ أن في إساءة. وطبعا مع الأطفال هم يعني ما يعبروا دائما عن الخطر بشكل مباشر، يعني ما بتحصي طفل يجي يقول لك أنا صار معاي كذا وكذا وكذا بشكل مباشر، ولكن نلاحظ بأشكال مختلفة. فلما نبدأ نلاحظ هذه علامات الإساءة عليه، إن كان في تغيير في المزاج بشكل متكرر، إن كان في ظهور علامات إساءة جسدية، تدهور في الأداء الأكاديمي، انسحاب اجتماعي، ومثل هذه العلامات تشير إلى أن هناك إساءة حدثت مع هذا الطفل أو خطر. فتبدأ الخطوة الأولى بالملاحظة، بعد ذلك بالمتابعة أو أن احنا نسأل أو مثل ما يقولوا investigate أكثر في
3: البحث
4: عن إيش المشكلة اللي صارت. ومثل ما ذكرت لك سابقا، لكل نوع إساءة أو لكل خطر ممكن يصير فيه مسار مختلف أساسا يكون موجود.
3: موضوع التبليغ أيضا موضوع حساس، مع أنه متاح والجهات المعنية يعني أتاحته بصورة كبيرة ورفعت الوعي، يعني
4: صحيح.
3: موضوع أن الوعي عن تعرض الطفل للأذى قد يكون يعني متاح للكل وبسرية تامة. لكن من وجهة نظرك، هل هذه ثقافة التبليغ اليوم يعني موجودة يعني بشكل ناضج في مجتمعاتنا بشكل عام؟
4: إذا بقارنها بقبل، طبعا احنا وصلنا مرحلة فيها الحمد لله أمان أكثر، إنهم حتى الطفل نفسه يعبر عن هذه الأشياء. إذا أنا بتكلم عن دورك أخصائي نفسي لما أتعامل مع الأطفال أو المراهقين في العيادة، أحصل في انفتاح، ولكن ما يكون دائما مباشر، فهي تبدأ في بناء هذه بيئة الحماية. ولكن هناك جهات حماية الطفل فاتحين مجالات أكثر للتبليغ، ففي عندنا الخط الساخن، وفي بعد التبليغ الإلكتروني أتوقع أن تم تفعيله قبل شهور، اللي هو أن تبلغي عبر الموقع الإلكتروني إذا لاحظت أن في حالة تستدعي بحث أو أن تستدعي أن احنا ننظر لها بشكل مباشر أو نبحث عنها بشكل أعمق. فهنا يكون الأدوار مختلفة، يعني وين بدأت، يعني إذا بتبدأ معاي في العيادة فيبدأ عندنا الريسك أسسمنت اللي هو تقييم الخطورة هنا، ونفهم إيش كانت نوع الإساءة، هل هو خطر مباشر بينه وبين نفسه أو بسبب أحد ثاني كان تنمر. وبعد ذلك يتم مشاركة الجهات المعنية في مساعدة الطفل على حماية على دور الحماية، وأيضا يعني إن إحنا بطرق علاجية أو ببرامج علاجية نساعد الطفل بحيث إنه هو يقوي من
3: يتخطى
4: طبعا. ونرجع لموضوع الوقاية أيضا، فكيف ممكن إن إحنا نساعد إنه إذا حدث مثلا تنمر، وهي أكثر شيء شائع هنا، كيف ممكن يستجيب لهذه المواقف، عن من ممكن يبحث، إلى من يلجأ، كيف ممكن ندربه على الصرامة في الحوار، فمهارات التواصل الاجتماعي أو المهارات البين شخصية احنا نسميها، بحيث أنه لما يتفاعل مع الآخرين يبني علاقات إيجابية وصحية بشكل أحسن، بحيث أنه ما تستمر مع هذه الإساءة. فمثل ما ذكرت لك، هي منظومة شاملة، وأيضا يدخل دور المدرسة بشكل مباشر هنا، بحيث ان احنا نساعد الاخصائيين مثلا اذا انغفل عن الاخصائي، لان في المدارس عدد الطلاب في المئات، يعني فلما تبدأ الحالة من عندي دائما يكون في تعاون مع مختلف المدارس إن كانت خاصة أو حكومية، وهذا شيء يعني إيجابي ولازم أشير له. يعني الحمد لله المدارس دائما تكون مستعدة بأنها تتعاون مع القطاعات الخارجية أو الخاصة بشكل خصوصي ببناء هذا التعاون لبناء منظومة هذه الحماية بشكل أقوى وأحسن.
3: جميل. بالعودة إلى ملتقى حماية الطفل في المدارس سعاد عزيزتي، يعني إيش أهم الأمور أو المحاور اللي تناقشتوا فيها؟ كل في مجاله وتخصصه، أكيد مثل ما ذكرتي كان في متخصصين من مختلف الجهات. إيش هي الرسالة الأساسية اللي كانت موجهة فيما يتعلق بحماية الأطفال في بيئة المدرسة؟
4: الملتقى بدأ لما احنا لاحظنا ان في فجوة بين القطاع الخاص والقطاع والقطاعات الحكومية، خاصة في منظومة حماية الطفل. فكان الهدف الأساسي والرئيسي من هذا الملتقى ان احنا نسد هذه الفجوات، بحيث ان احنا نعرف لما توصلنا حالات كعيادة خاصة إلى من نحيل.
3: ممتاز. يكون في تعاون أكبر.
4: في تعاون أكبر بالضبط.
3: نعم.
4: وأيضا كان الملتقى لمهنيين مختصين في مجال الطفل والأسرة في مختلف المجالات، من مثل ما ذكرت وزارة الصحة، وزارة التربية، أخصائيين عاملين في المدارس، فهي توضيح المسارات وسد هذه الفجوات بحيث أن نطلع بمنظومة واحدة. مثل ما ذكرت سابقا أن يمكن أكبر المخاطر اللي ممكن نواجهها في بناء هذه المنظومة أن كل جهة تعمل بشكل منفصل، فكان الهدف أن احنا نقرب هذه الفجوات أو نحاول نسدها. وكانت تقريبا من الخطوات الأولى اللي خذيناها عشان نبني الجسور بيننا وبين القطاعات الحكومية.
3: إذا موضوع حماية الطفل سعاد هو ليس إجراء فقط نلجأ إليه، ليس فقط نعم القانون موجود، ولكن هي ثقافة نزرعها في تفاصيل حياتنا اليومية. فالأطفال طبعا أكيد أمانة في أعناقنا، فموضوع احترام الحدود، موضوع الإصغاء، موضوع حمايته من المخاوف، تعليمه حتى، كلها تقع ضمن يعني حقوقه، وضروري أن نحمي هذه الحقوق أكيد، ونتأكد يعني كأسر أنها موجودة. سؤالي ربما يتعلق بموضوع اللي هو حمايته نفسيا، بما أن يعني هذا تخصصك وأنت متعمقة فيه، هل تشعرين أن الجانب النفسي وحماية الطفل نفسيا أيضا هي ثقافة يعني يتمتع بها مجتمعنا يعني بشكل عام؟
4: من خلال عملي في الفترة الأخيرة في العيادة لامست هذا الجانب من الأهالي بشكل مباشر. حتى يعني كانت أغلب الحالات ممكن في البداية تكون من تحويل مدرسي، ولكن شفت في كثير من أولياء الأمور أمهات وآباء
3: يحرصون يعني في حال وجود أي مشكلة
4: أو حتى إذا هم ما كانوا ملاحظين شيء. لاحظت في كثير من جلسات الاستشارية اللي أسويها مع أولياء الأمور بأنهم هم لبوا رغبة الطفل باللجوء إلى أخصائي نفسي دون أنهم يحسسوا بأن هذا غلط أو عيب. والحمد لله الوعي زاد في مجتمعنا بالتعامل مع وصمة العار المصاحبة للصحة النفسية، فزاد الوعي الحمد لله في المجتمع وخاصة بين أولياء الأمور، وصار اللجوء أو طلب المساعدة من أخصائي نفسي أمر سهل جدا ومطلوب من أولياء الأمور بعد.
3: نعم. إيش هي أكثر الحالات اللي تجيكم بشكل عام سعاد اللي متعلقة بالأطفال؟
4: مختلفة جدا. إذا بتكلم أكثر من الحالات اللي أشوفها في العيادة هي في الصحة النفسية بشكل مباشر موضوع القلق، في إن كان أكاديمي أو حتى اجتماعي. القلق تقريبا من حتى من الإحصائيات ويشير إنه من أعلى الأمراض النفسية الموجودة في السلطنة، القلق بكل أنواعه. للأسف ظهرت بعد ثقافة إيذاء الذات كنوع من التعامل مع هذه الصعوبات أو التحديات النفسية، فلاحظنا أن الكثير ما يلجأ لإيذاء الذات كوسيلة للتفريغ أو التعامل مع الأذى النفسي. فكانت نفس الشيء عدد كبير من الحالات اللي كنا نشوفها فيها هذه الخطورة. وفي مشاكل سلوكية أيضا، مثلا الغضب، أحيانا تكون حتى اجتماعيا، تحديات اجتماعية في العلاقات الاجتماعية بشكل مباشر أو بشكل خاص.
3: لكن الأمر الجيد والإيجابي أنه الحمد لله يوجد وعي في إيجاد حلول لهذه
4: أكيد الحمد لله. ما بس من الأسرة فقط، ولكن لاحظنا حتى من القطاعات المدارس في التعليم، في الجامعات، في الشركات، صار في مسؤولية عندهم إنهم يخصصوا يوم للموظفين للطلاب، بحيث أنه يكون عندهم ورشة أو برنامج يضم الصحة النفسية. فشفنا الحمد لله أنه في الأسر، في جهات العمل أيضا، صار في اهتمام أكبر لجانب الصحة النفسية أو الرفاه النفسي.
3: ممتاز. إذا أردنا أن نخرج من هذه الحلقة سعاد عزيزتي بثلاث رسائل مهمة خرجت فيها من ملتقى حماية الطفل، ركزت تحديدا على موضوع المدارس. اليوم أكيد في حلقتنا تحدثنا عن أهمية هذه المنظومة بشكل عام، والجهات المعنية والأطراف التي لها دور أكيد في تحقيق وتكامل هذه المنظومة. لكن ملتقى حماية الطفل في المدارس على وجه الخصوص، أهم ثلاث رسائل عملية خرجت بها من خلال طبعا مشاركة الجهات المعنية.
4: ركزنا أكثر على بناء العلاقة قبل أن تحدث المشكلة.
3: نعم.
4: فمثل ما ذكرنا أن الحماية تبدأ قبل وقوع الإساءة أو قبل وقوع الضرر، فكانت من أهم الرسائل أن احنا كيف نبني هذه العلاقة أو الثقافة العامة بين الجهات المعنية، وخاصة يمكن في المدارس كيف تكون بيئة المدرسة بيئة أمان أكثر. الرسالة الثانية كانت أن ما نتجاهل أي تغيير ممكن يصير في سلوك الطفل، لأن مثل ما ذكرنا الطفل ما يعبر بشكل مباشر، خاصة لما يكون في خطر، الخوف ممكن يسيطر عليه أكثر. فنبدأ نلاحظ هذه التغييرات السلوكية في الطفل، والمطلوب هنا ليس التشخيص ولكن الملاحظة مثل ما ذكرت. لما نلاحظ في تغيير في الأداء الأكاديمي، في التفاعل الاجتماعي، في المزاج، نعطي أهمية لهذه الملاحظات. وأخيرا ويمكن من أهم الرسائل اللي تطرقنا لها، أن حماية الطفل مسؤولية مشتركة وليست مسؤولية شخص واحد. لا تستطيع مثل ما قلنا المدرسة وحدها أن تحمي، ولا الأسرة، ولا الأخصائي نفسه وحده. الطفل يحتاج إلى جهات تعمل يد بيد معا لبناء أو لخلق هذه البيئة الآمنة له نفسيا، اجتماعيا، وجسديا. فما بالضرورة أن احنا نعرف كل الإجابات، ولكن يحتاج أن احنا نعرف إيش الإجراءات أو المسارات اللي ممكن إحنا نتخذها بالتعاون مع جهات مختلفة لضمان حماية الطفل.
3: جميل. إذن حماية الطفل سعاد ليست إجراءا فقط، أو هي منظومة لا تتعلق بفقط إجراءات. نعم هناك إجراءات قانونية وغيرها، لكن هي أيضا ثقافة نزرعها في منازلنا في بداية الأمر، في بيوتنا مع أبنائنا، في حياتنا اليومية، تبدأ من حتى من زرع يعني ووضع الحدود، الاحترام، الإصغاء، تعليمهم كيف يقولون لا مثلا في المواقف اللي راح تكون مؤذية لهم نفسيا أو جسديا، وأيضا طلب المساعدة سواء إذا كان شخص من خارج العائلة وجد أن هذا الطفل متضرر يطلب له المساعدة، أو حتى يعني المجتمع بشكل عام كيف يطلب المساعدة لهذا الطفل. هذا أيضا واجب وثقافة يجب يعني نتمتع بها جميعا، لأن الطفل المحمي ليس الطفل الذي يواجه أي صعوبة، وإنما الطفل الذي يعرف أنه هو أكيد ليس وحده في هذا المجتمع، وهناك منظومة متكاملة تحميه من أي ضرر. كلمة أخيرة توجهها سعاد لجميع المستمعين اليوم فيما يتعلق بموضوع منظومة حماية الطفل.
4: يمكن من أهم الرسائل اللي إذا بوصلها للأهالي أو للعاملين مع الطفل بشكل مباشر، إن نلاحظ سلوك الطفل. الأطفال بطبيعتهم يتواصلوا معنا بسلوكهم أكثر من إنهم هم تكون عندهم القدرة بأنهم يعبروا بشكل مباشر. فرسالتي الأخيرة هنا اللي أريد أوصلها للأهالي ولجميع العاملين مع الطفل، إن خليكم قريبين وخلقوا هذه البيئة الآمنة للطفل بأنه هو يشارككم أو يعيش طفولته البريئة بشكل آمن أكثر من خلال الملاحظة والاستماع والاحترام المتبادل بيننا وبينهم.
3: شكرا جزيلا لك سعاد، أكيد نضم صوتنا إلى صوتك. سعاد بنت عبد الله الغيلاني، أخصائية صحة نفسية، شكرا لإثرائك لمباهج اليوم، ولنجعل أكيد بيوتنا ومدارسنا ومجتمعنا بشكل عام أماكن يشعر دائما الطفل فيها بأمان. حتى نلقاكم في حلقة مقبلة، تقبلوا تحياتي وتحيات المخرجة حنان المعمري، وإلى اللقاء.
5: مباهج.
0: مباهج.
5: إعداد وتقديم
0: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
5: حنان المعمرية.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. جمهورية كازاخستان تكمل استعدادها لزيارة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وسط اهتمام رسمي وشعبي ومظاهر ترحيبية في أستانا. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان أكثر من 5% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ نحو 9.9 مليار ريال عماني. وإيران تدعو الولايات المتحدة إلى استئناف المفاوضات وتحذر من التصعيد العسكري. إلى التفاصيل. اكتملت في أستانا الاستعدادات لزيارة دولة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان اليوم الاثنين، وتركز المباحثات المرتقبة بين البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وربط الموانئ العمانية بسلاسل الإمداد الكازاخستانية، إضافة إلى قطاعات الطاقة والتعدين والأمن الغذائي، بما يعكس تطور العلاقات الثنائية الممتدة لأكثر من 3 عقود.
1: أكملت العاصمة الكازاخستانية أستانا استعداداتها لاستقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، الذي سيحل ضيفا على جمهورية كازاخستان في زيارة دولة تستغرق 2 هي الأولى منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، بدعوة كريمة من فخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان في محطة جديدة من مسار العلاقات بين البلدين تحمل أبعادا سياسية واقتصادية وتؤسس لمرحلة أكثر اتساعا في مجالات التعاون والشراكة. استعدادات رسمية تواكب مستوى الزيارة وما تحمله من أهمية في مسار العلاقات العمانية الكازاخستانية. شوارع أستانا ازدانت بأعلام سلطنة عمان إلى جانب الأعلام الوطنية الكازاخستانية في مشهد يعكس مكانة الضيف الكبير. وعلى امتداد الميادين الرئيسية تواصلت الجهود لاستكمال التجهيزات بما يجسد حفاوة الاستقبال ويعكس العناية البالغة التي توليها جمهورية كازاخستان لهذه الزيارة. وسائل الإعلام في كازاخستان بدورها تناولت الزيارة وما تمثله من أهمية في مسار العلاقات بين البلدين، مسلطة الضوء على ما تشهده العلاقات العمانية الكازاخستانية من تطور وعلى الفرص التي يمكن أن تتيحها هذه المحطة في توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، كما أبرزت الصحافة الكازاخستانية ما تحمله من دلالات في مسار العلاقات الثنائية، حيث تناولت تحليلات إعلامية فرص التعاون في مجالات متعددة، وأن الزيارة تمثل خطوة متقدمة على طريق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وتأتي الزيارة بعد حراك دبلوماسي متواصل ومشاورات سياسية وزيارات متبادلة واتصالات رفيعة المستوى. سبقتها مباحثات تناولت بصورة مباشرة التحضير للزيارات على أعلى مستوى، حراك يعكس رغبة البلدين في البناء على أكثر من 3 عقود من العلاقات والانتقال بها إلى مستوى أكثر تقدما في التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي والاستثماري. وفي هذا التناول تحضر سلطنة عمان بوصفها شريكا مهما لكازاخستان في المنطقة بما تمتلكه من موقع استراتيجي وموانئ ومناطق اقتصادية وشبكات لوجستية متصلة بالأسواق الدولية، فيما تحضر كازاخستان بما تمتلكه من موارد في الطاقة والتعدين والزراعة وبموقعها على مسارات التجارة بين آسيا وأوروبا، مقومات تضع أمام البلدين مساحة واسعة لبناء شراكات تتجاوز التجارة المباشرة إلى الاستثمار وسلاسل الإمداد ومسارات النقل. ومن هنا تتقدم الملفات الاقتصادية ضمن الاهتمام المصاحب للزيارة، الطاقة والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والاستثمار، إلى جانب السياحة والخدمات المالية والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. قطاعات شهدت خلال الفترة الماضية مباحثات متتالية بين مسؤولي البلدين، وباتت تمثل مسارات رئيسة لتوسيع قاعدة المصالح المشتركة. ويحظى الجانب اللوجستي باهتمام خاص، فكازاخستان تبحث عن تنويع مسارات وصول منتجاتها إلى الأسواق الدولية، فيما تتيح الموانئ العمانية منافذ نحو الخليج والمحيط الهندي والأسواق الآسيوية والأفريقية، ومن السكك الحديدية في كازاخستان إلى

0: بخطى محسوبة من رصيد سياسي امتد لأكثر من 3 عقود إلى مصالح اقتصادية أكثر تنوعا، ومن فرص التعاون إلى شراكات يراد لها أن تترسخ في الاستثمار والتجارة والنقل والتقنية. وفي هذا السياق تأتي الزيارة السامية لتمنح هذا المسار دفعة جديدة وتضع أمام البلدين أفقا أوسع للتعاون والمصالح المشتركة.
1: أحمد بن حافظ العامري، موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان إلى جمهورية كازاخستان أستانا.
2: سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري نموا بنسبة 5.1% ليبلغ نحو 9.9 مليار عماني مقارنة بالربع المماثل من عام 2025. وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تسجيل الأنشطة النفطية نموا بنسبة 14.7% لتبلغ نحو 3.4 مليار عماني خلال النصف الثاني. في المقابل ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.7% لتبلغ نحو 7 مليار ريال عماني، حيث ارتفع نشاط الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 2.3% ليبلغ 325 مليون ريال عماني، وارتفعت الأنشطة الخدمية بنسبة 1.5% لتبلغ نحو 4.6 مليار عماني، في حين سجلت الأنشطة الصناعية انخفاضا بنسبة 1.5% لتبلغ نحو 1.9 مليار مقارنة بنحو 2 ملياري ريال عماني في الفترة المماثلة من العام السابق. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع مع الولايات المتحدة، داعيا إلى استئناف المفاوضات والتوصل إلى حل عادل ومشرف. وقال عراقجي إن بلاده سترد بقوة أكبر إذا اختارت الولايات المتحدة وحلفاؤها المواجهة العسكرية، لكنها لا تزال مستعدة للمسار الدبلوماسي في وقت وصلت فيه المحادثات بين الجانبين إلى طريق مسدود. أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية اليمنية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها بعد استنفاد فرص التهدئة. وأوجه الإعلامي القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها وفق الخطط المعتمدة، مؤكدا حماية المدنيين والممتلكات والالتزام بالقانون. وأكد أن الدولة ستعمل بالتزامن مع استعادة المناطق على إعادة تفعيل مؤسساتها وصرف رواتب الموظفين وإطلاق برامج عاجلة للتعافي وإعادة الإعمار وتهيئة الظروف لعودة النازحين. هذا وقتل أكثر من 70 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية وأنصار الله في محافظة تعز ومناطق محاذية لها جنوب غربي اليمن خلال الساعات 24 الماضية. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي على شمال وجنوب قطاع غزة. وأكدت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني يعمل موظفا في بلدية بني سهيلة جراء قصف من مسيرة إسرائيلية شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أصيب فلسطيني آخر بجراح خطيرة برصاص جيش الاحتلال في منطقة المواصي غرب المدينة. كما أصيب فلسطيني بنيران جيش الاحتلال خلال تواجده بالقرب من بركة أبو راشد في مخيم جباليا شمالي القطاع، وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مدينة غزة. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استمرار بلاده في بذل جهودها إقليميا ودوليا للدفع نحو حل سياسي للأزمة السودانية وإنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني. جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بمدينة العلمين الجديدة، حيث جدد السيسي دعم مصر لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية. من جانبه أعرب البرهان عن تقدير تأييده للمواقف المصرية الداعمة للسودان، مثمنا الدعم السياسي والإنساني الذي تقدمه مصر واستضافتها أعدادا كبيرة.

كبيرة من السودانيين، ومؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين. تصدر اليميني فلافيو بولسونارو الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية البرازيلية متجاوزا الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لكن المنافسة المحتدمة بينهما انتقلت إلى جولة إعادة مقررة بعد 3 أسابيع بعد فشلهما في تحقيق الغالبية المطلوبة للفوز. وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أمام فلافيو بولسونارو كانت غير متوقعة، لكنه أبدى ثقته بالعودة بقوة أكبر والفوز في جولة الإعادة التي ستجرى بعد ثلاثة أسابيع. وحقق المحافظون مؤخرا انتصارات متتالية في أمريكا اللاتينية بتشجيع ودعم من ترامب، غير أن انتقال أول قوة اقتصادية في المنطقة إلى اليمين سيشكل نقطة تحول مدوية. التقى المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، معلنا أن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا تقارب قيمتها 1 مليار يورو وحزمة دعم لقطاع الطاقة. وتزامنت الزيارة مع عدو صفارات الإنذار والانفجارات في العاصمة إثر هجوم روسي بالطائرات المسيرة. وأكد ميرتس دعم بلاده لأوكرانيا داعيا روسيا إلى وقف هجماتها، فيما يستعد البلدان لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق للإنذار الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة والأسلحة بعيدة المدى. وفي موضوع متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها ستكثف هجماتها على كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا، ردا على تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بزيادة الهجمات على مصافي النفط الروسية. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت الجسر الشمالي فوق نهر دنبيرو في كييف، إلى جانب سفينتين تنقلان معدات عسكرية متجهة إلى ميناء أوديسا. و أشارت إلى أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 559 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية وبحر أزوف والبحر الأسود. أعلنت كوريا الشمالية اختبار صاروخ فرط صوتي تحت إشراف الزعيم كيم جونغ أون في إطار تدريب قالت إنه يهدف إلى تعزيز قدرات الردع الاستراتيجي. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الصاروخ متوسط المدى أطلق من شرق كوريا الشمالية وأصاب هدفا على بعد نحو 1000 كيلومتر في البحر، فيما أكدت كوريا الجنوبية أنها رصدت الإطلاق وتتبعت. وقال كيم إن تطوير قوة الردع النووية سيظل ضروريا لأمن بلاده. لقي 3 أشخاص حتفهم وفقد آخر جراء عواصف وأمطار غزيرة ضربت إسبانيا، وسجل هطول أكثر من 200 ملم من الأمطار في مناطق من برشلونة وشمالها، وأغرقت المياه شوارع ومنازل وألحقت أضرارا بممتلكات في عدة مناطق، فيما تلقت فرق الإطفاء أكثر من 1000 بلاغ وتعطلت حركة المرور في عدد من الطرق بسبب الفيضانات. شاركت سلطنة عمان في أعمال الاجتماع 27 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون الذي عقد عبر الاتصال المرئي. ومثل سلطنة عمان في الاجتماع معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء، حيث ناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى وآلية تنفيذها. كما تناول الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بالعمل الخليجي المشترك بما يعزز مسيرة التكامل والترابط بين دول المجلس ويدعم الرؤية التي رسمها قادة دول مجلس التعاون. اعتمدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مسار النقل الجوي لنقل حجاج سلطنة عمان إلى الديار المقدسة لأداء شعائر الحج خلال موسم حج 1448 للهجرة. وأوضحت الوزارة أنها رتبت مع جهات الاختصاص بالمملكة العربية السعودية وهيئة الطيران المدني بسلطنة عمان والناقلات الجوية لحجاج سلطنة عمان لاستكمال الترتيبات اللازمة وتسهيل رحلات الحج جوي. وأضافت الوزارة أنها أشعرت بهذا القرار شركات الحج بعد استطلاع آرائها وآراء مقدمي طلبات الحج خلال هذا العام.
هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جمهورية كازاخستان تكمل استعدادها لزيارة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وسط اهتمام رسمي وشعبي ومظاهر ترحيبية في أستانا. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان أكثر من 5% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ نحو 9,900,000,000 ريال عماني. إيران تدعو الولايات المتحدة إلى استئناف المفاوضات وتحذر من التصعيد العسكري. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلمي ويونس بن سعيد القنوبي، نفذها لكم على الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيلي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان من البيت إلى المدرسة ومن قاعة الدرس إلى تفاصيل الحياة اليومية. برنامج قبل الجرس من إذاعة سلطنة عمان يتابع قضايا الطلبة ويضعها في حوار مع المختصين. إعداد وتقديم نائلة البلوشي، يشاركها الإعداد عبد الحميد الرواحي، إخراج أمين العامري. قبل الجرس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعين الأحبة في هذا اللقاء الجديد من برنامج قبل الجرس الذي نوعنا فيه بكل ما يهم أبناءنا الطلبة في مدارسهم.
0: قبل الجرس، قضايا نناقشها وتجارب نفهمها وحلول نبحث عنها معا.
1: حلقة اليوم ستكون عن التوازن الرقمي وتأثيراته الآمنة على أبنائنا الطلبة وكيف نصل إلى الاستخدام المتوازن للتقنية، ونقدم بعض الحلول التي تساعد الطلبة للتخلص من إدمان الشاشات وأولياء الأمور للتعامل معهم ومساعدتهم. هذا الموضوع سنناقشه مع الأستاذ حمد بن محمد الشماخي، أخصائي نفسي بمدرسة سعود بن عزان البوسعيدي من الخامس إلى الثامن بولاية جعلان بني بو حسن بمحافظة جنوب الشرقية. أهلا وسهلا بك أستاذ حمد معنا في قبل الجرس.
2: أهلا وسهلا أستاذ نائلة، بداية أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، يسعدني أن أكون معكم اليوم عبر إذاعة سلطنة عمان للحديث عن موضوع أصبح جزءا أساسيا من حياة أبنائنا. بالحقيقة أن التقنية أصبحت جزءا من التعليم والتواصل الحياة اليومية، ولا نستطيع أن نقول لأبنائنا اتركوا الأجهزة، بل يوجد هناك سؤال وهو سؤال الأهم، كيف نستخدمها بطريقة متوازنة؟ كيف نساعد هذا الطالب على أن يكون هو المتحكم في الشاشة وليس العكس؟ وهنا يأتي دور الأسرة والمدرسة في بناء علاقة صحية ومتوازنة بين الطالب والتقنية، خصوصا في أوقات الدراسة والنوم والراحة للطالب.
1: لأن فعلا الاستخدام المتوازن للأجهزة الذكية هو الذي يعزز جودة حياة هذا الطالب ويسهم في استقراره النفسي والاجتماعي أيضا والصحي. ونحن في حلقة اليوم سنتناول التأثيرات المختلفة لهذه التقنية التي تدعونا لمحاولة الاستخدام المتوازن. أستاذ حمد، خلينا نتكلم من خلال أنتو عملكم الواقعي والفعلي في المدارس، يعني هناك تأثيرات كثيرة انعكست على الطلاب بسبب استخدام يعني الأجهزة على اختلاف أنواعها، ولما تجلس مع المعلمين فعلا يعني نسمع كثير من التفاصيل اللي ربما تكون إحنا ما منتبهيلها كأولياء أمور. فخلنا نرصد من واقع عملك كأخصائي نفسي التأثيرات المختلفة للاستخدام غير الآمن وغير المتوازن للأجهزة.
2: شوفي أستاذة نائلة، يكون هناك فيه مؤشرات أكيد.
1: نعم.
2: مع بداية العام الدراسي مؤشرات استخدام الهاتف، هناك ضعف الانتباه والتركيز، كذلك النوم داخل الحصة الدراسية داخل الصف، كذلك يكون هناك قوة الانفعال عند هذول الطلبة أو تدني في التحصيل الدراسي. هذه يؤشر أن هذا بسبب استخدام الغير متوازن للهاتف.
1: نعم.
2: أو للأيباد أو للألعاب الإلكترونية. فحن من واقع خبرتنا في المدرسة، أول بداية حن دائما نوجه المعلمين، كنا أخصائيين، كنا المعلمين هم المتواجدين يعني وقت كافي مع الطالب داخل غرفة الصفية، لاحظت أي مشاكل تشوفها على طول بلغ الأخصائي أو إدارة المدرسة، ومن ثم حنجلس مع الطالب ونعرف ونجلس نحل هذه المشكلة هذا الطالب. فمن ضمن هذه المشاكل المشاكل استخدام الغير متوازن استخدمه أيام الدراسة. لاحظنا أكثر من مشكلة، صار في مرة مشكلة التنمر، تنمر عدوان، ضرب عدوان يعني غاسي بين الطلبة. فلما جلسنا مع هذول الطلبة حصلناهم أنهم حاملين جروب في الانستغرام، برنامج التواصل الاجتماعي، ويتواصلوا عشان أنه لعبوا هذه الألعاب الإلكترونية، وهذاك فاز على زميله وهذاك يعني فتن بين زملاء، فصارت هذه المشاحنات وصار الاعتداء داخل المدرسة وقت الاستراحة. فكان اعتداء بدني قوي، والسبب هي لعبة.
1: لعبة
2: وين؟
1: نعم.
2: لعبة؟ لعبة كانت في البيت.
1: في البيت نعم.
2: لكن بسبب هذا الهاتف وهذا الجروب صارت مشكلة وقد وصلتين إلى المدرسة.
1: نعم فعلا هذا اللي يصير لما يكون الأولاد يلعبوا مع بعض، بعدين لما يروح الولد إلى الحارة يتصير ضرابة بسبب النفاذ عليه في اللعبة.
2: أيوة
1: يعني سبحان الله كأن ما في مشاعر احترام روح المنافسة. يعني إيش هو اللعب؟ أني أنا أحترم المنافس، هذه منافسة، إحنا نحترم بعض.
2: نعم.
1: لكن في الألعاب الإلكترونية هذا الأمر غائب.
2: لا بسبب هذه الألعاب اللي دخلت علينا، هذه الألعاب الدخيلة مثل الببجي وما شابه، ليش كلها ألعاب عدوانية
1: ما فيها قيم.
2: ما فيها قيم، ألعاب عدوانية ما فيها قيمة التسامح. إذا فاز علي خلاص أني عادي، فزت علي نتقبل الهزيمة. ما في، فكل ألعاب عدوانية، فلا بد أني نفوز. وصارت فتنة، يعني جاي زميل ثاني فتن أنه كيف هزمك، وصار يتعاير فيما بينهم وكل حد يضحك على الثاني، وصارت الفتنة.
1: يعني صار تنمر لأن انهزم. نعم. فهذا يعني
2: فقلت هين التنمر جاء في المدرسة.
1: في المدرسة
2: وقت الاستراحة. فلما تواصلنا مع أولياء الأمور فتفاجئوا للأمر أنه كيف عند الولد جروب؟ ليش كيف عند جروب؟ أنت عطنا تليفون هاتف.
1: ما يعرفون إنه مع جروب. نعم.
2: وين متابعتك أنت؟ عطنا استخدم هاتف. كيف عند جروب؟ أنا والله عطنا هاتف يستخدمه عشان دراسته، يستخرج منه معلومات، عنده حصص دراسية في هذه المنصات الدراسية الحين، عنده دراسة، عنده حصة. فالطالب ما يعرفه هل هناك يأخذ حصته بالكامل، ولا يدخل هو بس مجرد داخل من الحصة ومن ثم داخل في الألعاب الإلكترونية وما شابه ومنصات ثانية.
1: نعم. أو يمكن يدخل بس ما يحضر الحصة يلعب.
2: ممكن أن يدخل ممكن. نعم. أن حاضر داخل، لكن أن يطالع عن الحصة وداخل في أشياء ثانية.
1: نعم.
2: سواء في منصات التواصل الاجتماعي، عندك الانستغرام، عندك التيك توك، هذه أشياء خطيرة
1: الآن الدول،
2: هذه المرحلة للطالب.
1: نعم. الدول الآن لجأت إلى حظر أن الأطفال يعني يعملوا حسابات في منصات التواصل الاجتماعي.
2: حتى بعض الدول أظن حضرت التيك توك.
1: نعم. وأيضا حتى مسألة أن الطفل، يعني حتى في أوروبا كان الطفل مسموح له بأن يحضر الهاتف إلى المدرسة. الآن في كثير من الدول الأوروبية منعت الطلاب أنهم يعني يحملوا الهواتف إلى مدارسهم.
2: لكن كيف ليش منعت؟ لكن لابد أن شافت أن هذا غير في صالح الطالب.
1: نعم. أن تأثيرات
2: كانت يمكن صارت في له تأثيرات كبيرة على الطالب.
1: نعم.
2: فعشان كذي منعت.
1: نعم.
2: فهذا الطلاب هم في هذه المرحلة، خاصة شوف أني عندي الطلاب من صف 5-8، يعني هذه المرحلة يعني غير مدركين، غير واعين بمخاطر استخدام الهاتف.
1: صحيح.
2: أو باستخدام هذه منصات التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
2: وإحنا ما شاء الله كثرت عندنا هذه الابتزاز وما شابه من منصات التواصل الاجتماعي. هذول الأطفال يعني ما يدركوا مخاطر هذه المنصات.
1: نعم. وإذا كانت الدول الأوروبية اللي مع الانفتاح الكبير فيها في مجتمعاتها، لكنها الآن بدأت تسن تشريعات وتحاول أن تحمي الأطفال والمراهقين من المحتوى الضار اللي موجود على وسائل التواصل، بل أصبحت تضع قوانين تقننهم، حتى تقنن وصولهم أو تمنع وصولهم وتمنعهم حتى من إنشاء حسابات على منصات مثل إنستغرام أو تيك توك أو منصات التواصل المختلفة لحمايتهم. فكيف إحنا يعني أيضا في المدرسة يمكن تلاحظوا كيف أن الأطفال عندهم صعوبة في تكوين صداقات خارج نطاق اللي يلعبوا مع بعض.
2: أكيد هذه نقطة مهمة ذكرتيها أستاذة،
1: مسألة العزلة أيضا. أكيد. يعني وعدم القدرة على التفاعل مع زملاء الآخرين.
2: أكيد بلا شك أن حتى لاحظنا كثرة العزلة داخل المدرسة وداخل الغرفة الصفية بين الطلاب. يعني في صف يمكن تقريبا عدد 33 طالب، تلقى بس زملاء 5-4 هلا اللي عندهم جروب وعندهم في منصات التواصل الاجتماعي اللي يلعبوا مع بعض، عاملين جروب داخل المدرسة وخارج المدرسة.
1: نعم.
2: والباقي تحصل ما في تواصل، تحصل في عزلة. بسبب إيش؟ بسبب هذه الألعاب الإلكترونية والهاتف واستخدام هذه الايبادات غير متوازنه.
1: نعم. بالنسبه ايضا لموضوع عدم التركيز والتشتت الانتباه، يعني ما عنده قدره الطالب على ان ينتبه في الحصه، كثير اكيد رصدتوا مثل هذه الملاحظات.
2: كثير رصدنا مثل هذه الملاحظات. طالب ينام داخل الصف، اول ما يوصل يحضر الطابور، وبعض الاحيان الطالب ما يحضر الطابور على طول، اول ما دخل المدرسه راح في الغرفه الصفيه ونام. لما يمر عليه المناوبين انزل الى الطابور الصباحي، يبدا الدوام سم المدرسه من الطابور الصباحي، تمارين رياضيه، نشيط، مشاركتك مع زملائك في الطابور الصباحي، ترديدك للسلام السلطاني، هي اهم حاجه.
1: نعم.
2: فالطالب لا يروح على طول الصف وينام، والله استاذ يعاونني راسي، استاذ انا مريض، على اساس مريض اكيد هو سهران على الهاتف وسهران على الالعاب الالكترونيه، وقع ممكن ما نام، صلى الصبح ورجع سيدة المدرسة. فوين ولي الأمر؟ وين متابعتك لهذا الطالب؟ النوم ليس مجرد راحة، هو جزء أساسي من استعداد الدماغ للتعلم. كذلك عندما ينام الطالب متأخر قد نراه في اليوم التالي أقل تركيزا، أقل نشاطا، عند أكثر نسيانا،
1: وانتباهه أيضا قليل.
2: أيوة. كذلك أقل قدرة على استيعاب الدروس، ما مركز أو ما يربط الدرس بالدرس، خاصة مثل المواد العلمية عندك الرياضيات العلوم.
1: نعم.
2: فهو ما عنده ربط بهذه الدروس، الاستيعاب عنده قليل.
1: نعم. في فصل يعني عنده في المعلومات.
2: أيوة فصل.
1: نعم.
2: في المعلومات. ما يربط المعلومات.
1: نعم.
2: أيوة.
1: حتى في اللغة يصير عنده، ما عنده قدرة على الحديث والترابط لغوي في الحديث.
2: أكيد.
1: لا، بسبب قلة النوم.
2: أكيد قلة النوم. وقد يدخل الطالب في دائرة أن سهر، تعب صباحا، ثم ضعف تركيز داخل المدرسة وتراكم دراسي. فهني لابد أن يأتي دور الأسرة. كيف يأتي دور الأسرة؟ لابد أولياء الأمور أن الطالب ما يخلى عند الهاتف داخل غرفة النوم، أو أنه يقول خلاص الطالب، حتى لو الطالب يقول أني والله أقدر أنام عادي، لو الهاتف موجود عندي أكيد الطالب ليأخذ ويجادل في الحكي، يقول أني والله أقدر، خلينا الهاتف معي بالغرفة وأني أقدر أنام على طول. لكن ربما بعد ما يترك الهاتف معاه يمكن الطالب يفرر في البرامج، ما يحس ساعة، ساعتين، ثلاث من الوقت، وينام متأخر.
1: صحيح فعلا. وهذا اللي يصير فعلا.
2: وهذا اللي يصير. فلا بد أن هيش تكون الهاتف
1: خارج
2: الغرفة. نعم. أبدا.
1: كل الأجهزة، يعني
2: كل الأجهزة
1: أجهزة التواصل،
2: أجهزة التواصل من
1: آيباد،
2: حاسب آلي، كمبيوتر ثابت،
1: لابتوب، أي شيء،
2: أي حاجة تكون خارج شحنهن، خارج
1: الغرفة.
2: ويكون واضح على مرأة ولي الأمر، حتى إذا اضطر ولي الأمر أن يقولنا، وكذلك حتى حين أجهزتنا خارج، إذا يعني في جدال خذ، في جدال مع الولد. الطلبة ما شاء الله يعني أذكياء، ويأخذ وايد، يقالوا ليش أنت زين عندك الجهاز داخل الغرفة واني لا؟ فأنت ممكن تكون غدوة، يقول أوكي أنا مشكلة، أنا جهازي خارج غرفة النوم للنوم فقط للراحة، خاصة إذا الطالب يجد صعوبة في التحكم في نفسه، يعني أنا أعطي للتليفون، يعني صعوبة التحكم في نفسه،
1: مثل الإدمان يصير عنده.
2: أيوة. نعم. عنده إدمان.
1: وأيضا في مسألة مهمة، أن الأطفال عندما يلعبون يفترض أن يكون مكان لعبهم مكان مكشوف.
2: أيوة.
1: نعم. ما حط الطفل في غرفة مغلقة وهو يلعب لوحده.
2: لا، المفترض كولي أمر أني على طول الغرف هناك ما فيهن ولا مفتاح داخل الغرفة، ما في أني أوطي مفتاح في الغرفة.
1: نعم.
2: خاصة غرفة الأطفال.
1: نعم.
2: ما يكون فيها مفتاح
1: حتى نحميهم.
2: أنا أسحب المفتاح أحميهم، يعني يكون عشان ما يدخل يقفل على عمره، أنا والله أخذ حصة دراسية، أنا والله ألعب الأيباد، أنا والله نشاهد مقاطع فيديو تعليمية. لا، خلي المكان مكشوف مثل ما تفضلت أستاذة.
1: نعم.
2: مكان مكشوف. حتى وقت الدراسة بيكون في الحصص الدراسية.
1: نعم. ما ينعم على المنصات
2: التغوية. نعم. هذه المنصات. فلا بد أن تكون مكشوفة.
1: نعم.
2: مكشوفة لولي الأمر.
1: نعم.
2: يكون يشوف الولد إيش يأخذ وإيش ما يأخذ، عشان ما تكون فيه تجسس، خلي في الغرفة قفل عليه ويتجسس عليه.
1: نعم بالفعل.
2: نعم. مقبلين إن شاء الله العام الدراسي على دراسات الحصص هذه، التقوية هذه المنصات التعليمية. فالمشكلة أن الجهاز نفسه أصبح يحتوي على كل شيء، سواء دراسة، ألعاب، تواصل، مقاطع فيديو. لذلك يحتاج الطالب أن يحدد هدف واضح.
1: نعم.
2: من استخدام هذا الجهاز، يعني بدل ما يقول الطالب، مثلا يقول أني الطالب أني مثلا سأدرس على الهاتف، فصعب أنك تدرس على الهاتف. لكن إذا عندك حصة دراسية ممكن أني أستخدم له أيباد، يدرس عليه وبدون بطاقة وبدون ما ينزل هذه المقاطع هذه منصات التواصل الاجتماعي الانستغرام السناب والتيك توك بدون ما تنزلها خلاص هذه ما في هذا الايباد للدراسة فقط
1: نعم.
2: انت تريد الدراسة تحتاج تستخرج معلومة عندك اليوتيوب استخرج منها معلومة ومثل ما تفضلنا سابقا يكون المكان مكشوف وواضح
1: نعم.
2: تحت مرأة ولي الأمر يمكن يقول لك الطالب يجيك يقول لك أنا سأبحث عن معلومة 20 دقيقة بعدين بغلق هذا الجهاز فكيف يميز بين استخدام الدراسة والترفيه يعني كيف يستخدم بين الدراسة والترفيه إذا الطالب إذا فتح الجهاز للبحث عن هذه المعلومة بعد 5 دقائق بيحصل نفسه فاتح مقاطع وايد
1: نعم
2: لافعل مقاطع وايد والوقت يمشي
1: نعم
2: هو ما يحس بهذا الوقت ساعة ساعتين
1: وضاع وقت الدراسة
2: هني فلابد هني في حالة هني مثل ما خبرتك سابقا أن نوقف هذه الإشعارات هذه المنصات التواصل الاجتماعي كامل هذا الأيباد مخصص للدراسة فقط
1: نعم ما المطلوب من أولياء الأمور في مثل هذه الحالات؟ يعني لما يكون الطالب منعزل عن الآخرين لما يكون الطالب لا ينتبه وعنده أيضا حتى ضعف في التواصل البصري أحيانا يعني بسبب انشغالهم بالهواتف هو فقط يعني كل أغلب وقته أمام هاتف حتى لما يكلم الآخرين تجد بصريا لا يتواصل معهم
2: أكيد
1: يعني مهارات التفاعل الاجتماعي والبصري والإنساني غير موجودة كيف أنتم كمدرسة يعني تضعوا خطة لولي الأمر لمتابعة هذا الطفل وتغيير سلوكياته
2: نوجه ولي الأمر أو رسالة لولي الأمر لابد أن تكون هناك قواعد واضحة في استخدام الهاتف أول بداية لا داعي لاستخدام الهاتف للطالب يعني طالب في المرحلة الدراسية ما يحتاج يستخدم الهاتف إذا يحتاج مثلا تقول لمنصات التعليمية للحصص الدراسية في إمكانه في بدائل عندك الحاسب الآلي عندك الآيباد التاب في بدائل وكذلك بمتابعة ولي الأمر أتابع والله اليوم إيش خذ إيش استفدت من الحصة إيش اليوم سجلت من معلومات مهمة من الحصة إذا استدعيني ياخذ حصة دراسية لكن أن نعطيه الهاتف لا هذه خطر للطالب كذلك لابد تكون هناك قواعد واضحة للطالب أن في حالة أنه يقتل الهاتف فابد أن يستخدم في اليوم لك نص ساعة أو لك ساعة موافقة الطرفين مثل العقد السلوكي في حالة أنك أنجزت وإذا مستواك التعليمي في مؤشر طيب ممتاز كذلك إذا في متابعة في المدرسة أن الطالب ما شاء الله انتباهه تركيزه عالي في المدرسة هذه المؤشرات أعطتني أنك أنت ممتاز ممكن أن أعطيك الاستخدام الهاتف في اليوم نص ساعة أو ساعة بعد ما تنجز أعمالك يكون ما عليك شيء
1: ونشدد أيضا أن الأطفال يعني لا يحبذ أن يكون معهم هواتف والمراهقين يعني في سن مبكرة تكون معهم هواتف لحمايتهم من مخاطر التواصل مع العالم الخارجي يعني ما في ضرورة أن يكون معه وإذا كان يعني ساعات معينة ومحدودة وما تزيد حتى دقيقة واحدة عن الساحة اللي محددة والوقت المحدد له
2: مثل ما تفضلتي يحبذ أن ما يكون الطفل أقل من عمر 14 سنة ويستخدم هاتف وين يستخدم هذا الهاتف لا يستخدم خارج البيت وعلى متابعة ولي الأمر لفت انتباهي موقف يحتاج إلى التأمل فيه والنظر فيه في فترة أثناء توجهي برفقة أحد الزملاء إلى أحد المقاهي لفت انتباهي مجموعة من الطلبة يعني وهم بعمر يعني في المراحل الدراسية من صف 5 إلى 8 تقريبا فلفت انتباهي كل واحد معه هاتفه ويمارس ألعاب إلكترونية ربما هذه الألعاب الإلكترونية لا تتناسب مع أعمارهم المشكلة ليست في امتلاك طفل هذا الهاتف وإنما في غياب الرقابة الوالدية والمتابعة والتوجيه فالهاتف قد يكون وسيلة نعم للترفيه والتعلم لكنه ربما قد يكون أو يصبح نافذة لمحتوى يؤثر في أفكار هذا الطفل وقيمه وسلوكه
1: بما أنك ذكرت السلوك أستاذ حمد طبيعي فعلا أن الهاتف إذا استخدم كأداة لقتل الوقت وأي أجهزة هي استخدمت كأدوات تمضية الوقت وللترفيه غير المسؤول هي في النهاية بتكون لها أضرار كبيرة على الطفل وعلى الطالب يعني لابد أن يكون هناك خطة خطة للوقت خطة لماذا ما هي غرضي أو ما هو غرضي من استخدام الجهاز ما هو غرضي من التصفح عبر الإنترنت، لأن في هذه الحالة راح أعمل لنفسي لوقتي قيمة إضافية أستفيد من هذه الأجهزة.
2: كذلك من المواقف اللي لفتت انتباهنا ضعف التحصيل الدراسي، يعني طالب كان متميز بالمستوى التحصيل الدراسي ودرجاته عالية، لفت انتباهه ولاحظ المعلم داخل الصف أن الطالب وقت الحصة ينام، تركيزه انخفض، التركيز عنده، دافعيته قلت، صار قليل دافع التعلم عنده، علاقته مع زملاء غير سوية اختلفت. فلاحظ هذا المعلم، وعلى طول المعلم بلغ الأخصائي، ومن ثم الأخصائي تابع هذا الطالب، فظهرت المشكلة من استخدام الهاتف، ويستخدم هذا الهاتف إلى وقت متأخر من الليل، ويجي المدرسة يعني ينام ويأتي المدرسة وهو يعني
1: نعسان
2: ومرهق، تركيزه يعني
1: ضعيف
2: جدا. فهذه من المواقف اللي تحتاج إلى متابعة، وبعد تحسن مستواه رجع مستوى مثل السابق وحسن.
1: نعم
2: مثل مستوى الطبيعي وحسن.
0: قبل الجرس.
3: قبل الجرس.
1: كيف يمكن لنا أن نوازن، أن لا نحرم الأطفال من أوقات لعب آمنة، من استخدام آمن للأجهزة، وفي نفس الوقت عام دراسي موفق ومثمر، وأيضا في جانب من التفوق لهم؟
2: لابد أن أستاذة نوازن بين الحياة الدراسية والحياة الاجتماعية خارج المدرسة أو الحياة الأسرية داخل البيت أو المنزل. فيكون لابد أن الطالب يطالب فوق وقت للترفيه، لكن لابد أنه يكون هناك عامل يعني جدول أو منظم جدولة للدراسة، لحل واجبات، للمذاكرة، للتحضير. هناك يعطى وقت للترفيه، لابد أن يحتاج تعزيز الطالب. في بدائل ثانية، يمكن والله تروح تطلع برا تلعب كورة مع زملائك، وهذا الحين قليل تشاهده صراحة في مجتمعنا، خاصة الحين من دخلت هذه الألعاب الإلكترونية والأجهزة والبلايستيشن وما شابه، قليل نحصل الحين في المجتمع، تحصل أطفال يلعبوا خارج البيت أو في الملاعب، قليل.
1: صحيح.
2: تحصلهم داخل البيت. وين دخلت البيت تحصل البيت ساكن هدوء، كل واحد منشغل
1: بجهازه.
2: مرة تحصل روح الولي الأمر منشغل بجهازه، ولي الأمر داخل البيت منشغله بجهازه. فحن أصلاً بداية نبدأ من أنفسنا حن.
1: نعم.
2: أنا كولي أمر الغدوة، لابد أن نكون الغدوة داخل البيت. أيوة، حتى حن لاحظ أن يعني واضح معاك، نلاحظ أن أولياء الأمور يتعمدوا يعطوا الولد أو الطفل داخل البيت الهاتف أو الجهاز عشان بس أنه يرتاح، يأخذ راحة قسمة الراحة. مثلاً جيت أني من الدوام تعبان مرهق، على طول لقيت الأولاد ما نايمين، على طول روحوا مثلا والله من لعب بلايستيشن، أو والله من بقلس شوي في الأيباد، روح شوف اليوتيوب. أهم شيء راحتيني أني أنام. ما حسبت تأثير هذا الطفل بعد مشاهدة اليوتيوب أو بعد استخدامه للهاتف، ما حسبت لاني إحساب. فلا بد أن يكون فيه توازن.
1: أيوة، مسألة القدوة جدا مهمة. نعم.
2: جالسين مثلا في صالة، جالسين سوالف، لابد تعال شاركنا بالسوالف، أخذ وعطي معه بالأسئلة، لكن ما أقول والله أنا سوالف، روح زين، روح شوف اليوتيوب. ليس المطلوب هني على ولي الأمر أو سواء الأب أو الأم أن يكون مراقب إلكتروني للطالب طوال الوقت. يمكن يوضع قواعد بسيطة، مثل ما تفضلنا سابقا مكان الدراسة مفتوح، كذلك الجهاز يستخدم في مكان مشترك عند الحاجة، أي واحد يحتاجه من داخل البيت يستخدم هذا الجهاز. كذلك تحديد المهم والوقت، إيش مهمتك بالضبط، كم من الوقت تحتاج أنت. بعض الطلبة يقول لك لا 5 دقائق، لابد أن يكون هناك قواعد ثابتة واضحة. إذا حصل جدال هذا الطالب مع ولي الأمر أنه 5 دقائق 5 دقائق، ربما بعدين خلاص بيشوف أن الأمر هين، مجرد أن أخذ أقعد ولي الأمر أقول له 5 دقائق بيعطيني 5 دقائق، فلا أكون واضح. عندك 10 دقائق مهمتك هو حدد الوقت، مثلا هو حدد قالك 10 دقائق، خلاص 10 دقائق.
1: عشر دقائق.
2: مثلا ما أقول له والله خلص، أقول له خلاص الوقت، لا أقول له مثلا باقي 5 باقي 3 باقي 2 خلص الوقت. هني أعطيه مؤشر، أعطيه أنا بأن الوقت عندك باقي كذي من الوقت لك، حاول تخلص. كذلك مثل ما تفضلنا إغلاق التطبيقات غير الضرورية، كامل كل المنصات إغلاقها غير الضرورية. أنت وقت دراسة هذه ما تحتاج لها، أنت الإنستغرام والسناب والتيك توك ما تحتاج هذه المنصات، فأغلقهم. كذلك متابعة الإنجاز وليس التجسس، مثل ما تفضلنا سابقا وطرحنا إيش إنجزت اليوم وإيش درست اليوم، مثلا حصة دراسية رياضيات إيش درست في الرياضيات، أي درس، كيف حسيت نفسك متمكن من الدرس اليوم،
1: تحتاج مساعدة
2: متابعة إنجازه، حس أنه ولي الأمر متابعني وليس متجسس علي. فهذه النقاط والهدف من هذه كل هذه النقاط، الهدف منها هو بناء الثقة والمسؤولية تدريجيا الطالب، وليس خلق صراع دائم بين الطالب ووالده. في بلا شك أستاذة النشاط البدني يمكن أن يساعد الطالب على تفريغ طاقته، وكذلك تحسين المزاج والاستعداد الذهني بعد أثناء الدراسة من الساعة 7 إلى الساعة 2-8 حصص دراسية، ثم الرجوع للبيت يأخذ غصب من الراحة ثم يبدأ المذاكرة. فأكيد عنده لابد أن يحتاج هذا اللعب يساعده في أو النشاط يساعد الطالب في تفريغ هذه الطاقة وتحسين مزاجه، لكن يجب أن يكون هذا النشاط مناسب للوقت. ما أي والله الطالب جاي من الدراسة أخذ 8 حصص دراسية، وصل البيت صلى تغدى وقال أنا بلعب على الألعاب الإلكترونية أو على الهاتف، هذا أكبر خطأ. لا، ممكن هني ترتاح، هني مرتاح، لا ارتاح، خذ غصب الراحة بعد، ثم أبدأ بحل واجبات بالأنشطة الخفيفة الدراسية. عندك وقت العصر، عندك وقت نشاط بدني، والنشاط البدني يفضل أستاذ يكون خارج البيت، سواء في الحارة مع زملاء الملاعب، خاصة الحين كثرت عندنا هذه الأكاديميات، كان أشارك في أكاديمية لكن مش يوميا، في الأسبوع يومين. خذ متنفس نص ساعة زمان وارجع لي قبل المغرب، تجهز لصلاة المغرب ومن ثم ارجع وابدأ مذاكرتك، ما تخلق مشكلة بين الرياضة والمذاكرة.
1: طيب أستاذ حمد، أكيد أنتوا لكم جهود ونشاط وعمل دؤوب من أجل خلق هذا التوازن الرقمي المطلوب في حياة الطالب، فكيف توصلوا أن الطالب يستخدم التقنية استخدام متوازن؟
2: بالنسبة لدور المدرسة هو دور مهم جدا، لكنه ليس هو عقابيا، ليس مجرد أنه شاف هذه مشكلة عند الطالب. لأن إذا لاحظ المعلم الطالب دائما قليل التركيز أو دائما التعب داخل الصف، يمكن أن يبدأ بالملاحظة والتواصل مع الأخصائي النفسي أو الاجتماعي، ثم التواصل مع الأسرة، يعني إذا احتاج أو إذا لزم الأمر لا تواصل مع هذه الأسرة. فهني دور الأسرة والمدرسة أو شريكان متعاونان ليش في مساعدة هذا الطالب.
1: إذن استخدام الأجهزة له تأثيرات مختلفة على الطلاب، من حيث تأثيرات على تقديرهم لذاتهم، عزلتهم عن الواقع، هناك اضطرابات في النوم، هناك ضعف تواصل بصري، هناك ضعف تحصيل دراسي، هناك ضعف تكوين صداقات، هناك تنمر إلكتروني، هناك نوبات غضب، عدم ضبط نفس، عدم القدرة على التعبير، مشاكل صحية أيضا، يعني حتى تطور اللغة مع الطالب يكون ضعيف، قدرته على معالجة الموضوعات والمعلومات التي يتعلمها أيضا قدرة محدودة. مثل ما ذكرت أستاذ حمد أنه هو إذا درس درس قبل الدرس اللي بعده ما يقدر يربط بين المعلومات،
2: بين
1: الدرسين، يعني أضرار عديدة أو يلمس المعلمون والأخصائيون في المدارس. فهذه جملة من المشكلات احنا نضعها أمام أولياء الأمور من خلال برنامج قبل الجرس، حتى ينتبهوا فعلا لتأثيرات الأجهزة المختلفة وليس فقط الهاتف في حياة أبنائهم، وبالتالي إنهم يضعوا أيضا خطة بالتعاون مع المدرسة لحماية الأبناء وللاستخدام الآمن والمتوازن للأجهزة الرقمية. في ختام الحلقة، ماذا تريد أن تقول لولي الأمر؟ ماذا ممكن نعطيه من حلول ممكن يبدأ فيها من اليوم في التعامل مع استخدام أبناء للأجهزة الرقمية؟
2: نعم أستاذ، هناك أنا أضع 3 خطوات لولي الأمر يبدأها من اليوم. الخطوة الأولى تقول ضعوا نظاما واضحا للشاشات، يعني وقت للدراسة، كذلك وقت للراحة ووقت للترفيه ووقت للنوم. والخطوة الثانية هي أن يجعل الهواتف خارج غرفة النوم. النوم ليس وقتا للتفاوض، يعني ما النوم ليس وقت التفاوض مع الولد. نامت نام ساعة نام ساعتين، لا، بل حاجة أساسية للطالب. كذلك هي الخطوة الثالثة أن نكون غدوة لها ولا الطلبة. لا نستطيع أن مثلا نقول للطالب، أني كولي أمر أقول للطالب اترك الهاتف ويجلس معنا، بينما جميع يعني بين جميع أفراد هذه الأسرة يمسكون هواتفهم طوال الوقت ويدردشون، والولد جالس بس يشوف على ولي الأمر.
1: نعم، إذا عملية التفاعل اللفظي والاجتماعي مع الأولاد مهمة جدا. يعني لا تحرمهم من شيء، وأنت هذاك الشيء أنت بنفسك تمارس.
2: فأقول أن كان ولي الأمر يكون قدوة.
1: نعم.
2: فأكيد إذا شافوا هن ولي الأمر قدوة لهم أكيد أنه بيتبعوا خطاه.
1: نعم بالفعل.
2: نعم. كذلك الرسالة الأخيرة للطالب.
1: تفضل.
2: تنظيم استخدام الهاتف لا يعني حرمانهم. لابد أن الهاتف أو هذه الأجهزة يحتاج إلى تنظيم، وإنما يعني أن تكون من يتحكم في هذا الهاتف، أنت من تتحكم في الهاتف وليس الهاتف الذي هو اللي يتحكم فيك. خذ منه ولا تعطيه، يعني تعطيه إيش من وقتك.
1: نعم.
2: يأخذ وقتك ويضيع لك وقت الدراسة. استمتع بالتغنية، استمتع بيومك، استمتع بحياتك، العب وتواصل مع زملائك، تعلم، لكن لا تجعل هذا الهاتف أو هذه الشاشة الصغيرة تأخذ منك أشياء مهمة مثل دراستك، كذلك صحتك ووقتك مع أسرتك. وأختم رسالتي بأن التوازن الرقمي لا يعني أن نبتعد عن التقنية أبدا، بل أن نستخدمها دون أن نسمح لها بأن تسرق منا حياتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نعم، كلام جميل أستاذ حمد، لأن إحنا اليوم التقنية اليوم أداة من أدوات المعرفة الإنسانية المشتركة، فإذا إحنا أحسننا استخدامها فرح يكون لها دور كبير في صقل مواهبنا ومهاراتنا، وفي يعني في إكسابنا فرص وفتح أمامنا فرص لم تكن متاحة لنا لولا هذه التقنيات الرقمية. شكرا جزيلا لك الأستاذ حمد بن محمد الشماخي، أخصائي نفسي بمدرسة السعود بن عزان البوسعيدي من 5 إلى 8 بولاية جعلان بني بو حسن بمحافظة جنوب الشرقية. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من قبل الجرس في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.
0: قبل الجرس، تقبلوا تحيات نائل البلوشي وعبد الحميد الرواحي وأمين العام.

إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

إذاعة سلطنة عمان. أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، يسرنا أن نلتقي بكم مجددا في برنامجكم أثر يتجدد، أثر يبقى وخير يتجدد، بالحديث عن هذه الأوقاف التي لا زال عطاؤها مستمرا حتى الآن. وفي هذا اللقاء نستضيف كذلك الأستاذ العزيز سعيد بن عبد الله المعشري، الباحث في الأوقاف في ولاية بوشهر، ليحدثنا عن وقف مميز من الأوقاف القديمة التي لا زال أثرها باقيا إلى الآن. نتحدث اليوم عن وقف سيدة من سيدات البيت البوسعيدي. كنا تحدثنا في لقاء سابق كذلك عن سيدة من سيدات البيت البوسعيدي، السيدة خولة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية بنت السيد حمود بن أحمد البوسعيدي، تحدثنا عنها. وهذه السيدة هي من البيت البوسعيدي التي كانت عايشة في زنجبار، وهي حفيدة للسلطان الكبير السيد سعيد بن سلطان. واليوم نتحدث عن سيدة وهي كانت في عمان وكان لها فضل كبير وأثرها باق إلى الآن. نتحدث عن السيدة ثريا بنت محمد بن عزان البوسعيدية، ونستضيف الأستاذ العزيز سعيد بن عبد الله المعشري ليحدثنا عن هذه السيدة الجليلة، ويبين لنا بداية من هي السيدة ثريا وما هو نسبها، لنتحدث بعد ذلك عن أوقافها وفضلها. تفضل أستاذ سعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدة ثريا حقيقة هي سيدة محسنة كريمة فاضلة معروفة، سكنت في بوشهر ولها بيت لا زال موجود إلى الآن يعرف ببيت السيدة ثريا أو البيت الكبير، وحاليا تم تغيير اسمه إلى بيت المقحم. سيدة ثريا هي ثريا بنت محمد بن عزان بن علي بن خلفان بن محمد بن عبد الله بن محمد بن خالد بن سعيد بن مبارك البوسعيدية. نلاحظ هنا من نسب السيدة ثريا أيضا تلتقي مع الإمام أحمد بن سعيد في خلف بن سعيد بن مبارك البوسعيدي، وكذلك ما تحدثنا سابقا فهي تلتقي أيضا مع السيدة خولة في خلف بن سعيد بن مبارك البوسعيدي. ينتهي نسب السيدة ثريا إلى خلفان بن محمد بن عبد الله بن محمد البوسعيدي، أحد أعلام عمان في نهاية القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر للهجرة، المشهور في كتب التاريخ العماني بالسيد الوكيل، وإليه ينسب مسجد الوكيل حيث بناه في عام 1182 هجري في مدينة مسقط. والسيد الوكيل له جملة أولاد منهم محمد بن خلفان وماجد بن خلفان وعلي بن خلفان. علي بن خلفان هو من نسله السيدة ثريا، ومهنة بن خلفان وهو العلامة الفقيه المشهور.
0: جميل، ما شاء الله. إذن هي من بيت علم وكذلك من بيت رئاسة وسيادة وغنى. السيدة ثريا مثل ما ذكرت ارتبط وقفها أكثر ما ارتبط ب مسجد الوكيل في مسقط، وهو مسجد يعني مشهور مع العمانيين، مسجد الوكيل، بسبب حلقات العلم وطلبة العلم الذين كانوا يأمون هذا المسجد ويتعلمون فيه. كما قلت أن السيدة ثريا عرفت بالسخاء وما شاء الله يعني عطائها الكبير، هل ممكن أن تعرف ببعض أوقاف السيدة ثريا؟
1: نعم، السيدة ثريا لها وصيتان موجودات في الوثائق أوقفت هذه الأموال، والأموال لا زالت موجودة وموقوفة حسب ما أوقفتها السيدة ثريا بنفسها. طبعا السيدة ثريا عينت أيضا الشيخ سليمان بن زاهر الريامي وكيل لها بمسجد الوكيل يوزع النفق على الدارسين فيه من طلاب العلم، وقد تخرج في هذا المسجد جملة من العلماء والمشايخ. وقف السيدة ثريا كان مخصص لمسجد الوكيل، مخصص لمسجد الوكيل ولقيام إمام الجماعة فيه، وأيضا لمن يتعلم فيه الدارسين في مسجد الوكيل. بالنسبة لوقف السيدة ثريا، مجموعة من المقاصير، منها خرس المالح وجيل المناع والرمامين، هذه أموال أوقفتها السيدة ثريا لمسجد الوكيل، ولا زالت هذه الأموال موجودة إلى الآن، ولها دخل أيضا لمسجد الوكيل. أيضا السيدة ثريا ذكرت في أحد الوصايا أنها أوقفت لمسجد المقحم، لكن حقيقة ما وجدت يعني المال الذي أوقف لمسجد المقحم. ولما سألت بعض الأفاضل في بوشر هل لمسجد المقحم وقف، قالوا لا نعلم أن له وقف، فلعله تداخل مع بعض المقاصير، لأن في الوصية هي لم تذكر اسم المقصورة التي وقفت لبيت المقحم، لكنها حددت في الوصية وقف لبيت المقحم.
0: أيوة، هي حددت
1: لمسجد المقحم.
0: لمسجد المقحم.
1: نعم،
0: لمسجد المقحم. بجانب مقصورتها في خرس المالح، لكنها لم تبين. نعم. اسما لها.
1: نعم، هو بيت السيدة ثريا ملازق لمقصورة الرمامين. نعم. والمسجد المقحم يعني قريب أيضا من البيت السيدة ثريا ومن مسجد مقصورة الرمامين، قريب جدا.
0: ما شاء الله.
1: نعم.
0: إن شاء الله. فإذا يعني تعرفتم على أوقافها ومسمياتها عن طريق الوصيتين التي سجلت فيهما هذه الأوقاف.
1: نعم، وأيضا تعرفنا أكثر لأنه تحت إشراف الديوان بالنسبة لأوقاف السيدة ثريا، لأن المسجد الوكيل هو تابع إلى الجوامع السلطانية والمساجد، فما شاء الله بالنسبة للديوان يعني عمل لكل مقصورة لوحة حددت اسم المقصورة وحددت المساحة وحددت أيضا لمن أوقف هذا الوقف.
0: يعني الوقف لقي عناية كبيرة من الحكومة الرشيدة في قضية العناية به والتعريف به، ولا زال خيرا يعني أكله يأتي ثمرته إلى الآن.
1: نعم، والملاحظ في الوقف في بوشر ويمكن في سائر عمان أن الموقوف له محدد وموجود.
0: نعم.
1: في كل الوقف، لكن أحيانا نحن نفقد الواقف وتاريخ الوقف.
0: نعم.
1: لكن المهم والأهم في الموضوع أنه لمن أوقف، فهذه الأشياء كلها موجودة وموثقة لجميع الوقف خاصة في بوشر.
0: نعم نعم، هو قد يكون يعني من باب هضم النفس وأنفق نفقة.
1: نعم.
0: فبيمينه يعني فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فقد لا يعتنوا كثيرا بتوثيق، يعني هو يعني قلة العناية بالتاريخ أيضا موجودة في عمان ككل في عصورها. فلكن كونها السيدة ثريا من بيت علم ورياسة وغنى، ربما هذا ساهم في بقاء وصاياها وكذلك معرفة شخصيتها وبيان كذلك فضلها. نخرج في فاصل قصير مستمعين الكرام لنواصل هذا الحديث الماتع مع الأستاذ سعيد بن عبد الله المعشري عن السيدة ثريا البساعدية وأوقافها في ولاية بوشر.
2: أثر يتجدد.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى لنواصل الحديث حول أوقاف السيدة ثريا التي مضى عليها أكثر من 100 عام منذ أن وقفتها السيدة ثريا. مثل ما ذكرت أستاذ سعيد لها وصيتان محفوظتان الآن، الأولى سنة 1332 والثانية سنة 1340. ما يميز سيدة ثريا أنها اختارت علماء زمانها في ذلك الوقت أن يشهدوا على وصيتها، وأن يكون أحد هؤلاء الأفاضل من أصحاب العلم والدين كذلك وكيلا على هذه الأوقاف. وهذا تجد الميزة في الأوقاف التي بقى أثرها إلى الآن هو قضية التوثيق، فعندما توثق الأوقاف تحفظ ويمتد أثرها إلى باقي الزمان. نريد منك أستاذ سعيد تبين لنا حال هذه الأوقاف الآن بعد مضي هذه السنوات الطوال من هذه الأوقاف، كيف حالها الآن وهل هي لا زالت تؤتي أكلها؟
1: نعم، أكيد أنها لا زالت تؤتي أكلها، والأوقاف ما شاء الله المقاصير مثل ما أخبرتك سابقا، الأموال في بوشر أموال مزدهرة وأموال عامرة، سواء كانت أموال الوقف أو سواء كانت أموال لأشخاص، لأنه يعني طبيعة المقاصير في بوشر لا يصيبها الجفاف ولا المحل، فهي تشرب من أفلاك ولله الحمد لا تتأثر بالمحل، أفلاك لا تتأثر بالمحل، ولذلك هذه الأموال قائمة للآن. وإلى الآن أيضا الحين يمكن تغير النظام، كان سابقا تعطى البيدار وكان في نهاية العام الزراعي يتم طنى الأموال وكان يجنى منها الأموال، حاليا أصبح تعطى لمستثمرين بعقود، فيقوم المستثمر بصيانة الأموال وإقامة ما يحدده في العقد من يعني ما ممكن يضيفه أو يعمله في العقد هذا، بحيث لا تتغير طبيعة هذه الأموال، لأن هذه أموال زراعية فيها نخيل وهي تنتج يعني سنويا، فبالتالي بعضهم قد يكون عمل نزل أو عمل استراحة لكن لم يتغير أو لم يتأثر المال بطبيعته، فظل كما هو، وهذا الدخل شهري يعني قد يكون أحيانا المقصورة الواحدة تدخل في العام ما يقارب 3000 إلى 4000 ريال عماني، فهذا مبلغ كثير جيد بالنسبة لهذه الأموال.
0: نعم. ما الذي يميز وقف السيدة ثريا عن غيره من الأوقاف في ولاية بوشر؟ هل هناك له ميزة خاصة مثلا؟
1: ما يميزه قد يكون يعني بحكم الجهة المشرفة عليه، أنه يعني يوجد لوحة على كل مقصورة من هذه المقاصير، وحقيقة هذا في كل المقاصير التي يشرف عليها الديوان موجودة هذه اللوحة، يعني جميلة جدا، اسم المقصورة والمساحة ولمن أوقفت،
0: جميل،
1: فظاهر للعيان لكل المقاصير التي للسيدة ثريا والمقاصير الأخرى التي هي يشرف عليها الديوان بحكم أنها وقفت للمساجد تابعة للديوان.
0: أكيد هذا حقيقة له أثر كبير لما تأتي الأجيال الحالية واللاحقة وترى هذه اللوحة التي تحدد أن هذه الأوقاف وقفت قبل أكثر من 100 سنة ولا زال عطائها مستمر، فتعريف الأجيال الحالية والقادمة بهذه الأوقاف حقيقة مهمة جيدة، وهذا هو هدف هذا البرنامج، هو تعريف الناس بهذه الأوقاف وبيان فضلها وخيرها العميم، وأن الإنسان وإن كان في قبره لا زال ذلك عداد الحسنات يصله مستمرا بسبب هذا الوقف الذي يدر خيره. أوقاف السيدة ثريا كما ذكرت سعيد هي أغلبها ذهبت إلى مسجد الوكيل.
1: نعم.
0: طيب هل هي فقط لصيانة المسجد أم هي أيضا يدخل فيها الفقراء المساكين طلبة العلم الإمام؟ ما هي المصارف التي حددت لي؟
1: نعم، هي كانت واضحة في الوصية للمسجد، لعمارة المسجد وللإمام وأيضا للمتعلمين، خاصة يعني كان في السابق مسجد الوكيل كان يرتاده المتعلمون، فبالتالي كان ينفق عليهم من دخل هذه المقاصير
0: ما شاء الله.
1: أيضا بريت يعني ملاحظة بالنسبة للمقاصير التي عليها اللوحة والأسماء، هذه حقيقة يعني شيء جميل جدا، لأنه يحفظ أسماء المقاصير. نحن بمرور الوقت قد الأجيال لا تعرف أسماء المقاصير، وأسماء المقاصير خاصة في بوشر أسماء يعني جميلة، وقد لا نعرف سبب التسمية، لكنها تستحق أنها يعمل فيها بحث وتجمع هذه الأسماء، لأنها يعني كانت في السابق المال أو المقصورة تعرف بالاسم، لأنه ما كان في ملكيات وليس كان في مساحات محددة. حتى نلاحظ في الوصية أن مقصورة الرمامين بكل ما يحدها والفلك التابع لها، ويذكر أيضا فلك مثلا بسمان، يذكر الفلك التي تشرب منه. فالمسميات للمقاصير وعمل لوحة لكل مقصورة ولمن أوقفت جميل جدا، يحفظ الاسم المقصورة وأيضا يحفظ الوقف، ويكون العامة الناس تعرف أن هذا وقف ولمن أوقف.
0: جميل جميل، شكرا لك أستاذ سعيد. بالفعل يعني هذا يحفظ ليس فقط الوقف بل كذلك التاريخ الزراعي في عمان. سعدنا بهذا اللقاء الطيب والتعرف على هذا الوقف المميز للسيدة ثريا. كذلك نشكر لكم مستمعين الكرام حسن استماعكم، ونعدكم بلقاء آخر حول وقف من الأوقاف ذات الأثر الباقي إلى الآن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد امتداد نحو ثراء المعلومة احتواء لجوهر الحدث بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان بانوراما
0: إذاعة سلطنة عمان

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية. اطلعت على ملاحظة مهمة في كتاب التسمم بالنباتات الطبية، وأرغب في أن أذكرها يا صلاح.
2: طبعا، وماذا تقول يا أمي؟
1: تقول لمن يحب قطف الأزهار البرية مثلي إن عليه الانتباه وعدم قطف زهرة الآلام الزرقاء لأنها تحتوي على مادة سامة، أما زهرة الآلام ذات الأزهار البيضاء المعطرة الملونة بالقرمزي والتي تعطي ثمرة صفراء أو برتقالية فهي زهرة الآلام الطبية.
2: صحيح، ولهذا تدعى زهرة الآلام الطبية كرمة المشمش أو شمام الماء، وهي من النباتات اللطيفة والمسكنة من حيث مفعولها، ويمكن وصفها لمعالجة القلق والشدة والأرق وأيضا للوقاية من نوبات القلب.
1: فعلا، وكان سكان الأنكا منذ زمن بعيد يحضرون شايا مقويا انطلاقا من زهرة الآلام طعمه مقبول، ما جعلهم يستهلكونه بكثرة كمهدئ وكمسكن لطيف.
2: أجل، فيما الهنود كانوا يتناولون شاي زهرة الآلام لتهدئة الحالات العصبية، وكانوا يطبقون أوراق هذه الزهرة على شكل كمادات على الجروح والكدمات.
1: وأواخر القرن التاسع عشر شاعت استعمالات زهرة الآلام العلاجية، فاتخذها سكان جنوب أمريكا كنبات مسكن ومسهل للهضم، لكن الأطباء الانتقائيين اعتمدوه بعد ذلك كعلاج مهم للصرع والسعال الدكي والاضطرابات المعوية، ووصفوا عصارة أوراقه كدواء خارجي بتطبيقه على الحروق والجروح وآلام الأسنان.
2: بالضبط يا أمي، والحقيقة أن أطباء الأعشاب المعاصرين أكدوا على استخدامات زهرة الآلام السابقة، ولكنهم أوصوا بتناولها بشكل أساسي كمهدئ ومسكن، إلى درجة أن العالم ميشيل وينر كتب أنه يمكن لنبات زهرة الآلام أن يكون أفضل مهدئ لنا.
1: نعم، وورد فيما قرأته أن أطباء الأعشاب أوصوا أيضا باستعمال زهرة الآلام لتسهيل الهضم وتخفيف الآلام.
2: وبديهي أن كل ما في زهرة الآلام من فوائد يعود الفضل فيه إلى محتوياتها، وعن ماهية هذه المحتويات ودورها سنتحدث بعد أن أحضر ما سأحمله معي إلى العمل حتى لا أنسى شيئا.
1: حسنا.

0: أهم محتويات زهرة الآلام الطبية هي المواد المهدئة كالمالتول والمالتول الآتيلي والفلافونويد، وقد استنتج العديد من الباحثين جراء ذلك أن هذا النبات له مفعول معقد على الجهاز العصبي المركزي لكونه يعطيه أثراً لطيفاً شاملاً كمهدئ وكمسكن رغم وجود المنبه فيه.
1: أحسنت يا أمي. والجدير ذكره هنا أن زهرة الآلام تعتبر من العناصر المكونة التي نجدها في بعض المستحضرات المسكنة والمهدئة التي لا تحتوي على أي مواد مخدرة ولا تسبب أي حالة اعتياد.
0: صدقت. وما يلفت في فاعلية مكونات زهرة الآلام أنها ترخي جدران العضلة الملساء للأنبوب الهضمي بصفتها من مضادات التشنج، ما يؤكد صوابية الاستخدام التقليدي لهذا النبات كمنشط للهضم.
1: أضيفي يا أمي أن دراسة أجريت حول خصائص زهرة الآلام بيّنت أنها تسمح بتخفيف الألم، فيما أكدت دراستان أخريان حديثتان أن زهرة الآلام تقتل عدداً لا بأس به من العفن والجراثيم والفطور التي يمكن أن تسبب العديد من الأمراض.
0: وهذا طبعاً يدعم الاستعمال التقليدي للهنود وللأطباء الانتقائيين في أمريكا لهذه الزهرة في علاج الجروح والقروح.
1: صحيح. وما بيّنته الدراسات الحديثة العديدة التي تناولت زهرة الآلام من مزايا علاجية جدير بالإشارة إليه يا أمي.
0: بالتأكيد يا صلاح، إذ كشفت هذه الدراسات أن بعض المكونات الكيميائية لهذا النبات توسع الشرايين التاجية التي يمكن أن يؤدي احتقانها إلى حدوث أزمة قلبية.
1: كما يمكن أن يكون استعمال هذا النبات طريقة جيدة للوقاية من هذا المرض الخطير على حياة الإنسان، على ألا يدرجه المرضى بين الأدوية التي تشكل علاجهم المنتظم إلا بعد موافقة الطبيب.
0: ويوصي الخبراء من يرغبون في استخدام زهرة الآلام لعلاج أي من الحالات التي ذكرناها باختيار زهرة الآلام من نوع إنكارناتا ذات الأزهار البيضاء التي تزودنا أوراقها بكل الخصائص العلاجية لهذه النبتة.
1: أحسنت يا أمي. وفي مقدمة الخصائص العلاجية لزهرة الآلام أنها دواء للتوتر والقلق والأرق وواقية من النوبات القلبية.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
9: المستكشف الرقم.
10: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكرا على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت، وجلس في كل مكتب، وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف، بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
9: المستكشف الرقمي.
10: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
9: المستكشف الرقمي
10: مع عبد الله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا زياد بن صالح بن سليمان الكلباني، عمري 11 سنة، من مدرسة كعب بن زيد في الموالح.
11: زياد يهوى القراءة والكتابة والرسم والسباحة، ويتمنى أن يصبح في المستقبل كاتبا، وقد بدأ أولى خطوات تحقيق هذه الأمنية بإصداره كتاب قصص من طفولتي عن مجمع الأطرش للكتاب المختص في تونس عام 2024. مرحبا زياد.
12: أهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
12: زين الحمد لله.
11: ما شاء الله، أنت الحين عمرك 11 سنة وصار عندك كتاب باسمك، صحيح؟
12: نعم.
11: حكي لنا عن هذا الكتاب، متى صدر وكيف جاءت فكرته؟ اللي احنا طبعا قلنا في المقدمة أنه عنوانه قصص من طفولتي، صح؟
12: نعم.
11: حكي لنا عنه.
12: كتاب قصص من طفولتي أصدرته عام 2024. بدأ الشغف من الحلقة الأولى. بعد أن اشترى أبي الكثير من الكتب بدأت القراءة، ثم أدركت أن لماذا لا أصبح مثل هذه الكتاب.
11: يعني أنت من كثر ما قرأت للقصص والكتاب تمنيت أنك تصبح كاتب مثلهم.
12: نعم.
11: ممتاز. وبديت تكتب، تتذكر أول قصة كتبتها متى؟
12: لما كان عمري أتوقع 6 سنين.
11: آه. شيء موجود من يعني من هذه القصص القديمة في هذا الكتاب، ولا هذا القصص كلها كانت؟
12: لا، في
11: جميل. وجمعت 23 قصة حطيتهم في هذا الكتاب.
12: نعم.
11: ممتاز. ومن اللي شجعك على نشر الكتاب؟
12: شجعني عائلتي وأهلي وأبي وأمي وأصدقائي.
11: جميل. وهذا الكتاب دشن في معرض مسقط، صح؟
12: نعم.
11: سنة 2025.
12: نعم، في معرض الكتاب.
11: معرض الكتاب. كيف كان صدى هذا الكتاب؟ يعني الناس اللي قروا إيش رأيهم فيه؟
12: كانوا يمدحوا هذا الكتاب بأنه جميل جداً. وأنه يناسب الأطفال.
11: جميل. وأنا بعد والدك خبرني أنه يعني تم استعراض هذا الكتاب من ضمن نشاطات الصيف في في في,
12: نعم.
11: في الشرقية، صح؟
12: نعم.
11: جميل. احكي لي بعد عن هذا، إيش قلت وهين كان بالضبط؟
12: في الشرقية في موقع مسجد. حدثتهم عن القصص.
11: قصدك كان محاضرة في مسجد، صح؟
12: نعم.
11: من اللي ألقاها؟
12: ألقاها الدكتور بسام بلقاوي. حدثتهم عن الكتاب وماذا يحتوي بداخله.
11: جميل جميل. حدثنا أنت الآن عن الكتاب وما يحتوي بداخله.
12: يحتوي على قصص طفولية. تحكي عن قصص وبها عبر جميلة جدا.
11: جميل.
12: تستطيع الاستفادة منها.
11: جميل. أنا لاحظت أنه أيضا الحيوانات حاضرة في الكتاب.
12: نعم.
11: في قصة فيها أرنب، وفيها قصة فيها ببغاء يفقد صوته، وفيها قصص فيها قطط، صح؟
12: نعم.
11: جميل. هذه القصص 23، أي قصة أنت تحبها أكثر؟
12: أحب قصة أنا وجدتي.
11: أها، علشان كذا أنت خليت هذه القصة أول قصة صح؟
12: نعم.
11: إذن إيش رأيك تسمعنا إياها؟
12: أنا وجدتي. في أحد الأيام أقعدت شمسة أن تزور جدتها، فهي تحبها كثيرا. فذهبت لأمها قائلة: يا أمي، أتسمحين لي بالذهاب إلى جدتي؟ فقالت الأم: لا بأس يا عزيزتي، اذهبي، ولكن احذري من الناس الذين حولك، ولا تثقي بأي أحد يا بنيتي. احتضنت شمسة أمها وقالت: شكرا لك يا أمي، وسأمشي على نصيحتك التي نصحتني بها، فأنا أعلم مدى حرصك علي، وأنا عند حسن ظنك بي بإذن الله تعالى. ذهبت شمسة مسرعة إلى بيت جدتها، وعند وصولها لبيتها رأت أمامها خروفا جميلا اللون والشكل، وقالت: يا له من منظر رائع. ورأت خلفه جدتها، كانت تبعها إلى كل مكان تذهب إليه، وكانت جدتها تعتني به ولا تتركه وحيدا أبدا، وتحبه كثيرا وكأنه أحد أبنائها. احتضنت شمسة جدتها وقالت: من هذا يا جدتي؟ فقالت: إنه خروف نعيم نشيط يحب الحركة. لقد كانت جدتها تقص منه الصوف كل سنة مرة واحدة، وتستفيد منه بصنع الملابس وغيرها الكثير من الفوائد، وتبيع تلك الأشياء للآخرين لتشتري بعض الطعام والاحتياجات. وعند مجيء العصر ذهبت شمس لرؤية خروف جدتها، فبحثت عنه لكنها لم تره، واستمرت في البحث ولم تجده أبدا. فذهبت لجدتها مسرعة وقالت: يا جدتي، بحثت عن خروفك فلم أجده أبدا. تعجبت الجدة من كلام حفيدتها، فذهبت الجدة للبحث عنه فلم تجده أبدا. وعند مجيء الليل فتحت الجدة الباب والدموع في عينيها تركته مفتوعا طوال الليل. وفي اليوم التالي استيقظت شمسة ورأت أمامها نعيم، ففرحت وقالت بأعلى صوتها: جدتي، جدتي، إنه نعيم. استيقظت الجدة واحتضنت نعيم، فقالت شمسة: لكنني متعجبة من الأمر يا جدتي. فقالت لها الجدة: وما الغرب يا حبيبة شمسة؟ قالت شمسة: أنا فرحة بقدوم نعيم فرحا عظيما، ولكن كيف دخل إلى البيت يا جدتي؟ قال الجدة: إني تركت الباب مفتوحا، فإني أعلم أنه لن تفرقنا الحياة أنا ونعيم. الهدف من القصة الثقة بأن الفعل الحسن عاقبته الفرح والسعادة.
11: جميل جميل يا زياد، ما شاء الله عليك. إذن أنت ناوي تواصل الكتابة في المستقبل إن شاء الله؟
12: أكيد.
11: جميل، عشان كذا تتمنى أن تكون كاتبا؟
12: نعم.
11: ممتاز ممتاز. طيب إحنا تكلمنا عن الكتابة، خلينا الحين نتكلم عن القراءة. أنت إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
12: أحب قراءة الكتب التي تناسب عمري.
11: إيش الكتب اللي تناسب عمرك؟
12: أحيانا قصص للشخصيات البارزة مثل خليل بن أحمد الفراهيدي، وقصص سندباد التي تحكي مغامراته.
11: أنت قريت كتاب عن خليل بن أحمد الفراهيدي صح؟
12: نعم.
11: تأليف من؟
12: تأليف زينب الغريبية.
11: زينب الغريبية. طيب عن يعني أعطيني معلومات عن خليل بن أحمد الفراهيدي.
12: أنه أول معجم عربي وقد وضع علم العقول.
11: هو صاحب أول معجم عربي؟
12: نعم.
11: إيش اسم المعجم تعرف؟
12: العين.
11: العين، ممتاز. وقلت لي بعد قريت سندباد البحري؟
12: نعم.
11: تأليف من؟
12: تأليف كامل الكيلاني.
11: كامل الكيلاني. إيش حكاية سندباد البحري؟
12: كانت الجزيرة التي تحركت. فكان سندباد في رحلة بحرية كالعادة، فرأى جزيرة فقرر أن يخيم بها بضعة أيام. فجلس هناك وأشعل النار بها. وحين كان مستلقيا على الجزيرة رأى أن الجزيرة تتحرك، فاستغرب وقال: كيف للجزيرة أن تتحرك؟ فبعد القليل من التفكير أدرك أن هذه ليست جزيرة بالفعل، بل أنها حوت مستلقية على البحر.
11: حوت ضخم.
12: نعم.
11: لدرجة أنه من ضخامته ظنوا جزيرة صح؟
12: نعم.
11: ممتاز يا زياد، ممتاز.
12: فألقى الحوت بالسندباد في البحر. فلم يستسلم للسندباد ولم يخف، بل أمسك بقطعة خشب وبدأ بالسباحة إلى جزيرة أخرى.
11: ممتاز ممتاز يا زياد. أنت لك نشاطات في المدرسة؟
12: نعم، قد شاركت بالكثير من المسابقات القرائية والكتابية.
11: ممتاز.
12: ومثلا قبل سنتين في مدرسة المحامد قد شاركت بمسابقة قرائية بمسمى القارئ الصغير. قد حصلت بها على المركز الأول والكثير من المسابقات الأخرى.
11: جميل. هذه المسابقة على اسم برنامجنا القارئ الصغير. وأنت الآن في مدرسة كعب بن زيد.
12: نعم.
11: ممتاز. طيب تحفظ قصائد أو أناشيد؟
12: نعم أحفظ قصيدة.
11: قصيدة سمانيها؟
12: نعم. تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علما كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل.
11: ممتاز ممتاز يا زياد، ما شاء الله عليك رائع. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: أمنيتي أن أكون كاتبا يعلم به العالم بعلمه وكتبه.
11: جميل. كاتبا يعني كاتب مشهور يعلم به العالم صح؟
12: نعم.
11: إن شاء الله تصبح كاتب كبير ويعني كاتب قصص.
12: نعم.
11: ممتاز. إن شاء الله تصير كاتب كبير في المستقبل، قصص وغير قصص صح؟
12: نعم.
11: ممتاز. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: الفشل هو أول النجاح.
11: الفشل
12: هو أول النجاح.
11: هو أول نجاح، هذا حكمة رائعة، لكن أريدك تشرح لي إياها.
12: فحين تفشل لا تظن أنك لا تستطيع الاستمرار، بل استمر وصلح من أخطائك التي أخطأت بها في الماضي.
11: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا زياد، أنت رائع وأنا استمتعت بالحوار معك. إذن زياد بن صالح بن سليمان الكلباني البالغ من العمر 11 عاما، الطالب الرائع في مدرسة كعب بن زيد في الموالح، شكرا جزيلا لك.
12: العفو.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة. فسحة لسرد جديد الأحداث. وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة. نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا. نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا. وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر. من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. غادر البلاد صباح اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، متوجها إلى جمهورية كازاخستان الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، يلتقي خلالها فخامة الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف. تأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها سلطان البلاد المفدى من فخامة رئيس جمهورية كازاخستان، وتأكيدا على عمق العلاقات الطيبة بين البلدين، كما تهدف إلى مد جسور جديدة للشراكة والاستثمار بما يحقق المنافع المتبادلة بين البلدين. وكان في وداع جلالة السلطان يده الله لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص عدد من أصحاب السمو والمعالي والقادة العسكريين. ويرافق جلالة السلطان رعاه الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي السلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير لسلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر. أعرب جلالة السلطان المعظم عن أصدق تهانيه لفخامة الرئيس وللشعب المصري الشقيق بهذه المناسبة، متمنيا لهم الطراد التقدم والازدهار والنماء. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع مع الولايات المتحدة، داعياً إلى استئناف المفاوضات والتوصل إلى حل عادل ومشرف. وقال عراقجي إن بلاده سترد بقوة أكبر إذا اختارت الولايات المتحدة وحلفاؤها المواجهة العسكرية، لكنها لا تزال مستعدة للمسار الدبلوماسي في وقت وصلت فيه المحادثات بين الجانبين إلى طريق مسدود. أكدت وزارة الدفاع الأمريكية تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة سحبت جميع قاذفاتها من طراز B-1 من قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الأمريكي البريطاني. فقد تسببت حادثة غامضة بعمليات إجلاء للمناطق المحيطة بالقاعدة، وكانت بريطانيا قد منحت واشنطن إذنا في شهر مارس الماضي لاستخدام القاعدة في عمليات دفاعية محددة تستهدف إيران. أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية اليمنية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها بعد استنفاد فرص التهدئة. ووجه العليمي القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها وفق الخطط المعتمدة، مؤكداً حماية المدنيين والممتلكات والالتزام بالقانون. وأكد أن الدولة ستعمل بالتزامن مع استعادة المناطق على إعادة تفعيل مؤسساتها وصرف رواتب الموظفين وإطلاق برامج عاجلة للتعافي وإعادة الإعمار وتهيئة الظروف لعودة النازحين. هذا وقتل أكثر من 70 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية وأنصار الله في محافظة تعز ومناطق محاذية لها جنوب غرب اليمن خلال الساعات 24 الماضية.
استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي على شمال وجنوب قطاع غزة. وأكدت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني يعمل موظفا في بلدية بني سهيلة جراء قصف من مسيرة إسرائيلية شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أصيب فلسطيني آخر بجراح خطيرة برصاص جيش الاحتلال في منطقة المواصي غرب المدينة، كما أصيب فلسطيني بنيران جيش الاحتلال خلال تواجده بالقرب من بركة أبو راشد في مخيم جباليا شمال القطاع، وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مدينة غزة. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي بروف هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
1: صحتنا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني وخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. دائما مواضيع التغذية يعني تعتبر من المواضيع المهمة حقيقة في كل المجالات، في الصحة الوقائية، في العلاج.

0: للطلبة، الطلبة سواء كانوا في مراحل ما قبل المدرسة، أثناء المدرسة، وبعد بإذن الله سبحانه وتعالى ما بعد المدرسة، الكليات والجامعات. فأهلا طبعا اليوم معاي أخوي وزميلي الأستاذ هاني السعدي، وأخوي وزميلي أبو الوليد الأستاذ خالد، أولاد ثاني لهم مني كل المحبة والتقدير والاحترام. أختي فتحية أهلا ومرحبا وسهلا فيكي، وأنا كثير سعيدة بتواجدك معنا.
1: هلا وسهلا فيك دكتورة فنا، وأشكرك كثير على الاستضافة، ودائما ما شاء الله برنامجكم رائع، ويعني يغطي الكثير من المواضيع الصحية المهمة لتعزيز الصحة والفائدة منها للمجتمع وللفرد وجميع الفئات العمرية، الحمد لله يعني، وإن شاء
0: آمين
1: الله في هذه
0: آمين.
1: الحلقة.
0: وانتي ما شاء الله عليك يعني من البداية وانتي معنا، بارك الله فيك يا أختي فتحية.
1: بارك الله
0: شوفي
1: فيك.
0: أنا أقول لك من النهاية، من النهاية أنا واجد أحب مواضيع التغذية والله
1: أيوة
0: يعني. وتعرفي يا أختي فتحية، عندي شغف، عندي حب، عندي ما أعرف أوصف نفسي، إذا انطرح موضوع تغذوي والله تلاقيني أركز فيه. ما أعرف هل هو يمكن إحساس داخلي إنه بالفعل أجسامنا، صحتنا،
1: صحيح.
0: نفسيتنا مرتبطة بالغذاء ولا إيش بالضبط؟ تفضلي.
1: أيوة أشكرك إنه على اهتمامك أصلا بالتغذية، وإنه
0: الله يعزك.
1: لأن التغذية هو شوفي ليش كل حد أصلا تلفت التغذية بنوع بشكل أو بآخر. يعني أول شيء لأن هي في جميع المناسبات الاجتماعية وفي جميع الحياة اليومية، يعني في كل يوم يعني عندنا تغذية كل يوم، يعني نحن لازم ناكل، هو الوقود لأي شخص. يعني إنه إذا ما أكلت زين ما يكون مزاجك زين، ما يكون يعني تركيزك مثلا في شغلك أو دراستك أو عملك زين، فأنت في كل مناسبة في السيارة تحس نفسك أنك مثلا تريدي تشربي شيء، تريدي تاكلي شيء.
0: صح
1: يعني مثلا قبل أن تطلع من البيت مثلا مفروض أن نحن ناخذ أي شيء، يعني على الأقل خاصة الصباح، يعني
0: خاصة الصباح،
1: خاصة الصباح
0: وجبة الصباح،
1: وجبة الصباح.
0: وهذه بتفردي لها واجد
1: أيوة
0: معلومات بتعطينا.
1: الوجبة الصباحية مهمة جدا، لأنه كما انت قلتي
0: ليش
1: الحين
0: ننساها؟
1: تلفتنك
0: ليش ننساها؟
1: ننساها للانشغال احيانا. مثلا نصحى متاخر او انه ما عندنا وقت الصباح وزحمه الشارع وكذا، فالانسان لازم يكون يعني يعطي حق حل هذه الوجبه، على الاقل
0: ايوه
1: شيء خفيف ياخذه على دربه يعني كما تقولي، وممكن ياخذ مثلا يشرب كوب حليب، تفاحه، تمرات، شيء
0: الصبح
1: بسيط، اي شيء مهم، يعني انه يفطر موزة، نص موزة، أي شيء، يعني أهم شيء إنه هو يعني ينشط يعني
0: الجسم
1: الجسم،
0: بعد ساعات من النوم
1: يخلي عنده نوع من التركيز. يعني
0: يا
1: أنا
0: نهار.
1: رايحة أسوق سيارة لمسافة يمكن ما ربع ساعة أخذ ساعة، فيحتاج لي جهد، يعني يحتاج لي جهد ذهني، يحتاج لي تركيز، يعني كيف أنزل
0: صح
1: الشارع وأنا
0: صح
1: يعني مثلا ما أخذ أي شيء، يعني أصلا مزاجي ما يكون زين، ضايق بسرعة لأني أصلا حاسة
0: ما
1: إن
0: عندي ما عندي
1: ما
0: ما
1: عندي
0: عندي
1: طاقة،
0: طاقة.
1: ما عندي
0: سنتي يا
1: طاقة،
0: حبيبتي ايوه
1: ما عندي تركيز، وجلس تفكيري يكون ممكن مشغول إن إيش أكل اليوم أو إيش أفطر.
0: طيب أختي
1: يعني
0: فتحية،
1: فهذا كله في الحياة
0: واللي
1: اليومية.
0: يبدأ الصبح بقهوة بدون شيء يقول ليش أنا على أساس الطاقة والقوة وما أعرف مو ببداها بقهوة، هل
1: يعني
0: هذا صح؟
1: هل قهوة عمانية أو قهوة هذه الخلطات القهوة؟ يعني شوف يعتمد، يعني هو كل شيء يعتمد، إنه إذا قهوة عمانية نحن عارفينها إنها بن، مجرد بن بدون إضافات، بدون سكر، بدون
0: بن
1: أي شيء،
0: محمص.
1: بن محمص وبدون إضافات أخرى. بينما القهوات الثانية يعني اللي هي فيها خلطات وسكر ومبيضات وإضافات، هذه اللي شوية إحنا شوية نتحذر منها.
0: فأفضل ما يبدأ بها على طول بدون
1: ما
0: أكل،
1: الأفضل، ما
0: لازم
1: نفضلها.
0: وجبة بسيطة
1: أيوة
0: قبل. الله يرضى
1: يعني
0: عنك.
1: وجبة بسيطة، تمرة، كوب
0: صح
1: حليب،
0: صح
1: نص
0: صح
1: موزة، يعني
0: صح
1: أي شيء
0: خبزة،
1: متوفر،
0: بيض،
1: بيضة،
0: ترى موجود
1: خبزة، يعني
0: يعني.
1: أي شيء يكون متوفر. بس يعني ما يركز سيدة أنه على القهوة، أوكي أنا أريد أتنشط بس ما أتنشط بطريقة أنه بس الكافيين. يعني قبلها لازم أخذ شيء
0: واضح.
1: معين، على الأقل ماي، كوب ماي أفضل من كوب قهوة يعني كبداية لليوم. فهذه النقاط أو بعض التصرفات أو الممارسات ما نقول خاطئة، أنها غير صحيحة،
0: تحتاج لها تعديل،
1: يحتاج لها
0: تعديل.
1: تعديل في هذه
0: بارك الله
1: السلوكيات، يعني
0: فيك
1: كما
0: ايوه.
1: تقولي هذا
0: وعلى
1: السلوك.
0: فكرة يعني، على فكرة مرة قريت قال ليش انه تبدأي الصباح بدون اكل، بدون اي شيء،
1: أيوة
0: وتبدأي ممارسات ما هي بصحيحة، سواء تدخين أو قهوة قوية، هذه على المدى البعيد تضر
1: صحيح
0: كثير، تضر يعني.

0: جسدي باله كما تقولي يعني إعداد، يحش
1: ايوه
0: في ساعات نايم الإنسان،
1: ايوه
0: وتوبة ندخل فصل الشتاء فالليل يطول.
1: ايوه يعني كما قلتي صح في كلمه اعداد عجبتني دكتوره، لانه يعني مثل ما نحن نسوي اعاده اعداد للاجهزه
0: السيارة، أنت قبل أن
1: للسياره.
0: تطلعيها أختي
1: ايوه
0: فتحية الصبح
1: صحيح
0: لازم تسخنيها،
1: صح
0: صح؟
1: صحيح
0: بارك
1: ايوه
0: الله
1: بالضبط
0: فيك.
1: ايوه بالضبط. فكلمه اعداد مناسبه لان انا اعد جسمي اهيئه يعني تهيئه لليوم كامل
0: لليوم وبعد ساعات
1: او
0: من
1: بعد
0: ال...
1: ساعات
0: بدون
1: فعلا.
0: بارك
1: يعني
0: الله فيك.
1: انت
0: أيوة
1: لا تلاحظوا يعني ممكن انا ابدا يومي اني ما ماكل شيء وطلعت من بيت مثلا ما اكلت شيء، احس يومي ما منظم،
0: ما جاي صح.
1: لانه مثلا اشعر بالجوع عده مرات لاني اصلا ما فطرت، ما يعني ما هيئت جسمي تدريجيا لان
0: واضح.
1: انا اخذ وبعدين اخذ، لا يعني انا لخبطت يومي كامل، يعني بروح اخذ اي شيء يعني مثلا
0: واضح حبيبتي.
1: سكريات او
0: ايوه
1: اي
0: ايوه
1: شيء، بعدين بحس بالجوع بفضل لي وجبه الغداء انا اكون يمكن شبعانه شويه وما بتغدى، بعدين باكل لي مره ثانيه سناكس اللي هي ما غالبا يعني ما تكون صحيه،
0: واضح
1: وبالتالي يتلخبط نظام الوجبات عندي يعني في هذاك اليوم،
0: واضح
1: بينما اذا انا بديت صح
0: صح.
1: ولو بشيء بسيط
0: أيوة لكنه
1: نركز
0: صحي.
1: ايوه بشيء
0: يا
1: بسيط،
0: الله
1: احنا ما نعقد الامور يعني، بالعكس يعني انتوا تاخذوا موزه او تمرتين او 3 تمرات
0: وبيضة،
1: او بيضه،
0: جابت كتكوت
1: حتى بيضه يعني
0: جابت كتكوت، ليش ما تاكلوها؟
1: يعني بيضه مغليه ما شرط انها تكون لازم مقليه ولازم مدري ايش ولازم فيها، لا ممكن تاكلها وحدها منفصله
0: ايش
1: سيبريت.
0: رسالتك للامهات؟
1: ورسالة
0: الأمهات اللي عندها أطفال مدارس، احنا
1: ايوه
0: تونا بنسقط هذا الكلام على طلبة المدارس
1: صحيح.
0: كمرحلة أولى. رسالتك للأم، هل كيف تجهز هذا؟ يعني رسالتك ليها،
1: والله جزاهم الله
0: وهي
1: خير
0: أحرص
1: اول شيء.
0: أحرص شخص على
1: ايوه
0: أطفالها.
1: صراحة الله يجزي خير كل الأمهات
0: آمين
1: وكل القائمين
0: آمين.
1: على رعاية الأطفال في بداية الصباح، يعني يبذلوا جهد إنه أطفالهم يروحوا ب يعني شكل حلو، بس ما تنسوا التغذية كجزء من هذا الشكل، يعني شكل سواء الداخلي أو العقل أو الدماغ يعني للطفل. يعني أنا لما أفكر في شكله وملابسه وتجهيزه وكتبه يعني أنا أريدها تفكر إنه التغذية هو جزء
0: أحسنت يا
1: من
0: حبيبتي،
1: يومه يعني
0: لصحته
1: لصحته
0: لذهنه.
1: ايوه لذهنه. يعني مثلا انا ما اعتمد على وجبه المدرسه لان وجبه المدرسه هي وجبه مكمله فقط يعني وليس الوجبه الحقيقيه
0: أساسية.
1: والاساسيه، فانا اعطيه سندويشه بيض او مثل ما قلتي يعني بيضه او حبوب الافطار اللي من الحبوب الكامله،
0: ما
1: ما
0: شاء
1: اخذ
0: الله،
1: هذاك الاشياء اللي يعني تكون
0: الكونفليكس وغيرها،
1: يعني الكورنفليكس اللي تكون مصنوعه من
0: رقائق
1: الحبوب البيضاء
0: رقائق.
1: يعني ما تكون مصنوعه من الحبوب الكامله، فانا يعني اركز انه ياخذ ولا شيء بسيط يعني اعوده اصلا غرس سلوكي يعني في النهايه اني انا ما بس يعني كذا يعني كما تقول التوعيه هذه سلوك انا لما اوعيه وهو صغير لما اعطيه هذه المسجات
0: أكسبه مهارة
1: اكسبه مهاره.
0: وتروح معاه طول حياته،
1: ايوه ايوه
0: علمته
1: هذه
0: بالصغر.
1: وحده
0: الله،
1: ايوه.
0: ما أحلى كلامك، ما أحلى
1: ثاني
0: كلامك.
1: شيء يعني هو تركيزه يعني خلال اليوم، يعني هو طفل يلعب ويمشي ويقري يعني في نفس الوقت عنده دروس يركز فيها الأستاذ يشرح يعني، فيريد يركز يريد
0: صح
1: يفرح بيومه يعني يريد
0: بإذن
1: يكون
0: الله،
1: نشاطه يعني،
0: صح.
1: فأنت لما تعطيه هذيك الوجبة يعني وتعوديه عليها خلاص يصير عنده سلوك، هو بيقوم من وقت وبيلبس ملابسه مثلا وياكل لا شيء
0: وبيكون جوعان
1: ويكون
0: حابنها،
1: جوعان وخلاص
0: وغيري
1: وريدي.
0: للمنيو،
1: أيوة غيري لك اليوم شيء يعني اليوم
0: صح،
1: مثلا بيض بكرة مثلا جبنة لبنة يعني
0: فول دال وهي ما
1: أيوة
0: شاء،
1: يعني مثلا بقوليات أي شيء يعني خضروات كوب حليب مع
0: صح
1: تمر أو يعني يكون شيء مختلف يوميا،
0: صح
1: وإذا بغيتي تعطيه وجبة يعني مثلا يعني أو شيء تعطيه ياخذه للمدرسة أعطيه فواكه،
0: صح
1: قطعي له مثلا تفاحة أو عنب أو معاه مكسرات أو تمر أو فواكه مجففة، يعني شيء يكون يعني ما يفسد أثناء
0: صح
1: اليوم خصوصا أن أجواءنا حارة يعني تراعي هذه النقطة. فأنا لما أبدأ بالبداية الصحيحة أني أنا أركز كثير على الوجبة وإيش هو ياخذ يعني يعني
0: بنيته صح.
1: بنيته صح وأنا
0: أخبرش
1: معه
0: على شيء،
1: يعني.
0: أخبرش على شيء الله يحفظك. وأنت قلتي هذا الكلام، يعني جزاك الله خير. هي ذهن وبإذن الله، وهو محتاج لها هذه الطاقة كمان. إنه جسد، يعني هو مرحلة المدارس أختي فتحية، وأنت أعلم
1: صح
0: إنه هم في مرحلة النمو.
1: صحيح بالضبط بالضبط، نحن ما بدأنا يعني بدأنا سيدة في الوجبات يعني ليش نحن جالسين نتكلم كذا؟
0: نعم.
1: يعني ليش نحن، إيش الهدف من إنه نهتم
0: عليك.
1: بتغذية أطفال المدارس؟
0: نعم.
1: مثل ما تفضلتي دكتورة إنه هو أول شيء النمو.
0: نعم.
1: هو في مرحلة
0: نعم.
1: النمو.
0: بعدين يقول ليش ولدي ما طويل؟ ليش ولدي
1: أيوة.
0: جاي؟ ليش ولدي شنتي أطول عن ولدي؟
1: يعني في نمو ذهني ونمو بدني ونمو
0: صح
1: جسماني.
0: صح والله.
1: الحالة النفسية، الحالة
0: احتياجات.
1: الجسدية، احتياجات. فحتى التغذية. حتى تغذية هذا طلبة المدارس أو الأطفال في هذه المراحل العمرية، مرحلة المدرسة، مراحل المدرسة يعني، سواء من مثلا 5 سنوات إلى 10 سنوات أو مرحلة المراهقة ومراهقة المتقدمة
0: متأخرة.
1: أيوة، يعني هذا كلهم يحتاجوا احتياجات مختلفة، فيعتمد على العمر، على الجنس، على الحالة الصحية، على النشاط البدني اللي هم يقوموا به، يعني هل هم حركيين كثير.
0: وهذا معناته لازم وجبة الفطور.
1: أيوة.
0: إفطاء فطور ريوق بالأعمال.
1: أيوة.
0: الريوق ضروري.
1: ضروري.
0: ما في أي عذر.
1: صحيح بالضبط. أيوة يعني هذا أول أهم من الأساسيات.
0: والأمهات يعني يرتبن جدولهن الله يحفظهن. ممكن
1: أيوة.
0: يعدوها من بالليل
1: إذا أيوة تم حفظها في الثلاجة
0: بطريقة صحيحة.
1: أيوة أيوة إذا تم حفظها ممتاز. يعني مثلا أنا ممكن أحط الساندويتشات بس بدون طماطم بدون خضروات، أحطها أجهزها،
0: أغلي البيض وأخلي بالثلاجة.
1: أيوة.
0: وبعدين يقوموا أحط لهم إياه
1: سريع
0: في
1: الساندويتش. أيوة عادي هو يعني ممكن حتى مع الساندويتش أسخنها شوية أو أحمصها وتكون بالعكس وجبة لذيذة يعني، أو أضيف لها يعني مثلا طماطة ذيك الساعة عادي يعني إذا بغيت أضيف لها خضروات عشان ما تفسد يعني.
0: بارك الله فيك. إذن بالنسبة لطلبة المدارس وجبة الصباح من أهم الوجبات. أتوقع أختي فتحية هذا نفس الكلام على طلبة الطلبة بشكل عام، الجامعات والكليات.
1: أيوة
0: يجنك البنات الله يحفظهن والأولاد الشباب على طول على الكوفي ومعرف مو وينسولش، يعني تعتبر هذه موضة قديمة. أنا سمعت واحدة من البنات تقول لي خالو أنت بعدش قديمة، بعدش على وجبة الصبح.
1: أيوة لا أنا أقول لهم إنه هذا ما تقدم أبدا هذا المسج.
0: يعني أنا ما قديمة.
1: أنا ما قديمة. أيوة.
0: الله يحفظك.
1: بالعكس يعني كل الدراسات تتطور وحتى عالميا يعني.
0: صح.
1: نحن ما بس في عمان اللي نشدد على الوجبة، وجبة سواء
0: للطلاب
1: لكل يعني بديناها في إيش، بديناها لكل أفراد المجتمع.
0: صح.
1: ما بس للطلبة، مش لطلبة الجامعات أو لطلبة المدارس، لا هذا الوجبة يعني مهم جدا يعني حتى لينا نحن، عشان حتى البنكرياس يفرز انتظام السكر في الدم.
0: صح. بارك الله
1: يعني
0: فيك.
1: يفرز الانسولين بطريقه صحيحه.
0: صح.
1: والطلبه اذا كانوا في الجامعات في مجالات العلوم الصحيه راح يعرفوا اكثر يعني انه
0: صح.
1: كيف يعني كيف ان نحن نحافظ على انتظام السكر في الدم، وكيف يعني الاكل او التغذيه هي مهمه جدا ان نحن يعني اذا نظمنا تغذيتنا ننظم افراز السكر في الدم، وهذه
0: صح.
1: مهمه جدا يعني حل مستقبل يعني ان انا ما اصاب بالامراض المزمنه في وقت يعني متقدم جدا، يعني مثلا في العشرينات او شيء انا اكون عندي يعني سمح الله يعني انه مصاب بامراض مزمنه مثل السكري وهو بعد صغير يعني، او عنده كوليسترول او يعني اشياء امراض لها علاقه بالتغذيه وهو في غنى عنها. يعني بالعكس انا اخلل الترند او الكوفي كشيء جانبي يعني انا عادي ما عندي مشكله انه
0: ما كل يوم الله
1: ان انا استمتع يعني ما كل يوم، وثانيا يعني ما عليه الى للتصوير او شيء يعني، بس انا اكون قبل ما
0: خلاص ماكله
1: ما لازم اخبرهم انا خلاص هذيك الساعه
0: عرفت السرختي فتحي
1: خلاص
0: نشتري للتصوير
1: تصوير فقط يعني.
0: الله
1: فاول شيء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فيعني يعني أنا أخذ أكون قبل ما أكل وجاهز، ما أروح أني أنا خلاص بس يعني متحمس للكوفي وأشتري سويت وأشتري معاها قطعة كيك عشان تطلع صورة حلوة، وأطلع أنا في السناب يعني مثلا مصور صورة حلوة وبادي صباح حلو. طبعا حلو صباح مع
0: الله
1: يعني
0: الله
1: يكون جميل مع الأشياء
0: الحلوة
1: الحمد لله كل الصباحات حلوة.
0: آمين.
1: بس يعني صحتك في المقدمة، صحتك هي الأساس
0: وما تعوض. ومثل ما ذكرتي أنت ودائما أتذكرك حقيقة أختي فتحية، يعني الأكل غذاء الغذاء، تخيروا تخيروا تخيروا، رموا معظامكم.
1: أيوة
0: كله زين كله زين.
1: صح يعني في نقطتين في التنوع والتوازن.
0: الله.
1: هذا واجد مهمة لكل الفئات العمرية وطلبة مدارس على وجه التحديد. يعني مثلا التنوع أن أنا أخذ من جميع العناصر الغذائية
0: يعني
1: في اليوم.
0: الوجبة غنية تكون.
1: أيوة يعني مثلا العناصر الغذائية وين توجد؟ توجد في المجموعات الغذائية.
0: الله.
1: في المجموعات الغذائية مثلا الفواكه، الخضروات، اللحوم، البيض، النشويات أو الكربوهيدرات، مثلا الدهون طبعا دهون صحية بالإضافة إلى الماء والسوائل. التوازن شيء مختلف. التوازن انه انا اخذ من هذه الاشياء بكميات مناسبه يعني لعمري مثلا، مناسبه لحالتي الصحيه او حالتي البدنيه كامل يعني. يعني انا ما اخذ مثلا كل نشويات، مثلا 100% بدون ما أخذ مثلا معاها بروتين، بدون ما أخذ
0: ألياف.
1: معاها ألياف، يعني لا، يعني التوازن معناته أن أخذ مثلا
0: من كل بستان زهرة،
1: أيوة مثلا 45%
0: مغذيات الكبرى كلها،
1: أيوة 45% إلى 60% مثلا نشويات، بعدين
0: الله.
1: أخذ مثلا ما يزيد عن 30% دهون وتكون دهون صحية، ما يزيد عن مثلا 20% أو 20% من البروتين مثلا. هذا التناسب يعني هذه مهمة جدا،
0: واضح.
1: يعني أنا أخذها بكميات مناسبة لي أنا، يعني
0: واضح.
1: سواء كان لطلبة المدارس أو لجميع الفئات الأخرى، يعني حتى كبار السن يعني يحتاجوا إلى نسبة وتناسب في بعض العناصر الغذائية، يعني ممكن نقللهم بعض العناصر أو نزيد لهم بعض الأشياء ونقص
0: بس
1: نعدل
0: لازم كلهم.
1: يعني.
0: أخبرش
1: أيوة.
0: على شيء،
1: أيوة.
0: أمس قريت بحث حقيقة يتكلم أنه بإذن الله سبحانه وتعالى كيف يمكن الوقاية من بعض الأمراض،
1: صحيح
0: الزهايمر.
1: أيوة.
0: وكانوا مركزين واجد على الزهايمر
1: فعلا،
0: وقالوا حقيقة عن أهمية الغذاء الصحي المتوازن اللي ما يوم ونتركه شهر، لا يوميا. تصدقي أنه بإذن الله سبحانه وتعالى يعني من أساليب الوقاية للإصابة،
1: الحمد
0: وحتى
1: لله.
0: قلش أنه
1: الحمد
0: للمصابين
1: لله.
0: تحسين أنه بإذن الله سبحانه وتعالى ما يكون عندهم تسارع في أنه الانتكاسة في وضعهم. فالغذاء الغذاء الغذاء،
1: صحيح
0: ركزوا
1: بالفعل.
0: ركزوا على هذا الكلام.
1: بالفعل دكتورة الله يجزيك خير أنك
0: آمين.
1: تركزي على هذا الجوانب، يعني الجوانب وخصوصا يعني من عوامل الاختطار هو الغذاء غير صحي.
0: أقولش على شيء، تذكري لما زمان أول كنا نقول قل لي إيش تأكل، أقول لك كيف بتكون صحتك وكيف جمالك وما
1: أيوة.
0: عرف مو.
1: أيوة.
0: تذكري لما كنا
1: طبعاً.
0: الغذاء أختي الغالية، الغذاء
1: يعني
0: الأكل، أكل أكل
1: نحن
0: أكل
1: دائما وكلهم هذا معروف
0: على فكرة، والأكل الصحي ما غالي.
1: أيوة
0: يصيروا حال ما عرف مو.
1: يعني شوفي، يعني هو شوف أول شيء، أول نقطة أن الغذاء إذا كان غير صحي، هو الغذاء غير صحي من ضمن عوامل الاختطار الإصابة بالأمراض المزمنة، أحد عوامل الاختطار الأربعة اللي الإصابة بالأمراض هذه مهمة جدا جدا جدا، نحطها تحتها كم خط، لأنه مثلا إذا كان غذاء غير صحي زائد نشاط خمول بدني، ما في نشاط بدني، تبغ، مؤثرات العقلية، مثلا الصحة النفسية، هذه كلها من عوامل الاختطار للإصابة بالأمراض المزمنة خصوصا. يعني يعني ما نستهين بشيء يعني بسيط، أني أنا مثلا كل يوم ما أكل مثلا يعني مسوي رجيم حاد أو مسوي حمية حادة، ومثلا ما أكل أي شيء خضروات ولا فواكه ولا شيء، أو نوع معين فقط، مركزة على نوع معين مثلا، بس بروتين مثلا أو خضروات أو نوع من الفواكه فقط، هذا اللي أنا في خلال اليوم، لا هذا هو يعني ممكن أنت تشوف نفسك أنك أنت مسوي حمية بس، بينما هو ممكن يأثر جانبيا، يعني أنت ما تشوفن حاليا يعني وما ينصح طبعا لطلبة المدارس أنه يعني يسووا لهم حمية قاسية طبعا، حتى لو كان هو عنده مشكلة مثلا زايد وزنه شوية أو كذا، نعدل في التغذية، نعدل
0: حسنتي. وقليل مستمر من هذا التعديل
1: أيوة.
0: أفضل من كثير متقطع حبيبتي.
1: أيوة.
0: يجوا يقطعوا يعملوا
1: صح.
0: رياضة ويقول لك ما خف وزني ويرجع مرة ثانية ويزيد.
1: أيوة، لازم أول شيء نسوي تقييم شامل.
0: حسنتي.
1: تقييم شامل للحالة الصحية للطالب. إذا كان مثلا هو عنده مشكلة صحية، إذا زايد وزنه مثلا، لقينا على التقييم إن التقييم الحالة التغذوية، هي اسمها تقييم الحالة بس هي أصلا تقييم شامل، ما تتضمن بس التغذية والأكل فقط، يعني تقييم يعني مثلا كيف حالته الصحية، كم وزنه، كم طوله، يعني إيش وضعه الاجتماعي، حد يسوي له أكل ولا لا، يعني كيف يعني وضعهم الاقتصادي، يعني تقييم شامل، وعلى ضوءه يتم وضع الخطة، أو بعدين عاد يعني التدخلات التغذوية، الخطة الغذائية وتدخلات التغذوية، أنه يعني انه كيف نقدر نحن نساعده انه هو مثلا يتحسن وزنه، او مثلا عنده نقص حديد، كيف نقدر انه يعني نتغلب على هذه المشكله، او عنده نقص كالسيوم او مشكله في العظام او اي مشكله اخرى، يعني بعد ما نقيمه يعني، او فحوصات سوينا له فحوصات معينه وطلع فيه عنده مثلا بعض النقص في بعض المعادن، يعني فعلى ضوء التقييم نسوي الخطه الغذائيه.
0: واضح واضح، بارك
1: أيوة.
0: الله فيك، ونستمر عليها
1: ونستمر عليها. النقطه الثالثه انه نحن لازم يعني نشوف نتابع هذا التقدم، يعني في بعض العناصر الغذائية اللي هي مهمة جدا في هذه المرحلة العمرية ونحن مفروض نركز عليها، يعني مثلا الألياف مثل ما قلنا أول شيء، الألياف، الحديد، الكالسيوم، البروتين، يعني هذه العناصر الغذائية
0: ما أحلاهم.
1: أيوة، والزنك، هذه العناصر الغذائية مهمة جدا في المراحل العمرية، مراحل العمرية للمدرسة، يعني في هذه الفئات العمرية،
0: وكلش على شيء،
1: فئات المدرسة.
0: كلش على شيء، كل العمر.
1: كل العمر هو، لكن أساسي هنا،
0: بارك الله
1: أساسي.
0: فيك.
1: يعني أنا إذا أنا
0: نعم
1: ما بنيت عظامي، يعني كثافة العظام مثلا، إذا جينا نقول على سبيل المثال يعني، وخصوصا للذكور، يعني مثلا هم يريدوا يلعبوا رياضة، يكونوا مثلا لاعبين في كرة القدم أو لاعبين في كرة، يعني رياضات معينة، يحتاج لهم لياقة بدنية، يحتاج لهم يعني وضع بدني مهم عشان يشاركوا في الرياضات العالمية أو حتى المحلية. فبالتالي أنا إذا ما بنيت هذاك الطفل صح من أيام الهدف، الكالسيوم خصوصا، الكالسيوم يعني الكالسيوم مع فيتامين دال، يعني كثافة العظام ما تكون، يعني ما يقدر يسويها بعد 25 سنة.
0: واضح.
1: يعني فهذه الكثافة مهمة جدا، إن أنا مثلا أعطيه، أركز على مصادر الكالسيوم، مثلا الحليب، المنتجات ومنتجاته، الأشياء الغنية بالكالسيوم، يعني الحليب
0: سواء حيوانية أو
1: سواء حيوانية
0: نباتية.
1: أو
0: بارك
1: نباتية،
0: الله
1: مثلا
0: فيك.
1: موجودة في البروتين، الزنك للمناعة، الزنك
0: شعر أظافر
1: شعر أظافر،
0: للبنات.
1: النمو،
0: الله.
1: يعني مهم جدا. يعني في أشياء، الأعصاب، الخلايا المستقبلات، يعني كل شيء في الجسم مكمل لبعض. زين، فليش جبنا مثال على الكالسيوم؟ يعني مثلا بعدين صار ممكن يصير له هشاشة عظام، يمكن يعني
0: كل
1: عظامه
0: شيء
1: ما قوية.
0: حبيبتي، كل شيء، والله
1: أيوة،
0: كل شيء.
1: يعني
0: تو نشوف، زمان
1: أيوة،
0: أول كان
1: ما يصير
0: يربطوا لك.
1: بعدين يبني، يعني خلاص، لأنه كثافة العظام ماله شوية صعبة، يعني إنها يعني نحن نجلس نقومها من أول وجديد. فمهم جدا لهذا المرحلة العمرية أن أنا أهتم فيها، حتى مرحلة المراهقة. ما عليه، خذوا الأشياء اللي أنتم تحبوها واللي هم يحبوها، بس ما يأثروا على، كما أنا أشوف شيء سايد، يعني مثلا شيء جانبي، يعني الأشياء اللي أنا أحبها وفن وكذا، ومثلا إذا بغيت.
0: أخليها مرة في الأسبوع.
1: أيوة
0: رايش ما رايش رسالتش حال الأمهات اللي كل يوم طلبات، يعني ما شركات
1: والله
0: طبعا
1: صح.
0: هي،
1: أيوة
0: وتلاقي في نفس البيت يتصادف أكثر من يعني أوردر، أكثر
1: أيوة
0: من طلب. أختي فتحية،
1: أيوة
0: رأيك للأمهات؟ الله يزيد ويبارك في
1: والله
0: المال،
1: صح.
0: لكن الصحة بعد تأثر.
1: أيوة، يعني كما قلنا، يعني كما تقولي، يعني التباهي أو التظاهر بأنه أنا الحمد لله، الحمد لله كلنا، يعني مثلا أن نحن عايشين حياة زينة وعندنا يعني ماديا مرتاحين وكذا، بس ما أخلي هذا الفكر يطغى على صحة
0: أولادي.
1: الأطفال أو الأولاد. يعني
0: إن أختي الغالية، أنا مرة سمعت إن شاء الله يحفظك تقولي إنه أكل برا هم يحسوه لذيذ، لأنه في واجد
1: صح
0: محليات وأملاح،
1: صح،
0: واجد
1: في
0: يعني
1: إضافات كثيرة
0: أحسنتي
1: تخليه الطعام يعني يظهر
0: ألذ عن
1: ألذ.
0: أكل البيت.
1: أيوة
0: وهنا تيجي المشكلة، لو استمر هذا الموضوع أختي فتحية، أنت
1: أيوة
0: تخيلي. ويستغربوا لما نقول لهم عندكم معدل الضغط والسكر معنا واجد، وما بين
1: أيوة،
0: المراهقين وما أعرف مو
1: فنحن نطلب من القائمين على رعاية الأطفال والأهالي،
0: مراقبة.
1: أيوة، مراقبة، ومساعدتنا نحن، مساعدتنا في وزارة الصحة أو الجهات الأخرى اللي تسعى إلى تعزيز الصحة، إنه يكون يعني يساعدونا في إنه
0: في
1: يهتموا
0: التنفيذ،
1: بصحة،
0: في
1: أيوة في
0: التنفيذ
1: التنفيذ.
0: حبيبتي
1: يعني
0: الغالية.
1: يعني
0: أيوة،
1: هم لما يساعدونا على تغيير هذه السلوكيات، يعني
0: يقول مجتمع
1: يقول
0: من
1: مجتمع
0: ظهور أمراض
1: يشوف
0: غير
1: أولادهم
0: مرضية.
1: بصحة جيدة،
0: من ما
1: يشوفهم
0: يريد، من ما
1: متفوقين،
0: يريد.
1: يشوفوهم، يعني ما أنا، يعني أنا أقول ما أريد أقصر، ما تقصير، بالعكس،
0: بالعكس.
1: يعني أنت جالسة
0: أوكي،
1: تسوي تحدي من بعض السلوكيات اللي مثلا طلبات الطعام، طلبات الأطعمة، غالبا ما نعرف أول شيء سلامة الأغذية إذا
0: هل
1: توصل
0: محفوظة بطريقة صحيحة؟
1: آمنة،
0: والمكونات يا
1: كيف
0: الغالية،
1: تم تحضيرها، مكونات،
0: والمكونات
1: عاد هذيك وحدها
0: هذه قصة
1: قصة
0: ثانية.
1: ثانية.
0: اللهم صلي على رسول الله صلى الله عليه
1: فيعني
0: وسلم. ما نريد إن
1: المكونات،
0: احنا يعني نشكك في شيء،
1: نحن
0: لكن
1: بس أنا
0: احنا
1: أقول له
0: نقول
1: يعني قللوا
0: يعني ما كل
1: كذا،
0: يوم، ما كل
1: يعني
0: يوم.
1: كما قلنا وان سويك، يعني مرة واحدة بالأسبوع عادي، ما عندنا مشكلة، نستمتع وكذا ونغير جو، بالعكس نحس طعمه أحلى لما يكون شيء ما كل يوم.
0: أحسنتي
1: إذا كان
0: حبيبتي.
1: يوميا خلاص يصير شيء عادة، وحتى ما نعرف إيش ناكل.
0: بارك الله فيك. هذا بالنسبة لوجبة الريوق لكل المراحل. الغداء
1: أيوة الغداء، يعني كما قلنا، كل ما كان نحن انتظمنا في الريوق، يجي وقت الغداء بعد ما يرجع الطالب من مدرسة، إذا كان هو في الفترة الصباحية، يعني يأخذ وجبة الغداء، يفضل إنه ما يعني ما يعني ما يتخطاها، أو إنه ما يقول أنا ما أريد أتغدى، حتى لو
0: انت
1: يتغدى
0: كثير
1: شوية.
0: حريصه ان احنا يعني ان احنا نلتزم بالوجبات
1: أيوة أيوة
0: ومواعيدها.
1: كثير،
0: لاحظي الكلام،
1: أيوة أنا كثير صراحة أحب يعني ملتزمة، وأحب يعني
0: وتوعي الناس بهذا الشيء.
1: أيوة الالتزام مهم جدا. أنا أشوف نفسي يعني إذا يوم واحدة شوية تلخبط البرنامج، يعني تحس كامل، يعني مثلا ما تريقت، ما تغديت، تغديت وقت مختلف. لا، الطفل لما يتعود، انتو تلاحظوا في البيت لما يتعود يرجع من المدرسة يبدل ملابسه على طول، يروح يتغدى، يحس انه تغدى، يعني تغدى براحته، بعدين يمكن ينام او انه ما يعني يشوف واجباته المدرسية او شيء، فتحسي اوريدي يعني كما تقول تلقائيا صار منتظم.
0: واضح.
1: هو
0: واضح.
1: فيقوم العصر نشيط، يلعب، يسوي
0: وجسده
1: واجباته.
0: أختي الغالية، يعني هذه احنا صح الأنشطة وكذا، لكن كمان احنا نتكلم أختي فتحية على صحته
1: أيوة
0: بشكل عام، يعني
1: أيوة
0: انه بإذن الله انت ذكرتيها، يعني هنالك هرمونات تفرز، هذه الهرمونات تنتظم بانتظام نمط
1: أيوة
0: الحياة
1: صحيح
0: الصحي.
1: صحيح صح بالضبط. يعني في هرمون، يعني مثلا في هرمونات، يعني اذا كل حد، ما بس الطفل، يعني اذا نحن جلسنا بس في مكان واحد ما سوينا اي نشاط بدني ولا شيء، يعني يصير في خلل في افراز هذه الهرمونات، يعني سواء كانت الهرمونات اللي تساعد على السعادة او الاسترخاء او النوم، وفي الهرمونات اللي مثلا الجوع، هرمونات الشبع، هذه كلها تتلخبط. يعني
0: صح
1: نحن مرة
0: صح
1: تتلخبط
0: والله
1: من
0: صح
1: هو صغير، يعني إذا تلخبطت هذه الهرمونات، ما اسم الهرمونات مش بس للكبار على
0: صحيح.
1: فكرة، مش بس للأكبر يعني الفئات الكبيرة
0: لا، لكل
1: البالغين، لا
0: الفئات العمرية،
1: لكل الفئات العمرية.
0: من يوم صفر في حياتنا، يعني
1: أيوة
0: من بعد الولادة مباشرة إلى ما يقضي الله
1: صحيح
0: مولاي سبحانه وتعالى.
1: أيوة. يعني مثلا الطفل إذا أصيب بالسمنة أو زيادة الوزن من يوم هو صغير، خاصة السمنة، صعب بعدين نقص وزنه لما يكبر، يعني بينما إذا كان هو وزنه زين أثناء فترة الطفولة لحد مثلا 18 سنة وبعدين شوية زاد وزنه، ممكن شوية يتعدل، بس إذا كان من يوم هو صغير سمنة، صعب على الوالدين وعلى القائمين إنه هم يضبطوا له وزنه، يرجعوا له الوزن، يعني ما إنه مستحيل، بس إنه شوية أصعب، يعني يمر بخطوات شوية يعني صعبة بالنسبة له هو، إنه نحن نسوي له حميات، وبعدين يمكن لما يكبر، يعني أنا أقصد مش أثناء، لما يعني يمكن يتعرض لي مثلا أدوية أو يريد له مثلا لا سمح الله عمليات جراحية أو شيء، فيكون صعب يعني هو. فالهرمونات مهمة جدا، يعني أنا ننظم هرمون الجوع، هرمون الشبع، يعني أنا الكلمة
0: وهذا
1: تخبطت.
0: مرتبط مع هرمونات مهمة، هرمون النمو، هرمونات كثيرة في جسد الإنسان.
1: أيوة تخيلوا أن أنا آكل بدون إشارات عصبية، يعني أنا آكل مستمر وما أحس أني مثلا شبعت،
0: يا الله،
1: إلا
0: وما
1: لما
0: أحس إني جوعان.
1: أيوة إلا لما بعد ما يعني بعد ما كليت واجد، يعني حسيت أني أنا
0: أريد أستفرغ.
1: يعني خلاص ندمت أني أنا يعني أكلت. ليش؟ لأنه
0: هذا الأكل
1: أيوة
0: الهستيري اللي ما هو
1: أيوة
0: يعني هذا وراه مشكلة صحية نفسية.
1: يعني أيوة أنا مثلا لأني ما كنت ما منظم، بس ما عشان أنا في مشكلة
0: القدام يلفها.
1: صحية، يعني أنا ما منتظم في وجباتي، هذا اللي سبب لهذا الشيء أحيانا. ما الحمد لله، يعني ما يكون عنده مشكلة صحية أو ما يكون عنده شيء، بس مجرد أنه هو ما انتظم، فالهرمونات تلخبطت، يعني صارت يعني ما تستجيب بسرعة، يعني مثلا هرمون ما يقول ستوب، يعني أوقف خلاص أنا شبعت، يعني الجسم يعني الدماغ ما يبعث رسالة للمعدة أنه
0: نعم.
1: أنا خلاص شبعت، لا، فيظل عنده نقص في هرمون الشبع، يعني
0: واضح.
1: ما يشبع بسرعة، يعني فبعدين نفس الشيء الجوع، يعني يحس الجوع في استمرار، هو يحس بالجوع حتى لو أكل، يحس بالجوع. ليش؟ لأنه في شوية يحتاج له يرجع هرموناته إلى المسار الصحيح.
0: أحسنتي
1: أيوة
0: أحسنتي أحسنتي.
1: أيوة فهذه مهمة جدا جدا، يعني
0: جدا
1: إنه
0: والله. قل إيش على شيء،
1: أيوة
0: تخيل الشخص اللي ما ينام، هو متعود على أنه بإذن الله سبحانه وتعالى نظام أنه ينام من وقت،
1: صح
0: جاته يوم
1: أيوة
0: وما نام، كيف يوم الثاني يكون؟ بالله
1: أيوة
0: عليك، لا،
1: صح
0: متعكر المزاج، ما قادر يركز، الأداء الوظيفي أو التعليمي. تخيلي أختي الغالية، الاعتماد على الغذاء،
1: أيوة
0: الجسد يحتاج
1: صح
0: إلى الغذاء، فتخيلي إذا استمر الإنسان أنه ما ماشي بطريقة غذاء صحيحة، كيف بتكون
1: بالضبط.
0: حياته؟
1: أيوة دكتور ذكرتي نقطة مهمة اللي هي النوم، يعني النوم من ضمن الأشياء العوامل اللي هي ممكن تلخبط النظام الغذائي، تلخبطك
0: صح،
1: تلخبط
0: ومرتبطين
1: كامل.
0: ببعض، صح.
1: أيوة مرتبط بنمط حياتك اليومي، يعني من ضمن أنماط الحياة أنه هو النوم لمدة على الأقل 7 إلى 8 ساعات أتليست، يعني وخصوصا حتى كل ما الأطفال الصغار، يعني نفسه يحتاجوا له، ما أنهم يسهروا، يعني ليش نخليهم يسهروا وهم وراهم يوم ثاني مدرسة؟ هذا الشيء يخليهم ربما ممكن يصابوا بزيادة الوزن،
0: صح
1: السمنة،
0: صح
1: نقص في بعض الفيتامينات، بعض منهم احتمال يأكلوا أشياء ما فيها قيمة غذائية، فيأثر على المأخوذ الغذائي الثاني من الأشياء المهمة أو العناصر المهمة، العناصر الغذائية المهمة. فالنوم نرجو أنه يعني يفكروا في أهمية النوم، يعني نرجو من الأهالي أو من الأم والأب وكذا ويشوفوا أنه الأطفال لازم يناموا في ساعات معينة خلاص، يعني
0: النوم المبكر،
1: النوم المبكر،
0: لأنه يعني الواحد يبي يحتاج
1: أيوة.
0: الجودة نوم، يعني نوم ذو جودة. وما تنسوا أنه الساعة البيولوجية النوم العميق ما يوصل لها الإنسان
1: صحيح.
0: على طول
1: صح.
0: فيعني سبحان الله،
1: يعني نحن ما نخليهم ينشغلوا بالألعاب ولا بالتلفزيون ولا يعني بالألعاب الإلكترونية ونحن مثلا على بالي إن هم نايمين، يعني لازم نراقبهم شوية إن هم فعلا نايمين، يعني ما يعني شوية جايين من ورانا ويشوفوا أشياء وهم يعني بعدهم ما نايمين، ويصحوا الصباح إنهم هم تعبانين ومرهقين وكذا يعني. فهذا يأثر، هذا يأثر على صحتهم وعلى تغذيتهم.
0: بارك الله
1: أيوة
0: فيك.
1: النوم
0: بارك
1: مهم
0: الله.
1: جدا.
0: بارك الله فيك. أي يعني ذكرتي جزية الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، أهمية الوجبات، خصصنا أكثر للفطور وللغداء والعشاء إن شاء الله بنرجع لحبيبتي. لكن أختي فتحية، ما بين هذه الوجبات كمان جسد الإنسان يحتاج إلى الإماءة. يعني ما شاء الله ساعات 7 إلى 8 ساعات في المدرسة.
1: صحيح.
0: يعني عارفة حبيبتي، فيعني أنا ما أقدر أقول إنه أشوفهم يعني مقلين بشرب الماء.
1: أيوة.
0: لكن قد يكونوا.
1: صحيح. لا بالعكس، يعني هذا نقطة مهمة جدا، الترطيب مهم جدا، يعني لما نجي نشوف بنلاحظ يعني أحيانا أنه خاصة إذا ما كان الماء يعني قدامنا أو ثلاجة الماء ننسى، يعني ما كان ما عندنا يعني قبالتنا يعني نشوف ماء، يعني أنا أحيانا أنسى يعني إذا ما يكون ما في شيء يعني أنا أتذكره، فالأطفال ينشغلوا بس لما يشوفوا الماي قدامهم مثلا حاطين قنينات ماي او عندهم ماي يعني على اساس انه هم مثلا يركضوا يلعبوا وكذا ينسوا يعني ابدا الماي. فاحيانا ايش اللي يصير؟ يعني هم بدل ما يشربوا ماي يروح العصير، لو تلاحظوا يعني يروح
0: محليات
1: للمشروبات السكريه.
0: احسنت.
1: يعني يشربوا مشروب محلي صناعي، يعني مشروب ملون، يعني ما مشروبات يعني حقيقيه، مش عصير حقيقي.
0: واضح.
1: فيلجؤوا الى هذا
0: شراب العصير.
1: شراب العصير يعني يعني بدل الماي راح ياخذوا سكر، يعني اشياء ما منها فايده،
0: وصبغات
1: واضافات، ويعني ما بعدهم ما مرتوي
0: مركز حبيبتي، تخيلي تاثيره
1: ما مرتوي يعني اصلا. بينما انا اشجعهم دائما اقولهم الماي لازم اضبط هذه العاده، مهم جدا الترطيب للاطفال حتى للكبار طبعا، لكن يعني الكبار الصغار يعني هم الاطفال وكبار السن يحتاج لهم شويه تذكير اكثر، لانه هم ممكن ينسوا يعني بالانشغالاتهم، يعني كل واحد عنده انشطه مختلفه، ف يعني لازم على الاقل 8 أكواب في اليوم. يعني خلال اليوم مثلا قبل أن نروح المدرسة أتأكد أنه هو مثلا
0: زمان أول كنا ناخذ مع الشنطة.
1: أيوة.
0: ناخذ المطارة. أيوة. الماي.
1: أيوة حتى الحين يعني في حد يعني ياخذه بس أحيانا ينسيه، أو الماي هذاك أصلا يمكن يلاحظوا أنه يرجعوه يعني ما يشربوه حتى، يعني هي قنينة بسيطة ويمكن ما يشربوها أو ينسيوا حتى يشربوها، فأنا دائما أتأكد وراقبهم أنهم شربوا الماي قبل أن يروحوا المدرسة وأثناء المدرسة وبعد ما يرجعوا من المدرسة، لازم أعودهم أنه أول ما ترجع اشرب ماي.
0: واضح.
1: يعني اغسل يديك وكم وبدل ملابسك ويعني اشرب ماي، تناول وجبة الغداء بعدها أو قبل، يعني أهم شيء أنه يكون فيه كمية من الماي أثناء هذه الفترة، العصر، قبل المغرب، يعني أثناء اليوم عودهم أنهم يشربوا ماي للترطيب. الترطيب مهم جدا للمناعة، مهم جدا للعظام، مهم جدا للعضلات، يعني هذه كلها يعني نحن نسعى أنها تكون يعني تكون صحية أو جزء من الصحة، يعني صحتي يعني في جميع أجزاء جسمي سواء في الجهاز العظمي العضلي، الجهاز الأوعية الدموية، القلب، الأوعية الدموية، كل شيء يحتاج ترطيب، يعني كل شيء يحتاج إلى ماء في جسمنا، يعني نحتاج إلى ماء لجميع العمليات الحيوية.
0: وجعلنا من الماء
1: كل شيء حي. أيوة
0: صدق
1: الله العظيم. للماء، للعضلات، للمناعة كما قلنا،
0: للجمال أنا
1: دائما
0: أتكى على الجمال
1: للنظر
0: عرفته كله كل الترند على أساس إيش اللي يجيب لي
1: النظر، العيون، ترطيب مهم جدا، يعني حتى لسلامة النظر، لسلامة الأغشية، الأغشية سواء الأغشية اللي داخل جسمنا.
0: والله يا أختي كل شيء
1: يعني
0: نحتاجه.
1: فالحمد لله يعني مهم جدا نفس الشيء نركز على الماء، الماء هو جزء من حياتنا، يعني
0: شريان الحياة
1: وما ننسى الماء من ضمن المجموعات الغذائية، يعني في مجموعات غذائية نحن حتى نقول بالإضافة إلى الماء. الماء يعني شيء أساسي جدا يعني،
0: ولا عملية
1: ما نستغنى عنه سواء لا بالقهوة ولا بالشاي ولا بالمشروبات السكرية ولا هذا، ما يغني عن الماء. يعني أنا أحب أشير لهذه النقطة.
0: سنتي بارك الله فيك.
1: أيوة.
0: أنا واجد بإذن الله سبحانه وتعالى أحب وجبة العشاء.
1: أيوة.
0: لكنه يعني بإذن الله مولاي سبحانه وتعالى إنه إذا استمرينا بفطور وغدا وعشاء تكون وجبة العشاء يعني لها مواصفات مكملة للوجبتين اللي سبقوها، لأنه بتكمل بوجبة فطور في اليوم الثاني. أيوة. فرأيك في هذا الكلام؟
1: أيوة، يعني قصدك دكتورة كيف تكون وجبة العشاء
0: ومتى تكون؟
1: أيوة، أول شيء تكون في وقت مبكر قبل النوم بساعتين أو ثلاث ساعات على الأقل. يعني دائما نوصي بالتوقيت مهم جدا. أنا عندي التوقيت مهم جدا،
0: العشاء
1: للعشاء يعني مثل إفطار، التوقيت مهم حتى للعشاء. يعني الإفطار لحد ساعة عشرة خلاص، بعد عشرة ما يكون إفطار. العشاء نفس الشيء، يعني مثلا إذا أنا أنام ساعة تسعة أو ساعة عشرة مفروض أنا ساعة ستة أو ساعة سبعة أكون خلاص
0: متعشي. واضح.
1: حتى لو أنتظر صلاة العشاء يعني قبل العشاء ممكن أكون متعشي وبعدين أصلي العشاء أو العكس، على حسب على حسب متى أنا يعني برجة. مفروض ينام. أيوة، يعني الطفل مفروض ما ينام بعد يعني قبل العشرة، مفروض يكون خلاص
0: نايم.
1: يعني نايم طالب، سواء طالب جامعي أو طالب
0: وأنا
1: مدرسة.
0: وأنا أتوقع الكل على هذا النظام،
1: حتى نحن اللي في أيوة
0: موظفين.
1: مفروض
0: أنا أتوقع كذا، لأن أنا أعوذ بالله بكلمة أنا تسعة نايمة خلاص.
1: أيوة، يعني مفروض ساعة سبعة تكوني خلاص متعشية دن. العشاء دن خلاص.
0: صح.
1: أيوة.
0: صح.
1: العشاء يكون وجبة خفيفة، يعني بس
0: خفيفة لطيفة،
1: خفيفة لطيفة، ما تكون يعني كلها زيوت ويعني سكر وأشياء يعني
0: سبايس.
1: يعني أيوة، وفيها مثلا ممكن تسبب لك عدم ارتياح. أيوة، بهارات في المعدة، عدم ارتياح يعني،
0: وإنه طلبة بعدين يسهروا ما يناموا. أيوة. اليوم الثاني.
1: أيوة، فوجبة العشاء إنها تكون مثلا ممكن تكون يعني شيء خفيف، مثلا خبز مع يعني خبزة مع أي شيء، يعني مثلا حتى لو بيض مرة ثانية، أو إنه مثلا مع إيش أنا أقول لك، دقاق، يعني دقاق مع الفحم، أو دقاق يعني مشوي، أو شيء
0: بقوليات.
1: أو بقوليات لكن تكون يعني ما يعني ما مسوي لها زيوت وكذا وكثير يعني، يعني تكون شوية ألطف، شوية سبايس مالها خفيف. طبعا دائما لما نقول بقوليات يعني دائما نقول الناس اللي ما عندهم
0: G6PD
1: أو نقص الخميرة
0: الفول.
1: أيوة، أو نيمية الفول، بحيث إنه ما يتعبهم يعني. وطبعا يعني ممكن تكون يعني بعض الكميات يكون متعود عليها، يعني ما يكون ياخذ بقوليات وبعدين يكون ما يعني مثلا سبب له غازات او عدم ارتياح في المعده او انه انتفاخات وكذا، فيحاول انه هو يكون متعود عليها. اذا كان معكرونات او شيء يكون يعني ما فيها صلصات، يعني مثلا بشمل كثير دسمه، او انه الصلصه اللي فيها سواء صلصه الطماطم او صلصات اخرى تكون يعني كثير دسمه، يحاول انه يقلل منها، يعني كمية نشويات تكون شوية أقل، وشوية دقائق وشوية أو لحم، أو يكون يعني متوازن، ما يكون يعني كمية كبيرة فيها دهون أو زيوت. وإذا أنا أخذت مثلا شيء يعني مثلا معكرونة، ما أخذ خبز لأن هي نشويات كلها.
0: بارك الله فيك.
1: إذا أخذت خبز يعني ما أخذ معكرونة،
0: يعني
1: أيوة.
0: قليل قليل قليل.
1: إذا بغيت كوب حليب أو كوب زبادي عادي، ما مشكلة. ترى الزبادي أو الحليب فيه كربوهيدرات نفس الشيء، ما يحتاج إني أنا أخذ مثلاً كوب كبير كربوهيدرات يعني زبادي أو حليب، وأخذ معاه مثلاً ما أعرف كم خبزة يعني، أو كم صحن كبير مثلاً معكرونة، أو صحن كبير من معجنات أو شيء. لا، ما يفضل معجنات في الليل، خاصة المعجنات الثقيلة اللي كلها بس يعني ثقيلة شوية.
0: واضح.
1: وما يكون فيها مكونات أو شيء كذا، يعني يفضل شيء متوازن فيه بروتين، فيه شوية خضروات، خس أو طماط أو شيء كذا بسيط يعني. وإذا كان يعني لحوم، يعني تكون مثلا برجر يكون مصنع في البيت، بيكون يعني ما يكون كثير ملح، يعني مالح، يعني يفضل ما يكون مالح.
0: أقلش
1: يعني
0: على شيء أنت يعني دائما، أنا مرة سمعتك حتى قلتي أنه حلو الواحد يسوي منيو.
1: أيوة، يعني بتتغير أسبوعيا.
0: الله، هذه أيوة. نصيحة وهمسة للأمهات،
1: يقول روتيشن يعني أنه
0: هذا
1: يعني
0: اليوم
1: تدوير.
0: كده بكرة
1: أيوة.
0: كده يا
1: أيوة.
0: ويحمل لذة في
1: أيوة.
0: الموضوع.
1: يعني أنا أكون عندي هذيك المنيو، وأحاول أني حتى أخبر العاملة في المنزل أو عاملة في المنزل أو اللي يطبخ، يعني أنه أنا كده عندنا النظام
0: هذا اليوم كده وهذا اليوم كده وهذا اليوم كده.
1: أيوة، وأنه أخبرها وأكد عليها أنها تقلل الزيوت، يعني مثلا تقلل الملح، يعني هذا للجميع، لصحة جميع العائلة، لجميع الأسرة يعني. فتقلل الزيوت والملح والسكر، هذا مهم جدا. يعني الشاي مهم جدا أنه أنا أحاول أنه أصنعه بدون أو أطبخه بدون سكر.
0: واضح.
1: بعدين عاد أي شخص يريد يعني يقيس إذا اللي يريد، أنا ما أفضل بس اللي يريد يعني ما يكون في سكر أكثر من ملعقة. يعني أفضل شيء إن الواحد يتعود على تخفيض السكر. هذه النقاط نحن ما أشرنا إليها، وإنه يمكن طلبة المدارس أو أطفال يعتبروهم هم أطفال إنهم هم ما يعني سمحوا لهم بالسكر، كميات كبيرة من السكر بالإضافة إلى مثلا شوكولاتات وما أدري إيش. فهذا
0: ما
1: السكر
0: أحلاكي لما تقولي شوكولاتات.
1: أنا أحب الشوكولاتة بس يعني
0: بس ليكي مواصفات.
1: أيوة خفي يعني
0: والشوكولات
1: كميات
0: الأسود ولا إيش يسموه دارك شوكولات.
1: أيوة يكون مثلا الشوكولاتة الداكنة
0: أكلناه فتحية
1: أو
0: الشوكولاتة
1: الحقيقية
0: منه.
1: الشوكولاتة الحقيقية يعني هي عادي 70% ما تاخذيها عاد كامل
0: 90% 99%
1: لا يعني عادي. إذا بغيتي شوي طعم شوي يعني طعم شوي أحسن، أو إذا بغيتي شوكولاتة ما داكنة لا تاخذي كمية كبيرة يعني كمية بسيطة.
0: واضح.
1: أيوة البورشن صغيرة يعني. فنحن ما أشرنا إذا هذه الأشياء اللي هم مفروض يقللوا أو يحدوا منها، السكر في الشاي، الحلويات، الكيكات، المعجنات، يحاولوا إنه يقللوا منها، ما ناكلها بدون حساب. أنا ألاحظ بعض الناس يعني بعض الأماكن أو بعض كذا إنهم هم يأكلوا بدون حساب، يعني مثلا إذا في معجنات أو سمبوسات أو شيء يعني يأكلوها بدون حتى ما يحسوا بطعمها، ممكن يعني بدون ما يحسوا هم يأكلوا كم يعني مثلا بدل ما يأكلوا 2 يأكلوا 4 5 كذا
0: على القعدة
1: يعني، فيعتبروها شيء خفيف. هي ما شيء خفيف يعني، هذا ما تعتبر ترى شيء خفيف، تعتبر أنها هي فيها كثير دهون، وربما تكون دهون خاصة إذا ما مصنوعة في البيت تكون ممكن دهون مشبعة أو دهون متحولة مهدرجة. فيعني نحن دائما ننصح بالحد منها. الدهون عنصر مهم جدا لطلبة المدارس أو لجميع الفئات العمرية كما دائما نقول، لكن الدهون صحية يعني مثلا المكسرات الأفوكادو مهم جدا نحن ناخذ من هذا المصادر يعني
0: ونعود أولادنا
1: نعودهم يعني المكسرات النيئة، الأفوكادو، الأشياء اللي فيها دهون صحية يعني مثلا زيت الزيتون، ما نقول لها ما فيها سعرات حرارية، ما نستخدمها بدون حساب ولا يعني كميات يعني تقييم أو تقيس الكمية يعني. فمثلا زيت الزيتون صحي لكن ما أحطه واجد يعني كمية، بس مثلا في السلطة شوية أو في العيش أو كذا، لأنه مثلا الجرام واحد يعطي 9 سعرات حرارية. دائما أحط في عين الاعتبار حتى لو هو زيت صحي، بس ليش نحن نريده؟ لأنه في الفيتامينات الذائبة في الدهون، والدهون نحن ما نريد نقطعها أبدا. صح أنها تعطي سعرات واجد بس نحن نركز على الدهون الصحية لصحة الأغشية داخل، يعني نحن نحتاج الدهون، نحتاج الدهون للفيتامينات الذائبة في الدهون اللي هي فيتامين ألف
0: يحتاج
1: ودال
0: الجسم بارك الله
1: ودال وكاف. يعني فيتامين دال يعني خاصة هذا اللي دائما الناس تعرف عنه أنه واجد مرتبط، هو يعتبر كأنه هرمون يعني ما بس فيتامين يعني، فيحتاج دهون يعني هي اسمها فيتامينات ذائبة في الدهون.
0: حسنتي.
1: إذا أنا ما
0: مشبعة.
1: أيوة إذا أنا ما عندي إذا قطعت الدهون نهائيا يعني ما بيكون عندي يعني البرسنت مال الدهون اختفت، يعني أنا عندي نقص في بعض العناصر الغذائية، يعني ممكن جسمي يصاب ببعض النقص في بعض العناصر الغذائية في بعض الفيتامينات الذائبة في الدهون. كذلك يعني السكر، يعني مثلا أنا لما السكر أقننه إنه ما يكون مثلا أشرب مشروبات غازية ومشروبات محلاة ومشروبات سكرية وكذا يعني.
0: ليش جاني شيء بسألك، وسبق قلتي إنه هذه السكريات اللي هي
1: محليات أيوة،
0: والسكر البني
1: أيوة، هو السكر البني يعطي نفس السعرات الحرارية تبع السكر، ما في شيء يعني
0: فرق بينهم محروق ولا مو؟
1: يعني أحيانا الفرق يكون بينهم إنه هذاك مكرر يعني قاموا بتصفيته وإزالة اللون، وهذاك يكون يعني بس
0: هو
1: كذا
0: بلونه
1: بس هو يعطي
0: أهداف تجارية. بالنسبة للمحلى
1: المحليات نفس الشيء، نقننها يعني ما ناخذ محليات يعني ما فيها صح سعرات حرارية، بس أنا ما أريد أتعود خلايا التذوق عندي إن أنا يعني ما أخذ محلي صناعي وحاسب طعم حلو، يمكن أروح مكان ثاني أحس إن الطعم أبدا ما في طعم، لأنه خلاص خلايا التذوق عندي
0: واضح تعودت على هذا.
1: أيوة
0: واضح.
1: فنحن التقنين مهم جدا، أخذ السكر الطبيعي العادي بس ما يزيد مثلا عن 4 ملاعق في اليوم. يعني 4 ملاعق أنا أقصد يتضمن اللي في الشاي، اللي في الخبز، اللي في الوجبات الأخرى إذا أخذ سويت أو أي شيء يعني. فما يتجاوز، حتى الطفل على فكرة مفروض 10 ما يتجاوز 10% من مجموع السعرات الحرارية، يعني 10% من 2000 سعر حرارية مثلا، يعني ما تتجاوز كمية السكر في الأكل كامل اليوم عن 10%. وبالنسبة للطفل كلما قللنا كلما كان أحسن، يعني 5% مفروض يعني من إجمالي السعرات الحرارية، ما مثل ما هو متداول أو ممكن معلومة مغلوطة أو شيء إنه الطفل يأكل سكر على كيفه لأنه هو طفل. يعني لا، الطفل نفس الشيء لازم نقلل له كمية السكر. هذا نقطتين، السكر والدهون. نجي على الملح، نفس الشيء، يعني لازم نقلل الملح في جميع الوجبات، بحيث أنه نحن دراسات عندنا للأسف في السلطنة، يعني أنه يعني على العينة الممسوحة أو العينة اللي داخلة في المسح 3 أضعاف، يعني نحن نتناول 3 أضعاف الكمية الموصى بها اللي هي 5 جرام من الملح فقط خلال اليوم كامل. يعني نحن متخيلين 5 جرام وإيش هي؟ الملعقة صغيرة، ملعقة الشاي صغيرة، ونحن ناخذ 3 أضعاف، يعني هذا الأفرج أو المتوسط. فبالتالي نحن لازم يعني حتى للأطفال ما نعطيهم وجبات مالحة، ما من يوم صغار يعني ونحن نعطيهم ملح ملح ملح ملح، يعني لما يكبروا خلاص يعني هم ما يحسوا الأكل ما يلا طعم، يعني خلايا التذوق عندهم حساسة جدا.
0: واضح،
1: من يوم
0: واضح.
1: هو يبدأ
0: بارك
1: الأكل
0: الله فيك.
1: من 6 أشهر، يعني من يوم يبدأ إضافة الأكل المفروض ما نعطيهم ملح، لأنه هم الحمد لله يعني خلايا التذوق عندهم واجد حساسة أنه هذا الأكل فيه كذا،
0: وبالتالي
1: سواء
0: إذا
1: السكر أو
0: تعودت على
1: الملح.
0: شيء تستمر عليه.
1: أيوة، فهذه النقطة مهمة جدا، وخاصة حتى حالنا نحن بعدين، يعني حتى حالنا نحن العائلة ككل يعني والأسرة، أن الأسرة يعني ما تحط كثير أكل في أن نراعي مثلا عندنا كبار السن في البيت، عندنا ناس مصابين مثلا بارتفاع ضغط الدم، يعني نحاول نخبر يعني الشخص اللي يطبخ أو عاملة المنزل أو أي قائم على الأطعمة يعني في المنزل، أنه هو يعني ما يحط ملح كثير، ويفهموا أنه إيش العلاقة. يعني إذا أنا أخذت ملح، يعني الملح هو كلوريد الصوديوم، نحن الكونسيرن مالنا أو نركز على الصوديوم، فإذا أخذنا أكثر من 5 جرام اللي هو داخل الخبز وداخل العيش وداخل الصالونة وداخل مثلا السمك أو الدجاج أو اللحم، يعني هذا كله المفروض ما يتجاوز 5 جرام،
0: صح.
1: ما ملعقة في كل شيء، يعني حتى في العيش يعني نحاول نقلل ونضيفه مثلا في الصالونة أو نضيفه مثلا على شيء معين. يعني نحن ما نضيف ملح في كل شيء، وما نضيف الملح على الطاولة، نحاول أنه ما نمنع هذه العادة أو السلوك أن المملحة تكون على الطاولة، أساس أنه نتعود أنه ما نزيد ملح،
0: بارك الله فيك، بارك الله
1: يعني
0: فيك. أيوة.
1: نحد من هذه العادة.
0: هي أختي الغالية، هي ممارسات.
1: أيوة صحيح،
0: والله هي
1: ممارسات.
0: ممارسات لازم تكون صحيحة.
1: أيوة،
0: لو
1: ونغيرها
0: كنت،
1: تدريجيا.
0: السلام عليكم.
1: أيوة،
0: لو كنت لا قدر الله في مسار خطأ، ارجع، بتتعب في البداية، لكن هو
1: صحيح.
0: الإنسان كذا يتعود.
1: صح
0: بارك
1: صح
0: الله
1: صح
0: فيك. سبحان الله، الوقت، الساعة راحت معاك يا أختي
1: ما شاء
0: فتحية،
1: الله.
0: وهذا اللي متعودين عليك. لكن يعني أبا أسألك كذا سؤال مرتبط بتغذية الطلبة بشكل عام.
1: أيوة،
0: طلبة المدارس الله يحفظهم ويرضى عنهم، ركزنا عليهم، تو نركز بعض الرسائل الخاصة لطلبة الجامعات اللي هو المراهقين بشكل عام.
1: أيوة
0: في المراهقين هنالك فئات خاصة،
1: طبعا
0: هنالك المراهق الرياضي،
1: صحيح،
0: والرياضة اللي هو الثقيلة.
1: أيوة
0: فهنا إيش التغذية؟ هل تتغير مثلا عند المراهق الرياضي في الجامعة مقارنة بالمراهق الطالب الجامعة والكلية اللي ما هو برياضي رياضة ثقيلة؟
1: طبعا. أيوة طبعا أيوة. عموما هي أصلا تغذية الرياضيين يعني وحدها يبغى لك دكتورة تخصص لها حلقة، أفضل أنا أتوقع. زين، بس عموما الرياضي يحتاج إلى أولا إلى سعرات حرارية أعلى يعني من قرينه، سواء كان في سن المراهقة أو مثلا عمر الشباب. ثانيا بروتين، بروتين مهم جدا إنه شوية شوية لهذا يزيد عشان العضلات وكذا. السوائل أو الماء، يعني هذا بس طبعا باختصار، يعني الماء نفس الشيء يكون كمية شوية أكثر، وخصوصا في الطقس الحار. كما قلنا الماء قبل أنه مهم للعضلات، والرياضة طبعا في يعني جالس يبني عضلاته، يعني في عضلات كثيرة تحتاج إلى ماء أكثر. فثلاث عناصر مهمة جدا جدا للرياضيين اللي هي السعرات الحرارية شوية تزيد، نريدها من مصادر فيها قيمة غذائية، مثلا فيها بروتين، فيها فيتامينات، فيها حديد، يعني مثلا ناخذ أشياء فيها كالسيوم، هذه المعادن طبعا، الحديد، الكالسيوم، ممكن بعض الفيتامينات مثل فيتامين A أو معدن الزنك، يعني في مجموعة من الفيتامينات اللي هي مهمة للرياضيين.
0: واضح.
1: طبعا تغذية الرياضيين كمية الوجبات أو توقيتاتها نفس الشيء مهمة، في وجبة مثلا قبل التمرين، وجبة ما في وجبة أثناء التمرين يعني بس في ماي، في وجبة بعد التمرين تكون يعني عشان يرمم مثلا اللي فقدوا مثلا أو شيء. فيعني توقيت الوجبات مهم جدا للرياضيين، يعني مثلا إذا هو عنده كلاسات يعني طويلة يحرص على أنه هو
0: هل يركز على مغذيات كبرى معينة مثل البروتينات؟
1: أيوة
0: ولا
1: بروتين أيوة. يعني أنا ما أنصح أنه هو يعتمد على المكملات الغذائية، أنصحه أنه مثلا يزيد كمية شوية دقائق، يزيد شوية كمية مثلا سمك، لحم،
0: ما
1: ياخذوا
0: هذيك
1: الحليب،
0: الخلطات الغريبة
1: الحليب
0: العجيبة.
1: الطازج بدل الخلطات هذيك أيوة العجيبة الغريبة، وبعدين ما ياخذها بكميات يعني هذيك
0: الله
1: يعني
0: يحفظهم،
1: أحيانا يعني معقولة.
0: خلطة غريبة. أي أي
1: يعني
0: والله.
1: اللي ياخذ مكملات لازم يقرأ
0: مشروبات
1: البطاقة،
0: الطاقة
1: مشروبات الطاقة قبل
0: هذه دنيا
1: 18،
0: غير.
1: قبل 18 لا، يعني مشروبات الطاقة قبل سن 18 تكون يعني مضرة طبعا لهذه الفئة العمرية. هذه توصيات عالمية، يعني عادة في بعض الدول
0: نعم.
1: يعني يقال لحد عمر 16، في بعض الدول لحد عمر 18. بس مشروب الطاقة أوفرول يعني يحتوي على الكثير من الكافيين، على الكثير من السكر، اللي هو ممكن يأثر على صحتهم، يعني يؤثر على تسارع نبضات القلب، يأثر على يعني يأثر على صحتهم بشكل عام يعني. فنحن دائما ما ننصح، يعني حتى في كان طفل صغير كان يسألني، طفل كان يمارس رياضة معينة فهو يريد ياخذ هو مشروب رياضي، مشروب طاقة
0: طاقة.
1: ايوه، فيقول لي اقول له ليش؟ يقول بس لانه هو رياضي فلازم ياخذ مشروب طاقة.
0: تقوي
1: ايوه يعني هو كذا
0: ربط
1: فكرة
0: هذا الموضوع.
1: ايوه
0: الله
1: هو
0: يحفظه
1: مشروب طاقة. فقلت له انت حبيبي ما يحتاج لك، لانك انت يعني ما شاء الله
0: بإذن الله.
1: عليك
0: الحمد
1: وكذا،
0: لله
1: فلما تكبر شوية بعدين ممكن نعطيك يعني مرة.
0: ما شاء الله.
1: فيعني نفهمهم هاي المفاهيم، والله الأم والأب مهمين جدا، إن الأم هي اللي جابتني وقالت لي كلمة سألي، يعني هو كذا كذا
0: أهم شيء اقتنع.
1: اقتنع
0: الحمد لله.
1: أيوة. هو كان رابط، أنا سألته أنا حسيت إنه هو رابط فكرة إنه هو رياضي يمارس رياضة معينة فلازم يشرب مشروب رياضي على أساس إنه يقوي نفسه، على أساس إنه قوة يعني مصدر قوة له. فأنا قلت له لا بالعكس هذا يأثر عليك، يعني ممكن أنت يعني يصير لك مشكلة صحية، أو يمكن مثلا تزيد نبضات قلبك فبالتالي يمكن
0: لا
1: تتعب
0: قدر
1: بسرعة
0: الله،
1: أو
0: سبحانه
1: شيء
0: وتعالى.
1: سبحان الله، يعني يمكن تأثر على وقت التمرين، يعني ما يصلح في حالتك يعني لحد ما شوي تكبر بعدين ممكن يعني يسمح لك.
0: شوفي شوفي هذه الرسائل البسيطة أختي فتحي، يعني شوفي
1: أيوة
0: بإذن الله سبحانه وتعالى فائدتها، شوفي انعكاسها على المدى البعيد على صحة هذه الأجيال الجميلة الجاية. هو
1: صحيح،
0: مثل ما قالت أختي فتحية، انتقاء رسالة الصحية والتقوي
1: معرفة الأسباب
0: وممارستها،
1: ممارستها
0: ما نقطع
1: وبحث
0: الغذاء.
1: الأسباب وراءها، هذه
0: أحسنتي.
1: دوافع السلوك، يعني إيش أنا اللي يخليني أكل أكل معين، أو إيش اللي يخليني أنا
0: هل مجتمعي، هل عاداتي،
1: أيوة،
0: هل إنه ترند زميلي زميلتي شفته في السوشيال ميديا.
1: أو شكل، أو
0: الله،
1: إن أنا
0: أنت هذا اللي
1: شكلي
0: معور النشش.
1: شكلي
0: التصوير.
1: تصوير، يعني مثلا الأقران اللي معاي هم كذا، يعني هم يبغوا كذا أنا أروح معاهم، يعني يعني في دوافع،
0: والقرين بالقرين أختي.
1: فدوافع السلوك مهم جدا.
0: المخرج أستاذ علي يقول لنا خلصنا الساعة وزدنا.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يغادر البلاد متوجها إلى جمهورية كازاخستان في زيارة دولة تستغرق يومين. جلالة حفظه الله يهنئ فخامة الرئيس المصري بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر بقيمة تقدر بأكثر من 1 مليار ريال عماني. توقيع على 20 اتفاقية شراكة وتطوير وإسناد مناقصات لمشروعات سكنية وسياحية ضمن فعاليات أكتوبر العمران. هيئة الطيران المدني توقع اتفاقية امتياز لتشغيل وتطوير المطارات وتعزيز كفاءتها التشغيلية والاستثمارية. غادر البلاد صباح اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه متوجها إلى جمهورية كازاخستان الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، يلتقي خلالها فخامة الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف. تأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها سلطان البلاد المفدى من فخامة رئيس جمهورية كازاخستان، وتأكيدا على عمق العلاقات الطيبة بين البلدين، كما تهدف إلى مد جسور جديدة للشراكة والاستثمار بما يحقق المنافع المتبادلة بين البلدين الصديقين. وكان في وداع جلالة السلطان يده الله لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص عدد من أصحاب السمو والمعالي والقادة العسكريين. ويرافق جلالة السلطان رعاه الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي السلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي دكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر. أعرب جلالة السلطان المعظم عن أصدق تهانيه لفخامة الرئيس وللشعب المصري الشقيق بهذه المناسبة، متمنيا لهم الطراد التقدم والازدهار والنماء. أكثر من 260 عارضاً ومطوراً عقارياً يشاركون في فعاليات أكتوبر العمران بمعرض ومؤتمر البيت والبناء في نسخته 6 تحت شعار سكن ملائم للجميع. شهد المعرض التوقيع على 20 اتفاقية شراكة وتطوير وإسناد مناقصات لمشروعات سكنية وخدمية وسياحية بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بأكثر من 1 مليار ريال عماني، أبرزها 3 اتفاقيات في مدينة السلطان هيثم وثلاث اتفاقيات في مدينة الثريا و8 اتفاقيات ضمن مشاريع الأحياء والمخططات السكنية صروح.
1: نخبة من القيادات والخبراء والمبتكرين من أنحاء العالم يرسمون في مسقط ملامح مستقبل أكثر استدامة وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتسريع جاهزية البنية الأساسية لمدن الغد، وذلك في معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في نسخته 6 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للموئل 2026. ويستعرض المؤتمر مجالات الإسكان والتخطيط الحضري وجودة الحياة والمرونة الحضرية والحلول والتحديات في هذا الجانب، كما يشارك في المعرض مجموعة كبيرة من المطورين العقاريين والمتحدثين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن استعراض مشروعات المدن المستقبلية العمانية أمام المجتمع الدولي. وخلال الفعالية وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على عدد من الاتفاقيات الاستثمارية في مدينة السلطان هيثم، منها إسناد مناقصة أعمال الحزمة 22 لتحويل مجرى الوادي على امتداد الحدود الشرقية لقصر البركة بأكثر من 14 مليون ريال عماني، وإنشاء المجمع التأهيلي للأشخاص ذوي الإعاقة ومبنى دار الرعاية لكبار السن بأكثر من 12 مليون ريال عماني. وفي مدينة الثرية توقيع اتفاقيات شراكة وتطوير للحي رقم 5 A و B و C وتصميم المرحلة الثالثة بأكثر من 104 ملايين ريال عماني. كما وقعت الوزارة اتفاقية تطوير حي سكني متكامل في مدينة خزائن الاقتصادية بخمسين مليون ريال عماني، إضافة إلى توقيع اتفاقيات الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة صروح في عدد من الولايات بنحو 186 مليون ريال عماني. من جهتها وقعت وزارة التراث والسياحة 3 اتفاقيات لتطوير مشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس وتطوير مشروع البندر المجمع السياحي المتكامل ب 700 مليون ريال عماني، وعقد حق الانتفاع واتفاقية تطوير مشروع ينكت هيلز ب 80 مليون ريال عماني. وفي كمزار بمحافظة مسندم جرى توقيع اتفاقيتي إنشاء مدرسة حكومية ومركز صحي بخمسة ملايين ريال عماني. ويعزز إدراج هذا الحدث ضمن الرزنامة العالمية مكانة سلطنة عمان في الحوار الحضري الدولي، بما يسهل نقل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات لتطوير المدن العمانية من خلال الجمع بين استعراض قدرات السوق العماني وتوظيف الخبرات الأممية لتحقيق فرص استثمارية وتطويرية مباشرة يدعمها الهدف الأسمى لليوم العالمي للموئل المتمثل في توفير المسكن الملائم للجميع.
0: وقعت هيئة الطيران المدني مع شركة مطارات عمان اتفاقية امتياز لتشغيل وإدارة وتطوير مطارات مسقط وصلالة وصحار، وذلك لمدة 35 عاما. تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار تعاقدي لتنظيم أعمال إدارة وتشغيل وتطوير المطارات وتعزيز كفاءتها التشغيلية والاستثمارية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. كما وقعت الهيئة مع شركة GMFA رؤسية الأندونيسية

0: وجاء توقيع الاتفاقيات ضمن أعمال ملتقى الاستثمار في قطاع الطيران الذي نظمته هيئة الطيران المدني. تضمن الملتقى استعراض فرص التشغيل والاستثمار الخارجي لمنظومة المطارات العمانية ونماذج استثمارية في التقنيات الناشئة والتنقل الجوي المتقدم، إلى جانب جهود إعادة تصميم وتحسين تجربة المستثمر في قطاع الطيران وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة. كما ركز على الاستثمار في الكوادر البشرية من خلال استعراض نماذج في التدريب والتأهيل وبناء القدرات الوطنية بما يتوافق مع احتياجات القطاع المستقبلية. نظم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اللقاء التدريبي حول إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. اللقاء يهدف إلى مناقشة دور إطار قياس أداء في تحسين كفاءة الأجهزة الرقابية والاطلاع على أفضل الممارسات لتطبيق الإطار. بدأت في مسقط النسخة الثانية من برنامج تكافل عمان للتدريب المقرون بالتوظيف في قطاع التأمين الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع هيئة الخدمات المالية وشركة تكافل عمان للتأمين.
1: رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة أولى وتقود الفرد نحو تذليل العقبات وتحقيق الأهداف والمنجزات، وما بين التحصيل الأكاديمي والدخول في سوق العمل يتطلع الخريجون الجدد إلى بداية مستقبلهم الوظيفي في قطاع التأمين عبر بوابة برنامج تأهيلي تقدمه شركة تكافل عمان للتأمين وبإشراف من وزارة العمل وهيئة الخدمات المالية. علي بن سيف المعني رئيس مجلس الإدارة في شركة تكافل عمان.
2: تكافل عمان شركة تأسست لتقديم منتجات إسلامية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطاع التأمين التكافلي. من ضمن أهداف الشركة كذلك الغير تجارية هي تطوير وصقل المهارات الطلبة الخريجين لإعدادهم لسوق العمل في قطاع التأمين التكافلي. تأتي مبادرة تعليم من ضمن هذه الأهداف المرسومة في الشركة خلال الفترة القادمة.
1: برنامج تكافل للتعليم التدريبي يحط رحاله في نسخته الثانية، ويستهدف عبر مراحله تأهيل 13 شخصاً من الباحثين عن عمل، وسيجوبون خلال 6 أشهر مختلف أقسام الأعمال التأمينية، والغاية من ذلك تتمثل في ملامسة بيئة العمل في هذا المجال المتقدم وتطوير المهارات المهنية والشخصية اللازمة واكتساب تجربة عملية مباشرة عبر الاحتكاك مع ذوي الخبرات الطويلة في قطاع التأمين. وكغيره من القطاعات الأخرى يتجه قطاع التأمين في سلطنة عمان نحو مزيد من التقدم، والذي يبنى على سياسات تشريعية وقوانين تنظيمية تحت مظلة هيئة الخدمات المالية. وتأكيدا على أهمية هذا القطاع، فقد بلغت نسبة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي نهاية العام 2025 قرابة 1.3%، وبارتفاع عن العام الذي سبقه، فضلا عن ما يمثله التأمين من حاجة أساسية للأفراد والمؤسسات وقت حدوث المخاطر والأزمات الطارئة. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: نظمت جامعة السلطان قابوس ممثلة بقسم اللغة الإنجليزية والترجمة بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية فعالية أكاديمية ومهنية بمناسبة اليوم العالمي للترجمة. وسعت الفعالية إلى استكشاف تأثير الذكاء الاصطناعي على مهنة الترجمة والتحولات في أدوار المترجمين ومساراتهم المهنية والتعرف على التطبيقات العملية لأدوات الذكاء الاصطناعي في الترجمة. كما ناقشت مدى موائمة برامج الترجمة الأكاديمية مع متطلبات سوق العمل في ظل التطورات التقنية المتسارعة وتعزيز التواصل بين الأكاديميين والمترجمين المحترفين والطلبة. افتتح في محافظة الداخلية

0: ملتقى خدمة المراجعين الثاني بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة. ناقش الملتقى آليات تطوير تجربة المستفيد وتوظيف التحول الرقمي والبيانات في تحسين الخدمات ودعم اتخاذ القرار، إضافة إلى أسس التعامل المهني مع المراجعين.
1: ترسخ محافظة الداخلية نهجاً متجدداً في تطوير الخدمات من خلال توظيف تجربة المستفيد وملاحظاته في تحديد فرص التحسين، وذلك ضمن أعمال ملتقى خدمة المراجعين الثاني بمشاركة عدد من المختصين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة. ويرتكز الملتقى على الانتقال من مجرد قياس رضا المستفيد إلى فهم تجربته وتحليل ملاحظاته وربطها بمؤشرات الأداء لبناء خدمات أكثر كفاءة واستجابة، مع الاستفادة من التحول الرقمي والبيانات في دعم صنع القرار وتحسين رحلة المستفيد. الدكتور إبراهيم بن سالم المحروقي، مدير دائرة خدمة المراجعين بمحافظة الداخلية.
2: يأتي هذا الملتقى للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمراجعين، ويأتي تأكيدا على دور أو على ثقة المؤسسة أو المستفيد بالمؤسسة، وكذلك ترسيخ مفهوم أن خدمة المراجع ليست مجرد إجراء إداري، وإنما هي تجربة متكاملة تبدأ من وصول المستفيد للخدمة وتنتهي برضا عنها.
1: كما تحدث لإذاعة سلطنة عمان الدكتورة شيخة بنت حمد الحجرية، مديرة دائرة التميز المؤسسي بوزارة الصحة، بعد تقديمها لإحدى أوراق عمل الملتقى.
3: التميز المؤسسي هي آخر مستهدف لأي وحدة حكومية. عندنا لدينا مؤشرات في القيادة المؤسسية، وكذلك مؤشرات أخرى لكل منظومة أو لكل وحدة حكومية، فلا بد إحنا الجميع يسعى من تكامل جميع الإدارات والتقسيمات وتكامل جميع الأنظمة لتحقيق ذلك التميز المؤسسي، والذي يحقق في نهاية المطاف رضا المستفيد.
1: وتناول الملتقى دور التقنيات الرقمية وممكناتها في الارتقاء بجودة الخدمات، إلى جانب معايير الإجادة المؤسسية وأخلاقيات التعامل مع المراجعين، ليؤكد أن تطوير الخدمة لا يبدأ من الإجراء فقط، بل من فهم من يستخدمه والاستماع إلى صوته. لإذاعة سلطنة عمان، سعيد بن ذيب الهنائي، محافظة الداخلية.
0: وفي محافظة جنوب الباطنة، افتتحت إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بالمحافظة ملتقى تمكين تحت شعار إتقان وظيفي نحو أثر مؤسسي مستدام. ناقش الملتقى تنمية قدرات الموظفين وتعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجالات الحوكمة المؤسسية والاستدامة والتمكين، وربط مخرجات التدريب بمتطلبات بيئة العمل. احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي للمعلمين تحت شعار مساندة المعلمين 60 عاماً من العمل على حماية مهنة التدريس والارتقاء بمكانتها ورسم معالم مستقبلنا، تزامناً مع الذكرى 60 لتوصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن أوضاع المعلمين. وتعمل وزارة التعليم على تمكين المعلمين والارتقاء بمكانتهم وقدراتهم المهنية، إضافة إلى الاستثمار في الإنماء المهني لهم. وفي إطار المتابعة الوطنية للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، تصطلع اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم بدور في رصد مؤشرات التعليم ومتابعة التقدم المحرز فيها. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر المقبل $1.72 مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم $110.24 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر نوفمبر المقبل قد بلغ $114.07 للبرميل. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يغادر البلاد متوجها إلى جمهورية كازاخستان في زيارة دولة تستغرق يومين. جلالة حفظه الله يهنئ فخامة الرئيس المصري بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر. بقيمة تقدر بأكثر من 1 مليار ريال عماني، التوقيع على 20 اتفاقية شراكة وتطوير وإسناد مناقصات لمشروعات سكنية وسياحية ضمن فعاليات أكتوبر العمران. هيئة الطيران المدني توقع اتفاقية امتياز لتشغيل وتطوير المطارات وتعزيز كفاءتها التشغيلية والاستثمارية. أعد لكم مستمعينا أخبار عمان يونس القنوبي ومنير الهنائية، ونفذها على الهواء مباشرة علي العجمي، وهذه تحياتي في التقديم عايدة البلوشية.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء ويعاد الأربعاء في الواحدة ودقيقتين ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار، وسنخصص مساحة اليوم للعلاقات العمانية الكازاخستانية. وتابعنا طبعا من خلال وكالة الأنباء العمانية غادر جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه البلاد متوجها إلى جمهورية كازاخستان الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين يلتقي خلالها فخامة الرئيس الكازاخستاني. وسنتحدث عن أبعاد هذه الزيارات السامية لجلالة السلطان في الجانب الاقتصادي. سيكون معنا إن شاء الله في الاستديو صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، وسنتحدث عن الدبلوماسية الاقتصادية وأثر هذه الزيارات على الاقتصاد العماني وعلى كذلك القطاع الخاص وفرص الأعمال للشركات ورجال الأعمال. أما موضوعنا الثاني سيكون فقرة أقلام، مقال بعنوان ولا يزالون مختلفين للكاتب سالم المشهور. سنتحدث عن هذا المقال وما جاء فيه. أما موضوعنا الثالث لليوم سيكون حول لائحة مراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة، وستكون معنا نورة بنت حمد الصبحي مديرة دائرة شؤون الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية. إذن هذه محطاتنا لليوم مستمعين، ودائما وأبدا نرحب بمشاركاتكم ومداخلاتكم على رقمنا في الواتساب على 7244-2010. وهذه تحيات فريق العمل الذي يحييكم ويرافقكم خلال الدقائق القادمة في التقديم عبدالله السعيدي، وفي الإخراج المري ماجد العبري، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. فاصل ولنا عودة، لا تذهبوا بعيداً.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.

0: مستمعينا أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة في متابعتنا وتغطيتنا لزيارة المقام السامي لجلال السلطان حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتعزيز هذه العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان. طبعا مستمعينا، نحن ربما على بعد دقائق أو ساعات قليلة جدا من وصول جلال سلطان حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان، وكما تابعنا من موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان الاستعدادات الكبيرة هناك في كازاخستان لمراسم استقبال جلالة السلطان. وهذه زيارة الدولة إلها بروتوكولاتها وإلها كذلك خصوصيتها والاهتمام الكبير الذي تحظى به. مستمعينا الكرام، سنتحدث اليوم بشكل أوسع عن الدبلوماسية الاقتصادية، وسنتحدث عن أثر هذه الزيارات السامية لجلالة السلطان، أثرها الاقتصادية، كون أنه أغلب هذه الزيارات إذا لم يكن كلها لها بعد اقتصادي دائما حاضر من خلال توقيع الاتفاقيات وكذلك مجالس الأعمال المشتركة وكثير من الصناديق المشتركة بين هذه الدول التي يزورها جلالة السلطان حفظه الله ورعاه. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا مباشرة في الاستديو صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد الخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا بك صاحب السمو.
1: مرحبا وسهلا حياك الله بمستمعينكم ومشاهدينكم الكرام.
0: بارك الله فيك، سعيدين جدا بوجودك معنا في الاستديو. ونحن نتحدث طبعا عن الزيارة المرتقبة لجلالة السلطان حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان. يتضح جليا هذا الانتقال الفاعل من دبلوماسية العلاقات إلى دبلوماسية الاقتصاد، وهذه الزيارات السامية لجلالة السلطان الآفاق الرحبة التي تفتحها سواء للشركات، لرجال الأعمال، للقطاع الخاص. كيف تتابعون صاحب السمو هذا المشهد وانعكاسه على الاقتصاد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا لا يخفى على الجميع أن هذا النهج ليس بنهج جديد، وإنما منذ تولي جلالته مقاليد الحكم كان توجه واضح جدا وتوجيه لمؤسسات الدولة في الاعتناء بهذا الجانب من رؤية عمان 2040 كما يعرف الجميع. وتعتبر هذه الزيارات هي تأسيس واستكمال لما تم بناؤه من علاقات دبلوماسية وعلاقات الدول الشقيقة والصديقة كذلك. وكان دائما الهدف في توظيف دبلوماسية عمان المتوازنة في مختلف المحافل الدولية، وانضمام عمان طبعا لمختلف التجمعات الاقتصادية الدولية والمؤسسات الدولية التي تخدم هذا الغرض. فتأتي زيارات جلالته دوما في فتح آفاق جديدة بما يتماشى مع ما هو مرسوم لهذه الرؤية والخطط الاقتصادية لسلطنة عمان، وتعزيز ما تم وضع على الأرض من البنى التحتية مثل الموانئ والمطارات والأنظمة المناسبة في تعزيز الجانب التجاري، الجانب التقني، الجانب ليس فقط محصول في التبادل التجاري وإنما الاستثمارات لعمان من خلال جهاز الاستثمار طبعا ويعتبر الصندوق السيادي للدولة، وتعزيز برامج التنويع الاقتصادي. فنرى في كل زيارة هنالك خصوصية معينة للدولة التي تم زيارتها، وما يسعف هذه الجوانب من إما نقل خبرات إما مشاركة في استثمارات مشتركة بين البلدين. ومثل ما تفضلت ذكرت في الافتتاحية أنه هنالك صناديق مشتركة ويبلغ تقريبا أظن عددها اليوم إذا ما خاب ظني 11، بعضها له باع طويل واليوم بعضها يتم تعزيزه وتجديده أو خلق شراكات جديدة، وهذه الشراكات دائما متساوية بين السلطنة والدول التي يتم زيارتها من المقام السامي. فهي تفتح آفاق جديدة، وقد يكون هنالك تفصيل في بعض القطاعات لدول تعتمد، يعني في زيارات الماضية كانت في الدول الإفريقية هنالك برامج في التعدين وفي الطاقة المتجددة وكذلك في النقل التي تخدم ذلك الجانب لخصوصية تلك البلدان، وقد تكون استثمارات في تلك البلدان وقد يأتي لاحقا منها إلى سلطنة عمان لاستثمار الموقع، لاستثمار البنى التحتية الممكنة كذلك لهذا الجانب.
0: الملفت في 2026 صاحب السمو هو التوجه نحو أفريقيا، وشفنا طبعا زيارة رئيس جمهورية رواندا إلى سلطنة عمان،
1: نعم.
0: وشفنا زيارات جلال السلطان حفظه الله إلى أنغولا وبوتسوانا.
1: صحيح.
0: كيف نقرأ هذا التوجه نحو الأسواق الأفريقية والعلاقات وتعزيز العلاقات العمانية الأفريقية اللي طبعا لها ما تستند عليه يعني من جوانب تاريخية عميقة؟
1: طبعا الجانب التاريخي مهم جدا كافتتاحية لمثل هذه الزيارات والتبادلات، لكن طبعا دائما ينظر الجميع إلى ما هو قادم. فالتوجه للأسواق الأفريقية شيء بديهي جدا لسلطنة عمان، بما أنه البلدان الأفريقية كثير منها يا إما يطل على المحيط الهندي أو قريب منه بشكل أو بآخر، ما يفتح مجال لتوظيف البنى التحتية التي تم الاستثمار فيها في سلطنة عمان والخبرات التي تمت بناءها عبر السنوات والاستفادة من الموارد الموجودة في تلك البلدان. كذلك تلك البلدان كذلك ترى إلى فرص استثمارية مشتركة بين دول مثل سلطنة عمان وتستفيد من ذلك. طبعا نعرف أن بعض الاتفاقيات ركزت على جانب الطاقة، الموارد الطبيعية، وكذلك أمن الغذاء، وهذا شيء مهم وتكميلي لسلطنة عمان. كذلك الله سبحانه وتعالى حبى بعض هذه البلدان في إفريقيا بموارد لا تتاح لنا، قد تكون موارد مواد توائم بعض المدخلات في الإنتاج عنا، فكانت هذه توجهات طبيعية ومنطقية واقتصاديا يجب
0: نعم.
1: استثمارها.
0: نعم.
1: كذلك هنالك علاقات تسبق هذه الاتفاقيات، واليوم نأتي مع دول مثل رواندا وبوتسوانا إلى بناء جسور أكبر وأوسع لمثل هذه التبادلات. وأذكر أنها لا تنحصر فقط في التبادل التجاري، وإنما هنالك تبادل إلى الاستثمارات ناجحة قد تعود إلى سلطنة عمان ببعض العوائد المالية من خلال هذه الاستثمارات، وقد تكون من التبادل بعض هذه الاستثمارات في مناطق الحرة.
0: يعني صاحب السمو من وجهة نظر اقتصادية كذلك كنا نسمعها في السابق هو التردد والتخوف أحيانا من الاستثمار في الأسواق الأفريقية، كيف هذه النظرة تغيرت؟ وكيف تبعث هذه الزيارات مزيد من الاطمئنان للمستثمر من الجانبين؟
1: طبعا لا ننسى أنه الاستثمار ولو كان بين بلدين هنالك أبواب أخرى كل بلد تفتح لرديفتها. فالنظرة السلبية عادة للدول الأفريقية جاءت من طبعا الاضطرابات السياسية أو الاضطرابات قد تكون التنموية كذلك، لكن ما رأيناه في الفترات أو العقود الماضية عموما هنالك تحسن كبير في معظم جوانب الحياتية في كثير من الدول الأفريقية، ليست طبعا بالتساوي وهنالك لا زالت تحديات كبيرة، لكن الدول التي زارها صاحب الجلالة في زيارات الرسمية وزارات الدولة كان لها غرض واضح جدا. هذه الدول أثبتت استقرارها بشكل عام، أثبتت نمو اقتصادي معقول يرفد، وهناك حراك أساسا لا نراه أو لا يراه من لا يصدر لتلك الأسواق أو يستورد منها أو يستثمر فيها، فهي فرص لم نكن نتعرف عليها كفاية. هذه الزيارة تفتح هذه الأبواب للتعريف، للتقريب كذلك، ولجلب اهتمام من المستثمر العماني أو الأجنبي اللي يتخذ عمان كمركز استثمار ويريد أن يستفيد من هذه العلاقات. أرجع للنقطة أن الاستفادة تكون بين الطرفين. هذه تكون بوابات لسلطنة عمان إلى القارة الأفريقية، والقارة الأفريقية تبع نظرها ليست موحدة في الشكل أو في النمط أو في الأنظمة الاقتصادية أو حتى السياسية. كل جانب من هذه المناطق له مدخل مختلف، إذا كان في الشرق أو في الجنوب أو في الغرب أو حتى في الشمال. وإذا نرى أنه زيارات جلالته المتبادلة مع رؤساء هؤلاء البلدان فتحت لعمان منافذ جديدة، منافذ رسمية إذا صح التعبير، اللي ممكن التعاطي معها بشكل مباشر، هل هو كان في الشمال أو هو كان في الشرق أو في الشرق اللي هو قد نقول الجنوبي كذلك من القارة. فهذه نظرة السلبية لأفريقيا يجب أن تكون نظرة معتدلة إلى أي من البلدان التي فعلا تكون مفتاح للقارة الأفريقية أو لجزء من القارة الأفريقية، هو يعود علينا بعائد جيد. وكذلك هذه الدول ترى من ينفعها كذلك، فترى في سلطنة عمان هذا المنظور.
0: نعم، من الجوانب المبهجة صاحب السمو أنه بعض الشركات العمانية أصبحت قادرة في أنها تمارس أعمال خارج سلطنة عمان. اليوم قدرة شركاتنا العمانية في أنها تكون شركات عابرة للحدود وإنه هذه الزيارات تفتح لها آفاق رحبة في أنها تكون موجودة. يعني إحنا سعيدين جدا أن شركة مثل الحوض الجاف يعني تعمل في استثمارات ضخمة موجودة
1: صحيح.
0: في دول أفريقية، ونحن إلنا تجربتنا كذلك في الأحواض الجافة.
1: صحيح.
0: فكيف تجد فرصة أن تكون شركاتنا العمانية شركات عابرة للحدود؟
1: أنا أظن أثبتت العديد من الشركات قدرتها، وتلك الشركات طبعا استفادت من خبرات بناء قدراتها وعلاقاتها، وأظن دور كبير لجهاز الاستثمار كذلك في خلق هذه الشراكات من خلال صناديق الاستثمار ومن خلال تمكين هذه الشركات في التوسع، طبعا بداية في السلطنة ومن ثم في الأسواق الأخرى. طبعا دائما التحدي الأكبر، لنكون عادلين كذلك، أنه هناك مؤسسات متوسطة وبعضها صغيرة تمكنت من دخول هذه الأسواق، لكن قد يكون اليوم نتعرف عليها أكثر بسبب هذا الحراك الكبير الذي يحصل في التصدير، في الاستثمار، هل هو كان استثمار سياحي أو استثمار صناعي، كذلك صناعة تحويلية. فهناك خلنا نقول مكامن لهذا النمو. الشركات الأكبر طبعا لها فرص مختلفة تماما، لكن هي قد تكون مسهلة كذلك، وقد تكون هي من الجسور التي تحتاجها المؤسسات الأخرى في الوصول، لأنها خاصة التي تصنع المنتجات العمانية أو تقدم خدمات اللي قابلة للتصدير لهذه الأسواق. فنظن هنالك بإذن الله فرص، لكن من يوعينا فيها؟ دخول هذه الشركات في الاتفاقات، فهمها لهذه الأسواق، تسهيلها للعمل في هذه، فهذه أظن جسور مهمة تبنيها هذه المؤسسات الأكبر.
0: نعم. هل القطاع الخاص العماني أمام مشهد جديد يجب أن يكون أكثر استعدادا له؟ لأنه واضح أمامنا كلنا هذه التغيرات والتحولات التي تحدث.
1: طبعا القطاع الخاص يجب أن يستغل مثل هذه الفرص، وهو يعمل كثيرا في استقبال الوفود من خلال غرفة تجارة وصناعة عمان ورفض الوفود والمشاركة مع هذه الزيارات الرسمية بشكل أو بآخر، والالتقاء برؤساء الدول في زياراتهم للسلطنة. طبعا التحدي للقطاع الخاص جاهزية القطاع الخاص لاستغلال هذه الفرص. وجود الفرص شيء ممتاز، لكن قدرته على تقديم ما هو قابل للتصدير أو التصنيع أو الوجود في هذه الأسواق. طبعا هنالك من أثبت نفسه ودخل مثل هذه الأسواق، ومن هناك من يحتاج إلى دفعة من الدعم. قد يكون هذا الدعم مثلا في دعم التصدير وتمويل التصدير، مثلا في شركات مثل كريدت عمان مثلا توفر بعض هذه المسارات لبعض، في البعض لا، يحتاج إلى الوصول إلى من هم يمكنون في السوق الآخر، التمازج فيما بينهم. هذا دور رئيسي لغرفة تجارة وصناعة عمان مثلا في إيجاد الفرص الموجودة، وهذا ما تعمل عليه في أسواق أخرى كذلك. هنالك فرصة، لكن هنالك تحديات كذلك لبعض الشركات القطاع الخاص في الجاهزية، في القدرة على العبور. فالبرامج الوطنية التي استهدفت هذه الشركات تعمل على توفير، لكن هنالك تحديات أخرى في القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي اللي يحتاج أن نعالجها كذلك لتمكين هذا القطاع، ليس فقط في الحجم إنما في الموارد البشرية، نتحدث في القدرة الاستثمارية، في التمويل، في معرفة تلك الأسواق، ما يسمى المعلومات التجارية عن هذه الأسواق يجب أن توفر، من يوفرها؟ هناك عمل حثيث مثلا في الأسواق في الولايات المتحدة يقوم بها المكتب الممثل للغرفة، وكذلك في هونغ كونغ هناك بعض البنوك لها فروع في تلك الأسواق كذلك تخدم. فليس فقط وجود اتفاقية الموضوع يتم، لكن هنالك اتفاقية عدم ازدواج الضريبي مثلا أو تفادي ازدواج الضريبي، هنالك التزامات أخرى يجب فهمها من القطاع الخاص، من يوفر هذه المعلومة؟ المؤسسات الحكومية المعنية وكذلك غرفة تجارة وصناعة عمان، ليكون هنالك وضوح في رؤية كيف نصل إلى هذه الأسواق.
0: هذا يعني أنه العمل ما بعد الاتفاقيات أكثر بكثير ما قبلها.
1: أكيد مذكرات التفاهم هي كما يقول لك تخابر يد، لكن ما يحدث بعد هذا الأهم. والنقطة الأولى دائما اللي هي فهم ما تعني هذه الاتفاقيات. قد تكون اليوم شأنها في الشركات مثل ما تفضلت في شركة معينة قادرة أن تدخل السوق توفر خدمات معينة. طيب هذه الشركة يجب أن يكون عندها الوعي الكافي إن هل ممكن أمكن شركات في هذا المجال لتعزيز قدراتها؟ وإن لم يكن كيف لي أن أفعل ذلك؟ طيب كيف نوسع الدائرة للاستفادة من الشركات الأخرى؟ ليست كل الشركات في القطاع الخاص مناسبة لسوق معين مثلا أو آخر، لكن مجرد العلم بفرص موجودة وكيفية الوصول لها، هذه المعلومة تنفع وتفيد، لأن من ثم يأتيك القطاع الخاص يقول لأدخل للسوق الفلاني أحتاج إلى ألف وباء وجيم. إذا لم توجد هذه المعلومة، التمكين في هذا الجانب جزء من التمكين، هذه الزيارات والاتفاقيات. الجزء الآخر اللي هو كيف يسعف القطاع الخاص نفسه من خلال الأدوات الموجودة، وكيف تسعف المؤسسات الحكومية. نحن لما نتكلم عن الاستثمار نتكلم ليس فقط الاستثمار في عمان، لكن تمكين المستثمر العماني أو من يكون في عمان ليوصول للأسواق التي تقدر البنية التحتية في سلطنة عمان أن تخدمها، الاتفاقيات التجارية التي لدى سلطنة عمان أن تخدمها.
0: نعم، تذهب الوفود وتأتي ويعني تتعدد وجهاتها، لكن زيارات مثل هذه تختصر الزمن والوقت والجهد.
1: هذا شيء أكيد، لأن دائما صناع القرار المحوريين يكونوا متواجدين.
0: نعم،
1: هناك التزامات خاصة في توقيع مذكرات، لأنه دائما يسأل ماذا بعد المذكرة، كيف تم تفعيل المذكرات، هي تبدأ في تمهيد الطريق، لكن يجب وجود اللجان المشتركة، وجود الصناديق الاستثمارية. الصناديق الاستثمارية لا تجامل، تبحث عن عائد وتبحث عن، قد يكون الاستثمار الآن يخرج من عمان لتلك الدول لكن العائد يعود إلى عمان بقدر الاستثمار، لكن ما هي الدروس المستقاة من هذه الاستثمار، كيفية توظيفها، كيفية إسعاف عوائدها، ليست المادية فقط، عوائدها قد تكون الإنتاجية إلى سلطنة عمان كذلك، ليستفيد الطرفين، لأن هذه علاقة طرفين.
0: نعم،
1: ورأيناها في الماضي بين دول أخرى، مثال عليها في OQ8 مصفات تخم كما تسمى، بين سلطنة عمان ودولة الكويت. وهذه من النجاحات في الاستثمارات المشتركة، تخدم سلطنة عمان وتخدم دولة الكويت مثلا. على غرار هذه التجربة، كيف لنا أن نتعاطى مع هذه الاتفاقيات لتفعيل استفادة الجانبين وتعظيم الاستفادة في خلق سلاسل الإمداد، في خلق الاشتراك، في رفع كفاءة الموارد البشرية، في التبادل، وكذلك في نهاية اليوم نحن نوسع رقعة الاستثمارات العمانية خارج سلطنة عمان.
0: نعم،
1: وكذلك عوائدها التي تعود للمستقبل.
0: ونحن نتتبع زيارات السامي لجلالة السلطان في 2026، شفنا ثلاث وجهات رئيسية: أوروبا، أفريقيا، وآسيا الوسطى. كيف يمكن أن يعني تعدد هذه الشراكات وتنويع هذه الشراكات أن يكون جزء من تنويع الاقتصاد نفسه في عمان؟
1: يمكن أنت ركزت على النقطة الرئيسية في التنويع الاقتصادي، ليس فقط تنويع داخلي إنما كذلك تنويع خارجي. عندما نتحدث الجميع يتكلم عن الصادرات وتركزها في النفط ومشتقاته وهكذا، وهذا لله الحمد رأينا بعض التحسن في هذا الجانب، في دخول خدمات السياحة وخدمات النقل كجزء مهم اليوم صار في هذه المنظومة، وإلى حد ما الصناعات التعويضية. لكن ننسى أنه هذه الصادرات وهذه الاستثمارات كذلك يجب أن تنوع بوجهاتها ومصادرها كذلك. اليوم لازال الاستثمار المباشر يتركز في المملكة المتحدة والولايات المتحدة داخل إلى عمان. طيب نحن نريد مصادر جديدة، كيف نبني هذه المصادر؟ تنويع أسواقنا، ليست كل الأسواق ستجلب استثمارات، لكن قد تكون استثماراتنا فيها مجدية وتخلق استثمارات من طرف ثالث يأتي من هذه البلدان يبحث عن مسار إلى سلطنة عمان قد يكون من خلالها. فوجود أسواق غير تقليدية اليوم مثل وسط آسيا أو ما يسمى آسيا الأوروبية إذا صح التعبير، أو يورو آسيا كما تسمى، أو أسواق قد تكون معروفة لدينا لكن يجب تطويرها مثل شرق إفريقيا أو الأسواق السوق الإفريقي أو التقليدي اللي هو الأوروبي، هذا يعطي عمان مساحة للتعاطي مع هذه الأسواق وهذه الوجهات الاستثمارية والواردات الاستثمارية والسلعية منها، ليعطينا كفاءة. ونعرف أنه العوامل الجيوسياسية قد تقلب الأوضاع، قد تغلق سوق عليك اليوم أو وجهة قد توجه إليها استثماراتك وصناعاتك وإلى آخره، فهذا يعطينا قدرة على التوازن والموازنة وخلق مرونة معينة. وهذا الموضوع طبعا يحدث على فترات وليس فقط من خلال زيارات الدولة أو فقط اتفاقيات، لكن بناء علاقات مستمرة وعلاقات. اليوم نتكلم عن أسواق جديدة خلنا نقول بعد عقد من الزمان تكون أسواق تقليدية، ننتقل إلى سوق آخر.
0: نعم
1: كذلك
0: نعم دعنا صاحب السمو نتحدث عن الوجهة الحالية كازاخستان. يمكن قراءاتنا محدودة عن كازاخستان، ولكن لما تتتبع هذا البلد وموارده واقتصاده، يعني اقتصاد لا يستهان فيه إطلاقا، وموارده موارد غنية للغاية، كيف يمكن أن نصف الاقتصاد الكازاخستاني ونحن على إن شاء الله يعني بعد ربما ساعات من توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة
1: بإذن الله تعالى. طبعا كازاخستان من الدول التي طبعا مهمة جدا في جغرافيتها، هي دولة لا تطل على أيمن البحار، قد تقارب البحر
0: بلقان.
1: أي نعم، لكن خلاف ذلك ليست لها منافذ للطرق التقليدية أو المسارات التقليدية للملاحة، لكن بين وجود موارد طبيعية وكذلك زراعية تخدم سلة الغذاء، وفي ذات الوقت تخدم الموارد المعدنية وغيرها التي تدخل في مسارات تصنيعية مختلفة. لكن قد يكون الأهم ماذا تطرح سلطنة عمان في هذا الجانب. قد نتصور أن هنالك استغلال للموارد الموجودة في كازاخستان وإيجاد جسر جوي إلى سلطنة عمان ومنه إلى شرق أفريقيا مثلا، هذا تصور منطقي جدا الذي يسهل عملية ويخفف من كلف الوصول إلى أسواق مختلفة. طبعا سلطنة عمان لما تعد بإنشاء الصندوق الاستثماري بين جهاز الاستثمار العماني ورديفه كذلك الكازاخستاني، يخلق نقول نوع من الجدية في جدولة عدد من المشاريع التي قد تبدأ ترى النور بحول الله في فترات. طبعا بعض التفاصيل غير موجودة، لكن الأرقام بين 3 مليار دولار أو بين مليار إلى 3 مليار دولار، لكن الأهم من ذلك أنه في جدول للمشاريع وليست فقط أجندة مفتوحة للاستثمار.
0: نعم.
1: قد تكون بعض الاستثمارات في اللوجستيات وفي بعض التعدين وغيره إلى آخره، هنالك مكاسب طبعا استثمارية، لكن هناك مكاسب إلى رفد الشركات العمانية مثل ما ذكرت سابقا دخولها في أسواق جديدة.
0: نعم.
1: يعزز من قدرتها من ثم إلى استقطاب استثمارات إلى السوق العماني.
0: نعم.
1: بإذن الله. فليس فقط موضوع الوجود الموارد، وإنما هل تكون كازاخستان من الدول التي تكون منفذ لإيجاراتها لسلطنة عمان، وهذا شيء مهم جدا.
0: نعم.
1: وليس طبعا لعمان، هذه ليست أول مرة للوجود في هذه المنطقة، لكن هذه الزيارة تعزز وتثبت نية سلطنة عمان في التعاون في مختلف المجالات، لكن دائما تبرز المجالات الأبرز والواقعية أكثر.
0: نعم.
1: واقتصاديا تكون محتملة.
0: نعم. لفتني ما تناولته وسائل الإعلام حول مشروع نقل الصادرات الكازاخستانية، وأشارت بشكل مباشر وبعضها صحف كازاخستانية إلى القيمة العالية للموانئ العمانية.
1: نعم.
0: المطلة بشكل مباشر على
1: صحيح.
0: المحيط الهندي، خاصة لبلد مثل كازاخستان موجود في وسط آسيا لا يطل على بحار مفتوحة.
1: صحيح.
0: وتم التركيز على موضوع القمح، نعرف كازاخستان من الدول الغنية في إنتاج القمح. هنا تتضح لنا يعني، ونحن نعرف هذه القيمة بشكل كبير للموانئ العمانية، كيف ممكن الموانئ العمانية تكون مركز من مراكز التصدير لدول مثل دول وسط آسيا؟
1: طبعا أنا ذكرت موضوع اللي هو الجسر الجوي.
0: نعم.
1: كجزء منه طبعا القمح موضوع مختلف شوي، أو تفصيلا كيف ينقل وهكذا، لكن نتصور أن المنتجات الكازاخستانية التي تصنع هنالك كيف تصل إلى دول العالم، وأي المسارات التي هي تكون تعتبر نسبيا آمنة وكذلك مستقرة، ويمكن تعزيز إعادة تصديرها إلى أسواق أخرى، زيادة التصنيع. البنية التحتية اللي استثمرت فيها السلطنة تطرح هذه القيمة المضافة لأي مستثمر، لكن اليوم نحن نتحدث عن مستثمر محدد من وجهة محددة. فلما نتكلم عن الدقم مثلا كطرح للتخزين للتصنيع إلى توفير مدخلات لأي من الصناعات الأخرى، نتكلم عن الموانئ المرتبطة اليوم بطبعا الأزمة الجيوسياسية أثارت بلبلة في المسارات، ولله الحمد إلى حد كبير تجنبت السلطنة الأسوأ منها، لكن في ذات الوقت نحن نطرح لازلنا قيمة مضافة، هل هي في صلالة، هل هي في الدقم، أو سحار، ليس فقط لتمرير البضائع لكن ممكن زيادة القيمة المضافة لها، الدخول إلى أسواق أخرى. اليوم نحن عندنا اتفاقيات مع الولايات المتحدة وجمهورية الهند التي تفتح مجال كبير لبعض هذه الصناعات، لكن يجب تحديد ما هي الصناعات التي يجب أن تتوجه إليها. اليوم سلطنة عمان بالقيمة المضافة هذه ممكن أن تعطي، ذكرت فكرة الحوض الجاف وإعادة كيفية تعزيز هذا الجانب في وجود مسارات لبعض السفن قد تمتلكها دولة مثل كازاخستان لكن ليس لديها مرافق معينة تضعها فيها. استخدام الموانئ العمانية لهذا الغرض قد يكون شيء وارد، يعني ليس طبعا من اختصاصي لتحديد ممكن اقتصاديا أو لا، لكن ممكن يكون هذه من المواضيع اللي تخدم ليست فقط الوقوف والبضائع وإنما الصيانة وغيرها وغيرها، فتصبح الموانئ العمانية رديف لما يوجد من الموانئ الجوية الموجودة في كازاخستان. فإذا هنالك قيمة مضافة لكن يجب تعيين أين وكيف وكيفية التعاطي معها. نحن ننسى أنه ليست فقط هي المنتجات التي تدخل في الإنتاج، المنتجات النهائية. وأتصور في بعض القراءات أن المنتجات الاستهلاكية في قائمة الأولويات لديهم في إما الوصول لها من الاستيراد أو التصدير من كازاخستان. فإذا ليست فقط هي الموارد الطبيعية فقط، إذا هنالك رغبة في الوصول إلى أعلى مستويات القيمة المضافة للاستفادة المحلية في السوق المحلية هنالك وكذلك للسوق المحلية في سلطنة عمان.
0: نعم، البعض يصف التغيرات الجيوسياسية أنها في هذه المرحلة تحديدا هي تغيرات كبرى قد تغير يعني نظرة العالم حول طرق يعني التجارة وسلاسل الإمداد وهكذا. إلى أي مدى نستطيع استشراف المستقبل، لو أنه يبدو أنه واقع وليس فقط مستقبل، في يعني استغلال إمكانياتنا وتقديمها للعالم؟ كنا نفكر أن نقدمها لجيراننا،
1: صحيح،
0: والآن أتوقع النظرة قد تكون أوسع. صاحب السمو،
1: أكيد أنا أظن لا زالت سلطنة عمان تقدم قيمة مضافة واقعية وقابلة للتطبيق. طبعا هنالك دائما تحديات في التطبيق، منها التقلبات الجيوسياسية، قد تكون هنالك لزاما محتاج لاستثمارات معينة لتشغل الاستثمارات الحالية، لكن الأهم من ذلك أنك أنت تقدم سلطنة عمان كشريك متزن، شريك ليس فقط تجاري وليس اقتصادي إنما شريك دبلوماسي، شريك يعاونك إذا كانت في الفترات الصعبة الاقتصادية أو غيرها على حسب القدرة طبعا. وأن أظن هذه القيمة المضافة الحقيقية لسلطنة عمان، لأن البنى التحتية تتأثر لا قدر الله بأنواع مناخية، قد تتأثر بتقلبات جيوسياسية، لكن في نهاية اليوم الشراكات الحقيقية المستمرة ليست على مصلحة محددة وإنما صالح مشتركة ومستمرة، وليست اليوم وغدا وإنما، والعمان الحمد لله أثبتت ذلك. فتفعيل يجب أن تكون القيمة المضافة أو المقدمة واقعية، المبالغة يجب أن نبتعد عنها دوما، ما هي فعلا، ونفهم ما هو المطلوب من الطرف الآخر. ونظن لله الحمد في الكثير من الأحيان هذه الأطروحات مقروءة بطريقة صحيحة ولها مفهوم، لكن التحديات الاقتصادية التي تأتي في دائما يكون الخط الأحمر الأخير يكون هل هذا قابل للتطبيق أو لا، وما نراه نكون واقعين دائما أن نستغل الفرص الأسهل من ثم نبني عليها. وأنا أظن اليوم هذه الزيارات تفتح مسارات تسهل الكثير، لكن كذلك يجب أن يكون هنالك شيء ملموس على الواقع، إظهار هذا النتاج هو الذي من يجذب هذه الاستثمارات لسلطنة عمان. لكن الاستقرار دائما مهم جدا، لكن الاستقرار كما تقول في ضمن الزوبعة التي تحوم حول العالم، هل هي من الجيوسياسية، هل من التغير المناخي، هل من هي التأثرات الغير متوقعة، فكلنا في رحلة واحدة، كلنا في قارب واحد، كوكب الأرض هذا، فلا غنى أن نحن نقول عمان تطرح هذه القيمة المضافة ويجب أن نبني عليها، ويجب أن نكون عند كلمتنا كذلك لما نقدم هذه القيمة ونسعف المستثمر، وهذا ما نعمل عليه دوما في سلطنة عمان كذلك، وما يخدم هذا الغرض يخدم المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، وليس نعم. فقط التركيز عليه، لأنه الاثنين مشتركين في صناعة نعم. الجانب الاقتصادي في نعم. هذا البلد.
0: صاحب السمو سلطنة عمان قدمت مثال رائع حول الاتساق السياسي الاقتصادي. في وقت من الأوقات كنا نعتقد أنه إدخال السياسة في الاقتصاد أو الاقتصاد في السياسة قد يغير مواقفك هنا ويؤثر هناك، لكن يعني هذا النجاح في هذا الاتساق، أنت مواقفك السياسية المشرفة قائمة ومصالحك الاقتصادية غير متوقفة، فيعني وأنت ضليع جدا يعني في الهلوم الاقتصادية والسياسية، كيف يمكن أن نصف هذا الاتساق

0: أكثر من الآخر. فأنا أظن سلطنة عمان لله الحمد بالقيادة الحكيمة لمولانا صاحب الجلالة، ودائما كانت لمولانا صاحب الجلالة طيب الله ثراه سلطان قابوس كذلك، النهج كان متزن جدا، أن في مواقف لا يمكن الانحياز عنها، وفي ذلك المواقف الإنسانية والعدالة وغيرها، وفي ذات الوقت اختيارنا ما يناسبنا وما يتناسب معنا، وما لا يناسبنا لا نبتغي ولا نسعى له. لكن دائما التحدي خاصة اليوم لما ربطت وتم تجييش الاقتصاد بشكل أو بآخر من العقوبات ومن منع الوصول إلى الموارد وإلى آخره، بغض النظر عن التأثيرات ليس فقط على الآخر لكن الطرف الثالث، عمان لم تتبع، لم تدخل في، لكن عمان كحالها كأي من الدول تمشي مع النظام العالمي، تمشي مع النظام الدولي، ولو للأسف في هيمنة معينة اللي تفرض على كل الدول، لكن بتوازن. كلما كان توازنك السياسي ومواقفك السياسية واضحة، إذن استمرارية هذا ودخول الجانب الاقتصادي. لكن دوما يجب أن نحاسب أن الجانب الاقتصادي لا دائما يتفق معنا، قد تكون شركاء لا ترغب في الشراكة معهم، لكن أنت مضطر، فكيف تؤطر هذه الشراكات؟ اللي اختيارك له كذلك.
1: أهمية الثقة في القرار الاقتصادي، يعني شفنا كثير من الشراكات الاستثمارية والاقتصادية فسدت في مرحلة ما بسبب عدم الثقة، أو ربما يعني
0: في التحدي الأكبر عندما توازن بين أولوياتك الوطنية والتزاماتك الدولية، وبين الاثنين قد تكون هنالك فجوة. يعني ما في دولة ما تمر بقرارات اقتصادية لا تتناسب مع كل الجوانب الاقتصادية، ونحن مرينا فيها في سلطنة عمان في عدة من الأمور، والبعض يشتكي منها، والقطاع الخاص يستهجن بعض القرارات، وهذا شيء طبيعي. لكن المرونة في مراجعة هذه القرارات، في العودة إلى تصويبها إن كانت غير مناسبة، في إضافة ما هو في تأجيلها، ورأينا في فترات أن فعلا الحكومة تجاوبت مع عدد من القرارات التي تم إعادة النظر فيها لأن لها تأثير قد يكون سلبي أو غير متوقع أو قد يكون محتاج إلى، وفي قرارات نعم اتخذت لأن في كانت حاجة لاتخاذها. لكن في المجمل ما نرى أن التحدي الأكبر في كيف أوازن بين احتياج مثلا القطاع الخاص، سوق العمل، الأهداف الوطنية. نحن نعرف تحديات سوق العمل، فأنا ما بدخل في هذا الموضوع لأنه واضح جدا تحديات، والسياسات كانت بين المتضارب وبين المتزن، فتحليل صعب جدا ويحتاج لحلقة بنفسها. تحديات القطاع الخاص معروفة وتسعى الحكومة لحلها، لكن النقطة المحورية إشراك القطاع الخاص فعليا في صناعة القرار على نفس الطاولة، يفيدك قبل ما يخرج القرار، تتفادى القرارات اللي قد تكون لا تسعف عندك أهداف. لكن نأخذ مثلا موضوع الحياد الصفري. الحياد الصفري الحين انتقال دولة من ليس نبذ النفط والغاز وهو المورد الرئيسي للحكومة ويؤثر على القطاعات الاقتصادية كاملة، لكن كيف نتطور إلى دولة حياد صفري، بمعنى أنه نحن كل انبعاثاتنا نعوضها. هذا تحدي كبير، أكبر تحدي، أكبر من تحدي التنموي اللي موجود، لأنه يؤثر على كل قراراتنا. اليوم لما تطرح مثل أي قرار تقول والله نحن نريد ننقص انبعاثات المصانع مثلا، إذا طلع هذا المثال كيف تنقصها؟ لا، أنت مسؤول إلى قطاع خاص لازم تنفذ له وتنفذها في الخمس سنوات القادمة، هذه في تكلفة استثمارية، تكنولوجيا قد تكون مناسبة غير منافسة، كلف. طيب إذا هذه الكلف أدت إلى إغلاق بعض هذه المصانع، الهدف الوطني خفض الانبعاث، للتأثير سلبا. عمان عند التزامات اتفاقية باريس، مؤخرا كان عندنا أسبوع عمان للمناخ، والإعلان عن الالتزام الثالث اللي هو بخفض الانبعاثات بنسب كذا وإلى آخره. هناك تضارب بين الأولوية الوطنية واللي هي مهمة، وما يحدث اليوم من قرارات تسعف. مثال آخر البلاستيك والاستخدام الأحادي للأكياس والأثر اللي أدى إليه. لكن اليوم نرى أن بعض القرارات قد تكون صعبة، يجب تدريج أو تدرجها بشكل تدريجي وتقبل. لا أظن أنه أذكر في أيام كنت بعدني في الجامعة كنت أطرح خلنا نقول مقولة، لا أساس ما قولهم، اتخاذ القرار وصنع السياسة من أصعب

0: بغض النظر أنت عندك فهم للصورة كاملة، لأنك دائما ترضي طرف وتغضب طرف، كيف توازن بين هذين الاثنين؟ صعب جدا. لكن هنالك طرق أنك أنت تخفف الآثار السلبية وتعظم الآثار الإيجابية بدراستك لها مسبقا، لإشراك أصحاب العلاقة من الأطراف الاجتماعية الاقتصادية وهكذا. ما بالك إذا نحن نحاول نعملها على المستوى الدولي؟ تغضب قوة عظمى عنك لأنك عملت اتفاقية مع قوة عظمى أخرى، تستورد منتجاتك اللي محتاجينها من دولة لأنك أنت ما عندك بديل، أو قد يكون بديلك مكلف جدا. هذه التحديات الخارجية والداخلية تصعب أو تعقد عملية صناعة القرار. تأتي الزيارات السامية وزيارات الدولة لهذه الدول لحلحلة بعض هذه التحديات، إيجاد فرص أخرى، لعدم الاعتماد على نفس اتفاقية التجارة الدولية. قد تكون لا تسعف كل القطاعات الاقتصادية، لكن للاقتصاد الوطني كامل تخدم في تعزيز هذا الجانب. في عنا اتفاقيات اليوم ليست مفعلة، مثلا اليوم جاري العمل على تفعيلها. كيف تفعل؟ قد تكون بزيارات عالية المقام، زيارات دولة، قد تكون إلى تنسيق عالي جدا، إلى إيجاد صناديق استثمارية، والبعض الآخر لا، نبني على ما تم البناء عليه سابقا وتفعيله على المستوى اللي هو الشركات والمؤسسات. فالمعادلة صعبة.
1: هل تعتقد صاحب السمو أنه بالإمكان أن يكون لدينا مؤشر، ربما حتى مؤشر وطني مرتبط بالدبلوماسية الاقتصادية، حتى لا تذهب يعني كثير من هذه الجهود التي تبذل، يعني ما تحقق كل أهدافها، خاصة أن نحن سعيدين بها جدا الآن؟
0: أظن يكفينا مؤشرات، ما شاء الله عندنا مؤشرات. الله يعينهم الأخوة اللي يتابعونها. أنا أظن مصداقا لطرحك، الأهم أن نحن نسأل نفسنا ما هو المتوقع من هذه الدبلوماسية. إذا حطينا مقياس التبادل التجاري، التبادل التجاري لا يعتمد على الاتفاقية بقدر ما يعتمد على تفعيل هذه الاتفاقية، سلطنة عمان الشاملة مع الهند، كيف لنا أن نفعلها؟ ما هي القطاعات التي تأثرت أو ستتأثر نقلل التأثير عليها، التي تستفيد نعظم؟ قد يكون المعيار الرئيسي التبادل التجاري الرقمي، لكن هنالك كم من الشركات تمكنت الوصول مثلا إليه، ليس فقط الرقم، قد تكون شركة كبرى زادت، شركة حديد أو سماد أو إلى آخره. هنالك مؤشرات موجودة اليوم ممكن قياسها بسهولة بالإضافة. لكن مؤشر الدبلوماسية بعض الأحيان حتى مع القوة الناعمة وهذه المؤشرات، هذه مؤشرات قد تكون آراء أو
1: صعبة القياس، سائلة
0: تقاس، لكن تقاس ليست بالأرقام أو البيانات، لأن بعض الأحيان حتى البيانات لا تعطينا الصورة الحقيقية، فيكون إحساس. نحن شفنا أنه في عدد من الزيارات ونقول مؤشر جميل، عدد من المفاوضات مؤشر جميل، عدد من الاتفاقيات، لكن فعليا من الذي يتأثر؟ هذه كلها إذا كانت اقتصادية، إذن التاجر، المؤسسة، المستثمر هو المستفيد الأول أو الرئيسي. يستفيد مثلا المستهلك أو اللي هو الاقتصاد المحلي من إيجاد هذه الفرص، تعود لاحقا بمنتجات جديدة، خدمات جديدة، قد تكون استثمارات عائدة كذلك. فمن دون تحديدها نحن قد نعد ما قمنا به بدل النتائج اللي موجودة. فأنا في نظري الشخصي دائما نكون واقعيين، ولكن نكون طموحين في ذات الوقت. أننا نأمل، لكن من دون تفعيل كل هذه الجهود قد لا تعني أن نحن أدينا ما علينا. إذا جلالته حفظه الله خط المسار وقام بهذه الزيارات ليس فقط للإعلام، يعني مجرد ما أن الدعوة جات، هذا بنفسه تعريف أن سلطنة عمان شريك استراتيجي مهم. طيب كيف نحن نفعل على المستويات كلها؟ إلى المستويات اللي فعلا هي اللي تقوم بالعمل، وليس فقط على المستوى اللي هو قد يكون الحكومة أو الممثل الحكومي من الطرفين طبعا، وليس فقط من سلطنة عمان، لكن إلى من نحن نستهدف، المؤسسات التي تقوم بتفعيل هذا المجال.
1: لفتتني مشاركة من أحد المستمعين يوجه لك تحية ويشكر هذا الطرح، ولكن لفتني مصطلح استخدمه حول أقلمة الاقتصاد، يقول من الصعوبة بمكان أن تكون تشريعاتنا وقراراتنا الاقتصادية مرتبطة بحدودنا الجغرافية كبلد، يعني لأن هذا التداخل الكبير خاصة بالجوانب الاقتصادية وهو يستشهد بالمثال الذي ذكرته، موضوع الحياد الصفري، ونحن نعرف يعني اتجاه أسواق الكربون
0: صحيح
1: حاليا، وأنه
0: صحيح
1: إذا ما غيرت أنت هنا تفرض عليك ضريبة كربون
0: صحيح
1: هناك وما
0: صحيح
1: بتحصل تمويل. فيعني ما هو الوضع المناسب للتوازن ما بين أنك أنت تكون على الخط العالمي،
0: اي نعم
1: لو أن الخط العالمي وحدة بتقلب، وما بين أنك
0: موشوش خط
1: لا
0: العالم
1: وما بين أنك أنت تتخذ قرارات يعني مناسبة لمصلحة بلدك واقتصادك؟
0: طبعا بحكم ان الاقتصاد العماني اقتصاد صغير،
1: نعم.
0: فكثير من القوانين في صياغتها او تحسينها او تطويرها لازم بتستعين بالقوانين الدوليه بشكل مباشر اذا كان في اتفاقيه بين سلطنه عمان والمؤسسات المعنيه في هذا المجال. لكن لم تغفل سلطنه عمان في كثير من الاحيان ان في قرارات، عفوا نقول في قوانين وتشريعات لا تتناسب معنا، هل في الجانب الاجتماعي الى حد ما. قد يكون الجانب الاقتصادي مختلف نسبيا وفي توافق أكثر، وقد نقول المركز المالي الجديد سيخدم جزء من المقاربة بين ما يمكن وضعه من قوانين في سلطنة عمان تتماشى مع القوانين التي المستثمر يرتاح لها أكثر. هل يعني أن القانون العماني غير مناسب؟ لا طبعا، لكن هناك اشتراطات خاصة تأتي في نمط معين من الاستثمارات الذي يرفض قوانينك، لأنه يريد أن يتعامل مع نفس نوعية القوانين في كل الإطر أو المناطق التي يستثمر فيها. فهذا مكسب لسلطنة عمان في تفعيل هذا المركز لما يكون وقته. في المقابل هنالك تشريعات تخدم الجانب المحلي، قانون العمل مثلا، مع تغير قانون العمل صار موائمة أكثر مع المعايير الدولية في عدة جوانب، لكن في جوانب حافظ على خصوصية سلطنة عمان. نرجع للمعادلة الصعبة، كيف أولوياتك الوطنية والتزاماتك الوطنية واختياراتك للاقتصاد المحلي كيف تناسبها. فأنا أتفق أن لا يمكن في كل قراراتنا أن نتجاهل العالم، وبالعكس العالم لن يتركك تتجاهلها لفترة طويلة، لكن في ذات الوقت تطوير تشريعاتنا في الجوانب البيئية، في الجوانب الاقتصادية، حتى في الجوانب الاجتماعية تقاربنا كثير، لكن اخترنا في كثير من الأحيان ما يتناسب معنا وما يتناسب. لكن في كل دولة لازم بيكون في خصوصية معينة بطبيعة الحال، وليس لأنك أنت مختلف أو أفضل فقط، لأن طبيعة المجتمع والتعاطي مع بعض الأمور، يعني تأخذ لك قانون الشركات وكيف تنشئ شركة في بلد قد يختلف، مسمى الشركة نفسها يختلف، التزامها القانوني مثلا، إيجاد بعض القوانين، لا زالت هنالك فجوات قانونية لا تخلو، لا توجد تشريعات كاملة، الكمال لله سبحانه وتعالى. لكن في ذات هذه التشريعات تخدم جوانب عدة نحتاج، ونحن نعرف أن في ظواهر مثل الإفلاس الأفراد مثلا، لا يوجد عندنا قانون يحمي إفلاس الأفراد أو المؤسسات الصغيرة، يوجد قانون إفلاس، لكن كيف سيتطور هذا القانون ليسعف هذه الفئة من دون أن يتم إساءة استخدام القانون في ذات الوقت؟ لأنك أنت لما تخلق تشريع أنت تفتح باب للتقاضي. هل نحن جاهزين لنوعين، مثلا إيجاد المحاكم التجارية والاستثمارية في القانون العماني يعطي قدرة بإذن الله لتطوير هذه الجوانب. فليس كل قانون بالضرورة سيحل مشكلة من دون ما يخلق تحدي آخر. فكيف لنا القانونيين طبعا عندهم دقة في الطرح، ونترك لهم المجال في وقته يصف هذا المجال.
1: نعم، الحديث شيق معك ولا يمل صاحب السمو، أنا شاكر لك جزيل الشكر وجودك معنا اليوم في قراءة لهذه الزيارات السامية للسلطان وأثرها الاقتصادي، في جزيل الشكر والتقدير لكم.
0: جزاكم الله ألف خير، ونسأل الله للجميع التوفيق ويحفظ جلالة السلطان بإذن الله
1: فيك. شكرا جزيلا لك صاحب السمو. إذن مستمعينا ومتابعينا الكرام، نذهب مباشرة لأذان العصر، وبعدها نواصل معكم باقي محطاتنا.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة. محطتنا القادمة أقلام.
1: أقلام
0: وسهلا بكم مستمعينا في فقرة أقلام لهذا الأسبوع، ستكون حول مقال بعنوان ولا يزالون مختلفين للكاتب الأستاذ سالم المشهور. هذا المقال يتحدث عن الفكرة الحتمية للاختلاف ويطرح سؤال: هل نستطيع أن نتخيل الوجود الإنساني بلا اختلاف؟ هل نستطيع أن نتقبل هذا الاختلاف؟ اختلاف الناس في ألوانهم وألسنتهم وبيئاتهم وتجاربهم، كما يختلفون في فهمهم للكون والحياة والإنسان وفي تصوراتهم للخير والشر والحق والباطل وما ينبغي أن يكون عليه الفرد والمجتمع. هذا جزء مستمعينا من مقالنا لليوم بعنوان ولا يزالون مختلفين. نرحب مباشرة بالكاتب الأستاذ سالم المشهور، أهلا وسهلا بك في فقرة أقلام.
2: حياكم الله أستاذ العزيز، بارك الله فيكم، مساكم الله بالخير.
0: حياك الله، وسعيدين جدا بهذا التواصل معك للحديث عن مقال ولا يزالون مختلفين. نتحدث عن هذا المقال في هذا التوقيت وأهم الأفكار التي يحملها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. أولا جزاكم الله خير على هذا التفاعل مع ما ينشر في الصحف والمقالات، وقضية الاختلاف وإدارة الاختلاف قضية مهمة جدا وتحتاج إلى وعي وإدراك وإلى فن. فاليوم كثير من الناس وكثير من المجتمعات تعاني من سوء إدارة الاختلاف، فينشأ عن ذلك التعصب والتشدد وكثير من التحزبات اللي نراها هنا أو هناك. فالقدرة على إدارة الاختلاف أولا تبدأ بتقبل الاختلاف. إذا لم نتقبل الاختلاف ولم نستوعب الاختلاف ولم نسمح بالاختلاف، ما يتأتى أبدا أن نقبل الاختلاف أو أن نفهم هذا الاختلاف. فاللي يحصل اليوم إن الناس ما قادرة تتقبل الاختلاف، وما قادرة تفهم الاختلاف، وما قادرة أيضا تتعايش مع الاختلاف. ونجد القرآن الكريم من 1400 سنة حل المشكلة بسهولة، عندما قدم القرآن قضية الاختلاف إنه هذا أشبه بالقدر، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذه فكرة المقال، إن القرآن يقدم موضوع الاختلاف كحقيقة وكقدر وكواقع لا يمكن تجاوزه.
0: رغم أن الكل يجمع على قدر الاختلاف، وكثير طبعا من الكتابات والكثير كذلك من الآراء تتحدث عن فكرة الاختلاف، ولكن مثل ما طرحت في هذا المقال، إدارة هذا الاختلاف والتعامل معه يختلف واقعها عندما يصبح هذا الاختلاف واقعا وحقيقة، ويتحول إلى صراعات ويتحول إلى إقصاء. كيف يمكن أن يواكب هذا الاعتراف بالاختلاف ممارسة على أرض الواقع؟
2: جميل، سؤال جدا ممتاز. أولا لازم نعترف أنه نحن ما نقدر نتجاوز الاختلاف، هذا تقريبا صارت واضح. الأمر الثاني، أحيانا نحن نحكم من زاوية النظر، زاوية رؤيتنا نحن، ما نشوف الآخر كيف يفكر، نحن نشوف النتيجة النهائية للرأي. طيب إيش القبليات اللي قبل؟ ولذلك لابد من النظر أحيانا إلى البدايات لتشكل أي رأي، أو منازع الأدلة أو منازع الآراء. ولذلك قال أحد العلماء، قال: من رآك من حيث هو فما رآك. إذا أنا أجلس في نفس وضعيتي وأعطي أحكام على الجميع، ما أقدر يعني أفهم غيري. يعني أنت إذا ما عشت تجربة غيرك وسياقه الفكري وسياقه الإنساني والثقافي والديني والاجتماعي، ما تقدر تفهم فكره أو معاناته أو أي أمر يتعلق بهذا الإنسان. المعايشة والقرب من الآخر تحل كثير من الإشكالات اللي يحصل فيه مسافة كبيرة بيننا وبين غيرنا أحيانا، ومن خلال هذه المسافة اللي قد تكون أحيانا تساوي الجهل، أنا أصدر أحكام على الناس. قد هذه الأحكام قد تكون دينية ربما في المجال الديني، في المجال الثقافي قد تكون يعني أحكام معيارية، والله هؤلاء الناس ثقافة متخلفة، أوضاعهم متخلفة، عاداتهم متخلفة، في وقس عليها في أي مجال.
0: نعم.
2: هذا إشكال كبير في الحقيقة.
0: نعم.
2: وأيضا مسألة التسرع في إصدار الأحكام، هذا يعني أو أن أجعل من نفسي سلطة معيارية في كل شيء، فأنا فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، فأنا سلطة في الدين، سلطة في الثقافة، سلطة في الاجتماع، سلطة في السياسة، سلطة في أي مجال، هذا إشكال.
0: نعم.
2: الأصل أنه كما قال الإمام الشافعي، رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. أن نتحلى بشيء من التواضع المعرفي، أن نتحلى بشيء من الاعتراف أنه أنا ممكن أن رؤيتي كل هذه تكون خاطئة، ومن أراه خاطئ ممكن أن يكون صحيح، هذا باختصار.
0: نعم.
2: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
0: نعم. الأستاذ سالم أشرت إلى نقطة في غاية الأهمية في هذا المقال، وهي خطورة التصاق الفكرة بهوية صاحبها. ما هي هذه الخطورة؟
2: يعني عندما أعرف نفسي أو أرى نفسي هويتي كلها هي فكرة معينة، طيب هذه الفكرة التي اعتنقتها ربما هي مرحلة من مراحل تفكيرك لا أكثر من ذلك. يعني عندما أنا أعرف نفسي أني أنا الفكرة مثلا في بدايات الشباب، ويحصل كثير في المراحل الأولى من الشباب، الشاب دائما هو لديه جرعة كبيرة من الحماس، وهذه حالة صحية بالمناسبة، لكن عندما أقف عند التجربة الأولى الفكرية أو الدينية وأبدأ أعرف نفسي بحدة، وأبدأ أقيم يعني شيء يفصلني عن الآخر، هذه هويتي أنا، هوية ضيقة، هوية مغلقة، وأبدأ أيضا أنعزل عن المجتمع، وأبدأ أقيم المجتمع وفق ما أراه، ما صارت الفكرة شيء أنا أتعاطى معه بهدوء، لا، صارت الفكرة مثل المحكمة اللي أحكم من خلالها على الناس، مثل شيء جزء مني، هذا الشيء يعني هو اللي يجعلني أتمايز عن الناس ويجعلني أعرف نفسي من خلاله.
0: نعم. ونقطة نقد الفكرة أو الحديث عنها يعتبر البعض كأنه شكل من أشكال الاعتداء عليه هو مباشرة.
2: هذا من نتائج أني أنا صرت أربط ربط ذاتي بيني وبين الفكرة. فكرتي أنا وأنا فكرتي، يعني ضيقت وجود الكبير، ضيقت وجود الإنساني وهوية الإنسانية الواسعة، وصارت ضيقة جدا.
0: نعم.
2: فصار أي مناقشة لفكرة من أفكاري هو اعتداء على وجودي، اعتداء على هويتي، اعتداء على كياني. والأصل أنه نحن نصير أكثر يعني سعة في الأفق، وأكثر سعة في التفكير، وأكثر مرونة، نحن نحتاج إلى مرونة في التفكير، مرونة في الطرح، استعداد أن نتخلى عن بعض المراحل الفكرية التي نتجاوزها.
0: نعم.
2: حالة من النضج، اليوم أنا في هذا النوع من التفكير مع مزيد من القراءة أنا تعديت إلى نقطة أخرى وإلى فكرة أخرى أكثر اتساعا، وهكذا.
0: نعم.
2: لذلك كان العلماء قديما عندهم هذه السعة وعندهم. نعم. هذا التطور الفكري.
0: نعم. سؤال الأخير لك الأستاذ سالم، ما هي الممكنات الرئيسية التي تساعد الإنسان في ضبط هذا الاندفاع الشعوري اتجاه فكرته أو اتجاه رأيه من هذا التعصب ومن هذا الدفاع المستميت؟
2: مسألة الدفاع المستميت والتعصب، يعني إذا قلنا إنه الإنسان أحياناً لابد، يعني الإشكال وين؟ أتصور الإشكال هو أن يعيش الإنسان التعصب، أن يعيش الإنسان هذا الدفاع المستميت والإنغلاق. ربما أحيانا الإنسان في مرحلة عمرية معينة قد يمر به مسحة، خلينا نقول، أو طيف أو طائف من التعصب، شيء من هذا، لكن يتجاوز الإنسان العاقل، يتجاوز يستفيق. يعني استعرنا الآية الكريمة التي تقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نفس الشيء الإنسان العاقل إذا أصابه شيء من التعصب، شيء من الانغلاق، يتذكر فيبصر الحقائق. أهم شيء ما ننغلق، نسمح لأنفسنا أن نقرأ للآخر، نرى العالم من زوايا مختلفة، ننفتح، نتوسع في المطالعة، نتوسع في الاستماع. القاعدة القرآنية التي تساعدنا على ذلك قول الحق سبحانه وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. المهم أن نستمع، أن نفتح آذاننا لكل شيء. اسمع يا أخي، وما رأيت أفضل خذه. نفس الشيء، اقرأ، وسع قراءاتك، وسع مطالعاتك، لا تستعجل في إصدار الأحكام. يعني ربما هذه أفكار يعني صارت اليوم شائعة، لكن الاختبار الحقيقي هو عندما نختلف، هل نتحلى بهذا أم لا؟ هذا هو الاختبار الحقيقي. أما التنظير ربما صار اليوم يعني مجال يعني يشارك فيه الكثير.
0: نحن سعيدين جدا بقراءة مقالك ولا يزالون مختلفين، ونتطلع إن شاء الله إلى قراءة المقالات القادمة. الكلمة الأخيرة لك الأستاذ سالم.
2: الله يحفظكم، وربي يحفظ السلطنة، ويديم علينا هذا الإخاء وهذه الروح الجميلة. آمين. من الانفتاح. آمين. وللعلم يعني قد يكون شهادتي مجروحة بحكم أني يعني ابن هذا الوطن العظيم، لكن التبادل الفكر والمساحة من التعددية مع النبق الموجودة في عمان حاجة نفتخر بها صراحة. يعني في شيء من ملحوظ، يعني من خارج عمان يراه، نحن ربما تعودنا عليه، في حالة صحية من الوعي وتبادل الأفكار والتسامح والتعايش، صار جزء من تكويننا وهويتنا. نسأل الله أن يديم علينا ذلك.
0: آمين. آمين يا رب.
2: بارك الله فيك.
0: شكرا جزيلا. لك الأستاذ سالم المشهور، كان معنا في فقرة أقلام عن مقال ولا يزالون مختلفين. فاصل ولنا عودة.

0: حياكم الله مستمعينا أينما كنتم. محطتنا القادمة سنتحدث فيها عن لائحة مراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة. معنا مباشرة عبر الهاتف نورة بنت حمد الصبحي، مديرة دائرة شؤون الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا بك الأستاذة نورة.
1: حياكم الله أستاذ عبد الله، وسعيدين كل السعادة في هذا اللقاء وهذا الحدث التخصصي.
0: يا مرحبا وسهلا فيك. وتابعنا طبعا في الجريدة الرسمية صدور اللائحة التنظيمية لمراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة. دعينا في البداية نعرف المستمع والمتابع عن المقصود بمركز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة، ماذا نقصد؟
1: نعم نعم أستاذ عبد الله، طبعا كنا نعرف اهتمام سلطنة عمان بقطاع الطفولة، ونقترب أكثر من قطاع الطفولة المبكرة، وهي الفئة العمرية التي تقع قبل السن السادسة أو قبل سن دخول الطفل للسن الرسمي للدخول للمدرسة. طبعا خدمات الطفولة المبكرة توجد فيها مسبقا، ومع ذلك لوائح منظمة، اللائحة المنظمة لدور الحضانة، واللائحة المنظمة لرياض الأطفال، واللائحة المنظمة للخدمات الصحية، واللوائح المنظمة لفئات ذوي الإعاقة. وبعد مراجعة شاملة ومستمرة بما يليق بدور سلطنة عمان في هذا القطاع، بما يتفق مع مؤشرات الجودة الشاملة في قطاع الطفولة المبكرة، ودراسة وتقصي الوضع الراهن، أصبحت هنالك حاجة ملحة للتعامل مع الطفل ككيان متكامل، كيان تخصصي بخدمات متكاملة تسهم بالرقي في خدمات الطفولة وبالخدمات المقدمة لمقدمي الرعاية، وأيضا إظهار الجهد التخصصي للمؤسسات. فجاءت فكرة اللي هي المراكز المتكاملة، بحيث تستقطب الطفل من العمر اللي هو بعد سن الميلاد أو 3 أشهر إلى اللي هي الفئة العمرية 4 سنوات، وبإمكان استكمال خدمات اللي هي المتكاملة لفئة عمرية لسن الخامسة وفق اللوائح المنظمة. طبعا كنا نعرف أنه وزارة التنمية الاجتماعية تشرف على اللائحة المنظمة لدور الحضانة، وتقدم الجانب الرعائي، وهنالك اللوائح المنظمة اللي هي لرياض الأطفال، وتقدم الجانب التعليمي، وهنالك أيضا فئات من الأطفال في هذه المرحلة، من فئات الأشخاص اللي هم الأطفال ذوي الإعاقة. وكانت يعني هذه الخدمة غير ملزمة في هذه المؤسسات، بحكم أنه هنالك في مراكز تخصصية ومراكز الوفاء، فأحببنا فعلا أنه ننقل مستوى الخدمة للمستوى التكاملي، بحيث أن الطفل يجد فيها الخدمات التعليمية والخدمات الصحية والخدمات الرعائية وخدمات الدمج وخدمات دعم الذكاءات والأنشطة اللي هي المقدمة في النمو اللغوي واللي هي التعبيري وغير ذلك من الخدمات،
0: نعم.
1: والرقي بالخدمات المقدمة للوالدين.
0: نعم، حتى نبسط على المستمع والمتابع، مراكز الوفاة تمثل شكل من أشكال هذه المراكز؟
1: نعم طبعا مراكز الوفاة هي على وجه الخصوص مراكز مختصة بفئة اللي هي الفئات الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن فئة مراكز الطفولة المتكاملة تحقق الخدمة بحيث تشمل الأطفال العاديين، واللي هم الأطفال اللي هم من فئة الأطفال القابلين للدمج في هذه المرحلة. كما قلت لك أستاذ عبد الله مسبقا، إنه ما كانت هنالك يعني ما لم توجد ولا يوجد هنالك مركز ملزم يقدم خدمات الدمج، لأن ممكنات اللي هي دور الحضانة على مستوى الكوادر أو على مستوى الإمكانات أو اللي هي الاشتراطات، يعني تبقى إن هي خدمة اختيارية قد تقدمها هذه الحضانة وقد لا تقدمها. لكن من يريد أن يفتح مركز متكامل للطفولة وفق الاشتراطات المنظمة لابد أن يقدم خدمة الدمج، طبعا سواء كانت يدمج فيها الطفل ضمن الإعاقات البسيطة بحيث يتلقى هذه الخدمة مع اللي هم الأطفال والأقران العاديين، وإذا كانت هنالك حاجة لخدمات أكثر تخصصية هنالك خدمة تأهيلية يأخذها هذا الطفل تحت دون سن اللي هي الخامسة أو لعمر 8 سنوات اللي في هذه المراكز.
0: نعم طبعا أنا اكتشفت الأستاذة، يعني أستاذة نورة، إن كأنك أنت تنطق اسم المركز خطأ، يعني هي اسم المركز نعم المبكرة
1: المتكاملة.
0: وليس المبكرة كما كنت
1: نعم هو
0: أنطقها،
1: اللي يعني
0: ولا قريب
1: لغويا
0: المعنى؟
1: طبعا هو المبكر اللي هو الطفل الصغير والرخص الناعم، ومن اللي في الناحية اللغوية من الإبكار، لذلك يعني تنطق لغويا المبكر.
0: نعم، فهي الأصح
1: نعم
0: المبكرة. إذا نعتذر
1: نعم
0: مستمعين، هذا النطق الصحيح، الطفولة المبكرة.
1: نعم
0: اللوائح، ما هي أهم الجوانب التي غطتها اللائحة هذه؟ ما هي أهم الجوانب، سواء المرتبطة بالاشتراطات وهكذا، أو حتى بتنظيم التراخيص والحصول عليها؟
1: نعم طبعا أستاذ عبد الله، هذه لائحة الطفولة المبكرة المتكاملة جاءت لتعمل بشكل تخصصي. نحن نتعامل مع الطفل اللي هو قبل 5 سنوات، أو اللي هو الطفل المعاق اللي يمتد عمره لـ8 سنوات من الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة، بإطار تخصصي، بحيث هنالك اشتراطات خاصة في تهيئة المبنى بخصوصية جدا خاصة أنه يستقبل هؤلاء الأطفال في إطار الدمج، من ناحية اللي هي مستوى الكوادر، مستوى المؤهلين، أعداد الأطفال، نوعية الخدمة المقدمة، واللي هي نوعية الخدمات على مستوى العلاج الطبيعي أو العلاج السلوكي أو الخدمات النفسية أو الخدمات الاجتماعية، بحيث أنه هناك فريق متكامل تشخيصي يستطيع الكشف المبكر عن جميع الإشكالات النمائية اللي ممكن تعترض هؤلاء الأطفال اللي هم المقدم لهم هذه الخدمة، بطريقة أسرع وبطريقة تخصصية، بدون ما نحتاج في المرحلة الأولى اللي هي للإحالات، بحيث أنه هذا الفريق التخصصي يقدم الكشف المبكر. الشيء الآخر والمميز في هذه المراكز طبعاً، من غير أنه هو يقدم خدمة الدمج، يركز على دعم الذكاءات المتعددة. اليوم نحن نعرف أنه فئات الأطفال ممكن يكون عندنا طفل من ذوي الإعاقة الخاصة، أو يكون عنده من ذوي القدرات الخاصة، عندك ذكاءات لغوية، عندك ذكاءات رياضية، ذكاءات فنية. فلما نحن نقدم هذه الرعاية بعمق ومن سن مبكر، نجد أن القدرة النمائية للطفل وتوجيه الوالدين والتوجيه المؤسسي لرعاية هذا الطفل تفوق المراحل الأخرى اللي هي ما بعد 6 سنوات. أيضا التعامل مع الخدمات المقدمة للوالدين، الخدمات اللي هي التربية الإيجابية والوالدية كخدمة مباشرة، يعني نحن ممكن نجدها في مؤسسات دور الحضانة أو المؤسسات الأخرى كخدمة اختيارية، كبرامج على حسب الإمكانات ووقت هذا المراكز. لكن هنا اشتراط المراكز تكون الخدمة مباشرة ضمن خطة واضحة فيما يقدم للوالدين على مستوى رفع وعيهم، على مستوى تقديم الاستشارات الإيجابية، على مستوى حتى الورش التفاعلية اللي بيخضع لها الوالدين سواء كان الأم أو الأب بالتشارك في ما يخص هذه المرحلة أو استفسارات تخص الطفولة. أيضا منح هذا المركز صيغة اختيارات أخرى من الخدمات للمستثمر، بحيث أنه نحن اليوم نجد أنه أنا كأم حاجتي أنه يقضي طفلي بعض الساعات الاختيارية في هذه المراكز، هذه خدمة اختيارية متاحة غير المسجلين رسميا داخل هذا المركز، بحيث أنا أنسق مع المركز قبل يوم أو يومين، أحجز أن أنا محتاج ساعة رعاية ضمن فريق تخصصي في هذا اليوم في هذا التوقيت، ربما لانشغال الوالدين أو حاجتهم لقضاء مشوار، فهذا الخدمة اللي هي ضمن الساعات المحددة موجودة. الشيء الأهم من هذا أنه فترة العمل ما بعد انتهاء اللي هي الفترة الأساسية لعمل المركز، خلينا نقول مثلا الثانية ظهرا، هنالك برامج خاصة يتقدم بها المركز لدعم الذكاءات، أنشطة الطفل في الفترات المسائية، يستطيع المستثمر أنه يقدمها للوالدين ولأطفالهم، وهذا تفتح لنا ميزة أخرى من أنواع اللي هي الأنشطة التفاعلية اللي نجدها في الفترات الأخرى اللي ممكن يعمل عليها المركز. والإضافة يعني المهمة أنه هذه المراكز بتكون نقلة أخرى للمفهوم التكاملي، بحيث أنه نحن موجود أيضا عندنا ممرض يستطيع التركيز على الجانب الصحي، الجانب الغذائي، الكشف المبكر، التدخل مع المشكلات النمائية بطريقة أسرع، والتنسيق مع المؤسسات القريبة والمؤسسات اللي هي الصحية إن كانت هنالك لمستوى أكبر من التدخل. خلينا أقترب أكثر من الصورة أستاذ عبد الله، إنه نماذج اللي هي مراكز الطفولة المتكاملة هذه نماذج رائدة، يعتبر السلطنة يعني في الوطن العربي رائدة فيه، قبل وزارة التنمية الاجتماعية بعد ما عملت اللي هي دراسة تقصي الوضع الراهن، خاضت مجموعة من الزيارات والتجارب الدولية في اتجاهات مختلفة على مستوى زيارة اللي هي دولة جمهورية تونس، وأيضا تم زيارة دولة اليابان والاطلاع على العديد من التجارب الرائدة فعلا وجدناها في الدولة المتقدمة تحت مسمى النظام الاعتمادي، وهو ما تشجع الدراسات اليوم فعلا وفق العائد ووفق الأثر أنه تنتهجه مؤسسات الدولة بحيث أنه تظهر قيمة كبرى لما يقدم للطفل عندما يكون هنالك الجانب التعليمي والجانب الصحي والجانب الرعائي وخدمات الكشف وأيضا خدمات الوالدين وخدمات دعم الأنشطة في سن مبكر. هذا هو الرقيب مستوى الخدمة لمعيار الجودة اللي هو الشاملة في مرحلة الطفولة المبكرة المتكاملة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذة نورة على هذا التوضيح، ونتمنى إن شاء الله لهذه اللائحة ودخولها حيز التطبيق أن تنعكس إن شاء الله إيجابا على تنظيم هذا النوع من المراكز وتقديمها بخدمات مناسبة للأطفال. شكرا جزيلا لك الأستاذة نورة.
1: شكرا، بارك الله فيكم.
0: يعطيك العافية الأستاذة نورة بنت حمد الصبحي، مديرة دائرة شؤون الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية، كانت معنا للحديث عن لائحة مراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة. لهذا اللقاء مستمعينا وصلنا معكم إلى نهاية برنامجنا لليوم في استديو الظهيرة، تقبلوا منا أجمل التحايا، كان معكم في التقديم عبدالله السعيدي وفي الإخراج المرئي ماجد العبري، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. نلقاكم غدا في نفس الموعد، في أمان الله.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بالفترة الإخبارية الثانية، والبداية مع أبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يغادر البلاد متوجها إلى جمهورية كازاخستان في زيارة دولة تستغرق يومين.
0: جلالته حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة الرئيس المصري بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر.
1: بقيمة تقدر بأكثر من 1 مليار ريال عماني، التوقيع على 20 اتفاقية لمشروعات سكنية وسياحية ضمن فعاليات أكتوبر العمران.
0: تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن مشاركته في الهجوم على جماعة أنصار الله عبر ضربات جوية.
1: بكم. غادر البلاد صباح اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، متوجها إلى جمهورية كازاخستان الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. يلتقي خلالها فخامة الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف. تأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها سلطان البلاد المفدى من فخامة رئيس جمهورية كازاخستان، وتأكيدا على عمق العلاقات الطيبة بين البلدين، كما تهدف إلى مد جسور جديدة للشراكة والاستثمار بما يحقق المنافع المتبادلة بين البلدين الصديقين. وكان في وداع جلالة السلطان أيده الله لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص عدد من أصحاب السمو والمعالي والقادة العسكريين. ويرافق جلالة السلطان رعاه الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلا من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي السلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان.
0: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر. أعرب جلالة السلطان المعظم عن أصدق تهاني لفخامة الرئيس وللشعب المصري الشقيق بهذه المناسبة، متمنيا لهم اطراد التقدم والازدهار والنماء.
1: بحث معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى مع معالي موسى عزان رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية تنزانيا المتحدة مجالات تعزيز التعاون التشريعي بين المجلس والجمعية الوطنية وتبادل الخبرات والتجارب المشتركة، هذا إضافة إلى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي والاستثماري بين البلدين. وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على حرص مجلس الشورى في تعزيز حضور سلطنة عمان ومشاركتها الفاعلة في المحافل البرلمانية الدولية وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع البرلمانات، بما يسهم في دعم الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز الحوار والتفاهم بين البرلمانات.
0: هذا وترأست سلطنة عمان أعمال الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية الذي عقد بمدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة، وبحث الاجتماع تنسيق المواقف البرلمانية العربية تجاه القضايا والمواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية، كما تم الاستماع إلى المرشحين لمنصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ومناقشة البند الطارئ المقدم من المجموعة العربية، بالإضافة إلى الاتفاق على مرشحي المجموعة العربية للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة والفرعية للاتحاد، والاتفاق على تعيين برلمانيين بشأن مشاورات حول مسارات تحقيق التعايش السلمي في الشرق الأوسط. كما ترأس السلطنة عمان الاجتماع التنسيقي للمجالس التشريعية الخليجية الذي عقد على هامش أعمال الجمعية. ترأس وفد سلطنة عمان في هذين الاجتماعين معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.
1: شاركت سلطنة عمان في أعمال الاجتماع 27 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر الاتصال المرئي. تناول الاجتماع مستجدات تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك ويرسخ أواصر التكامل والترابط بين الدول الأعضاء، دعما للرؤية السامية التي رسمها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم. مثل سلطنة عمان في الاجتماع مع الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء.
0: أكثر من 260 عارضاً ومطوراً عقارياً يشاركون في فعاليات أكتوبر العمران بمعرض ومؤتمر البيت والبناء في نسخته السادسة تحت شعار سكن ملائم للجميع. وشهد المعرض التوقيع على 20 اتفاقية شراكة وتطوير وإسناد مناقصات لمشروعات سكنية وخدمية وسياحية. إلى التفاصيل.
2: نخبة من القيادات والخبراء والمبتكرين من أنحاء العالم يرسمون في مسقط ملامح مستقبل أكثر استدامة وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتسريع جاهزية البنية الأساسية لمدن الغد، وذلك في معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في نسخته السادسة بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للموئل 2026. ويستعرض المؤتمر مجالات الإسكان والتخطيط الحضري وجودة الحياة والمرونة الحضرية والحلول والتحديات في هذا الجانب. كما يشارك في المعرض مجموعة كبيرة من المطورين العقاريين والمتحدثين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن استعراض مشروعات المدن المستقبلية العمانية أمام المجتمع الدولي. وخلال الفعالية وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على عدد من الاتفاقيات الاستثمارية في مدينة السلطان هيثم، منها إسناد مناقصة أعمال الحزمة 22 لتحويل مجرى الوادي على امتداد الحدود الشرقية لقصر البركة بأكثر من 14 مليون ريال عماني، وإنشاء المجمع التأهيلي للأشخاص ذوي الإعاقة ومبنى دار الرعاية لكبار السن بأكثر من 12 مليون ريال عماني. وفي مدينة الثرية توقيع اتفاقيات شراكة وتطوير للحي رقم 5 A و B و C وتصميم المرحلة الثالثة بأكثر من 104 ملايين ريال عماني. كما وقعت الوزارة اتفاقية تطوير حي سكني متكامل في مدينة خزائن الاقتصادية بخمسين مليون ريال عماني، إضافة إلى توقيع اتفاقيات الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة صروح في عدد من الولايات بنحو 186 مليون ريال عماني. من جهتها وقعت وزارة التراث والسياحة ثلاث اتفاقيات لتطوير مشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس وتطوير مشروع البندر المجمع السياحي المتكامل ب 700 مليون ريال عماني، وعقد حق الانتفاع واتفاقية تطوير مشروع ينكت هيلز ب 80 مليون ريال عماني. وفي كمزار بمحافظة مسندم جرى توقيع اتفاقيتي إنشاء مدرسة حكومية ومركز صحي بخمسة ملايين ريال عماني. ويعزز إدراج هذا الحدث ضمن الرزنامة العالمية مكانة سلطنة عمان في الحوار الحضري الدولي بما يسمى

0: الطاقة في زيارة دولة تستغرق يومين. وكان فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان في مقدمة المستقبلين والمرحبين بجلالته أيده الله لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نزار بايف الدولي بأستانا، متمنيا له ولوفده المرافق زيارة طيبة وموفقة. بعدها صافح جلالة السلطان المعظم المستقبلين من الجانب الكازاخستاني وأعضاء سفارة سلطنة عمان في أستانا، ثم صافح فخامة الرئيس الوفد المرافق لجلالته، وشهد جلالة السلطان وفخامة الرئيس استعراض حرس الشرف وحفة الطائرة المقلة لجلالة السلطان المعظم أيده الله لدى دخولها الأجواء الكازاخستانية طائرات عسكرية تابعة للقوات الجوية الكازاخستانية ترحيبا بزيارة جلالته الكريمة إلى جمهورية كازاخستان. وستقام غدا مراسم استقبال رسمية احتفاء بالزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الاستقلال بالعاصمة الكازاخستانية أستانا.
1: وإلى أخبارنا العالمية والعربية، حيث أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مشاركته في الهجوم الذي أطلقته الحكومة اليمنية ضد جماعة أنصار الله عبر ضربات جوية، فيما تواصل القوات اليمنية الحكومية عمليتها الهادفة إلى استعادة المناطق التي تسيطر عليها الجماعة. وسيطرت جماعة أنصار الله في سبتمبر بعد معارك عنيفة على كامل الساحل الغربي اليمني المطل على البحر الأحمر وصولا إلى منطقة مضيق باب المندب والجزر المحيطة به، وهو ممر استراتيجي لصادرات النفط. وكان الرئيس اليمني رشاد العليمي أعلن الأحد إطلاق القوات الحكومية عملية عسكرية لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها أنصار الله.
0: شهداء وجرحى سقطوا في هجمات إسرائيلية ضد الضفة الغربية وقطاع غزة، مع استمرار الاستهدافات من جانب الجيش والمستوطنين واستمرار تمرير مشاريع الاستيطان.
2: الاشتباه ذريعة يستخدمها جنود الاحتلال الإسرائيلي للقتل. مدخل بلدة بني نعيم شرق الخليل بالضفة الغربية شهد إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال تجاه مركبة تقل 3 فلسطينيين بدعوى الاشتباه في محاولة تنفيذ عملية دهس. الجنود منعوا سيارات الإسعاف من الوصول إلى السيارة المستهدفة، ليعلن لاحقا عن استشهاد أحد الشبان وإصابة آخرين أحدهما بحال خطرة. في الضفة تتصاعد عمليات التهجير القصري عبر الهدم. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان رصدت خلال النصف الأول من العام الجاري تنفيذ الاحتلال 341 عملية هدم ل 740 منشأة سكنية وزراعية وتجارية، إلى جانب إصدار إخطارات بالهدم ل 254 مبنى بذريعة عدم الترخيص. يضاف لذلك سلسلة الهجمات اليومية من جيش الاحتلال الذي اقتحم عدة مناطق واعتقل أكثر من 20 فلسطينيا وطارد المزارعين واستهدفهم بقنابل الغاز والصوت، مع تجريف أراضي زراعية خاصة في قرية المغير قرب رام الله. المستوطنون يشاركون في مشهدية التصعيد، إذ جرف بعضهم أراضي زراعية غرب سلفيت وأحرقوا محاصيل زيتون غرب رام الله، إلى جانب تنفيذ اقتحامات لتجمعات فلسطينية في الأغوار الشمالية. قطاع غزة على موعد متشدد مع القتل الإسرائيلي. غارة جوية طالت تجمع فلسطينيين غرب خان يونس تسببت في استشهاد شاب وإصابة 4 بعضهم بحال خطرة، وأصيب آخرون في هجمات بالمدفعية والرصاص الثقيل شمال وشرق القطاع، في وقت يبقى التهديد الإسرائيلي بالقتل قائما، إذ صرح رئيس أركان الجيش إيل زمير أن 2000 فلسطيني ممن عبروا حدود غزة في 7 أكتوبر هم على قائمة الاستهداف. إسرائيل التي حسب جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني دمرت 82% من المباني في قطاع غزة، يواصل جيشها العمل لإقامة خندق واسع على امتداد المناطق التي يسيطر عليها، إلى جانب إقامة ستر ترابي وحاجز لمنع مرور المركبات، في مؤشر على نية إسرائيل عدم الانسحاب من المناطق شرق غزة رغم الحديث عن إمكانية تفعيل وقف إطلاق النار. سكان القطاع يعانون مع دخول فصل الشتاء، إذ تعرقل سلطات الاحتلال منذ 7 أشهر إدخال مستلزمات الشتاء والإيواء. غزة والضفة الغربية تحت حراب القتل والتصعيد الميداني الإسرائيلي، والقدس المحتلة وبلداتها في مواجهة مع التهويد واستهداف الوجود الفلسطيني. جيش الاحتلال اقتحم بلدتي العساوية وعناتة وأخطر بهدم منازل بالتزامن مع المضي قدما في مشاريع الاستيطان التهويدية. بغياب ضغط أو ردع دولي تكثف

0: إسرائيل سياستها الإقصائية المتطرفة بحق الفلسطينيين. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: يعتبر الرئيس الروسي الدرع الفضائي ضامناً لأمن روسيا والحفاظ على التوازن الاستراتيجي العالمي، وموسكو تحذر من أنها ستسقط أقمار ستيرلينك في حال تم حجب نظام راسفيت الروسي، والقوات الأوكرانية تدمر طائرتي سوخوي قاذفة ومقاتلة، وتستخدم المسيرات الضخمة لإسقاط روبوتات انتحارية في أرض المعركة. التفاصيل في التقرير التالي.
2: أكد الرئيس بوتين ضرورة مواصلة تعزيز قدرات المجموعة المدارية للأقمار الصناعية وتطوير البنى التحتية لأحدث نماذج الأسلحة، معتبرا أن الدرع الصاروخي الفضائي الروسي أداة فعالة للحفاظ على التوازن الاستراتيجي العالمي. جاء ذلك إبان الاحتفال في 4 أكتوبر بيوم القوات الفضائية الروسية التي عززت حماية روسيا، كما أكد الدفاع الروسية أنها أنشأت وأدخلت حيز الخدمة

0: تذكير بالعناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يصل إلى جمهورية كازاخستان الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين.
0: جلالته حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة الرئيس المصري بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر.
1: بقيمة تقدر بأكثر من 1 مليار ريال عماني، التوقيع على 20 اتفاقية لمشروعات سكنية وسياحية ضمن فعاليات أكتوبر العمران.
0: زعم الشرعية في اليمن يعلن مشاركته في الهجوم على جماعة أنصار الله عبر ضربات جوية.
1: استعرض ملتقى الاستثمار في قطاع الطيران الفرص التجارية والاستثمارية في القطاع وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص الاستثمارية المرتبطة بتطوير الأراضي والأنشطة التجارية واللوجستية المحيطة بمطارات مسقط وصلالة وصحار وتعزيز دورها كمراكز اقتصادية متكاملة إلى جانب الفرص المرتبطة بالمناطق الحرة والخدمة اللوجستية المتصلة بالمطارات. وشهد الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ويهدف الملتقى إلى جذب استثمارات جديدة ورفع الوعي بالفرص الاستثمارية وتحسين تجربة المستثمر وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة وتسليط الضوء على الاستثمار في التقنيات الناشئة وتنمية الكوادر البشرية، بما يعزز إسهام قطاع الطيران في التنويع الاقتصادي ويدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران 2040.
0: وجاء توقيع الاتفاقيات ضمن أعمال ملتقى الاستثمار في قطاع الطيران الذي نظمته هيئة الطيران المدني. تضمن الملتقى استعراض فرص التشغيل والاستثمار الخارجي لمنظومة المطارات العمانية ونماذج استثمارية في التقنيات الناشئة والتنقل الجوي المتقدم، إلى جانب جهود إعادة تصميم وتحسين تجربة المستثمر في قطاع الطيران وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة. كما ركز على الاستثمار في الكوادر البشرية من خلال استعراض نماذج في التدريب والتأهيل وبناء القدرات الوطنية بما يتوافق مع احتياجات القطاع المستقبلية.
1: بدأت في مسقط النسخة الثانية من برنامج تكافل عمان للتدريب المقرون بالتوظيف في قطاع التأمين الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع هيئة الخدمة المالية وشركة تكافل عمان للتأمين.
2: رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة أولى وتقود الفرد نحو تذليل العقبات وتحقيق الأهداف والمنجزات. وما بين التحصيل الأكاديمي والدخول في سوق العمل، يتطلع الخريجون الجدد إلى بداية مستقبلهم الوظيفي في قطاع التأمين عبر بوابة برنامج تأهيلي تقدمه شركة تكافل عمان للتأمين وبإشراف من وزارة العمل وهيئة الخدمات المالية. علي بن سيف المعني رئيس مجلس الإدارة في شركة تكافل عمان.
3: تكافل عمان شركة تأسست لتقديم منتجات إسلامية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطاع التأمين التكافلي. من ضمن أهداف الشركة كذلك الغير تجارية هي تطوير وصقل المهارات الطلبة الخريجين لإعدادهم لسوق العمل في قطاع التأمين التكافلي. تأتي مبادرة تعليم من ضمن هذه الأهداف المرسومة في الشركة خلال الفترة القادمة.
2: برنامج تكافل للتعليم التدريبي يحط رحاله في نسخته الثانية، ويستهدف عبر مراحله تأهيل 13 شخصا من الباحثين عن عمل، وسيجوبون خلال 6 أشهر مختلف أقسام الأعمال التأمينية، والغاية من ذلك تتمثل في ملامسة بيئة العمل في هذا المجال المتقدم وتطوير المهارات المهنية والشخصية اللازمة واكتساب تجربة عملية مباشرة عبر الاحتكاك مع ذوي الخبرات الطويلة في قطاع التأمين. وكغيره من القطاعات الأخرى، يتجه قطاع التأمين في سلطنة عمان نحو مزيد من التقدم، والذي يبنى على سياسات تشريعية وقوانين تنظيمية تحت مظلة هيئة الخدمات المالية. وتأكيدا على أهمية هذا القطاع، فقد بلغت نسبة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي نهاية العام 2025 قرابة 1.3%، وبارتفاع عن العام الذي سبقه، فضلا عن ما يمثله التأمين من حاجة أساسية.

0: سياسية للأفراد والمؤسسات وقت حدوث المخاطر والأزمات الطارئة. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
1: احتفلت شركة تنمية نفط عمان اليوم بتخريج 366 شابا عمانيا من الدفعات 21 من برنامج إمداد، وجمع البرنامج بين التأهيل النظري للكفاءات الوطنية والتجربة العملية في بيئة العمل، كما أكسب الخريجين المعارف والمهارات التي تتطلبها القطاع ويهيئهم لدخول سوق العمل، حيث ضمت هذه الدفعة عدة تخصصات وهي برامج مهنية الصحة والسلامة والبيئة وهندسة التخطيط والتدريب على فحص أعمال الرفع والتدريب العملي لدى الشركاء المتعاقدين والتلمذة المهنية ومهندسو سوائل الحفر ومفتشو معدات الحماية من الانفجار وفنيو الكهرباء ومشغلو الرافعات المتنقلة. رعى حفل التخريج معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب.
2: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر المقبل دولاراً و72 سنتاً مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم 110 دولارات و24 سنتاً للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر نوفمبر المقبل قد بلغ 114 دولاراً و7 سنتات للبرميل.
1: عالميا، فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا لتسجل 100 ودولارا 1.59 سنتا للبرميل، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 دولارا و12 سنتا للبرميل متراجعا 95، وتخلى برنت عن معظم مكاسبه الأسبوع الماضي، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.6% بعد أن اتفقت دول مجموعة السبع على السحب من احتياطيات الطوارئ بمقدار 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام، مع تعهدها بالامتناع عن فرض قيود على صادرات الطاقة.
2: من ناحية أخرى، تجاوزت صادرات النفط من الشرق الأوسط باستثناء إيران مستويات ما قبل الحرب خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من الهجمات التي استهدفت ناقلات في مضيق هرمز، وفق بيانات صادرة عن شركة كيبلر المتخصصة في تتبع حركة الملاحة البحرية. وللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجومهما على إيران في أواخر فبراير، ارتفع متوسط التدفقات الأسبوعية للنفط الخام غير الإيراني القادم من دول الخليج والعراق عبر مضيق هرمز لعدة أيام متتالية الأسبوع الماضي، متخطيا معدل ما قبل الحرب البالغ 18 مليون برميل يوميا.
1: استهلت أسواق الأسهم الآسيوية تعاملاتها اليوم بارتفاع، حيث زاد مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية بنسبة 2.5% ليتجاوز مستوى 70 ألف نقطة لأول مرة منذ 3 أشهر، كما صعد مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم الأسترالية بنسبة 1%، بينما لم تفتح بورصتا شنغهاي وسول أبوابهما اليوم بسبب عطلات وطنية. وشهدت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إقبالا من المشترين، ففي اليابان ارتفع سهم شركة الرقائق اليابانية طوكيو إلكترون بنسبة 5.5%، وسهم مجموعة سوفت بانك جروب التي تركز على الاستثمار في التكنولوجيا بنسبة 3.3%.
2: ارتفعت أسعار الذهب اليوم، حيث زاد الذهب في المعاملات الفورية بمقدار 0.4% ليسجل 4158 دولارا و17% للأوقية، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر القادم 0.6% لتصل إلى 4186 دولارا و40 سنتا للأوقية. أما أسعار الفضة فقد شهدت هي الأخرى ارتفاعاً بمقدار 1.7% لتسجل 61 دولاراً و40 سنتاً للأوقية.
1: أظهرت بيانات صدرت عن مجموعة النقل والبيئة المدافعة ومقرها بروكسل عن بلوغ مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي مستوى مرتفع غير مسبوق في العام الحالي بزيادة 45% على أساس سنوي. وفقا للبيانات، شكلت السيارات الكهربائية 22% من السوق خلال هذه الفترة بزيادة 6 نقاط مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي. وسيطرت شركات صناعة السيارات الأوروبية على المعروض من السيارات الكهربائية بنحو 60% من الطرازات المتاحة، واستحوذت شركات صناعة السيارات الصينية على 21%. وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي تطرح فيه شركات تصنيع السيارات مثل فولكس فاجن عددا من السيارات الكهربائية بأسعار معقولة، مما يساعد مجموعة السيارات الألمانية على سد الفجوة الحالية في الامتثال وتجنب الغرامات.
2: وفي تركيا تشهد سوق السيارات تحولا متسارعا نحو المركبات الكهربائية بعدما تجاوز حصتها مجتمعة نصف مبيعات السيارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. يأتي ذلك في وقت تتراجع فيه حصة السيارات التقليدية العاملة بالبنزين والديزل في انعكاس لتحول أوسع في خيارات المستهلكين وصناعة السيارات عالمية.
3: لا يرتبط تراجع السيارات التقليدية في السوق التركية بعامل واحد، بل بمجموعة من التطورات التي دفعت المستهلكين تدريجياً نحو السيارات الهجينة والكهربائية. ويأتي في مقدمتها ارتفاع كفاءة هذه المركبات وتراجع استهلاك الوقود في الطرازات الهجينة، إلى جانب توسع البنية التحتية للشحن وتنوع الخيارات المتاحة في السوق. وتظهر البيانات التركية أن التحول يجري بصورة خاصة نحو السيارات الهجينة التي أصبحت تمثل الحصة الأكبر بين المركبات ذات أنظمة الدفع الجديدة، فيما تتراجع حصة سيارات الديزل بصورة واضحة، ويعكس ذلك انتقالا تدريجيا بدلا من التحول المفاجئ من محركات الاحتراق إلى السيارات الكهربائية بالكامل. وتمنح هذه الموجة صناعة السيارات التركية فرصة لإعادة تطوير قدراتها في مجالات البطاريات والإلكترونيات وأنظمة الدفع والبرمجيات ومكونات السيارات ذات الكفاءة العالية، كما يمكن أن تعزز موقع تركيا في سلاسل التوريد الأوروبية في ظل قربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية واتجاه تلك الأسواق إلى خفض الانبعاثات وتوسيع استخدام المركبات ذات الدفع النظيف. وعالميا يعزز انتشار السيارات الهجينة مرحلة انتقالية في صناعة السيارات، إذ توفر هذه التقنية حلا وسطا بين محركات الاحتراق والسيارات الكهرباء بالكامل، وتسمح بتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات من دون الاعتماد الكامل على البنية التحتية للشحن. وبذلك لا يعكس نمو السيارات الهجينة في تركيا تغيرا في مبيعات السيارات فقط، بل يعكس تحولا أوسع في تكنولوجيا النقل، ويدفع صناعة السيارات التركية إلى تطوير منتجات ومكونات تتناسب مع المرحلة الجديدة من المنافسة العالمية. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
1: نظمت جامعة السلطان قابوس ممثلة بقسم اللغة الإنجليزية والترجمة بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية فعالية أكاديمية ومهنية بمناسبة اليوم العالمي للترجمة تحت عنوان الترجمة بين التعليم والممارسة، استشراف مستقبل برامج الترجمة في عصر الذكاء الاصطناعي. وهدفت الفعالية إلى استكشاف تأثير الذكاء الاصطناعي على مهنة الترجمة والتحولات في أدوار المترجمين ومساراتهم المهنية، والتعرف على التطبيقات العملية لأدوات الذكاء الاصطناعي في الترجمة، بالإضافة إلى الفرص والتحديات المرتبطة باستخدامها. كما ناقشت مدى موائمة برامج الترجمة الأكاديمية مع متطلبات سوق العمل في ظل التطورات التقنية المتسارعة وتعزيز التواصل بين الأكاديميين والمترجمين المحترفين والطلبة.
2: احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي للمعلمين تحت شعار مساندة المعلمين 60 عاما من العمل على حماية مهنة التدريس والارتقاء بمكانتها ورسم معالم مستقبلنا، تزامنا مع الذكرى 60 لتوصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن أوضاع المعلمين. وتعمل وزارة التعليم على تمكين المعلمين والارتقاء بمكانتهم وقدراتهم المهنية، إضافة إلى الاستثمار في الإنماء المهني لهم، وفي إطار المتابعة الوطنية للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، تطلع اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم بدور في رصد مؤشرات التعليم ومتابعة التقدم المحرز فيها.
1: بدأت اليوم بصلالة أعمال حلقة العمل التحضيرية للمختبر الوطني لمكافحة نبتة البارثينيوم في سلطنة عمان التي تنظمها هيئة البيئة بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء والباحثين وممثلي الجهات المعنية بهدف تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار النبتة ووضع الأسس العلمية والفنية لتطوير منظومة متكاملة لرصدها ومكافحتها والحد من آثارها البيئية.
2: وفي محافظة جنوب الباطنة افتتحت إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بالمحافظة ملتقى تمكين تحت شعار إتقان وظيفي نحو أثر مؤسسي مستدام. ناقش الملتقى تنمية قدرات الموظفين وتعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجالات الحوكمة المؤسسية والاستدامة والتمكين وربط مخرجات التدريب بمتطلبات بيئة العمل.
1: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية الفترة الإخبارية الثانية، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين.
2: جلالة السلطان المعظم يصل إلى جمهورية كازاخستان الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين.
1: جلالته حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة الرئيس المصري بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر.
2: بقيمة تقدر بأكثر من 1 مليار ريال عماني التوقيع على 20 اتفاقية لمشروعات سكنية وسياحية ضمن فعاليات أكتوبر العمران.
1: تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن مشاركته في الهجوم على جماعة أنصار الله عبر ضربات جوية. كان معكم في التحرير غانم بن عيسى النبهاني، وفي التنفيذ علي بن حسن العجمي، وتحيات مقدمي هذه الفترة لجينة بن سالمين البلوشي وخالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما، إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القرآن لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه، الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم.
11: أنا زياد بن صالح بن سليمان الكلباني، عمري 11 سنة، من مدرسة كعب بن زيد في الموالح.
12: زياد يهوى القراءة والكتابة والرسم والسباحة، ويتمنى أن يصبح في المستقبل كاتبا، وقد بدأ أولى خطوات تحقيق هذه الأمنية بإصداره كتاب قصص من طفولتي عن مجمع الأطرش للكتاب المختص في تونس عام 2024. مرحبا زياد.
11: أهلا وسهلا.
12: كيف حالك؟
11: زين الحمد لله.
12: ما شاء الله، أنت الحين عمرك 11 سنة وصار عندك كتاب باسمك، صحيح؟
11: نعم.
12: احكي لنا عن هذا الكتاب، متى صدر وكيف جات فكرته؟ اللي احنا طبعا قلنا في المقدمة أنه عنوانه قصص من طفولتي، صح؟
11: نعم.
12: احكي لنا عنه.
11: كتاب قصص من طفولتي أصدرته عام 2024. بدأ الشغف من الحلقة الأولى. بعد أن اشترى أبي الكثير من الكتب بدأت القراءة، ثم أدركت أنا لماذا لا أصبح مثل هذه الكتاب.
12: يعني أنت من كثر ما قرأت للقصص والكتاب

0: تمنيت انك تصبح كاتب مثلهم.
1: نعم.
0: ممتاز. وبديت تكتب، تتذكر اول قصة كتبتها متى؟
1: لما كان عمري أتوقع 6 سنين.
0: اها. شيء موجود من يعني من هذه القصص القديمة في هذا الكتاب، ولا هذه القصص كلها كانت؟
1: لا في
0: فيه. جميل. وجمعت 23 قصة حطيتهم في هذا الكتاب.
1: نعم.
0: ممتاز. ومن اللي شجعك على نشر الكتاب؟
1: شجعني عائلتي وأهلي وأبي وأمي وأصدقائي.
0: جميل. وهذا الكتاب دشن في معرض مسقط صح؟
1: نعم.
0: سنة 2025.
1: نعم في معرض الكتاب.
0: معرض الكتاب. كيف كان صدى هذا الكتاب؟ يعني الناس اللي قروا إيش رأيهم فيه؟
1: كانوا يمدحوا هذا الكتاب بأنه جميل جدا وأنه يناسب الأطفال.
0: جميل. وأنا بعد والدك خبرني أنه يعني تم استعراض هذا الكتاب من ضمن نشاطات الصيف في في في,
1: نعم.
0: في الشرقية صح؟
1: نعم في.
0: جميل. احكي لي بعد عن هذا، ايش قلت وين كان بالضبط؟
1: في الشرقية في موقع مسجد. حدثتهم عن القصص.
0: قصدك كان محاضرة في مسجد صح؟
1: نعم.
0: مين اللي ألقاها؟
1: ألقاها الدكتور بسام بلقاوي. حدثتهم عن الكتاب وماذا يحتوي بداخله.
0: جميل جميل. حدثنا أنت الآن عن الكتاب وما يحتوي بداخله.
1: يحتوي على قصص طفولية تحكي عن قصص وبها عبر جميلة جدا.
0: جميل.
1: تستطيع الاستفادة منها.
0: جميل. أنا لاحظت أنه أيضا الحيوانات حاضرة في الكتاب.
1: نعم.
0: في قصة فيها أرنب، وفيها قصة فيها ببغاء يفقد صوته، وفيها قصص فيها قطط صح؟
1: نعم.
0: جميل. هذه القصص 23، أي قصة أنت تحبها أكثر؟
1: أحب قصة أنا وجدتي.
0: أها. علشان كذا أنت خليت هذه القصة أول قصة صح؟
1: نعم.
0: إذن إيش رأيك تسمعنا إياها؟
1: أنا وجدتي. في أحد الأيام أرادت شمسة أن تزور جدتها، فهي تحبها كثيرا، فذهبت لأمها قائلة: يا أمي، أتسمحين لي بالذهاب إلى جدتي؟ فقالت الأم: لا بأس يا عزيزتي، اذهبي، ولكن احذري من الناس الذين حولك، ولا تثقي بأي أحد يا بنيتي. احتضنت شمسة أمها وقالت: شكرا لك يا أمي، وسأمشي على نصيحتك التي نصحتني بها، فأنا أعلم مدى حرصك علي، وأنا عند حسن ظنك بي بإذن الله تعالى. ذهبت شمسة مسرعة إلى بيت جدتها، وعند وصولها لبيتها رأت أمامها خروفا جميلا اللون والشكل، وقالت: يا له من مظهر رائع. ورأت خلفه جدتها كانت تبعها إلى كل مكان تذهب إليه، وكانت جدتها تعتني به ولا تتركه وحيدا أبدا، وتحبه كثيرا وكأنه أحد أبنائها. احتضنت شمس جدتها وقالت: من هذا يا جدتي؟ فقالت: إنه خروفي نعيم، نشيط يحب الحركة. لقد كانت جدتها تقص منه الصوف كل سنة مرة واحدة، وتستفيد منه بصنع الملابس وغيرها الكثير من الفوائد، وتبيع تلك الأشياء للآخرين لتشتري بعض الطعام والاحتياجات. وعند مجيء العصر ذهبت شمس لرؤية خروف جدتها، فبحثت عنه لكنها لم تره، واستمرت في البحث ولم تجده أبدا. فذهبت لجدتها مسرعة وقالت: يا جدتي، بحثت عن خروفك فلم أجده أبدا. تعجبت الجدة من كلام حفيدتها، فذهبت الجدة للبحث عنه فلم تجده أبدا. وعند مجيء الليل فتحت الجدة الباب والدموع في عينيها تركته مفتوعا طوال الليل. وفي اليوم التالي استيقظت شمسة ورأت أمامها نعيم، ففرحت وقالت بأعلى صوتها: جدتي، جدتي، إنه نعيم. استيقظت الجدة واحتضنت نعيم، فقالت شمسة: لكنني متعجبة من الأمر يا جدتي. فقالت لها الجدة: وما الغرب يا حبيبتي شمسة؟ قالت شمسة: أنا فرحة بقدوم نعيم فرحا عظيما، ولكن كيف دخل إلى البيت يا جدتي؟ قالت الجدة: إني تركت الباب مفتوحا، فإني أعلم أنه لن تفرقنا الحياة أنا ونعيم. الهدف من القصة الثقة بأن الفعل الحسن عاقبته الفرح والسعادة.
0: جميل جميل يا زياد، ما شاء الله عليك. إذن أنت ناوي تواصل الكتابة في المستقبل إن شاء الله؟
1: أكيد.
0: جميل. عشان كذا تتمنى أن تكون كاتبا؟
1: نعم.
0: ممتاز ممتاز. طيب إحنا تكلمنا عن الكتابة، خلينا الحين نتكلم عن

0: قراءة، أنت إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
1: بحب قراءة الكتب التي تناسب عمري،
0: إيش الكتب اللي تناسب عمرك؟
1: أحيانا قصص للشخصيات البارزة مثل خليل بن أحمد الفراهيدي وقصص سندباد التي تحكي مغامراته.
0: أها، أنت قريت كتاب عن خليل بن أحمد الفراهيدي، صح؟
1: نعم،
0: تأليف من؟
1: تأليف زينب الغربية.
0: زينب الغريبي. طيب عن يعني أعطيني معلومات عن خليل بن أحمد الفراهيدي.
1: أنه أول معجم عربي وقد وضع علم العقول.
0: هو صاحب أول معجم عربي؟
1: نعم،
0: إيش اسم المعجم تعرف؟
1: العين.
0: العين، ممتاز. وقلت لي بعد قريت سندباد البحري؟
1: نعم،
0: تأليف من؟
1: تعرف كامل الكيلاني.
0: كامل الكيلاني. إيش حكاية سندباد البحري؟
1: كانت الجزيرة التي تحركت، فكان سندباد في رحلة بحرية كالعادة، فرأى جزيرة فقرر أن يخيم بها لبضعة أيام، فجلس هناك وأشعل النار بها.
0: نعم.
1: وحين كان مستلقيا على الجزيرة رأى أن الجزيرة تتحرك، فاستغرب وقال كيف للجزيرة أن تتحرك؟ فبعد القليل من التفكير أدرك أن هذه ليست جزيرة بالفعل، بل أنها حوت مستلقية على البحر.
0: حوت ضخم
1: نعم،
0: لدرجة أنه من ضخامته ظنوا جزيرة، صح؟
1: نعم.
0: ممتاز يا زياد، ممتاز.
1: فألقى الحوت بالسندباد في البحر، فلم يستسلم للسندباد ولم يخف، بل أمسك بقطعة خشب وبدأ بالسباحة إلى جزيرة أخرى.
0: ممتاز، ممتاز يا زياد. أنت لك نشاطات في المدرسة؟
1: نعم، قد شاركت بالكثير من المسابقات القرائية والكتابية،
0: ممتاز.
1: ومثلا قبل سنتين في مدرسة المحامد قد شاركت بمسابقة قرائية بمسمى القارئ الصغير، وقد حصلت بها على المركز الأول والكثير من المسابقات الأخرى.
0: جميل، هذه المسابقة على اسم برنامجنا القارئ الصغير.
1: نعم.
0: وأنت الآن في مدرسة كعب بن زيد.
1: نعم.
0: ممتاز. طيب تحفظ قصائد أو أناشيد؟
1: نعم، أحفظ قصيدة.
0: قصيدة سمعنيها؟
1: نعم. تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما، كبير إذا ردت إليه المحافل.
0: ممتاز، ممتاز يا زياد، ما شاء الله عليك، رائع. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
1: أمنيتي أن أكون كاتبا يعلم به العالم بعلمه وكتبه.
0: جميل، كاتبا يعني كاتب مشهور يعلم
1: نعم.
0: به العالم، صح؟
1: نعم،
0: إن شاء الله تصبح كاتب كبير ويعني كاتب قصص.
1: نعم،
0: ممتاز، إن شاء الله تصير كاتب كبير في المستقبل، قصص وغير قصص، صح؟
1: نعم،
0: ممتاز. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: الفشل هو أول النجاح.
0: الفشل
1: هو أول النجاح.
0: هو أول نجاح، هذا حكمة رائعة، لكن أريدك تشرح لي إياها.
1: فحين تفشل لا تظن أنك لا تستطيع الاستمرار، بل استمر وصلح من أخطائك التي أخطأت بها في الماضي.
0: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا زياد، أنت رائع وأنا استمتعت بالحوار معك. إذن زياد بن صالح بن سليمان الكلباني، البالغ من العمر 11 عاما، الطالب الرائع في مدرسة كعب بن زيد في الموالح، شكرا جزيلا لك.
1: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.
3: بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء عليكم بالخير مستمعين أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما، رحلة مسائية تعودتم عليها من الخامسة وحتى السابعة مساء مع محطات نتمنى دائما أن تنال على إعجابكم ونكون رفقة طيبة لكم خلال ساعتين إن شاء الله نقضيها معا. حياكم الله في هذا المساء، والجميل دائما أنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 724-442-0 نسعد بتواصلكم بمشاركاتكم، أكيد أصدقاء البرنامج أو كل من حاب أن يشاركنا بطبعا لحظاته الجميلة المسائية مع بداية تلطف الأجواء، وإن شاء الله تتلطف أكثر وأنتوا تستمتعوا، أنتوا تستمعوا لنا وإن شاء الله تستمتعوا بعد، نستمتع جميعا في مساءات الاثنين، فحياكم الله في بانوراما. تحية لمن يستمع لنا. عيد الشبيبة.
3: هلا والله.
2: هلا والله. تحية للجميع وحياكم الله، رحلة الاثنين من برنامج بانوراما، مساءات جميلة للجميع. تحية لمن يستمع لنا عبر مذياع السيارة وهو في الطريق ذاهب إلى أي مشوار مسائي، إن شاء الله تستمتع معنا، نخفف عنك عناء الطريق، وكذلك اللي عالقين في الزحمة بعد إن شاء الله تستمتعوا معنا ونخفف عنكم الزحمة العناء. وأكيد البعض يقول لك يعني البعض يتضايق من الزحمة، لكن قل لك اصبر، حاول أنك تتسلى بحاجة مثلا تستمع لنا عبر أثير الإذاعة أو تسمع بودكاست أو أي إن كان يعني تستطيع أن تقضي هذا الوقت اللي تقضيه في الزحمة، ودائما الصبر مطلوب. أهم شيء أنكم تلتزموا بطبعا قواعد السلامة المرورية وتحط مسافة أمان بينك وبين السيارة التي أمامك، تلتزم بلبس حزام الأمان، عدم الانشغال بالمشتتات وأبرزها الهواتف، ودرب السلامة إن شاء الله، وإن شاء الله تستمتعوا معنا. حياكم الله في رحلة الاثنين من بانوراما من الآن وحتى السابعة مساء. إذن سنكون معكم في هذه الرحلة المسائية، معكم في الإعداد والتقديم ياسر الهناي، ويشاركني في الإعداد محمد الهيملي، وهذه تحيات المخرج محمد الشبيبي، ومساء الخير.

مساء جميل للجميع، حياكم الله في حلقة الاثنين من برنامج بانوراما، رحلة جديدة معكم حتى 7 مساء. أكيد نسعد مستمعينا بتواصلكم معنا على رقم الواتساب 7244-2010. والحين نروح لأولى محطاتنا، محطة إيش صاير. وأولى أخبارنا في محطة إيش صاير، جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى جمهورية كازاخستان الصديقة في زيارة دولة تستغرق

همين، وكان فخامة الرئيس الكازاخستاني في مقدمة المستقبلين والمرحبين بجلالته لدى وصوله مطار نور سلطان نازاربايف الدولي بأستانا، متمنيا له لوفده المرافق زيارة طيبة وموفقة. بعدها صافح جلالة السلطان المستقبلين من الجانب الكازاخستاني وأعضاء السفارة العمانية في أستانا، بعدها صافح فخامة الرئيس الوفد المرافق لجلالته، وشهد جلالة السلطان وفخامة الرئيس استعراض حرس الشرف، وحفت الطائرة المقلة لجلالة السلطان المعظم أيده الله لدى دخولها الأجواء الكازاخستانية طائرات عسكرية تابعة للقوات الجوية الكازاخستانية ترحيبا بزيارة جلالته الكريمة في جمهورية كازاخستان. وستقام غدا مراسم استقبال رسمية احتفاء بالزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الاستقلال بالعاصمة الكازاخستانية أستانا. ومن أخبارنا كذلك مستمعينا، سلطنة عمان تشارك في الاجتماع 31 للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون في المنامة لبحث تطوير منظومتي الكهرباء والماء وتعزيز الربط الكهربائي الخليجي. وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يستضيف لقاء تدريبيا حول إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بمشاركة ممثلين من الأجهزة الرقابية في الدول العربية.

قدر بأكثر من مليار ريال عماني، أبرزها 3 اتفاقيات في مدينة السلطان هيثم، و3 اتفاقيات في مدينة الثريا، و8 اتفاقيات ضمن مشاريع الأحياء والمخططات السكنية صروح. وجامعة السلطان قابوس تنظم فعالية أكاديمية ومهنية بمناسبة اليوم العالمي للترجمة 2026 تحت عنوان الترجمة بين التعليم والممارسة، استشراف مستقبل برامج الترجمة في عصر الذكاء الاصطناعي. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز أخبارنا وعلومنا في محطة إيش صاير. أنتم بعد شاركونا أخباركم وعلومكم على رقم الواتساب 724-420-10.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. إذن مستمعينا، جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى جمهورية كازاخستان في زيارة دولة تستغرق يومين، وكان في مقدمة مستقبلي فخامة جمهورية كازاخستان الصديقة. إذن مستمعينا، سلطنة عمان وكازاخستان جسور من التعاون نحو شراكات أوسع من بحر عمان إلى قلب آسيا لتعزيز الشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان عندما يحل جلالة السلطان سلطان البلاد المفدى ضيفا على ستانا اليوم في زيارة دولة يبحث خلالها يده الله مع فخامة رئيس جمهورية كازاخستان مجالات جديدة من التعاون بين البلدين الصديقين. بلغة الأرقام مستمعين، حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان وكازاخستان كان في عام 2025 421,500 ريال عماني، أما خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 طبعا زاد وارتفع حجم التبادل التجاري فأصبح 22.9 مليون ريال عماني. من نهاية يونيو من عام 2026 إجمالي الصادرات العمانية إلى كازاخستان بلغ حوالي 22 مليون ريال عماني، وحجم الواردات العمانية من كازاخستان بلغت أكثر من 19,000 ريال عماني. عدد الزوار من الجنسية الكازاخستانية عام 2025 بلغ 22,000 زائر، أما بنهاية أغسطس عام 2026 فقد بلغ 10,965 زائر. إذن علاقات عمانية كازاخستانية، وأكيد نحن سنتطرق لها مستمعينا. طبعا وسائل الإعلام في كازاخستان تناولت زيارة دولة التي يقوم بها جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، وتطرقت وسائل الإعلام في كازاخستان إلى هذه المحطة الجديدة من مسار العلاقات الثنائية الممتدة لأكثر من 3 عقود، والحراك والاهتمام المتبادل بين البلدين الصديقين لاستثمار إمكاناتهما وترجمتها إلى شراكات في مجالات عدة خاصة الاقتصادية والتجارية. وركزت وكالة الأنباء الكازاخستانية في مادة نشرتها بعنوان سلطان عمان سيزور كازاخستان في زيارة دولة يومي 5 و 6 أكتوبر على المباحثات التي ستتناول آفاق تعزيز الحوار السياسي وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والثقافي ومشاركة قائدي البلدين في أعمال المنتدى الاقتصادي الكازاخستاني العماني. أما مستمعينا، صحيفة كازاخستان اليوم وطبعا تحت عنوان سلطان عمان سيزور كازاخستان للمرة الأولى في زيارة دولة، قالت أن زيارة جلالته أتعد الأولى إلى كازاخستان وآسيا الوسطى، حيث أن المباحثات التي سيعقدها جلالته مع فخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة ستفتح آفاقا جديدة من الشراكة بين البلدين الصديقين. وتطرقت الصحيفة إلى هذه الشراكة مثل النقل والخدمات اللوجستية وإمكانية نقل الصادرات الكازاخستانية بما فيها القمح عبر سلطنة عمان.

إذا مستمعينا، أكيد كازاخستان تستقبل جلالة السلطان المعظم الذي وصل إلى كازاخستان في زيارة دولة تستغرق يومين، وشهدت الطرق الرئيسية هناك في كازاخستان وعدد من المواقع رفع علمي سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان، خاصة المواقع القريبة من قصر الاستقلال. طبعا مستمعينا، إذا العلاقات العمانية الكازاخستانية ستكون حاضرة إن شاء الله معنا في بعد قليل مع ضيفنا دكتور محمد المشيخي، لكن الآن توقف مع فاصل وراجعين.

بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.

حياكم الله مجددا مستمعينا في بانوراما. طبعا بعد قليل ان شاء الله سنتحاور مع ضيفنا عن العلاقات العمانية الكازاخستانية.

التي تشهد شراكات متنامية وتعتبر محطة جديدة في مسارات العلاقات العمانية الكازاخستانية. زيارة الدولة يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى كازاخستان، تستمر يومين. وأكيد في هذه الزيارة سيتم بحث العديد من القضايا التي تهم البلدين الصديقين، وطبعا زيارة دولة تستغرق يومين، وسيتم بحث مثل ما ذكرنا كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغاية المنشودة في جميع المجالات، وصولا إلى نتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين. أكيد نحن سيكون لنا حديث خاص عن العلاقات العمانية الكازاخستانية بعد قليل إن شاء الله مع ضيفنا الدكتور محمد المشيخي. أما الحين فمستمعينا نروح لمحطة سالفة، وسالفتنا اليوم مستمعينا خصصناها عن الصداقة. دائما يعني الصديق مهم في الحياة، يعني احنا ما نريد نقول يعني اليوم ايش صفات الصديق، لكن كيف اختار الصديق الصدوق اللي يعيني، اللي يكون هو السند، اللي هو يكون دائما خير من يكون معي في الشدة والرخاء، صديق صدوق اللي طبعا يكون معك في كل مشوار حياتك، في الشدة هو معك، في الرخاء هو معك، هو صديقك، هو الصاحب الذي تأتمنه على أسرارك. فهذا الصديق البعض يقول لك في هذا الزمان صعب أحصل هذا الصديق. فاليوم يعني لما يجي شخص يسألك يقول لك كيف الزين بختار الصديق هذا، أنا الحين ما قدرت أصل للصديق اللي ممكن أن أعتبره هو الصديق الصادق، اللي يقول صادق الوعد من صفة مثل ما يوصف، والصديق وقت الضيق. فهذا الصديق أنا الآن ما قدرت أحصله، كيف أحصل هذا الصديق؟ إيش أسوي؟ إيش الخطوات اللي لازم أتبعها؟ إيش الأشياء اللي المفروض أنا أكتشفها في من أصاحبهم حتى أقول والله واحد منهم هو صديقي؟ إحنا نتمنى منكم مستمعينا أنتم تعطونا آراءكم، كيف ممكن أختار الصديق اللي ممكن أنا أعتبره صديق حقيقي؟ يعني كيف أختار الصديق الحقيقي؟ البعض يقول لك في هذا الزمان صعب، لكن موجود هناك نماذج كثيرة لصداقات حقيقية موجودة في هذا الزمان، يعني في الزمان هو نفس الزمان السابق، فقط كيف نختار الصديق؟ نختار بعناية، نختار نكون يعني لدينا القدرة على اختيار الصديق الحقيقي الذي يعيننا. فطبعا سالفتنا اليوم عن اختيار الصديق، كيف نختار الصديق؟ كيف ممكن اختاره؟ لو مثلا شخص سألك قال لك والله أنا عندي كثير من الزملاء والأصدقاء والأصحاب، لكن ما قدرت اختار شخص منهم، اللي ما قدرت أعين من هو الشخص اللي ممكن أعتبره صديق، فكيف اختار الصديق الحقيقي؟ هذا هو سؤالنا. شاركونا مستمعين على رقم الواتساب 724-420-10. احنا ان شاء الله بعد قليل سنتحدث عن العلاقات العمانية الكازاخستانية، وذلك بمناسبة زيارة دولة يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم الى جمهورية كازاخستان الصديقة، تستغرق يومين. فاصل قصير مستمعينا وراجعين.

0: حياكم الله مجددا مستمعينا في بانوراما، ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا، ومثل ما ذكرنا مستمعينا سنخصص حديثنا القادم طبعا عن زيارة دولة يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان، تستغرق يومين. هذه الزيارة الاستراتيجية لا تأتي فقط لتعزيز الدبلوماسية السياسية، بل تحمل أبعادا عملية واقتصادية بالغة الأهمية، حيث ركزت وسائل الإعلام الكازاخستانية بشكل لافت على القفزة الهائلة في التبادل التجاري بين البلدين والآفاق اللوجستية التي تحول الموانئ العمانية إلى بوابة رئيسية لصادرات آسيا الوسطى نحو المحيط الهندي، فضلا عن شراكات المستقبل في مجالات الأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي. هذه الموثوقية الدولية الكبرى والتحركات المتزنة تعيدنا إلى فلسفة أعمق تميزت بها سلطنة عمان على مر العقود، وهي ما تناوله وهو ما استناوله ضيفنا طبعا في أحدث طروحاته الصحفية، متسائلا ومحللا لماذا انتصر الفكر العماني، وكيف استطاعت عمان بناء نموذج أخلاقي وإعلامي صلب يحصن الوعي الداخلي ويفرض الاحترام في الخارج. طبعا ضيفنا هو الدكتور محمد بن عوض المشيخي، أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري. مسا عليك بالخير دكتور، وسعيدين بوجودك معنا.
1: مساك الله بالنور والسرور أستاذ ياسر، ومسي على كل الذين يستمعون لإذاعة سلطنة عمان، وكل الذين يهتمون بهذه الزيارة التاريخية الكبيرة إلى قلب قارة آسيا.
0: أهلا وسهلا بك دكتور. إذا دكتور، طبعا العاصمة أستانا عاصمة كازاخستان تتزين اليوم، التي طبعا استقبلت قبل قليل جلالة السلطان في زيارة دولة، والتي تحظى باهتمام إعلامي واسع. كيف تقرأ توقيت هذه الزيارة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الحالية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة نحن اليوم كمجتمع وشعب عماني بفضل الله وفضل هذا القائد الكبير نكتب صفحة مشرقة في العلاقات العمانية مع هذه الدولة الصديقة التي حقيقة هي من الدول يعني الكبيرة في السكان والمساحة. نحن نتكلم عن دولة سكانها أكثر من 21 مليون نسمة، ومساحتها يعني تشكل نصف أوروبا الغربية، مليوني وفاصل سبعة كيلومتر مربع.

وهذه الشراكة السياسية والاقتصادية والاستثمارية التي أيضا تكتب صفحاتها اليوم من خلال مذكرات التفاهم، من خلال الاتفاقيات التي سنشاهدها خلال الساعات القادمة، تشير إلى هذا القائد الكبير الذي حقيقة لف العالم كله من أجل الوطن، من أجل المجتمع العماني، من أجل أيضا عمان لتبقى دائما في الريادة في كل شيء. فنحن اليوم نتكلم عن نجاحات كبيرة جدا. كنا نتابع يعني الأيام الماضية كيف كان زيارة جلال السلطان إلى أفريقيا، إلى العديد من الدول الأفريقية، وكيف كانت هذه النجاحات الاقتصادية والشراكات التجارية المختلفة. فنحن اليوم وفي هذا الوقت بالذات نجد أنفسنا قد يعني انتقلنا إلى مرحلة مهمة جدا في المجال الاستثماري، في المجال الاقتصادي، مع هذه الجمهورية الكبيرة كازاخستان. هذه الدولة الكبيرة التي يعني تقع في قلب آسيا وفي آسيا الوسطى. وأيضا كما ذكرت أنت اليوم، وسائل الإعلام العالمية تشير إلى هذه الزيارة وإن هي أول زيارة للسلطان عمان إلى آسيا الوسطى. وفي واقع الأمر الكل اليوم يعني يتابع إنجازات جلال السلطان من الشرق إلى الغرب، وأصبح الأمر أيضا طبيعي نتيجة هذه الشراكات وهذه الاستثمارات الكبيرة جدا. وعلاقتنا حقيقة مع هذه الجمهورية تتمحور حول العديد من الملفات كما أنت ذكرت. لعل النقطة الأهم والمهمة جدا تتعلق بالمواني العمانية. هذه الشراكة التي ستتيح لكازاخستان وهذه الدولة التي بالمناسبة لا تطل على البحار أو على محيطات، ولكنها دولة عندها موارد وعندها إمكانيات كبيرة، ووجدت الفرصة من خلال هذه الشراكة إنها من خلال الطرق البرية ومن خلال أيضا السكك الحديدية التي من المتوقع أيضا ترى النور في من خلال هذا التعاون الكبير، إنها تصدر البضائح المختلفة وخاصة القمح والحبوب إلى أفريقيا، إلى شبه القارة الهندية، بل وإلى دول الخليج التي أيضا هي قريبة هنا يعني. فتكامل هذا الكبير في مجال النقل يعني يعد خطوة جدا مهمة جدا للبلدين. والأمر لا يعني لم يكون هناك فقط ملف واحد، بل نحن اليوم نتكلم عن العديد من الملفات الكبيرة. ولعل يعني زي ما تفضلت، يعني لو ذهبنا إلى لغة الأرقام، إنه في 2025 كان التبادل التجاري مع هذه مع كازاخستان لا يتجاوز 421,000 ريال عماني. فنجد النصف الأول من 2026 قد سجل 23 مليون يعني ريال عماني. وهذا الرقم أيضا كبير. صحيح أنه نحن نطمح لأكثر من ذلك، ولا شك أنه خلال قادم الأيام وبعد ما يتم إنجاز اتفاقيات جديدة ومذكرات فاهمة التي هي اليوم على الطاولة، تنتظر أيضا يعني من خلال هذه الزيارة الإنجاز الذي أيضا سنرى بعده الكثير من الإنجازات الاقتصادية الهامة. ولعلي أذكرك بالملفات المهمة جدا التي لم تذكر. وفي مقدمة هذه الملفات اللمن القذائي من خلال التعاون الزراعي. بالمناسبة كازاخستان دولة زراعية من تكاد تكون في مقدمة الدول من حيث المساحات الزراعية، ومن حيث أيضا الأنهار، من حيث أيضا الأمطار. فنجد هي دولة تصدر الكثير للعالم بالذات في مجال المواد الغذائية كالقمح والشعير وغيرها من في هذا الجانب. وهذا الملف حاضر بقوة في هذه الزيارة الكريمة. أيضا هناك تقنية المعلومات، هناك الذكاء الاصطناعي، هناك الأهم من ذلك كله الاستثمارات. وهذا نقطة أيضا محورية تخدم سلطنة عمان بالدرجة الأولى وكذلك هذه الجمهورية كازاخستان. أريد بس أتذكر وعرق على ما تم توقيع عليه في هذه السنة في إبريل يعني الماضي، حيث أنه جهاز الاستثمار العماني دخل في شراكة بنحو 3 مليارات دولار أمريكي كشراكة يعني 50% 50% لكل

0: يعني دولة ليصبح هذا الاستثمار عبارة عن صندوق استثماري مشترك بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان، وهذا خطوة جدا موفقة لأن الموارد الموجودة في هذه الجمهورية مشجعة واعدة. تعرف هذا البلد أيضا هذا بلد نفطي، وهناك اتفاقيات في مجال الطاقة والغاز، يعني هذه الدولة صادراتها من النفط والغاز تشكل 56% من إجمالي الصادرات في هذا البلد. وهناك أيضا كما قلنا العديد أيضا من الملفات الأخرى، هناك ممكن نشهد الليلة يعني توقيع على اتفاقية النقل الجوي، هذه أيضا خطوة جدا مهمة وأيضا تكاملية من حيث هذا استخدام المواني والمطارات العمانية في هذا المجال. أيضا هناك كما قلنا الذكاء الاصطناعي، هناك الزراعة، هناك يعني العديد من الفئات، ولها من ذلك كله لاحظت أنه هناك يعني ضمن هذا الزيارة الكبيرة وهذا الزخم الإعلامي العالمي التعاون بين غرفتي تجارة وصناعة عمان وأيضا نظيرتها في جمهورية كازاخستان. وهذا أيضا كله يعني شكل حقيقة منظومة جديدة ومهمة جدا تنقل هذه العلاقات إلى حقيقة إلى خطوات متقدمة ونجاحات وشراكات أيضا كبيرة في هكذا موضوع.
1: ممتاز.
0: بالتالي نحن اليوم كما قلنا نكتب فصل من فصول هذه العلاقات الناجحة وهذا المستقبل الواعد في مختلف المجالات، للكل يكسب. في نهاية اليوم نجد أنه من خلال هذه الطرق وهذه الممرات التي وجدت من خلال هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجال، وأيضا عمان تعرف دولة أيضا متمكنة وعندها يعني خبرات متقدمة ومتراكمة في الجوانب اللوجستية والطرق يعني البحرية من خلال المواني، وأيضا من خلال أيضا المطارات العمانية التي أيضا تخطو خطوات لتعمل كمنظومة واحدة لخدمة الاقتصاد العماني، ويعني وأصبح أيضا بالمناسبة في نقلة نوعية من خلال زيارات جلالة السلطان إن الاقتصاد العماني خطى خطوات متقدمة، وأيضا الملفات التي أيضا يتم اختيارها والصناع القرار الذين أيضا يرافقون جلالة السلطان كما هو الحال هذه المرة رئيس جهاز الاستثمار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وأيضا هناك هذه الزيارة الملفتة لوزير المالية العماني الذي أيضا كان ضمن الوفد. كل ذلك يشير إلى هذا الخبراء وهذا صناع القرار والوزراء إنه نحن أيضا أصبحنا يعني في خطوة متقدمة وملفات أيضا واعدة تجد طريقها للنجاح وأيضا الاستثمارات التي ستأتي إلينا وستكون أيضا مفيدة لمجتمعنا وأيضا تضيف إضافة كبيرة للاقتصاد الوطني في سلطنة عمان.
1: نعم، وهذا ما تحدث عنه الإعلام الكازاخستاني الذي سلط الضوء على الآفاق الاقتصادية بين البلدين. طيب دكتور، كيف يسهم النموذج الأخلاقي الفريد وسياسة الأبواب المفتوحة التي تحدثت عنها في مقالك في صناعة رأي عام دولي وإقليمي يثق في عمان كشريك موثوق وضامن الاستقرار في وقت يمر فيه العالم بأزمات ثقة حادة؟
0: أستاذ ياسر، هذا هو الواقع اللي حاصل، يعني ما حق يعني كما نرى اليوم عمان يشال لها بالبنان، المجتمع العماني كذلك، القيادة العمانية التي أيضا يعني على الدوام يعني هي التي تطفي الحرائق وهي التي تقدم الحلول، ومسقط على الدوام هي المنفذ، ويعني وكل من يريد الحل الحكيم والصحيح ياتي للمسقط وتحديدا الجلال سلطان هيثم الذي وقع الامر اصبح اليوم يعني من القيادات الكبرى التي حقيقه نفتخر بها كشعب لهذا القائد وهذه النظره الحكيمه، ولها من ذلك الذي دعا ايضا مني اني اكتب هذا المقال ثبات الموقف العماني. وانها عندها يعني كما يقال عمان دوله استطاعت ان تنتهج سياسه حكيمه بعيدة عن البرجماتية وعن السياسة الميكافيلية التي يعني كما يعرف يعني الغاية تبرر الوسيلة.

0: إلى هذا لا يوجد في القاموس العماني. عمان دولة ارتأت ومنذ البداية إن يعني تنهج نهج احترام الجيران، احترام يعني القانون الدولي، ونتج عن ذلك انه فعلا الرهان العماني وما تنتج عمان هو الذي اصبح فعلا هو الناجح، وهو الذي ايضا يعلم الكثير من الناس بل وكثير من الحكومات كيف تكون السياسة، كيف تكون التعامل، كيف يحترم الإنسان ليس فقط في عمان بل وفي الخارج. كل ذلك جعلنا نحن هنا في هذا البلد نفتخر ونشعر بثقة. صحيح لأن هناك تحديات، هناك حروب في الإقليم، لكن سلطنة عمان وبقيادتها الحكيمة هي التي اليوم تقوم بإطفاء هذه الحرائق وتلعب دور الذي لا غنى عنه لمحاولة الوصول إلى الحلول، وخاصة للذين يبحثون عن الحلول التي تحمي حقوق الإنسان، تحمي حقوق الدول، وليس أيضا يعني تتيح الفرصة للقوة التي هي قوة انتهازية أو قوة يعني لا تحترم القانون الدولي، وما سميها أيضا هي يعني يعني دول معينة تحاول قدر الإمكان إنها تسيطر بالقوة. لكن النهج العماني هو نهج الحكيم، نهج السياسة، نهج قاعدة لا ضرر ولا ضرار مع الجيران، مع الأصدقاء، مع الكل. وبالتالي يعني أصبح الرهان العماني هو الذي يعني القائم، وهو الذي أيضا يقول للعالم هكذا هي تكون السياسات، هكذا يكون الجوار. وبالتالي ترتب على ذلك يعني نحن عندما نسافر ونذهب إلى أي دولة من الدول العالم الكل يحترم العماني ويقدره ويثمنه، لأنه يعني أثبتت الأيام أن عمان هي مختلفة تماما عن غيرها من الدول، وبالتالي استطاعت أنها تنجح وتحقق لنفسها ولشعبها بل وللإقليم يعني نجاح غير مسبوق في هذا الموضوع.
1: نعم ممتاز. يعني احنا ذكرنا بلغة الأرقام دكتور، صحيح هناك ارتفاع في حجم التبادل من نحو 421 ألف ريال عماني إلى أكثر من 22 مليون ريال عماني، ولكن يعني رغم هذا الارتفاع إلا أن هذا الرقم ما زال صغير. نتطلع طبعا إلى مضاعفة هذه الأرقام اليوم. يعني هذه الزيارة ومثل ما ذكرت أكيد ستشهد توقيع العديد من الاتفاقيات، سواء بوجود جهاز الاستثمار العماني أو المؤسسات الحكومية الأخرى. اليوم ما دور القطاع الخاص للاستفادة من هذه العلاقات ومن هذه الاتفاقيات المتوقع أن يتم توقيعها بين البلدين الصديقين؟
0: حقيقة هذا هو السؤال المحوري، لأنه القطاع الخاص هو الجناح الآخر لهذا النهضة الاقتصادية، ولا يمكن يعني أيضا نحن نحقق الطموحات والنجاح إلا بوجود أيضا قطاع خاص واعي ويدرك أيضا كيف يدخل في الوقت المناسب. وما هذه الزيارات الكريمة الجلال سلطان هيثم إلا أيضا تمهيد لهذا القطاع أنه أيضا يكون يدخل كشريك. يعني من ضمن الأمور اللي لفت انتباهي أنه الجلال سلطان هيثم وأيضا فخامة الرئيس قاسم يعني بتكون هناك شراكة وحضور لأعمال المنتدى العماني الكازاخستاني، وهذه ضمن خطوة تشير لأن هذا المنتدى في الأساس هو للقطاع الخاص في البلدين،
1: يعني فرصة للقطاع الخاص،
0: يعكس الأهمية الكبيرة للقيادة العمانية وكذلك القيادة الكازاخستانية لهذا البعد الاقتصادي الكبير الذي نطمح أنه ينهض وأنه يستفيد من كل الفرص. هذه الدولة دولة حقيقة يعني دولة التي اليوم يزورها جلال سلطان، وهي في قلب آسيا، في آسيا الوسطى، حقيقة فيها يعني من الكثير من الموارد، يعني ممكن كان في مقدمة الدول في التعدين، أيضا في النفط، في الطاقة الإحفورية، في الغاز والبترول والنفط، وأيضا لها من ذلك أيضا يعني هي ممكن أكبر دولة في العالم من دول اللي فيها الكروم وفيها المعادن النفيسة، وكذلك اليورانيوم ممكن أكبر مصدر في العالم للمادة المعدن اليورانيوم، وهذا يشير إلى

0: أيضا وجود فرص كبيرة للقطاع الخاص العماني، وأيضا هي دعوة للقطاع الخاص الكازاخستاني أيضا يستفيد من الإمكانيات الكبيرة واللوجستية في عمان، في المواني، في المختلف أيضا الأماكن. يعني نحن حقيقة وجدت شابك كبير جدا بين عمان وكازاخستان في كثير من الأمور، ربما حتى في يعني الصادرات النفطية، صادرات الغاز، يعني ربما يكون نفس الرقم من حيث أيضا الصادرات في هذا المجال، وأيضا من حيث أيضا التعدين. الممكن الاختلاف هنا يبرز في مجال الزراعي، يعني حقيقة هذه الدولة دولة زراعية، وممكن تحقق اللمن الغذائي ليس لعمان فقط من خلال هذا التعاون، ومن خلال أيضا جهاز الاستثمار العماني، بل والدولنا الخليجية المجاورة لنا، وحتى لشبه القارة الهندية، وأيضا أفريقيا القارة التي قريبة منا في هذا في الجغرافيا أو هذه المنظومة.
1: نعم، إذن جلالة السلطان المعظم يقود نهضة اقتصادية كبيرة في عمان، وكذلك علاقات عمان مع دول مختلفة دكتور، يعني نلاحظ هناك تنوع حتى في هذه العلاقات. قبل أيام كان جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة دولة إلى بوتسوانا وأنغولا، وكان الرئيس رواندا في صلالة، واليوم جلالة السلطان يزور كازاخستان زيارة دولة، ومن قبلها زار العديد من الدول. كل هذه الزيارات أكيد تصب في مصلحة الاقتصاد العماني. ما أهمية هذا التنوع؟ يعني في هناك زيارات وهناك علاقات، يعني يمكن البعض يصفها بأنها يعني تم يعني ربطها عمان بها لأول مرة وتوقيع اتفاقيات مشتركة لأول مرة دكتور.
0: لا شك في ذلك. نحن اليوم نتكلم عن قوة ناعمة عمانية في مختلف المجالات، في السياسة، في الاقتصاد، في النمو الاقتصادي. استطاع جلالة السلطان هيثم حقيقة يعني استخدم حكمته وسياسته وتوجهه ليفتح آفاق ليس فقط لعمان بل والعالم كله، لتصبح عمان يعني من خلال هذه الزيارات ومن خلال هذه العلاقات التي شملت العالم، يعني معظم دول العالم من آسيا إلى أفريقيا إلى أوروبا، يعني كل ذلك يعني جعلنا نحن اليوم هنا في عمان، ومن خلال الأرقام والمؤشرات أن عمان تخطو خطوات إلى الأمام في نموها الاقتصادي وتنجح اقتصاديا، وأيضا هناك المردود الكبير للمجتمع العماني وللاقتصاد العماني، بل ونقول في المجال السياسي العماني أن أصبحت عمان فاعل وشريك في كثير من الدول العالم كشراكة سياسية وتعاون سياسي، والأهم من ذلك أيضا هذه الاتفاقيات التي تنتج نتائج إيجابية كبير جدا وتعزز الاقتصاد وتعزز الإنسان العماني، والأهم من ذلك أيضا ممكن نحن نشير إلى السياحة. هذه الدولة كازاخستان يزورها بالسنة أكثر من 15 مليون، ومن هذه الاتفاقيات هناك اتفاقية في مجال السياحي، ونحن نرى أيضا أنه هناك أرقام أيضا كبيرة تبشر بالخير من الناس الذين زارونا، وأيضا هناك من العمانيين الذين زاروا هذا البلد. كل ذلك يجعلنا نحن اليوم نشعر حقيقة بالفخر لهذا القائد الكبير، ونشعر أيضا بالنجاحات هذه التي يقودها جلالة السلطان نحو العالم بحكمة واقتدار، وفتح صفحات ومجالات كبيرة جدا للقطاع الخاص العماني وللشعب العماني. كما تعرف أيضا هناك تعاون بين غرفتي تجارة عمان وأيضا تجارة يعني غرفة التجارة المناظرة في كازاخستان. كل ذلك يشير إلى وين وصلنا من النجاحات. حقيقة هذا الكلام يعني ما كنت أتخيله في يوم من الأيام، ولكن بفضل الله بفضل هذا القائد إنه تحقق. يعني كل فترة قصيرة نرى هذا الإنجازات وهذا التواصل، وهذا التواصل ليس فقط في الاقتصاد كما أنت ذكرت، بل هذا يخلق أيضا قوة ناعمة لهذا البلد العظيم، ويجعله أيضا ضمن مقدمة الدول العالم في تواصله السياسي والاجتماعي والسياحي وكذلك الاقتصادي، الذي هو أيضا أصبح هو مربط الفرس، وهو الذي أيضا يشكل حياة البشر في ومستقبل الناس في كل العالم.
1: إذن حفظ الله جلالة السلطان المعظم ووفقه لما فيه خير هذا الوطن العزيز وشعبه الأبي. احنا نشكرك الدكتور محمد بن عوض المشيخي، باحث ومختص في الرأي العام والاتصال الجماعي.

0: جماهيري ومحلل سياسي، كنت معنا في برنامج بانوراما، يعطيك العافية.
1: لك جزيل الشكر، وشكرا لإذاعة سلطنة عمان على هذه النافذة وهذه الفرصة.
0: شكرا لك دكتور. مستمعينا نتوقف الآن مع الفترة الدينية لأذان المغرب، فتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
2: عودة لكم مستمعينا في بانوراما، وتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال. مواصلين معكم مشوارنا، مشوار بانوراما حتى السابعة مساء. نذكركم بسالفتنا لليوم، كيف أختار الصديق الحقيقي. نأخذ بعض المشاركات التي وصلتنا على رقم الواتساب 724-42010. كيف أختار الصديق الحقيقي؟ باختصار سالم المحمد الهاجر يقول: باختصار شديد، الصديق الذي تشتري بالهدايا سوف يأتي يوم ويشتري غيرك، صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. مساء الرضا والسعادة، شكرا لك يا سالم، شكرا على مشاركتك. أما أحمد بن عزيز الحسيني يقول: اختيار الصديق الحقيقي لا يكون بكثرة المعارف، وإنما بقدرتنا على معرفة من يستحق أن نمنحه ثقتنا ووقتنا ومشاعرنا. فالصديق الحقيقي هو من تجده إلى جانبك في أوقات الشدة قبل أوقات الفرح، ومن يفرح لنجاحك دون غيره، وينصحك بصدق دون تجريح، ويحفظ سرك ويحترم غيابك كما يحترم حضورك. ولعل من أهم ما يساعدنا على اختيار الصديق أن نراقب الأفعال للكلمات، فالمواقف تكشف معدن الإنسان، والوقت كفيل بأن يميز الصديق الحقيقي من الصديق الذي تجمعنا به مجرد مصلحة أو ظرف عابر. وفي النهاية الصداقة الحقيقية ليست في عدد السنوات التي نعرف فيها الشخص، بل في مقدار الأمان والصدق والوفاء الذي نشعر به معه. شكرا لك يا أحمد عزيز الحسيني على هذا التفصيل الجميل في كيف اختيار الصديق الحقيقي، كيفية اختيار الصديق الحقيقي. تحية لك يا أحمد الحسيني. أما سعد الهدابي من منطقة شرس الهداد بولاية المصنعة، طبعا يمسي بالخير على الجميع، ويقول: حفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في حله وترحاله في زيارة دولة يقوم بها إلى كازاخستان لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين العماني والكازاخستاني. يقول: من وجهة نظري بخصوص موضوعكم ومن مواقع تجاربي والاستفادة من الحياة، كيف أختار الصديق؟ اختياري للصديق دائما من البحث عن طبعا من خلال البحث عن الأخلاق والدين والصدق والأمانة، وكذلك من خلال الموقف ووقوفه جنبي في كل شيء، وقت الشدة، وقت الرخاء، ودعمه الإيجابي لي، ودعمه كذلك لطموحاتي، ويكون بيننا طموحات مشتركة، ويكون دائما صديقي مستمر معي في كل أوقات حياتي، وأستفيد منه من جميع النواحي، سواء النواحي الإنسانية أو الاجتماعية وغيرها. تحية لك يا سعد الهدابي، وشكرا على مشاركتك. إذن مستمعينا، نتمنى أنكم تشاركونا سالفتنا لليوم: كيف أختار الصديق الحقيقي؟ كيف أختار الصديق الحقيقي على رقم الواتساب 724-42010. فاصل مع الشبيب وراجعين.

حياكم الله مستمعينا، مساء جميل نتمناه للجميع. كيف تختار صديقك؟ ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 7244201. كيفية اختيار الصديق؟ ما هي آرائكم؟ أكيد ننتظر مشاركاتكم. هناك مستمعينا بعض التصرفات التي يفعلها الوالدين دون قصد لكنها تكسر الثقة بالنفس عند أبنائهم. يعني في بعض التصرفات يمكن يفعلها الآباء يعني دون قصد، لكن هذه التصرفات تسبب طبعا أن مع الأبناء كسر الثقة بالنفس، وبالتالي يعني تكون تأثيرها على الأبناء كبير. إيش هي هذه التصرفات اللي ممكن أن يقوم بها الوالدين دون قصد؟ اللي هي الانتقاد المستمر. انتقاد الطفل بشكل متكرر على تصرفاته أو إنجازاته مهما كانت بسيطة، سواء في الدراسة أو اللعب أو غيرها. طبعا هذه الانتقادات يكون عليها أثر، والأثر يؤدي طبعا إلى شعور الطفل بأنه غير كفؤ أو أن ما يفعله ليس جيدا بما يكفي. يمكن أن يشعر الطفل بعدم الثقة في قدراته ويخاف من الفشل. مثال: إذا قدم الطفل رسمة بسيطة يواجهها الوالدان بالقول: لماذا لم تكن أفضل؟ أو أنت لم تبذل جهدا كافيا، رغم أنه هو يمكن في نظر الأب أو الأم أن هذه رسمة بسيطة وكان المفروض أن يبذل جهد، رغم أن الإبن يمكن بذل جهد، لكن هذه هي إمكانياته. وبالتالي الانتقاد المستمر قد يكون أثره غير جيد على الأبناء. كذلك استخدام السخرية أو الاستهزاء. استخدام السخرية أو الكلمات المهينة عند التحدث مع الطفل أو توجيهه، طبعا الأثر عندما إيش بيكون؟ يشعر الطفل بالإهانة والانتقاص، مما يؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس والخجل من التعبير عن آرائه أو مشاعره. مثال على ذلك: إذا أخطأ الطفل في شيء مع الوالد مثلا،

يقول أنت دائما تفسد الأمور. يعني هذه الأمور قد يعني هذه الكلمات قد تؤدي إلى يعني أثر غير جيد على الطفل، يعني تزعزع حتى الثقة فيه. كذلك التجاهل أو الانشغال عن الطفل، انشغال الوالدين عن الطفل وعدم إعطائه الوقت الكافي للتواصل أو اللعب أو الاستماع، بعد ذلك يعني بسبب هذا يكون طبعا هناك آثار على الطفل. من ضمن هذه الآثار أنه يشعر الطفل بأنه غير مهم وأن والديه لا يهتمان به، مما يؤدي إلى ضعف ثقته بنفسه وسعيه لجذب الانتباه بطرق سلبية. طبعا احنا يعني نعطيكم مثال عن كل أمر نذكره. يعني مثال عندما يحاول الطفل التحدث إلى الوالد وهو مشغول على الهاتف، يقول له بعدين، أنا الحين مشغول، يعني بهذه الكلمات. فبالتالي يعني هذا الأمر يجب أن ينتبه إليه الوالدين، بل عليهم أن يعطوا الوقت الكافي للاستماع لأبنائهم. من ضمن الأمور كذلك، وهذه حقيقة يعني تحدث، هذه من ضمن الأشياء اللي تتكرر مع الوالدين، هي المقارنة بالآخرين، مقارنة الطفل بأقرانه أو أشقائه باستمرار في محاولة لتحفيزه. يعني هم القصد هو تحفيزه، لكن هذا الأمر طبعا خطأ. ليش خطأ؟ لأنه الطفل يشعر بالنقص ويعتقد أنه ليس جيد بما فيه الكفاية، ما يؤثر سلبا على تقديره لذاته. مثال يعني يقول مثلا الأب والأم، انظر إلى أخي كيف هو متفوق في الدراسة، لماذا لا تكون مثله؟ طبعا المقارنة غير جيدة، هذه من ضمن التصرفات المتكررة للأسف من قبل الآباء. كذلك التقليل من مشاعر الطفل، تجاهل مشاعر الطفل أو التقليل من أهميتها سواء كانت فرحا أو حزنا. طبعا إيش الآثار اللي تحدث للطفل إذا تم تجاهل مشاعره؟ يشعر الطفل بأنه غير مهم أو أن مشاعره لا تؤخذ على محمل الجد، مما يجعله يفقد الثقة في التعبير عن نفسه أو مشاعره. مثال على ذلك، إذا قال الطفل أنه حزين ويكون رد الأب أو الأم لا داعي لأن تبكي لأمر تافه مثل هذا، يعني يمكن الطفل يرى أن هذا الأمر بالنسبة له محزن، لكن أبوه وأمه يروا بأنه تافه فيقولون لا تبكي لهذا الأمر التافه. هذا أمر غير جيد، يعني يجب أن نشارك الطفل مشاعره، نحاول أن نخفف عنه. كذلك إعطاء الطفل شعورا دائما بالفشل، التركيز دائما على أخطاء الطفل وتضخيمها بدلا من تشجيعه على التحسن. طبعا الأخطاء واردة، الطفل ممكن أن يخطئ، لكن يعني والفشل وارد، لكن انك تجلس يعني بدل تضخم هذا الفشل، بدل ما تشجعه على ان هذا الفشل هي بداية النجاح. دائما نقول نحن الفشل بداية النجاح. عندما تقوم بهذا الامر السلبي مع طفلك سيؤدي الى انه يضعف طبعا من ثقة الطفل بنفسه، ويجعل يعتقد انه غير قادر على النجاح، مما يؤدي الى انخفاض دافعيته. مثال على ذلك، عندما يفشل الطفل في شيء معين يقول الأب أو الأم أنت دائما تفشل في كل شيء. كذلك من ضمن الأمور اللي تتكرر كثيرا مع الوالدين هي الحماية الزائدة أو التقييد المفرط، يعني الخوف الزائد على الطفل ومنعه من خوض تجارب جديدة أو القيام بأنشطة طبيعية خوفا من تعرضه للخطر. هذا الأمر قد يؤدي إلى شعور الطفل بالعجز وعدم القدرة على التعامل مع الأمور بمفرده، مما يضعف ثقته بقدراته. مثال منع الطفل من اللعب بالخارج خوفا من أن يصاب بأذى، مما يجعله يشعر بالخوف وعدم القدرة على التصرف بمفرده. إذا هذه الحماية الزائدة يعني قد تكون أثارها سلبية على الطفل. كذلك عدم الاستماع لآراء الطفل، تجاهل آراء الطفل وعدم منح الفرصة للتعبير عن رأيه أو المشاركة في اتخاذ القرارات الأسرية، يكون الأثر بأن يشعر الطفل بأن صوته غير مهم وأن قراراته لا تستحق الاعتبار، مما يجعله يشعر بالتهميش ويفقد الثقة في قدراته على اتخاذ قرارات مستقبلية. مثال على ذلك، إذا حاول الطفل اقتراح مكان للذهاب في عطلة وكان رد الوالدين أنت لا تعرف، نحن نقرر ما هو الأفضل. إذن هذه الأمور علينا ننتبه كآباء لها حتى لا نقلل ولا يعني نعطي الطفل رسائل دائما سلبية، ودائما هذه الأمور قد تكسر الثقة عند الأبناء. من أهم وذكرناها عدم الاستماع لآراء الطفل، الحماية الزائدة أو التقييد المفرط، إعطاء الطفل شعور دائم بالفشل، تقليل من مشاعر الطفل، المقارنة بالآخرين، كذلك التجاهل أو الانشغال عن الطفل، استخدام السخرية أو الاستهزاء، الانتقاد المستمر. كل هذه التصرفات تكسر الثقة بالنفس عند أبنائكم. وأهم شيء مثل ما يقول الشبيب، المحبة.
لازم تشعروا الأبناء بأنكم قريبين منهم،

0: 26 دقيقة بعد السادسة مساء مستمعينا، وما زلنا مواصلين برنامج بانوراما. الحين نروح لمحطتنا الأسبوعية كل يوم اثنين، محطة قانون. وفي محطة قانون بنقترب من نظام الترقيات الجديد مستمعينا للحديث عن هذا النظام وهذه التفاصيل التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة العمل. ينضم معنا الدكتور أحمد الهنائي مختص قانون المس. عليك بالخير دكتور أحمد، سعيدين بوجودك معنا.
1: مساكم الله بالنور والسرور، ومرحبا بكم، ونرحب بالمستمعين الكرام في هذا البرنامج لإلقاء الضوء على موضوع نظام الترقيات الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخرا من قبل وزارة العمل.
0: نعم، أهلا وسهلا بك دكتور. في البداية دكتور، كيف تقرأ فلسفة المشرع العماني في الانتقال بنظام الترقيات من معيار الزمن والأقدمية المطلقة إلى معيار الأداء والجدارة والاستحقاق؟
1: يمكن قراءة فلسفة نظام الترقيات الجديد بوصفه توجها إلى تعزيز الصلة بين التقدم الوظيفي وبين ما يحققه الموظف من أداء وكفاءة مع بقاء الأقدمية عنصرا معتبرا. ومن المهم هنا أن نكون دقيقين، فالترقية في قانون الخدمة المدنية لم تقم على الأقدمية المطلقة، إذ جعل القانون الجدارة أساسا لها ووازن بين الكفاءة والأقدمية. ولذلك فالأدق أن نصف ما نشهده بأنه تطوير في تنظيم الترقية وتعزيز لمعيار الأداء في تطبيقها، لا إلغاء للأقدمية أو انتقال من قاعدة قانونية كانت تعتمد عليها. والغاية من ذلك في تقديري أن تكون الترقية حافزا على تحسين الأداء وتطوير القدرات، وأن تعكس مستوى إسهام الموظف واستعداده لتحمل مسؤوليات أعلى. غير أن نجاح هذا التوجه يظل مرتبطا بوضوح معايير التقييم واتساق التطبيق وقيام المفاضلة على أسس موضوعية. فالأداء لا يحقق العدالة بمجرد إدراجه معيارا، بل حين يقاس بإنصاف وتتاح للموظفين معرفة ما ينتظر منهم.
0: نعم، إذن النظام لم يلغي تماما النظام الأقدمية، بل هو دمج فيما بينهم، ما بين الأداء والجدارة وبعد ذلك يعني الأقدمية. طيب دكتور، يعني الترقية في النظام الجديد هل تعتبر حق مكتسب للموظف بمجرد استيفاء الشروط، أم أنها جواز تقديري للمؤسسة بناء على الكفاءة والميزانية المتاحة؟
1: طبعا من المسلم به أن الترقية في النظام الجديد لا تصبح حقا مكتسبا للموظف بمجرد استيفائه الشروط. وفي المقابل، لكن في المقابل، هي كذلك ليست أمرا متروكا للتقدير المطلق للمؤسسة. فاستيفاء الشروط يؤهله للدخول في إجراءات الترقية، ثم ينظر في ترشيحه وفق المسار الذي تنطبق عليه شروطه ونتيجة المفاضلة والاعتمادات المالية المخصصة. وقد أوضحت وزارة العمل أن الترقية تتم في حدود تلك الاعتمادات ووفق ترتيب المستحقين بحسب القواعد المنظمة، ويتعين طبعا على الجهة تطبيق المعايير والإجراءات المعلنة على نحو منضبط ومتساوي. فاللجنة المختصة تتحقق من استيفاء الشروط وتدرس الترشيحات وترفع توصياتها، ومن ثم يصدر قرار الترقية من رئيس الوحدة. لذلك للموظف المستوفي للشروط أن يدخل إجراءات الترقية ويقيم وفق القواعد المقررة، لكن لا يثبت له حق تلقائي في الترقية قبل استكمال الإجراءات وصدور القرار. لذلك يمكن القول أن الترقية استحقاق تحكمه شروط ومفاضلة واعتمادات مالية، وسلطة الجهة في شأنها مقيدة بهذه الضوابط، فهي ليست ترقية آلية بمجرد استيفاء الشروط، وليست كذلك قرارا مطلقا يخضع لمحض تقدير المؤسسة.
0: نعم، وللبت في هذه الترقيات تكون هناك لجنة مستقلة نص عليها النظام الجديد في كل وحدة حكومية. لو نتعرف على أهم الصلاحيات والمسؤوليات القانونية المنوط بهذه اللجنة، وكيف تضمن حوكمتها ونزاهتها؟
1: حسب ما تم الإعلان عنه، تشكل في كل وحدة حكومية لجنة للترقيات بقرار من رئيس الوحدة، وتتكون من عدد فردي لا يقل عن 3 أعضاء على الأقل، على ألا تقل وظيفة رئيسها عن مستوى مدير عام، ويحدد لها أمين سر من دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها. وفي الحقيقة لم يصف الإعلان اللجنة بأنها مستقلة عن الوحدة، لذلك فالأدق وصفها بأنها لجنة مختصة تتولى فحص الترشيحات والتوصية بشأنها ضمن الإطار المؤسسي للوحدة.
0: نعم.
1: وتتمثل أبرز الاختصاصات اللجنة في تلقي طلبات الترقية المقدمة من التقسيم المختص، والتحقق من استيفاء المرشحين للشروط والمعايير، ودراسة البيانات والمستندات المؤيدة للترشيح. وإذا لم تكن المبررات أو المستندات كافية، فلها أن تناقش الرئيس الأعلى أو الرئيس المباشر بشأن أسس ترشيح الموظف، ثم ترفع توصياتها إلى رئيس

0: الوحدة للاعتماد. أما من حيث إذا جينا ننظر من حيث الحوكمة، يساعد طبعا تعدد أعضاء اللجنة وتحديد اختصاصاتها واشتراطات دراسة المستندات على جعل الترشيح والمفاضلة أكثر تنظيما وقابلية للتحقيق. ولتعزيز النزاهة من الناحية العملية، ينبغي توحيد تطبيق المعايير وتوثيق أسباب التوصية ونتائج المفاضلة ومعالجة أي تعارض في المصالح، والمحافظة على سرية بيانات الموظفين، وهي ضمانات حوكمية مهمة، لكن ينبغي التمييز بينها وبين الصلاحيات والتشكيل الذي نص عليهما إعلان الوزارة صراحة.
1: نعم. طيب دكتور، كيف يضمن أو يدعم النظام الجديد طبعا المرونة لرئيس الوحدة في اتخاذ قرارات ترقية سريعة للكفاءات دون الإخلال بالهيكل التنظيمي والميزانية السنوية المحددة للوحدة؟
0: طبعا يتيح النظام مرونة في ترقية الكفاءات عبر مسارات محددة، لكنها لا تجعلها متروكة للتقدير المطلق لرئيس الوحدة.
1: نعم.
0: ففي المسار السريع ترتبط الترقية بالأداء الاستثنائي، ومن شروطها مضي 3 سنوات على الأقل في الدرجة السابقة، والحصول على 3 تقارير أداء بدرجة ممتاز، وعدم وجود مانع طبعا من موانع في الترقية. كما لا يجوز في هذا المسار تجاوز نهاية التدرج الوظيفي المحدد وفق نظام تصنيف وترتيب الوظائف، وتدرس الترشيحات من خلال لجنة الترقيات، ثم يصدر القرار. أما المسار الخاص للاحتفاظ والاستقطاب فيكون تطبيقه طبعا بقرار من رئيس الوحدة وفق مقتضيات مصلحة العمل، لكنه محصور في وظائف ذات أثر جوهري على الاختصاصات الرئيسية للوحدة، وتتطلب طبعا كفاءة نادرة أو مهارة تخصصية تكون دقيقة يصعب شغلها أو تعويض شغلها. كما أعلن النظام على أنه لا يتجاوز هذا المسار 1% من الموازنة المرصودة لمسار الترقية بالمفاضلة، وقد سمحت طبعا الضوابط فيه بأن لا يكون تجاوز نهاية التدرج الوظيفي مانعا من الترقية.
1: نعم.
0: وعليه في النهاية فإن مرونة رئيس الوحدة تتمثل في الاستجابة لحاجة حقيقية تتعلق بالأداء الاستثنائي أو الاحتفاظ بكفاءة نادرة ضمن شروط موضوعية وسقف مالي محدد وبمراجعة لجنة الترقيات، وتسهم هذه الضوابط في موائمة الترقيات مع الهيكل الوظيفي والاعتمادات المتاحة، مع إقرار استثناء محدود للمسار الخاص وفق ما تم الإعلان عنه من قبل الوزارة.
1: نعم، ممتاز. وبالتالي يعني هذا النظام يعني يمنع مثلا تضارب المصالح أو مثلا تصفية الحسابات أو المحاباة للموظفين، لأنه في لجنة مختصة طبعا تبت في موضوع الترقيات. طيب دكتور، إذا صدرت كشوفات الترقيات وشعر الموظف بأنه استبعد رغم استحقاقه لشروط المفاضلة، ما هي الخطوات والمدد القانونية الرسمية للتظلم داخل المؤسسة؟
0: هذا بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة العمل عن المسارين السريع والخاص، لا يظهر شرط يلزم الموظف بالبقاء في الخدمة مدة محددة بعد حصوله على الترقية. فالشروط المعلنة تتعلق بأهلية الموظف قبل الترقية، ومنها في المسار السريع مضي 3 سنوات على الأقل في الدرجة التي تسبق الدرجة المستهدفة، واستيفاء متطلبات الأداء. أما في المسار الخاص توفر حاجة مؤسسية تتصل بوظيفة جوهرية تتطلب كفاءة نادرة أو مهارة تخصصية. كما لا يظهر في المواد المنظمة للترقية في قانون الخدمة المدنية شرط عام يفرض على الموظف البقاء في الخدمة مدة معينة بعد ترقيته، وإذا نشأ في حالة بعينها التزاما بالبقاء فينبغي أن يكون له سند مستقل عن الترقية، كتعهد مثلا أو اتفاق صحيح مرتبط بالتدريب أو الابتعاث. وعليه فالأدق القول أن نظام الترقيات ينظم شروط الوصول إلى الترقية، ولا ينشئ بذاتها بحسب الأحكام والضوابط المعلنة التزاما بالخدمة لمدة محددة بعدها.
1: وطبعا النظام الجديد ضمن التظلم يعني للموظف إذا شعر والله أنه استبعد، يعني له الحق أن يتظلم مثلا عن المؤسسة، فكيف يكون هذا التظلم ومتى؟
0: طبعا إذا كان القرار محل اعتراض قرار إداري نهائي يتعلق بالترقية، فيجوز للموظف الطعن فيه أمام الدائرة الإدارية المختصة بعد التظلم منه إلى الجهة التي أصدرتها أو إلى الجهة الرئاسية، ويقدم التظلم طبعا خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار بالقرار، وعلى الجهة البت فيه خلال 30 يوم. فإذا أبلغ الموظف برفضه وجب رفع الدعوى خلال 60 يوم من تاريخ إخطاره بالرفض.

0: وفي حالة لم يتم الرد عليه خلال 30 يوم عد التظلم مرفوضا ويبدأ ميعاد الدعوة من انقضاء هذه المدة. أما في حالة إذا كان الاعتراض منصبا على تقرير كفاءة الأداء نفسه فيجب مراعاة مساره الخاص إذ يقرر قانون خدمة التظلم منه إلى لجنة التظلمات خلال 30 يوم من تاريخ العلم بالتقرير وعلى اللجنة البت فيه خلال 30 يوم. وينبغي عدم الخلط هنا بين هذا التظلم وبين التظلم من قرار الترقية فقد يختلف القرار محل الاعتراض والميعاد المرتبط به. أما إذا جينا من حيث المستندات والأدلة القانونية التي يجب تقديمها فإن مستندات الدعوى أهمها القرار المطعون فيه وما يثبت تاريخ الإخطار أو العلم به والتظلم المقدم وما يثبت تاريخ تقديمه والرد عليه وتقرير الأداء وبيانات احتساب الدرجات والسجل الوظيفي وما يثبت الدرجة والأقدمية والمؤهلات والقواعد المنظمة للمسار محل النزاع. وينبغي هنا أن توضح الدعوة وجه المخالفة تحديدا مثلا كخطأ في احتساب الدرجات أو تطبيق معايير المفاضلة أو مخالفة الإجراءات أو صدور القرار من غير مختص أو إساءة مثلا استعمال السلطة. فالمحكمة تراقب طبعا مشروعية القرار ولا تعيد المحكمة لا تعيد المفاضلة لمجرد اعتقاد الموظف أنه الأكفأ. يجب أن تتضمن العريضة موضوع الدعوة وتاريخ التظلم ونتيجته والطلبات وأساندها وأن ترفق طبعا بها حافظة المستندات. وإذا كانت مستندات جوهرية مثل الملف المفاضلة أو محاضر اللجنة لدى الجهة الإدارية فيمكن طلب ضمها إلى الدعوة. ولكون مواعيد الطعن قصيرة ينبغي احتسابها من واقع مستندات الإخطار والتظلم والرد في هذه الحالة.
1: نعم. إذن دكتور أكيد يعني هذه الرسائل وهذه يعني الاستفسارات اللي طرحناها عليك نتمنى أن يكون واضحة على كل من استمع لنا. رسالتك الأخيرة اليوم كمختص قانوني حاب توجهها لكل موظف أو مسؤول أو أعضاء اللجنة المختصة بنظام الترقيات الجديد ماذا تقول دكتور؟
0: نعم، إذا كان من كلمة أخيرة في هذا الإطار فأود أن أؤكد أن نجاح نظام الترقيات يرتبط أولا بثقة الموظفين في عدالة معاييرها وسلامة تطبيقها. وأدعو كل موظف إلى تطوير أدائه وتوثيق إنجازاته وعلى كل مسؤول تحري الموضوعية وتطبيق المعايير المعلنة بعدالة وأن تستند توصيات لجان الترقيات إلى الشروط والبيانات الموثقة ضمن الاعتمادات المالية المقررة. فمتى التزم الجميع بهذه المسؤوليات أصبحت الترقية تقديرا مستحقا للكفاءة وحافزا على مزيد من العطاء وأسهمت في تعزيز الثقة المؤسسية والارتقاء بأداء الجهاز الإداري للدولة.
1: كل الشكر لك الدكتور أحمد الهناي مختص قانوني، كنت معنا في محطة قانون برنامج بانوراما، يعطيك العافية.
0: شكرا جزيلا لك
1: أستاذ، بارك الله فيك. شكرا لك دكتور. إذن مستمعينا هذا كان حديثنا في محطة قانون عن نظام الترقيات الجديد الذي أعلنت عنه وزارة العمل.

0: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
1: وما زال يجمعنا بكم المساء مستمعينا في بانوراما، مواصلين معكم مشوار برنامجنا، والحين نروح لمحطة عن قرب. وفي محطة عن قرب بنقترب من ملتقى خدمة المراجعين الثاني بمحافظة الداخلية. الحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا الفاضل أحمد بن مبارك بن حمد التوبي، أخصائي خدمة مراجعين بمحافظة الداخلية. نمس عليك بالخير أخوي أحمد، سعيدين بوجودك معنا.
2: مساك الله بالنور أخي ياسر، ونرحب بكم ونشكركم على هذا الاستضافة.
1: بداية أخي أحمد، ما الذي يمثل ملتقى خدمة المراجعين في نسخته الثانية، وما الفكرة الأساسية التي ينطلق منها هذا العام؟
2: طبعا ملتقى خدمة المراجعين في نسخته الثانية يأتي انطلاقا من اهتمام محافظة الداخلية بتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، والنظر إلى الخدمة باعتبارها تجربة متكاملة تبدأ قبل وصول المراجع إلى الجهة، من خلال طبعا معرفته بالإجراءات والمتطلبات، وقد تمتد إلى مرحلة تقديم الطلب ومتابعته وانتهام بالحصول على النتيجة. طبعا الملتقى يفتح المجال أمام الجهات المشاركة لتبادل الخبرات والتجارب والممارسات التي أثبتت نجاحها في خدمة المراجعين، وأيضا مناقشة الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، سواء في الإجراءات أو سرعة الاستجابة أو قنوات التواصل أو الخدمات الرقمية. طبعا الهدف في النهاية أن تكون الخدمة أكثر وضوحا وسهولة، وأن يلمس المستفيد أثر التطوير بصورة مباشرة عند حصوله على الخدمة.
1: ممتاز. في هذا الملتقى يتكرر مصطلح إدارة تجربة المستفيد، فما الفرق بين تقديم الخدمة وإدارة تجربة المستفيد؟
2: طبعا تقديم الخدمة قد يعني في صورته المباشرة إنجاز معاملة أو الرد على طلب، بينما إدارة تجربة المستفيد تنظر إلى الرحلة كاملة، هل كانت المعلومات واضحة منذ البداية، وهل عرف المستفيد ما المطلوب منه، أيضا هل استطاع الوصول إلى الخدمة بسهولة، وأيضا زمن إنجاز معاملته، هل تمكن من متابعة طلبه ومعرفته، أين وصل هذا الطلب. طبعا هذه التفاصيل أخي ياسر يعني مهمة جدا، لأن جودة

0: الخدمة لا تقاس فقط بإتمام المعاملة، وإنما أيضا بسهولة الإجراءات ووضوحها والزمن الذي قد تستغرقه وطريقة التعامل مع المستفيد خلال مراحلها المختلفة. ولذلك فإن الملتقى يناقش كيف يمكن للجهات أن تنظر إلى خدماتها من زاوية المستفيد نفسه، وأن تحدد نقاط التعقيد أو التأخير ثم تعمل على معالجتها.
1: نعم، إذن يعني جودة الخدمة لا تقاس بإتمام الخدمة بل بسهولة الإجراءات وكذلك الوقت مثل ما ذكرت أخوي أحمد. من بين الموضوعات المطروحة إدارة مؤشرات أداء خدمة المراجعين، فكيف تساعد هذه المؤشرات الجهات على تطوير خدماتها؟
0: طبعا قياس المؤشرات الأداء تعطي الجهة صورة واضحة عن مستوى الخدمة بعيدا عن التقديرات العامة، فمن خلالها يمكن معرفة زمن إنجاز المعاملة ومستوى الاستجابة وعدد الطلبات ونوعية الملاحظات المتكررة ونسبة رضا المستفيدين وغيرها من الجوانب التي يمكن أن تساعد على تحديد أين يوجد التحسن وأين توجد الحاجة إلى مزيد من العمل. طبعا الأهم أن المؤشرات لا تكون فقط أرقام، وإنما يجب أن تتحول إلى قرارات وإجراءات عملية. فإذا أظهرت البيانات مثلا تكرار ملاحظة معينة أو تأخر نوع محدد من المعاملات، هنا نستطيع أو تستطيع الجهة تحديد السبب والعمل على معالجته ثم قياس أثر التحسين فيما بعد. طبعا هذا يجعل عملية التطوير قائمة على بيانات واضحة وعلى نتائج يمكن أن قياسها.
1: نعم، ممتاز. طيب أخوي أحمد، يعني نعرف أنه التحول الرقمي أصبح يعني أساس في تقديم الخدمات في مختلف المؤسسات، وهناك جهود حكومية كبيرة نحو التحول الرقمي، فإلى أي مدى أصبح التحول الرقمي جزءا أساسيا من تطوير خدمة المراجعين؟
0: نعم، التحول الرقمي أصبح طبعا أو عنصر أساسي في تقديم الخدمات، ولكن أيضا لا ينجح هذا بمجرد نقل الإجراء من الورق إلى النظام الإلكتروني. النجاح الحقيقي يكون وعندما نجعل التقنية أو التقنية أسهل وأسرع وأكثر وضوحا للمستفيد، وتقلل الخطوات والزيارات وتتيح له معرفة حالة معاملته دون الحاجة إلى مراجعة الجهة في كل مرة. طبعا الملتقى يناقش دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خدمة المراجعين والاستفادة من ملاحظات المستخدمين في تحسين الخدمات الرقمية، وكذلك أيضا التوجه نحو الخدمات الاستباقية، بمعنى أن تستطيع الجهة مستقبلا تقديم بعض الخدمات أو تذكير المستفيد بها بناء على احتياجه دون أن يضطر في كل مرة إلى البدء من الصفر أو البحث عن إجراءات والمتطلبات.
1: هناك حقيقة محور شدني صراحة، المحور يعني بعنوان تجاوب من الطلب إلى صناعة القرار. ماذا يعني الانتقال من استقبال طلب المراجع إلى الاستفادة منه في صناعة القرار؟
0: نعم، هي الفكرة أن طلب المراجع أو ملاحظته لا ينبغي أن تنتهي وينتهي بمجرد الرد عليه فقط. عندما تتكرر الملاحظات أو الطلبات في موضوع معين فهي تعطينا مؤشر مهم يستحق الدراسة، ومن هنا يمكن أن نحول ما يرد من المستفيدين إلى معلومات تساعد في معرفة أولويات التطوير واتخاذ القرار المناسب. طبعا المراجع الموجود في الميدان أخي ياسر قد يكشف من خلال تجربته تفاصيل لا تظهر دائما في التقارير الإدارية، ولذلك فإن الاستماع إلى هذه الملاحظات وتحليلها أيضا وربطها ببعضها يمكن أن يساعد في تحسين الإجراءات والخدمات. وهذا هو التحول الذي نطمح إليه، ألا تكون قنوات التواصل فقط لاستقبال الطلب، وإنما أيضا مصدر للمعلومات التي يستفاد منها في التطوير واتخاذ القرار.
1: نعم، وإحنا ذكرنا قبل قليل عن التقنية حقيقة وأهميتها في طبعا خدمة المراجعين، لكن رغم هذا الحديث عن التقنية والخدمات الرقمية لا يزال العنصر البشري حاضر في الملتقى، فما أهمية دور الموظف في تجربة المستفيد؟
0: هو أخي ياسر مهما تطورت طبعا الأنظمة والتقنيات يبقى الموظف عنصرا مهم جدا في نجاح الخدمة.
1: نعم،
0: لأنه في كثير من الحالات هو من يشرح الإجراء ويوجه المستفيد ويتعامل مع الاستفسارات أو الحالات التي تحتاج إلى معالجة خاصة. طبعا هذا يتناول ملتقى منظومة أخلاقيات المهنة في التعامل مع

0: مراجعين، لأن جودة الخدمة لا ترتبط فقط بسرعة الإنجاز،
1: نعم
0: وإنما أيضا بأسلوب التعامل والوضوح والاحترام والإنصاف وتحمل المسؤولية أيضا، والقدرة على إيصال هذه المعلومة بصورة صحيحة، وقد يكون الإجراء واضحا والنظام متطور، لكن تجربة المستفيد تتأثر إذا لم يجد التعامل طبعا اللي هو المهني المناسب مع المستفيد.
1: نعم. طيب أخوي أحمد، يعني من ضمن الجلسات الحاضرة في الملتقى هي جلسة حوارية بعنوان مستقبل خدمة المراجعين، من تقديم الخدمة إلى إدارة تجربة المستفيد، فما أبرز القضايا التي ناقشها؟
0: الجلسة الحوارية طبعا تنظر إلى رحلة المستفيد بصورة شاملة، بدءا من بحثه عن الخدمة ومعرفته بمتطلباتها، مرورا بتقديم الطلب ومتابعته، وصولا إلى النتيجة النهائية. ناقشت وضوح الإجراءات، الجلسة الحوارية ناقشت وضوح الإجراءات وزمن الإنجاز وقنوات التواصل، وكيف نستفيد أيضا من الملاحظات التي يقدمها المستفيد بعد حصوله على هذه الخدمة. أيضا تناولت الجلسة دور الموظف إلى جانب الأدوات الرقمية، وكيف يمكن أن نجمع بين التقنية والخدمة الإنسانية بصورة متوازنة، بالإضافة للمسؤوليات عندما تكون الخدمة ترتبط أو مرتبطة بأكثر من جهة، وكيف يمكن أن نقيس أثر أي تطوير يتم تنفيذه. كما أتاحت أيضا الجلسة فتح باب للنقاش وتبادل الآراء مع المختصين، وأيضا الحضور للوصول لأفكار قابلة للتطبيق.
1: نعم، ممتاز. إذن هذه كانت أبرز ما ناقشته هذه الجلسة الحوارية. في ختاما، يعني ما الذي تأملون أن يخرج به ملتقى خدمة المراجعين في هذه النسخة؟
0: نأمل أن يساهم طبعا الملتقى في تقديم أفكار وممارسات يمكن الاستفادة منها بصورة عملية في تطوير الخدمات، ويفتح بابا أوسع لتبادل التجارب بين المؤسسات، لأن بعض التحديات قد تكون مشتركة والحلول الناجحة خياسر في جهة يمكن تستفيد منها تطويرها من جهة، أو تطويرها يمكن في جهات أخرى. كما نطمح أيضا إلى أن تكون نتائج الملتقى طبعا مرتبطة باحتياجات المستفيد الفعلية، سواء في اختصار الإجراءات أو تحسين قنوات التواصل أو تسريع إنجاز المعاملات أو تطوير الخدمات الرقمية، أيضا الارتقاء بأسلوب التعامل. طبعا في النهاية يبقى المعيار الأهم هو الأثر الذي يشعر به المستفيد عندما يجد خدمة واضحة وسهلة وسريعة، ويعرف أين يتجه وكيف يتابع طلبه ويحصل على استجابة مناسبة.
1: كل التوفيق لكم، ونشكركم على هذه الجهود المبذولة. أحمد بن مبارك بن حمد التوبي، أخصائي خدمة مراجعين بمحافظة الداخلية، وحدثتنا عن ملتقى خدمة المراجعين بمحافظة الداخلية. كنت معنا في برنامج بانوراما، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا لك أخوي أحمد. إذن مستمعينا، إحنا وصلنا للدقائق الأخيرة، لكن قبل لا نختم برنامجنا نأخذ رسالة وصلتنا من سمير العماني حول موضوعنا اختيار الصديق. يقول: مساء النور والسرور لكل أسرة برنامج بانوراما وللمستمعين. الصداقة أمانة، وليس كل من يقترب منك يستحق أن يكون صديقا. الصديق الصدوق لا أبحث عنه بالكلام، وإنما تثبت صداقته بالمواقف. صديق صادق خيرا من عشرات المعارف. ليس كل من يضحك معك صديقا، ولا كل من يكثر الجلوس معك وفيا. الصديق الحقيقي تظهر قيمته عندما تضيق بك الدنيا. أهم المعايير الأمانة، أحفظ معه سري ولا أخاف أن يفشي. الصدق ينصحني ولو لم تعجبني نصيحته. المواقف تكشف معادن الناس. الوفاء لا يتغير بتغير المصالح. الاحترام يحترم شخصيتي وخصوصياتي. يفرح لنجاحي ولا يشعر بالغيرة مني. حجم مساندتي في أيام الشدة. كثيرا من المعايير أصبحت مثالية ومن الصعب وجودها، ويمكن تحقيق بعضها. الصديق الصدوق هو بمثابة أخ، رب أخ لم تلده لك أمك. إذن مستمعين، هذه كانت رسالة سمير، شكرا جزيلا لك، وشكرا لكل من تواصل معنا. احنا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، سامحونا على القصور. نلقاكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة من برنامج بانوراما. هذه تحيات فريق العمل، كنا معكم في الإعداد والتقديم ياسر الهناي، شاركني في الإعداد محمد الهيملي، وهذه تحيات المخرج محمد الشبيبي، وفي أمان الله.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يصل إلى جمهورية كازاخستان في زيارة دولة تستغرق يومين، وفخامة الرئيس الكازاخستاني في مقدمة المستقبلين والمرحبين بجلالته في مطار نور سلطان نازاربايف الدولي بأستانا. جلالته حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة الرئيس المصري بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر. بقيمة تقدر بأكثر من 1 مليار ريال عماني، التوقيع على 20 اتفاقية لمشروعات سكنية وسياحية ضمن فعاليات أكتوبر العمران. إلى التفاصيل. وصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء اليوم إلى جمهورية كازاخستان الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، وكان فخامة الرئيس قاسم جومار توكايف رئيس جمهورية كازاخستان في مقدمة المستقبلين والمرحبين بجلالته أيده الله لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نازاربايف الدولي بأستانا، متمنيا له ولوفده المرافق زيارة طيبة وموفقة،

0: بعدها صافح جلالة السلطان المعظم المستقبلين من الجانب الكازاخستاني وأعضاء سفارة سلطنة عمان في أستانا، ثم صافح فخامة الرئيس الوفد المرافق لجلالته. وشهد جلالة السلطان وفخامة الرئيس استعراض حرس الشرف وحفت الطائرة المقلة لجلالة السلطان المعظم يده الله لدى دخولها الأجواء الكازاخستانية طائرات عسكرية تابعة للقوات الجوية الكازاخستانية، ترحيبا بزيارة جلالته الكريمة إلى جمهورية كازاخستان. وستقام غدا مراسم استقبال رسمية احتفاء بالزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الاستقلال بالعاصمة الكازاخستانية أستانا. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد غادر البلاد صباح اليوم متوجها إلى جمهورية كازاخستان الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، يلتقي خلالها فخامة الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف. تأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها سلطان البلاد المفدى من فخامة رئيس جمهورية كازاخستان، وتأكيدا على عمق العلاقات الطيبة بين البلدين، كما تهدف إلى مد جسور جديدة للشراكة والاستثمار بما يحقق المنافع المتبادلة بين البلدين الصديقين. وكان في وداع جلالة السلطان يده الله لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص عدد من أصحاب السمو والمعالي والقادة العسكريين، ويرافق جلالة السلطان رعاه الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر. أعرب جلالة السلطان المعظم عن أصدق تهاني لفخامة الرئيس وللشعب المصري الشقيق بهذه المناسبة، متمنيا لهم اطراد التقدم والازدهار والنماء. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 31 للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة البحرينية المنامة. ناقش الاجتماع أهمية تعزيز جاهزية دول المجلس وقدرتها على مواجهة الأزمات والتحديات ودراسة إمكانية بناء مشروعات للربط المائي بين دول المجلس، والاستمرار في تعزيز الربط الكهربائي بالإضافة إلى أهمية رفع كفاءة منظومات الكهرباء والمياه من خلال تطوير مرافق الإنتاج والنقل والتوزيع والتوسع في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية. ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن. بحث معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى مع معالي موسى عزار رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية تنزانيا المتحدة مجالات تعزيز التعاون التشريعي بين المجلس والجمعية الوطنية وتبادل الخبرات والتجارب المشتركة، إضافة إلى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي والاستثماري بين البلدين. وتأتي هذه المشاركة تأكيدا على حرص مجلس الشورى في تعزيز حضور سلطنة عمان ومشاركتها الفاعلة في المحافل البرلمانية الدولية وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع البرلمانات بما يسهم في دعم الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز الحوار والتفاهم بين البرلمانات. مستمعينا عبر إذاعة سلطنة عمان، نواصل ما تبقى من أخبار عمان بعد رفع أذان صلاة العشاء، حيث يرفع على مسامعكم الآن أذان صلاة العشاء وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها.
1: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها رفع على مسامعكم أذان صلاة العشاء، فعلى الإخوة القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت في الأذان والصلاة. مستمعينا عبر إذاعة سلطنة عمان، واصلوا ما تبقى من أخبار عمان. ترأست سلطنة عمان أعمال الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية الذي عقد بمدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة، وبحث الاجتماع تنسيق المواقف البرلمانية العربية تجاه القضايا والمواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية ومناقشة البند الطارئ المقدم من المجموعة العربية، بالإضافة إلى الاتفاق على مرشحي المجموعة العربية للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة والفرعية للاتحاد. كما ترأست سلطنة عمان الاجتماع التنسيقي للمجالس التشريعية الخليجية الذي عقد على هامش أعمال الجمعية. ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماعين معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. أكثر من 260 عارضا ومطورا عقاريا يشاركون في فعاليات أكتوبر العمران بمعرض ومؤتمر البيت والبناء في نسخته السادسة تحت شعار سكن ملائم للجميع. وشهد المعرض التوقيع على 20 اتفاقية شراكة وتطوير وإسناد مناقصات لمشروعات سكنية وخدمية وسياحية بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بأكثر من مليار ريال عماني.
2: نخبة من القيادات والخبراء والمبتكرين من أنحاء العالم يرسمون في مسقط ملامح مستقبل أكثر استدامة وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتسريع جاهزية البنية الأساسية لمدن الغد، وذلك في معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء.

في نسخته السادسة بمركز عمان للمؤتمرات في نسخته السادسة بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للموئل 2000

0: الاتفاقيات الاستثمارية في مدينة السلطان هيثم، منها إسناد مناقصة أعمال الحزمة 22 لتحويل مجرى الوادي على امتداد الحدود الشرقية لقصر البركة بأكثر من 14 مليون ريال عماني، وإنشاء المجمع التأهيلي للأشخاص ذوي الإعاقة ومبنى دار الرعاية لكبار السن بأكثر من 12 مليون ريال عماني. وفي مدينة الثرية توقيع اتفاقيات شراكة وتطوير للحي رقم 5 A و B و C وتصميم المرحلة الثالثة بأكثر من 104 ملايين ريال عماني. كما وقعت الوزارة اتفاقية تطوير حي سكني متكامل في مدينة خزائن الاقتصادية بخمسين مليون ريال عماني، إضافة إلى توقيع اتفاقيات الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة صروح في عدد من الولايات بنحو 186 مليون ريال عماني. من جهتها وقعت وزارة التراث والسياحة 3 اتفاقيات لتطوير مشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس وتطوير مشروع البندر المجمع السياحي المتكامل ب 700 مليون ريال عماني، وعقد حق الانتفاع واتفاقية تطوير مشروع ينكت هيلز ب 80 مليون ريال عماني. وفي كمزار بمحافظة مسندم جرى توقيع اتفاقيتي إنشاء مدرسة حكومية ومركز صحي بخمسة ملايين ريال عماني. ويعزز إدراج هذا الحدث ضمن الرزنامة العالمية مكانة سلطنة عمان في الحوار الحضري الدولي، بما يسهل نقل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات لتطوير المدن العمانية من خلال الجمع بين استعراض قدرات السوق العماني وتوظيف الخبرات الأممية لتحقيق فرص استثمارية وتطويرية مباشرة يدعمها الهدف الأسمى لليوم العالمي للموئل المتمثل في توفير المسكن الملائم للجميع.
1: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية أخبار عمان، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يصل إلى جمهورية كازاخستان في زيارة دولة تستغرق يومين، وفخامة الرئيس الكازاخستاني في مقدمة المستقبلين والمرحبين بجلالته في مطار نور سلطان نازاربايف الدولي بأستانا. جلالته حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة الرئيس المصري بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر بقيمة تقدر بأكثر من مليار ريال عماني. التوقيع على 20 اتفاقية لمشروعات سكنية وسياحية ضمن فعاليات أكتوبر العمران. كان معكم في التحرير يعقوب السيف الهشامي، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. هل الرعي يضر المرعى دائما؟ هذا السؤال الذي ظل يعني مستمرا طوال السنوات القليلة الماضية، والذي يثيره دائما أصحاب المصلحة. أصحاب المصلحة جزئين، الجزء المهتم بالبيئة والجزء المستفيد من هذه النباتات، أو أصحاب المواشي من جهة أخرى. فالقضية الآن، هل الرعي يضر المرعى دائما؟ هل هناك ضرر حقيقي تحدثه المواشي على المراعي الطبيعية بشكل عام؟ وإذا كانت هذه المراعي لن ترعى، فلماذا أصلا موجودة، وما أهميتها البيئية والاقتصادية؟ لذلك سنتحدث في هذه الحلقة عن المراعي وقدرتها على تحمل الرعي إلى أي درجة. فعندما نرى بقرة مثلا أو ناقة تقطع شيء من العشب أو شيء من أحد الأشجار، يبدو الأمر بسيط، أن الحيوان يتغذى على نباتات مثله مثل الكثير من الحيوانات العاشبة، وبالتالي هذا يقلل من الغطاء النباتي. لكن علم المراعي عنده فلسفة مختلفة، أن العلاقة بين الكائنات الحية الأولية في السلسلة الغذائية اللي هي النباتات والكائنات الحية التي تتغذى على النباتات علاقة معقدة جدا. هذه النباتات لديها القدرة على النمو والتجدد، هذا أمر طبيعي، لديها القدرة على النمو والتجدد إلى مستوى معين، إلى طول معين، إلى وقت معين. فكلما تم رعيه كلما عاد ونمى مجددا، وهكذا. إذا ظلت هذه المسألة في منظور الاستدامة البيئية، إذا أعطي هذا النبات الفرصة أن يتجدد وأن ينمو وأن يزدهر ثم يتم رعيه، وهكذا. إذا أتت أمطار وجد الفرصة حتى ينمو جيدا ثم يتم رعيه، وهكذا. هذا الأمر يرفع من مستوى الحمولة الرعوية ويقوي النظم البيئية، لأن الأعشاب، لا مو شرط الأعشاب تتكاثر فقط، خاصة الأعشاب المعمرة تتكاثر بالبذور. الأعشاب المعمرة لا تتكاثر بالبذور، وإنما تتكاثر بالجذامين والجذور، الجذور ذاتها وليست البذور. يعني العشب ينمو من بذرة واحدة ثم تظهر من موقع البذرة عدة جذور جديدة، هذه الجذور تفتح أغصان جديدة وتفتح أغصان جديدة، وهكذا. فيستقر حتى تصل أحيانا مساحة التغطية 25 سنتيمتر مربع تقريبا، تغطية نبتة واحدة فقط، عشب واحد من الأعشاب المعمرة في المناطق المحمية قد تصل إلى 25 سنتيمتر مربع، وهذه مساحة كبيرة لعشب كان من بذرة. لكن الجذامين والنمو الداخلي والفرصة الكاملة، خاصة الأعشاب المعمرة، مثل آثات التي تسمى الليبد أيضا، مثل زدروت، مثل الكتنبورة، هذه الأعشاب الرودس، هذه الأعشاب معمرة، فعندما تتمكن من التربة تستقر وتثبت التربة، وحتى ولو مر عليها جفاف تظل جذورها موجودة وتنتظر موسم المطر.

0: عندما يأتي المطر أو تأتي فقط الرطوبة الكافية تبدأ بالنمو. ليش تنمو؟ لأنه صار عندها جذور كافية بمستويات مميزة فمباشرة تنمو. يعني مفهوم الإنبات وبذرة من جديد وكمية كبيرة من الماء وتنمو هذه النبتة الصغيرة جدا وتتعرض لكل هذه الظروف، هذا لا يحدث مع الأعشاب المعمرة. وأعشاب معمرة تعيش سنوات تحت التجربة. الآن أعشاب معمرة من 2022 إلى اليوم لا زالت ترتفع إلى 120 سنتي ويتم قطعها، ثم ترتفع إلى 120 سنتي ويتم قطعها. صحيح هذه الأعشاب معمرة لكنها أيضا متجددة، هي ليست نفس الساق اللي كان من 4 سنوات. تظهر سيقان جديدة من الأطراف من جذور جديدة وهكذا. فالأعشاب عندها قدرة استدامة معينة، لكن إذا كسرت هذه الاستدامة تتلاشى وتنتهي. إذا رعيت عليها الأبقار بشكل مفرط خلاص تنتهي، ممكن حتى تصل إلى مرحلة الأبقار تقوم بنزع الشتلة بأكملها من التربة، تدميرها تماما سواء كانت أبقار أو أغنام، إذا صار الموضوع في رعي جائر ومفرط وكثيف جدا وتصبح الأرض قاحلة تماما. وهكذا نكسر فلسفة الاستدامة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم.
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخل، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. ماتت نور جهان تاركة وراءها طفلة جائعة وأبا حائرا أذهلته المصيبة. بعد الدفن رفض أن يغادر القبر، وأصابته الوساوس وصار يهذي، فقام عيسى بحمله رغما عنه باتجاه خيمة أمه حليمة.
5: ما به؟ لماذا تحمله؟
6: لقد رفض مغادرة القبر وجلس تحت أشعة الشمس، ثم صار يحكي لي بأنه شاهد عزرائيل يحمل زوجته ويمضي بها، ثم قال لي بأن السيل قد جرفه إلى البحر وابتلعه الحوت وصار مثل النبي يونس.
5: يا إلهي، لقد جن تماما. اتركه يسترح في زاوية الخيمة.
6: لقد نام

0: كبرت مريم وصارت تشبه أمها كثيرا، وضفيرتها تطول حتى تقارب الأرض. كانت نحيلة جدا وشاحبة. كان دلشاد يجلسها كل صباح بين ساقيه، يفليها من القمل ويمشط شعرها وهو يغني لها.
1: أبي، كم صار عمري؟
2: 11 سنة أو 12 سنة. نسيت.
1: ها؟ متى ولدت؟
2: أذكر أنه كانت هناك حرب.
1: حرب؟ ومن كان يقاتل من؟
2: لا أدري، لا أدري، الحروب هنا لا تنتهي. أتعرفين أنك قد ولدت بسن صغيرة؟
1: أين؟
2: في فكك العلوي، وكانت نساء الحارة يتوجعن من إرضاعك، فلا يتحملن مصك النهم أكثر من أسبوع.
1: وماذا فعلت مع حليمة؟
2: كانت تدور بك من بيت إلى بيت، وقد أرضعتك نساء لا يعرف عددهن إلا الله، وصار لك في حواري مسقط الفقيرة أخوال وأخوة وأخوات.
1: أبي، أنا لم آكل رزا في حياتي حتى الآن، ولا أعرف إلا التمر الأسود المنخور وعصيدة نجيرة.
2: يا مريم، الناس كلهم جياع في مسقط، رائحة الجوع تفوح في كل مكان، وبطون الناس خاوية ولم يعرفوا الشبع يوما.
3: دلشاد، دلشاد!
1: هذا عمي عيسى.
4: هيا يا دلشاد، تأخرنا عن السوق.
0: كبرت مريم وكبر دلشاد معها، وثقلت ضحكته، وهو مستمر في عتالة السوق ونقل القمامة ومساعدة البانيان في نقل روث البقر. وفي أحد المساءات عاد مع عيسى ليجد ما حليمة ميتة في خيمتها. بقيت مريم بلا أم رغم كثرة الأمهات اللواتي أرضعنها، فصارت مريم هي الأم، تطبخ وتنظف الخيمة وتحضر الماء وتغني كل ليلة الأغاني التي ورثتها عن

0: أنا ذاهب للعمل يا ابنتي.
1: أبي؟ أنت تبكي يا أبي؟
0: لا يا بنتي، عيناي تؤلمانني، أشعر كأن بهما رمل وحصى.
1: أرني أرني يا أبي. ها؟ يا إلهي، عيناك حمراوان كالجمر يا أبي، إنهما تدمعان وفيهما قيح.
0: معك حق، لم أستطع النوم من الألم طوال الليل.
1: اجلس هنا، اجلس يا أبي واسترح هذا اليوم.
0: لا أستطيع، ليس لدينا أي طعام.
1: نصبر كما صبرنا البارحة.
0: لا يا بنتي، يجب أن أعمل، عمك عيسى ينتظرني في الميناء.

0: هي أنت ما اسمك؟
1: دلشان.
0: هل تستطيع حمل هذا الصندوق إلى مخزني في السوق؟
1: أستطيع.
0: انتبه انتبه، إنه ثقيل. ما بهما عيناك؟
1: لا شيء لا شيء.
0: طيب سوف أعطيك بيسة واحدة. ها هيا هيا احمل.
1: حقا؟ إن شاء الله. يا
0: انتبه انتبه، هناك أخشاب أمامك. لقد أوقعت الصندوق. هل أنت أعمى؟ انصرف من هنا، انصرف، اترك الصندوق. هل أنت أطرش أيضا؟
1: أرجوك دعني أحمله مرة أخرى.
0: انصرف انصرف، سوف أشكوك لعقيد الحمالين.

0: اشتد مرض العينين على دلشاد، ولم يعد يرى سوى أشباح وخيالات. وبعد جلوسه في البيت عدة أيام والجوع ينهشه وينهش ابنته مريم.
1: مريم، يا مريم.
2: نعم يا أبي.
1: أين عصاي؟
2: إنها هنا.
1: أعطني إياها وتعالي معي.
2: إلى أين؟
1: إلى السوق.
2: لكنك لا تستطيع العمل.
1: سوف أتسول يا ابنتي ولن أتركك جائعة. أنا خائف عليك يا مريم. هيا هيا يا ابنتي.

0: أين وصلنا يا ابنتي؟
1: وصلنا إلى الباب الصغير.
0: لا بأس، سوف أجلس هنا. انصرفي إلى البيت حالا، وإياك أن تكلمي أحدا في الطريق أو تضحكي. مريم، مريم.
1: نعم يا أبي.
0: تعالي بعد العصر حتى ترجعيني إلى البيت.
2: من مال الله يا أهل الخير، من مال الله حسنة لوجه الله، الحسنة بعشر أمثالها. من مال الله حسنة لهذا.

0: لم يكن نصيب دلشاد طوال الليل من هذا النداء سوى بيسات قليلة وبعض التمر، فكل الناس جوعى. مريم تزداد نحولاً، ولكنها تكبر وتكبر، فيشتد خوف دلشاد عليها، فحصون الفقراء هشة وضعيفة، فيذهب إلى العم سنجور ليستشيره.
1: عم سنجور، أنا خائف على ابنتي مريم.
2: سوف أقص عليك حكاية مريم ابنة عمران التي حملت بسيدنا عيسى دون أن يمسها بشر.
1: لقد حكيتها لي أكثر من مرة.
2: أنا؟ متى؟
1: في الصيف الماضي كنت أسهر عندك أنا وعيسى في الخيمة، ألا تذكر؟
2: أذكر أنني حكيت لكما حكاية النبي صالح وناقته التي عقرها قومه فعاقبهم الله.
1: عم سنجور، اسمعني أرجوك، أنا خائف جدا على مريم.
2: ومن أي شيء أنت خائف؟
1: من الجوع، أنا خائف عليها من الجوع، من الدروب والمارة أمام الخيمة، من ضحكتها الرنانة التي تفرح القلب، من أخي عيسى أيضا، أتصدق ذلك؟
2: إذن ماذا تنوي أن تفعل؟
1: ما رأيك أن أخذها لتعمل خادمة عند بيت البدري؟ قد تجد هناك طعاما يقيها من وجع الجوع وأمراضه.
2: أستغفر الله،
1: ماذا أفعل إذن؟
2: الحل عندي، اطمئن.
1: كيف؟
2: أنا أنصحك أن تضعها خادمة في بيت لوماء.
1: هل تعرفهم؟
2: طبعا، والبيبي فردوس متعلمة وسوف تعلمها الصلاة وقراءة القرآن، والتاجر عبد اللطيف لوما صاحب البيت رجل غني وشريف ومحترم.
1: وهل سيعاملونها هناك معاملة حسنة؟
2: طبعا يا دلشاد، وهناك تضمن شبعها في بيت ناس مسلمين. لكن انتبه يا دلشاد.
1: ماذا هناك؟
2: من يدخل بيت لوما لا يخرج منه أبدا. ما رأيك؟
1: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم.
2: موافق أم لا؟
1: لا حيلة لي، موافق، موافق، وأمري إلى الله.

0: أنا سنجور جمعة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: ما هي أحوالك يا مامويزي؟
1: الحمد لله.
0: أعرف أن هذا البيت بيت خير وصلاح وإحسان، وأنت امرأة طيبة.
1: ماذا تريد يا عم سنجور؟
0: أريد أن أضع عندكم طفلة فقيرة يتيمة ووالدها أعمى ويخاف عليها من غدر الزمان.
1: الأمر ليس بيدي يا عم سنجور، يجب أن أخذ موافقة البيبي فردوس، فهي صاحبة الشأن في غياب أخيها عبد اللطيف.
0: افعلي ما تستطيعين، سوف تكسبون الثواب في الدنيا والآخرة إن شاء الله.
1: انتظر هنا.
2: دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التاليف الموسيقي إدريس محسن. قام بدور الراوي خالد السلامي. إخراج حمد بن عامر الوردي.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه، ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج المنتدى الاقتصادي. عندما نتحدث عن جذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، فإن الحديث غالبا ما يذهب إلى التشريعات والحوافز والتمويل والبنية الأساسية وسهولة الإجراءات، لكن هناك جانبا آخر لا يقل أهمية. ماذا يحدث عندما ينشأ نزاع بين المستثمرين أو الشركات، وكيف يمكن تسويته بسرعة وكفاءة ومهنية، وبما يحفظ الحقوق وتعزز الثقة في بيئة الأعمال. من هنا تبرز أهمية التحكيم والوساطة وغيرها من الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، ليس فقط باعتبارها أداة قانونية لحسم الخلاف، وإنما بوصفها جزء من البيئة المؤسسية الداعمة للأعمال والاستثمار. وفي سلطنة عمان يقوم مركز عمان للتحكيم التجاري بدور متنامي في هذا المجال، بالتزامن مع توسع المشروعات والاستثمارات والشراكات والعقود المحلية والدولية. ومن هنا نطرح في حلقتنا سؤالا رئيسيا: كيف يمكن لمنظومة التحكيم والوساطة في سلطنة عمان أن تنتقل من تسوية المنازعات إلى الإسهام في تعزيز الثقة الاستثمارية وترسيخ مكانة مسقط

0: كمركز إقليمي للتحكيم والوساطة. يسعدنا نرحب بضيف المنتدى الدكتور عبد الله بن ناصر المندري، الرئيس التنفيذي لمركز عمان للتحكيم التجاري. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا دكتور أحمد، وجزاك الله خير على الاستضافة، وأهلا ومرحبا بالمستمعين الكرام، ونأمل أن يحقق هذا اللقاء الفائدة المرجوة منه.
0: بلا شك نحن على يقين من ذلك، وخاصة يعني خبرات متراكمة في هذا القطاع بشكل كبير جدا. لو نبدأ للمتابع والمشاهد يكون أقرب أيضا كذلك للتعرف الدور الذي أنشئ من أجل مركز عمان التجاري وأبرز اختصاصاته وخدماته في التحكيم والوساطة وغيرها من وسائل تسوية المنازعات، وكيف يختلف التحكيم المؤسسي الذي يقدم المركز عن التحكيم الحر، وما القيمة التي يضيفها أيضا مركز وطني متخصص ومستقل لبيئة الأعمال في السلطنة.
1: هذه يمكن أربعة أسئلة في سؤال واحد.
0: في سؤال واحد. أيوة. عشان نستثمر وجودك.
1: جزاك الله خير. في البداية نتحدث عن التحكيم كوسيلة أو إحدى وسائل حل وتسوية المنازعات بالطرق البديلة، بالإضافة إلى أيضا الوسائل الأخرى مثل الوساطة والتسوية. بالنسبة للتحكيم أو تاريخ التحكيم في سلطنة عمان، بدأ بسن قانون التحكيم في عام 1997، ومن ثم انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية نيويورك في عام 99، ومن ثم صدر المرسوم السلطاني بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري في 2018، وصدرت القواعد الأولى في عام 2020، ومن ثم تم استلام أول قضية في مركز عمان للتحكيم التجاري في عام 2021، ولله الحمد والشكر من ذلك الوقت، والقضايا تتوالى على المركز. في عام 2026 تم أيضا تعديل بعض القواعد، وسنتحدث عنها لاحقا، بعض التعديلات الجوهرية في هذه القواعد يعني تسليط الضوء على الممارسات الحديثة في جانب التحكيم. بالنسبة للسؤال الثاني، ما هو الفرق بين أيضا عملية التحكيم الحر وعملية التحكيم المؤسسي؟ لا شك أن عملية التحكيم الحر تدار من قبل المؤسسة وكيان مستقل مثل مركز عمان للتحكيم التجاري، وعموما العملية أيضا هذه واردة في الكثير من الدول، بأن يكون هناك خيار للأطراف بأن يلجأوا إلى التحكيم الحر أو يلجأوا إلى التحكيم المؤسسي. يمكن من فوائد التحكيم المؤسسي وجود قواعد واضحة، وأيضا وجود الدعم اللوجستي الواضح، وأيضا وجود أيضا التكلفة الواضحة من قبل، لأن عادة الرسوم القضايا تكون يعني بالنسبة لعمان منشورة في الجريدة الرسمية، وبالتالي الأطراف على علم وعلى بينة بكلفة هذه العملية مسبقا. يعني
0: جميل. اختصاصات ومجالات التي يعمل من خلالها المركز دكتور؟
1: الاختصاصات، المركز يركز الآن على عمليتين، عملية التحكيم وعملية الوساطة. الوساطة، الفرق بين الوساطة وبين التحكيم أن التحكيم القرار الصادر من هيئة التحكيم أو المحكم إذا كان محكم فرد هو قرار نافذ، وهذا أيضا ما يميزه عن التقاضي. جميل. هناك أيضا تقاضي عندك خلنا نقول الحكم الابتدائي وثم حكم الاستئناف، وقد يجوز أيضا الطعن في المحكمة العليا إذا كان موضوع الطعن موضوع إجرائي أو شكلي. نتكلم عن التحكيم ودرجة واحدة،
0: درجة واحدة ونافذ
1: مباشرة،
0: ولا يقبل الطعن.
1: يقبل الطعن في حالات جدا بسيطة، في حالة أنه وجود خلل في الإجراء، وبالتالي إذا كان خلل في إجراء في عملية التحكيم وليس في موضوع النزاع نفسه أو في الحكم، لا يتطرق القاضي إلى الحكم المرتبط بالنزاع، يتطرق فقط إذا كان في تحدي في أو في خلل في مسألة الإجراءات التحكيم.
0: جميل. لو افترضنا يعني نقرب المسافة للمستمع، متى يحتاج المستثمر أو الشركة الرجوع إلى مركز التحكيم التجاري؟
1: هو يمكن واحدة من أهم تأسيس مركز عمان للتحكيم التجاري وأهدافه، وأعتقد هي تعزيز بيئة الاستثمار، وهذه جدا مهم، لأنه
0: هدف رئيسي،
1: وأيضا نحن إذا نتكلم عن رؤية عمان 2040 في أولوية القضاء والتشريع والرقابة، هي تعزيز مكان عمان، مكانة عمان أو مسقط كوجهة وقبلة لحل النزاعات بالوسائل البديلة. لما نتكلم عن هذا الهدف في هذه الأولوية، وبالتالي لا يخفى على الجميع بأنه وجود مركز تحكيم مستقل وقوي ويكتسب ثقة المستثمرين داخل وخارج عمان سيعزز بيئة الاستثمار داخل سلطنة عمان. أيضا اكتساب السمعة والمكانة هذه محتاج لجهود كبيرة جدا، ولكن يبدأ بالإيمان من داخل عمان سواء كان التجار أو المستثمرين المحليين وكذلك الحكومة في عقودهم بإدراج شرط التحكيم في هذه العقود والإشارة إلى مركز عمان للتحكيم التجاري.
0: جميل. يمكن أحيانا يعني مدى أيضا يعني خلال فترة، طبعا يعني اعتبر فترة قصيرة جدا من إنشاء المركز وبدأ يعني أعماله بشكل كبير جدا، يتعلق بمدى الثقافة وعي أيضا كذلك المجتمع بهذا المركز ودوره وأهميته، هل من خلال عدد القضايا مثلا، هل من الأسئلة التي قد ترد إليكم مثلا، هل من الحملات أيضا التي تقومون بها مثلا؟
1: كلها عوامل مشتركة، وكل هذا يصب في تعزيز مكانة المركز. في نهاية العام الماضي تم وضع خطة استراتيجية للمركز وبوركت من قبل مجلس الإدارة، وكذلك بوركت من قبل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان. ترتكز هذه الاستراتيجية على محورين أساسيين، وما يسمى بالظهور ومحاولة أيضا الوجود الحقيقي والفعلي لهذا المركز سواء على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الإقليمي والدولي. الجانب الآخر، الأساس الآخر لهذه الاستراتيجية هو وجود مركز ذو ثقة أو موثوق، وبالتالي جميع الأحكام التي تصدر فيه وأيضا الخدمات المقدمة من جانبه التي تصدر عنه والخدمات التي تقدم من جانبه هي يعني تعزز مكانة المركز ويصبح مركز ذو شأن وله أيضا سمعة طيبة سواء كان داخل عمان وخارج عمان من ناحية الثقة والأحكام التي تصدر من هذا المركز. لا شك أن الجانبين أيضا بالإنجليزي سميناهم visibility وcredibility، وبالتالي هذا الجانبين مهمين لأي مؤسسة، وخاصة إذا كانت مرتبطة ب يعني جزء من المنظومة العدلية وجزء من بناء الثقة للنظام القانوني في ذلك البلد. وإذا نتكلم عن عمان أعتقد والله الحمد هذه البيئة يعني وصلت لمرحلة من النضج، وأعتقد المركز سيعزز هذا الجانب بوجود أيضا مركز يشار له بالبنان في مسألة الثقة، وبالتالي يعزز تلقائيا بيئة الاستثمار في عمان.
0: جميل. أشرت في بداية حديث دكتور إلى يعني أيضا أعطيت انطباع بقضية يعني المرونة أيضا في التغيير بعض القواعد والأنظمة لتتواكب أيضا كذلك مع المرحلة. 2026 صدرت هناك عدة يعني قواعد للتحكيم في الاختصاصات، في إيش الجديد في هذه القواعد الجديدة؟
1: هو أعتقد أيضا من خبرتي في هذا الجانب أنه عادة المراكز كل 5 سنوات تعدل هذا القوانين القواعد الداخلية للمركز، وبالتالي هذه القواعد عند تعديلها ينظر ما هي المستجدات في صناعة التحكيم بشكل عام وما هي أفضل الممارسات الدولية، وبالتالي ترفع كفاءة الإجراءات ومرونتها للأعوام القادمة. أبرز التحديثات اللي تمت في قواعد المركز والتي نشرت في أبريل من هذا العام هي تعزيز الوسائل الإلكترونية، يعني الاعتراف باستخدام بعض الوسائل الإلكترونية. أيضا محددات التحكيم المعجل، كان النزاع إذا يبلغ نص مليون فبالتالي في اللي هو التحكيم المعجل أو المستعجل، وبالتالي هذا ينتهي خلال 6 أشهر، وبالتالي أي نزاع قيمته أقل من 500,000 ينتهي يحسم هذا النزاع خلاص. الآن في القواعد الجديدة رفع إلى 1,000,000. طبعا يجوز الأطراف حتى لو كان المبلغ يتجاوز 1,000,000 يجوز الأطراف الاتفاق على الإجراءات المستعجلة. فممكن أيضا الاتفاق عليها.
0: فهو المحكم والطوارئ أيضا. المعجل والطوارئ.
1: بالضبط. نعم. بالضبط. أيضا في عنا يعني عدة تعديلات في القواعد الجديدة. وايضا اعطت لضمان الجوده ايضا مراجعه المركز لمشروع المحكم من الناحيه الشكليه قبل اصدار، وبالتالي مشروع الحكم يتأكد من

0: مجلس القرارات الفنية يراجع أيضا الحكم من الناحية الشكلية، وبالتالي كل هذه الإجراءات ستعزز من زرع الثقافة في المركز في الفترة القادمة إن شاء الله.
1: جميل، أشرت إلى الجانب التقني في قضية عملية التحكيم وإدارة القضايا أيضا.
0: نعم،
1: ففي تطور في هذا الجانب، معناته الاستعجال في هذا الجانب.
0: نعم،
1: ابتسمت كأنك عجبتك.
0: نعم، لأنه من العام من ضمن الخطة الاستراتيجية رسمنا خطة لتحول المركز.
1: ممتاز.
0: وهذه الخطة خاصة فيما يتعلق بالجانب التقني ركزت على عدة محاور. بدأنا على طول بما يعرف بالاي ار بي سيستم او إدارة الموارد البشرية والمالية عن طريق التكنولوجيا، عن طريق استخدام نظام معين، وبالتالي تعاقدنا مع احد الشركات العمانية ولله الحمد يعني خلال فترة وجيزة تم استخدام النظام من قبل فريق المركز، والآن الحمد لله كل المعاملات المالية والإدارية تتم عن طريق هذا النظام. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أيضا تطوير وتحسين موقع المركز، بحيث أنه جميع من يرغب الاستفادة أو الحصول على المعلومة عن المركز يتم تسهيل وتبسيط الحصول على هذه المعلومة عن طريق الموقع المركز. الخطوة الأكبر وهي إدارة منصة إدارة القضايا. هذه المنصة في العادة مثل هذه المنصات تكون موجودة، وبعض المراكز العالمية أيضا تستخدم إحدى المنصات اللي هي يعني مثل بعض الأنظمة مثل أوراكل ومثل مايكروسوفت، أيضا موجودة منصة لإدارة القضايا وتستخدم بعض مكاتب محاماة، بعض الأنظمة القضائية وبعض مراكز التحكيم. بعد أيضا نقاش جيد تم قرار من مجلس الإدارة بأنه نحاول أن نبني منصة خاصة بمركز عمان للتحكيم التجاري بأيادي عمانية.
1: ممتاز.
0: ولله الحمد تكليف شركة عمانية محلية، وواصلين إلى مرحلة متطورة بحيث أنه أيضا العملية التحكيمية من بدء نشوء النزاع واستخدام طرفي أحد أطراف العقد أو طرفي العقد لشرط التحكيم يتم عن طريق هذه المنصة، وبالتالي متابعة كل الإجراءات التحكيمية. هذا سيعزز الشفافية، يعزز السرعة، ويعزز الثقة في المركز.
1: جميل. أشرت إلى نقطة عجبتني أيضا في حوارك، كلما تتحدث تقول لك شركة عمانية، شركة عمانية. أعتقد في أحد حواراتنا أنت قلت لا يمكن أن أقبل أن أتعاقد مع أي شركة أجنبية في ظل وجود شركة عمانية قادرة تنفذ هذه الخدمة.
0: فعلا هو توجه عام في في في سلطنة عمان، وتوجه أيضا من مجلس الإدارة، وبالتالي أيضا خلال الفترات السابقة نحاول قدر المستطاع أنه إعطاء الفرصة للشركات المحلية. ونحن الحمد لله بدينا في أول تعاقد مع شركة عمانية لإدارة الموارد البشرية والمالية في المركز، ومن ثم أيضا حتى الشركة التي عملت الهوية الجديدة للمركز أيضا شركة عمانية. يعني يمكن نحن بعدين بيقولوا عبد الله يسوي دعاية حال هذه الشركات، ولكن شركة
1: بدون أسماء
0: عملت
1: طبعا، بدون أسماء. أيوة. طبعا احنا نذكر أسماء الشركات.
0: أيوة. لكن وأيضا شركة عمانية عملت الهوية الجديدة للمركز، وأيضا منصة إدارة القضايا أيضا شركة عمانية، وأيضا كل الأنشطة اللي نقوم بنحاول أن نجد شركة عمانية أنه تقوم بهذا العمل. طبعا هو جزء من مسيرة المركز دعم المحتوى المحلي، ما في شك يعني، وبالتالي طبعا المركز بالجهود اللي أو الأعمال اللي موجودة عنده، هذا مبدأ عنده أنه يسعى يعني إعطاء الأولوية للشركات العمانية.
1: جميل. قال ولكن مهما تطورت قواعد التحكيم تبقى نقطة مهمة جدا ربما تسبق الوصول أصلا إلى المركز، وهي العقد نفسه وكيفية صياغة شرط للتحكيم منذ البداية. شرط التحكيم حماية تبدأ قبل نشوء النزاع. وأنا أحضر أيضا يعني وجد أغلب التحديات وأغلب الإشكاليات تأتي في العقد.
0: نعم،
1: وغريبة جدا يعني قضايا كما يقال لا تعد ولا تحصى.
0: نعم،
1: في
0: نعم.
1: قضية صيغة العقد.
0: نعم،
1: تفضل دكتور.
0: أتذكر قبل أشهر، نعم قبل أشهر بسيطة، كنت في إحدى الحوارات في إحدى يعني المؤتمرات، وكنت مشارك في جلسة، وكان أحد اللي جالس على يميني أجنبي وأيضا يعني محكم مشهور ومحامي كبير يعني، فذكر بالإنجليزي شرط التحكيم، يقول لك يسمى عند بعض المحامين يسميون midnight close، لأنه يتم التفاوض على كل جوانب العقد.

0: من الجوانب المالية والجوانب الفنية والجوانب الاقتصادية، ويأتي بند حل النزاع في ذات العقد، ويكون الجميع مرهق ومتعب ويصلوا إلى هذا، وهذا يكون عادة في نهاية العقد عادة، يعني بند
1: خلاص حل الكل منهك الكل تعبان وآخر الليل
0: بالضبط يسميه ميد نايت كلوز، هذا يعني
1: إغلاق الآخر أيوة. آخر الليل هذا
0: أيوة. فهذا أيضا بند نصف الليل هذا يحتاج له أيوة يحتاج له حقيقة تركيز، ويفترض أنه تعكس المعادلة. لماذا؟ لأنه عندما يحدث أي خلاف بين الأطراف، أول بند يلجأ إليه أحد طرفي العقد أو أطراف العقد هو هذا البند.
1: صحيح.
0: ما هي طريقة حل النزاع؟
1: صحيح.
0: هل نلجأ إلى المحكمة؟ هل نلجأ إلى التحكيم؟ وإذا لجأنا إلى التحكيم، هل نلجأ إلى التحكيم الحر أم نلجأ إلى التحكيم المؤسسي؟ وإذا لجأنا إلى التحكيم المؤسسي، هل نلجأ إلى مركز محلي مثل مركز عمال التحكيم أو مركز يعني الموجود في ذات البلد، أو نلجأ إلى تحكيم خارجي مثلا في مراكز تحكيم موجودة في أوروبا، مراكز تحكيم موجودة في آسيا، ومراكز تحكيم موجودة في المحيط يعني. وبالتالي هذا الشرط يفترض أن يكون يعني الأطراف أو ممثلي الأطراف عند الصياغة حذرين جدا بأن يكون واضح وضوح تماما، وعند استخدام هذا البند عند وجود الخلاف يتم مباشرة اللجوء إلى الوسيلة الصح وإلى المكان الصح، وهذا هو الآن أحد أكبر التحديات اللي توجد. وأحيانا يذكر التحكيم ولكن لا يذكر هل هو تحكيم مؤسسي أم تحكيم حر. وفي العادة إذا ذكر المركز في الأغلب القضاء لا يتدخل، إذا لجأ الأطراف
1: إلى العقد
0: إلى إلى إلى إلى إلى المحكمة،
1: المحكمة
0: وكان الشرط واضح بأن هذا اختصاص المركز، فالقاضي يطلب من الأطراف اللجوء إلى المركز، وبالتالي هم لا لا ليس له صلاحية في النظر في هذا العقد. والعكس أيضا إذا كان يعني إذا كان أشير بأن تحكيم حر ولم يتفق الأطراف بأنه النزاع يحال إلى المركز، وبالتالي يسمى هو مشارطة التحكيم، فمشارطة التحكيم قد تكون عند صياغة العقد وقد تكون أيضا لاحقة، وحتى أثناء هذا قد يلجأ الأطراف يقول لك طيب موضوع النزاع أو موضوع الخلاف موضوع خاص، ولا يعني توجد رغبة لأحد الأطراف بأنهم يذهبوا إلى القضاء، فبالتالي يقول يتم يعني الاتفاق على مشارطة التحكيم واللجوء إلى المركز، وبالتالي هو هو هو يعني بند موجود في العقود، وقد يكون أيضا بند لاحق للعقد نفسه.
1: هل يعني تحضرك يعني جملة من الأخطاء التي لامستها في العقود مثلا أصبحت دارجة أو شبه شائعة يعني بشكل كبير جدا؟
0: يشار إلى التحكيم بدون الإشارة نوع التحكيم أو المركز الذي سينظر أو القواعد التي تطبق على النعم، هذا موجود، وأيضا بعض العقود القديمة كان يشار إلى يعني وسيلة حل النزاع في ذلك العقد أو في عقد معين بدون الإشارة إلى الوسيلة الأنسب أو المكان الأنسب لحل هذا النزاع. وهذا يعني الآن طبعا جزء كبير من هذه التحديات أصبحت تتلاشى.
1: البعض يقول هل يعني في حوار للدكتور هل تنصحون الشركات باستخدام الشرط النموذجي للمركز؟
0: طبعا نحن ما نصح، نحن نحث
1: لا ما دعي بقدر ما هو صيغة محكمة
0: بالضبط نعم. صيغة موجودة في القواعد وصيغة هذا البند صيغة رصينة وواضحة أيضا، وما في مجال أبدا للتأويل، وبالتالي عند وجود هذا البند في العقود يعني عند وجود أي خلاف مباشرة هذا البند واضح أن أي من طرفي العقد اللجوء إلى التحكيم، وبالتالي يبدي استخدام خيار التحكيم في المركز.
1: جميل. جزء أيضا يعني ربما قد يكون الشركات الكبيرة والشركات أيضا الضخمة والأجنبية لديها الإلمام بمثل هذا العقود، كيف وضع الشركات المؤسسات الصغيرة المتوسطة؟
0: سؤال جميل، وأعتقد واحد أيضا من الأهداف الاستراتيجية اللي وضعت في الخطة نفسها إنه نحن كيف نصل لهذه النوع من الشركات في عمان.
1: جميل.
0: حقيقة في جهد بذل، وخلال الأشهر القادمة سيتم تعزيز هذا الجهد بمحاولة الجهد

0: فلوس مع المعنيين في هيئة المشاريع المتوسطة والصغيرة بأن نجد آلية وبند يتم إدراجه في عقود هذه المؤسسات التابعة للهيئة. أيضا الجانب الآخر نشر ثقافة يعني التحكيم بشكل عام في بين هذه الفئة، لأنه عادة يلجأ للتقاضي، والتقاضي قد يكون طريقه يعني في تحديات أكثر من التحكيم،
1: أطول ربما قد يأخذ
0: أطول
1: يعني بشكل أطول بشكل كبير
0: أطول
1: جدا.
0: بشكل عام أطول.
1: جميل. إذا كانت صياغة العقد تمثل خط الدفاع الأول، فإن أهمية وجود منظومة فعالة لتسوية المنازعات تصبح أكبر كلما ارتفعت قيمة وتعقيد المشروعات، وهذا يقودنا إلى المشروعات الكبرى والاستثمارات الأجنبية. بعد الفاصل نأخذ استراحة ثم نكمل
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: شكرا.
2: إن إنجاح هذه الرؤية مسؤوليتنا جميعا أبناء هذا الوطن العزيز دون استثناء، كل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته.
3: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم، تبنى بفهم واعٍ وإدراك متزن، لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة، نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً، يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.
1: حياكم الله ومرحبا وسهلا فيكم. حوار شيق، وخاصة عندما ندخل في قطاع من أهم القطاعات التي تعد قطاع الداعم مباشر لقطاع الاستثمار، سواء على مستوى الشركات الفردية الشركات الكبرى، ولكن عندما ندخل في التحكيم في المشروعات الكبرى وكذلك أيضا الاستثمار الأجنبي. الدكتور، يعني فما الذي يبحث عن المستثمر المحلي والأجنبي في هذه المنظومة، وما دور التحكيم في منازعات قطاعات كبيرة مثل الطاقة والإنشاءات والنفط والتمويل والاستثمار والعقود الحكومية؟ ما دور المركز؟
0: المركز له دور كبير لا شك. يعني عند التوسع الاقتصادي الحاجة للمنظومة بأن تكون فعالة ومتخصصة لتسوية المنازعات تزداد في أي دولة، وبالتالي يبحث المستثمر الأجنبي عن بيئة آمنة وعن أيضا الوضوح والاستقرار وسهولة الأعمال وضمان آلية حاسمة لحل تلك النزاعات. وبالتالي يأتي دور التحكيم المحوري في هذا الجانب، وخاصة في قطاعات مثل قطاع الإنشاءات والطاقة وأيضا التمويل والاستثمار الأجنبي الحد، أيضا الحاجة للخبرات الفنية والإجراءات الخاصة. ميزة التحكيم، أحد الميزات المهمة عند وجود مثل هذه الخلافات بين الأطراف، بأن المحكم عادة يكون خبير ومختص في ذات النزاع، وهذا من الصعوبة يعني يتحقق في أغلب القضايا لما يكون التقاضي هو وسيلة حل النزاع أو تسوية النزاع في ذلك العقد. بينما في التحكيم عادة يتم البحث عن شخص متخصص في ذات القطاع. هذا جانب. أيضا من ميزات التحكيم والاستثمار عادة توجد بشركات عالمية ولها سمعة معينة، وأيضا بالتالي أيضا سرية. فسرية الإجراءات في عملية التحكيم مهمة جدا للمستثمر الأجنبي، وبالتالي أيضا يختار اللغة، يختار المحكمين، وبالتالي المقر واللغة، وبالتالي هذه كلها يعني مزايا مرتبطة بعملية التحكيم للمستثمر سواء كان الخارجي أو الداخلي. ولكن لا شك أنه المستثمر الخارجي يبحث عن هذه البيئة الآمنة ويبحث عن هذه المزايا عند وجود أي نزاع. أيضا يعتبر التحكيم أحد الأعمدة الأساسية للاستثمار، بحيث أنه متى ما اطمأن المستثمر إلى وجود مركز في تلك الدولة ذات ثقة وأيضا الإجراءات أصبح يكتسب يعني سمعة كبيرة بإجراءاته وأحكامه هذا، وبالتالي يطمئن أكثر الاستثمار في ذاته في ذلك البلد، وبالتالي يعتبر المركز ركيزة استثمارية جوهرية يعني متوازنة مع المزايا الأخرى التي يطلبها المستثمر في تلك الدول.
1: جميل دكتور، يعني أنت تشير أو يعني واضح جدا أنه دور المركز بلا شك يساهم في خفض المخاطر القانونية والاستثمارية التي يضعها المستثمر في حساباته بلا شك، يعني من هذا الدور، والاستثمار الأجنبي ربما يعني المركز بالنسبة له هو المصدر الثقة.
0: نعم.
1: على اعتبار سرعة وجود خبرات عالمية محلية.
0: بالضبط.
1: نأخذ مكالمة ثم نكمل. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا حياك الله.
4: أهلا وسهلا حياك الله يا دكتور.
1: من معي
4: ياسر بن سهيل النقيب اليافعي.
1: حياك الله يا مرحبا ياسر، رجل أعمال ومستثمر أيضا. جميل
0: حياك الله الأخ ياسر.
4: أهلا وسهلا دكتور، كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير الله يسلمك.
4: والله نحن من زمان نتمنى نسمع عنكم يعني كثير.
0: جزاك الله خير.
4: وعن المركز.
0: الجميع سفراء لمركز عمان للتحكيم التجاري.
4: كل الشكر للدكتور أحمد والبرنامج.
1: يعني حياك الله.
4: والله يحفظكم.
1: تفضل تفضل سؤالك للدكتور.
4: والله
1: أو مداخلتك.
4: مداخلتي بالنسبة لدور المركز. طبعا سمعنا من خلال ما شرحه الدكتور عبد الله، هل ترون أن المركز يجب أن يقتصر دوره على حل النزاعات بعد وقوعه، أم أنه في مراحل مستقبلية تتطلب دور أكبر في الوقاية من النزاعات وإدارتها في مراحل مبكرة، خاصة للمؤسسات والشركات الحكومية، شركات في السلطنة؟ طبعا دور المركز في مجال العقود والاستثمارات الأجنبية أكيد له دوره، ولكن أتكلم عن الوضع المحلي.
1: نعم.
4: هذا النقطة الأولى.
1: أيوه تفضل بعده.
4: وبكمل مع الدكتور.
1: زين.
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا، سؤال مهم. لا شك بأن هناك إجراءات تتم قبل عملية التحكيم بين الأطراف، ومن ضمنها التفاوض على حل النزاع، والتفاوض عادة يكون بين الطرفين مباشرة، ومحاولة إيجاد يعني منطقة متوازنة وأيضا منطقة وسط بين الطرفين، والوسيلة الأخرى أيضا الوساطة. الآن الوساطة أصبحت أحد الوسائل المهمة في حل المنازعات التجارية، وأصبحت تنتشر يعني خارج البلد، ولكن أعتقد أيضا في سلطنة عمان نحن لأول مرة نستلم قضية وساطة خلال هذا العام، وبالتالي أعتقد أن ثقافة الوساطة ستبدأ بالانتشار في حل المنازعات التجارية، وأيضا تنتشر في عمان على وجه التخصيص، على وجه يعني خلنا نقول الاهتمام، وأيضا يعني ما يعرف عن عمان كوسيط دولي في حل النزاعات السياسية والنزاعات الشائكة، وبالتالي أعتقد نحن يعني الوساطة هي جزء من الثقافة العمانية.
1: نعم.
0: وكذلك التحكيم، لكن لو يعني نركز على الوساطة كوسيلة لحل المنازعات، وأعتقد أنه بتكون أيضا وسيلة فعالة. هذا بالنسبة للمنازعات التجارية. طبعا لا شك عندك لجان التوفيق والمصالحة، وهي أحدى وسائل حل وتسوية المنازعات، ولكن ذلك في الجانب المدني، وبالتالي أعتقد أنه التفاوض والوساطة هي إجراءات تتم قبل عملية التحكيم، وممكن الوصول إلى حل وتجنب الدخول في عملية التحكيم.
1: جميل. شيخ ياسر سؤالك الثاني أو تعليق؟
4: أحيانا تبدأ المنازعات من مسائل بسيطة، وكيف ممكن المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة أو الشركة المحلية إنها تتقدم بوضعها مثلا للوساطة؟ هل يجب أن يعني مثلا لابد أن نقوم بالقبول الطرفين حتى يسووا وساطة، ولا بالإمكان أنه مثلا أنا عندي موضوع وعقد مع جهة أو مع مؤسسة كانت حكومية أو
1: خاصة
4: أو شيء من هذا القبيل، ويبدو لي أنه هناك يعني كصاحب عمل تبين لي أنه بيكون في خلاف، وأريد يعني ألحق قبل يعني أن يتفاقم إلى أن يكون نزاع ويطول وهكذا، هل بالإمكان أنه مثلا يتقدم الشخص إلى المركز في الفترة في هذا الجانب؟

0: ولا له بروسيس مختلف يعني او طريقة معينة؟
1: طبعا إذا وافق الطرف الآخر، هي مشروطة بموافقة الطرفين، يعني ما ممكن يلقى طرف والطرف الآخر، وخاصة إذا كان يعني بند حل الخلاف في هذا العقد يشير إلى التقاضي. مثل ما ذكرت إنه الوساطة هي الخيار الأمثل، خاصة في العقود يعني اللي مبالغها ليست يعني بالكبيرة، وبالتالي قد يكون الوساطة هو الخيار. أيضا مثل ما ذكرت قبل تعيين الوسيط قد يكون أيضا التفاوض بين الطرفين. أعتقد هي أيضا الجانب اللي يحتاج تعزيزه، والمركز أيضا سيسعى جاهدا، وهو نشر الثقافة بحيث
0: نعم
1: أنه يكونوا على اطلاع، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأيضا النزاعات اللي ذكرتها أنت قد يكون نزاع أيضا بسيط، وهو قد يكون أيضا نزاع ما مرتبط بذات العقد بقدر ما هو خلاف بين أحيانا طبائع الشخصيات نفسها، وبالتالي قد يكون أيضا هذا توسيط شخص يسمع من الطرفين بحيث أنه يكون محايد ويقترح تسوية معينة أو حل وسط بين الطرفين.
0: ممتاز دكتور. بالنسبة للعقود الحكومية والمناقصات وحفظ حقوق المقاولين أو الموردين في هذا الجانب، تعرف كثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشتغل بنظام عقود الباطن، وهي المحرك لهذه الشركة. هل من آلية مثلا أنه مثلا يقودها المركز عندكم لإيجاد مثل ما تقول حل أو يعني طريقة تحت منظومة هيئة المناقصات والمشتريات وبالتعاون معهم وغرفة تجارة وصناعة عمان؟ لأنه الكثير من المؤسسات تتنازل عن كثير من حقوقها نتيجة الضغط اللي ممكن ينعمل عليها بخصوص هذه العقود الباطن، لأنها تدخل في عمليات التكاليف. أنا لما آخذ عقد من جهة واروح امول مثلا هذا العمل وهذا المشروع، ثم هذه الجهات تصير عندها اشكاليه في عمليه استلام حقوقها مثلا من جهه او لسبب معين خارج دوري اللي انا انقصه. فالان انا
1: واضح.
0: مثلا واضحه،
1: ايه
0: فاذا كان انا اشوف يعني وجهه نظري انه يعني غرفه التجاره والصناعه، هيئه المؤسسات والعقود، المؤسسات هيئه المؤسسات الصغيره والمتوسطه، البنك المركزي كذلك، لانه كثير من الشركات تروح تاخذ تمويل من البنك على اساس انه بيكمل المشروع هذا والبنك بياخذ فائده، والتاخير اللي بيحصل كله صار سلبي. فانا مضطر اني انا اقبل، يعني مثلا اذا عقدي ب 500 ألف اضطر اني اقبل على 300 على اساس انه البنك ما يحطني في الملاعب الماليه والتعثر وخلاف
1: صحيح
0: ذلك.
1: صحيح.
0: فهذه المنظومه اذا ما تمكنا ان نحن نوصلها من خلال آليات منظمة ومع نشر دوركم في الوساطة وهذه
1: انت
0: الجانب، أتوقع أنه بالإمكان أنكم تقودوا شيء من هذا، وما أدري إذا كان هذا
1: ممتاز،
0: التوجه اللي عندكم ولا إيش.
1: شكرا جزيلا ياسر. إذا تابع الشيخ ياسر الله يخليك، شكرا
0: الله
1: جزيلا،
0: يخليك،
1: أحسنت
0: شكرا، جزاكم
1: أحسنت.
0: الله خير،
1: شكرا
0: جميل.
1: شيخ. بالنسبة لهذا الموضوع على وجه التحديد بذلت جهود كبيرة في الأشهر الماضية، وكذلك أيضا من قبل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، محاولة من الجميع بيتم اعتماد مركز عمان للتحكيم التجاري في العقود الحكومية. أعتقد في توجيه الآن، وبالتالي سيضمن يعني شرط التحكيم إحدى الخيارات الموجودة في هذه العقود، وقد تكون مسألة وقت أن نصل إلى مرحلة من نشر الثقافة والوعي بأن التحكيم هو الخيار الأمثل في العقود الحكومية. لا شك بأنه أيضا هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بذلت جهود كبيرة حقيقة، وهم يشاركوا في كثير من الجهود اللي يبذلها المركز في المؤتمرات والندوات، وعندهم أيضا قناعة كبيرة بأنه خيار التحكيم هو أحد الخيارات المهمة في العقود التي تبرمها الحكومة.
2: جميل. في جزئية يمكن لفتت انتباهي، يعني متى ممكن تقولوا لأطراف النزاع خيار الوساطة أفضل منها للتحكيم؟ طرفي نزاع بعد التحليل وجدتهم من الأصلح أن يكون الموضوع الوساطة، أفضل من اللجوء للتحكيم.
1: المركز ما يحدد،
2: ما يحدد
1: لا
2: يعني،
1: ما
2: ما
1: يحدد.
2: يتدخل في قضية التوقيع.

0: أو يعطي استشارة مثلا.
1: الاستشارة دي من ممثلينهم القانونيين
0: اللي هم يمثلون، فهم
1: بالضبط.
0: يختاروا انه
1: أيوة
0: فعلا،
1: أيوة بالضبط.
0: لانه قد يميل المركز او يفضل حد على حد مثلا، ولا نوع
1: هي
0: ما من الشفافية يعني
1: نوع من الشفافية، وأيضا
0: حوكمة.
1: بشكل عام يعني تعرف الأطراف عادة تكون عندهم يعني مراحل قبل لا يصلوا لمرحلة اللجوء إلى المركز، وخلال هذه المراحل عندهم أيضا محاميهم أو خلينا نقول فريق الدفاع عن
0: ممتاز.
1: مصالحهم، وبالتالي قد يكون هم يقترحوا بأنه بدل ما نلجأ إلى التحكيم نلجأ إلى الوساطة. المركز يستلم سواء طلب الوساطة أو طلب التحكيم، ومن ثم يبدأ الإجراءات.
0: جميل. وجود قواعد حديثة وتحكيم مؤسسي ووساطة فعالة وكفاءات متخصصة، كلها عناصر تقودنا إلى سؤال أكبر يتجاوز إدارة النزاع نفسه، إلى موقع سلطنة عمان إقليميا في صناعة التحكيم والوساطة. ما المقومات التي تملكها سلطنة عمان كوجهة إقليمية للتحكيم والوساطة؟
1: كثير من المقومات ذكرنا أيضا خلال الحوار يعني على عجالة بأن عمان أصبحت يعني تتمتع بصيت واسع عالمي وبثقة أغلب الدول في العالم، وبالتالي أعتقد أنه واحدة أهم مميزات سلطنة عمان هي السمعة والمكانة العالمية.
0: اعتبرك ميزة تنافسية قوية جدا.
1: بالضبط. هذا جانب. أعتقد أيضا التعديلات الأخيرة في بعض القوانين أيضا عطت بعض يعني المساحة والمرونة للاستثمار الأجنبي. أعتقد أيضا النظام القضائي والقانوني في عمان أيضا وصل لمرحلة من النضج، بحيث أنه تكون هي بيئة داعمة وبيئة جاذبة للاستثمار، وكذلك وجود المؤسسات الأخرى اللي هي أيضا مكملة هذه العملية الاستثمارية أو الجوانب الاستثمارية. فأعتقد أن عمان في السنوات المقبلة قادمة على نهضة استثمارية، ويعني أيضا جذب استثمارات كثيرة في مختلف القطاعات إن شاء الله، وبيكون التحكيم يعني أحد عوامل الجذب بإذن
0: جميل.
1: الله.
0: هل هذا يرتبط أيضا دكتور عبد الله، عندما نقول هل نحتاج أن تصبح، إذا قلنا هل نحتاج أن تصبح اختيار مركز عمان للتحكيم التجاري أكثر حضورا في العقود التي تبرمها الشركات والجهات والمؤسسات داخل السلطنة، لكي ننتقل ليكون كمركز بمعنى
1: ما
0: وجود؟
1: في شك لأي مركز في مسيرة، وهذه المسيرة عبارة عن بناء، وهذا البناء يتطلب الكثير من الصبر والكثير من الجهد والكثير من التعاون. الصبر بأن ثمار ظهور المركز وأيضا وصوله إلى المرحلة التي يعني يسعى لها المركز، والهدف من إنشاء المركز يحتاج إلى وقت. الجهد بذل جهد ولا زال الجهد مستمر، وسيبذل جهد أكبر في قادم الأيام إن شاء الله للتأكد ومن تعزيز مكانة المركز محليا وإقليميا ودوليا. لا شك أيضا أنه يحتاج التعاون، وهذا التعاون هو أيضا عبارة عن جهود جهات معينة في بلد معين، وإذا نتكلم عن عمان نتكلم عن جهود اللي هي سواء كان المجلس الأعلى للقضاء، وزارة العدل والشؤون القانونية، غرفة تجارة وصناعة عمان، جهاز الاستثمار، جميع الوزارات المعنية بعملية التحكيم وبصناعة التحكيم وبقطاع التحكيم في عمان، التحكيم والوساطة. أعتقد أنه كل واحد له دور في تعزيز هذه الثقة وفي بناء هذه المنظومة في سلطنة عمان.
0: جميل. يستعد مركز عمان للتحكيم التجاري لتنظيم النسخة الثانية من مؤتمر أيام مسقط للتحكيم والوساطة في ديسمبر المقبل، فما هي الرؤية التي تقف خلف هذا المؤتمر؟ وعقدته قبل أيام يعني مؤتمر صحفي أو لقاء صحفي، شرحت من خلاله ماذا نتوقع من هذا المؤتمر القادم إن شاء الله.
1: الهدف من عقد مؤتمر سنوي، والعام الماضي كان اسمه أيام مسقط للتحكيم، هذا العام وتم تغيير الاسم وإضافة الوساطة، بحيث أن تكون الوساطة أيضا هذا جزء من تعزيز الثقافة بأن الوساطة أحد وسائل أو أهم وسائل حل المنازعات بالطرق البديلة. أنه يكون مؤتمر أيام مسقط للتحكيم والوساطة المنصة المعرفية الرائدة إقليميا ودوليا في مجالات التحكيم والوساطة وتسوية المنازعات، ومحطة استشراف سنوية تسهم في ترسيخ سلطنة عمان كمركز

0: إقليمي موثوق لفض المنازعات بالوسائل البديلة. طبعا اكتساب هذه المكانة واكتساب هذا الحضور يحتاج أيضا إلى جهد وأيضا يحتاج إلى وقت. مع مرور الأعوام أعتقد عمان ستصبح إحدى المراكز وإحدى المحطات السنوية الإقليمية والعالمية إن شاء الله.
1: جميل. هل أشرتم أيضا دكتور الفرص اللي حيوفرها المؤتمر للمحكمين والوسطاء والمحامين والخبراء العمانيين الشباب؟
0: نعم،
1: فرصة جدا لتلاقي واستفادة من خبرات.
0: بالضبط بالضبط. المؤتمر هذا العام، إذا نتكلم عن هذا العام على وجه التحديد، وخاصة أنه خلال يعني شهرين الآن أمامنا لحين انعقاد المؤتمر، مقارنة بالعام الماضي هذا المؤتمر عدد الحضور نتوقع عدد أكبر، عدد المتحدثين من خارج عمان نتوقع أكثر من، يعني عدد المتحدثين الإجمالي يمكن أكثر من 50 إلى 60 متحدث. أيضا فتحنا المجال هذه السنة بأنه مكاتب المحاماة والشركات المحلية والدولية بعقد أيضا جلسة حوارية نقاشية باختيار الموضوع واختيار المتحدثين، وبالتالي هذا يخلق فرصة أيضا للتعاون مع الشركات المحلية والشركات الخارجية. هذا جانب. الجانب الثاني أيضا طبيعة المحاور والمواضيع التي سيتم نقاشها في هذا المؤتمر اختلفت عن العام الماضي، وبالتالي في تحديث كبير من المتحدثين من المحاور من برنامج المؤتمر، وبالتالي سيسهم أيضا في الاستفادة الكبيرة للكفاءات العمانية.
1: هنا يعني إذا هو سيصير حدث سنوي تقريبا
0: إن شاء الله
1: بإذن الله سبحانه وتعالى، إلى منصة مستدامة لبناء الكفاءات والشركات الدولية.
0: نعم.
1: كيف أيضا تتمازج مثل ما أشرت قضية الخبرات وتكافؤ هذه الخبرات، بمعنى كل سنة نتوقع أنه هناك شيء آخر.
0: نعم.
1: أثر أو
0: نعم.
1: تحقق
0: نعم.
1: من خلال هذا المؤتمر أو الندوة.
0: نعم، هو جانبين. الجانب الأول اختيار المواضيع نفسها، وبالتالي تكون المواضيع هي مواضيع حديثة، وبالتالي أيضا تهم سواء كان سلطنة عمان كبلد أو المنطقة أو العالم، وبالتالي هي مواضيع متجددة كل عام. أيضا المتحدثين سواء كان من داخل عمان ومن خارج عمان يكون في تنوع أيضا في يعني جذب أو استقطاب المتحدثين. هذا جانب. الجانب الثاني، نحن العام الماضي في المؤتمر أطلق يعني مجلس الإدارة مبادرة مسابقة التحكيم الصوري بين الجامعات العمانية. هذه السنة بنبدي إن شاء الله خلال نهاية الشهر الجولات الأولى، وبالتالي الجولة النهائية باللغة العربية وباللغة الإنجليزية إن شاء الله بتكون في أيام المؤتمر اليوم الثالث، مخصصة لتأهيل وتطوير الكفاءات العمانية. في الآن جهد كبير يبذل في أنه إعداد جيل قادم من المحكمين والوسطاء، وبالتالي هذه المنصة بتكون أيضا بداية لهم من خلال المسابقة، من خلال حضور الجلسات الحوارية، أو أيضا الحوار المباشر مع خلنا نقول الخبرات العالمية. كل هذه يتيح مساحة كبيرة وفرص عظيمة للكفاءات العمانية للاستفادة من المؤتمر.
1: جميل. سائل يعني ما دور العلاقة ما بين المركز والجهات المعنية ذات العلاقة، سواء كانت المحاكم، وزارات التشريع، الجهات القانونية، أيضا كذلك الجمعيات المحامين، ما هي العلاقة بين المركز وكذلك أيضا مع هذه القطاعات المتشابهة أو التكامل مع بعض؟ يعني
0: متكاملين. دائما. أيوة.
1: كيف
0: معا ننجح. نعم، مع النقف.
1: نعم.
0: في المؤتمر على وجه التحديد أعتقد نحن ولله الحمد يعني صار في يعني نقاش، وأيضا صار تنسيق كبير مع المجلس الأعلى للقضاء في نوع المحاور، في أيضا بعض الأسماء المتحدثين، بحيث أنه أيضا ندخل الوساطة إلى الـ إلى الـ إلى المؤتمر، وبالتالي يتم تعزيز هذا الجانب. الجانب الآخر أيضا في أكبر الداعمين للمركز جهاز الاستثمار العماني، وبالتالي الشركات الحكومية أيضا بعضهم يشاركوا كمتحدثين، وبعضهم أيضا يشاركوا بالدعم المالي والدعم المعنوي. فوجود شركاء كثيرين، لا شك أنه أكبر الداعمين الحاضن الأول للمركز وهي غرفة تجارة وصناعة عمان، وجزيل الشكر والتقدير لهم دائما والامتنان على دعم المتواصل للمركز. فهناك تنسيق كبير وهناك في تكامل بين المؤسسات اللي هي تكمل عملية التحكيم ولها دور كبير أيضا في نجاح المركز، وأنا أطلق عليهم الآن شركاء النجاح.
1: شركاء النجاح دائما.
0: نعم.
1: جزئية أيضا عندما نتحدث عن هذا الموسوعة كمركز أيضا يمكن يتبادر إلى ذهني ولي ذهن المستمعين أيضا مدى توفر هذه الكفاءات في هذا المركز أو استشارات والخبراء أيضا أو يعني كما يسمونه اللي لهم علاقات وشراكة أيضا مع المركز، وخاصة نحن نعتبره مركز يعني لا زال نعتبره في طور التأسيس يعني صدق القول يعني.
0: نعم.
1: فمركز بهذا الفخامة بهذا الاسم الكبير كيف قدراته وكفاءاته لتحقيق هذه الأهداف التي رسمها؟
0: هنا نرجع على أنه لكل نجاح يحتاج له عدة عوامل ومنها الصبر.
1: جميل.
0: والجهد الذي يبذل وأيضا وضوح الهدف.
1: جميل.
0: ماذا تريد أن تصل؟ ماذا تريد أن تحقق؟ ما هو دور المركز؟ ما هي العوامل التي ستساهم في نجاح المركز؟ أعتقد أن واحدة من الأشياء اللي ستكون متوفرة خلال الأشهر القادمة هي مثل ما ذكرت إدارة منصة أو منصة إدارة القضايا، وبالتالي جزء منها وجود خبراء معينين، يعني حتى ممكن أن يعطي استشارة للأطراف بأن هل من المناسب لكم أيضا الدخول في عملية التحكيم أو لا. هذه كله يعني عبارة عن مراحل، وكل مرحلة يحتاج لها أيضا عملية نضج وعملية جهد كبير تبذل تتأكد أيضا من الخدمة المقدمة من قبل المركز، سواء كان عن طريق المنصة أو عن طريق أيضا المركز مباشرة. لا شك بأنه مع وجود هذه المؤتمرات، مع وجود المسابقة، مع وجود عملية التحكيم بشكل مستمر وازدياد عدد قضايا التحكيم في المركز، ستبدأ يعني ثقافة التحكيم في الانتشار، وبالتالي وجود هذه يعني الرغبة من الأطراف بالدخول في هذا القطاع، وهي أعتقد أنه نحن الآن في الطريق الصحيح إن شاء الله.
1: منظمة المراكز التحكيم خليجيا.
0: نعم.
1: وعالميا.
0: نعم.
1: أين موقعها في هذه القطاعات؟ يعني من حيث يعني السلطة، من حيث الموقع أيضا، من حيث الاهتمام أيضا، وأنت خبرتك يعني عشرات السنين في هذا القطاع يعني بكافة تخصص قيادي وإداري وقانوني أيضا كذلك.
0: جزاك الله خير.
1: أعطينا نموذج يعني.
0: أنا خبرتي جدا متواضعة في هذا الجانب، ولكن أحاول أجتهد. بالنسبة للمراكز التحكيم الخليجية، في بعضها يعني أنشئ من فترات قديمة جدا، ويعني إحدى المراكز المجاورة يعني يمكن أخذ 10 سنوات الحين استلام أول قضية. فأحيانا بعض المراكز يعني فترة طويلة الحين البدء باستلام أول قضية في هذا المركز، سواء كان من ناحية التسويق أو أيضا بناء الثقة، وبالتالي هذا يأخذ جهد كبير. بالنسبة لعمان عندها فرصة كبيرة جدا، وخاصة مع الأوضاع يعني كل سنة تزيد الثقة بعمان وتزيد أيضا المكان العالمية يعني لسياسة عمان من ناحية الحكمة، من ناحية أيضا يعني وضوح الرؤية السياسية لسلطنة عمان، وبالتالي أعتقد أنه هذا بيعطي مركز عمان للتحكيم التجاري ميزة تنافسية في قادم الأيام. لا شك أنه يمكن الجانب الاقتصادي في عمان لما نتكلم عن بعض الدول الخليجية بالذات يعني يمكن 10 أضعاف أحيانا، وبالتالي ممكنة أيضا بعض المراكز في يعني في الدول الخليج أعطي هذا اللي هو التمكين عن طريق القرارات الرسمية. وبالتالي أعتقد أن أيضا نحن في هذا الطريق، وإن شاء الله يكون مع الجهود اللي بذلت من قبل المركز وفريق المركز أنه تبدي تحقق هذه النتائج إن شاء الله.
1: جميل جدا. سؤال ويحتاج إلى إجابة سريعة، إذا أردنا خلال السنوات الخمسة المقبلة أن تصبح سلطنة عمان وجهة إقليمية وموثوقة للتحكيم والوساطة وتسوية المنازعات، ماذا نريد بالضبط؟ ما هو الشيء اللي قلنا خلال 5 سنوات يجعل السلطنة مركز إقليمي للتحكيم؟
0: أن يكون هناك دعم مباشر من قبل يعني الجهات المعنية، وإدراج شرط التحكيم في عقود الحكومية وعقود الشركات الحكومية، وبالتالي بيكون عدد قضايا التحكيم في عمان وفي المركز على وجه التحديد في ازدياد، وبالتالي تبدأ الثقة المركز داخليا، ومن ثم هذه الثقة تنعكس إلى الخارج إن شاء الله.
1: بإذن الله.

0: في ختام هذه الحلقة يتضح أن التحكيم والوساطة لم يعود مجرد وسائل حسم المنازعات بعد وقوعه، وإنما أصبح جزء من منظومة أوسع ترتبط بجودة بيئة الأعمال وإدارة المخاطر وحماية العلاقات التجارية وتعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي. كل الشكر لضيفنا الدكتور عبد الله بن ناصر المندري الرئيس التنفيذي لمركز عمال التحكيم التجاري، وزملائي حمد الوردي والمهلب العمري، وكل المستمعين، وإلى اللقاء.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لحضرتكم وشكرا للفريق.
2: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

بسم الله الرحمن الرحيم. التاسع ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار نستهلها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يصل إلى جمهورية كازاخستان في زيارة دولة تستغرق يومين، وفخامة الرئيس الكازاخستاني في مقدمة المستقبلين والمرحبين بجلالته في مطار نور سلطان نازاربايف الدولي بأستانا. جلالته حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة الرئيس المصري بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر بقيمة تقدر بأكثر من 1 مليار ريال عماني. التوقيع على 20 اتفاقية لمشروعات سكنية وسياحية ضمن فعاليات أكتوبر العمران. القوات المسلحة اليمنية تعلن سيطرتها على منطقة باب المندب ومطار الذباب ضمن عملية فجر اليمن. إلى الأخبار بالتفصيل، في قراءتها محمد بن حافظ العامري. وصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء اليوم إلى جمهورية كازاخستان الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، وكان فخامة الرئيس قاسم جومارد توكايف رئيس جمهورية كازاخستان في مقدمة المستقبلين والمرحبين بجلالته أيده الله لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نازاربايف الدولي بأستانا، متمنيا له ولوفده المرافق زيارة طيبة وموفقة. بعدها صافح جلالة السلطان المعظم المستقبلين من الجانب الكازاخستاني وأعضاء سفارة سلطنة عمان في أستانا، ثم صافح فخامة الرئيس الوفد المرافق لجلالته. وشهد جلالة السلطان وفخامة الرئيس استعراض حرس الشرف، وحفت الطائرة المقلة لجلالة السلطان المعظم يده الله لدى دخولها الأجواء الكازاخستانية طائرات عسكرية تابعة للقوات الجوية الكازاخستانية ترحيبا بزيارة جلالته الكريمة إلى جمهورية كازاخستان. وستقام غدا مراسم استقبال رسمية احتفاء بالزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الاستقلال بالعاصمة الكازاخستانية أستانا. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد غادر البلاد صباح اليوم متوجها إلى جمهورية كازاخستان الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، يلتقي خلالها فخامة الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارد كوياف توكييف. تأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها سلطان البلاد المفدى من فخامة رئيس جمهورية كازاخستان، وتأكيدا على عمق العلاقات الطيبة بين البلدين، كما تهدف إلى مد جسور جديدة للشراكة والاستثمار بما يحقق المنافع المتبادلة بين البلدين الصديقين. وكان في وداع جلالة السلطان يده الله لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص عدد من أصحاب السمو والمعالي والقادة العسكريين، ويرافق جلالة السلطان رعاه الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلا من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة والترويج للاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم قعبوب سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر. أعرب جلالة السلطان المعظم عن أصدق تهانيه لفخامة الرئيس وللشعب المصري الشقيق بهذه المناسبة، متمنيا لهم اطراد التقدم والازدهار والنماء.
بقيمة استثمارية تتجاوز مليار ريال عماني، وقعت 20 اتفاقية شراكة وتطوير وإسناد مناقصات لمشروعات سكنية وخدمية وسياحية في عدد من المشاريع خلال افتتاح فعاليات أكتوبر العمران. تضمن الافتتاح الاحتفاء باليوم العالمي للموائل تحت شعار مسكن ملائم للجميع. رعى الافتتاح معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة. هذا وتضمن برنامج اليوم الأول لمؤتمر العمران والبيت والبناء جلسة وزارية بمشاركة مسؤولين من سلطنة عمان ودول عربية وتركيا وباكستان، وحوارا رئيسا تحت عنوان مسكن ملائم للجميع، فيما سيتم في اليوم الثاني مناقشة محور المدن الناشئة وسريعة النمو لبحث تحويل المخططات والرؤى العمرانية إلى واقع، وتجارب الفائزين بجائزة سجل الشرف لموئل الأمم المتحدة. كما يتناول تطوير محطات القطار الخفيف في مسقط ودور الفضاءات العامة والتجديد الحضري في ازدهار المدن. عالمياً، أعلنت القوات المسلحة اليمنية سيطرتها على منطقة باب المندب ومطار ذباب ضمن عملية فجر اليمن التي تشنها من 3 جبهات. وأوضحت القوات المسلحة اليمنية أنها تواصل التقدم نحو مدينة المخا والساحل الغربي شمالاً بغطاء جوي. من جهتها، أكد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مشاركته في الهجوم عبر ضربات جوية شاركت فيها 100 مقاتلة ودمرت 100 الأهداف. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد أعلن انطلاق عملية فجر اليمن لاستعادة السيطرة على كافة الأراضي اليمنية. وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من المواجهات العسكرية أكدت خلالها جماعة أنصار الله تمكنها من السيطرة على مدينة المخا ومنطقة باب المندب وأجزاء من محافظة تعز. واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأوضح الدفاع المدني الفلسطيني أن طواقمه انتشلت شهيدا ونقلت 5 مصابين إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية أشخاصا قرب مقر الدفاع المدني على شاطئ مدينة خان يونس. كما أصيبت 2 امرأة بنيران إسرائيلية.

في منطقتي الشمع بحي الزيتون والسودانية شمال غرب القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطيني وأصيب آخران إثر استهداف جيش الاحتلال مركبة كانوا يستقلونها شرق الخليل. هذه هي الأنباء مستمعينا تصلكم من إذاعة سلطنة عمان. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بزيارة إلى باكستان في مسعى لدعم المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران. وسيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة بالرئيس الباكستاني آصف علي زارداري ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف ووزير خارجيته محمد إسحاق دار. وأشاد غوتيريش باستمرار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها باكستان بشأن الصراع في الشرق الأوسط التي أسفرت عن مذكرة تفاهم أفضت إلى وقف إطلاق النار. أعلنت أوكرانيا أن ضرباتها بعيدة المدى على المصافي في مدن روسية أخرجت 51% من قدرة تكرير النفط الروسية عن العمل، وأوضحت أنها بدأت باستخدام أسلحة رشاشات آلية التشغيل مزودة بالذكاء الاصطناعي في كييف لإسقاط طائرات مسيرة جديدة تستخدمها روسيا وتعمل بمحركات نفاثة. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت محطة طاقة في أوكرانيا إضافة إلى استهداف منشأة ميناء تستخدم لنقل البضائع العسكرية والسفن. منحت جائزة نوبل في الطب لهذا العام الأمريكي كار دايسروث والألمانيين بيتر هيجمان وجورج ناجل تقديرا لأبحاثهم حول القنوات الأيونية التي يتم التحكم فيها بالضوء وعلم البصريات الوراثية. وأشادت لجنة الجائزة بأعمالهم واصفة إياها بأنها اكتشافات أدت إلى تطور علم البصريات الوراثي الذي يتيح تفعيل أو تعطيل نشاط خلايا عصبية فردية داخل الدماغ الحي. ختاما مستمعينا لنشرة الأخبار، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. جلالة السلطان المعظم يصل إلى جمهورية كازاخستان في زيارة دولة تستغرق يومين، وفخامة الرئيس الكازاخستاني في مقدمة المستقبلين والمرحبين بجلالته في مطار نور سلطان نازارايف بايف الدولي بأستانا. جلالته حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة الرئيس المصري بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر بقيمة تقدر بأكثر من 1 مليار ريال عماني. التوقيع على 20 اتفاقية لمشروعات سكنية وسياحية ضمن فعاليات أكتوبر العمران. القوات المسلحة اليمنية تعلن سيطرتها على منطقة باب المندب ومطار ذباب ضمن عملية فجر اليمن. ختاما مستمعين تقبلوا تحيات الزميل يعقوب بن سيف الهشامي في التحرير، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل عبد الله بن محمد السنيدي، وفي التقييم تحيات محمد بن حافظ العامري. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. من البيت إلى المدرسة، ومن قاعة الدرس إلى تفاصيل الحياة اليومية. برنامج قبل الجرس من إذاعة سلطنة عمان يتابع قضايا الطلبة ويضعها في حوار مع المختصين. إعداد وتقديم نائلة البلوشي، يشاركها الإعداد عبد الحميد الرواحي، إخراج أمين العامري. قبل الجرس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعين الأحبة في هذا اللقاء الجديد من برنامج قبل الجرس الذي نوعنا فيه بكل ما يهم أبناءنا الطلبة في مدارسهم.
0: قبل الجرس، قضايا نناقشها وتجارب نفهمها وحلول نبحث عنها معا.
1: حلقة اليوم ستكون عن التوازن الرقمي وتأثيراته الآمنة على أبنائنا الطلبة، وكيف نصل إلى الاستخدام المتوازن للتقنية.

0: ونقدم بعض الحلول التي تساعد الطلبة للتخلص من إدمان الشاشات وأولياء الأمور للتعامل معهم ومساعدتهم. هذا الموضوع سنناقشه مع الأستاذ حمد بن محمد الشماخي، أخصائي نفسي بمدرسة سعود بن عزان البوسعيدي من الخامس إلى الثامن بولاية جعلان بن أبو حسن بمحافظة جنوب الشرقية. أهلا وسهلا بك أستاذ حمد معنا في قبل الجرس.
1: أهلا وسهلا أستاذة نائلة، بداية أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، يسعدني أن أكون معكم اليوم عبر إذاعة سلطنة عمان للحديث عن موضوع أصبح جزءا أساسيا من حياة أبنائنا. بالحقيقة أن التغنية أصبحت جزءا من التعليم والتواصل الحياة اليومية، ولا نستطيع أن نقول لأبنائنا اتركوا الأجهزة، بل يوجد هناك سؤال وهو سؤال الأهم، كيف نستخدمها بطريقة متوازنة؟ كيف نساعد هذا الطالب على أن يكون هو المتحكم في الشاشة وليس العكس؟ وهنا يأتي دور الأسرة والمدرسة في بناء علاقة صحية ومتوازنة بين الطالب والتغنية، خصوصا في أوقات الدراسة والنوم والراحة للطالب.
0: لأن فعلا الاستخدام المتوازن للأجهزة الذكية هو الذي يعزز جودة حياة هذا الطالب ويسهم في استقراره النفسي والاجتماعي أيضا والصحي. ونحن في حلقة اليوم سنتناول التأثيرات المختلفة لهذه التقنية التي تدعونا لمحاولة الاستخدام المتوازن. أستاذ حمد، خلينا نتكلم من خلال أنتم عملكم الواقعي والفعلي في المدارس، يعني هناك تأثيرات كثيرة انعكست على الطلاب بسبب استخدام يعني الأجهزة على اختلاف أنواعها، ولما تجلس مع المعلمين فعلا يعني نسمع كثير من التفاصيل اللي ربما تكون إحنا ما منتبهي لها كأولياء أمور. فخلنا نرصد من واقع عملك كأخصائي نفسي التأثيرات المختلفة للاستخدام غير الآمن وغير المتوازن للأجهزة.
1: شوفي أستاذة نائلة، يكون هناك فيه مؤشرات أكيد.
0: نعم.
1: مع بداية العام الدراسي مؤشرات استخدام الهاتف، هناك ضعف الانتباه والتركيز، كذلك النوم داخل الحصة الدراسية داخل الصف، كذلك يكون هناك قوة الانفعال عند هذول الطلبة أو تدني في التحصيل الدراسي. هذه يؤشر أن هذا بسبب استخدام الغير متوازن للهاتف.
0: نعم.
1: أو للأيباد أو للألعاب الإلكترونية. فحن من واقع خبرتنا في المدرسة، أول بداية حن دائما نوجه المعلمين، كنا أخصائيين، كنا المعلمين هم المتواجدين يعني وقت كافي مع الطالب داخل الغرفة الصفية، نوجه إذا لاحظت أي مشاكل تشوفها على طول بلغ الأخصائي أو إدارة المدرسة، ومن ثم حنجلس مع الطالب ونعرف ونجلس نحل هذه مشكلة هذا الطالب. فمن ضمن هذه المشاكل استخدام الغير متوازن استخدمه أيام الدراسة.
0: نعم.
1: لاحظنا أكثر من مشكلة، صار في مرة مشكلة التنمر، تنمر عدوان، ضرب عدوان يعني غاسي بين الطلبة. فلما جلسنا مع هذول الطلبة حصلناهم أنهم حاملين جروب في الانستغرام، برنامج التواصل الاجتماعي، ويتواصلوا عشان أنه لعبوا هذه الألعاب الإلكترونية، وهذاك فاز على زميله، وهذاك يعني فتن بين زملاء، فصارت هذه المشاحنات وصار الاعتداء داخل المدرسة وقت الاستراحة. فكان اعتداء بدني قوي، والسبب هي لعبة.
0: لعبة.
1: وين
0: نعم.
1: لعبة؟ لعبة كانت في البيت.
0: في البيت، نعم.
1: لكن بسبب هذا الهاتف وهذا الجروب صارت مشكلة وقد وصلت إلى المدرسة.
0: نعم، فعلا هذا اللي يصير لما يكون الأولاد يلعبوا مع بعض، بعدين لما يروح الولد إلى الحارة يتصير ضرابة بسبة النفاذ عليه في اللعبة.
1: أيوة،
0: يعني سبحان الله كأن ما في مشاعر احترام روح المنافسة. يعني إيش هو اللعب؟ إني أنا أحترم المنافس، هذه منافسة، إحنا نحترم بعض.
1: نعم.
0: لكن في الألعاب الإلكترونية هذا الأمر غائب.
1: لا، بسبب هذه الألعاب اللي دخلت علينا، هذه الألعاب الدخيلة مثل الببجي وما شابه، ليش؟ كلها ألعاب عدوانية
0: ما فيها قيم.
1: ما فيها قيم، ألعاب عدوانية ما فيها قيمة التسامح، إذا فاز علي خلاص أني عادي، فزت علي نتقبل الهزيمة. ما في، فكل ألعاب عدوانية، فلا بد أني نفوز. وصارت فتنة، يعني جاي زميل ثاني فتن أنه كيف هزمك، وصارت عاير فيما بينهم وكل حد يضحك على الثاني، وصارت الفتنة،
0: يعني صار تنمر لأن انهزم.
1: انهزم.
0: نعم، فهذا يعني
1: فقلت وين التنمر؟ جاء في المدرسة.
0: في المدرسة
1: وقت الاستراحة. فلما تواصلنا مع أولياء الأمور فتفاجئوا للأمر أنه كيف عند الولد جروب؟ ليش كيف عنده جروب؟ أنت أعطنا تليفون هات.
0: ما يعرف

0: يعرفون انه مع جروب. نعم.
1: وين متابعتك انت؟ عاطل نستخدم هاتف. كيف عنده جروب؟ انا والله عاطلنا هاتف يستخدمه عشان دراسته، يستخرج منه معلومات، عنده حصص دراسيه في هذه المنصات دراسيه الحين، عنده دراسه، عنده حصه، فالطالب ما يعرفه هل هناك ياخذ حصته بالكامل ولا يدخل هو بس مجرد داخل من الحصه ومن ثم داخل في الالعاب الالكترونيه وما شابه ومنصات ثانيه.
0: نعم. او يمكن يدخل بس ما يحضر الحصه يلعب.
1: ممكن ان يدخل بين ان حاضر داخل لكن ان يطالع عن الحصه وداخل في اشياء ثانيه.
0: نعم.
1: سواء في منصات التواصل الاجتماعي، عندك الانستغرام، عندك التيك توك، هذه اشياء خطيره
0: الان
1: في
0: الدول
1: هذه المرحله للطالب.
0: نعم. الدول الان لجأت الى حظر ان الاطفال يعني يعملوا حسابات في منصات التواصل الاجتماعي.
1: حتى بعض الدول اظن حضرت التيك توك.
0: نعم. وايضا حتى مساله ان الطفل يعني حتى في أوروبا كان الطفل مسموح له بأن يحضر الهاتف إلى المدرسة. الآن في كثير من الدول الأوروبية منعت الطلاب أنهم يعني يحملوا الهواتف إلى مدارسهم.
1: لكن كيف ليش منعت؟ لكن لابد أن شافت أن هذا غير في صالح الطالب.
0: نعم. أن تأثيرات
1: كانت يمكن صارت في له تأثيرات كبيرة على الطالب.
0: نعم.
1: عشان كذي منعت.
0: نعم.
1: فهذا الطلاب هم في هذه المرحلة، خاصة شوف أني عندي الطلاب من صف 5 إلى 8، يعني هذه المرحلة يعني غير مدركين وغير واعين بمخاطر استخدام الهاتف.
0: صحيح.
1: أو باستخدام هذه منصات التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: وإحنا ما شاء الله كثرت عندنا هذه الابتزاز وما شابه من منصات التواصل الاجتماعي. هذول الأطفال يعني ما يدركوا مخاطر هذه المنصات.
0: نعم. وإذا كانت الدول الأوروبية اللي مع الانفتاح الكبير فيها في مجتمعاتها، لكنها الآن بدأت تسن تشريعات وتحاول أن تحمي الأطفال والمراهقين من المحتوى الضار اللي موجود على وسائل التواصل، بل أصبحت تضع قوانين تقننهم، حتى تقنن وصولهم أو تمنع وصولهم وتمنعهم حتى من إنشاء حسابات على منصات مثل إنستغرام أو تيك توك أو منصات التواصل المختلفة لحمايتهم. فكيف إحنا يعني أيضا في المدرسة يمكن تلاحظوا كيف أن الأطفال عندهم صعوبة في تكوين صداقات خارج نطاق اللي يلعبوا مع بعض.
1: أكيد هذه نقطة مهمة ذكرتيها أستاذة،
0: مسألة العزلة أيضا يعني وعدم القدرة على التفاعل مع زملاء الآخرين.
1: أكيد بلا شك أن حتى لاحظنا كثرة العزلة داخل المدرسة وداخل الغرفة الصفية بين الطلاب، يعني في صف يمكن تقريبا عدد 33 طالب تلقى بس زملاء 5 أو 4 هلا اللي عندهم جروب وعندهم في منصات التواصل الاجتماعي واللي يلعبوا مع بعض عاملين جروب داخل المدرسة وخارج المدرسة.
0: نعم.
1: والباقي تحصل ما في تواصل، تحصل في عزلة بسبب إيش؟ بسبب هذه الألعاب الإلكترونية والهاتف واستخدام هذه الايبادات غير متوازنه.
0: نعم. بالنسبه ايضا لموضوع عدم التركيز والتشتت الانتباه، يعني ما عنده قدره الطالب على انه ينتبه في الحصه. كثير اكيد رصدتوا مثل هذه الملاحظات.
1: كثير رصدنا مثل هذه الملاحظات. طالب ينام داخل الصف، اول ما يوصل يحضر الطابور، وبعض الأحيان الطالب ما يحضر الطابور على طول، أول ما دخل المدرسة راح في الغرفة الصفية ونام. لما يمر عليه المناوبين انزل إلى الطابور الصباحي، يبدأ الدوام سن المدرسة من الطابور الصباحي، تمارين رياضية، نشيط، مشاركتك مع زملائك في الطابور الصباحي، ترديدك للسلام السلطاني، هي أهم حاجة.
0: نعم.
1: فالطالب لا يروح على طول الصف وينام، والله أستاذني عاوني راسي، أستاذني مريض، على أساس مريض أكيد هو سهران على الهاتف وسهران على الألعاب الإلكترونية، وقع ممكن ما نام، صلى الصبح ورجع سيدة المدرسة. فوين ولي الأمر؟ وين متابعتك لهذا الطالب؟ النوم ليس مجرد راحة، هو جزء أساسي من استعداد الدماغ للتعلم. كذلك عندما ينام الطالب متأخر قد نراه في اليوم التالي أقل تركيزا، أقل نشاطا، عند أكثر نسيانا،
0: وانتباهه أيضا قليل.
1: أيوة. كذلك أقل قدرة على استيعاب الدروس، ما مركز أو ما يربط الدرس بالدرس، خاصة مثل المواد العلمية عندك الرياضيات العلوم.
0: نعم.
1: فهو ما عنده ربط بهذه الدروس، الاستيعاب عنده قليل.
0: نعم. في فصل يعني عنده في المعلومات.
1: أيوة فصل.
0: نعم.
1: في المعلومات. ما يربط المعلومات.
0: نعم.
1: أيوة.
0: حتى في اللغة يصير عنده ما عنده قدرة على الحاجة.

0: حديثي وترابط لغوي في الحديث، لا
1: أكيد
0: بسبب قلة النوم.
1: أكيد قلة النوم، وقد يدخل الطالب في دائرة أن سهر، تعب صباحا، ثم ضعف تركيز داخل المدرسة وتراكم دراسي. فهني لابد أن يأتي دور الأسرة. كيف يأتي دور الأسرة؟ لابد أولياء الأمور أن الطالب ما يخلى عند الهاتف داخل غرفة النوم، أو أنه يقول خلاص الطالب، حتى لو الطالب يقول أني والله أقدر أنام عادي، ولو الهاتف موجود عندي أكيد الطالب ليأخذ ويجادل في الحكي، يقول أني والله أقدر، خلينا الهاتف معي بالغرفة وأني أقدر أنام على طول.
0: نعم.
1: لكن ربما بعد ما يترك الهاتف معاه يمكن الطالب يفرر في البرامج، ما يحس
0: في
1: ساعة
0: الوقت.
1: ساعتين ثلاث من الوقت وينام متأخر.
0: صحيح فعلا، وهذا اللي يصير فعلا.
1: وهذا اللي يصير، فلا بد أن هيش تكون الهاتف
0: خارج
1: خارج
0: الغرفة.
1: الغرفة
0: نعم.
1: أبدا،
0: كل
1: حتى الشحن،
0: الأجهزة،
1: كل
0: يعني
1: الأجهزة،
0: الأجهزة،
1: كل
0: أيوة
1: الأجهزة،
0: أجهزة
1: سواء
0: التواصل،
1: أجهزة التواصل من
0: آيباد،
1: آيباد، حاسب آلي، كمبيوتر ثابت،
0: لابتوب، أي شيء.
1: أي حاجة تكون خارج شحنهن خارج
0: الغرفة.
1: الغرفة، ويكون واضح على المرأة ولي الأمر، حتى إذا اضطر ولي الأمر أن يقولنا، وكذلك حتى إحنا أجهزتنا خارج، إذا يعني في جدال، خذ في جدال مع الولد. الطلبة ما شاء الله يعني أذكياء، وياخذ وايد، يقالوا ليش انت زين عندك الجهاز داخل الغرفه واني لا، فانت حتى فانت ممكن تكون غدوه تقول اوكي ما مشكله، انا جهازي خارج غرفه النوم للنوم فقط للراحه، خاصه اذا الطالب يجد صعوبه في التحكم في نفسه، يعني انا اوطي للتليفون، يعني صعوبه التحكم في نفسه،
0: مثل الإدمان يصير
1: ادمان.
0: عنده.
1: ايوه
0: نعم.
1: عنده ادمان.
0: وأيضا في مسألة مهمة، أن الأطفال عندما يلعبون يفترض أن يكون مكان لعبهم مكان مكشوف.
1: ايوه اكيد.
0: نعم، ما حط الطفل في غرفة مغلقة وهو يلعب لوحده.
1: لا المفترض ولي امر اني على طول الغرف هناك ما فيهن ولا مفتاح داخل الغرفة، ما في اني اوطي مفتاح في الغرفة،
0: نعم
1: خاصة غرفة الاطفال
0: نعم،
1: ما يكون فيها مفتاح،
0: حتى نحميهم.
1: انا اسحب المفتاح احميهم، يعني يكون عشان ما يدخل يقفل على عمره، انا والله اخذ حصه دراسيه، انا والله العب الايباد، انا والله نشاهد مقاطع فيديو تعليميه. لا، خلي المكان مكشوف مثل ما تفضلت استاذه،
0: نعم.
1: مكان مكشوف، حتى وقت الدراسه بيكون في الحصص الدراسيه،
0: نعم، ما ينعم عن
1: هاي
0: المنصات. نعم.
1: التغوية هذه المنصات، فلا بد ان تكون مكشوفه،
0: نعم
1: مكشوفه لولي الامر،
0: نعم
1: يكون يشوف الولد ايش ياخذ وايش ما ياخذ، عشان ما تكون في تجسس، خلي في الغرفه قفل عليه ويتجسس عليه.
0: نعم بالفعل.
1: نعم، مقبلين ان شاء الله العام الدراسي على دراسات الحصص هذه، التغويه هذه المنصات التعليميه. فالمشكله ان الجهاز نفسه اصبح يحتوي على كل شيء، سواء دراسه، العاب، تواصل، مقاطع فيديو، لذلك يحتاج الطالب ان يحدد هدف واضح
0: نعم
1: من استخدام هذا الجهاز. يعني بدل ما يقول الطالب، مثلا يقول اني الطالب اني مثلا سادرس على الهاتف، فصعب انك تدرس على الهاتف، لكن اذا عندك حصه دراسيه ممكن اني استخدم له ايباد يدرس عليه، وبدون بطاقه، وبدون ما ينزل هذه المقاطع، هذه منصات التواصل الاجتماعي، الانستغرام، السناب، والتيك توك، بدون ما تنزلها، خلاص هذه ما في، هذا الايباد للدراسه فقط.
0: نعم.
1: انت تريد الدراسه تحتاج تستخرج معلومه، عندك اليوتيوب، استخرج منها معلومه، ومثل ما تفضلنا سابقا يكون المكان مكشوف وواضح.
0: نعم.
1: تحت مرأة ولي الأمر. ممكن يقول لك الطالب يجيك يقول لك أنا سأبحث عن معلومة 20 دقيقة، بعدين بغلق هذا الجهاز. فكيف يميز بين استخدام الدراسة والترفيه؟ يعني كيف يستخدم بين الدراسة والترفيه؟ طيب إذا هو الطالب إذا فتح الجهاز للبحث عن هذه المعلومة، بعد 5 دقائق بيحصل نفسه فاتح مقاطع وايد.
0: نعم.
1: لاف على مقاطع وايد والوقت يمشي.
0: نعم.
1: هو ما يحس بهذا الوقت. ساعة ساعتين
0: وضاع وقت الدراسة،
1: وضاع وقت الدراسة هني. فلابد أني في حالة أني مثل ما خبرتك سابقا أن نوقف هذه الإشعارات، هذه المنصات التواصل الاجتماعي كامل، هذا الأيباد مخصص للدراسة فقط.
0: نعم. ما المطلوب من أولياء الأمور في مثل هذه الحالات؟ يعني لما يكون الطالب منعزل عن الآخرين، لما يكون الطالب لا ينتبه، وعنده أيضا حتى ضعف في التواصل البصري أحيانا، يعني بسبب انشغالهم بالهواتف هو فقط يعني كل أغلب وقته أمام هاتف، فحتى لما يكلم الآخرين تجد بصريا لا يتواصل معهم.
1: أكيد
0: يعني مهارات التفاعل الاجتماعي والبصري والإنساني غير موجودة. كيف أنتم كمدرسة يعني تضعوا خطة لولي الأمر لمتابعة هذا الطفل وتغيير سلوكياته؟
1: نحن نوجه ولي الأمر أو رسالة لولي الأمر.

0: لابد أن تكون هناك قواعد واضحة في استخدام الهاتف. أول بداية لا داعي لاستخدام الهاتف للطالب، يعني طالب في المرحلة الدراسية ما يحتاج يستخدم الهاتف. إذا يحتاج مثلا تقول لمنصات التعليمية للحصص الدراسية، في إمكانه في بدائل، عندك الحاسب الآلي، عندك الآيباد التاب، في بدائل. وكذلك بمتابعة ولي الأمر، أتابع والله اليوم إيش خذ، إيش استفدت من الحصة، إيش اليوم سجلت من معلومات مهمة من الحصة. إذا استدعيني يأخذ حصة دراسية لكن أن أعطيه الهاتف، لا، هذه خطر للطالب. كذلك لابد تكون هناك قواعد واضحة للطالب، أن في حالة أنه يقطع الهاتف فأبد أن يستخدم في اليوم لك نص ساعة أو لك ساعة، إيش، موافقة الطرفين مثل العقد السلوكي. في حالة أنك أنجزت وإذا مستواك التعليمي في مؤشر طيب ممتاز، كذلك إذا في متابعة في المدرسة أن الطالب ما شاء الله انتباهه تركيزه عالي في المدرسة، هذه المؤشرات أعطتني أنك أنت ممتاز، ممكن أن أعطيك استخدام الهاتف في اليوم نص ساعة أو ساعة بعد ما تنجز أعمال يكون ما عليك شيء.
1: ونشدد أيضا أن الأطفال يعني لا يحبذ أن يكون معهم هواتف، والمراهقين يعني في سن مبكرة تكون معهم هواتف لحمايتهم من مخاطر التواصل مع العالم الخارجي. يعني ما في ضرورة أن يكون معه، وإذا كان يعني ساعات معينة ومحدودة وما تزيد حتى دقيقة واحدة عن الساحة اللي محددة والوقت المحدد له.
0: مثل ما تفضلتي، يحبذ أن ما يكون الطفل أقل من عمر 14 سنة ويستخدم هاتف. وين يستخدم هذا الهاتف؟ لا يستخدم خارج البيت، وعلى متابعة ولي الأمر. لفت انتباهي موقف يحتاج إلى التأمل فيه والنظر فيه. في فترة أثناء توجهي برفقة أحد الزملاء إلى أحد المقاهي، لفت انتباهي مجموعة من الطلبة، يعني وهم بعمر يعني في مراحل دراسية من صف خامس إلى ثامن تقريبا. فلفت انتباهي كل واحد معه هاتفه ويمارس ألعاب إلكترونية. ربما هذه الألعاب الإلكترونية لا تتناسب مع أعمارهم. المشكلة ليست في امتلاك طفل هذا الهاتف، وإنما في غياب الرقابة الوالدية والمتابعة والتوجيه. فالهاتف قد يكون وسيلة نعم للترفيه والتعلم، لكنه ربما قد يكون أو يصبح نافذة لمحتوى يؤثر في أفكار هذا الطفل وقيمه وسلوكه.
1: بما أنك ذكرت السلوك أستاذ حمد، طبيعي فعلا أن الهاتف إذا استخدم كأداة لقتل الوقت، وأي أجهزة هي استخدمت كأدوات تمضية الوقت وللترفيه غير المسؤول، هي في النهاية بتكون لها أضرار كبيرة على الطفل وعلى الطالب. يعني لابد أن يكون هناك خطة، خطة للوقت، خطة لماذا، ما هي غرضي أو ما هو غرضي من استخدام الجهاز، ما هو غرضي من التصفح عبر الإنترنت. لأن في هذه الحالة راح أعمل لنفسي لوقتي قيمة إضافية أستفيد من هذه الأجهزة.
0: كذلك من المواقف اللي لفتت انتباهنا ضعف التحصيل الدراسي، يعني طالب كان متميز بالمستوى التحصيل الدراسي ودرجاته عالية، لفت انتباهه ولاحظ المعلم داخل الصف أن الطالب وقت الحصة ينام، انخفض التركيز عنده، دافعيته قلت، صار قليل دافع التعلم عنده، علاقته مع زملاء غير سوية اختلفت. فلاحظ هذا المعلم، وعلى طول المعلم بلغ الأخصائي، ومن ثم الأخصائي تابع هذا الطالب. فظهرت المشكلة من استخدام الهاتف، ويستخدم هذا الهاتف إلى وقت متأخر من الليل، ويجي المدرسة يعني ينام ويأتي المدرسة وهو يعني
1: نعسان
0: ومرهق، تركيزه يعني
1: ضعيف
0: جدا. فهذه من المواقف اللي تحتاج إلى متابعة، وبعد تحسن مستواه ورجع مستواه مثل السابق
1: وحسن.
0: نعم مثل مستوى الطبيعي وحسن.
2: قبل الجرس. قبل الجرس.
1: كيف يمكن لنا أن نوازن، أن لا نحرم الأطفال من أوقات لعب آمنة، من استخدام آمن للأجهزة، وفي نفس الوقت عام دراسي موفر

0: مسبق ومثمر، وأيضا في جانب من التفوق لهم.
1: لابد أن أستاذة نوازن بين الحياة الدراسية والحياة الاجتماعية خارج المدرسة أو الحياة الأسرية داخل البيت أو المنزل، فكون لابد أن الطالب يعطي له وقت للترفيه، لكن لابد أنه يكون هناك عامل يعني جدول أو منظم جدوله للدراسة، لحل الواجبات، للمذاكرة، للتحضير، هناك يعطى وقت للترفيه. لابد أن يحتاج تعزيز الطالب في بدائل ثانية، ممكن والله تروح تطلع برا تلعب الكورة مع زملائك، وهذا الحين قليل تشاهده صراحة في مجتمعنا، خاصة الحين من دخلت هذه الألعاب الإلكترونية والأجهزة والبلايستيشن وما شابه، قليل نحصل الحين في المجتمع تحصل أطفال يلعبوا خارج البيت أو في الملاعب، قليل
0: صحيح.
1: تحصلهم داخل البيت، وين دخلت البيت تحصل البيت ساكن هدوء، كل واحد منشغل
0: بجهازه.
1: بجهازه، مرات تحصل روح الولي الامر منشغل بجهازه، ولي الامر داخل البيت منشغله بجهازه، فحن اصلا بدايه نبدا من انفسنا، حن
0: نعم.
1: انا كولي امر الغدوه لابد ان نكون الغدوه داخل البيت. ايوه، حتى حن نلاحظ ان يعني واضح معاك، نلاحظ حن اولياء الامور يتعمدوا يعطوا الولد او الطفل داخل البيت الهاتف او الجهاز عشان بس انه هو يرتاح، ياخذ راحه قسمه الراحه، مثلا انا جيت اني من الدوام تعبان مرهق، على طول لقيت الاولاد ما نايمين، على طول روحوا مثلا والله من لعب بلاي ستيشن، او والله من اجلس شوي في الايباد، روح شوف اليوتيوب، روح شوف اليوتيوب، اهم شيء راحتين اني انام. ما حسبت تاثير هذا الطفل بعد مشاهده اليوتيوب او بعد استخدامه للهاتف، ما حسبت لاني احساب، فلا بد ان يكون فيه توازن.
0: أيوة، مسألة القدوة جدا
1: ايوه نعم،
0: مهمة
1: ايوه
0: وإشفاق.
1: نعم، نعم جالسين مثلا في صالة جالسين سوالف، لابد تعال شاركنا بالسوالف، أخذ وأعطي معه بالأسئلة، لكن ما أقول له والله أنا سوالف، روح زين روح شوف اليوتيوب. ليس المطلوب هني على ولي الأمر أو سواء الأب أو الأم أن يكون مراقب إلكتروني للطالب طوال الوقت، يمكن يوضع قواعد بسيطة مثل ما تفضلنا سابقا، مكان الدراسة مفتوح، كذلك الجهاز يستخدم في مكان مشترك عند الحاجة، أي واحد يحتاجه من داخل البيت يستخدم هذا الجهاز، كذلك تحديد المهم والوقت، ايش مهمتك بالضبط؟ كم من الوقت تحتاج انت؟ بعض الطلبه يقول لك لا 5 دقائق، لابد ان يكون هناك قواعد ثابته واضحه، اذا حصل جدال هذا الطالب مع ولي الامر ان 5 دقائق 5 دقائق، ربما بعدين خلاص بيشوف ان الامر هين، مجرد ان اخذ اقعد ولي الامر اقول له 5 دقائق بيعطيني 5 دقائق، فلا اكون واضح، عندك 10 دقائق مهمتك، هو حدد الوقت، مثلا هو حدد قال لك 10 دقائق، خلاص 10 دقائق،
0: 10 دقائق. نعم.
1: مثلا ما اقول له والله خلص، اقول له خلاص خلص الوقت، لا اقول له مثلا باقي 5، باقي 3، باقي 2، خلص الوقت، هني اعطيه مؤشر، اعطيه انبه ان الوقت عندك باقي كذي من الوقت لك، حاول تخلص. كذلك مثلا ما تفضلنا اغلاق التطبيقات غير الضروريه، كامل كل المنصات اغلاقها الغير ضروري، انت وقت دراسه هذه ما تحتاج الا انت الانستغرام والسناب والتيك توك، ما تحتاج هذه المنصات فاغلقهم، كذلك متابعه الانجاز وليس التجسس، مثل ما تفضلنا سابقا وطرحنا ايش انجزت اليوم؟ وايش درست اليوم؟ مثلا الحصه الدراسيه الرياضيات، ايش درست في الرياضيات؟ اي درس؟ كيف حسيت نفسك؟ متمكن من الدرس اليوم؟ هل
0: تحتاج
1: جاوبت؟
0: مساعدة.
1: ها تحتاج مساعده، متابعه انجازه، يحس ان ولي الامر متابعني وليس متجسس علي، فهذه النقاط والهدف من هذه كل هذه النقاط، الهدف منها هو بناء الثقه والمسؤوليه تدريجيا
0: نعم.
1: الطالب، وليس خلق صراع دائم بين الطالب ووالده. في بلا شك استاذه النشاط البدني يمكن ان يساعد الطالب على تفريغ طاقته، وكذلك تحسين المزاج والاستعداد الذهني بعد عناء الدراسه، من الساعة 7 إلى الساعة 2، 8 حصص دراسية، ثم الرجوع إلى البيت يأخذ غصب من الراحة، ثم يبدأ المذاكرة، فأكيد عنده لابد أن يحتاج هذا اللعب يساعده في أو النشاط يساعد الطالب في تفريغ هذه الطاقة وتحسين مزاجه، لكن يجب أن يكون هذا النشاط مناسب للوقت، ما يجي والله الطالب جاي من الدراسة آخذ 8 حصص دراسية، وصل البيت صلى تغدى وقال أنا بلعب على الألعاب الإلكترونية أو على الهاتف، هذا أكبر خطأ، لا ممكن هني ترتاح، هني مرتاح لا ارتاح، خذ غصب الراحة بعد، ثم ابدأ بحل الواجبات بالأنشطة الخفيفة الدراسية، وعندك وقت العصر عندك وقت نشاط بدني، والنشاط البدني يفضل أستاذ يكون خارج البيت، سواء في الحارة مع زملاء الملاعب، خاصة إحنا كثرت عندنا حن

0: هذه الأكاديميات كان أشارك في أكاديمية، لكن مش يوميا، في الأسبوع يومين. خذ متنفس نص ساعة الزمان وارجع لي قبل المغرب، تجهز لصلاة المغرب، ومن ثم ارجع وابدأ مذاكرتك. ما تخلق مشكلة بين الرياضة والمذاكرة.
1: طيب أستاذ حمد، أكيد أنتوا لكم جهود ونشاط وعمل دؤوب من أجل خلق هذا التوازن الرقمي المطلوب في حياة الطالب، فكيف توصلوا أن الطالب يستخدم التقنية استخدام متوازن؟
0: بالنسبة لدور المدرسة، هو دور مهم جدا، لكنه ليس هو عقابيا، ليس مجرد أنه شاف هذه مشكلة عند الطالب. لأن إذا لاحظ المعلم الطالب دائما قليل التركيز أو دائما التعب داخل الصف، يمكن أن يبدأ بالملاحظة والتواصل مع الأخصائي النفسي أو الاجتماعي، ثم التواصل مع الأسرة، يعني إذا احتاج أو إذا لزم الأمر لا تواصل مع هذه الأسرة. فهني دور الأسرة والمدرسة أو شريكان متعاونان ليش في مساعدة هذا الطالب.
1: إذن استخدام الأجهزة له تأثيرات مختلفة على الطلاب، من حيث تأثيرات على تقديرهم لذاتهم، عزلتهم عن الواقع، هناك اضطرابات في النوم، هناك ضعف تواصل بصري، هناك ضعف تحصيل دراسي، هناك ضعف تكوين صداقات، هناك تنمر إلكتروني، هناك نوبات غضب، عدم ضبط نفس، عدم القدرة على التعبير، مشاكل صحية أيضا، يعني حتى تطور اللغة مع الطالب يكون ضعيف، قدرته على معالجة الموضوعات والمعلومات التي يتعلمها أيضا قدرة محدودة. مثل ما ذكرت أستاذ حمد، أنه هو إذا درس درس قبل الدرس اللي بعده ما يقدر يربط بين المعلومات،
0: بين
1: الدرسين، يعني أضرار عديدة أو يلمس المعلمون والأخصائيون في المدارس. فهذه جملة من المشكلات احنا نضعها أمام أولياء الأمور من خلال برنامج قبل الجرس، حتى ينتبهوا فعلا لتأثيرات الأجهزة المختلفة وليس فقط الهاتف في حياة أبنائهم، وبالتالي إنهم يضعوا أيضا خطة بالتعاون مع المدرسة لحماية الأبناء وللاستخدام الآمن والمتوازن للأجهزة الرقمية. في ختام الحلقة، ماذا تريد أن تقول لولي الأمر؟ ماذا ممكن نعطيه من حلول ممكن يبدأ فيها من اليوم في التعامل مع استخدام أبناء للأجهزة الرقمية؟
0: نعم أستاذ، هناك أنا أضع ثلاث خطوات لولي الأمر يبدأها من اليوم. الخطوة الأولى تقول ضعوا نظاما واضحا للشاشات، يعني وقت للدراسة، كذلك وقت للراحة، ووقت للترفيه، ووقت للنوم. والخطوة الثانية هي أن يجعلوا الهواتف خارج غرفة النوم. النوم ليس وقتا للتفاوض، يعني ما النوم ليس وقت التفاوض مع الولد، نامت نام ساعة نام ساعتين، لا، بل حاجة أساسية للطالب. كذلك هي الخطوة الثالثة أن نكون قدوة لهؤلاء الطلبة. لا نستطيع أن مثلا نقول للطالب، أني كولي أمر أقول للطالب اترك الهاتف واجلس معنا، بينما جميع يعني بين جميع أفراد هذه الأسرة يمسكون هواتفهم طوال الوقت ويدردشون، والولد جالس بس يشوف على ولي الأمر.
1: نعم، إذن عملية التفاعل اللفظي والاجتماعي مع الأولاد مهمة جدا. يعني لا تحرمهم من شيء وأنت هذاك الشيء أنت بنفسك تمارس.
0: فأقول أني كان ولي الأمر أكون قدوة.
1: نعم.
0: فأكيد إذا شافوا هن ولي الأمر قدوة لهم، أكيد أنه بيتبعوا خطاه.
1: نعم بالفعل.
0: نعم. كذلك الرسالة الأخيرة للطالب.
1: تفضل.
0: تنظيم استخدام الهاتف لا يعني حرمانهم. لابد أن الهاتف أو هذه الأجهزة يحتاج إلى تنظيم، وإنما يعني أن تكون من يتحكم في هذا الهاتف، أنت من تتحكم في الهاتف وليس الهاتف الذي هو اللي يتحكم فيك. خذ منه ولا تعطيه، يعني تعطيه إيش من وقتك.
1: نعم.
0: يأخذ وقتك ويضيع لك وقت الدراسة. استمتع بالتغنية، استمتع بيومك، استمتع بحياتك، العب وتواصل مع زملائك، تعلم، لكن لا تجعل هذا الهاتف أو هذه الشاشة الصغيرة تأخذ منك أشياء مهمة مثل دراستك، كذلك صحتك، وقتك مع أسرتك. وأختم رسالتي بأن التوازن الرقمي لا يعني أن نبتعد عن التقنية أبدا، بل أن نستخدمها دون أن نسمح لها بأن تسرق منا حياتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نعم، كلام جميل أستاذ حمد، لأن إحنا اليوم التقنية اليوم أداة من أدوات المعرفة الإنسانية المشتركة، فإذا إحنا أحسننا استخدامها فرح

0: يكون لها دور كبير في صقل مواهبنا ومهاراتنا، وفي يعني في اكسابنا فرص وفتح امامنا فرص لم تكن متاحه لنا لولا هذه التقنيات الرقميه. شكرا جزيلا لك الاستاذ حمد بن محمد الشماخي، اخصائي نفسي بمدرسه السعود بن عزان البوسعيدي من الخامس الى الثامن بولايه جعلان بني بو حسن بمحافظه جنوب الشرقيه. نلقاكم ان شاء الله في حلقه قادمه من قبل الجرس في الاسبوع المقبل. الى اللقاء.
1: قبل الجرس، تقبلوا تحيات نائل البلوشي وعبد الحميد الرواحي وأمين العام.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: أعد الليالي ليلة بعد ليلة.
2: هذا الزمن وحده من يتذكره.
3: تذكرت ليلى والسنين الخوالية.
2: من يكون هؤلاء؟
3: من يكون هؤلاء؟
4: من يكون هؤلاء؟
3: عبروا في ذاكرة الإنسان.
2: تعددت قضاياهم واختلفت المقاصد،
3: ولكن الأحلام واحدة.
2: لا تعجل الحلم غدا قبل موعده.
3: تارة بكفاحهم،
2: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب.
3: في الديار البعيدة،
2: أما الأحبة فالبيداء دونهم
3: مع العاطفة النبيلة.
2: فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي.
3: وتارة بالمبدأ الجميل،
2: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر
3: على الأبواب المجيدة.
2: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق.
3: منذ ذلك الزمن والصوت القديم،
2: وإني مقيم ما أقام عسيب.
3: هم خالدون في ذاكرة البشرية.
2: تسائلني من أنت؟
1: وهي عليمة.
3: من يكون هؤلاء؟

0: برنامج يومي من إذاعة سلطنة عمان يستحضر أرواح من كتبوا وبذلوا من أرواحهم في سبيل الكلمة النبيلة قبل أن تقطفهم الحياة في ريعان الشباب. شهب
1: في سماء الإبداع.
0: في سماء الإبداع.
1: الإعداد نور الدين الهاشمي.
0: التقديم أحمد الكلباني ورشا البلوشية.
1: الإخراج علي بن عبد الله العجمي.
0: شهب في سماء الإبداع.

0: من سيكون أديبنا ومحور حديثنا هذا اليوم؟
1: سيكون عن شاعر اسمه الشاب الظريف.
0: أعتقد أن هذا لقبه، واسمه الحقيقي محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله التلمساني.
1: كان والده من تلمسان في الجزائر، كما أن الشاعر قد ولد في القاهرة عام 661 للهجرة، وانتقل والده إلى دمشق فنشأ فيها وعاش فيها بقية حياته في منزل جميل على سفح جبل قاسيون.
0: ما أجمل هذا، الوالد من الجزائر والشاعر ولد في القاهرة ثم عاش حياته في دمشق الشام.
1: الوطن العربي والإسلامي كان أرضا واحدة ينتقل فيها المسلم حيث يشاء.
0: يقال إنه سمي بالشاب الظريف لحسن أخلاقه وظرفه ورقة شعره، كما كان يحسن كتابة الخط العربي،
1: وأيضا كان والده من أهل العلم والتصوف والأدب، وله مصنفات وأشعار، كما تأثر بعدد من العلماء في القاهرة ودمشق، ومنهم ابن الأثير الحلبي ومحي الدين النووي.
0: وما الذي يميز شعر هذا الشاعر الشاب في رأيك؟
1: الذي يميزه أنه اتصف شعره بالسهولة والعذوبة والرقة، وأكثر شعره رشيق الألفاظ سهل على الحفاظ، لا يخلو أحيانا من الألفاظ العامية، ويستخدم كثيرا أسلوب التورية والانسجام والعناية بالشكل من خلال الإكثار من المحسنات البديعية، وقد حاول أن يجعلها تبدو عفوية بموهبته ومقدرته.
0: يقال إنه كان ميالا إلى الأوزان الخفيفة والمجزوءة، وقد جعلته هذه الرقة موضع إعجاب أهل عصره وافتتان رفاقه وندمائه من الشبان به، ورأوه أفضل الشعراء.
1: من أشعاره التي تدل على رقة شعره قوله في الغزل: لي من هواك بعيده وقريبه، ولك الجمال بديعه وغريبه، يا من أعيد جماله بجلاله، حذرا عليه من العيون تصيبه، إن لم تكن عيني فإنك نورها، أو لم تكن قلبي فأنت حبيبه، لم يبق لي سر أقول تذيعه عني، ولا قلب أقول تذيبه.
0: حقا إنها أبيات رقيقة حلوة المعاني، جميلة السبك والصياغة، مع أن هذا الشاعر عاش في القرن السابع الهجري، حيث ساد التكلف وسيطرت الصنعة اللفظية في الشعر والنثر على حساب المعنى. لكن هذا الشاعر الشاب استطاع بعبقريته وتوهج إحساسه أن يتخلص من هذه القيود،
1: وقد كتب شعرا في وصف الطبيعة الجميلة، فهو يصف ألوان الطبيعة وسجع الحمام وطرب الغصون الغناء، فيقول: وعرائس الأشجار تجلى في حلا صيغت من البيضاء والصفراء، وغلائل الأوراق فوق قدودها تنقد عند تطرب الورقاء، والأرض يضحك ثغرها عجبا إذا مزج الغمام تبسما ببكائي.

0: كان والد الشاعر من الشعراء المتصوفين في عصره، ولا شك أنه تأثر بوالده.
1: هذا صحيح، فقد كتب عددا من القصائد في المدح النبوي على منوال شعراء التصوف في ذلك العصر، تؤكد حبه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وضرورة اتباع تعاليمه بكل جدية. فيقول في مدح الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم داعيا الله سبحانه وتعالى أن ينهمر المطر فوق ربوع الحجاز المقدسة قوله: حياك يا تربة الهادي الشفيع حيا بمنطق الرعد باد من فم السحب. كما يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعله الله في مرتبة عالية بين الرسل: ما كان يرضى لك الرحمن منزلة يا أشرف الخلق إلا أشرف الرتب. ثم يطلب الوسيلة والشفاعة من الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول: جعلت حبك لي ذخرا ومعتمدا، فكان لي ناظر من ناظر النوبي، لي من ذنوبي ذنب وافر، فعسى شفاعة منك تنجيني من اللهب.
0: فقد نظم أبياتا في الحكمة رغم هذا العمر القصير الذي عاشه، يتحدث فيها عن تناقضات الحياة التي رآها هذا الشاعر الشاب. خذ من حديثي ما يغنيك عن نظري، فإنه سمر ناهيك من سمري. كم من أب قد غدا أما لمعشره، فاعجب لإعطاء لفظ الأم للذكر. وضارب لي أهواه وأكرمه، أراه يحضر عندي وهو في السفر. وكم نظرت لوجه ليس في بدن، وكم سمعت بصخر ليس من حجر.
1: سوف أختم الحديث عن هذا الشاب الظريف بأبيات جميلة تجري على الألسنة، ولعلها من أجمل ما كتب، وهي في الغزل. يطلب فيها من العاشقين أن لا يخفوا حبهم، فالجميع عاشق، وربما أعان المحب رفاقه العشاق. فيقول: لا تخفي ما فعلت بك الأشواق، واشرح هواك فكلنا عشاق، فعسى يعينك من شكوت له الهوى في حمله، فالعاشقون رفاق. لا تجزعن فلست أول مغرم، فتكت به الوجنات والأحداق، واصبر على هجر الحبيب، فربما حان الوصال وللهوى أخلاق.
0: توفي الشاعر في عام 688 للهجرة في دمشق، وكان في 27 من العمر. كنتم مع برنامج شهب
1: في سماء الإبداع.
0: شهب
2: في سماء الإبداع.
0: إعداد نور الدين الهاشمي.
1: تقديم أحمد الكلباني
0: ورشا البلوشية.
1: إخراج
0: علي بن عبد الله العجمي.
1: شهب
0: في سماء الإبداع.

إذاعة سلطنة عمان. في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحبا بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع اتزان. في محطتنا السابقة وقفنا عند ميزان الروح، وعرفنا أن الروح إذا صلحت استقام ما بعدها، واليوم نقف عند أول ثمرة تظهر حين تصلح الروح، نقف عند الطمأنينة. دعني أسألك سؤالا ربما فكرت فيه من قبل: لماذا يملك بعض الناس كل شيء ولا يملكون راحة القلب والطمأنينة؟ لديهم المال والصحة والأسرة والعمل، لكن في داخلهم شيء لا يهدأ. ولماذا في المقابل تجد أناسا يعيشون في ضيق من الدنيا، ومع ذلك تشعر حين تجلس إليهم بسكينة تفيض من قلوبهم؟ السر ليس في الظروف، بل في الميزان الداخلي. كثير منا يخلط بين شيئين مختلفين تماما.

0: بين السعادة المؤقتة والطمأنينة العميقة. السعادة المؤقتة تأتي من الخارج، من خبر سار أو إنجاز أو لحظة ممتعة، وهي حقيقية ولا ننكرها، لكنها كالموجة تأتي ثم تذهب. أما الطمأنينة فهي شيء آخر تماما، هي ليست غياب المشكلات بل القدرة على الثبات رغم المشكلات والتحديات. هي ليست أن تكون حياتك مثالية بل أن يكون قلبك في مكانه الصحيح حين لا تكون الحياة كذلك. يقول الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لاحظ الآية، لم تقل من اتبع هداي لم تصبه مصيبة أو لم يمر عليه ضيق، بل قالت لا يضل ولا يشقى، لأن الإنسان المتصل بهدى الله يعرف طريقه حتى في الظلام ويجد السكينة حتى في العاصفة. هذه هي الطمأنينة. فمن أين تأتي الطمأنينة؟ تأتي حين يعرف الإنسان من هو ولماذا هو هنا وإلى أين يسير. تأتي حين يسلم أمره لله، لا استسلاما يعني التوقف عن العمل، بل توكلا يعني العمل بأقصى ما تستطيع، ثم الثقة بما يقدره الله. تأتي حين يتوقف الإنسان عن مقارنة نفسه بالآخرين، وعن الجري خلف ما ليس له، وعن الخوف مما لا يستطيع السيطرة عليه. والطمأنينة لا تعني أنك لن تحزن، فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن حين فقد أحبابه، وضاق حين آذاه قومه، لكنه كان دائما يعود إلى مركزه، إلى ربه، إلى يقينه، إلى رسالته. هذه العودة إلى المركز هي سر الطمأنينة. وللطمأنينة أعداء يسرقونها في غفلة منا. المقارنة المستمرة أحد أعداء الطمأنينة، بما في يد الآخرين تنسي الإنسان في ما في يده. وأحد أعداء الطمأنينة القلق من المستقبل، يسرق بهجة الحاضر قبل أن يأتي المستقبل أصلا. وأحد أعداء الطمأنينة الامتنان المنعدم، يجعل النعم غير مرئية، فيعيش الإنسان وسط الخير ولا يراه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، وهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. اسأل نفسك الآن: هل طمأنينتي مرتبطة بظروفي، فترتفع حين تسير الأمور وتنهار حين تتعثر، أم أن في داخلي شيئا ثابتا لا تهوزه تقلبات الحياة؟ وما الذي يسرق طمأنينتك أكثر من غيره؟ المقارنة أم القلق أم الانشغال الدائم؟ في نهاية كل يوم قبل أن تنام اكتب نعمة واحدة لم تلتفت إليها اليوم، نعمة ربما اعتدت عليها حتى نسيت أنها نعمة: صحة أو أمان أو إنسان يحبك أو لقمة هنيئة أو سقف يؤويك. افعل هذا 7 أيام متواصلة ثم أكثر، وستبدأ عيناك تركزان وتريان ما كانتا تتجاوزانه من قبل. الامتنان لا يغير الواقع لكنه يغير كيف تراه. وتذكر دائما: القلب المطمئن يرى ما لا تراه العين القلقة. بعد أن وقفنا عند الروح والطمأنينة، ننتقل إلى ميزان يعيش معنا كل لحظة، هو الأقرب إلينا والأكثر تأثيرا في حياتنا اليومية، ميزان النفس. كيف نفهم أنفسنا وكيف نصلح ما اختل فيها؟ هذا ما سنكتشفه في محطتنا القادمة. تذكروا إخواني أخواتي المتابعين دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. هل الرعي يضر المرعى دائما؟ هذا السؤال الذي ظل يعني مستمرا طوال السنوات القليلة الماضية، والذي يثيره دائما أصحاب المصلحة. أصحاب المصلحة جزئين، الجزء المهتم بالبيئة والجزء المستفيد من هذه النباتات، أو أصحاب المواشي من جهة أخرى. فالقضية الآن، هل الرعي يضر المرعى دائما؟ هل هناك ضرر حقيقي تحدثه المواشي على المراعي الطبيعية بشكل عام؟ وإذا كانت هذه المراعي لن ترعى، فلماذا أصلا موجودة، وما أهميتها البيئية والاقتصادية؟ لذلك سنتحدث في هذه الحلقة عن المراعي وقدرتها على تحمل الرعي إلى أي درجة. فعندما نرى بقرة مثلا أو ناقة تقطع شيء من العشب أو شيء من أحد الأشجار، يبدو الأمر بسيط، أن الحيوان يتغذى على نباتات مثله مثل الكثير من الحيوانات العاشبة، وبالتالي هذا يقلل من الغطاء النباتي. لكن علم المراعي عنده فلسفة مختلفة، أن العلاقة بين الكائنات الحية الأولية في السلسلة الغذائية اللي هي النباتات والكائنات الحية التي تتغذى على النباتات علاقة معقدة جدا. هذه النباتات لديها القدرة على النمو والتجدد، هذا أمر طبيعي، لديها القدرة على النمو والتجدد إلى مستوى معين، إلى طول معين، إلى وقت معين. فكلما تم رعيه كلما عاد ونمى مجددا، وهكذا. إذا ظلت هذه المسألة في منظور الاستدامة البيئية، إذا أعطي هذا النبات الفرصة أن يتجدد وأن ينمو وأن يزدهر ثم يتم رعيه، وهكذا. إذا أتت أمطار وجد الفرصة حتى ينمو جيدا ثم يتم رعيه، وهكذا. هذا

0: مر يرفع من مستوى الحمولة الرعوية ويقوي النظم البيئية، لأن الأعشاب لها، مو شرط الأعشاب تتكاثر فقط، خاصة الأعشاب المعمرة تتكاثر بالبذور. الأعشاب المعمرة لا تتكاثر بالبذور، وإنما تتكاثر بالجذامين والجذور، الجذور ذاتها وليست البذور. يعني العشب ينمو من بذرة واحدة، ثم تظهر من موقع البذرة عدة جذور جديدة، هذه الجذور تفتح أغصان جديدة وتفتح أغصان جديدة وهكذا، فيستقر حتى تصل أحيانا مساحة التغطية 25 سنتيمتر مربع تقريبا، تغطية نبتة واحدة فقط، عشب واحد من الأعشاب المعمرة في المناطق المحمية قد تصل إلى 25 سنتيمتر مربع، وهذه مساحة كبيرة لعشب كان من بذرة. لكن الجذامين والنمو الداخلي والفرصة الكاملة، خاصة الأعشاب المعمرة مثل آثات التي تسمى الليبد أيضا، مثل زدروت، مثل الكتنبورة، هذه الأعشاب الرودس، هذه الأعشاب معمرة، فعندما تتمكن من التربة تستقر وتثبت التربة، وحتى ولو مر عليها جفاف تظل جذورها موجودة وتنتظر موسم المطر، وعندما يأتي المطر أو تأتي فقط الرطوبة الكافية تبدأ بالنمو. ليش تنمو؟ لأنه صار عندها جذور كافية بمستويات مميزة، فمباشرة تنمو. يعني مفهوم الإنبات وبذرة من جديد وكمية كبيرة من الماء، وتنمو هذه النبتة الصغيرة جدا وتتعرض لكل هذه الظروف، هذا لا يحدث مع الأعشاب المعمرة. وأعشاب معمرة تعيش سنوات، تحت التجربة الآن أعشاب معمرة من 2022 إلى اليوم لا زالت ترتفع إلى 120 سنتي ويتم قطعها، ثم ترتفع إلى 120 سنتي ويتم قطعها. صحيح هذه الأعشاب معمرة لكنها أيضا متجددة، هي ليست نفس الساق اللي كان من 4 سنوات، تظهر سيقان جديدة من الأطراف من جذور جديدة وهكذا. فالأعشاب عندها قدرة استدامة معينة، لكن إذا كسرت هذه الاستدامة تتلاشى وتنتهي. إذا رعيت عليها الأبقار بشكل مفرط خلاص تنتهي، ممكن حتى تصل إلى مرحلة الأبقار تقوم بنزع الشتلة بأكملها من التربة، تدميرها تماما، سواء كانت أبقار أو أغنام، إذا صار الموضوع في رعي جائر ومفرط وكثيف جدا، وتصبح الأرض قاحلة تماما. وهكذا نكسر فلسفة الاستدامة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك أكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد اليوم الإخباري من إذاعة سلطنة عمان، نبدأه بالعناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يصل إلى جمهورية كازاخستان في زيارة دولة تستغرق يومين، وفخامة الرئيس الكازاخستاني في مقدمة المستقبلين والمرحبين بجلالته في مطار نور سلطان نازاربايف الدولي بأستانا.
0: جلالته حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة الرئيس المصري بذكرى 6 أكتوبر.
1: بقيمة تقدر بأكثر من 1 مليار ريال عماني، التوقيع على 20 اتفاقية لمشروعات سكنية وسياحية ضمن فعاليات أكتوبر العمران.
0: القوات المسلحة اليمنية تعلن سيطرتها على منطقة باب المندب ومطار ذباب ومدينة المخا ضمن عملية فجر اليمن.
1: أهلا بكم وإلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان. وصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء اليوم إلى جمهورية كازاخستان الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. وكان فخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان في مقدمة المستقبلين والمرحبين بجلالته أيده الله لدى وصوله إلى المطار إلى مطار نور سلطان نازاربايف الدولي بأستانا، متمنيا له ولوفده المرافق زيارة طيبة وموفقة. بعدها صافح جلالة السلطان المعظم المستقبلين من الجانب الكازاخستاني وأعضاء سفارة سلطنة عمان في أستانا، ثم صافح فخامة الرئيس الوفد المرافق لجلالته. وشهد جلالة السلطان وفخامة الرئيس استعراض حرس الشرف وحفة الطائرة المقلة لجلالة السلطان المعظم أيده الله لدى دخولها الأجواء الكازاخستانية طائرات عسكرية تابعة للقوات الجوية الكازاخستانية ترحيبا بزيارة جلالته الكريمة إلى جمهورية كازاخستان. وستقام غدا مراسم استقبال رسمية احتفاء بالزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الاستقلال بالعاصمة الكازاخستانية أستانا.
0: وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد غادر البلاد صباح اليوم متوجها إلى جمهورية كازاخستان الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، يلتقي خلالها فخامة الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكييف. تأتي الزيارة تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها سلطان البلاد المفدى من فخامة رئيس جمهورية كازاخستان، وتأكيدا على عمق العلاقات الطيبة بين البلدين، كما تهدف إلى مد جسور جديدة للشراكة والاستثمار بما يحقق المنافع المتبادلة بين البلدين الصديقين. وكان في وداع جلالة السلطان المعظم أيده الله لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص عدد من أصحاب السمو والمعالي والقادة العسكريين.

0: ويرافق جلالة السلطان المعظم رعاه الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلا من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر. أعرب جلالة السلطان المعظم عن أصدق تهانيه لفخامة الرئيس وللشعب المصري الشقيق بهذه المناسبة، متمنيا لهم اطراد التقدم والازدهار والنماء.
0: بقيمة استثمارية تتجاوز 1 مليار ريال عماني، وقعت 20 اتفاقية شراكة وتطوير وإسناد مناقصات لمشروعات سكنية وخدمية وسياحية في عدد من المشاريع خلال افتتاح فعاليات أكتوبر العمران. أرعى الافتتاح معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة.
2: نخبة من القيادات والخبراء والمبتكرين من أنحاء العالم يرسمون في مسقط ملامح مستقبل أكثر استدامة وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتسريع جاهزية البنية الأساسية لمدن الغد، وذلك في معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في نسخته 6 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للموئل 2026. ويستعرض المؤتمر مجالات الإسكان والتخطيط الحضري وجودة الحياة والمرونة الحضرية والحلول والتحديات في هذا الجانب. كما يشارك في المعرض مجموعة كبيرة من المطورين العقاريين والمتحدثين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن استعراض مشروعات المدن المستقبلية العمانية أمام المجتمع الدولي. وخلال الفعالية وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على عدد من الاتفاقيات الاستثمارية في مدينة السلطان هيثم، منها إسناد مناقصة أعمال الحزمة 22 لتحويل مجرى الوادي على امتداد الحدود الشرقية لقصر البركة بأكثر من 14 مليون ريال عماني، وإنشاء المجمع التأهيلي للأشخاص ذوي الإعاقة ومبنى دار الرعاية لكبار السن بأكثر من 12 مليون ريال عماني، وفي مدينة الثرية توقيع اتفاقيات شراكة وتطوير للحي رقم 5 A وB أو C وتصميم المرحلة الثالثة بأكثر من 104 ملايين ريال عماني. كما وقعت الوزارة اتفاقية تطوير حي سكني متكامل في مدينة خزائن الاقتصادية بـ50 مليون ريال عماني، إضافة إلى توقيع اتفاقيات الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة صروح في عدد من الولايات بنحو 186 مليون ريال عماني. من جهتها وقعت وزارة التراث والسياحة 3 اتفاقيات لتطوير مشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس وتطوير مشروع البندر المجمع السياحي المتكامل بـ700 مليون ريال عماني، وعقد حق الانتفاع واتفاقية تطوير مشروع ينكت هيلز بـ80 مليون ريال عماني. وفي كمزار بمحافظة مسندم جرى توقيع اتفاقيتي إنشاء مدرسة حكومية ومركز صحي بـ5 ملايين ريال عماني. ويعزز إدراج هذا الحدث ضمن الرزنامة العالمية مكانة سلطنة عمان في الحوار الحضري الدولي، بما يسهل نقل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات لتطوير المدن العمانية من خلال الجمع بين استعراض قدرات السوق العماني وتوظيف الخبرات الأممية لتحقيق فرص استثمارية وتطويرية مباشرة يدعمها الهدف الأسمى لليوم العالمي للموئل المتمثل في توفير المسكن الملائم للجميع.

0: هذا وتضمن برنامج اليوم الأول لمؤتمر العمران والبيت والبناء جلسة وزارية بمشاركة مسؤولين من سلطنة عمان ودول عربية وتركيا وباكستان، وحوارا رئيسا تحت عنوان مسكن ملائم للجميع، فيما سيتم في اليوم الثاني مناقشة محور المدن الناشئة وسريعة النمو لبحث تحويل المخططات والرؤى العمرانية إلى واقع، وتجارب الفائزين بجائزة سجل الشرف لمؤل الأمم المتحدة، كما يتناول تطوير محطات القطار الخفيف في مسقط ودور الفضاءات العامة والتجديد الحضري في ازدهار المدن.
1: أعلنت القوات المسلحة اليمنية سيطرتها على منطقة باب المندب ومطار ذوباب ومدينة المخا ضمن عملية فجر اليمن التي تشنها من 3 جبهات. وأوضحت القوات المسلحة اليمنية أنها تستخدم قدرات حديثة في العملية التي تشمل أيضا العاصمة صنعاء. من جهته أكد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مشاركته في الهجوم عبر ضربات جوية شاركت فيها 100 مقاتلة ودمرت مئات الأهداف. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد أعلن عن انطلاق عملية فجر اليمن لاستعادة السيطرة على كافة الأراضي اليمنية. تأتي هذه التطورات بعد أسابيع من المواجهات العسكرية أكدت خلالها جماعة أنصار الله تمكنها من السيطرة على مدينة المخا ومنطقة باب المندب وأجزاء من محافظة تعز.
0: استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطيني وأصيب آخران إثر استهداف جيش الاحتلال مركبة كانوا يستقلونها شرق الخليل.
2: الاشتباه ذريعة يستخدمها جنود الاحتلال الإسرائيلي للقتل. مدخل بلدة بني نعيم شرق الخليل بالضفة الغربية شهد إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال تجاه مركبة تقل 3 فلسطينيين بدعوى الاشتباه في محاولة تنفيذ عملية دهس. الجنود منعوا سيارات الإسعاف من الوصول إلى السيارة المستهدفة ليعلن لاحقا عن استشهاد أحد الشبان وإصابة آخرين أحدهما بحال خطيرة. في الضفة تتصاعد عمليات التهجير القصري عبر الهدم. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان رصدت خلال النصف الأول من العام الجاري تنفيذ الاحتلال 341 عملية هدم ل 740 منشأة سكنية وزراعية وتجارية، إلى جانب إصدار إخطارات بالهدم ل 254 مبنى بذريعة عدم الترخيص. يضاف لذلك سلسلة الهجمات اليومية من جيش الاحتلال الذي اقتحم عدة مناطق واعتقل أكثر من 20 فلسطينيا وطارد المزارعين واستهدفهم بقنابل الغاز والصوت، مع تجريف أراضي زراعية خاصة في قرية المغير قرب رام الله. المستوطنون يشاركون في مشهدية التصعيد، إذ جرف بعضهم أراضي زراعية غرب سلفيت وأحرقوا محاصيل زيتون غرب رام الله، إلى جانب تنفيذ اقتحامات لتجمعات فلسطينية في الأغوار الشمالية. قطاع غزة على موعد متشدد مع القتل الإسرائيلي. غارة جوية طالت تجمع فلسطينيين غرب خان يونس تسببت في استشهاد شاب وإصابة 4 بعضهم بحال خطيرة، وأصيب آخرون في هجمات بالمدفعية والرصاص الثقيل شمال وشرق القطاع في وقت يبقى التهديد الإسرائيلي بالقتل قائما، إذ صرح رئيس أركان الجيش إيل زمير أن 2000 فلسطيني ممن عبروا حدود غزة في 7 أكتوبر هم على قائمة الاستهداف. إسرائيل التي حسب جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني دمرت 82% من المباني في قطاع غزة، يواصل جيشها العمل لإقامة خندق واسع على امتداد المناطق التي يسيطر عليها، إلى جانب إقامة ستر ترابي وحاجز لمنع مرور المركبات، في مؤشر على نية إسرائيل عدم الانسحاب من المناطق شرق غزة رغم الحديث عن إمكانية تفعيل وقف إطلاق النار. سكان القطاع يعانون مع دخول فصل الشتاء، إذ تعرقل سلطات الاحتلال منذ 7 أشهر إدخال مستلزمات الشتاء والإيواء. غزة والضفة الغربية تحت حراب القتل والتصعيد الميداني الإسرائيلي، والقدس المحتلة وبلداتها في مواجهة مع التهويد واستهداف الوجود الفلسطيني. جيش الاحتلال اقتحم بلدتي العساوية وعناتة وأخطر بهدم منازل بالتزامن مع المضي قدما في مشاريع الاستيطان التهويدية. بغياب ضغط أو ردع دولي تكثف إسرائيل سياستها الإقصائية المتطرفة بحق الفلسطينيين. لإذاعة سلطنة عمان رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: يقوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بزيارة إلى باكستان في مسعى لدعم المسار الدبلوماسي.

0: الدرع الفضائي ضامنا لأمن روسيا ويسهم في الحفاظ على التوازن الاستراتيجي العالمي. وحذرت موسكو من أنها ستسقط أقمار ستارلينك في حال تم حجب نظام راسفيت الروسي. من جهتها أعلنت القوات الأوكرانية تدمير طائرتي سوخي قاذفة ومقاتلة روسية.
1: أكد الرئيس بوتين ضرورة مواصلة تعزيز قدرات المجموعة المدارية للأقمار الصناعية وتطوير البنى التحتية لأحدث نماذج الأسلحة، معتبرا أن الدرع الصاروخي الفضائي الروسي أداة فعالة للحفاظ على التوازن الاستراتيجي العالمي. جاء ذلك إبان الاحتفال في 4 أكتوبر بيوم القوات الفضائية الروسية التي عززت حماية أمن روسيا. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أنشأت وأدخلت حيز الخدمة في القوات الفضائية منظومة للمراقبة المدارية والرادارية لاتجاهات الخطر الصاروخي ولضمان المراقبة العالمية للوضع في الفضاء، مع إتقان استخدام الأسلحة الحديثة ووسائل الإنذار من الهجوم الصاروخي. وفي وقت متزامن تقريبا، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن حجب نظام راسفيت الروسي للأقمار الصناعية تلبية لطلب الرئيس الأوكراني سوف يؤدي إلى حرب فضائية شاملة، وأن على الأمريكيين أن يدركوا في مثل هذه الحالة أن أقمارهم الصناعية ستارلينك ستتساقط كما تتساقط ألعاب الزينة من فوق شجرة الميلاد الذابلة. أجدر بالذكر أن الرئيس زيلينسكي كان قد طلب من الرئيس ترامب حسب فاينانشال تايمز حجب نظام راسفيت الذي يعطي ميزات واسعة للقوات الروسية لمهاجمة المواقع الأوكرانية بتوجيههم من الأقمار الصناعية، خاصة أن نظام ستارلينك الأمريكي لا يعمل فوق الأراضي الروسية، ناهيك عن أن النظام الروسي يتفوق على نظيره الأمريكي باستخدام قناة اتصال ليزرية قد تدخل قريبا في المنظومة الأمريكية. من جهة ثانية، أوضحت نيويورك تايمز أن توسيع القوات الروسية لقصفها الجسور والبنى التحتية الأوكرانية قد يؤدي إلى كابوس لوجستي لأوكرانيا، حيث يمكن أن يضعف جديا الهياكل الحاملة لهذه الجسور وتحول دون استخدامها لفترات طويلة، في حين استهدفت القوات الأوكرانية مطار خانسكايا في جمهورية أديجيا الروسية وتمكنت من تدمير طائرتين قاذفة ومقاتلة من طراز سو، وهما على أرض المطار ومستودع للقنابل الجوية الموجهة، كما باتت تستخدم مسيرات ضخمة لإسقاط مركبات أرضية روبوتية محملة بالمتفجرات خلف خطوط القوات الروسية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: منحت جائزة نوبل في الطب لهذا العام للأمريكي كارل دايسروث والألمانيين بيتر هيجمان وجيورج ناجل تقديرا لأبحاثهم حول القنوات الأيونية التي يتم التحكم فيها بالضوء وعلم البصريات الوراثي. وأشادت لجنة الجائزة بأعمالهم واصفة إياها بأنها اكتشافات أدت إلى تطور علم البصريات الوراثية الذي يتيح تفعيل أو تعطيل نشاط خلايا عصبية فردية داخل الدماغ الحي. حصاد اليوم الإخباري لازال مستمرا معكم من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بالعناوين.
2: جلالة السلطان المعظم يصل إلى جمهورية كازاخستان في زيارة دولة تستغرق يومين، وفخامة الرئيس الكازاخستاني في مقدمة المستقبلين والمرحبين بجلالته في مطار نور سلطان نازاربايف الدولي بأستانا.
0: جلالته حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة الرئيس المصري بذكرى 6 أكتوبر.
2: بقيمة تقدر بأكثر من 1 مليار ريال عماني، التوقيع على 20 اتفاقية لمشروعات سكنية وسياحية ضمن فعاليات أكتوبر العمران.
0: القوات المسلحة اليمنية تعلن سيطرتها على منطقة باب المندب ومطار ذوباب ومدينة المخا ضمن عملية فجر اليمن.
2: أهلا بكم من جديد. أعلنت هيئة الطيران المدني أن قيمة الاستثمارات التراكمية في قطاع الطيران بسلطنة عمان بلغت 150 مليون ريال عماني منذ العام 2020، وتستهدف استقطاب 1.7 مليار ريال عماني بحلول عام 2040. جاء ذلك خلال ملتقى

0: استثمار بقطاع الطيران الذي يهدف إلى جذب استثمارات جديدة ورفع الوعي بالفرص الاستثمارية وتحسين تجربة المستثمر وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة وتسليط الضوء على الاستثمار في التقنيات الناشئة وتنمية الكوادر البشرية.
1: شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 31 للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول المجلس في المنامة. ناقش الاجتماع أهمية تعزيز جاهزية دول الخليج وقدرتها على مواجهة الأزمات والتحديات ودراسة إمكانية بناء مشروعات للربط المائي الخليجي والاستمرار في تعزيز الربط الكهربائي، بالإضافة إلى أهمية رفع كفاءة منظومات الكهرباء والماء من خلال تطوير مرافق الإنتاج والنقل والتوزيع والتوسع في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية. ترأس وفد سلطنة عمان معالي المهندس سالم بن نصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
0: بحث معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى مع معالي موسى عزان رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية تنزانيا المتحدة مجالات تعزيز التعاون التشريعي بين المجلس والجمعية الوطنية وتبادل الخبرات والتجارب المشتركة، إضافة إلى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي والاستثماري بين البلدين. وتأتي هذه المشاركة تأكيدا على حرص مجلس الشورى في تعزيز حضور سلطنة عمان ومشاركتها الفاعلة في المحافل البرلمانية الدولية وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع البرلمانات، بما يسهم في دعم الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز الحوار والتفاهم بين البرلمانات.
1: وترأست سلطنة عمان أعمال الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية المنعقد بمدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة. بحث الاجتماع تنسيق المواقف البرلمانية العربية تجاه القضايا والمواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية والبند الطارئ المقدم من المجموعة العربية، بالإضافة إلى الاتفاق على مرشح المجموعة العربية للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة والفرعية للاتحاد. كما ترأست سلطنة عمان الاجتماع التنسيقي للمجالس التشريعية الخليجية الذي عقد على هامش أعمال الجمعية. ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماعين معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.
0: دشنت جامعة صحار كرسيين بحثيين، أحدهما بشراكة وطنية في مجال البحوث المالية وذكاء القطاعات وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والآخر بتعاون دولي في مجالات الثقافة والفنون والتجارة. كما جرى التوقيع على مذكرة صناعية لإنشاء وتشغيل مركز للتدريب على تنمية المهارات وبناء القدرات بالجامعة.
2: من البحث إلى بناء المهارات، توسع جامعة صحار شراكاتها الوطنية والدولية من خلال تدشين كرسيين بحثيين وإطلاق شراكة صناعية جديدة بالتزامن مع احتفالها بمرور 25 عاماً على مسيرتها. سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي رئيس هيئة البحث العلمي والابتكار:
3: هذه الخطوات حقيقة تعزز من منظومة البحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، وأيضا تعزز من دور الجامعة بحيث أنها تكون جامعة ريادية ذات أثر في المجتمع. وهذا حقيقة ما شهدناه خلال السنوات الماضية، هناك حراك قوي جدا يعني في مجال البحث العلمي والابتكار على المستوى الوطني، والجامعات لها الدور الأكبر حقيقة في تحريك هذه المنظومة على المستوى الوطني، مما يعكس حقيقة المؤشرات الدولية وترتيب سلطنة عمان في مؤشرات مثل مؤشر الابتكار العالمي وغيرها.
2: الدكتور حمدان بن سليمان الفزاري رئيس جامعة صحار:
4: وقعت جامعة صحار ثلاث شراكات مختلفة ولكنها تهدف إلى غاية واحدة، هو معرفة أقوى وبناء قدرات وطنية مؤهلة، وكذلك تجهيز المجتمع والاقتصاد الوطني لمستوى أكبر ومستقبل أزهر بإذن الله.
2: كرسي صحار الدولي للبحوث المالية الذي أنشئ بالشراكة مع صحار الدولي يركز على البحوث المالية وذكاء القطاعات وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم صناع القرار ويعزز أداء القطاعين المالي والمصرفي.
5: زاهر بالخصيف الحراسي صحار الدولي: من خلال دراسة التحديات التي تعيق بعض هذه المؤسسات يأتي دور هذا الكرسي لاستباق

0: احتياجات هذه المؤسسات من كل النواحي.
1: كما أطلق كرسي بحثي عماني هندي بالشراكة مع المجلس الهندي للعلاقات الثقافية بهدف تعزيز التعاون في مجالات الثقافة والفنون والتجارة ودعم التبادل المعرفي بين البلدين. وجرى كذلك توقيع مذكرة تعاون مع شركة جندال للحديد عمان لإنشاء مركز للتدريب وتنمية المهارات الفنية والمهنية بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لمتطلبات سوق العمل.
2: المهندس سامي سالم الساحب نائب الرئيس التنفيذي شركة جندال حديد. البرنامج مدته بتكون إن شاء الله عامين. سنبدأ إن شاء الله بثلاث برامج مهنية كمرحلة أولى. هدفنا أن نوصل إلى 5 برامج مهنية. يتم تحديد هذه البرامج بتعاون بين وزارة التجارة والصناعة والترويج والاستثمار، وزارة العمل وجامعة صحار.
1: مبادرات تتنوع بين البحث العلمي وتنمية المهارات والشراكة مع القطاع الصناعي لتفتح آفاقاً أوسع للتعاون والتكامل بين مختلف القطاعات. أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط.
3: سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضاً بلغ نحو 5,500,000,000 ريال عماني بنهاية يوليو الماضي. وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالية قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عمان بلغ نحو 15,900,000,000 ريال عماني بنهاية يوليو الماضي، كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية لتبلغ نحو 10,400,000,000 ريال عماني، وبلغت قيمة صادرات النفط والغاز نحو 10,400,000,000 ريال عماني، كما ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية إلى نحو 4,300,000,000 ريال عماني.
4: بدأت في مسقط النسخة الثانية من برنامج تكافل عمان للتدريب المقرون بالتوظيف في قطاع التأمين الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع هيئة الخدمات المالية وشركة تكافل عمان للتأمين.
5: رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة أولى وتقود الفرد نحو تذليل العقبات وتحقيق الأهداف والمنجزات، وما بين التحصيل الأكاديمي والدخول في سوق العمل يتطلع الخريجون الجدد إلى بداية مستقبلهم الوظيفي في قطاع التأمين عبر بوابة برنامج تأهيلي تقدمه شركة تكافل عمان للتأمين وبإشراف من وزارة العمل وهيئة الخدمات المالية. علي بن سيف المعني رئيس مجلس الإدارة في شركة تكافل عمان.
6: تكافل عمان شركة تأسست لتقديم منتجات إسلامية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطاع التأمين التكافلي. من ضمن أهداف الشركة كذلك الغير تجارية هي تطوير وصقل المهارات الطلبة الخريجين لإعدادهم لسوق العمل في قطاع التأمين التكافلي. تأتي مبادرة تعليم من ضمن هذه الأهداف المرسومة في الشركة خلال الفترة القادمة.
5: برنامج تكافل للتعليم التدريبي يحط رحاله في نسخته الثانية، ويستهدف عبر مراحله تأهيل 13 شخصاً من الباحثين عن عمل، وسيجوبون خلال 6 أشهر مختلف أقسام الأعمال التأمينية، والغاية من ذلك تتمثل في ملامسة بيئة العمل في هذا المجال المتقدم وتطوير المهارات المهنية والشخصية اللازمة واكتساب تجربة عملية مباشرة عبر الاحتكاك مع ذوي الخبرات الطويلة في قطاع التأمين. وكغيره من القطاعات الأخرى يتجه قطاع التأمين في سلطنة عمان نحو مزيد من التقدم، والذي يبنى على سياسات تشريعية وقوانين تنظيمية تحت مظلة هيئة الخدمات المالية. وتأكيدا على أهمية هذا القطاع، فقد بلغت نسبة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي نهاية العام 2025 قرابة 1.3%، وبارتفاع عن العام الذي سبقه، فضلا عن ما يمثله التأمين من حاجة أساسية للأفراد والمؤسسات وقت حدوث المخاطر والأزمات الطارئة. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري.

0: محافظة مسقط.
1: احتفلت شركة تنمية نفط عمان بتخريج 366 شابا عمانيا من الدفعة 21 من برنامج إمداد. جمع البرنامج بين التأهيل النظري للكفاءات الوطنية والتجربة العملية في بيئة العمل، ما أكسب الخريجين المعارف والمهارات التي يتطلبها القطاع ويهيئهم لدخول سوق العمل. ضمت الدفعة عدة تخصصات هي برامج مهنية الصحة والسلامة والبيئة، وهندسة التخطيط والتدريب على فحص أعمال الرفع، والتدريب العملي لدى الشركاء المتعاقدين والتلمذة المهنية ومهندسي سوائل الحفر ومفتشي معدات الحماية من الانفجار وفني الكهرباء ومشغلي الرافعات المتنقلة. رعى حفل التخريج معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب.
2: وإلى سعر النفط، حيث ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر المقبل دولارا و72 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم 110 دولارات و24 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر نوفمبر المقبل قد بلغ 114 دولارا و7 سنتات للبرميل.
1: في تركيا تشهد سوق السيارات تحولا متسارعا نحو المركبات الكهربائية بعدما تجاوزت حصتها مجتمعة نصف مبيعات السيارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. يأتي ذلك في وقت تتراجع فيه حصة السيارات التقليدية العاملة بالبنزين والديزل في انعكاس لتحول أوسع في خيارات المستهلكين وصناعة السيارات عالميا.
3: لا يرتبط تراجع السيارات التقليدية في السوق التركية بعامل واحد، بل بمجموعة من التطورات التي دفعت المستهلكين تدريجيا نحو السيارات الهجينة والكهربائية. ويأتي في مقدمتها ارتفاع كفاءة هذه المركبات وتراجع استهلاك الوقود في الطرازات الهجينة، إلى جانب توسع البنية التحتية للشحن وتنوع الخيارات المتاحة في السوق. وتظهر البيانات التركية أن التحول يجري بصورة خاصة نحو السيارات الهجينة التي أصبحت تمثل الحصة الأكبر بين المركبات ذات أنظمة الدفع الجديدة، فيما تتراجع حصة سيارات الديزل بصورة واضحة، ويعكس ذلك انتقالا تدريجيا بدلا من التحول المفاجئ من محركات الاحتراق إلى السيارات الكهربائية بالكامل. وتمنح هذه الموجة صناعة السيارات التركية فرصة لإعادة تطوير قدراتها في مجالات البطاريات والإلكترونيات وأنظمة الدفع والبرمجيات ومكونات السيارات ذات الكفاءة العالية، كما يمكن أن تعزز موقع تركيا في سلاسل التوريد الأوروبية في ظل قربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية واتجاه تلك الأسواق إلى خفض الانبعاثات وتوسيع استخدام المركبات ذات الدفع النظيف. وعالميا يعزز انتشار السيارات الهجينة مرحلة انتقالية في صناعة السيارات، إذ توفر هذه التقنية حلا وسطا بين محركات الاحتراق والسيارات الكهربائية بالكامل، وتسمح بتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات من دون الاعتماد الكامل على البنية التحتية للشحن. وبذلك لا يعكس نمو السيارات الهجينة في تركيا تغيرا في مبيعات السيارات فقط، بل يعكس تحولا أوسع في تكنولوجيا النقل، ويدفع صناعة السيارات التركية إلى تطوير منتجات ومكونات تتناسب مع المرحلة الجديدة من المنافسة العالمية. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
1: حصدنا الإخباري انتهى مستمعينا الكرام، وهذا تذكير بالعناوين.
2: جلالة السلطان المعظم يصل إلى جمهورية كازاخستان في زيارة دولة تستغرق يومين، وفخامة الرئيس الكازاخستاني في مقدمة المستقبلين والمرحبين بجلالته في مطار نور سلطان نازاربايف الدولي بأستانا.
1: جلالته حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة الرئيس المصري بذكرى 6 أكتوبر.
2: بقيمة تقدر بأكثر من مليار ريال عماني، التوقيع على 20 اتفاقية لمشروعات سكنية وسياحية ضمن فعاليات أكتوبر العمران.
1: في الختام مستمعينا الكرام، لكم تحيات الزميلين من دائرة الأخبار، من التحرير يعقوب بن سيف الهشامي، ومن التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي.
2: وكنا معكم.

0: حياة. هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحبا بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع اتزان. في محطتنا السابقة وقفنا عند ميزان الروح، وعرفنا أن الروح إذا صلحت استقام ما بعدها، واليوم نقف عند أول ثمرة تظهر حين تصلح الروح، نقف عند الطمأنينة. دعني أسألك سؤالا ربما فكرت فيه من قبل: لماذا يملك بعض الناس كل شيء ولا يملكون راحة القلب والطمأنينة؟ لديهم المال والصحة والأسرة والعمل، لكن في داخلهم شيء لا يهدأ. ولماذا في المقابل تجد أناسا يعيشون في ضيق من الدنيا، ومع ذلك تشعر حين تجلس إليهم بسكينة تفيض من قلوبهم؟ السر ليس في الظروف بل في الميزان الداخلي. كثير منا يخلط بين شيئين مختلفين تماما، بين السعادة المؤقتة والطمأنينة العميقة. السعادة المؤقتة تأتي من الخارج، من خبر سار أو إنجاز أو لحظة ممتعة، وهي حقيقية ولا ننكرها، لكنها كالموجة تأتي ثم تذهب. أما الطمأنينة فهي شيء آخر تماما، هي ليست غياب المشكلات بل القدرة على الثبات رغم المشكلات والتحديات. هي ليست أن تكون حياتك مثالية بل أن يكون قلبك في مكانه الصحيح حين لا تكون الحياة كذلك. يقول الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لاحظ الآية، لم تقل من اتبع هداي لم تصبه مصيبة أو لم يمر عليه ضيق، بل قالت لا يضل ولا يشقى، لأن الإنسان المتصل بهدى الله يعرف طريقه حتى في الظلام، ويجد السكينة حتى في العاصفة. هذه هي الطمأنينة. فمن أين تأتي الطمأنينة؟ تأتي حين يعرف الإنسان من هو ولماذا هو هنا وإلى أين يسير. تأتي حين يسلم أمره لله، لا استسلاما يعني التوقف عن العمل، بل توكلا يعني العمل بأقصى ما تستطيع، ثم الثقة بما يقدره الله. تأتي حين يتوقف الإنسان عن مقارنة نفسه بالآخرين، وعن الجري خلف ما ليس له، وعن الخوف مما لا يستطيع السيطرة عليه. والطمأنينة لا تعني أنك لن تحزن، فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن حين فقد أحبابه، وضاق حين آذاه قومه، لكنه كان دائما يعود إلى مركزه، إلى ربه، إلى يقينه، إلى رسالته. هذه العودة إلى المركز هي سر الطمأنينة، وللطمأنينة أعداء يسرقونها في غفلة منا.

0: المقارنة المستمرة أحد أعداء الطمأنينة بما في يد الآخرين تنسي الإنسان في ما في يده، وأحد أعداء الطمأنينة القلق من المستقبل يسرق بهجة الحاضر قبل أن يأتي المستقبل أصلا، وأحد أعداء الطمأنينة الامتنان المنعدم يجعل النعم غير مرئية، فيعيش الإنسان وسط الخير ولا يراه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، وهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. اسأل نفسك الآن: هل طمأنينتي مرتبطة بظروفي، فترتفع حين تسير الأمور وتنهار حين تتعثر، أم أن في داخلي شيئا ثابتا لا تهزه تقلبات الحياة؟ وما الذي يسرق طمأنينتك أكثر من غيره، المقارنة أم القلق أم الانشغال الدائم؟ في نهاية كل يوم قبل أن تنام اكتب نعمة واحدة لم تلتفت إليها اليوم، نعمة ربما اعتدت عليها حتى نسيت أنها نعمة: صحة أو أمان أو إنسان يحبك أو لقمة هنيئة أو سقف يؤويك. افعل هذا 7 أيام متواصلة ثم أكثر، وستبدأ عيناك تركزان وتريان ما كانتا تتجاوزانه من قبل. الامتنان لا يغير الواقع لكنه يغير كيف تراه. وتذكر دائما: القلب المطمئن يرى ما لا تراه العين القلقة. بعد أن وقفنا عند الروح والطمأنينة ننتقل إلى ميزان يعيش معنا كل لحظة، هو الأقرب إلينا والأكثر تأثيرا في حياتنا اليومية، ميزان النفس. كيف نفهم أنفسنا وكيف نصلح ما اختل فيها؟ هذا ما سنكتشفه في محطتنا القادمة. تذكروا إخواني أخواتي المتابعين دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
0: رفعة الجادرجي:
8: فن العمارة خلي أسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
0: معاذ الألوسي:
9: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
0: راسم بدران:
10: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
0: شهيرة فهمي:
11: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة.

0: وما بعدها.
1: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
2: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعين إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يصل إلى جمهورية كازاخستان في زيارة دولة تستغرق يومين، وفخامة الرئيس الكازاخستاني في مقدمة

بخيمة المستقبلين والمرحبين بجلالته في مطار نور سلطان نزار بايف الدولي بأستانا. جلالته حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة الرئيس المصري بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر بقيمة تقدر بأكثر من 1 مليار ريال عماني. التوقيع على 20 اتفاقية لمشروعات سكنية وسياحية ضمن فعاليات أكتوبر العمران. ملتقى الاستثمار في قطاع الطيران المدني يشهد توقيع اتفاقيات لإدارة وتشغيل مطارات سلطنة عمان، ويستهدف جذب استثمارات تراكمية بنحو 1,700,000,000 ريال عماني بحلول عام 2040. 5.5 مليار ريال عماني فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية يوليو الماضي. القوات المسلحة اليمنية تعلن سيطرتها على منطقة باب المندب ومطار ذباب ومدينة المخا ضمن عملية فجر اليمن. فوز 3 علماء بجائزة نوبل في الطب لأبحاثهم بشأن القنوات الأيونية وعلم البصريات الوراثي. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم.
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزا في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثا عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخل، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعا، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان؟ لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. ماتت نور جيهان تاركة وراءها طفلة جائعة وأبا حائرا أذهلته المصيبة. بعد الدفن رفض أن يغادر القبر، وأصابته الوساوس وصار يهذي، فقام عيسى بحمله رغما عنه باتجاه خيمة أمه حليمة.
5: ما به؟ لماذا تحمله؟
6: لقد رفض مغادرة القبر وجلس تحت أشعة الشمس، ثم صار يحكي لي بأنه شاهد عزرائيل يحمل زوجته ويمضي بها، ثم قال لي بأن السيل قد جرفه إلى البحر وابتلعه الحوت وصار مثل النبي يونس.
5: يا إلهي، لقد جن تماما. اتركه يسترح في زاوية الخيمة.
6: لقد نام،

0: أنا جائع.
1: كل هذا التمر، صب له فنجان قهوة يا عيسى.
0: أين ابنتي؟
1: إنها نائمة هنا في طرف الخيمة، لقد جاءت امرأة وأرضعتها. أخبرني ماذا سوف تسوي؟

0: كبرت مريم وصارت تشبه أمها كثيرا، وضفيرتها تطول حتى تقارب الأرض. كانت نحيلة جدا وشاحبة. كان دلشاد يجلسها كل صباح بين ساقيه، يفليها من القمل ويمشط شعرها وهو يغني لها.
1: أبي، كم صار عمري؟
2: 11 سنة أو 12 سنة. نسيت.
1: ها؟ متى ولدت؟
2: أذكر أنه كانت هناك حرب.
1: حرب؟ ومن كان يقاتل من؟
2: لا أدري، لا أدري، الحروب هنا لا تنتهي. أتعرفين أنك قد ولدت بسن صغيرة؟
1: أين؟
2: في فكك العلوي، وكانت نساء الحارة يتوجعن من إرضاعك، فلا يتحملن مصك النهم أكثر من أسبوع.
1: وماذا فعلت مع حليمة؟
2: كانت تدور بك من بيت إلى بيت، وقد أرضعتك نساء لا يعرف عددهن إلا الله، وصار لك في حواري مسقط الفقيرة أخوال وأخوة وأخوات.
1: أبي، أنا لم آكل رزا في حياتي حتى الآن، ولا أعرف إلا التمر الأسود المنخور وعصيدة جيرة.
2: يا مريم، الناس كلهم جياع في مسقط، رائحة الجوع تفوح في كل مكان، وبطون الناس خاوية ولم يعرفوا الشبع يوما.
3: دلشاد، دلشاد!
1: هذا عمي عيسى.
4: هيا يا دلشاد، تأخرنا عن السوق.
0: كبرت مريم وكبر دلشاد معها، وثقلت ضحكته، وهو مستمر في عتالة السوق ونقل القمامة ومساعدة البانيان في نقل روث البقر. وفي أحد المساءات عاد مع عيسى ليجد ما حليمة ميتة في خيمتها. بقيت مريم بلا أم رغم كثرة الأمهات اللواتي أرضعنها، فصارت مريم هي الأم، تطبخ وتنظف الخيمة وتحضر الماء وتغني كل ليلة الأغاني التي ورثتها عن

0: أنا ذاهب للعمل يا ابنتي.
1: أبي؟ أنت تبكي يا أبي؟
0: لا يا بنتي، عيناي تؤلمانني، أشعر كأن بهما رمل وحصى.
1: أرني أرني يا أبي. ها؟ يا إلهي، عيناك حمراوان كالجمر يا أبي، إنهما تدمعان وفيهما قيح.
0: معك حق، لم أستطع النوم من الألم طوال الليل.
1: اجلس هنا، اجلس يا أبي واسترح هذا اليوم.
0: لا أستطيع، ليس لدينا أي طعام.
1: نصبر كما صبرنا البارحة.
0: لا يا بنتي، يجب أن أعمل.

0: هي أنت، ما اسمك؟
1: دلشان.
0: هل تستطيع حمل هذا الصندوق إلى مخزني في السوق؟
1: أستطيع.
0: انتبه انتبه، إنه ثقيل. ما به مع عيناك؟
1: لا شيء لا شيء.
0: طيب، سوف أعطيك بيسة واحدة. ها، هيا هيا احمل.
1: حقا؟ إن شاء الله. يا
0: انتبه انتبه، هناك أخشاب أمامك. لقد أوقعت الصندوق. هل أنت أعمى؟ انصرف من هنا، انصرف، اترك الصندوق. هل أنت أطرش أيضا؟
1: أرجوك دعني أحمله مرة أخرى.
0: انصرف انصرف، سوف أشكوك لعقيد الحمالين.

0: اشتد مرض العينين على دلشاد، ولم يعد يرى سوى أشباح وخيالات. وبعد جلوسه في البيت عدة أيام والجوع ينهشه وينهش ابنته مريم.
1: مريم، يا مريم.
2: نعم يا أبي.
1: أين عصاي؟
2: إنها هنا.
1: أعطيني إياها وتعالي معي.
2: إلى أين؟
1: إلى السوق.
2: لكنك لا تستطيع العمل.
1: سوف أتسول يا ابنتي ولن أتركك جائعة. أنا خائف عليك يا مريم. هيا هيا يا ابنتي.

0: أين وصلنا يا ابنتي؟
1: وصلنا إلى الباب الصغير.
0: لا بأس، سوف أجلس هنا. انصرفي إلى البيت حالا، وإياك أن تكلمي أحدا في الطريق أو تضحكي. مريم، مريم.
1: نعم يا أبي.
0: تعالي بعد العصر حتى ترجعيني إلى البيت.
2: من مال الله يا أهل الخير، من مال الله حسنة لوجه الله، الحسنة بعشر أمثالها. من مال الله حسنة لهذا الفقير.

0: لم يكن نصيب دلشاد طوال الليل من هذا النداء سوى بيسات قليلة وبعض التمر، فكل الناس جوعى. مريم تزداد نحولا، ولكنها تكبر وتكبر، فيشتد خوف دلشاد عليها، فحصون الفقراء هشة وضعيفة، فيذهب إلى العم سنجور ليستشيره.
1: عم سنجور، أنا خائف على ابنتي مريم.
2: سوف أقص عليك حكاية مريم ابنة عمران التي حملت بسيدنا عيسى دون أن يمسها بشر.
1: لقد حكيتها لي أكثر من مرة.
2: أنا؟ متى؟
1: في الصيف الماضي كنت أسهر عندك أنا وعيسى في الخيمة، ألا تذكر؟
2: أذكر أنني حكيت لكما حكاية النبي صالح وناقته التي عقرها

0: جوعي وأمراضي.
1: استغفر الله، ماذا أفعل إذن؟
2: الحل عندي، اطمئن.
1: كيف؟
2: أنا أنصحك أن تضعها خادمة في بيت لوما.
1: هل تعرفهم؟
2: طبعا، والبيبي فردوس متعلمة وسوف تعلمها الصلاة وقراءة القرآن، والتاجر عبد اللطيف لوما صاحب البيت رجل غني وشريف ومحترم.
1: وهل سيعاملونها هناك معاملة حسنة؟
2: طبعا يا دلشاد، وهناك تضمن شبعها في بيت ناس مسلمين. لكن انتبه يا دلشاد.
1: ماذا هناك؟
2: من يدخل بيت لوما لا يخرج منه أبدا. ما رأيك؟
0: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم.
2: موافق أم لا؟
0: لا حيلة لي، موافق، موافق، وأمري إلى الله.

0: بيزي.
1: الحمد لله.
0: أعرف أن هذا البيت بيت خير وصلاح وإحسان، وأنت امرأة طيبة.
1: ماذا تريد يا عم سنجور؟
0: أريد أن أضع عندكم طفلة فقيرة يتيمة ووالدها أعمى ويخاف عليها من غدر الزمان.
1: الأمر ليس بيدي يا عم سنجور، يجب أن أخذ موافقة البيبي فردوس، فهي صاحبة الشأن في غياب أخيها عبد اللطيف.
0: افعلي ما تستطيعين، سوف تكسبون الثواب في الدنيا والآخرة إن شاء الله.
1: انتظر هنا.
2: دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التأليف الموسيقي إدريس محسن. قام بدور الراوي خالد السلامي. إخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. هل الرعي يضر المرعى دائما؟ هذا السؤال الذي ظل يعني مستمرا طوال السنوات القليلة الماضية، والذي يثيره دائما أصحاب المصلحة. أصحاب المصلحة جزئين، الجزء المهتم بالبيئة والجزء المستفيد من هذه النباتات، أو أصحاب المواشي من جهة أخرى. فالقضية الآن، هل الرعي يضر المرعى دائما؟ هل هناك ضرر حقيقي تحدثه المواشي على المراعي الطبيعية بشكل عام؟ وإذا كانت هذه المراعي لن ترعى، فلماذا أصلا موجودة، وما أهميتها البيئية والاقتصادية؟ لذلك سنتحدث في هذه الحلقة عن المراعي وقدرتها على تحمل الرعي إلى أي درجة. فعندما نرى بقرة مثلا أو ناقة تقطع شيء من العشب أو شيء من أحد الأشجار، يبدو الأمر بسيط، أن الحيوان يتغذى على نباتات مثله مثل الكثير من الحيوانات العاشبة، وبالتالي هذا يقلل من الغطاء النباتي. لكن علم المراعي عنده فلسفة مختلفة، أن العلاقة بين الكائنات الحية الأولية في السلسلة الغذائية اللي هي النباتات والكائنات الحية التي تتغذى على النباتات علاقة معقدة جدا. هذه النباتات لديها القدرة على النمو والتجدد، هذا أمر طبيعي، لديها القدرة على النمو والتجدد إلى مستوى معين، إلى طول معين، إلى وقت معين. فكلما تم رعيه كلما عاد ونمى مجددا، وهكذا. إذا ظلت هذه المسألة في منظور الاستدامة البيئية، إذا أعطي هذا النبات الفرصة أن يتجدد وأن ينمو وأن يزدهر ثم يتم رعيه، وهكذا. إذا أتت أمطار وجد الفرصة حتى ينمو جيدا ثم يتم رعيه، وهكذا. هذا الأمر يرفع من مستوى الحمولة الرعوية ويقوي النظم البيئية، لأن الأعشاب، لا مو شرط الأعشاب تتكاثر فقط، خاصة الأعشاب المعمرة تتكاثر بالبذور. الأعشاب المعمرة لا تتكاثر بالبذور، وإنما تتكاثر بالجذامين والجذور، الجذور ذاتها وليست البذور. يعني العشب ينمو من بذرة واحدة ثم تظهر من موقع البذرة عدة جذور جديدة، هذه الجذور تفتح أغصان جديدة وتفتح أغصان جديدة، وهكذا. فيستقر حتى تصل أحيانا مساحة التغطية 25 سنتيمتر مربع تقريبا، تغطية نبتة واحدة فقط، عشب واحد من الأعشاب المعمرة في المناطق المحمية، قد تصل إلى 25 سنتيمتر مربع، وهذه مساحة كبيرة لعشب كان من بذرة. لكن الجذامين والنمو الداخلي والفرصة الكاملة، خاصة الأعشاب المعمرة، مثل آثات التي تسمى الليبد أيضا، مثل زدروت، مثل الكتنبورة، هذه الأعشاب الرودس، هذه الأعشاب معمرة، فعندما تتمكن من التربة تستقر وتثبت التربة، وحتى ولو مر عليها جفاف تظل جذورها موجودة وتنتظر موسم المطر. وعندما يأتي المطر أو تأتي فقط الرطوبة الكافية تبدأ بالنمو. ليش تنمو؟ لأنه صار عندها جذور كافية بمستويات مميزة، فمباشرة تنمو. يعني مفهوم الإنبات وبذرة من جديد وكمية كبيرة من الماء، وتنمو هذه النبتة الصغيرة جدا وتتعرض لكل هذه الظروف، هذا لا يحدث مع الأعشاب المعمرة. وأعشاب معمرة تعيش سنوات تحت التجربة. الآن أعشاب معمرة من 2022 إلى اليوم لا زالت ترتفع إلى 120 سنتي ويتم قطعها، ثم ترتفع إلى 120 سنتي ويتم قطعها. صحيح هذه الأعشاب معمرة لكنها أيضا متجددة، هي ليست نفس الساق اللي كان من 4 سنوات، تظهر سيقان جديدة من الأطراف، من جذور جديدة، وهكذا. فالأعشاب عندها قدرة استدامة معينة، لكن إذا كسرت هذه الاستدامة تتلاشى وتنتهي. إذا رعيت عليها الأبقار بشكل مفرط خلاص تنتهي، ممكن حتى تصل إلى مرحلة الأبقار تقوم بنزع الشتلة بأكملها من التربة، تدميرها تماما، سواء كانت أبقار أو أغنام، إذا صار الموضوع في رعي جائر ومفرط وكثيف جدا، وتصبح الأرض قاحلة تماما. وهكذا نكسر فلسفة الاستدامة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة، يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
1: في جوهر الأحداث الثقافية
2: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر
3: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه
1: معه تضاء العقول

0: وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
1: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
2: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: أعد الليالي ليلة بعد ليلة.
2: هذا الزمن وحده من يتذكرهم.
3: تذكرت ليلى والسنين الخوالية.
2: من يكون هؤلاء؟
3: من يكون هؤلاء؟
4: من يكون هؤلاء؟
3: عبروا في ذاكرة الإنسان.
2: تعددت قضاياهم واختلفت المقاصد،
3: ولكن الأحلام واحدة.
2: لا تعجل الحلم غدا قبل موعده.
3: تارة بكفاحهم
2: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب
3: في الديار البعيدة،
2: أما الأحبة فالبيداء دونهم
3: مع العاطفة النبيلة.
2: فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي.
3: وتارة بالمبدأ الجميل
2: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر
3: على الأبواب المجيدة،
2: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق.
3: منذ ذلك الزمن والصوت القديم
2: وإني مقيم ما أقام عسير،
3: هم خالدون في ذاكرة البشرية.
2: تسائلني من أنت؟
1: وهي عليمة.
3: من يكون هؤلاء؟
2: من يكون هؤلاء؟
4: من يكون هؤلاء؟
2: شهب.
3: شهب في سماء الإبداع.
2: شهب
1: في سماء الإبداع.
3: برنامج يومي من إذاعة سلطنة عمان يستحضر أرواح من كتبوا وبذلوا من أرواحهم في سبيل الكلمة النبيلة قبل أن تقطفهم الحياة في ريعان الشباب. شهب
2: في سماء الإبداع.
3: في سماء الإبداع.
2: الإعداد نور الدين الهاشمي.
3: التقديم أحمد الكلباني ورشا البلوشية.
2: الإخراج علي بن عبد الله العجمي.
4: شهب
3: في سماء الإبداع.

0: من سيكون أديبنا ومحور حديثنا هذا اليوم؟
1: سيكون عن شاعر اسمه الشاب الظريف.
0: أعتقد أن هذا لقبه، واسمه الحقيقي محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله التلمساني.
1: كان والده من تلمسان في الجزائر، كما أن الشاعر قد ولد في القاهرة عام 661 للهجرة، وانتقل والده إلى دمشق فنشأ فيها وعاش فيها بقية حياته في منزل جميل على سفح جبل قاسيون.
0: ما أجمل هذا، الوالد من الجزائر والشاعر ولد في القاهرة ثم عاش حياته في دمشق الشام.
1: الوطن العربي والإسلامي كان أرضا واحدة ينتقل فيها المسلم حيث يشاء.
0: يقال إنه سمي بالشاب الظريف لحسن أخلاقه وظرفه ورقة شعره، كما كان يحسن كتابة الخط العربي.
1: وأيضا كان والده من أهل العلم والتصوف والأدب، وله مصنفات وأشعار، كما تأثر بعدد من العلماء في القاهرة ودمشق، ومنهم ابن الأثير الحلبي ومحي الدين النووي.
0: وما الذي يميز شعر هذا الشاعر الشاب في رأيك؟
1: الذي يميزه أنه اتصف شعره بالسهولة والعذوبة والرقة، وأكثر شعره رشيق الألفاظ سهل على الحفاظ، لا يخلو أحيانا من الألفاظ العامية، ويستخدم كثيرا أسلوب التورية والانسجام والعناية بالشكل من خلال الإكثار من المحسنات البديعية، وقد حاول أن يجعلها تبدو عفوية بموهبته ومقدرته.
0: يقال إنه كان ميالا إلى الأوزان الخفيفة والمجزوءة، وقد جعلته هذه الرقة موضع إعجاب أهل عصره وافتتان رفاقه وندمائه من الشبان به، ورأوه أفضل الشعراء.
1: من أشعاره التي تدل على رقة شعره قوله في الغزل: لي من هواك بعيده وقريبه، ولك الجمال بديعه وغريبه، يا من أعيد جماله بجلاله، حذرا عليه من العيون تصيبه، إن لم تكن عيني فإنك نورها، أو لم تكن قلبي فأنت حبيبه، لم يبق لي سر أقول تذيعه عني، ولا قلب أقول تذيبه.
0: حقا إنها أبيات رقيقة حلوة المعاني، جميلة السبك والصياغة، مع أن هذا الشاعر عاش في القرن السابع الهجري، حيث ساد التكلف وسيطرت الصنعة اللفظية في الشعر والنثر على حساب المعنى. لكن هذا الشاعر الشاب استطاع بعبقريته وتوهج إحساسه أن يتخلص من هذه القيود،
1: وقد كتب شعرا في وصف الطبيعة الجميلة، فهو يصف ألوان الطبيعة وسجع الحمام وطرب الغصون الغناء، فيقول: وعرائس الأشجار تجلى في حلى صيغت من البيضاء والصفراء، وغلائل الأوراق فوق قدودها تنقد عند تطرب الورقاء، والأرض يضحك ثغرها عجبا إذا مزج الغمام تبسما ببكاء.
0: كان والد الشاعر من الشعراء المتصوفين في عصره، ولا شك أنه تأثر بوالده.
1: هذا صحيح، فقد كتب عددا من القصائد في المدح النبوي على منوال شعراء التصوف في ذلك العصر، تؤكد حبه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وضرورة اتباع تعاليمه بكل جدية. فيقول في مدح الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، داعيا الله سبحانه وتعالى أن ينهمر المطر فوق ربوع الحجاز المقدسة، قوله: حياك يا تربة الهادي الشفيع حيا، بمنطق الرعد باد من فم السحب. كما يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعله الله في مرتبة عالية بين الرسل: ما كان يرضى لك الرحمن منزلة يا أشرف الخلق إلا أشرف الرتب. ثم يطلب الوسيلة والشفاعة من الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول: جعلت حبك لي ذخرا ومعتمدا، فكان لي ناظر من ناظر النوبي، لي من ذنوبي ذنب وافر، فعسى شفاعة منك تنجيني من اللهب.
0: فقد نظم أبياتا في الحكمة رغم هذا العمر القصير الذي عاشه، يتحدث فيها عن تناقضات الحياة التي رآها هذا الشاعر الشاب. خذ من حديثي ما يغنيك عن نظري، فإنه سمر ناهيك من سمري. كم من أب قد غدا أما لمعشره، فاعجب لإعطاء لفظ الأم للذكر. وضارب لي أهواه وأكرمه، أراه يحضر عندي وهو في السفر. وكم نظرت لوجه ليس في بدن، وكم سمعت بصخر ليس من حجر.
1: سوف أختم الحديث عن هذا الشاب الظريف بأبيات جميلة تجري على الألسنة، ولعلها من أجمل ما كتب، وهي في الغزل. يطلب فيها من العاشقين أن لا يخفوا حبهم، فالجميع عاشق، وربما أعان المحب رفاقه العشاق، فيقول: لا تخفي ما فعلت بك الأشواق، واشرح هواك فكلنا عشاق، فعسى يعينك من شكوت له الهوى في حمله، فالعاشقون رفاق. لا تجزعن فلست أول مغرم، فتكت به الوجنات والأحداق، واصبر على هجر الحبيب، فربما حان الوصال وللهوى أخلاق.
0: توفي الشاعر في عام 688 للهجرة في دمشق، وكان في 27 من العمر. كنتم مع برنامج شهب
1: في سماء الإبداع.
0: شهب
2: في سماء الإبداع.
0: إعداد نور الدين الهاشمي.
1: تقديم أحمد الكلباني
0: ورشا البلوشية.
1: إخراج
0: علي بن عبد الله العجمي.
1: شهب
0: في سماء الإبداع.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الأكارم، عام دراسي جديد لطلبتنا تبدأ فيه رحلة الأبناء لبناء مستقبلهم وتطلعاتهم القادمة في الحياة. بداية جديدة وحكايات نجاح إن شاء الله كبيرة تنتظر أبنائنا وبناتنا في مختلف مراحلهم الدراسية. التعليم هو ذلك النور الذي يضيء طريقهم نحو النجاح والتميز، والنجاح أكيد يحتاج دائما إلى خطوات من المثابرة والاجتهاد. أهلاً وسهلاً بكم في فقرات جديدة إن شاء الله من برنامجكم الأسبوعي أسلوب حياة. هذه تحيات فريق العمل، تصحبكم دائماً في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي، وفي التقديم مواعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي، وهذه تحيات المخرجة ولا بنت ناصر الحسني. أهلاً بكم.

0: أسلوب حياة.
1: حديث اليوم.
2: مستمعين الأكارم، نبدأ أولى فقراتنا في برنامجنا اليوم عن العودة للمدارس وأهمية الجانب الاجتماعي في تهيئة الأبناء لبداية مرحلة جديدة من حياتهم. أكيد مع بداية السنة الدراسية الجديدة وعام دراسي جديد، تكون العودة للمدارس ليست مجرد انتقال من الإجازة إلى مقاعد الدراسة، بل هي مرحلة انتقالية تحتاج بدون شك إلى تهيئة نفسية واجتماعية متوازنة. والأبناء بمختلف مراحلهم العمرية يحتاجون إلى من يهيئهم لهذه البداية ويستمع أكيد إلى مشاعرهم ويمنحهم الثقة والأمان. فالجانب النفسي والاجتماعي جزء أساسي ومهم من نجاح الأبناء، وذلك لما يحتويه من دعم واحتواء وحوار وثقة تساعدهم على استقبال المرحلة الجديدة من حياتهم بروح إيجابية وتفاؤل. وللمزيد من الفائدة حول أهمية هذا الجانب، يسعدنا أن نرحب بالأستاذة شيخة بنت سهيل العمري، وهي رئيسة قسم الشراكة ومؤسسات المجتمع المدني بدائرة التنمية الاجتماعية بسدح. أهلا وسهلا بك أستاذة شيخة.
3: أهلا، أنا جدا سعيدة اليوم بمشاركتي معكم وإتاحة الفرصة للحديث عن هذه المواضيع فيما يخص الجانب النفسي والاجتماعي للطلبة.
2: نعم، أهلا بك أستاذة شيخة. بداية، العودة للمدارس أكيد هي بداية جديدة، فكيف ممكن أن نهيئ أبنائنا نفسيا واجتماعيا بعد إجازة نوعا ما كانت طويلة قضوها أكيد الأبناء بين وسائل التواصل الاجتماعي والترفيه واللعب، وأيضا قضاء ساعات أيضا ممكن ربما من السهر. كيف ممكن نهيئ الأبناء من الانتقال من أجواء الإجازة

0: الإجازة إلى أجواء المدرسة؟
1: مبدئياً العودة للمدارس هذه المرحلة قد تكون جديدة لدى البعض، كما هو الحال لطلبة المرحلة الأولى، وطبعاً هي مرحلة مختلفة وجديدة بما فيها من بيئة جديدة وأناس جدد، سواء كان زملاء في الصف أو المعلمين أو الإدارة. وهذه البداية طبعاً تحمل في طياتها بعض المشاعر مثل الخوف والقلق أو الحماس والشغف، وطبعاً هذا أمر طبيعي يختلف من طالب إلى طالب آخر، وتتطلب هذه البداية تعاون وشراكة مستمرة ما بين الأسرة وبين المدرسة لتحقيق تكيف الطالب مع أجواء الدراسة، خاصة بعد الإجازة الصيفية الطويلة اللي هي تتميز بأنها بالمرونة، أن الطالب يحصل على وقت كافي للنوم وأنه يقضي أغلب أوقاته مع الأسرة والأصدقاء والاستخدام التكنولوجيا. وكنا نحن الآن نتحدث عن جيل ولد ووجد في عصر التقنية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لذا عند دراستنا لهم بمختلف المواضيع أو التحديات التي تواجههم علينا ألا نغفل التقنية والتكنولوجيا وأثر عليهم.
0: جميل.
1: فعند حديثنا عن التهية النفسية والاجتماعية نركز على الجانب الداخلي والخارجي للطالب، أي أن الجانب الداخلي هو الجانب النفسي، معنى معرفة مشاعره تجاه هذه المرحلة، لديه مشاعر الخوف، مشاعر القلق، هل هو قادر على التعبير عن هذه المشاعر؟ هل الطالب لديه تجربة سابقة بسبب مواقف حصلت له في السابق بالتالي قد ترتبط به هذه المشاعر؟ أيضا الأسرة عليها أن تتعامل بطريقة جيدة هي بالجلوس مع الأبناء، الاستماع إليهم، واعتبار أن هذه المشاعر أمر طبيعي قد تحصل أي طالب آخر وليس وحدهم من يعاني من هذه المخاوف، ولكن ليس من الطبيعي أن تظل هذه المشاعر الخوف والتوتر مستمرة طوال الفترة الدراسية.
0: نعم.
1: أما الجانب الخارجي هو الجانب الاجتماعي، طبعا نتكلم نحن الآن عن القدرة على تكوين الصداقات، وأن الأسرة يجب أن تساعد الطفل على أنه كيف يتعامل مع زملائه ويتعامل مع المعلم والاحترام وتقبل الاختلاف، خاصة في بيئة مدرسية بما فيها من اختلافات في الثقافة والعادات.
0: بعض الأطفال أو بعض الأبناء مثل ما ذكرتي أستاذة شيخة تكون تجربتهم الأولى، أكيد نتحدث هنا عن تجربة طلبة الحلقة الأولى، كيف ممكن تكون العودة للمدرسة بالنسبة لهم تجربة إيجابية بعيدة عن القلق والضغط، سواء بالنسبة لهؤلاء الأطفال أو للأهل؟
1: يعني مبدئيا على الأسرة أن تقوم بعدة مهام لهذا الأمر.
0: نعم.
1: وهو الاستعداد قبل بدء العام الجديد أو فصل الجديد بأيام معينة، تنظيم جدول الطالب اليومي، أيضا ضبط جدول النوم، تقليل عدد ساعات الاستخدام التكنولوجيا. أيضا على الأسرة هنا التوعية وتذكير بأهمية التعليم والرجوع للمدرسة، وكذلك التواجد مع أصدقائهم وقرانهم والابتعاد كل البعد هنا الأسرة عن ترسيخ مشاعر السلبية كالإحباط والترهيب والتذكير بضغوطات المدرسة من المذاكرة والواجبات وغيرها من الأعمال. لذا عليها أن تجعل في أذهان ابنائها بأن المدرسة جزء أساسي من حياتهم ليصلوا إلى أهدافهم وطموحاتهم، فهنا يجب أن تجعل بيئتها بيئة مليئة بالطاقة الإيجابية وبالحديث بشكل إيجابي عن قدوم هذه المدرسة، بحكم أن أفكارهم أفكار أولياء الأمور الأب والأم تنتقل إلى أبنائهم نظرا للاقتراب المستمر والعيش في نفس المكان والتواصل فيما بينهم.
0: نعم، عندما ذكرت أيضا في بداية الحديث عن موضوع التهيئة الاجتماعية للطالب أستاذة شيخة، ما المقصود بالتهيئة الاجتماعية وما أهميتها؟
1: التهيئة الاجتماعية نحن نتحدث الآن عن نقل القيم والأفكار والعادات الاجتماعية للطفل، وهي بمعنى آخر هي التنشئة الاجتماعية. فالأسرة هنا تستخدم عدة أساليب حتى تنقل هذه التهيئة الاجتماعية من أفكار من قيم اجتماعية لأبنائها، من سواء كانت قد تستخدم الحوار والإقناع، تستخدم القصة، قد تستخدم أول قدوة أو الموعظة حسب الطالب. فأهميتها تكمن أنها تساعد الطالب على أنه يتكيف في المدرسة وتخفف له حدة التحديات التي قد تواجهه أيضا، بالتالي هذا الشيء رح يساعد الطالب على رفع مستواه التعليمي سواء كان في المدرسة أو قد يكون هناك مشاركات خارجية له في المسابقات وغيرها.
0: نعم، يعني بعض الأبناء وبعض الأطفال

0: اللي ممكن يشعروا بالخوف أو التردد في حال حصل أي موقف في المدرسة، وهذا الشيء ممكن يسبب لهم مشاعر سلبية، قلق. كيف ممكن الأهل يشجعوا أبنائهم عندما يبدأون المرحلة الدراسية الجديدة؟ كيف أنهم يعبروا عن مشاعرهم في حال حدوث أي موقف سلبي في المدرسة؟
1: طبعا المشاعر اللي هي الشعور بالخوف أو التردد لدى أي طفل سواء كان في مرحلة جديدة أو أنه سبق له، وهذه التجربة شيء طبيعي وأمر طبيعي، ولكن هنا الأسرة عليها أن تتجنب أسلوب السخرية من هذه المشاعر، وباعتبار أن الأسرة يجب عليها أن تساعد طفلها على قبول هذه المشاعر من الخوف من التردد، لأنه هو طبيعي مقبل على مرحلة جديدة ولا يعلم ما هو موجود فيها، وأكيد راح يكون فيه خوف وفيه تردد من قبل الطفل. فالأسرة عليها أن تعرف سبب هذه المشاعر من خوف وتردد، قد تكون بسبب أفكار شائعة سلبية في المدرسة سمع عنها هذا الطفل أثناء اللعب مع أصدقائه أو أحد أخوته، مثل الضرب، العقاب، كثرة الواجبات، عدم وجود وقت للراحة أو اللعب. أيضا الأسرة يجب عليها أن تتوقف عن نقطة مهمة جدا، وهي المقارنة مع أحد أخوته السابقة. قد يكون لدى الأسرة طفل سابق وأنه التحق بهذه المدرسة، وأنه طفل لديه شغف وحماس للالتحاق بالمدرسة والتعليم، فالطفل الثاني قد يكون العكس، فجميع الأبناء ليس متساويين، فكل طفل له شخصيته الخاصة، فيجب الأسرة أن تدرك ذلك و أن تركز على هذه النقطة، أن هناك اختلاف بين الأبناء وطريقة التعامل معهم تختلف حسب
0: مختلفة،
1: الطفل.
0: نعم. وممكن الطفل نفسه يتعرض لموقف سلبي، يعني وهذه المواقف يعني متوقعة يعني بين الطلبة. كيف ممكن يتعامل، أو ما هي النصيحة اللي ممكن كولي أمر أنصح فيها أبنائي في حال تعرض لأي موقف سلبي، يلجأ لمن على سبيل المثال فور حدوث هذا الموقف؟
1: طبعا الآن الأسرة إذا بتتعامل مع طفل جديد هو مقبل على مدرسة وهو يعني لا يعرف ما الذي سيواجهه، يجب الأسرة أن تجلس مع الأبناء وأن تستخدم أساليب متعددة، اللي هي مثلا التخيل ماذا ممكن أن يحصل له في هذه المدرسة. قد يتعرض للتنمر، قد يتعرض للإساءة، قد يتعرض لأي كانت من الأساليب والتصرفات غير يعني التصرفات السلبية من الطلبة، فلابد أن تهيئه وتعرفه وتوعيته وتذكره بأن هناك مختصين في المدرسة يمكن له أن يبلغهم بما حدث له في هذه المدرسة من موقف سلبي حدث له، قد يكون أخصائي اجتماعي، الأخصائي النفسي أو الإداري أو المعلم يعني.
0: ممتاز. بالنسبة للحوار أستاذ الشيخ، ما أهمية الحوار والتواصل في بيئة المدرسة سواء بين الطلاب بعضهم البعض أو بين الطلاب وهيئة التدريس، حتى يساعد هذا الحوار المفتوح على معرفة شخصية الطالب، معرفة نقاط قوته والتركيز عليها، وأيضا معرفة نقاط ضعفه؟
1: طبعا نحن نعرف أن الحوار مهم جدا بين الطلبة، راح يساعدهم على أن يتبادلوا فيما بينهم بالأفكار وبالمعارف وتوسيع مداركهم، وهذا يحدث خاصة عندما يكون هناك العمل في المجموعات أو الأنشطة الجماعية. أيضا يساعدهم أنه يتعرفوا على الطرف الآخر وتقبله مهما كان اختلافه، فهذا التقارب بين الطلبة راح يزيد التعاون بينهم وراح يتقاربوا فيما بينهم وراح يتساعدوا على معرفة مشكلات البعض، كذلك أنه كيف ممكن يساعدوا بعض على مواجهة هذه المشكلات. أما لما يكون الحوار بين المعلم وما بين الطالب هنا يختلف، فالمعلم هنا يظهر دور المعلم أنه يتيح الفرصة للطالب أنه يعبر والتعبير والحديث، فهذا يكون بمختلف الأساليب، قد يكون الحوار المفتوح، قد يكون الأنشطة، البرامج اللي ممكن يعملها في الحصة من خلالها الطالب يعبر عن هذا الموضوع، فالحوار يساعد المعلم على أنه يعرف شخصية الطالب، قد يكون هذا الطالب شخصيته مثلا خجول أو شخصية قلقة لا يتقبل النقد الآراء، أنه مثلا هذا الطالب يفتقد لبعض المهارات مثل الاستماع الجيد يجده يقاطع الآخرين أو أنه أيضا يساعد

0: يعني سبق وبدأوا مراحل دراسية يعني مختلفة ودخلوا مرحلة جديدة، لكن للأسف يدخلون بثقة أقل، اعتماد على أنفسهم ربما يكون قليل وبسيط. كيف ممكن الأهل وأيضا المدرسة يحفزوهم على أن يتعاملوا مع متطلبات المرحلة الجديدة بكل ثقة؟
1: طبعاً أولاً بداية الثقة لابد الأسرة هي اللي توفر بيئة آمنة تساعد ابنائها على أن يكتشفوا قدراتهم ويعبروا عن مشاعرهم وأن يكونوا قادرين يتحملوا المسؤولية. فالأسرة يجب أن تؤمن بقدرات أبنائهم بأن الابن قادر على أن ينجز المهام أي إن كانت في المرحلة الجديدة، وأيضا تتيح لهم فرصة بأنهم يتخذوا القرارات. طبعا هذا الشيء يختلف إذا كان طفل في المرحلة الأولى أو إذا كان في المراحل الثانية اللي هي بما يتناسب مع أعمارهم وقدراتهم. فالأسرة عليها أن تقدر هذه الجهود بالجانب المعنوي أيضا أو الجانب المادي، وأيضا عليها يعني الأسرة في حال أنه الطفل وقع في الأخطاء يجب عليها أن لا تستخدم التوبيخ، بل فقط عليها أن تقوم بفهم أن تشجعهم على فهم هذا الخطأ والاستفادة منه فيما بعد.
0: أستاذة، بطرح لك سؤال من شقين، موضوع الاهتمام والتحفيز والتشجيع، كيف ممكن يتحقق هذا الأمر سواء في الصف المدرسي حتى تكون بداية موفقة للطالب وأيضا في المنزل؟ أهمية موضوع التشجيع والتحفيز بالنسبة للطالب.
1: أولا نحن لازم ندرك أن الشراكة مهمة جدا بين المدرسة وبين الأسرة. ضروري أن يكون هناك تواصل مستمر من قبل الأسرة مع المدرسة وبشكل منتظم. فهنا الأسرة تلعب دور أساسي ثم المدرسة تلعب دور ثاني. فنجد أن الأسرة يجب أن يكون يعني تقوم بتشجيع أبنائها بشكل مستمر والبعد كل البعد عن الإحباط. بالإضافة إلى أن الأسرة يعني يجب أن تنظر إلى يعني نكون بيئتها آمنة، بمعنى أنه بعيدة عن كل المشكلات، بعيدة عن كل التحديات والجدال والنقاشات الحادة التي ممكن أن تؤثر على شخصياتهم. فيجب أن تركز على بناء شخصية أبنائها وإعدادهم للتعليم.
0: جميل. في ختام حديثنا أستاذة شيخة، ما هي الرسالة أو السلوك الذي ينبغي أن نغرسه في أبنائنا مع بداية العام الدراسي حتى إن شاء الله نضمن أن العودة إلى المدرسة هي بداية مليئة بالثقة والنجاح؟
1: يجب على الأسرة أن تذكر أبنائها بأن المدرسة هو البيت الثاني له، وأن التعليم لا يرتبط بالدرجات وإنما هو عملية لبناء شخصية الطفل وتغير سلوكه، وأن الخوف والقلق قد تحصل له وهذا الشيء أمر طبيعي، وأنه سوف يواجه حياة جديدة وقوانين جديدة، وأن التحديات ليست لا يعتبرها تحدي وإنما جسور للوصول لهدفه ومتقاه. وعلى الطالب أن يدرك وجود الأسرة والمدرسة من هيئة تدريسية وهيئة تعليمية والأخصائيين الاجتماعيين أو النفسيين لمساعدته على مواجهة هذه التحديات، وأنه ليس وحده في هذه البيئة الجديدة.
0: خالص الشكر والتقدير لك الأستاذة شيخة بنت سهيل العمري، رئيسة قسم الشراكة ومؤسسات المجتمع المدني دائرة التنمية الاجتماعية بسدح. شكرا لحديثك الطيب وتحفيزك وتركيزك أيضا على أهمية التهيئة الاجتماعية والنفسية للطالب، وإن شاء الله نتمنى لجميع الطلبة بداية موفقة وعودة مليئة بالثقة والنجاح. شكرا لك.

0: أسلوب حياة
1: من أجلك.
2: مستمعين الأكارم، نواصل حديثنا اليوم أكيد تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد، أهمية بيئة المدرسة في تشكيل شخصية الطالب وعلاقته وقدرته على مواجهة تحديات الحياة. أكيد بيئة المدرسة هي ليست مكانا للتعليم فقط، وإنما أيضا لتكوين شخصية سوية قادرة على أن يكون لها بصمة في المجتمع. واليوم في يعني في هذه الفقرة مستمعين الأكارم تحديدا راح نركز على دور الأخصائي الاجتماعي. فالأخصائي الاجتماعي يمثل جسرا بين الطالب والأسرة والمدرسة، حيث يستمع ويفهم ويوجه ويسهم في معالجة التحديات وتعزيز السلوك الإيجابي والتكيف الاجتماعي. الأخصائي الاجتماعي شريك أساسي في بناء بيئة مدرسية آمنة وداعمة، وأيضا طالب أكثر ثقة وتوازنا ونجاحا. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالدكتور خلفان بن سالم الكحالي، وهو رئيس قسم الإرشاد الاجتماعي بوزارة التعليم مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي. دكتور خلفان، أهلا وسهلا بك في أسلوب حياة.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكم على هذه الاستضافة وعلى إتاحة هذه المساحة التي تسهم التعريف الجهود التربوية والإرشادية التي تبذلها تبذل من أجل أبنائنا الطلبة. نعم. كذلك أيضا أستغل هذا المنبر، كذلك أبعث أطيب التحاني لجميع الأخصائيين الاجتماعيين في مدارسنا الذين يحملون رسالة إنسانية وتربوية مهمة في رعاية الطلبة ودعمهم. نعم. كما أرحب ترحيبا خاصا بالأخوة الجدد الذين انضمونا في هذا العام إلى الحقل الأرشادي الاجتماعي، وأقول لهم أنتم تنضمون إلى مهنة لا تقوم فقط على أداء مهام وظيفية، وإنما على رسالة إنسانية وتربوية قوامها الاجتماع والفهم والدعم وبناء جسور الثقة مع الطالب والأسرة.
2: إذن دكتور خلفان، بداية وأنت ذكرتها في المقدمة أبرز أدوار الأخصائي الاجتماعي أو التعريف بدور الأخصائي الاجتماعي في بيئة المدرسة.
3: نعم، الأخصائي الاجتماعي في المدرسة هو أحد العناصر الأساسية في منظومة الرعاية والتوجيه، ودوره التعرف على احتياجات الطلبة ومشكلاتهم الاجتماعية من خلال الملاحظة ودراسة الحالات ثم تقديم التدخل الإرشادي المناسب. كذلك الأخصائي الاجتماعي دوره مهم في تعزيز السلوك الإيجابي والقيم والانتماء وتنفيذ البرامج والأنشطة الوقائية. وهناك أيضا جانب آخر مهم جدا وهو الشراكة مع الأسرة، فالأخصائي الاجتماعي يمثل حلقة وصل مهنية بين الطالب والأسرة والمدرسة، داعيا إلى توحيد الجهود عندما تكون هناك حاجة إلى تدخل أو دعم للطالب.
2: نعم. دكتور خلفان، باعتقادك تغيرت أدوار الأخصائي الاجتماعي اليوم مع مرور الزمن؟ يعني أدواره سابقا ربما كانت أسهل من اليوم، هل تعتقد أن التحديات الحياة المعاصرة الانفتاح الرقمي جعلت مهامه أصعب؟
3: بالنسبة لأدوار الأخصائي الاجتماعي تغيرت بالتأكيد، لأن هناك مستجدات وتغيرات في العقل التربوي وكذلك أيضا في أصبحنا العالم الرقمي.
2: نعم.
3: طبعا الأخصائي الاجتماعي يقوم بإعداد وتنفيذ ومتابعه وتقييم الخطط والبرامج الأرشادية للطلبة، وايضا يدرس حالات الطلبة ذوي المشكلات السلوكية والاجتماعية. إضافة الى ذلك يقوم بإجراء دراسة الحالات الفردية لحالات الطلبة من الناحية الاجتماعية والسلوكية والدراسية. ايضا جانب مهم في ظل هذه التغيرات ان يحافظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بدراسة الحالة ولا يستخدم إلا في علاج الحالة. إضافة إلى ذلك أنه يقوم بمساعدة الطلبة على تكوين اتجاهات إيجابية مع أنفسهم ومحيطهم المدرسي والمحلي من خلال إعداد البرامج التوجيهية والأرشادية في الجانب التربوي والاجتماعي.
2: نعم. دكتور خلفان، برأيك الأخصائي الاجتماعي له دور في اكتشاف المشكلات مثلا الاجتماعية والسلوكية والنفسية لدى الطالب مبكرا، حتى لو لم يلجأ الطالب للأخصائي ممكن يتعامل

0: معها أو يكتشفها قبل تفاقمها؟
1: نعم، الفصائل الاجتماعي له دور كذلك أيضا كبير في اكتشاف المشكلات الاجتماعية والسلوكية كذلك أيضا. دوره كذلك أيضا أنه يقوم بعد ذلك بالتدخل المباشر لحل هذه المشكلات التي يواجهها طبعا الطالب. فليس طبعا الأخصائي يقوم بكل المشكلات، ولكن يكتشف المشكلات ويتعامل معها من خلال مشكلة مثلا الغياب المتكرر، وكذلك أيضا التأخر الدراسي، وكذلك أيضا يقوم بياته هنا الجانب الوقائي والتوعوي من خلال إعداد وتنفيذ برامج توعوية، وكذلك أيضا يقوم بوضع خطة منهجية واضحة لهؤلاء الطلبة. وبالتالي هنا نؤكد أيضا على أنه الأخصائي الاجتماعي لا يقوم فقط تقتصر دوره على اكتشاف المشكلة فقط، وإنما يكون يعمل على الوقاية والاكتشاف المبكر ولا ينتظر حدوث المشكلة حتى يعالجها.
0: صحيح، بالوجود مؤشرات أكيد هو يلاحظها بالتواصل مع المستمر مع هيئة التدريس.
1: نعم
0: نعم. أيضا في ظل ضغوطات الدراسة وأيضا أو وجود مثلا بعض العلاقات الأسرية المفككة، ممكن أن يكون للإخصائي الاجتماعي أيضا دور. الإخصائي الاجتماعي ممكن أن يعتبره الطالب مساحة آمنة للاستماع لبعض المشاكل التي قد تواجهه أسريا أو حتى من الناحية الدراسية.
1: نعم، شيء أكيد الأخصائي الاجتماعي قبل أن يكون متدخلا هو شخص يستمع ويفهم دون أن يصدر أحكاما.
0: جميل.
1: الطالب عندما يواجه ضغوطا، سواء كانت ضغوطا دراسية أو أسرية أو اجتماعية، قد لا يحتاج في البداية إلى حل سريع بقدر ما يحتاج إلى شخص يستمع إليه ويشعر معه بأنه مسموع ومفهوم. لذلك يبدأ الأخصائي الاجتماعي ببناء علاقة مهنية قائمة على الثقة والاحترام والسرية في حدود الأنظمة والإجراءات، ويتيح للطالب مساحة للحوار والتعبير عن مشاعره واحتياجاته. ثم بعد ذلك يقوم بمساعدته على فهم هذه المشكلة والوصول إلى الخيارات والحلول المناسبة، طبعا مع إحالة الحالة للجهات المختصة إذا تطلب الأمر ذلك. الأهم من ذلك أن لا تكون علاقة الطالب بالأخصائي كما ذكرت ثالثا مرتبطة بمشكلته فقط، يعني الطالب يرجع إلى الأخصائي عندما ظهور المشكلة، بل يشعر أن هناك شخصا يمكنه اللجوء إليه عندما يحتاج إليه.
0: جميل، بدون حتى إطلاق الأحكام ربما دكتور خلفان.
1: نعم، بدون إصدار الأحكام.
0: نعم. الأمر الآخر دكتور خلفان، ربما المشاكل تكون نفسها، يعني المشاكل السابقة قبل وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها أصبحت المشاكل تظهر أكثر للمجتمع. المشاكل يعني هنا المدرسية أو بعض التحديات التي تواجهونها في بيئة المدرسة، كيف ممكن الأخصائي الاجتماعي يتعامل مع العالم الرقمي؟ خاصة مع الطلبة اللي يستخدمون الهواتف أو يتفاعلون مع وسائل التواصل الاجتماعي وينشرون بعض هذه المشكلات بشكل مستمر.
1: نعم، العالم الرقمي اليوم أصبح جزءا من حياة الطالب، لذلك لا يمكن أن نتعامل معه باعتباره منفصلا عن المدرسة.
0: نعم،
1: وقد يؤثر ما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي على الطلبة ومزاجهم وكذلك علاقتهم بزملائهم.
0: نعم.
1: وأيضا قد يؤثر على تفاعلهم داخل غرفة الصف.
0: نعم، والبعض عفوا دكتور خلفان ينشر المجريات ما يحدث عبر هذه الوسائل.
1: صحيح.
0: نعم.
1: طبعا هنا يأتي دور الأخصائي الاجتماعي في الفهم أولا، ومثل ما ذكرت سابقا ليس في إصدار الأحكام.
0: نعم.
1: فيرصد التغيرات في السلوك والعلاقات.
0: نعم.
1: ويقوم بالتحاور مع الطالب ويفهم من خلال السياق الذي يعيش فيه، ثم يقدم له التوعية والتدخل المناسب بالتعاون مع الأسرة والمعلمين عند الحاجة.
0: نعم.
1: كما يمكن أيضا من ناحية استثمار العالم الرقمي نفسه في التوعية من خلال يقوم الأخصائي الاجتماعي

0: الحصص الأرشادية والمبادرات والنشرات ورسائل التوعية والقنوات الرقمية للمدرسة. فالهدف الأساسي ليس أن نعزل الطالب عن العالم الرقمي، وإنما أن نساعده على أن يكون واعيا في استخدامه ومسؤولا في تواصله وقادرا على حماية نفسه وعلاقاته.
1: نعم.
0: خاصة طبعا الاقتصاد الاجتماعي في هذا الجانب يقوم على مسارات يمكن نقول ثلاثة: الوقاية والتدخل والمتابعة.
1: نعم.
0: الجانب الوقاية يعمل الاقتصاد على رفع الوعي الرقمي لدى الطلبة وتعريفهم بأهمية الخصوصية، وأيضا حماية حساباتهم وتعامل آمن مع الرسائل والحسابات المجهولة. أما إذا تعرض الطالب إلى بعض المشكلات كالتنمر الرقمي والابتزاز الإلكتروني، فهذا طبعا يحتاج إلى التعامل مع الحالة بحساسية كبيرة، لأن الطالب قد يكون خائفا أو يشعر بالحرج أو العار، أو قد يظن أنه هو المخطئ. لذلك يبدأ الأخصائي الاستماع إليه احتوائه دون إلقاء اللوم عليه، ثم يقدر مستوى هذه الخطورة ويتأكد من سلامة الطالب، وبعد ذلك يجمع المعلومات المتاحة بطريقة مهنية لا تعرضه لمزيدا من الضرر، وليس بحاجة إلى الضرر مزيد من الضرر. ثم يقوم بالتنسيق مع الأسرة والفريق المدرسي والجهات المختصة في الإجراءات والأنظمة المعتمدة.
1: نعم. كنت بسألك تحديدا دكتور خلفان فيما يتعلق بموضوع التنمر الإلكتروني أو نشر محتوى غير مناسب. بعض الطلبة ممكن يكونوا متنمرين، متنمر عليهم، يعني أيضا الأخصائي الاجتماعي ما ممكن يكون بمعزل عن مثل هذه المشكلات، بالعكس مثل ما أسلفت ممكن يستعين بالأسرة والجهات المختصة لمساعدة هؤلاء الطلبة. صحيح؟
0: صحيح. التنمر الرقمي مثل ما ذكرت لا يكتفي الأخصائي الاجتماعي بالتعامل مع الطالب المتضرر، وإنما ينظر إلى البيئة المحيطة به.
1: صحيح.
0: ما يسأل ما طبيعة السلوك، ما أسبابه، ما أثر على الطالب، كيف يمكن منع هذا التكرار. ثم تأتي المتابعة للتأكيد من توقف المشكلة واستعادة الطالب لشعوره بالأمان والانتماء والقدرة على مواصلة حياته في البيئة المدرسية بصورة طبيعية جدا. وهنا نؤكد على مبدأ مهني جدا: الطالب الذي يتعرض للتنمر أو الابتزاز يحتاج إلى الحماية والمساندة. إذا هنا ممكن نوجه رسالتنا للطالب والأسرة، طبعا عندما يواجه المشكلة لابد أن، لأنه لا يواجه المشكلة وحده ولا يجعل الخوف والإحراج يمنعه من طلب المساعدة. هناك شخص يستطيع الوقوف بجانبه وطلب المساعدة. وأيضا لابد أن يعي الطالب والأسرة أن طلب المساعدة ليس من خلال التنمر الإلكتروني، ليس ضعفا إنما هو خطوة إيجابية لحماية نفسه واستعادة شعوره بالأمان.
1: دكتور خلينا نختم بنقطة مهمة في أكثر من يعني موضع ذكرت أهمية التعاون بين الأخصائي الاجتماعي والأسرة. فقط نريد أن نركز على هذا الجانب، لأنك في كثير أكيد من الحالات اللي تمر عليكم الأخصائي الاجتماعي يطلب ولي الأمر، وبعض أولياء الأمور نقول لا نعمم لا يحدث هناك التجاوب المطلوب. فما هي النصيحة التي أكيد تقدمها للأهل؟
0: نعم، نصيحة للأهل طبعا أن ختام هذا اللقاء أؤكد أيضا أن دور الأرشاد الاجتماعي يعتبر شريكا أساسيا في المنظومة التعليمية.
1: نعم.
0: والأخصائي الاجتماعي قريب من الطالب، يستمع إليه ويفهم احتياجاته، يساعده على تجاوز تحدياته، ويعمل مع الأسرة والمدرسة بروح الفريق الواحد. وكذلك أيضا أن من خلال التواصل الأسري مع الأسرة، هنا كذلك أيضا عندما تتواصل الأسرة مع الأخصائي الاجتماعي توجد شراكة، ليست مجرد أريد أنبه ليس عند حدوث المشكلة، وهذه نقطة مهمة جدا، لأننا إذا تواصلنا مع الأسرة فقط عندما يتغيب الطالب أو يتعرض لمشكلة معينة أو يتراجع مستواه، قد تشعر الأسرة أن التواصل مع المدرسة مرتبط دائما بالأخبار السلبية. لذلك النصيحة التي يجب أن نوجهها أن التواصل الجيد يبني علاقات إيجابية وثقة متبادلة بين المدرسة والأسرة، بحيث تشعر الأسرة أن الأخصائي الاجتماعي شريك لها في دعم ابنها الطالب، وليس جميل. من جهة تبحث عن الأخطاء.
1: صحيح.
0: أما من حيث أسلوب التواصل، فيمكن أيضا من خلال اللقاءات المباشرة ممكن تتواصل معه،

0: والاتصالات الهاتفية والرسائل وعبر القنوات الرسمية المتاحة من المدرسة. وأيضا عندما تلتقي بالأسرة طبعا لابد يساعد ذلك تناقش الأسرة تكيف ابنها مع المدرسة، ماذا يشعر الطالب في المدرسة، هل يشعر بالانتماء وكيف علاقته بزملائه. وأيضا تناقش بعض الأمور كالحضور والانتظار والانتظام والجانب الدراسي والجانب الاجتماعي، وكذلك أيضا سلوكه وعلاقاته. وكما أن التواصل يؤكد على ذلك لا يكون في اتجاه واحد، فيكون الجميع مشترك، فالأخصائي يستمع إلى الأسرة ويستفيد من معرفة الطالب، لأن الأسرة قد تمتلك معلومات لا تظهر داخل المدرسة للأخصائي أو للمعلم، والمدرسة بدورها تمتلك ملاحظات فتساعد الأسرة أيضا على فهم التغيرات لدى أبنائها.
1: صحيح.
0: لذلك نجد أن كل واحد يكمل الثاني، فهي في منظومة واحدة، فلدينا طالب يحتاج إلى أن نتعاون جميعا من أجله، نتواصل مع الأسرة وكذلك أيضا لحل المشكلات التي يتعرض لها ابنها، وكذلك أيضا نستطيع نستمر بعد ذلك لأن نبني الشراكة الحقيقية، ونستطيع كذلك أيضا أن نحقق ما يصبو إليه الطالب بإيجاد بيئة آمنة في البيئة المدرسية.
1: جميل، كل الشكر والتقدير لك دكتور خلفان بن سالم الكحالي، رئيس قسم الإرشاد الاجتماعي بوزارة التعليم مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي. شكرا لإثرائك الحلقة وتقديم هذه المعلومات المهمة عن أبرز أدوار ومهام الأخصائي الاجتماعي في بيئة المدرسة، وكل التوفيق أكيد لطلبتنا.
0: كل الشكر لكم والتقدير على هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة للحديث عن رسالة نؤمن بها جميعا، أن نحمي أبنائنا ونساندهم ونمكن ونصنع لهم معهم مستقبلا أفضل
1: إن شاء الله. شكرا لك.
2: أسلوب حياة،
3: صحة وحياة.
1: في فقرة صحة وحياة مستمعين الأكارم نتحدث عن أهمية الغذاء الصحي السليم للطالب. فالغذاء الصحي ليس مجرد وجبة يتناولها الطالب في وقت استراحته، لأنها أكيد تنعكس على نموه الجسدي والعقلي، فضروري جدا أن نعلم ونعود أبنائنا وأطفالنا منذ الصغر كيف يختارون غذائهم وكيف يوازنون بين ما يحبونه وما تحتاجه أجسامهم فعلا. ولتسليط الضوء أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن نرحب بالفاضلة مروة بنت علي البلوشي، وهي من قسم تعزيز الصحة بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط، ممرضة صحة مدرسية. أهلا وسهلا بك مروة.
4: أهلا وسهلا فيكم، شرفنا باللقاء معكم اليوم.
1: أهلا بك. إذن بداية ومباشرة مروة، ما المقصود بالغذاء الصحي وما أهمية الغذاء الصحي بالنسبة لأبنائنا وأطفالنا؟
4: الغذاء الصحي هو الغذاء المتوازن والمتنوع اللي يمد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية اللي يحتاجها للنمو والنشاط والمحافظة على الصحة. أمثلة عليه البروتينات، الكربوهيدرات، الدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، أكيد بالإضافة إلى شرب كميات كافية من الماء. طبعا بالنسبة للطالب الغذاء الصحي ما يعني أبدا أن نحرم الطالب من كل شيء، لا، إنما هو اختيار أطعمة متنوعة وبكميات مناسبة، والأهم من هذا طرق تحضير الطعام تكون صحية. طبعاً الغذاء الصحي يلعب دور أساسي في نمو الطالب وفي صحته، ويساعده على المحافظة على نشاطه وحيويته وتركيزه، وأيضاً قدرته على التعلم خلال اليوم الدراسي. وطبعاً من المهم أن نعود أبنائنا على العادات الغذائية الصحية الجيدة من المراحل اللي هم من مراحل الأولى في حياتهم، عشان تستمر معاهم إلى مراحل عمرهم المختلفة.
1: نعم، إذن الغذاء الصحي يعكس أكيد مقولة أن العقل السليم في الجسم السليم، بحيث أن الموضوع اختيار الغذاء الصحي واختيار يعني الطعام المناسب فترة الاستراحة يؤثر على نشاطهم الذهني والجسمي، وخاصة في المرحلة الأولى في المدرسة. ما هي نصائحك بالنسبة للأطعمة الصحية التي يمكن تناولها وتحضيرها من المنزل؟
4: طبعا يفضل أن تحتوي وجبة الطالب على مجموعة متنوعة من الأغذية مثل الحبوب الكاملة أو الخبز مصدر للبروتين كالحليب أو اللبن أو البيض، بالإضافة إلى الفواكه والخضروات والماء. طبعا دائما التغذية الجيدة تساعد الطالب أن يحصل الطاقة اللازمة خلال اليوم الدراسي، ودائما ننصح أنه يتناول وجبات منتظمة ومتوازنة خلال اليوم الدراسي، وهذا مهم بشكل خاص لطلبة المرحلة الأولى، لأن المرحلة الأولى هي مرحلة نمو ويحتاج إلى التغذية الجيدة لدعم نموهم الجسدي وكذلك قدراتهم الذهنية. الأمثلة مثل الفواكه الطازجة، الخضروات، الحليب، اللبن، البيض، الجبن، الخبز، الحبوب الكاملة، بعد المكسرات نفس الشيء غير المملحة. ودائما في نقطة مهمة، إنه في بعض الأطفال عندهم الطلاب عندهم حساسية، فلازم نركز بعد على هذه النقطة.
1: صحيح. أيضا وجبة الإفطار مروى، بعض الطلبة يعني يتجاوزون للأسف موضوع الإفطار، وهذا أيضا يؤثر على نشاطهم في طابور الصباح. ما أهمية وجبة الإفطار، وما هي نصيحتك يعني فيما يتعلق بتحضير وجبة إفطار سريعة ومغذية؟
4: بالنسبة لوجبة الإفطار، وجبة مهمة لأنها تمد الطالب بالطاقة بعد فترة من النوم، طبعا تساعده أنه يبدأ يوم الدراسي بنشاط وحيوية. نحن دائما ننصح الأسرة بأن ما يرسلوا الطالب من دون وجبة إفطار، حتى لو كانت وجبة بسيطة مثل بيض مع خبز أو الحبوب مع الحليب، أو ممكن نضيف حبة فاكهة، وأكيد الماء شيء ضروري.
1: جميل. هل هناك قاعدة غذائية صحية تشمل مكونات أساسية وهامة بالنسبة للوجبة المتوازنة بحيث تحافظ على طاقة الطالب طوال اليوم الدراسي؟ ما هي الوجبة التي نعتبرها وجبة متوازنة ومثالية للطالب؟
4: طبعا من أهم القواعد الغذائية الصحية هي أول شيء التنوع، الاعتدال في الكمية، والانتظام في الوجبات. طبعا دائما نكثر من الخضروات والفواكه واختيار مصادر البروتين والحبوب المناسبة. دائما ننصح الطلبة التقليل من السكريات والمشروبات المحلى والأطعمة الغنية بالملح والدهون. بالنسبة للوجبة المتوازنة، أكيد من الأفضل أنها تجمع بين مصدر للكربوهيدرات ومصدر للبروتين والخضروات والفواكه، ونأكد على أهمية الماء نفس الشيء. دائما هذا التنوع يساعد الطالب أنه يحصل على مجموعة مختلفة من العناصر الغذائية اللي يحتاجها خلال اليوم الدراسي.
1: جميل. أيضا بعض الطلاب عزيزتي مروى لديهم أمراض مزمنة ويضطروا أنهم يتناولوا أدوية خلال فترة النهار، كيف لازم يكون نظامهم الغذائي الصحي خلال وجودهم في المدرسة؟
4: طبعا بالنسبة للطلاب هذيلة دائما حسب نصائح الدكتور المتابع، نحط لهم دائما خطة حسب نصائح الدكتور دائما.
1: ممتاز. خلينا نركز على جزئية مهمة عزيزتي مروى، بعض الأبناء وحتى الأطفال يفضلون أنهم هم في فترة الاستراحة يشترون من المقصف، كيف ممكن يكون المقصف داخل المدرسة مقصف صحي، وإيش تنصحيهم يعني كيف تنصحي أكيد الأولياء الأمور أنهم يوجهوا أبنائهم في حال يعني اشتروا من المقصف يركزوا على أي نوع من المواد الغذائية والعناصر الغذائية حتى تكون عناصر غذائية أكيد سليمة ومغذية؟
4: في البداية أنا أنصح أولياء الأمور بتجهيز وجبة مدرسية صحية من المنزل، هذا شيء ضروري جدا
1: أساسي،
4: ويعتبروا المقصف كأسناك للطلاب. لكن طبعا بعض الطلاب يجلس طبعا من 6 إلى 7 ساعات في المدرسة وما يجيب معه أي وجبة منزلية صحية، فطبعا لازم يشتري من المقصف المدرسي. بالنسبة للمقصف المدرسي هو يخضع لمراقبة وشروط، ووزارة التعليم حاطة الشركات والمطاعم الموردة. طبعا ما أي شيء يجي للمقصف المدرسي لازم يكون من الشركات والقوائم الموردة، يعني في قوائم معينة. ونفس الشيء المقصف يخضع لمتابعة، عندنا فريق متابعة المقصف المدرسي اللي هو يشمل الممرضة ومشرفة الصحة المدرسية وأخصائي إداري مالي طبعا بقيادة مديرة المدرسة. ودائما الساندويتش

0: اللي تأتي إلى المقصف يكون لازم المطعم قريب، ونفس ما قلت من الشركات والمطاعم المسموحة من وزارة التعليم، ولازم تكون يجيبوها أول الصباح وتكون فريش وفي نفس اليوم تباع. وكل المواد الغذائية اللي موجودة في المقصف المدرسي خاضعة للمراقبة والشروط. طبعا في حال المقصف المدرسي خالف فعلى طول يتم متابعة الموضوع من الجهات المختصة. فدائما المقصف المدرسي مهم جدا، وطبعا هو يوفر خيارات غذائية آمنة وصحية خلال اليوم الدراسي. ودائما نحن نهتم كذلك بسلامة الغذاء، لأنها هي لا تقل عن قيمة الغذاء نفسه، لأن نهتم أيضا بطريقة حفظ الأطعمة، كيف تخزينها، كيف تقديمها، ونتأكد من صلاحيتها لاستهلاك طول اليوم الدراسي.
1: نعم، بس مثل ما ذكرتي الأولى والأفضل أن يتم تجهيز الوجبة الغذائية أكيد الصحية.
0: أكيد مهم من جدا المنزل. الأهالي يهتموا بهذه النقطة.
1: نعم، كل التقدير والشكر لك مروة بنت علي البلوشي، وهي ممرضة صحة مدرسية بوزارة الصحة. شكرا لك.
0: شكرا لكم.
2: أسلوب حياة.
1: في ختام حلقتنا إن شاء الله نكون وفقنا اليوم في تقديم هذه الإضاءات المتعلقة باستقبال العام الدراسي الجديد. من الرائع فعلا أن نغرس في أبنائنا حب العلم والمعرفة والثقة بالنفس والتميز والابتعاد عن كل ما هو سلبي، حتى يصنعوا مستقبلهم بكل أكيد إن شاء الله فخر ونجاح. نتمنى لجميع أبنائنا وبناتنا عاما دراسيا موفقا، وأكيد للكادر التعليمي كل التوفيق. حتى نلتقي بكم، تذكروا دائما أن النجاح أسلوب حياة. خالص التقدير من فريق العمل، في الإعداد تماضر بن سالم الوهابي، وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي. وهذه تحيات مخرجتنا ولاء بنت ناصر الحسني. مع السلامة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحاً، عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الدبلوماسي يجب أن نعطيه المهارة من القدرة على الحوار، التناظر، الحجاج، والقدرة على الرد وتمثيل الرأي الرسمي للدولة.
2: لذلك دائما أقول المناظرة هي جزء من الدبلوماسية، لكني لا أعتقد أن الدبلوماسية جزء من المناظرة.
1: الشخص القادر على التناظر، القادر على فرض وجوده في الساحة الحوار، هو بالضرورة دبلوماسي ناجح.
2: نحن كشباب لا نعيش في جمهورية أفلاطون، نحن نعيش في نظام دولي تحركه مجموعة من المتغيرات السياسية.
1: خصوصية المهارة، ماذا أقصد بذلك؟
3: يعني عمر ميت انتصر كثيرا لمبدأ أو فكرة ترسيخ مهارات المناظرة،
1: لأن نقاط التحقيق أساسا التي تطرح على الدبلوماسي هي مناظرة في حد ذاتها.
2: الاعتراض على القرارات هي حقوق.
0: المناظرة كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة. تبقى للمناظرات نقطة نظام.
3: أهلا بكم مستمعينا في النسخة الثانية من برنامجكم المناظرة. في هذه الحلقة نتحدث عن تمكين الشباب في السلك الدبلوماسي في سياق ترسيخ أدوات المناظرة وتفعيل برامج التدريب التخصصية. لم تعد الدبلوماسية في عالم اليوم تقتصر على التمثيل الرسمي أو إدارة العلاقات بين الدول، بل أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على قدرة الدبلوماسي على التواصل وبناء الحجج وإدارة الحوار والتعامل مع القضايا المعقدة والمتباينة والدفاع عن المواقف بطريقة مقنعة ومدروسة. فبين من يرى أن إتقان مهارات المناظرة والخطابة والحجاج يمنح الشباب أدوات أساسية لبناء الموقف والدفاع عنه وإدارة الاختلاف، ومن يرى أن العمل الدبلوماسي يحتاج إلى معرفة ومهارات تخصصية لا توفرها هذه المهارات وحدها، وتبقى برامج التدريب الدبلوماسي أكثر ارتباطاً بمتطلبات المهنة. يطرح السؤال نفسه، هل ينبغي أن تحظى مهارات المناظرة والخطابة والحجاج بالأولوية في تأهيل الشباب للعمل الدبلوماسي مقارنة ببرامج التدريب الدبلوماسي؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم من برنامجكم المناظرة، وضيفي في هذه الحلقة مي عبد الله السليماني، تمثل جانب الموالاة وتدافع عن فكرة أن مهارات المناظرة والخطابة والحجاج ينبغي أن تحظى بالأولوية في تأهيل الشباب للعمل الدبلوماسي لما توفره من قدرة على بناء الحجج وإدارة الحوار والتفاوض والدفاع عن المواقف. أهلا وسهلا بك مي.
1: أهلا وسهلا بك وشكرا على الاستضافة.
3: حياك الله مي. وأيضا ضيف الآخر في المناظرة عمر بن عدنان البلوشي، يمثل جانب المعارضة ويرى أن برامج التدريب الدبلوماسي المتخصصة ينبغي أن تكون الأساس في تأهيل الشباب للعمل الدبلوماسي مع اعتبار مهارات المناظرة والخطابة والحجاج مهارات مساندة ومكملة. أهلا بك عمر.
2: أهلا بك وشكرا على الاستضافة.
3: طبعا كالمعتاد نبدأ بما نسميه بخطاب الافتتاح. الدبلوماسي الناجح هل يصنع إتقان الحوار والحجة أم التدريب الدبلوماسي المتخصص؟ نبدأ معك في خطاب الافتتاح مي في غضون دقيقتين فقط.
1: أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم على الاستضافة. قبل الانطلاق لصلب الحوار، أولا نفرش أرضية هذا الحوار. كلمة الأولوية هنا في هذا النقاش لا تعني إلغاء أهمية أي نوع من البرامج التي نتناقش حولها، وإنما تعني أيا من هذه البرامج يجب أن يقدم أولا للشباب في مسيرة إعدادهم للعمل الدبلوماسي. كيف أرى الدبلوماسية من وجهة نظري في طرف الموالاة؟ أرى أنها ليست تطبيق آلي للبروتوكولات والمواثيق فحسب، بل هي ممارسة تفاعلية قائمة بشكل جوهري على منطق المناظرة والحجاج. لذا أرى بأن آلية إعداد الدبلوماسي يجب أن تمر أولاً بالمهارات وليس الأدوات. كيف ذلك؟ الدبلوماسي يجب أن نعطيه المهارة من القدرة على الحوار، التناظر، الحجاج والاستماع الجيد، التفنيد والقدرة على الرد وتمثيل الرأي الرسمي للدولة. لأن المتناظر مثلا عندما يتناظر هو لا يتناظر فقط، لا يمثل رأيه بالضرورة، وإنما يمثل رأيه الشخصي والرأي الذي توكل إليه لجنة التحكيم. فبالتالي هذه المهارة هي مهارة مهمة في العمل الدبلوماسي. فكيف يستطيع الدبلوماسي مثلا تحييد رأيه الشخصي وتقديم رأي دولته؟ لأنه في النهاية هو لا يتحرك باسمه، هو يتحرك باسم دولته. هذه المهارات إن استطاع الشاب إتقانها واجتيازها نعطيه برنامج التدرب على الأداء، والأداء تعني طريقة عمل المجالس الأممية، البروتوكولات المعمول بها، المواثيق الدولية وغيرها.
3: نعم، إذن هذا في خطاب الافتتاح الذي تحدثت فيه مي، أنتقل إليك عمر فيما يدلل أيضا وجهة نظرك في القضية المطروحة.
2: نعم، بالحديث عن المناظرة ومهاراتها وتفرعاتها والحديث عن التدريب الدبلوماسي، فنحن نتحدث عن القاعدة التي ذكرتها زميلتي وهي القاعدة المشتركة. نعم، المناظرات والتدريب الدبلوماسي يدخلان من باب السياسة والدبلوماسية ذاته، ولكن ليس بالضرورة ينتهيان عند النقطة نفسها في العملية السياسية. المناظرة هي جزء من العملية السياسية والدبلوماسية، نجدها في الدول المتقدمة مثلا في نماذج الانتخابات، يتناظر العمدة، يتناظر الحاكم، يتناظر رئيس الدولة حتى ينتصر على خصمه ويفوز بالانتخابات عبر أخذ أكثر قدر من الأصوات. لكن لا أعتقد أن السياسي الذي يتحول لأن يصبح سياسي ودبلوماسي بعد أن يفوز بالانتخابات ويصبح الرئيس مثلا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن يكمل حياته السياسية والدبلوماسية بأن يكون متناظرا فقط. أضرب بذلك مثال أخير. في الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجمهورية الصين الشعبية لمقابلة الرئيس الصيني شي جين بينغ، كان قد سبق ذلك مجموعة من الجدال ومجموعة من حرب ما يسموها الحرب التعرفة الجمركية والرسوم الجمركية وكثيرا من نقاط الاختلاف. لكن حينما جلس الرئيس الأمريكي مع الرئيس الصيني على طاولة

0: لا أعتقد أن هذا جزء من المناظرة، لذلك دائما أقول المناظرة هي جزء من الدبلوماسية، لكني لا أعتقد أن الدبلوماسية جزء من المناظرة.
1: نعم، هنا تتجلى ربما الفروقات بشكل أوسع، وهذا أيضا ما يتضح أكثر خلال المحاور القادمة أو الفرضيات التي نطرحها في سياق هذا الموضوع. يعني بين أن تكون المهارات حاضرة لدى المتناظر المتفاوض أو الدبلوماسي أيضا في مثل هذه السياقات بمختلف يعني أنماطها، ننتقل إلى يعني نظرية تقول أن القدرة على بناء الحجة والدفاع عن الموقف وإدارة الحوار أكثر أهمية للدبلوماسي من امتلاك المعرفة أو معرفة النظرية وحدها. وأعود إليك عمر، يعني امتدادا لما ذكرته في خطاب الافتتاح، ثم بعد ذلك أعود إليك مي. يعني يتعامل الدبلوماسي بصورة مستمرة مع مواقف متعددة ومصالح متعارضة كذلك في الوقت نفسه، وجهات نظر يعني في فضاءات مختلفة، ما يتطلب أيضا من القدرة على عرض موقفه بوضوح وبناء حجة والتعامل مع الحجج المقابلة، كيف ترد على هذه الفرضية في سياق ما تؤمن به من هذه القضية ككل؟
0: سيكون ردي هو التأكيد على الجزء الأول من الفرضية، والذي يؤمن بأهمية المهارة، لكني لا أعتقد أن التدريب الدبلوماسي هو تدريب نظري فقط. التدريب الدبلوماسي يتجاوز ذلك بكثير. الجميع هنا يستطيع الآن فتح هاتفه وقراءة القانون الدولي وقراءة مبادئ الأمم المتحدة، لكنه لن يصبح دبلوماسيا متمرسا إلا إذا تمرس على مجموعة من المهارات الدبلوماسية التي مرة أخرى تتجاوز مهارات المناظرة كثيرا. أقصد بذلك مهارة التفاوض، مهارة الكتابة الدبلوماسية، مهارة صياغة مشاريع قرار فيها 10 دول أصلا مختلفة سياسيا وثقافيا واجتماعيا
1: بالضبط،
0: ومجالات كثيرة. هذه كلها مهارات تصب في مجموعة من المهارات الدبلوماسية التي يمكن للدبلوماسي أن يكتسبها عبر التدريب الدبلوماسي. إذا ما عدنا إلى الأمثلة، فوجدنا مثلا معهد الإطار الدولي بجنيف، معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، مجموعة من المعاهد الأكاديمية التي تدرس الدبلوماسية للدبلوماسيين حول العالم، هي دائما تفرد المناظرة ضمن مجموعة من المهارات، لكنها لا تكتفي بالمناظرة بأن تخرج دبلوماسيين متناظرين دون مهارات أخرى. ومن هنا أريد أن أعود إلى مثالي. تخيل نفسك مرة أخرى شخص تريد أن تكون دبلوماسيا وتبعثك دولة معينة من أجل أن تحاول أن تحقق توافقا معينا مع الرئيس الذي ذكرته قبل قليل، هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتذهب إلى هذا الرئيس وأنت لديك مجموعة من الحجج، وأنت متناظر ولديك أو نقاط قوة، وتريد تقديم كل هذه الحجج في الاجتماع الذي يحدث أمام وسائل الإعلام. كيف سيصبح شكلك وأنت تفاوض الرئيس الأمريكي وتعرض أمامه مجموعة من الحجج التي أنت تعتقد أنك منتصر فيها كمتناظر؟ المتناظر دائما يقوي حجته حتى يتقدم في المناظرة. أعتقد أن الشكل الذي سيظهر أمام الإعلام هو النموذج الذي حدث في الزيارة الأولى للرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي حين مزار الرئيس الأمريكي. حدث هناك جدال كبير ولم
1: احتدام في النقاش.
0: بالضبط، ولم يتفقوا. هذا النموذج هو نموذج على شكل من أشكال المناظرة، ولكن لا أعتقد أنه كان نموذج للدبلوماسي والسياسي الذي يريد أن يعلي مصلحة شعب أمامه. ولكن حدث النموذج للدبلوماسي والسياسي في جميع لقاءات الرئيس زلنسكي بدونالد ترامب اللاحقة، لأن زلنسكي ذهب إلى الرئيس الأمريكي على نقاط اتفاق على مجموعة من المصالح التي تعلى على المواقف والحجج التي يمكن أن تتقدم فيها أنت بحجتك القوية، لكن العمل السياسي أكبر بذلك بكثير.
1: نعم، وكأنك تقول أن بعض النماذج أو الأمثلة التي تطرقت إليها وغيرها من نفس السياق أنها تحتاج أو كانت تحتاج إلى دربة أكثر وقوة أكبر في ما يتعلق بالتدريب المسبق أكثر من وجود هذه المهارة أو ما يتعلق بمهارات المناظرة. وهذا يضعك أيضا يعني أمام مساحة للرد على ما ذكره عمر وعلى هذه الفرضية تحديدا.
2: نعم، بالطبع النقاط التي ذكرها الأستاذ عمر هي نقاط مهمة، وأعتقد بأنه طرح أمثلة عن الدبلوماسي الذي خاض التجربة كاملة. نحن هنا نتحدث عن إعداد الشباب، ما هي البرامج التي يجب أن نعطيها الأولوية حتى نصل إلى الدبلوماسي الناجح؟
1: نعم،
2: برأيي أنه يجب أن عندما نعد شابا لكي يصبح دبلوماسيا ناجحا أن نبدأ بأساس قوي ومتين. ما هو الأساس القوي والمتين؟ الأساس القوي والمتين هو أن نعطيه المهارات الأولية. المهارات الأولية هي مهارات التناظر، الحجاج، وأيضا كذلك القدرة على التفاوض وغيرها من المهارات التي تكون مهمة لإعداد الدبلوماسي الناجح. ثم بعد ذلك نذهب به إلى المعرفة.

0: متخصصة. طيب طبعا لماذا أوالي تقديم برامج إعطاء المهارات قبل هذه المعرفة المتخصصة؟ أولا سوف يسهل علينا اكتشاف الشباب القادرين على خوض السلك الدبلوماسي، لأنه بالضرورة الشخص القادر على التناظر، القادر على فرض وجوده في ساحة الحوار، هو بالضرورة دبلوماسي ناجح. لكن الشخص القادر على كتابة مشروع قرار أو قادر يحفظ القانون الدولي إلى آخره ليس بالضرورة هو مشروع دبلوماسي ناجح. إذا أنا أسهل على صانع القرار أو أسهل على الهيئات المهتمة بإعداد الدبلوماسيين أنها تستكشف المواهب بشكل مبكر من خلال برامج التناظر وغيرها. طيب إذا بالنسبة للفرضية الثانية التي ذكرتها أستاذ، وهي القدرة على بناء الحجة والدفاع عن الموقف، طبعا أنا أرى بأن امتلاك المعرفة النظرية سواء بكيفية كتابة مشروع قرار، آليات القانون الدولي، التاريخ السياسي، الاتفاقيات إلى آخرها، هي خلفية معرفية مهمة بالطبع، لكن آليات تحويل هذه المعرفة إلى يعني ترجمة حقيقية على أرض الواقع تتطلب مهارات الحوار، الحجاج، التناظر إلى آخره. إذا لا يمكن أبدا لأي معرفة كان نوعها أن تتحول إلى ترجمة واقعية دون مهارة حقيقية. فالشاب الذي يملك المعرفة لكنه يفتقر إلى المهارة لن يستطيع الاستفادة بشكل حقيقي من هذه المعرفة، لأنه بطبيعة الحال فقد العنصر الجوهري الذي يحول المعرفة إلى ترجمة على أرض الواقع. أيضا فكرة طريقة الاكتساب، اكتساب المعرفة، أنا مهارات المحاججة وهي مهمة في العمل الدبلوماسي وأكد عليها الأستاذ عمر، فكرة الخطاب إلى آخره، هذه لا تكتسب عن طريق القراءة أو عن طريق الاستماع والمشاهدة، وإنما تكتسب عن طريق الممارسة،
1: أن يكون في الميدان.
0: نعم، كيف نعطي الشاب فرصة الممارسة؟ عن طريق هذه البرامج.
1: نعم،
0: بينما العمل الدبلوماسي أو المهارة الدبلوماسية هي تكتسب عن طريق القراءة، المشاهدة، الاستماع إلى آخره. لذلك من الأولوية أن يعطى الشاب البرامج التي تمكنه من الممارسة والتطبيق أكثر من البرامج التي تعطيه الأشياء النظرية.
1: نعم، يركز كل واحد يعني منكما على المهارات عند مي وبرامج تدريب عند عمر، حتى ربما وكأنكما تقولان حتى نبتعد نوعا ما عن التحديات التواصلية في مثل هذه الأنماط أو التفاوضات في مختلف السياقات السياسية والدبلوماسية كذلك. وهذا يحن أيضا إلى طرح فرضية أخرى، يعني تقول هذه الفرضية أن التدريب على المناظرة يحاكي بصورة أكبر التحديات التواصلية التي يواجهها الدبلوماسي مقارنة بالتدريب النظري. أعود إليك مجددا مي للرد على هذه الفرضية ثم أنتقل إليك عمر فيما بعد، تفضل مي.
0: نعم، بالنسبة لهذه الفرضية أنا بنيت موقفي من الفرضية الثانية لكي أنطلق لهذه الفرضية، وهي طبعا أن الشاب يحتاج إلى بناء قاعدة يعني صلبة لكي يواجه العمل الدبلوماسي. فنرى بأن المهارة هي التي تترجم المعرفة لفعل، وبالتالي فالمهارة هي التي تكون في صلب التحدي التواصلي الذي يواجهه الدبلوماسي. فأنا عندما أريد التفاوض مثلا تجاه مشروع معين أو اتفاقية معينة، أو عندما أريد التوسط لحل خلاف سياسي معين أو غيرها من التحديات التي يواجهها الدبلوماسي في عمله، فإن المهارة هي التي ستكون حاضرة في أرض الواقع، المناظرة، الحجاج إلى آخره، وهي التي تدير آلية النقاش والمعرفة المستخدمة أيضا التي طبعا يستخدمها الدبلوماسي. إذا نستطيع أن نستنتج بأن مهارات التناظر، التفاوض، الحجاج والتفكير الناقد أيضا هي التي تكون حاضرة في العمل الدبلوماسي الواقعي وتصطدم فيه بشكل مباشر. أما المعرفة فهي جزء من هذا الاصطدام، وبالتالي ندرك أهمية وضع أولوية برامج التناظر والحجاج لتقديمها للشباب أولا. طبعا هناك عدة أسباب يمكن أن نستعرضها تؤيد هذه الفكرة. أن خصوصية المهارة، ماذا أقصد بذلك؟ أن المهارات لا يمكن لأي أحد إتقانها، لا يمكن لأي أحد أن يتقن مهارة التناظر، لا يمكن لأي أحد أن يتقن مهارة التفاوض أو أن يبني حجة، ولكن ليستطيع أي أحد أو الكثير شريحة الأكبر يعني كتابة مشروع قرار إلى آخره من هذه التفاصيل النظرية. وبالتالي لن نستطيع أن نفاضل بين الشباب القادر على العمل الدبلوماسي والشباب الغير قادر على العمل الدبلوماسي إلا من خلال البرامج التي يعني تقوم

0: وتنمي هذه المهارات. أيضا فكرة الخط المنطقي لإعداد الدبلوماسي. المسار المنطقي لإعداد الدبلوماسي أنني أعطيه المهارات، أعطيه البنية الأساسية، ومن ثم بعد ذلك أنتقي النخبة من هؤلاء الشباب الذين يتقنون هذه المهارات لكي أهيئهم للعمل الدبلوماسي، وليس العكس. أنني نعم. أعطي شريحة كبيرة من الناس العمل الدبلوماسي ولا أستطيع اكتشاف أو المفاضلة بين الشباب القادرين على هذا العمل وغير القادرين على هذا العمل.
1: نعم، يعني عمر ميت انتصر كثيرا لمبدأ أو فكرة ترسيخ مهارات المناظرة تأهيلا وتمكينا للشباب في هذا السلك تحديدا، ولا أظن أنك يعني تختلف في هذه الجزئية تحليلا وإن كان نسبيا يعني، لكن وكأنها تقول أيضا أن البرامج التدريب الدبلوماسي أو يعني التمكين في السلك الدبلوماسي قد يكون أو يغلب عليه الطابع النظري أكثر ما هو تطبيقي أو عملي، وترى أن نحن أننا بحاجة إلى ترسيخ هذه المهارات بشكل تطبيقي واقعي. كيف ترد على هذه الفرضية المطروحة وما ذكرته أيضا مي؟
2: بالطبع، دعني أبدأ مما ذكرت في البداية. إذا كنا نتحدث عن تدريب دبلوماسي، فنحن حينما نقول كلمة تدريب فنقصد بذلك تدريب مهاري. إذا وصفنا التدريب الدبلوماسي على أنه تدريب أو عفوا معرفة نظرية أو معارف، فنحن نتحدث هنا ممكن عن ندوة، عن تعليم. لكن التدريب يختلف بذلك، لأن التدريب دائما يختلف بأنه الوصف، عادة وصف التدريب يكون مرتبطا بالمهارة. كذلك أيضا أريد أن أفند مجموعة من النقاط التي ذكرتها زميلتي في وصفها أنني يمكن أن أكون قد وصفت مجموعة من النماذج الدولية. نحن كشباب لا نعيش في جمهورية أفلاطون، نحن نعيش في نظام دولي في تحركه مجموعة من المتغيرات السياسية. فالشباب الذين من المفترض أن يدخلون إلى العمل السياسي يجب أن يعرفون أنهم يتعاملون مع هذه المتغيرات حينما يتدربون على الدبلوماسية، فمن الجيد طرح مثل هكذا نماذج. ولكن دعني أعود الآن بخطابي إلى الشباب. حينما أتحدث عن التدريب الدبلوماسي فأنا أتحدث عن تدريب مهاري رأيناه في نموذج وطني مثل تجربة برنامج السفراء الشباب. تجربة السفراء الشباب إذا ما تحدثنا عن المناظرة فيها فقد تكون تصل إلى 5 إلى 10% من مجموعة كبيرة جدا من المهارات التي كان الشباب يعني يتعاملون معها. تجربة السفراء لا تكون في جلسات المحاكاة فقط، المحاكاة هي جزء من مجموعة من دعني أقول الغرف المهارية التي يتعلم فيها الدبلوماسيين كيف يتعاملون كسفراء في نموذج سفراء الشباب. ولكن أصل هذه التجربة كانت تبدأ منذ لحظة إعلانك كسفير في دولة أنت قد تكون لا تعرفها، يجب أن تفهم أصحاب المصلحة فيها، التغيرات السياسية من حولها، الدول التي تربطك علاقات فيها حتى تتعامل على إثرها ضمن مجموعة من النقاشات تدخل فيها مع دول مختلفة وكذلك الأقطاب المركزية في هذا العالم. في مثل هكذا نموذج تكون أحيانا لديك حجة تريد تقديمها، أنت كمتناظر تعرف دائما أنك يجب أن تقنع، يجب أن تقوي حجتك، لكنك تختار أن لا يعني تعرض هذه الحجة في جلسة أنت تعلم أن الدولة الأخرى تقول شيء مختلف أنت معه سياسيا وثقافيا أو حتى في مبادئك، لكنك تختار أن لا تتحدث هنا من أجل أن تعلي مصلحة دولتك. هذا المشهد هو المشهد الدبلوماسي والسياسي الذي يتجاوز فعل المناظر، يتجاوز مشهد المتناظر الذي يحاول تقوية حجة في موضوع معين. لذلك مرة أخرى أعود إلى النقطة، التدريب الدبلوماسي ليس تعليما معرفيا، هو تدريب مهاري على مجموعة من المهارات الدبلوماسية التي وصفتها قبل قليل زميلتي بأنها الأساس القوي. المناظرة هي أساس قوي، ولكني لا أعتقد أنك إذا تمرس الطبيب على إعطاء إبرة فسيصبح طبيبا متخصصا. نعم الإبرة مهمة أن يعطيها الطبيب، لكنني أعتقد أن هناك كثير من الفيزز الذي يجب أن يمر بها الطبيب. كذلك الأمر بالنسبة للدبلوماسي والسياسي.
1: بكل تأكيد يعني ثم التقاطعات فيما يتعلق يعني بالمفهوم نفسه وبالمبدأ، وربما أيضا هناك يعني قد تكون هناك أزمة أولويات بالجانبين أو تساؤل فيما يتعلق بالأولويات، وهذا يحيلنا أيضا إلى طرح فرضية أخرى في هذا السياق. تقول هذه الفرضية أن الأولوية لمهارات المناظرة والخطابة والحجاج في تأهيل الدبلوماسي قد تأتي على حساب المهارات والمعارف التخصصية التي تتطلبها المهارات أو الممارسة الدبلوماسية بشكل عام. ترد على هذه الفرضية في دقيقتين فقط مي، ثم أنتقل إليك عمر.
0: طيب، في البداية طبعا ذكر زميلي أن برامج التدريب الدبلوماسي هي برامج مهارية. لكن أنا يعني لا أنكر أنها هي برامج تدريب مهارية، لكنها تحيل الشاب مباشرة إلى الاصطدام بالعمل الدبلوماسي بدون وجود قاعدة متينة تمكنه من التعرف على المهارات التي يمكن أن يستخدمها في العمل الدبلوماسي. أيضا فإذا ما رأينا مثلا برنامج السفراء الشباب، هو برنامج يطرح تساؤلات دبلوماسية وقضية يمكن أن نناقشها في السلك الدبلوماسي، لكن هل فعلا أن المناظرة تكون حاضرة بشكل قليل في هذا العمل الدبلوماسي؟ لا، لأن نقاط التحقيق أساسا التي تطرح على الدبلوماسي هي مناظرة في حد ذاتها. أيضا التفاوض، عندما أجلس وأتفاوض إلى دولة مختلفة وأخرى عني وأريد أقنعها، أنا أستخدم مهارة المحاججة، أنا أستخدم مهارة الإقناع، وهذه جميعها يجب أن يتعرض لها الشاب مسبقا قبل دخوله واصطدامه بالتجربة الدبلوماسية المكثفة وغيرها من الأمور. بالنسبة للفرضية الأخيرة التي ذكرتها أستاذ، طبعا أنا أعارض هذه الفرضية التي يعني تذكر بأن هذه المعارف سوف تؤثر سلبا على العمل الدبلوماسي. أرى أنها استثمار حقيقي في العمل الدبلوماسي أساسا، لأنها هي يعني تكون من صلب العمل الدبلوماسي نفسه وليست منفصلة عنه، وهي تهيئ الشباب بشكل كبير لاستقبال المعرفة الدبلوماسية. المهارات الحجاجية هي استدعاء أساسا للمعرفة التخصصية وترجمتها في لحظة العمل الدبلوماسي. فالدبلوماسي الذي يمتلك أعمق المعارف القانونية والسياسية لكنه لا يستطيع أن يعبر عنها في حجة منطقية متماسكة، هو دبلوماسي غير فعال بطبيعة الحال، لأن معرفته تظل حبيسة الكتب دون تأثير حقيقي. وعندما نقارن طبعا مثل ما ذكرت بين برامج الحجاج والمناظرة، هي برامج أكثر جدوى. لماذا؟ لأنها تركز على المهارة تركيزا أساسيا، وهذا ما يجعل الاستفادة أكبر وأكثر، بينما برامج التأهيل الدبلوماسي فيها الكثير من التشعبات، فيها يمارس الشباب المحاكاة، البروتوكولات وغيرها، بالإضافة إلى المهارات، ولكن نسبة حضور هذه المهارات تكون قليلة، وبالتالي هو لا يركز على جانب واحد ويتمكن منه ثم ينتقل إلى البرنامج الآخر أو التمكين الآخر. لا، هو يعني لا يتعرض لهذا الخط المنطقي كما ذكرت، وبالتالي فإن خط السير المنطقي الذي أراه لإعداد الشاب الدبلوماسي هي المهارة المركزة التي تهيئ الشاب لأن يمتلك أرضية صلبة وفعالة لاستقبال المعرفة الدبلوماسية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة الأخرى بعد أن ننتقي النخبة من الشباب مثل ما ذكرت، لأن هذه المهارات هي التي تجعلنا نفاضل بشكل حقيقي بين الشاب الذي يمكن أن يصبح دبلوماسيا حقيقيا وبين يعني الشباب الآخرين.
1: ونحن الآن أيضا في سياق مناظرة، يعني في طرح هذه القضية وهذه الفكرة على الأقل بعديها اللذين طرح في هذه الحلقة تحديدا. أيضا عمر، كيف ترد على هذه الفرضية؟
2: في البداية دعني أفند النقاط التي ذكرت. دعني أبدأ من الأرض الصلبة التي ذكرتها زميلتي، وهي حسب وصفها مهارة المناظرة.
1: نعم.
2: ومجموعة المهارات، حتى المهارة ليست المناظرة ليست مهارة واحدة، هي مجموعة من المهارات تندرج تحت المناظرة. أنا أؤكد على هذه الأرضية الصلبة، لكنني أعتقد أنك إذا بنيت عمودا واحدا وكنت تبتغي أو تهدف أن تبني بيتا لن يكفيك عمود واحد.
1: نعم.
2: ستحتاج إلى مجموعة من الأعمدة الأخرى التي هي المهارات الدبلوماسية. ثم أذهب لأفند أيضا المشهد الذي ذكرته زميلتي في موضوع برنامج المحاكاة، حينما أنت تناظر داخل في نقطة تحقيق أو تحاجج طرفا آخر ضمن مجموعة من المفاوضات، فأنت بذلك تناظر. نعم، هذا المشهد موجود، لكن أيضا هذا المشهد لا يخفى المشهد آخر موجود داخل مشهد المحاكاة. أنك اتفقت قبل 5 دقائق في رسالة سرية مع دولة على توافق معين تجد فيه مصلحة الشعبين، فأنت بذلك لن تقوم بسؤاله أو إحراجه أمام مجموعة من الدول في موضوع أنت مبادئك متفقة معه. يجب انطلاقا من مبادئ وما تؤمن به أن تعرضه، لكنك
1: جزء من العرف الدبلوماسي،
2: وهذا جزء من مهارات كثيرة دبلوماسية يحتاجها السياسي والدبلوماسي.
1: نعم.
2: دعني أقود هذا الحديث إلى الشباب. إذا ما تحدثنا عن مدى حاجة الشباب إلى العمل الدبلوماسي، فأنا أعترض أيضا على نقطة أن التدريب الدبلوماسي هو حق للنخبة من الشباب. التدريب الدبلوماسي هو حق جميع الشباب.
1: نعم.
2: إذا ما تحدثنا عن أبرز الأرقام الموجودة في عالمنا، اليوم في عالمنا 1.2 مليار شاب من سن 15 إلى 24 بحسب الأمم المتحدة.
1: نعم.
2: منهم حوالي في منطقتنا 55% من دون 30 من الشباب، توزيعهم الديموغرافي 55%.
1: نعم.
2: يمثلون حوالي 16% من إجمالي الشباب في البرلمانات. هذا الثقل الديموغرافي لا يمثله نفس الثقل إذا ما جئنا إلى أصوات

0: البرلمانات، بينما نجد نماذج موجودة اليوم لحركات كثيرة للشباب، وهي حركات ما يسميها حركات جيل زد في آسيا وإفريقيا وأوروبا، كانت بحاجة إلى تبنيها في تدريب دبلوماسي ينقل هؤلاء الشباب، ينقل مطالباتهم بتغيير مجموعة من القرارات إلى محاولة صياغة القرارات السياسية عبر رسم توافقات. المطالبة بالقرار هو حق، لا أعتقد أنه فقط للنخبة، هو حق لجميع الشباب، لكن نقله من هذه المرحلة إلى كيفية صياغة المطالبات ضمن توافقات، هذا هو عمل دبلوماسي، وهذا يحققه التدريب الدبلوماسي. الاعتراض على القرارات هي حقوق، لكن التحول من مشهد الاعتراض على القرار إلى محاولة صياغة قرارات مشتركة أيضا هي مجموعة من الأدوار. هذه الأدوار كلها تحتاج إلى مناظرة، تحتاج إلى أصوات تعبير، وهي موجودة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تحتاج إلى تدريب دبلوماسي ثم محاولة استيعابهم في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية لنقلها إلى مشهد دبلوماسي يقود فيه الشباب العمل الدبلوماسي.
1: ويمتد هذا الحديث إلى أبعاد يعني متشابكة وربما أيضا معقدة في سياقات أخرى، يعني فيما يتعلق يعني بالتمثيل الدبلوماسي في طرح فكرة الترسيخ المهارات وبين هذه البرامج سواء كان بأبعادها النظرية أو التطبيقية. هنا نذهب إلى خطاب الختام نجمل فيه كل يعني ما ذكرناه كخلاصة نهائية لكل واحد منكم، دقيقة واحدة فقط. أبدأ معك مي ثم أنتقل إليك عمر، تفضلي مي في دقيقة واحدة فقط.
2: نعم، فقط أرد على فكرة بسيطة قالها الأستاذ عمر، وهي فكرة أن التدريب هو فقط للنخبة، يعني أنه ذكر بأن التدريب هو حق للجميع. أنا أيضا كذلك كنت أتمنى لو كنا في المدينة الفاضلة وندرب جميع الشباب حول العالم، لكن الفكرة أن أي برنامج يطرح هو بالتأكيد سوف يستهدف ويفاضل بين الشباب، لأنه يستهدف سعة معينة، وهذا هو الذي أقصده، أن السعة هذه التي تستهدف هذا الشباب يجب أن نأخذ منهم النخبة. أيضا كذلك أنا عندما أريد أن أوظف دبلوماسيا فأنا بالطبع سوف أخذ مجموعة معينة أو عدد معين من الشباب الذين يمثلون دولتي لإلقاء يعني رأي دولتي في محفل معين، وبالتالي فإن الاختيار موجود سواء شئنا أم أبينا. طبعا في الختام أجدد موالاتي للنقاش المطروح، وأرى بأن بناء الشباب الدبلوماسي الناجح يجب أن يبنى على أساس قوي من المهارات التناظرية والحجاجية التي تمنح الشباب العقلية النقدية وسرعة البديهة والقدرة التفاوضية، وهذه المهارات المهمة هي الركيزة لترجمة المعرفة إلى حراك دبلوماسي متزن. فالعمل الدبلوماسي يعني هو أكثر من مجرد يعني ترجمة يعني حفظ معهد أو آليات سير المجالس، وفن للدفاع عن المصالح وغيرها من المهارات. لذلك المعرفة الدبلوماسية دون القدرة على الإقناع والتنفيذ هي سبب سيف بغير حد. وشاكرا لكم هذه الاستضافة وهذا النقاش الثري، وفقنا الله وإياكم لخدمة هذا الوطن العزيز. شكرا جزيلا.
1: أمين بإذن الله. شكرا لك مي. عمر تفضل.
0: في البداية دعني أتحدث على المدينة الفاضلة التي ذكرتها زميلتي. نعم، نحن لا نبتغي المدينة الفاضلة، لكنني مرة أخرى أريد أن أؤكد أنها ليست معارف دبلوماسية، هي مهارات دبلوماسية. المناظرة جزء أصيل من المهارات الدبلوماسية التي يحتاجها كل شاب، من حقه أن يدخل في السلك الدبلوماسي، أن يعرض صوته بعد فهم كيفية صياغة القرار، كيفية خلق التفاهمات مع سلطات الدولة نفسها قبل أن نتجه إلى تمثيله لدولته في الخارج. المناظرة هي جزء أصيل من العملية الدبلوماسية، لكن البيت بعمود واحد أعتقد أنه لا يكفي. كذلك أعتقد بل وأؤمن أن الدبلوماسية العمانية التي تركت لنا تركة عظيمة جدا تستحق أن يشارك جميع شباب سلطنة عمان دون أن نختص فقط النخبة منهم. جميع شباب سلطنة عمان يستحقون أن يتدربون دبلوماسية لمحاولة نقل الدبلوماسية العمانية وتركتها العظيمة في دبلوماسية بأوجهها المختلفة، اقتصادية، إعلامية، وفي فضاءات عملهم المختلفة. وهذا يعود بنا أيضا لبرنامج السفراء الشباب. نحن حينما اخترنا الشباب الذين يدخلون إلى برنامج السفراء الشباب لم نختارهم سياسيين، لم نخص منهم النخبة، اخترناهم بناء على مجموعة من القواعد الصلبة، واخترناهم أيضا من مختلف الخلفيات لإيماننا أن شباب سلطنة عمان يستحقون أن يقودون الرسالة الدبلوماسية العمانية ويسافرون فيها إلى أبعاد بعيدة حتى يحققون تكون الرسالة الأسمى التي نسعى إلى ترسيخها في سلطنة عمان.
1: أشكر جزيل الشكر عمر بن عدنان البلوشي، شكرا لك على وجودك معنا في المناظرة.
0: وأنا شاكر لكم هذه الاستضافة.
1: بارك الله فيك. ما أشكرك أيضا أمي بنت عبد الله سليمان، شكرا لك على وجودك.
2: شكرا جزيلا أستاذ.
1: هكذا نصل معكم مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم المناظرة، التي ناقشنا فيها أولوية مهارات المناظرة والخطابة والحجاج في تأهيل الشباب للعمل الدبلوماسي في مقابل برامج التدريب الدبلوماسي المتخصصة. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المناظرة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج، في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. إذاعة سلطنة عمان،
4: برنامج أسلوب حياة، هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
5: في جوهر الأحداث الثقافية،
6: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
5: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
7: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه،
5: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
8: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
5: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
9: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
5: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
10: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس، التقنية باتت من شأنك. وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف، بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمدي يضع

0: بالصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني القارئ الصغير.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
2: أنا زياد بن صالح بن سليمان الكلباني، عمري 11 سنة، من مدرسة كعب بن زيد في الموالح.
1: زياد يهوى القراءة والكتابة والرسم والسباحة، ويتمنى أن يصبح في المستقبل كاتبا، وقد بدأ أولى خطوات تحقيق هذه الأمنية بإصداره كتاب قصص من طفولتي عن مجمع الأطرش للكتاب المختص في تونس عام 2024. مرحبا زياد.
2: أهلا وسهلا.
1: كيف حالك؟
2: زين الحمد لله.
1: ما شاء الله، أنت الحين عمرك 11 سنة وصار عندك كتاب باسمك، صحيح؟
2: نعم.
1: احكي لنا عن هذا الكتاب، متى صدر وكيف جات فكرته؟ اللي احنا طبعا قلنا في المقدمة أنه عنوانه قصص من طفولتي، صح؟
2: نعم.
1: احكي لنا عنه.
2: كتاب قصص من طفولتي أصدرته عام 2024. بدأ الشغف من الحلقة الأولى. بعد أن اشترى أبي الكثير من الكتب بدأت القراءة، ثم أدركت أنا لماذا لا أصبح مثل هذه الكتاب.
1: يعني أنت من كثر ما قرأت للقصص والكتاب تمنيت أنك تصبح كاتب مثلهم؟
2: نعم.
1: ممتاز. وبدأت تكتب، تتذكر أول قصة كتبتها متى؟
2: لما كان عمري أتوقع 6 سنين.
1: آه. شيء موجود من يعني من هذا القصص القديمة في هذا الكتاب، ولا هذا القصص كلها كانت؟
2: لا، في
1: جميل. وجمعت 23 قصة حطيتهم في هذا الكتاب.
2: نعم.
1: ممتاز. ومن اللي شجعك على نشر الكتاب؟
2: شجعني عائلتي وأهلي وأبي وأمي وأصدقائي.
1: جميل. وهذا الكتاب دشن في معرض مسقط، صح؟
2: نعم.
1: سنة 2025.
2: نعم، في معرض الكتاب.
1: معرض الكتاب. كيف كان صدى هذا الكتاب؟ يعني الناس اللي قروا إيش رأيهم فيه؟
2: كانوا يمدحوا هذا الكتاب بأنه جميل جدا وأنه يناسب الأطفال.
1: جميل. وأنا بعد والدك خبرني أنه يعني تم استعراض هذا الكتاب من ضمن نشاطات الصيف في في في,
2: نعم.
1: في الشرقية، صح؟
2: نعم. في.
1: جميل. احكي لي بعد عن هذا، ايش قلت وهين كان بالضبط؟
2: في الشرقية، في موقع مسجد. حدثتهم عن القصص.
1: قصدك كان محاضرة في مسجد، صح؟
2: نعم.
1: من اللي ألقاها؟
2: ألقاها الدكتور بسام بلقاوي. حدثتهم عن الكتاب وماذا يحتوي بداخله.
1: جميل جميل. حدثنا أنت الآن عن الكتاب وما يحتوي بداخله.
2: يحتوي على قصص طفولية تحكي عن قصص وبها عبر جميلة جدا.
1: جميل.
2: تستطيع الاستفادة منها.
1: جميل. أنا لاحظت أنه أيضا الحيوانات حاضرة في الكتاب.
2: نعم.
1: في قصة فيها أرنب، وفيها قصة فيها ببغاء يفقد صوته، وفيها قصص فيها قطط، صح؟
2: نعم.
1: جميل. هذه القصص 23، أي قصة أنت تحبها أكثر؟
2: أحب قصة أنا وجدتي.
1: آها، علشان كذا أنت خليت هذه القصة أول قصة، صح؟
2: نعم.
1: إذن إيش رأيك تسمعنا إياها؟
2: أنا وجدتي. في أحد الأيام أرادت شمسة أن تزور جدتها، فهي تحبها كثيرا، فذهبت لأمها قائلة: يا أمي، أتسمحين لي بالذهاب إلى جدتي؟ فقالت الأم: لا بأس يا عزيزتي، اذهبي، ولكن احذري من الناس الذين حولك، ولا تثقي بأي أحد يا بنيتي. احتضنت جمسة أمها وقالت: شكرا لك يا أمي، وسأمشي على نصيحتك التي نصحتني بها، فأنا أعلم مدى حرصك علي، وأنا عند حسن ظنك بي بإذن الله تعالى. ذهبت شمسة مسرعة إلى بيت جدتها، وعند وصولها لبيتها رأت أمامها خروفا جميلا اللون والشكل، وقالت: يا له من منظر رائع. ورأت خلفه جدتها كانت تبعها إلى كل مكان تذهب إليه، وكانت جدتها تعتني به ولا تتركه وحيدا.

0: أبدا، وتحبه كثيرا وكأنه أحد أبنائها. احتضنت شمس جدتها وقالت: من هذا يا جدتي؟ فقالت: إنه خروفي نعيم، نشيط يحب الحركة. لقد كانت جدتها تقص منه الصوف كل سنة مرة واحدة، وتستفيد منه بصنع الملابس وغيرها الكثير من الفوائد، وتبيع تلك الأشياء للآخرين لتشتري بعض الطعام والاحتياجات. وعند مجيء العصر ذهبت شمس لرؤية خروف جدتها، فبحثت عنه لكنها لم تره، واستمرت في البحث ولم تجده أبدا. فذهبت لجدتها مسرعة وقالت: يا جدتي، بحثت عن خروفك فلم أجده أبدا. تعجبت الجدة من كلام حفيدتها، فذهبت الجدة للبحث عنه فلم تجده أبدا. وعند مجيء الليل فتحت الجدة الباب والدموع في عينيها تركته مفتوعا طوال الليل. وفي اليوم التالي استيقظت شمسة ورأت أمامها نعيم، ففرحت وقالت بأعلى صوتها: جدتي، جدتي، إنه نعيم. استيقظت الجدة واحتضنت نعيم، فقالت شمسة: لكنني متعجبة من الأمر يا جدتي. فقالت لها الجدة: وما الغرب يا حبيبتي شمسة؟ قالت شمسة: أنا فرحة بقدوم نعيم فرحا عظيما، ولكن كيف دخل إلى البيت يا جدتي؟ قالت الجدة: إني تركت الباب مفتوحا، فإني أعلم أنه لن تفرقنا الحياة أنا ونعيم. الهدف من القصة الثقة بأن الفعل الحسن عاقبته الفرح والسعادة.
1: جميل جميل يا زياد، ما شاء الله عليك. إذا أنت ناوي تواصل الكتابة في المستقبل إن شاء الله؟
0: أكيد.
1: جميل، عشان كذا تتمنى أن تكون كاتبا؟
0: نعم.
1: ممتاز ممتاز. طيب احنا تكلمنا عن الكتابة، خلينا الحين نتكلم عن القراءة. أنت إيش نوعية الكتب اللي تحب تقراها؟
0: أحب قراءة الكتب التي تناسب عمري.
1: إيش الكتب اللي تناسب عمرك؟
0: أحيانا قصص للشخصيات البارزة مثل خليل بن أحمد الفراهيدي، وقصص سندباد التي تحكي مغامراته.
1: أنت قريت كتاب عن خليل بن أحمد الفراهيدي صح؟
0: نعم.
1: تأليف من؟
0: تأليف زينب الغريبية.
1: زينب الغريبية. طيب عن يعني أعطيني معلومات عن خليل بن أحمد الفراهيدي.
0: أنه أول معجم عربي وقد وضع علم العروض.
1: هو صاحب أول معجم عربي؟
0: نعم.
1: إيش اسم المعجم تعرف؟
0: العين.
1: العين، ممتاز. وقلت لي بعد قريت سندباد البحري؟
0: نعم.
1: تأليف من؟
0: تأليف كامل كيلاني.
1: كامل الكيلاني. إيش حكاية سندباد البحري؟
0: كانت الجزيرة التي تحركت، فكان سندباد في رحلة بحرية كالعادة، فرأى جزيرة فقرر أن يخيم بها لي بضعة أيام. فجلس هناك وأشعل النار بها. وحين كان مستلقيا على الجزيرة رأى أن الجزيرة تتحرك، فاستغرب وقال: كيف للجزيرة أن تتحرك؟ فبعد القليل من التفكير أدرك أن هذه ليست جزيرة بالفعل، بل أنها حوت مستلقي على البحر.
1: حوت ضخم.
0: نعم.
1: لدرجة أنه من ضخامته ظنوا جزيرة صح؟
0: نعم.
1: ممتاز يا زياد، ممتاز.
0: فألقى الحوت بالسندباد في البحر، فلم يستسلم للسندباد ولم يخف، بل أمسك بقطعة خشب وبدأ بالسباحة إلى جزيرة أخرى.
1: ممتاز ممتاز يا زياد. أنت لك نشاطات في المدرسة؟
0: نعم، قد شاركت بالكثير من المسابقات القرائية والكتابية.
1: ممتاز.
0: ومثلا قبل سنتين في مدرسة المحامد قد شاركت بمسابقة قرائية بمسمى القارئ الصغير، قد حصلت بها على المركز الأول والكثير من المسابقات الأخرى.
1: جميل، هذه المسابقة على اسم برنامجنا القارئ الصغير. وأنت الآن في مدرسة كعب بن زيد.
0: نعم.
1: ممتاز. طيب تحفظ قصائد أو أناشيد؟
0: نعم، أحفظ قصيدة.
1: قصيدة ثمانيها.
0: نعم. تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما، كبير إذا ردت إليه المحافل.
1: ممتاز ممتاز يا زياد، ما شاء الله عليك، رائع. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: أمنيتي أن أكون كاتبا يعلم به العالم بعلمه وكتبه.
1: جميل، كاتبا يعني كاتب مشهور يعلم به العالم صح؟
0: نعم.
1: إن شاء الله تصبح كاتب كبير و يعني كاتب قصص.
0: نعم.
1: ممتاز، إن شاء الله تصير كاتب كبير في المستقبل، قصص وغير قصص صح؟
0: نعم.
1: ممتاز. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة

0: الفشل هو أول النجاح.
1: الفشل
0: هو أول النجاح.
1: هو أول نجاح، هذا حكمة رائعة، لكن أريدك تشرح لي إياها.
0: فحين تفشل لا تظن أنك لا تستطيع الاستمرار، بل استمر وصلح من أخطائك التي أخطأت بها في الماضي.
1: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا زياد، أنت رائع وأنا استمتعت بالحوار معك. إذن زياد بن صالح بن سليمان الكلباني، البالغ من العمر 11 عاما، الطالب الرائع في مدرسة كعب بن زيد في الموالح. شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس، عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان. في جوهر الأحداث الثقافية
3: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم.
1: عزيزي المستمع، انطلق نحو القمر،
0: فلو أخطأته فسوف تهبط بين النجوم،
1: فنجومنا لا تغيب
0: في عالم الفن. نجومه بازغة لا تعرف الأفول حتى وإن رحلت.
1: نجوم لا تغيب،
0: نجوم لا تغيب.
1: لا تغيب،
0: الإبداع لا وطن له.
1: أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد.
0: هذا البرنامج يقدم نجوم الفن في عالم الإبداع،
1: يقدمه خالد السلامي وعائشة الهنائية.
0: لقد اخترعنا الفن لكي لا تموت الحقيقة.
1: المخرج حمد بن عامر الوردي.